0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تسهم في بناء الإنسان من الداخل وتربي فيه الوعي والانضباط وصدق الرجوع إلى الله. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، ليست التوبة لحظة عابرة في حياة الإنسان، بل هي مسار حياة وإعادة ترتيب للعلاقة بين العبد وربه. فالتوبة ليست مجرد شعور بالخطأ، بل هي قرار بالتغيير وعودة صادقة إلى طريق الاستقامة. وحين يفهم الإنسان التوبة بهذا المعنى، فإنه يعيد تحديد وجهته ويرتب أولوياته، ويصبح أكثر وعيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالمشكلة أحيانا ليست في غياب المعرفة، بل في ضعف الالتزام وتأجيل التغيير والتساهل مع النفس. رسائل المناسك. أيها الحاج، قبل رحلتك المباركة استمع إلى دعوة التوبة في داخلك. فالتوبة ليست كلمات تقال، بل هي استعداد حقيقي لطاعة الله، هي إعادة ضبط للقلب وتصفية للنفس، وعزم على الالتزام بأمر الله في السر والعلن. والتوبة الصادقة لا تغير مظهر الإنسان فقط، بل تغير داخله وتحوله من التردد إلى الوضوح، ومن الاضطراب إلى الاتزان. فحين يتحرر القلب من ثقل الذنوب، يصبح أكثر قدرة على الالتزام، وأشد وعيا بحدود الله، وأقرب إلى الإحسان في السلوك والتعامل. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، إن الحج ليس موسما عابرا للمشاعر، بل هو مدرسة للانضباط والاستقامة. وفي هذه المدرسة يتعلم الإنسان أن الالتزام بأوامر الله ليس شعورا مؤقتا، بل سلوك ينعكس على القرارات والمواقف وطريقة التعامل مع الناس. فالتوبة الحقيقية تظهر في ثبات السلوك وفي صدق الالتزام وفي حضور مراقبة الله في التفاصيل اليومية. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن باب التوبة مفتوح، وأعظم فرص التغيير تبدأ برجوع صادق إلى الله. فاحرص على أن تجعل التوبة بداية إصلاح حقيقي في حياتك، إصلاح يظهر في سلوكك وانضباطك وطريقة تعاملك وصدق علاقتك مع الله. فمن صدق في توبته وجد أثر ذلك سكينة وثباتا وطمأنينة في مسار حياته. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
1: لو طرحنا هذا السؤال: ما هو الشيء الأكثر احتياجا الذي يحتاج إليه الإنسان في زماننا؟ إيش الصفة التي نحن الآن بحاجة لها بشكل سريع وبشكل قوي، وبسبب فقدها بدأ الإنسان إلى حد ما قد يفقد السعادة، قد يدخل في حالة من الحزن من الاكتئاب؟ والذي نحن اليوم بحاجة إليه هو كما يقول بعض العلماء، هي عبارة عن مسافة بين كلمتين، مسافة بين كلمتين، وهي بين الشكر والصبر. بين ماذا؟ بين الشكر والصبر. ماذا تقصد؟ للأسف الكثير منا يرصد اليوم انتشار سلوك أو انتشار صفة بشكل ملحوظ جدا، ولا أقول على مستوى فقط يعني فردي أو مجتمعي، لا لا، هذا أمر يرصده حتى علماء النفس يعني على مستوى عالمي، وهي بكل أسف السخط. أن الإنسان المعاصر يعيش حالة من عدم الشكر ومن عدم الصبر، يعيش حالة في تشكي من السخط، يعني مهما كان دخله هو يظل غير راضي، مهما كانت الظروف يظل غير راضي. وهنا إشكال لا يفطن له كثير منا. فالمسلم بطبيعة الحال هو مأمور أن يعيش بين الشكر وبين الصبر. لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا حديث عجيب، للأسف نحن نتعامل معه اليوم بشكل سطحي جدا، يعني نذكرها كأنها كلمات هكذا ليس لها أي تأثير على مستوى النفس وعلى مستوى البناء الروحي وعلى مستوى البناء الأخلاقي وعلى مستوى بناء الشخصية. بنقول لك والله الصبر جميل، والله الشكر طيب، ولكن ليش لكن؟ لماذا تدخل لكن؟ لماذا تدخل لكن؟ الصبر جميل نعم، ولا نحتاج إلى شيء، لكن اعمل لكن مع الصبر، طور نفسك، لكن أيضا لابد أن يكون الصبر موجودا. الصبر هو القدرة على التحمل، الصبر هو حبس النفس عن الرغبات وعن المعاصي، الصبر وهو حبس النفس على فعل الطاعات، الصبر هو القدرة على التحمل التحديات. نحن بحاجة إلى هذا الأمر، مفهوم الصبر. المدهش أن القرآن دائما كان يثني على الصبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما يذكر ماذا؟ يذكر الصبر، ويثني عليه ثناء كبيرا ويحضن عليه. يعني القرآن يقول بشكل واضح: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر قبل أن يأمرنا بالصلاة. لأن الصلاة إذا لا يوجد صبر لن توجد الصلاة، ولو وجدت الصلاة ستوجد بدون روح. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم يقول رب العزة في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني الحياة عبارة عن تحديات لا أول لها، في الأجساد، في الأموال، في الأسرة، في الحياة. ثم بعد ذلك: من يستطيع أن يتحمل هذه التحديات؟ الصابرون يتحملون. قال: وبشر الصابرين ومدحهم في أكثر من صورة ومدحهم في أكثر من موضع. فقال رب العزة: والله يحب الصابرين. وقال: واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم ماذا؟ بعد 1400 سنة تأتي الدراسات لكي تفهمنا أن مفهوم الصبر ليس مفهوما ماذا؟ تزكويا فقط عاديا، وإنه دروشة، ونحن إذا ما حصلنا شيء في الدنيا خلاص علينا أن نعزي أنفسنا بالصبر. لا لا لا، لا علاقة بين الصبر وبين الدروشة، بين الصبر وبين أن تدير ظهرك الحياة. لما نقول لك عليك أن تدخل إلى ثقافتك صفة الصبر، هذا لا يعني أنك تستسلم لواقعك أو أنك تقنع بما هو في يدك أو أنك تقنع بدخلك أو بمعاشك. لا، الصبر لا يقتل الطموح، الصبر يقتل اليأس، الصبر يوقف الحزن، الصبر يوقف الاكتئاب، لكنه لا يقتل الطموح أبدا. لا تخلط في المفاهيم، نحن اليوم في معركة مفاهيم في زماننا. إذا نحن بحاجة إلى الصبر، نعم أنت بحاجة إلى أن تشكل شخصيتك في إطار الصبر. ماذا يقول أحد العلماء المتخصصون في هذا الجانب؟ اسمه والتر ميتش، درس الصبر ودرس الإنسان، وفي النهاية ألف كتاب أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياة سوية مهما كان ثراؤه ومهما كان هذا الإنسان كل شيء مهيئ له، إذا لم يكن يمتلك الصبر لن يعيش حياة سعيدة. صفة الصبر عجيب هذا الأمر. نعم، وألف كتاب اسمه تأجيل الإشباع، بمعنى إذا يقول معنى الكتاب أن الإنسان إذا لم يكن يمتلك هذا الأمر الداخلي الذي يستطيع به أن يمنع نفسه وأن يحجزها عن الأخطاء وأن يدفعها لفعل الصواب، طبعا بأدبيات نحن نسميه الصبر، قال إذا لم يكن يملك الإنسان هذا الشيء إيش الذي يحصل له؟ يقول لن يكون سعيدا، وسيظل مهما توفرت له من الأمور يريد المزيد، ولكنه سوف يصدم بأن المزيد لا يحقق له السعادة ولا يتوقف عن طلب المزيد. رأيتم كيف الأمر خطير؟ إذن الصبر لا يمنعني أنني أتطور في حياتي، لا بالعكس، الإنسان الذي لديه صفة الصبر ويتحمل ويصبر وإذا جاءته المشاكل استعان بالله تعالى عليها، وإذا ابتلاه الله عز وجل بأمور نفسه تتعب منها ومصائب وكوارث أيضا هو عنده صبر، ولا يكفر بالله ولا ييأس ولا يسقط في المعاصي، لا لا، ولا يدير ظهره للحياة، هذا الإنسان الصابر. يقول هذا الباحث هذا الإنسان أكثر سعادة والأكثر على تحدي الصعاب والأكثر على تحدي الإشكاليات الحياتية في كتابه. ماذا في كتابه؟ تأجيل الإشباع. لكن ركزوا معي على ما سيأتي لأنها جملة جدا رائعة. يقول بأن هذا الإنسان الذي يفقد الصبر يصبح لا شيء يكفيه. أعيدها، الإنسان الذي لا يمتلك صفة الصبر لا شيء يكفيه، يعني ما شاء الله عنده زوجة، لا، يبدأ ينظر، ما يكتفي بالحلال، عنده أبناء ما مش قانع، ينظر لأبناء الآخرين هم أفضل من أبنائه لأنه ما عنده صبر، عنده ما شاء الله عمل طيب، لا، غير مكتفي، مشاكل حياته فقط بسيطة يستشعر أنها كالجبال على ظهره، ما لماذا؟ لأنه ليس عنده الصبر. ألا يذكركم هذا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان لابن آدم واد من ذهب لا تمنى أو لا أراد آخر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. عجيب هذا الحديث، هو بالضبط بالضبط ما وصلت إليه الدراسات النفسية. إذن مفهوم الصبر، لأننا في عصر الأمور فيه سهلت والأمور أصبحت متاحة، فأصبح الإنسان يعني لا يستطيع فكرة الصبر، أصبح بالعكس يعني حتى لا يتحملها ويمل من كل شيء ويريد كل شيء بسرعة، ولا يستطيع أن يقف في الدور قليل يكاد أن ينفجر، تكون هناك في ازدحام قليل في السيارات، يعني يريد أن ماذا أن يفعل بالناس من حوله حتى يخلو له الطريق. لماذا؟ طبعا الحياة لا يمكن، لا يمكن، لأن الحياة تخلو من هذه المنغصات، لا يمكن. لماذا؟ لأن لو خلت منها لكانت الجنة، لو خلت الحياة من المنغصات لأصبح الإنسان في ماذا؟ لأصبح الإنسان في الجنة. فلا يمكن، لا يمكن الحياة أن تخلو من ماذا؟ من المنغصات أبدا. وهذا الأمر القرآن ماذا؟ القرآن ماذا قال عنه؟ القرآن اختصر هذا الأمر في آية واحدة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. انظروا إلى قوة القرآن، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمن يتصور أنه سوف يأتي يوم من الأيام أن الحياة سوف تكون كلها سعادة وما فيها تحديات وما فيها منغصات، حتى لو ليست أمور مادية، قد يكون الإنسان ثنيا نعم، لكن سوف تأتي أمور أخرى، قد يأتي لا قدر الله أمراض، قد يأتي الفقد، وما أدراكم ما تأثير الفقد على الإنسان عندما يفقد الإنسان أحبابه، قد تأتي غيرها من الأمور التي تزعج الإنسان وتؤذيه. إذن كيف يتعامل معه؟ إذن هو بحاجة إلى الصبر. لذلك اليوم عندنا مصطلح نفسي جديد لم يكن سابقا موجودا بحال من الأحوال، اسمه ماذا؟ الهشاشة النفسية، أي أن الإنسان أصبحت دفاعاته النفسية ضعيفة جدا أمام تحديات الحياة. الإنسان المعاصر، هذا علم الآن، وهناك كتاب جميل جدا أنصح به للدكتور إسماعيل على ما أذكر، وهو يعني شاب صغير ليس كبيرا ما شاء الله عليه، ألف كتاب اسمه الهشاشة النفسية. الكتاب يعني رائع، وهو يتحدث ويرصد هذه الظاهرة الجديدة في حياة البشر، وكيف أن الإنسان أصبح هش، يعني كان نتحدث عن زجاج، كان الإنسان أصبح قابل للكسر، لم يعد يستطيع أن يتحدى، لم يعد يستطيع أن يتحمل التحديات والمشاكل، وما أن تأتيه ضربة أو تأتيه ضربتان إلا تكسر ظهره للأسف. من أين جاء هذا؟ من خروج صفة الصبر من واقع الإنسان المعاصر، لأن حياة الاستهلاك جعلت الإنسان المعاصر بعيدا تمام البعد عن ماذا؟ عن الصبر. هنا نتوقف متعجبين متأملين في هذا الدين المعجز، في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، في قرآننا الخالد. يعني قديما لو واحد يقرأ، طيب ليش صفة الصبر مهمة؟ ليش مهمة؟ الآن بدأنا ندرك أنها ليست مهمة فقط للآخرة، وليست فقط مهمة حتى نستطيع أن نفعل بها الطاعات ونتوقف عن المعاصي، إنما مهمة لكي يكون بناؤك النفسي بناء سوي، بناء سليم، بناء صحيح. ولا تنسى، لا توجد علاقة بين الطموح بين الصبر. إذا قلت لك تعلم الصبر، هذا لا يعني أنك تفقد طموحك أو أنك تقنع بما في يدك أو أنك تقنع بواقعك. لا لا لا لا، لا تخلط بين الأمور. الصبر كي تستطيع أن تواجه التحديات التي تواجهك وأنت تسعى إلى تحقيق طموحك. ودمتم في أمان الله.
0: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. عزان بن جمعة الوحشي الحائز على جائزة التميز لأفضل بحث في مجال الطب النفسي ببولندا ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: كانت لحظة فارقة في مسيرة عزان مع تخصصه في الطب، لحظة يعبر عنها بأنها لحظة فخر ممزوجة بالتشريف، وكان في حالة استيعاب للإنجاز بعد الإعلان عنه. وهذه المشاركة في الجائزة كانت بالنسبة له مغامرة والأولى على صعيد المنافسات العالمية، وتخلل كل ذلك التحفيز والتشجيع من المقربين منه لاستغلال هذه الفرصة وكسب الجائزة أولاً والخبرة في المشاركات الدولية ثانياً.
4: حقيقة للأمانة هي لحظة فخر، كانت لحظة ممزوجة بطعم التشريف

0: تشريف على المستوى الشخصي، على مستوى الأسرة، على مستوى البلد. فللأمانة استقبلت هذه اللحظة بفرح كبير، بشعور فخر كان ولا زال إلى حين اللحظة يعني للأمانة. واللي خلى هذا الشعور أحلى وأفضل هو إنه مصاحبة زملائي نفس الشيء في الفوز في المؤتمر هذا. موضوع المشاركة عامة كان مغامرة بحد ذاتها، كان هي فكرة إنك أنت لابد تطلع خارج منطقة الراحة معك. فهي هذه المشاركة أساساً تعتبر من أولى المشاركات حالي على الصعيد الدولي، وكانت فرصة إني أنا مثل ما يقولوا نمس الأجواء كيف ممكن نكون يعني على هذا المحافل الدولية. أشكر زميلي من هذه المنصة عبد الله اللواتي، طبعا هو من الناس اللي يعتبروا عندهم وصول كبير في هذه الأشياء في على المستوى الطبي معنا وعلى مستوى الطلبة. هو اللي أعطانا الفرصة وشجعنا لهذا الموضوع ووثق في القدرات اللي معه موجودة معي. فلما شفت الفرصة موجودة والتحفيز كان موجود معي، قلت لا ليش ما أخذ الفرصة. فكانت هي فرصة أني أنا أشوف قدراتي، أجرب إيش الإمكانيات اللي موجودة معي. ولله الحمد هي كانت توفيق من الله سبحانه وتعالى في الأول والأخير. ومثل ما يقولوا هي سبحان الله الدنيا تلك لحظات، هذه اللحظات تثبت لك أنت قد إيش كإنسان تقدر توصل لمواصيل بعيدة في المستقبل. حتى
1: كان الإعلان عن فتح باب التسجيل في الجائزة موجود على المنصة الرسمية لإدارة الجائزة، وعرف عنه عزان، وبتحفيز من زملائه قرر يشارك ببحثه في مجال الطب النفسي، وأرفق البحث بعد ذلك تم اختيار بحثه من ضمن الصفوة، واستعد للعرض أمام لجنة التحكيم، وجاء من بعد ذلك إعلان النتائج.
0: طبعا كل مؤتمر بحثي دولي يتم عنه الإعلان عنه في المنصات الرسمية، سواء كان في مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإيميلات الرسمية، وبعدها يطرحوا الفرص المشاركة سواء كان بملصقات بحثية أو حتى عروض شفوية. طبعا وهنا كان موضوع التحدي معي، اني انا الموضوع الملصقات البحثيه يكون شويه نوعا ما اسهل، وهو اللي هو كالبدايه يعني. لكن انا قلت ناخذ ان شاء الله الفرصه الاكبر وناخذ نقدم على المستوى العروض الشفويه. طبعا آلية التقديم هي تتم اول شيء عن طريق ارفاق ملخص لهذا البحث يحتوي على هو اللي يسموه احنا المعنى الابستراكت يعني، او بمعنى انه هو الملخص عن البحث كامل. من بعدها في لجنة علمية مسؤولة عن تقييم هذه المشاريع واختيار اللي هو صفوة الصفوة مثل ما يسمى، بعدين لإعطاهم الفرصة للتقديم. ولله الحمد، الحمد لله تجاوزنا هذه المرحلة وتم تحديد يوم التقديم حسب برنامج معين يعني. من بعدها يوم التقديم، طبعا يوم التقديم يشترطوا منك بطبيعة الحال يكون معك عرض شفوي جاهز، يكون معك اللي هو النقاط اللي بتكلم عنها والأشياء الأساسية اللي هم يتوقعوها منك، بالإضافة اللي طبعا للجنة التحكيم تكون خلال هذاك اليوم لتقييم المشاريع اللي بتشارك. أنت تتخيل أنك أنت كل يوم بشكل يومي تدخل لغرفة، إذا افترضنا أنه في 10 أشخاص موجودين فيها، تقريبا ما يقارب 8 أشخاص حسوا في يوم من الأيام أنهم غير كفؤ للوجود في هذه الوظيفة. هذا شيء ما يسمى معنا في الطب النفسي بمتلازمة المحتال، وهي منتشرة بشكل كبير، وخاصة في البيئات الأكاديمية اللي تتطلب من الطلبة مستويات أكاديمية كبيرة. فهذا الطلبة عادة ما يكون مصاحب معاهم كثير من الضغوطات النفسية، كثير من حالات الاكتئاب والقلق. فإحنا هنا بدت الشرارة مثل ما يقولوا، لأنه للأسف إحنا في عمان ما عندنا بحوث تقيم هذه الحالة، ما عندنا بحوث تعطي هذه المتلازمة حقها الأكاديمي معنا هناك في الجامعة ومعنا في السلطنة بشكل عام. ومن هنا جاءت الأهمية هذا الموضوع. فإحنا كنا نريد ندرس انتشار هذه المتلازمة وعلاقتها بحالات الاكتئاب والقلق معنا في على مستوى جامعة السلطان قابوس. وصراحة النتائج كانت جدا جدا مثل ما تقول كبيرة بالنسبة لنا، هي مثل تقدر تقول تعطينا إشارات بضرورة الاهتمام بهذه، لأن حصلنا نسبة الانتشارها بين الطلبة ما يقارب من 56%، واللي هي تعتبر أكبر من المعدلات الدولية اللي تتراوح بين 25 إلى 45%. ونفس الشيء حصلنا أنه الناس اللي عندهم هذه الحالات كان ما يقارب عندهم 3 أضعاف احتمال أن يكون معهم علامات الاكتئاب، وضعفين أنه ممكن يكون معهم حالات للقلق. بالإضافة أن احنا تمكننا من أن نحصل حالات يعني تعتبر فيهم وجود هذه المتلازمة بنسبات كبيرة جدا تعتبر، وحتى يعني يمكن بعض منهم وضح أنه فيه يمكن توصل لحالات يعني متأزمة، فبالتالي كان حلناهم كلهم لمتابعة الطب المركز الطب النفسي معنا في الجامعة، وهم نفس الشيء حاليا في طور الـ يعني العلاج مثل ما تقول. فكان موضوع البحث اللي شاركناه به هي كان عن متلازمة المحتال.
1: ترأس عزان جماعة الطب الطلابية على مستوى جامعة السلطان قابوس وعلى مستوى طلبة الطب في سلطنة عمان، ومثل سلطنة عمان في مؤتمر جماعات الطب الطلابية في اليونان، ويشغل منصب نائب رئيس المجلس الطلابي بجامعة السلطان قابوس في الدورة الثامنة.
0: في البداية من أهم الإنجازات الشخصية بالنسبة لي هو ترأس جماعة الطب الطلابية على المستوى المحلي في جامعة سلطان قابوس، وبعدها بالسنة اللي تليها على مستوى السلطنة، وطبعا بما يصاحبها من مسؤوليات كانت معنا نفس التمثيل على مستوى المحل الوطني مع يعني هيئات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وايضا وزارات مثل وزارة الصحة ووزارة السياحة. ونفس الشيء تشرفنا ولله الحمد بتمثيل السلطنة في محافل دولية، أبرزها تمثيلنا ضمن وفد عماني، رحنا لتمثيل السلطنة بين اللي هو جماعات الطب الطلابية على مستوى العالم، ولله الحمد فزنا في هذاك المؤتمر المركز الثاني بأفضل اللي هو نشاط لخدمة المجتمع على مستوى العالم. وايضا في على الصعيد الشخصي ايضا في اللي هو الحمد لله تشرفنا هذه السنه بكوننا نائب رئيس للمجلس الاستشاري الطلابي بجامعه السلطان قابوس في دورة الثامنه، وطبعا بما يصاحبها من المسؤوليات اللي تجمعها. وايضا اللي هو هذا الانجاز الحين ولله الحمد وصلنا فيه بفوزنا في المؤتمر الدولي لطلب الطب والصحة بالتخصصات الطبية في بولندا.
1: طموح عزان خدمة عمان في مجال الطب وتمثيلها في المحافل الدولية والوصول إلى أن يكون طبيب متمرس قادر على خدمة المجتمع.
0: أول شيء لابد علي كشاب عماني خدمة السلطنة في الأول والأخير، تمثيل عمان في المحافل الدولية، أكون شخص يكون عنده الأشياء المتطلبة مني لرفعت هذا البلد، ونفس الوقت أني أنا أرجع الفضل للأشخاص اللي أسهموا في وصول عزان لهذه الأماكن من خلال فائدتهم، سواء كان على المستوى العائلة، على مستوى الجامعة، وأيضا على المستوى القطاع الصحي بشكل عام. فهدفي في المستقبل إن إحنا نوصل كطبيب متمرس في هذه المهنة وقادر على خدمة المجتمع بما يتطلب.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
1: هذه كانت قصة عزان بن جمعة الوحشي الحائز على جائزة التميز لأفضل بحث في مجال الطب النفسي ببولندا. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم.
2: رفرف على رؤوس الصوار والأمجاد.
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسيا عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
2: بانوراما الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: مجان
1: أرض السفن
2: إلم على إتعادي
0: مجان
1: ميناء السفن مجان
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى
1: مجان
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني الإخراج علي بن عبد الله العجمي

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن تاريخ عمان القديم، وبالذات عن الأقوام الذين سكنوا الجزيرة العربية والخليج العربي خلال الفترة القديمة من تاريخ عمان، وبالتحديد خلال الفترة الألفية الرابعة والألفية الثالثة والألفية الثانية ما قبل الميلاد، أي منذ 5000 أو 6000 سنة من الآن. طبعا تحدثنا أن من الأقوام اللي سكنوا في المنطقة هم الكنعانيين أو من يسمون الجبابرة، وذكرهم كثير أيضا من الباحثين والمصادر التاريخية اللي ذكرت ذلك، وتكلمت أيضا أن هناك في أدلة أيضا وجدت من خلال تنقيب على العظام يعني البشر اللي سكنوا في المنطقة وآثارهم الهياكل العظمية وغيرها في مناطق من الجزيرة العربية ومنها هيلي وشمل والغليلة، وجد أن هذه العظام التي تعود إلى الألف الثالث والثاني والأول قبل الميلاد أنها عظام تتميز بالرشاقة والضخامة، وقد يكونوا هم الكنعانيين الأصليين الذين هاجروا بعد ذلك إلى الشام وأسسوا الحضارة الفينيقية هناك، وأسسوا فلسطين أيضا الكنعانيين، وأيضا منهم أيضا من حكم مصر والذين هم الهكسوس. تذكر بعض المصادر أيضا التاريخية أن بعض المصادر أشارت إلى أن الفينيقيين هم أول من سكن الجزيرة العربية ثم هاجروا إلى الشام، في حين أشارت مصادر أخرى أن المهاجرين هم قوم كنعان بن سنحريب بن نمرود بن نوح بن آدم، وذكرت مصادر أخرى أيضا أن المهاجرين من الجزيرة العربية كانوا عماليق من بني كنعان الذين هاجروا إلى فلسطين كما هاجر منها عمالقة الهكسوس إلى مصر. فالعمالقة الذين هاجروا من الجزيرة العربية أو من مجان انقسموا إلى عمالقة الكنعانيين الذين كونوا في بلاد الشام الحضارة الفينيقية وحكموا أو سكنوا فلسطين وهم الشعوب القديمة في فلسطين، ومنهم العمالقة الهكسوس الذين حكموا مصر في فترة من الفترات. أحد المؤرخين المشهورين في مجال التاريخ القديم وهو يسمى أبو التاريخ، وهو المؤرخ اليوناني هيرودوت، والذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد 480 إلى 420 قبل الميلاد، ذكر أن الفينيقيين هم الشعب الذي سكن أرض الخليج ومنها هاجروا إلى سواحل الشام وفلسطين، كما يضيف أن الفينيقيين القدامى هاجروا من الساحل الأريتيري. طبعا الساحل الأريتيري هنا يقصد به هو البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، كل المنطقة هذه في التاريخ القديم في الفترة القديمة كانت تسمى بالساحل الأريتيري أو البحر الأريتيري. وأيضا من المؤرخين اليونان اللي ذكروا هذا يعني شبيه بهذا الكلام المؤرخ اليوناني استرابون، وأيضا له كتاب مشهور عن التاريخ القديم، وهو أيضا عاش في القرن الأول الميلادي 24 إلى 64 ميلادية، وذكر أن وجود معابد ومدن وجزر في الخليج العربي شبيهة بتلك التي عثر عليها في الساحل الفينيقي، أي أنه ربط بين الآثار الموجودة في الجزيرة العربية وفي الخليج العربي بالآثار الموجودة في الشام، ووجد أن هناك تشابه بينهما. طبعا الشعوب اللي في المنطقة بالكامل سميت بالشعوب أو بالشعوب السامية، وطبعا هي الشعوب المنحدرة من صلب سام بن نوح عليه السلام، وأول من ذكر هذا عالم نمساوي شلوتزر اسمه في سنة 1781 بدأ في التصنيف الشعوب، وذكر أن الشعوب اللي موجودة في المنطقة تسمى جميعها بالشعوب السامية نسبة إلى سام بن نوح عليه السلام. طبعا الحديث عن الهجرات من الجزيرة العربية إلى العراق والشام ومصر حديث يعني يتفاوت فيه ذكر العلماء في الفترة التي هاجر فيها، يعني هاجر الناس من الجزيرة العربية إلى هذه المواقع، فمنهم من ذكر أن الهجرات السامية من شبه الجزيرة العربية إلى العراق كانت منذ 3500 قبل الميلاد، كما تعود هجرة الآموريين ومنهم الكنعانيين إلى الشام إلى حوالي 2500 قبل الميلاد. يعني الآموريين ذكر أنهم هاجروا منذ 2500 قبل الميلاد إلى الشام. وطبعا في مصادر تاريخية أخرى تذكر أن الهجرات هذه بدأت من فترة سابقة لذلك بكثير، فبعض المؤرخين ذكر أنهم هاجروا من الجزيرة العربية إلى الشام والعراق منذ 5000 سنة قبل الميلاد، أي منذ 7000 عام من الآن. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم من الحديث عن الشعوب التي سكنت الجزيرة العربية وهاجرت منها، وإن شاء الله نواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في نفس الموضوع بإذن الله تعالى من تاريخ مجان القديم. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

في هوامش الذاكرة كما في هوامش الأغاني كما في هوامش الحياة، هناك دائما هامش صغير. هذا الهامش نتحرك من خلاله بذكريات الطفولة المبكرة. لربما أكثر هامش ترك أثرا في حياتي كان هامش الغناء الذي له علاقة بالشتاء. في ذاكرة الطفولة المبكرة كانت هي الحاضرة دائما. كنا نستيقظ صباحا فكانت الإذاعات تبث القرآن الكريم مدة ساعة، من ثم نواصل البث مع فيروز مدة ساعة أخرى. فكانت هذه أجمل الصباحات خاصة بالشتاء، لأنها كانت تنعش تلك الطفلة الصغيرة بالحنين وبالحب وبدفء الشتاء رغم البرودة القارسة. كانت تشكل حالة مختلفة فيروز بأغانيها الشتائية أو الشتوية. فيروز كانت مكون أساسي ورئيسي في هامش ذاكرة الطفولة. فيروز تذكرني بأمي، ولربما هذا الجيل أيضا يتذكر فيروز وتذكرهم بأمهاتهم. كانت أمي تحب فيروز جدا، وهي المرأة الأمية التي لم تذهب إلى المدارس، فكانت هذه علامة فارقة. بعد ما كبرت أدركت أنه كيف لهذه الأم التي لم تذهب إلى المدارس أن تطور ذائقتها الفنية والموسيقية بأن تستمع إلى فيروز، وبخاصة أغاني الشتاء.

فيروز والشتاء. فيروز ذلك الصوت المخملي الذي ترك في الذاكرة انطباعات الطفولة المبكرة عن الشتاء وعن الخريف، عن تساقط الأوراق، عن الغيوم والسحب، عن الدفء رغم البرد القارس. في الذاكرة أيضا عن الجوع، لربما الفقر في البرد، الحاجة لدى أطفال كثيرين. فيروز والشتاء لغة فوق لغة الموسيقى، إحساس تجاوز الأغنية أو تجاوز الكلمة. كانت فيروز في تلك الفترة المبكرة وللآن هي من تشكل الذاكرة الجمعية لجيل قبل أن تطغى الأغاني الحديثة أو الإيقاع السريع. حيث أذكر في الطفولة أن كنا نذهب نخرج من البيت نستمع إلى فيروز، نذهب إلى الشارع نسمع فيروز، وعندما كبرنا في الجامعة كنا نذهب إلى المقاهي مبكرا صباحا ونسمع فيروز. كانت أكثر وقعا في الشتاء أكثر منها بالصيف، رغم أن لها أغاني صيفية جميلة ولكنها ارتبطت بالذاكرة بأغاني الشتاء. من أجمل الأغاني التي أحبها والتي تذكر هامش حقيقي بالنسبة لي أو لذاكرتي أغنية ورق الأصفر شهر أيلول. هذا الشهر الجميل، الشهر القصير أو الفصل القصير ما بين الشتاء والصيف، هذا الشهر الذي تساقط فيه أوراق الأشجار، هذا الشهر الدافئ الحميم الذي ينقلنا من مزاج إلى مزاج آخر، يهيئنا من حرارة الصيف إلى دفء الشتاء، لن أقول برودة الشتاء بل دفء الشتاء. هذه الأغنية كانت بالنسبة لي هي ذاكرة حقيقية للفتاة التي كبرت وكانت تحلم بأن تكمل دراستها خارج المكان الذي ولدت فيه. كانت تشعرني بأني أحلق عندما أرى الغيوم في السماء في الخريف وأستمع إلى فيروز وأيلول، أشعر كأني أنا متحررة من المكان، وأشعر كأن المدن جميعها بلا استثناء هي مدن مفتوحة أمامي لأكون فيها ولأكون قريبة منها ولأتواجد فيها. فكانت هذه اللحظات هي من أجمل اللحظات التي تشكل ذاكرة الشتاء. لفيروز أغاني أخرى مرتبطة أيضا بالمطر وبالثلج، ذلك الثلج الزائر الأبيض الذي كنا عندما نغفو نحلم بغزالات أو بالغزلان الهاربة فوق هضاب الثلج وتلال الثلج، نحلم ببيوت خضراء وساحات وحدائق، كنا نحلم بأشياء جميلة لأن الثلج كان يمدنا بالبياض كلونه، وكانت فيروز تمدنا بالدفء وبالبياض أيضا. كأغنية ثلج ثلج عم بتشت الدنيا ثلج، أذكر أن هذه الأغنية كانت تبث دائما في أيام الثلج أو عندما يشاع أن هناك منخفض جوي أو تراكم الثلوج، لدرجة أنها كانت تبث طيلة الساعات في الإذاعة فترة المنخفضات الجوية أو عندما يكون تراكم الثلوج. كنا نستمتع رغم أنه محبوسين في بيوتنا.

0: دائما نعود إلى الذاكرة ونتكئ عليها لأنها هي المشكل الرئيسي لكل ما بني عليها لاحقا، لكل ما تشكل من شخصية لاحقا. ربما اختياري للثلج الآن في بدايات الصيف هو أيضا شكل من أشكال العودة والرجوع إلى تلك الذاكرة، ربما لأن المكان هنا لا يوجد به ثلج. كانت تلك الأغاني هي المستودع الحقيقي لكل خيالات الطفولة التي بنيت لاحقا وشكلت شخصية كثير من الجيل أو من الأجيال التي عايشت تلك المرحلة. فدائما الحنين يظل إلى تلك الأغاني الجميلة وإلى الشتاء، الشتاء الدافئ المخملي. ولربما كنا نشعر أن صوت فيروز هو صوت مخملي، صوت دافئ يسحبك إلى الأعماق، إلى المكان الذي تريد أن تذهب إليه، يجعلك تحلق، تملك الزمن، تملك الفصول. فهي أجمل من غنت للفصول، غنت للصيف، غنت للربيع، غنت للشتاء. ولكن يبقى الشتاء بالنسبة لي على الأقل هو الأجمل والأعمق والأقدر على شحن المستقبل.
1: كنا مع الكاتبة ختام السيد وقد تخيرت لنا بعض أغاني فيروز التي تتحدث عن الشتاء.
2: عن

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15,355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران بعد إشارات إيجابية من الجانبين حول قرب إنهاء الحرب. إسرائيل تكثف من غاراتها على جنوب لبنان وتواصل انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. روسيا وأوكرانيا تصعدان هجماتهما المتبادلة خاصة على منشآت النفط والطاقة. جهاز الاستثمار العماني يحقق عائدا بعشرة أضعاف رأس المال المستثمر في شركة كروسو الأمريكية. سلطنة عمان تشارك في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين بمملكة هولندا. نحو 214 مليون ريال عماني إجمالي القروض الممنوحة من بنك التنمية خلال العام الماضي. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا اليزن بن مازن بن عبدالله العفاري من مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي وعمري 14 سنة.
11: اليزن يهوى القراءة والإلقاء ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا اليزن.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: ما شاء الله أنت طالب متفوق في مدرسة عثمان بن مضعون.
12: نعم.
11: وجايين الحين مرستاق؟
12: نعم جايينك مرستاق.
11: ممتاز. وأنت ما شاء الله تشارك في نشاطات كثيرة في المدرسة صح؟
12: نعم.
11: إيش تشارك في المدرسة؟
12: الإذاعة المدرسية والمسابقات الثقافية والرياضية.
11: آه. إيش تشارك في الإذاعة المدرسية؟
12: كقراءة القرآن والمشاركة في الأسئلة التي تطرح في الطابور.
11: آه. يعني في الطابور يطرحوا مسابقات وأسئلة؟
12: نعم.
11: آه. وأنت تجاوب يعني؟
12: نعم، وأحيانا نسأل أنا.
11: وأنت أحيانا أنت اللي تطرح الأسئلة؟
12: نعم.
11: جميل. متى آخر مرة طرحت سؤال تتذكر؟
12: ما أتذكر صراحة.
11: ما مشكلة. قلت لي تقرأ قرآن بعد في
12: نعم.
11: الطابور؟
12: نعم.
11: أنت حافظ قرآن؟
12: نعم.
11: كم جزء حافظ؟
12: تقريبا 3 أجزاء.
11: آه. وإيش بتسمعني؟
12: سورة البلد.
11: سورة البلد، أو خلنا نقول آيات من سورة البلد.
12: آيات من سورة البلد.
11: يلا بسم الله.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. صدق الله العظيم.
11: صدق الله العظيم. وتشارك قلت لي في مسابقات ثقافية بعد في الإذاعة.
12: نعم.
11: وإيش بعد تشارك في نشاطات المدرسة؟
12: الرياضة والماراثون.
11: الرياضة والماراثون. أنت قلت لي أنك جبت المركز الثالث في الماراثون صح؟
12: نعم.
11: هذه السنة؟
12: لا، ما هذه السنة. تقريبا قبل سنتين.
11: آه. يعني الماراثون معروف أنه 42 كيلو أنت مشيت يعني؟
12: لا، ما 42 كيلو اللي متسابق أنا فيه.
11: كم؟
12: كان تقريبا أظن 500 متر على ما أظن.

0: لا
1: جميل. وإيش بعد غيره من الكتب قريت؟
0: قرأت كتاب ألبرت أينشتاين من سلسلة عباقرة خالدون.
1: أيوة هذا كتاب علمي يعني.
0: نعم.
1: من هو ألبرت أينشتاين؟
0: هو عالم في الفيزياء،
1: أيوة،
0: واكتشف الفوتونات وحركة الذرات والإيونات وغيرها.
1: وفاز بجائزة نوبل؟
0: نعم.
1: جميل. وإيش هي النظرية الشهيرة اللي تنسب إلى ألبرت أينشتاين؟
0: النظرية النسبية.
1: النظرية النسبية، ممتاز يا يزن. وإيش بعد قلت لي؟ قلت لي قصص الأنبياء صح؟
0: نعم.
1: من الأنبياء اللي تعرف قصته؟
0: قصة مثلا سيدنا نوح، سيدنا يونس،
1: أيوة،
0: وغيرهم من الأنبياء.
1: جميل. إيش قصة سيدنا نوح؟
0: قصة سيدنا نوح دعا قومه على ما أظن 500 سنة إلا 90 عاما، ولا
1: ألف سنة إلا 50 عاما،
0: إلا 50 عاما.
1: أيوة. نعم.
0: فقومه لم يصدقوا وكذبوه واتهموه. فالله
1: أوحى إليه أنه يصنع إيش؟
0: أوحى إليه أن يصنع سفينة أو فلك.
1: جميل.
0: فقومه قاموا يسخرون منه، يعني سخر منها قومه.
1: نعم.
0: وكذبوا به. وعندما قال لهم إن عذاب ربي سيحل عليكم، فحل المطر الغزير.
1: نعم.
0: وركب قوم من آمن بسيدنا نوح ركبوا في الفلك، وزوجين اثنين من الحيوانات، وصار ذلك الفلك يجري بهم في الأمواج.
1: صحيح. جميل، ممتاز يا يزن. أنت بعد من هواياتك الثانية قلنا الإلقاء.
0: نعم.
1: صح؟ إيش تلقي؟
0: ألقي فن الميدان.
1: فن الميدان، يعني إذا تحفظ أشعار ميدان كثيرة.
0: نعم.
1: إيش بتسمعني؟
0: يقول بشكي من عود الشكل شارخ علي وزار، على شوكي متعوقد غير عن باقي الأشجار. قال سألت عود الشكل أقصك ولا أحرقك بنار؟ قال عود الشكل لا تقصني، احفر تحت جوسي وبتلقى الهيمة، ويعرف وزارك بكم والقيمة. أما الحراق ما جايز إلا أميتة الكفار.
1: جميل. شيء بعد ثاني؟
0: ويقول بعد يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض، يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض، وغادي كمل عن جزيز صغار بعدك ما تنعض. بعد السنة موسمك مالك كذا مكتظ، طغيان من الأرض وما طاي كيماوي، طغيان من الأرض وما طاي كيماوي، ومخلي الطير شي حايم وشي هاوي. يا بوي يا مشمش الشام طفرت بفوادي وفض. ويقول بعد بشكي مع الناس وأشكي مع الحكومة، بشكي مع الناس وبشكي مع الحكومة، أربع ليالي أعد الليل بنجومة.
1: جميل.
0: أربع ليالي أعد الليل بنجومة، ما عالجوني مع الدكتور بالتمريض، دمعي اندثر على الوجن ودياني بادي يفيض.
1: جميل جميل،
0: سلامتكم.
1: جميل. من وين تحفظن هذه الأشعار؟
0: أغلبهن من عند هذا اللي يعني متمارسين في فن الميدان. هيهم هذا.
1: يعني هذا تعرف أشعار لمن؟
0: مثلا لسلمان الغاربي.
1: جميل يا يزن. طيب إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبا يحتذى به لإنقاذ أرواح الناس.
1: طبيبا يحتذى به، جميل، لإنقاذ أرواح الناس. طيب تعرف طب تخصصات متعددة؟
0: نعم.
1: إيش أنت تتمنى تكون؟
0: جراحة.
1: جراحة.
0: نعم.
1: إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير ويحتذى به أيضا
0: إن شاء الله.
1: ممتاز. في نهاية هذا الحوار أو قبل نهاية الحوار، أنت قلت لي أحلامك متجددة يعني مستمرة.
0: نعم.
1: يعني ممكن مثلا السنة الجاية تتغير الأمنية من طبيب إلى مهندس.
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم.
1: وليش تتغير أمنياتك من فترة لفترة؟
0: على حسب التفضيلات.
1: ليش يعني التفضيلات تتغير؟
0: على حسب المهنة يعني وشقتها وصعوبتها والمواد اللي تتطلبها مثلاً.

0: زين طيب، انت ترى معروفة مهنة الطب انها اصعب مهنة من الان، ما تح يعني انت تكتشفها السنة الجاية انها صعبة، معروفة انها صعبة.
1: عادي، بس لكن القلب مال إلى هذا الاتجاه، خلاص
0: اها
1: إذن أمشي إلى اتجاهه.
0: طيب، في نهاية هذا الحوار أطلب منك حكمة.
1: إن بيتا يخلو من كتاب فهو بيت بلا روح.
0: يعني إيش بيت يخلو من الكتاب يعني بلا روح؟ ليش يكون بلا روح؟
1: لأن القراءة مهمة للإنسان، فيجب عليه اغتنام الفرص للنجاح والرقي.
0: نعم. إذن اليزن بن مازن بن عبد الله العفاري، البالغ من العمر 14 عاما، الطالب في مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي في الرستاق، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم الحمد لله الذي جعل لنا مع كل شروق بداية ومع كل بداية جديدة فرصة لنصلح أرواحنا ونتقن أعمالنا ونزرع في هذه الأرض أثراً يليق بعظمة الانتماء. نتوكل عليه سبحانه توكل من يعلم أن الطرق الطويلة تختصر حين يمضي فيها الإنسان بقلب مطمئن بالله.

0: صباح الخير والنور على عمان التي على امتداد ترابها تنشد التطور في اعتزاز بما تحقق وتستبشر بما يجري إنجازه على طريق التقدم والنماء. وصباح الخير والنور من قبس الشمس الذي يعطينا وهجا عامرا بالعطاء والبذل يطل بعزه ومجده من عمان بقراها ومدائنها إلى عمار أرضها وبنئة سؤددها. طب الصباح بكم أملا وحلما يتحقق بأيديكم، وصباح يليق بوطن اسمه عمان، ويد تمتد فيه للخير، وقلب ينبض أو ينبض بالوفاء والانتماء.
1: ومنا كل التقدير والثناء لكل من أسهم ويسهم في بناء هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه بإخلاص وتفان، سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب. حفظ الله عمان وحفظكم أبناء عمان كراما أوفياء.

0: عمان الحضارة تواصل في مسيرة النماء والجمال، فجمالها لا يقاس فقط بما تراه العين، بل بما يشعر به القلب حين يذكر هذا الوطن العزيز. أرض تعلم أبنائها أن البناء لا يبدأ من الحجر، بل يبدأ من الإنسان. فالبشر هنا معروفون بأخلاقهم وعلمهم وصدقهم وإخلاصهم في العمل. وفي ظل نهضتنا المتجددة التي يقود مسيرتها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، تمضي بلادنا بثقة في وطن يعرف جيدا أين يريد أن يصل. نهضة تشيد فيها المشاريع، تكبر فيها الأحلام، يفتح فيها الطريق أمام الإنسان العماني الأبي ليكون شريكا حقيقيا في صناعة المستقبل.
1: داعين كافة أبناء الوطن دون استثناء إلى صون مكتسبات النهضة المباركة والمشاركة الفاعلة في إكمال المسيرة الظافرة. إن بناء الأمم وتطورها مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع، ولا يستثنى أحد من القيام بدوره فيها، كل في مجاله وبقدر استطاعته. إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني.

باقية وتمضي مسيرة عمان. صباح الخير لعمان ونهضتها المتجددة، سلطانها المعظم الذي يمضي بثبات بنا نحن كعمانيون إلى مستقبل مزدهر تتحقق مؤشراته نماء ورخاء في كل أنحاء البلاد. وعلى الخير والنماء نكمل هذه المسيرة في صباح جديد وبداية أسبوع نبدأه بالنماء المتواصل في حاضر ومشرق عمان السعيد الذي يبشر بعون الله بمستقبل واعد من أجل تنمية شاملة وعز دائم، حتى تبقى عمان ترفل في ثوب من المجد والشموخ.

0: أهلا ومرحبا بالجميع. إذن كما قلت خالد للمستمع العزيز، هي بداية أسبوع جديد ننطلق فيه للبناء. هذه هي بداية الأسبوع ويختتم الأسبوع بإذن الله تعالى بالعيد السعيد. كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة مقدما، وكل عام وهذا الوطن العزيز دائما بعافية وأمان، وسلطانه دائما بتأييد من الله ونصر. إذن هذه حلقة الأحد، أهلا بكم جميعا. السابع من ذي الحجة من عام 1447 يوافقه الرابع والعشرين من مايو من عام 2026.
1: ويبدأ معكم برنامج صباح الخير يا بلادي الذي يستمر حتى تمام التاسعة في مطالعة يومية لأخبارنا المحلية، وكذا أيضا محطات منوعة نختارها لك عزيز المستمع وأنت تمضي في طريقك الآن إلى مقر عملك أو إلى أي وجهة تنشدها، أو من يستمع لنا من خلال مذياعه الخاص في المنزل في المكتب أو أينما كان يصلك أثير إذاعة سلطنة عمان. نرحب بك عزيز المستمع ونقول لك صباح الخير عليك.
0: نحن في بركات هذه الأيام العشر، ما أحوجنا ونحن في هذه الأيام المباركة أن نكون أكثر قربا من الله، أكثر وفاء لهذا الوطن المعطاء، وأكثر إيمانا بأن العمل الصادق ولو كان صغيرا وبسيطا قد يغير وجه الحياة. الأوطان لا يحفظ ضياءها إلا الذين يحبونها بصدق، يخدمونها بإخلاص، ويدعون لها كما يدعى للأم الرؤوم، خوفا عليهم وامتنانا لها وحبا لا ينتهي. بهذه المشاعر الإيجابية ننطلق معكم في هذا الصباح، ونرجو لكم رفقة ممتعة معنا نحن فريق العمل الذي نرسل لكم بالغ التحية. في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: الله يحفظكم ان شاء الله وين ما كنتم مستمعينا الكرام، وطابت بكم الصباحات صباح الاحد اللي ان شاء الله كذا يكون يوم مميز وبدايه لي ان شاء الله كذا اسبوع فيه الخير والبركه وايضا فيه الافراح الجميله بمناسبه اقترابنا من عيد الاضحى المبارك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيده علينا وعليكم وعلى عمان وسلطانها الأمن والأمان وبالخير وبالنماء وبالازدهار. على 7244410 ننتظر مشاركاتكم رسائلكم الصباحية الجميلة وتفاعلكم كذا أيضا مع موضوع حلقتنا لهذا الصباح. دائما ما ترتبط ذاكرتنا مستمعنا العزيز بأشياء جميلة ومميزة قد تبدو أو قد تكون على شكل ذكرى جميلة لما كنت مثلا في عمر كذا صغير مرتبطة بمكان ما. أعتقد الكل يرتبط في سلطنة عمان أو الأغلب خلنا نقول بذاكرة متعلقة بقرب حلول العيدين، عيد الفطر أو حتى عيد الأضحى المبارك، من خلال المشاركة في هبطات العيد أو حتى أيضا من خلال الأفراح اللي كذا تكون في عاداتنا وتقاليدنا مع احتفالنا بعيد الأضحى المبارك أو حتى أيضا عيد الفطر. هذه الأشياء الجميلة أنا يعني أعتقد أنها مميزة فينا كعمانيين أو معنا كعمانيين، لأنها تميزنا عن غيرنا من المجتمعات في ما يتعلق باحتفالنا ليس فقط في يوم العيد نفسه وامتداده أيضا بعد يومين أو أربعة أو ثلاثة أو أربعة أيام، لا نحن العيد مميز معنا من قبل لا يبدأ أصلا، من اليوم السادس أو السابع أو الثامن أو حتى التاسع.
1: يعني أيام جميلة ومميزة ومثل ما ذكرت محفورة في الذاكرة، يمكن كثير من الأشخاص يعني الأشياء والفعاليات اللي تسبق العيد وحدها تزيد الحماس أساساً ليوم العيد، ما فقط هذا الأمر مرتبط بالطفل، لأن الطفل سبحان الله كيف يعني فترة أنه يتحمس كثير خاصة لتفاصيل العيد. يمكن كلنا كان في جزء كذا من ذاكرتنا مرتبط ب لما تحط لبسة العيد معها الحذاء أجلكم الله، والحقيبة إذا كان للبنوتات الجميلات خلاص كل شيء جاهز اليوم العيد. الأولاد أيضا كذلك كل شيء إذا كان بيلبس دشداشة ومصرة وشال أو خنجر كل شيء يكون جاهز. فالحماس البالغ عند الأطفال أيضا هذا الأمر يزكيه ويزيده حتى يذكيه، هي الزيارات لهبطات العيد أو الأسواق اللي تسبق العيد، الأسواق التقليدية ما الأسواق بشكلها العام. اليوم رغم أننا في عام 2026 إلا أن هذه العادة ما اضمحلت، يعني ما راحت أبدا، بس أنها تشوف أنها مثلا فيها جوانب من التطوير، فيها استمرارية بشكل أو بآخر، فيها تحديث وتجديد لحتى طريقة بيع البضائع وحتى البضائع، مشاركة لفئات مختلفة من المجتمع، المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجدها سانحة وفرصة أنها تعرض منتجاتها وتتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر. هل تحرص أنت عزيزي المستمع على زيارة هذه الهبطات؟ كيف الأمور عندكم في ولاياتكم محافظاتكم؟ تأخذ أطفالكم لهذه الهبطات وكيف انطباعاتهم أيضا عنها؟ يعني يمكن أنا من الأشخاص القليل رحت، لكن المرات اللي رحت فيها أنا أذكرها تماما، يعني أذكر كل التفاصيل، إيش كنت حتى مثلا ألبس، إيش اشتريت بالضبط. رحمة الله على الوالد والله يطول إن شاء الله بعمار أبائكم، اللي مثلا الشخص حتى اللي يأخذك للهبطة نفسها وإيش يشتري لك بالتحديد، إذا كان في مأكولات معينة ممكن أنت تشتريها من الهبطة أو الحلقة كما يسميها أيضا بعض الأشخاص، لها مسميات كثيرة في مختلف الأماكن. فيعني اليوم نود أن نتحدث عن هذا الموضوع، وهل عندك أفكار إبداعية ممكن أن نطور ونغتنم هذه الأسواق التقليدية أنها تكون مثلا فيها زاوية محددة لفعاليات معينة، لمثلا مناشط تدخل فيها أمور مثلا تزيد من ارتباطنا بالسمت العماني، ارتباط أطفالنا بالسمت العماني، مسابقات، أشياء يعني تواكب العصر. كيف لنا أن لا نترك هذا التراث يذهب ويرحل، ولكن أيضا أن نواكب ما هو جديد.
0: اللي نشوفه الحين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كل بلدية على مستوى ولاية معينة أو محافظة يتتسابق مع نظيراتها أيضا في المحافظات أو الولايات الأخرى على مستوى محافظة معينة في ما يتعلق بالتجهيزات، أو لما كنا نروح للهبطة أو على مثل ما قلتي عايشة الحلقة أو حتى أيضا في مسميات أخرى في الولايات، كان الأمر يعني يتعلق بمظلة صغيرة وتحتها رجال أو حرمة تبيع اللي موجود، يعني طبعا من أشياء تقليدية أو ألعاب أو أشياء بسيطة. في بعض الولايات يكون أيضا حتى في صباح العيد أو ثاني أيام العيد، في بعض الولايات قبل يعني في الأيام اللي تسبق العيد. الآن نشوف إيش مثلا، أنا كنت أمس أشوف أن في واحدة من الولايات حاطين الألعاب، هذه الألعاب المطاطية أو اللي يستخدموها الأطفال اللي ينطون عليها وكذا، مجرد أنك تدخل وتجيب أطفالك معك هذا بشكل مجاني. هناك في ركن خاص أو خيمة مخصصة ومكيفة يعني البيع والشراء، ركن خاص للأطعمة بمختلف أشكالها. فهنا في تطوير، هذا تطوير شيء جميل وأيضا يتوافق مع الأجواء اللي يعني اللي شوي كذا فيها درجات الحرارة مرتفعة. صحيح. فهنا في سبل تطوير لهذه الهبطات. الشيء الأجمل أن هذه الهبطات ترسخ في ذاكرة الطفل نفسه. فلما كنا احنا صغار نروح لها، الآن حتى الأجيال اللي موجودة والأطفال لازم أنهم يروحون علشان يعرفون أن هذا ما يميز مجتمعنا العماني. صحيح. في طريقته الخاصة به واللي تميزه عن غيره من المجتمعات في الاحتفال بالعيد.
1: صحيح خالد، حتى أن الناس الزوار اللي يجوا لسلطنة عمان قبل العيد يحرصوا على تصوير الهبطات هذه بمختلف أنواعها، وكل ما يتم فيها من مناشط بيع الماشية أيضا أو طريقة المناداة عليها وتفاصيل كثير، يعني الطفل ممكن مستحيل يشوفها إلا في مكان كالهبطة وهذه الأسواق التقليدية. أيضا الطفل اليوم صار شريك، تشوفه جالس كذا في كشك معين ويبيع تبارك الرحمن، فتنمي عنده مهارات التواصل مع الناس، مهارات أيضا إدارة المال بالشكل الصحيح. فكثير من المنافع ممكن أن الطفل يأخذها ولكن في أجواء من الأمان. ذكرت خالد درجات الحرارة، هل تؤثر بشكل كبير على زيارة الناس؟ هل تروحوا حتى لو كان حار تحرصوا أنكم تأخذوا أطفالكم؟ مثلا طرق التكييف أو تبريد المكان هل يجب مثلا تطويرها؟ طرق حفظ الأمان، ذكرت خالد ممكن هذه الألعاب اللي فيها الأطفال، لكن هل هي مستوى الأمان فيها جيد؟ هل يجب أن نضيف مثلا قوات محددة مثلا تحفظ الأمن، أفراد من الأمن اللي يحفظوا المكان؟ وأكيد أن شرطة عمان السلطانية قائمة بدورها مشكورة في مختلف هذه المناشط والأماكن، وأيضا كما ذكرت خالد البلديات دور كبير. أنت شاركنا وسولف ودردش معنا عن طرق التحسين اللي تشوفها للهبطات، وهل تروح وتحرص أنك تأخذ عيالك؟ 7244-2410.
0: اليوم احنا في يوم الأحد السابع من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، حتى تصل رسالتك ومشاركتك معنا عزيز المستمع. وبمناسبة هذا الحديث وأيضا اقترابنا من حلول عيد الأضحى المبارك، نستغل هذه السانحة لنرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. دعينا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بموفور الصحة والعافية وعلى سلطنة عمان وشعبها الوفي بمزيد من الخير والرفعة والازدهار. فكل عام وجلالتكم بخير وعمان تنعم في ظل قيادتكم الحكيمة بالأمن والاستقرار وبالمجد.
2: اللهم احفظ عمان بعين رعايتك وعز سلطانك وأدم عليها نعمة الأمن والاستقرار والطمأنينة. اللهم أهلهم أهلها رشد القرار وحكمة البناء، وثبت في قلوبهم صدق الولاء وسمو الانتماء. اللهم يا مدبر الملكوت، انصر سلطاننا هيثم بن طارق بنور حكمتك، وأحطه بمدد عنايتك، واكتب له تأييدا من لطفك. اللهم ألق في قلوب شعبه سكينة تتآلف بها أرواحهم وتتآخى بها نفوسهم، واجعل بينهم رحمة وعدلا، وبارك في أعمالهم وأعمارهم، وأودع في صدورهم عزما لا يخبو وثباتا يرسخ وتوفيقا يتجدد. اللهم يا من بيده الأمر كله، كن للمظلومين في فلسطين وغيرها معينا وناصرا.
1: اللهم آمين. اللهم أعد هذا العيد سعيد على الأمة الإسلامية والعربية بخير، وعلى عماننا وسلطانها وشعبها الأبي دائما بكل يمن وبركات.

0: الكلام.
1: أهلا بكم إلى عطر الكلام. كتب الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله: إن تمنيتم شيئا فتمنوا من الله ألا يريكم قيمة الأشياء بعد زوالها.
2: قال محمد رباح: وإذا أتاك الهم يحشد جيشه وشعرت أنك بين أهلك مغترب، والحزن أقبل في ثنايا غيمه، فإذا بها بدموع عينك تنسكب، فانسف جبال الهم منك بدعوة، إن الذي قصد المهيمن لم يخب، واقذف بسهم الصبر كل مصيبة، والجأ لرب العرش واسجد واقترب.

ينكر الناس مشكلاتهم ويلقون باللوم على الآخرين لسبب بسيط هو أن هذا طريق سهل وأنه يريحهم، في حين أن حل هذه المشكلات نفسها عمل صعب غالبا مما يجعلهم منزعجين. إن أشكال الإنكار والإلقاء باللئمة على الآخرين تمنحنا مخرجا سهلا سريعا، إنها أشكال من الهروب المؤقت من مشاكلنا. مارك مانسون.

قال أحمد شوقي في الأخلاق: وصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي، والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخمي، تطغى إذا مكنت من لذة وهوى، طغي الجياد إذا عطت على الشكم. إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل، في الله يجعلني في خير معتصمي.

0: كتب نجيب محفوظ: لا تخش خسارة الأشخاص، ولكن عليك أن تخشى خسارة نفسك وأنت تحاول إسعاد الجميع.
1: دائما نسمع أرسل حكيما ولا توصه، وهي مثل سرى واقتصى من الشعر العربي، وهي من شعر المعلقات في الجاهلية لطرفة بن عبد الوائلي. قال: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه.

الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. نحن راح نستمر وإياكم في صباح الخير يا بلادي، لا تنسوا تشاركوا معنا في هذا الصباح على 724-24-10، كذا موضوع بسيط نسولف وندردش فيه وإياكم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. ونذكركم بأننا نتحدث اليوم عن هبطات العيد وكيف بإمكاننا أن نطورها بطريقة يعني جديدة، وأيضا تواكب كذا بعض الأشياء الجميلة اللي ممكن أنها تحافظ على أصالة هذا الأمر، وكذلك أيضا تتواكب مع التحديثات. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. رح نكمل مشوارنا إلى تمام التاسعة، لكن نقف مع الزميلة وعد بنت علي الهطالي والفترة الإخبارية الأولى.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران بعد إشارات إيجابية بين الجانبين حول قرب إنهاء الحرب. وإسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وتواصل انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. إلى التفاصيل. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة ومسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية الجارية والجهود المبذولة لاعتماد مقاربات سياسية تسهم في معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة. كما تم التأكيد على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن الرئيس دونالد ترامب قوله بأنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ بخصوصها قراراً خلال الأيام المقبلة. بينما نقلت وسائل أنباء عالمية عن وسطاء اقتراب واشنطن وطهران من تمديد وقف إطلاق النار لستين يوماً، ويأتي ذلك بعد زيارة أجراها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، التقى خلالها بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف. وقال الوسيط الباكستاني إنها أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده باتت في مرحلة إنجاز إطار تفاهم مع الولايات المتحدة، وهو ما أقره في المقابل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي ألمح خلال زيارته إلى الهند عن فرصة لأن توافق إيران قريبا على إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. كما أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الملف النووي لن يكون جزءا من إطار التفاهم الأولي المطروح مع الولايات المتحدة، وبأن الأولوية ستكون لإنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، مشيرا إلى أن إطار التفاهم سيتضمن أيضا رفع الحصار البحري الأمريكي واستعادة حركة الملاحة في المنطقة. أعلن الجيش اللبناني تعرض إحدى ثكناته لاستهداف مع مواصلة القوات الإسرائيلية غاراتها على جنوب لبنان، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، كما يستمر الاحتلال بالتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: وقف إطلاق النار في قطاع غزة هش حقيقة أقرها نيكولاي ملادينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، وحذر ملادينوف من فرض أمر واقع ببقاء أكثر من مليوني فلسطيني في أقل من نصف مساحة القطاع نتيجة السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 65% من المساحة، مع التشديد على ضرورة تنفيذ كامل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب عبر بوابة نزع سلاح حركة حماس. قطاع غزة يشهد منذ فترة تصاعدا لعمليات إخلاء المنازل واستهدافها بالقصف الإسرائيلي المباشر وفق مركز غزة لحقوق الإنسان، الذي أفاد بأن 35% فقط من مساحة القطاع صالحة للسكن. الاستهدافات الإسرائيلية تتصاعد، فخلال الساعات 48 الماضية أعلنت مصادر طبية استشهاد 8 فلسطينيين، كما أصيب فلسطينون في غارات على بيت لاهيا وجباليا شمالا والبريج والنصيرات في المنطقة الوسطى وخان يونس في الجنوب، كما شهدت المناطق الشرقية عمليات نسف ضخمة للمنازل مع قصف مدفعي. وحذرت الغرفة التجارية من شبح مجاعة يلوح مجددا في غزة نتيجة ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي إلى 77% نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر الذي حول القطاع إلى أكبر سجن في العالم. غزة تتأرجح بين وقف إطلاق النار واحتمال العودة إلى نسق الحرب الموسعة في وقت تتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، حيث شن الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام تخللتها مواجهات في محيط قرى طولكرم ونابلس وطوباس، واعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين ونفذ المستوطنون اعتداءات، كما تم رصد تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل سجن الدامون. وفي القدس المحتلة استمرار وتوسع للاستيطان وانتهاك مستوطنين حرمة المسجد الأقصى عبر الاقتحامات المتواصلة. التصعيد العسكري المرتبط بتحقيق مكاسب سياسية نهج إسرائيلي استراتيجي معروف، ومع اقتراب انتخابات الكنيست ترتفع وتيرة العمل العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفي لبنان أيضا، حيث شهد الجنوب اللبناني غارات جوية تسببت إحداها في استشهاد 4 مسعفين، كما أعلن عن شهداء آخرين في غارات على قرى الشهابية ودير قانون وشقرة، إضافة لتنفيذ جيش الاحتلال أعمال نسف لمنازل بالتزامن مع قصف مدفعي. بالمقابل أعلن حزب الله استمرار استهدافه للقوات والمواقع الإسرائيلية، واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة عدد من جنوده، ودوت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية نتيجة تسلل مسيرات المقاتلة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: ذكرت السلطات الروسية أن حصيلة القتلى بسبب مسيرة أوكرانية على سكن للطلاب ارتفعت إلى 18 شخصاً وإصابة العشرات، بينما لا يزال آخرون تحت الأنقاض. كما كثفت القوات الأوكرانية من هجماتها على منشآت النفط والمصانع الروسية، أدى بعضها إلى إصابة أشخاص ووقوع حرائق. في المقابل استهدفت طائرة مسيرة روسية جنازة في مدينة سومي الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، فيما أدى هجوم على منشآت نفط وغاز في منطقتي خاركيف وبولتافا إلى إلحاق أضرار جسيمة في المعدات وحرائق واسعة النطاق. في سياق متصل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الأوكرانية أبلغتها باندلاع حريق في محطة كهرباء فرعية نتيجة نشاط عسكري، ما أدى إلى انقطاع جزئي للتيار الكهربائي الخارجي عن محطة نووية عاملة في أوكرانيا. وشددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أهمية الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء للمحطات النووية لضمان التشغيل الآمن ومنع أي مخاطر إشعاعية محتملة. كشف البنك الدولي في وثيقة داخلية أن 7

70 شخصاً وإصابة آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا. وأكدت وزارة الصحة السودانية أن ولاية غرب كردفان أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين مع شح الإمدادات الطبية، محذرة من اتساع نطاق انتشار الوباء إلى القرى والمناطق المجاورة وسط تسجيل إصابات جديدة يومياً. من جهة أخرى، حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي أن 10 دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها. كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز التعاون الدولي للسيطرة على التفشي والحد من انتشار المرض الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 177 شخصاً على الأقل، من بين أكثر من 750 حالة إصابة مشتبه بها. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن تخصيص نحو 60 مليون دولار للمساعدة في احتواء تفشي المرض، كما تعهدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتقديم 319 مليون دولار. وفي بنغلاديش أودى تفشي للحصبة بأكثر من 500 طفل مسجلا أعلى حصيلة وفيات منذ عقود لمرض يمكن الوقاية منه. وتعاني المستشفيات في دكا ضغطاً هائلاً جراء تزايد الحالات ونقص أسرة العناية المركزة. وأطلقت بنغلاديش حملة تطعيم واسعة النطاق لمكافحة تفشي المرض، شملت حتى الآن 18 مليون طفل. وتأتي حصيلة الوفيات بعدما أكدت الحكومة في بنغلاديش احتواء تفشي المرض، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات في العديد من المناطق التي كانت متضررة بشدة. ارتفعت حصيلة وفيات انفجار غاز في منجم فحم شمال الصين إلى 82 شخصاً على الأقل، وأشارت السلطات الصينية إلى أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة لانتشال المفقودين في الحادث بعد نجاح إنقاذ أكثر من 200 شخص. هذا ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إجراء تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث وبذل مزيد من الجهد في إنقاذ العالقين. أعلن جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق عوائد مجزية من تخارجه الجزئي من استثماره في شركة كروسو الأمريكية المتخصصة في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، مع مواصلة استفادته من فرص النمو المستقبلية للشركة عبر الحصة المتبقية له فيها. وحقق الجهاز من عملية التخارج عائدا داخليا سنويا بلغ 68%، إلى جانب عائد بلغ أكثر من 10 أضعاف رأس المال المستثمر، في تأكيد على نجاح استراتيجيته في الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع وقدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات المستقبلية. شاركت سلطنة عمان في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين والمعرض المصاحب لها التي استضافتها مدينة روتردام بمملكة هولندا. ترأس الوفد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، الذي استعرض في كلمته خلال القمة مستجدات تنفيذ استراتيجية سلطنة عمان للهيدروجين الأخضر والتقدم الذي حققته في تطوير المشروعات والبنية الأساسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. من جانب آخر، عقد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الأوروبية، جرى خلالها استعراض فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة والهيدروجين ومشروعات البنية الأساسية ومرافق التخزين والاستيراد. وشارك معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أيضا في اجتماع ممر الهيدروجين السائل مع ممثلين حكومة

من هولندا وألمانيا واليابان لمناقشة فرص تطوير ممرات دولية لتجارة ونقل الهيدروجين الأخضر وربط الأسواق العالمية بمشروعات الإنتاج في سلطنة عمان، كما شاركت سلطنة عمان في اجتماعات الطاولة المستديرة لمنتدى تجارة الهيدروجين الدولية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة العالمية. وجرى خلالها التوقيع على مشروع نور بريتش بين ميناء صحار والمنطقة الحرة والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وشركة أسياد وعدد من الجهات الهولندية لدراسة تكاليف ووسائل نقل الهيدروجين ومشتقاته بين سلطنة عمان ومملكة هولندا عبر مختلف الوسائط اللوجستية. أطلقت شركة فولتامب للطاقة بالشراكة مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبادرة وطنها مع فولتامب، والتي تهدف إلى توطين سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات الكهربائية والطاقة، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من الدخول في شراكات صناعية مع الشركة. ويتوقع أن تسهم المبادرة في إنشاء 10 مصانع محلية باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليون ريال عماني، إلى جانب التوقيع على اتفاقيات شراء مسبقة تضيف ما بين 30 و 40 مليون ريال عماني إلى القيمة المحلية. بلغ إجمالي القروض التي منحها بنك التنمية خلال العام الماضي قرابة 214 مليون ريال عماني، موزعة على أكثر من 7100 مشروع بانخفاض سنوي قارب 9%. وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع الصناعات تصدر قائمة الأنشطة المستفيدة مستحوذا على أكثر من 33% من إجمالي القروض، تلاه قطاع الخدمات السياحية والمهنية والعامة بنسبة 31%، بينما حل قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثالثة بنحو 15%. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي قيمة القروض الممنوحة للتمويل السكني بأكثر من 4% ليقارب 152 مليون ريال عماني. تنفذ محافظة الداخلية بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات منظومة متكاملة من مشروعات الطرق والبنية الأساسية بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون ريال عماني، سعياً إلى رفع كفاءة الربط بين الولايات والمراكز السكانية والمواقع الحيوية بجانب دعم الحركة الاقتصادية والسياحية وتحسين جودة الحياة. وستعمل هذه المشروعات النوعية على تعزيز تنافسية محافظة الداخلية وترسيخ جاهزيتها لمواكبة متطلبات التنمية المستقبلية في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. تعد منطقة النجد الزراعية في محافظة ظفار واحدة من المناطق الواعدة للاستثمار الزراعي والحيواني لما تتمتع به من مقومات طبيعية وبنية داعمة أسهمت في جذب عدد من المزارعين والمستثمرين لتطوير مشاريع زراعية متنوعة تعتمد على أساليب إنتاج حديثة وتوجهات تسعى إلى رفع جودة المحاصيل وتعزيز كفاءة الإنتاج. وطرحت خلال هذا العام أكثر من 70 فرصة استثمارية عبر منصة تطوير، بما يسهم في فتح آفاق أوسع لتسويق المنتجات الزراعية العمانية في الأسواق المحلية والدولية. وإلى الخبر الأخير، حيث تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه متابعة وفرة المحاصيل الزراعية بالأسواق المركزية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات الغذائية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعكس استقرار الإمدادات واستمرار تدفق المنتجات للأسواق المحلية. وأشارت الوزارة إلى أن سوق سلاسل
سلال أن سوق سلال استقبل خلال 20 يوما الأولى من الشهر الجاري ما يزيد على 20,000 طن من الخضروات والفواكه. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران بعد إشارات إيجابية من الجانبين حول قرب إنهاء الحرب. وإسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وتواصل انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: القابل، المعالم الأثرية، الأفلاج الروية، تضاريس الجبال والكثبان الرملية. استمعوا إلينا في ولاية القابل وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.8 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: طابت صباحاتكم بكل خير ومودة وسلام. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. وشكرا للمتفاعلين على 724410 في الموضوع اللي كنا قد طرحناه قبل الفترة الإخبارية الأولى. اللي بعد مستمر معنا على السمع شكرا لهذا الوفاء. واللي كذا مختار صباح الخير يا بلادي إن يرافقه في مشواره الطويل، إن شاء الله يا رب أنك تصل بسلام وسمح الله هذه الدروب، سواء رايح في طريق العمل أو حتى أي مشوار صباحي آخر يمكن تقضي آخر مشاوير قبل العيد. ما أعرف إذا صح يصير تسميتها آخر مشاوير، لأن في بعض الأشخاص لحد ليلة العيد آخر شيء بعده يراكض من هنا وهناك، والآباء الله يعينهم إن شاء الله، ممكن أكثر شيء الرجال يعني 100 توصية وتوصيتي، خاصة في آخر يوم العيد. ربي إن شاء الله يسهل عليكم ويطرح البركة في أرزاقكم وأوقاتكم. كما لا نغفل أن نقول لأنفسنا وإياكم أن هذه الأيام العشر المباركة الأجر فيها عظيم، اغنم فيها الأجر الذي لن يعود، يعني هذه المساحة من الأجر لن تعود إلا عاد إن شاء الله ذي الحجة القادم إذا الله أطال في أعمارنا. ف مع زحمة العيد والاستعدادات للعيد لا تنسى نفسك من الخير والبركة والبر، ذكر الله تعالى، الصلوات على أوقاتها، وكذا أيضا الصدقة وتوطين أبنائك أيضا على كل هذه الخيرات. اليوم سولفنا ودردشنا عن الهبطات وكيف لها أن تحفظ جزء كبير من موروثنا وجزء أيضا جميل خالد ومستمعنا العزيز من ذكرياتنا، ذكريات الطفولة، يعني إلا ما يكون في ذكرى واثنين لك من هبطة عيد أو حلقة رحت لها أنت وأحبابك، أو حتى اليوم كيف لها هذه الهبطات أن تواكب كل ما هو جديد وفي ذات الوقت أيضا تحفظ الموروث الثقافي عندنا في سلطنة عمان. ما هي سبل التطوير والتحسين اللي يجب أن تطال هذه الهبطات لكي تتوائم أيضا مع الظروف المختلفة مثل ارتفاع درجات الحرارة، وكذا أيضا دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
1: متى آخر مرة رحت فيها إلى هبطة من الهبطات؟ وهل تحرص أنك تأخذ أطفالك، أولادك، أولاد العائلة، علشان أنهم يروحوا بعد فترة من الزمن وهم يكبروا تكون عندهم ذاكرة مصنوعة في يوم من الأيام راحوا إلى مثل هذه الهبطات؟ بالعادة إيش ممكن اللي تحصله في الهبطات ما تحصله في مكان آخر؟ اللي نلاحظ في بعض العوائل، أو خلنا نقول مع بعض الأشخاص خاصة العائلات الصغيرة، يأخذوا أطفالهم إلى مثلا خلنا نقول مراكز تجارية ومحال تجارية، هذه مال التخفيضات، تكون فيها الألعاب موجودة، فيقول لك أنا أفضل أروح هذا المكان لأنه مكان مكيف. طيب في بعض البلديات على مستوى مثلا محافظة من المحافظات حطوا مثلا الخيام المكيفة، الأماكن اللي فيها ألعاب، يفتحوا أصلا هم في فترة العصر غير فترة مثلا الصباح والظهيرة، علشان يكون الجو بالنسبة لهم ولأطفالهم أيضا مناسب. طيب إيش مقترحات إحنا عشان نطور مثل هذه الهبطات اللي من المفترض أن إحنا نحافظ عليها؟ مثل ما ذكرنا يمكن في بداية طرحنا الموضوع عايشة أن هذا ما يميزنا إحنا كمجتمع عماني، التطوير يكون على سبيل المحافظة على الأصالة وكذلك أيضا المواكبة مع التحديثات اللي تصير. فإيش ذكرياتكم؟ متى آخر مرة رحتوا؟ إيش ممكن نطور في هذه الهبطات؟ شاركوا معنا وسولفوا على 724-24-10. صباحكم جمال في جمال.
0: والتحية للمخرج العزيز اللي رافقنا فترات طويلة، جمال بن محمد الشعيلي، الحاضر معنا.
1: وبيرافقنا إن شاء الله في المستقبل بعد. ليش لا، ما نستغني يا جمال.
0: عاد خلاف عاد تفهموا أنتم. والتحية الكبيرة أيضا لمخرجنا العزيز هزاع بن سيف الراس اللي رافقنا في هذه الصباحات الجميلة باختياراته الاستثنائية. نحن اليوم معك في هذا الوصل إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، كما ويرسل لكم تحياته في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي. شاركنا أنت أيضا لتكون جزءا من هذا الصباح على 724-24-10، نرافقك حتى تمام التاسعة.

0: مستمعنا العزيز، ارحب فيك ونتمنى لك ان شاء الله صباح طيب في هذه الحلقة من صباح الخير يا بلاد. ان شاء الله راح نقف على التفاصيل المتعلقة بثلاثة مواضيع رفقة ضيوفنا في محطتنا الحوارية لهذا الصباح. نتحدث في اول المواضيع عن اطلاق مبادرة تعرف بمبادرة وطنها مع فولتامب، تهدف الى انشاء 10 مصانع محلية باستثمارات تصل الى نحو 50 مليون ريال عماني لتوطين سلاسل الامداد وتعزيز القيمة المحلية المضافة في الصناعات الكهربائية وصناعات الطاقة.
1: وكذا أيضا سنتحدث عن وفرة المحاصيل في الأسواق المركزية استعدادا للعيد الأضحى المبارك، وهذا حرص من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أنت عاد خبرنا أيضا عن تجربتك في تجهيزك الموائد الضيافة اللي ترافق العيد، إيش تحرص أنه يكون موجود، من هين غالبا تشتري، هل اختلاف الأسعار أيضا من مكان لآخر. وإذا تود أن تعرف تفاصيل أو فتابعنا في هذا اللقاء مع الدكتور مسعود العزري، وهو مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
0: الموضوع الثالث اللي راح نتناول فيه إن شاء الله حوار مع المبتكرة نهية بنت ناصر الحمداني، الفائزة بالميدالية الذهبية عن مشروع نظارة ذكية مع تطبيق هاتفي لمساعدة المكفوفين وضعاف أو ضعاف البصر على التفاعل مع محيطهم بأمان، من خلال 4 ميداليات في معرض آيتكس 2026 سلطنة عمان، و عن الابتكار الخاص بمشروع نظارة ذكية مع تطبيق هاتفي لمساعدة المكفوفين. تفوز في هذا أو في هذه المسابقة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، والمسابقة أقيمت في ماليزيا.
1: هذه هي المساحات الحوارية التي تجدها اليوم إن شاء الله في مشوارنا معك. لا تنسى أنك تستطيع أن تحصل على كل هذه المعلومات إذا فقط دخلت إلى منصة عين وكتبت صباح الخير يا بلادي، تجد كل اللقاءات. كما أيضا نذكرك بالانضمام إلى قناة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان على الواتساب ليصلك كل جديد.
0: الانضمام من خلال إضافة هذا الرقم 724-24-10 ليصل كل ما هو جديد ويعرض من خلال برامجنا المختلفة هنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وعلى ذات الرقم أيضا ننتظر مشاركتك عزيز اللي تسمعنا الآن وتشارك معنا في موضوع هذا الصباح. نقف مع مجموعة من الرسائل اللي وصلتنا من سيف العوفي من الرستاق، يقول حراك في الأسواق التقليدية بالولايات لشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك، بالتوفيق لكم إن شاء الله. إن شاء الله حراك طيب ويكون فيه الخير ويطرح إن شاء الله البركة لكل الباعة والمشترين. جود السعدية من جعلان بني أبو علي، يسعد صباحكم بكل خير. شكرا أيضا لخالد سليمان العاصمي، أهلا بخليفة أو عادل بن عبدالله الهنائي من بهلة، وصباح الخير لأبو هيثم الراشدي.
1: صباح الخير لخميس الغزالي أبو الحسن اللي سلم علينا، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ويقول صباح الخير لطاقم البرنامج المميز، صباح تعطره تكبيرات العيد وتزهو فيه الأرواح بذكر الله وتتناثر فيه الطمأنينة. هبطات العيد أو كما يسميها البعض الحلقة هي أجمل من أجمل العادات الاجتماعية اللي ما زالت تحتفظ ببساطتها ودفئها وتحمل في تفاصيلها روح الألفة والمحبة. هي ليست مجرد أسواق تجمع العابرين، بل هي فرحة تسبق العيد وموعد يلتقي فيه الناس بقلوب بيضاء وتنبض فيه ذاكرة الطفولة بالحياة. يفرح فيه الأطفال بملابسهم وألعابهم وترتسم البسمة على الوجوه وتتعانق الأرواح برؤية الأصدقاء والأقارب، وكأن العيد يبدأ من تلك اللحظات الجميلة قبل أن يطرق الأبواب. فالحمد لله على هذه النعم والعادات الطيبة التي تبقي للمناسبات رونقها ومعناها، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أيام العشر المباركة أيام خير ورحمة وبركة، وأن يعيد علينا العيد باليمن والمسرات. اللهم أمين. شكرا لك على هذه الرسالة اللطيفة الجميلة التي وصفت بها فعلا الهبطات يا خميس الغزالي.
0: سليمان العاصمي أيضا يشاركنا ويقول تجمع الأطفال للذهاب للهبطة في أول الصباح إلى نهاية المساء لشراء الحاجات والألعاب والهدايا، هم وكبار والكبار الذين يشاركونهم جميل غرس هذه القيم في أولادنا. يقول أفرح كثيرا لالتقاط صور كبار السن والأطفال في كل زاوية في الهبطة.
1: صحيح. شكرا لك يا سليمان. للمصورين خالد فعلا سليمان صدقت، يعني كثير من المصورين مستعد أن يروح مسافة طويلة لهبطة في مكان معين يحس فيها أكثر مثلا تفاصيل أو تميز لتصويرها. وبعض الصور أيضا فازت بجوائز عالمية على مستوى العالم مأخوذة من الهبطات.
0: سألناكم أيضا مستمعين الكرام كيف بإمكاننا أن نطور هذه الهبطات بحيث أن نتحافظ على أصالتها وكذلك أيضا تتواكب مع كل ما هو جديد. من ضمن يعني من شارك هو سمير الأسمر، يقول هي مناسبة اجتماعية وتراثية جميلة تحمل روح العيد قبل قدومه، يمكن تطويرها دون أن تفقد روحها الأصيلة عبر التوافق بين التراث والتقنية. إنشاء منصة رقمية تعلن مواعيد الهبطات، أماكنها، الأسعار التقريبية للمواشي والمنتجات، تخصيص أماكن للشباب والأسر المنتجة لعرض الصناعات العمانية، تخصيص زوايا مع يافطات لوائح لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، استخدام الدفع الإلكتروني بالتوازي مع دفع النقد، تحسين التنظيم والمواقف والنظافة، تخصيص مناطق للأطفال والألعاب الشعبية لتصبح الهبطات تجربة عائلية، إدخال المكيفات الصحراوية في مواسم الصيف، الأكشاك للعرض بدل الأرض المكشوفة، المواشي تحت مظلات وفي أطراف الهبطة. يمكن حتى فيما يتعلق بالعرض، عرض المنتجات، يعني مثل ما ذكرنا عائشة والمستمع العزيز، بلديات على مستوى الولايات والمحافظات هي أيضا اشتغلت على هذا الأمر، فنجد مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي التجهيزات الخاصة مثلا بالهبطات قبل عدة أيام، أنها من ضمن الأشياء أنها حطت الطاولات والأماكن المكيفة مثل الخيام وغيرها. شكرا لك يا سمير على هذه المشاركة وصباحك خير وبركة.
1: مستمعتنا الجميلة ومستمعنا العزيز، ننتظر أنت مشاركتك، إيش هي ذكرياتك عن الهبطات، متى آخر مرة رحت، تحرص تأخذ عيالك، إيش هي أساليب التصوير والتطوير اللي تنتظرها لتكون مرافقة لهذه الهبطات. 72 44 20 10.

0: سلام وتحية لكم مستمعينا الكرام من جديد، نصبح عليكم بالخير، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب، هل هلا في الطريق وتوصلوا بالسلامة والأمان بإذن الله تعالى. حتى لو كنت رايح يعني تخلص أمور العيد، هذا يمكن يعتبر أفضل وقت علشان ما تحصل زحمة خاصة في الأسواق أو حتى المراكز التجارية الكبيرة. احنا نعرف يمكن المنطقة تمر باضطرابات مختلفة وكذلك أيضا العالم بشكل عام، هذا يؤثر، يمكن ذكرنا هذا الحديث في أكثر من مناسبة في صباح الخير يا بلادي، يؤثر على سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المحلية المضافة لمنتجات مختلفة لكل دولة من الدول. لما نقول سلاسل الإمداد يمكن يرتبط أو مباشرة يروح فكرنا إلى المواد الغذائية والمنتجات الغذائية، لا حتى أيضا القطاعات الأخرى هي تشهد أيضا مثل هذه التحديات. في الصناعات الكهربائية والطاقة هي أيضا تتأثر بسلاسل الإمداد، كون هناك منتجات مختلفة في هذا القطاع ومثل هذه الاضطرابات أو المشاكل والتحديات الجيوسياسية هي تؤثر بشكل كبير، أو حتى أيضا الطبيعية المختلفة مثل إذا حصل مثلا خلنا نقول حالة طبيعية قد تحصل في أي دولة من الدول، تتأثر كل من يصل أو تتأثر باقي الدول التي تصل لها المنتجات. بمناسبة هذا الحديث، هنا في سلطنة عمان شركة فولتامب للطاقة وبالشراكة مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وهي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطلقوا مبادرة تسمى بمبادرة وطنها مع فولتامب التي تهدف إلى توطين سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات الكهربائية والطاقة. مدير عام فولتامب للتكنولوجيا المهندس يوسف بن إبراهيم البلوشي ينضم معنا عبر الاتصال الحديث حول هذه المبادرة. صباح الخير مهندس، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور والسرور في خالد، يا مرحبا وسهلا.
0: يا أهلا ومرحبا مهندس يوسف، في البداية نتحدث عن هذه المبادرة، مبادرة وطنها مع فولتامب في دعم توجهات سلطنة عمان نحو تعزيز التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإمداد.
1: نعم أخوي خالد، الحقيقة مبادرة وطنها مع فولتامب جاءت انطلاقا من رؤية واضحة بأن النمو الكبير في مشاريع الطاقة داخل سلطنة عمان والمنطقة يجب أن يتحول إلى فرصة صناعية وطنية. المبادرة تتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات عمان، رؤية عمان 2040، خصوصا فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي وتنويع المحتوى المحلي وتمكين القطاع الصناعي وبناء سلاسل إمداد وطنية أكثر استدامة. نحن اليوم في الشركة أطلقنا هذه المبادرة بهدف عام، اللي هو أن يكون هناك تعزيز لاستقلالية الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على التوريد الخارجي، بما يدعم جاهزية السلطنة والقدرة التنافسية لمشاريع الطاقة المستقبلية.
0: نعم، ضمن منتجات الشركة، يعني منتجات الشركة كثيرة، ولكن من ضمنها يكون عليها طلب أكبر، هناك 10 مكونات رئيسة تم استهدافها من خلال هذه المبادرة، ما هي أبرز هذه المكونات كفرص تسهم إن شاء الله في تقليل الاعتماد على الاستيراد مثل ما ذكرت مهندس؟
1: نعم، حقيقة المبادرة ركزت على 10 يعني مكونات رئيسية تدخل في الصناعة القائمة حاليا في مصانع المجموعة. من خلال يعني قراءة للحاجة الحالية وحجم الطلب المتنامي، ومن خلال خبرتنا الطويلة كشريك في منظومة أمن الطاقة محليا وإقليميا، إضافة إلى تصديرنا لمنتجات من مصانع المجموعة لأكثر من 26 دولة حول العالم، فإن ذلك يعطينا رؤية واضحة لحجم التوريدات المطلوبة ونوعية المكونات التي يعتمد عليها القطاع. نحن اليوم يعني نريد أن نحول هذه الصناعة إلى فرص حقيقية ذات جدوى اقتصادية واستدامة طويلة المدى، وليست فرص مؤقتة أو محدودة.
0: نعم.
1: مثل ما تعرف أخوي خالد، المبادرة تستهدف تحويل هذا الطلب إلى قاعدة صناعية محلية من خلال دعم إنشاء مصانع مستقلة ومتخصصة داخل السلطنة.
0: نعم. المبادرة هذه مثل ما ذكرنا يمكن في بداية الحديث مهندس يوسف أن معكم أنتو في فولتامب وبالشراكة مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. خلنا نسولف عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رواد الأعمال، كيف إمكانهم أنهم يدخلوا معكم في شراكة صناعية حقيقية ونوع الدعم اللي راح يقدم لهم.
1: نعم، حقيقة اليوم إحنا يعني دخولنا في شراكة مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء تأكيد للدور المهم اللي يلعبه يعني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم في السلطنة.
0: نعم.
1: وركزنا على منح الفرصة للاستفادة والمساهمة في هذه المبادرة لهذه المؤسسات. فجاءت هذه الشراكة الاستراتيجية لتعريف المؤسسات بالفرص الصناعية المطلوبة فعلياً وربطها بالمشاريع والمصانع والشركاء، إضافة إلى دعمها فنياً وتشغيلياً وتأهيلياً، تأهيلها للدخول في هذه الصناعات. المبادرة أخي خالد بتوفر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التوجيه الفني ونقل الخبرات والذي يأتي من خلال ورش العمل الفنية، حيث أنه من تم يعني خلال الأسبوع المنصرم تم عقد الورشة الأولى في مصنعنا في ولاية صحار، وبإذن الله اليوم ستعقد الورشة الثانية في مصنعنا في مدينة الرسيل الصناعية، وكانت بحضور ممثلين من الهيئة وكذلك حضور المشاركين، وفي عدد لا بأس به ما شاء الله من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذه الحملة.
0: ممتاز.
1: بالإضافة لذلك بيكون عندنا دعم لمطابقة المواصفات والمعايير للمواد المطلوبة، وتسهيل الشراكات الصناعية والتقنية مع مصنعين دوليين.
0: نعم.
1: في نقطة مهمة حبيت أذكرها أخي خالد، أنه من ضمن أهداف المبادرة أو من ضمن ممكناتها أنه بيكون في عقود شراء طويلة الأجل. إحنا في فولتامب مستعدين أن نوقع مع الشركات عقود شراء طويلة الأجل، لأن وجود مثل هذه العقود يعني يساعد المؤسسات ورواد الأعمال على الاستثمار بثقة أكبر والدخول في صناعات نوعية ومستدامة ذات مخاطر منخفضة.
0: نعم. الحديث أيضا عن 50 مليون ريال عماني كاستثمارات راح تهدف أيضا لإنشاء مصانع محلية، تحدثنا عن 10 مصانع، إيش الأثر الاقتصادي المتوقع للمبادرة على المستوى يعني الأكبر أو مستقبلا في تعزيز القيمة المحلية؟ ونرجع مرة ثانية ونقول أن تقليل الاستيراد.
1: المبادرة تستهدف إن شاء الله تعالى إلى بناء منظومة صناعية متكاملة مرتبطة بقطاع الطاقة، ومثل ما نعرف اليوم يعني قطاع الطاقة هو من أكثر القطاعات نموا خلال المرحلة القادمة سواء في السلطنة أو المنطقة. من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في إنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة، وبالتالي بتخلق وظائف نوعية للعمانيين، وبتساهم في تطوير الكفاءات الوطنية في الصناعات المتقدمة، ينتج عنها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ولا ننسى كذلك تنشيط القطاعات المساندة مثل النقل والخدمات والهندسة. الأثر الأهم بيتمثل في رفع القيمة المحلية المضافة. أنا لما أصنع محليا وأستبدل الشراء يعني الاستيراد بمصانع محلية، بذلك أنا أحول جزء كبير من الإنفاق على مشاريع الطاقة إلى قيمة اقتصادية داخل السلطنة بدل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
0: نعم. كل التوفيق لكم إن شاء الله مهندس يوسف في هذه المبادرة، وتوصل إن شاء الله لكل أهدافها مثل ما ذكرت، إنشاء 10 مصانع محلية باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليون ريال عماني في مجال الصناعات الكهربائية والطاقة. شكرا لكم مهندس يوسف، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك خالد، وشكرا للمستمعين على حسن استماعهم.
0: بارك الله فيكم. شكرا للمهندس يوسف بن إبراهيم البلوشي مدير عام فولتامب للتكنولوجيا.

دقيقة واحدة بعد الثامنة صباحا، تستمعون لصباح الخير يا بلادي. هل تحرصون على شرب المياه بالشكل المتواصل ولا تنتظر تشعر بالعطش عشان تروح تشرب ماي؟ في أخطاء معينة ممكن نحن نمارسها أثناء شرب الماء، أو معتقدات حول شرب الماء ممكن هي من تتسبب بالجفاف بشكل عام. أقول لك ما تنتظر أصلاً تحس بالعطش، لما تحس بالعطش يعني جسمك واصل خلاص مرحلة من الجفاف. أنت أساساً يجب أن لا توصل جسدك لمرحلة العطش والحاجة الشديدة للماء. في مقولة حتى يقولها دائما أخصائي التغذية والناس اللي يشتغلوا في التخسيس على سبيل المثال خسارة الوزن، يقول لك الجسم الجاف لا يخسر الوزن. هذه فقط مثال بسيط. رطوبة الجسم أمر ضروري جدا لكل الوظائف الحيوية، هذا إذا ما عرفنا أن 3/4 جسمنا يعني عبارة عن ماء، والدماغ ووظائف الدماغ مهم جدا لها أيضا الترطيب بشكل مستمر. من مثل ما قلنا يعني انك ما تنتظر جسمك يشعر بالعطش اساسا، لان هذه ما تعد علامة مبكرة ان جسمك جاف خلاص، هي انت واصل مرحلة متقدمة من الجفاف. عشان انك ما توصل نفسك لذي المرحلة، حاول انك يكون معك الماء بشكل مستمر وترتشف رشفات من الماء بين وقت واخر بشكل منتظم، وما تحرص شعور العطش. ايضا شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة، تكون عطشان بعدين تقول يلا هات ناولني دبة، يلا الثانية اللي بعدها، هذا التصرف ممكن ما يساعدك طبعا على ترطيب الجسم، ولأن جسمك طبعا ما بيقدر إنه يمتص كميات كبيرة من السوائل في مرة واحدة. وبتلاحظ نفسك يقول لك واحد كثرة شرب الماء أنا ما حصلت منها إلا مثلا جلكم الله أن كثرة الدخول لدورة المياه والتخلص من الماء الزائد، لأن هذا فعلا ما يحدث عندما تتناول كميات كبيرة دفعة واحدة. يمكن أقرب مثال لهذا في رمضان السحور، الناس يقول لك تأخذ يعني كميات كبيرة في فترة السحور، وبعدين تكتشف أن يعني ما يساعد ذلك الأمر في ترطيب الجسم، ولكن كثرة الدخول إلى الخلاء أجلكم الله. في حالات نادرة ممكن يؤدي أساسا إفراطك في شرب الماء دفعة واحدة إلى انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، وهذا يسبب حالة تعرف بنقص صوديوم الدم. والحل إنك توزع كميات السوائل مثل ما قلنا ولو كانت حتى متساوية على مدار اليوم. بعض الأشخاص اعتمدوا على مثلا كل رأس ساعة، كل مثلا 8 بالضبط، 9 بالضبط، 10 بالضبط، ياخذ له كوب مثلا من الماء او اقل حتى، ولكن يربطها باوقات محدده. من العادات ايضا اللي تسبب الجفاف هي اهمال شرب الماء فور الاستيقاظ. إذن عندما نهمل شرب الماء فور الاستيقاظ، هذا الأمر يسبب لك جفاف على مدار اليوم. متخيلين؟ يعني حاول إن أول شيء تسويه إنك تشرب كوب، ولو كان كوب واحد من الماء، هذا يعني يؤدي إلى توزيع جيد لكميات المياه وأيضا عملية الترطيب في الجسم، وكذلك سبحان الله يدرأ الخمول والتشوش الذهني. تشير بعض الدراسات أن شرب الماء قبل النوم ممكن أيضا يساعد في تقليل الجفاف الصباحي، ولكن مع هذا أيضا لازم أنك تحرص على شرب الماء حتى بعد الاستيقاظ لدعم الطاقة وأيضا التركيز والوظائف الحيوية. من الأشياء اللي تسبب جفاف الجسم وقلة الترطيب هي الإفراط في تناول المشروبات اللي تحتوي على الكافيين، شرابي القهوة بشكل كبير والشاي أيضا، مشروبات الطاقة اللي كلها فيها كافيين، يلاحظوا كثرة الجفاف في أجسامهم. طبعا جفاف الجسم وقلة الترطيب ممكن حتى تأثر على طريقة التنفس، جفاف العين، أشياء كثيرة، أقل يعني ضعف أو بطء التئام الجروح على سبيل المثال، قشرة الشعر، الكثير من الأشياء ممكن يسببها نقص الترطيب وجفاف الجسم.
إذن حاول إنك توازن في شربك للمشروبات اللي تحتوي على الكافيين. أيضاً ما تأخذ الماء فقط بشكله كما فقط مشروب هذا اللي نعرفه ولو أنه هو الأكثر فائدة، ولكن أيضاً حاول أن أطعمتك تحتوي على الماء مثل الفواكه والخضروات اللي فيها نسبة عالية من الماء، هذا يسهم في تلبية احتياجاتك اليومية من السوائل، يعني مثلاً الخيار على سبيل المثال، البطيخ، الخس هو الآخر أيضاً يساعد في ترطيب الجسم، والبرتقال. وبعد لازم تحط ببالك ان احتياجي انا للماء ما يشبه احتياجك انت، ما يشبه احتياج الطفل، ما يشبه احتياج الاشخاص اللي مثلا عندهم لستة من الادوية او قائمة من الادوية ياخذوها. كل شخص له حاجته من الماء على حسب وزن الجسم، العمر، مستوى النشاط، المناخ المحيط، الحالة الصحية العامة، العمر وغيرها الكثير من التفاصيل اللي تحدد حاجتك للماء. لكن غالبا إذا كان شخص بالغ راشد ويعني صحته العامة يعني جيدة ومثلا طوله ووزنه متوسط، تحتاج غالبا النساء إلى 2.7 من الماء يعني 11 كوب تقريبا، والرجل يحتاج إلى 3.7 لتر من الماء يعني 15 كوب ونصف الكوب. كذلك صارت هبة قبل فترة اللي هي الإلكترولايتس، لازم تضيف إلكترولايت عشان تستفيد أكثر من الماء. هذه عبارة عن شيء يشبه الأملاح، ممكن أيضا أنها تشترى من الصيدليات وغيرها. بعض الأشخاص يضيف شيء من الملح الصخري على المياه. طبعا هذه الإلكترولايتس مهمة جدا في جعل أجسامنا تترطب بالشكل الصحيح وتنظم أيضا توازن السوائل داخل الجسم، خاصة إذا كان عندك أيضا فرط تعرق أو لا العكس، مثلا جسمك ما يتعرق حتى لو مارست نشاط رياضي، فانتبه على علامات الجفاف ورطب جسمك بالشكل الصحيح. المزيد من الأخبار المنوعة والتفاصيل الجميلة ومشاركاتكم اللي ننتظرها على 724410 في صباح الخير يا بلادي، لا تروحوا بعيد.

صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام، راح فيكم من جديد، نستمر معاكم إلى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي. كذلك أيضا نستمر في استقبال مشاركاتكم ورسائلكم معنا في موضوع حلقة هذا الصباح على 724-24-10، السبل اللي ممكن أن نسويها علشان نطور من الهبطات ما قبل العيد، وكيف أيضا بإمكاننا نحافظ على هذه الذاكرة التي تكون معنا من خلال أيضا توريثنا لها لأطفالنا اللي يروحوا لمثل هذه الأماكن. طبعا هذه الأماكن الآن صارت مهيئة بشكل أفضل عن من قبل. لما سألنا الذكاء الاصطناعي عن كيف بإمكاننا نطور من الهبطات العمانية التقليدية، ذكر أن تطوير التجربة البصرية والهوية، يعني تكون لكل هبطة في مكان ما هوية بصرية خاصة فيها، تخصيص من مثلا ممرات مزينة بالسعافيات والفنون العمانية. طبعا هذه تحصل في بعض الولايات. بالنسبة للتحول الذكي والتقني، هذا يمكن نسأل عنه بشكل كبير، يكون مثلا تطبيق إلكتروني لكل هبطة، خريطة للمواقع، مواقع المواقف، جدول للفعاليات، التنبيه بأوقات الذروة، الدفع الإلكتروني عبر الQR بدل الاعتماد الكامل على النقد، وأيضا تكون في شاشات رقمية تعرض أسعار المواشي للمنتجات بشكل مباشر، وكأن كذا في سوق للبورصة تدخل تشوف الأسعار مباشرة، وفي تحديث مستمر. سألناكم أيضا عن متى آخر مرة رحتوا للهبطة، إيش الأشياء اللي بالعادة تشروها. أم هادف من بدية تقول صباح الخير، عيدكم مبارك وعساكم من عوادة طاقم البرنامج، وينعاد علينا وعليكم كل سنة وكل حول بالصحة والعافية. تقول تعود بالذاكرة إلى الثمانينات،

0: كنت بفارغ الصبر أنتظر العيد والفرحة لا توصف بلبسة العيد. كانت لبسة واحدة فقط في ذيك الليلة، حتى النوم ما ننام، ننتظر للصباح الباكر ونشوف على يعني الأخوات ما شاء الله يشوفوا على الحنة كيف إنها يعني علق ولا لا. وبعد تجمع الأمهات والجارات يسولفوا عن العيد ولبسة العيد وأضاحي العيد، وتقول أيضا كانت أحلامنا بسيطة وفرحتنا بالعيد لا توصف، ونخلي في أذهاننا أشياء معينة نأخذها من هبطة العيد، مثلا أقلها عاد كعكة مكتوب عليها مثلا عيدكم مبارك وسكر أو سكر عدن. من جرب سكر عدن؟ طبعا سكر عدن يختلف عن اللي هو سكر قلام صح، اللي يكون على شكل مكعبات، هذا شوي يكون كذا أطول منه على حسب ما أعرف يعني، أنا ما جربته صراحة بس شفته كذا في الصور يعني. تقول أيضا الأهل أهم شيء أنهم يشتروا الحلوى، حلوى هذه الخصف اللي تكون في سعف كذا مصنوع بطريقة جميلة، وحتى أيضا تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي أعتقد في جنوب أو شمال الشرقية، ما شاء الله في إخوان يعني محافظين على هذا الشيء. إلى غيرها أيضا من الأشياء اللي تذكرها أم هادف، وتقول نقترح أن يكون في ركن في كل هبطة للمأكولات الشعبية، أعتقد أنه موجود صح؟
1: هي تقول عن المخصص
0: مأكولات شعبية، هذه الأشياء اللي تنباع الأشياء العادية يعني.
1: أيضا إذا هذه رسالتها من بدية
0: أم هادف. نعم من بدية.
1: نعم. أما من ولاية إبرة هذا أبو جبرين الحارثي يرسل تحياته ويقول أجمل ما يكون أيام الهبطات العمانية، تلاحم الأسر المنتجة والمستهلكة مع الأطفال الصغار وهم يختارون بأنفسهم تلك الهدية، وأيضا تم استحداث الهبطات المسائية يقول أبو جبرين للأطفال والأسر اللي ما يناسب طبعا التوقيت بسبب الدوامات. يقول في ولاية إبرة توجد 4 هبطات، اليوم الرابع واليوم الخامس في اليحمدي واليوم السادس في سفالة إبرة، ويقول هذيل الأكبر يمكن، واليوم السابع بعلاية إبرة، وكل هبطة لها ميزتها وأعراقها وأعرافها عفوا وتقاليدها. وفي سفالة إبرة يتم فصل هبطة بيع الأغنام وتحويلها إلى الوادي الغربي لسوق السفالة، وتبدأ يقول ما فهمت هذه الجملة حتى منتصف النهار. بالإضافة لهذا العام يقول تم استحداث ركن للباحثين عن عمل لبيع الحلوى العمانية لملاك المحلات، وما تتميز به الهبطة المسائية ما شاء الله يقول زحمة في زوار، ودور الأكبر لنادي الاتفاق مضبطين الأمور التنظيمية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية حفاظا على انسيابية الحركة المرورية. كل عام وأنتم بألف خير وأنت بصحة وسلامة يا أبو جبرين.
0: أبو أسعد الساعدي أيضا من جعلان بني أبو علي يقول أسعد الله صباحكم، لا شك أن الهبطة عادة اجتماعية تعود الأبناء على حضورها من أول الصباح، تسعد عندما ترى الباعة هم أبناء الوطن، لكن هناك ملاحظات من أن يكون في تنظيم وخاصة من بعض الشباب اللي يستخدموا بعض الألعاب وإزعاج المتسوقين. ليش ما يكون مثلا كذا شكل الهبطة أنك من تدخل تمر على مسار لين تخرج من مخرج آخر، يكون الدخول مدخل خاص والخروج يعني مثلا مكان للخروج يكون مكان خاص.
1: هنا يأتي ذكاء تنظيم الفعاليات المختلفة وأيضا اغتنام كل ما هو جديد خالد فعلا يعني.
0: صحة عافية.
1: عفوا يعني ابتكار مسارات التفاصيل مثلا المكان وتوزيعه، حتى مثلا خرائط الدخول موقع المكان الفلاني فيها مساحة للابتكار كبيرة ترى الهبطات، وأيضا للمشاريع والتحديث والتطوير. يلا شدوا الهمة والحيل إن شاء الله كذا للهبطات القادمة والأعياد القادمة إن شاء الله، نجي خالد العيد اللي بعده إذا الله حيانا ونسولف عن هذه الهبطات بشكلها الحديث المواكب.
0: في واحد من الشباب كان أمس نسولف مع بعضنا وياه عن المناداة في هبطات العيد، ليش ما يصير مثلا أكثر يعني المكان يكون أكثر مرتب. إحنا يعني ندعو لهذا الأمر، لكن يقول ليش ما يصير مثلا بطريقة إلكترونية بطريقة حديثة شيء كذا؟ لا، هنا شيء يميزنا لما نحافظ على هذا الشيء وعلى أصالتنا. هذا شيء جميل ترى يا جماعة الخير، ولما نأخذ أطفالنا ونعلمهم على هذا الشيء يعني نرسخ في ذاكرتهم أمور مهمة راح يرجعوا لها في يوم من الأيام ويشاركوا في صباح الخير يا بلادي، ويرسلوا رسالة إن كنا في يوم من الأيام في هبطة من الهبطات وما زالت الذاكرة معنا، مثل ما صار مع مستمعين الكرام اللي رسلوا لنا أكيد على 724-24-10. نروح الفاصل وبعدها إن شاء الله نكمل مشوارنا معكم، لا تروحوا بعيد وشاركوا معنا.

0: يا حي مرحب بك مستمعنا العزيز، مستمعتنا العزيزة، في صباح الخير يا بلادي. صباح الأجواء الإيمانية الجميلة في هذه الأيام العشر، نسأل الله تعالى لنا ولكم كل توفيق وسداد وكل بركة في اغتنام هذه الأيام العشر. لا تقصر في حصد الخير فيها لك ولمن تحب، بالذكر، بالصلوات، بالدعاء، بأيضا الصدقة، وبتيسير الأمور أيضا لعباد الله تعالى حتى يكتب الله لك التيسير في كل شؤون حياتك. جهزت فوالة العيد ولا بعدك؟ رحت شريت ما يلزم لإعداد كل المأكولات الجميلة اللي ترافق ضيافة العيد؟ تبارك الرحمن، تنشط الأسواق بشكل كبير جدا قبيل العيد بالطبع، حتى أن شرطة عمان السلطانية كانت في حديث في أغلب الصحف قد هنأت الناس مقدما بالعيد السعيد، وكذلك أيضا حذرت من بعض الممارسات الخاطئة اللي تكون مرافقة للزحام كالقيادة بسرعة زائدة. لذلك ديروا بالكم وأنتم تخوضون هذه الأسواق لاقتناء كل ما هو لازم للعيد. من الأماكن اللي تشهد الزحام المستمر هي أسواق الخضار والفواكه، وكذلك أيضا كل ما يلزم لإعداد الطعام. وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تتابع وفرة المحاصيل بالأسواق المركزية استعدادا لعيد الأضحى المبارك. عن هذه الاستعدادات والمتابعة الحثيثة يحدثنا ضيفنا الدكتور مسعود بن سليمان العزري، وهو مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. الدكتور مسعود، سلام الله عليك وصباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله أختي عائشة، وصباح الخير للمستمعين الكرام، وكل عام والجميع بخير بهذه الأيام المباركة.
0: أنت بخير وصحة وسعادة دائم دكتور مسعود، سعداء بوجودك معنا في هذا الصباح البهي. نتحدث وإياك بداية عن تقييمكم لجاهزية الأسواق المركزية هنا في سلطنة عمان لتلبية احتياجات المستهلكين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
1: بداية نشكر إذاعة سلطنة عمان على المتابعة المستمرة، خصوصا في مثل هذه المواسم المباركة، ومثل ما أشرت هذه المواسم التي تشهد يعني ازدحام كثيف في الأسواق لتلبية احتياجات يعني العيد السعيد. بفضل الله سبحانه يعني الأسواق، سواء السوق المركزي سوق سلال أو الأسواق في كافة المحافظات، يعني تتمتع بجاهزية عالية لتلبية احتياجات المواطنين والمستهلكين، سواء من حيث وفرة كافة المنتجات أو المحاصيل أو الخضروات والفواكه، وكذلك حتى الأغنام وغيرها التي يعني المستهلكين يطلبوها خلال العيد. والحمد لله حتى هناك يعني كفاءة في التوزيع وفي الإمداد، والوزارة الحقيقة بتشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى كحماية المستهلك، وزارة التجارة، وزارة البلديات وغيرها من الجهات، يعني هناك تنسيق مستمر للتأكد من وفرة هذه المنتجات، تلبية كافة الاحتياجات، وكذلك متابعة الأسعار بشكل يومي.
0: جميل.
1: والحقيقة بفضل الله سبحانه يعني رغم يعني ما تعلمونه من التحديات الجيوسياسية، ولكن بفضل الله نشهد وفرة. كذلك يعني ربما صادف العيد السعيد مع يعني المنتج المحلي أو دخول الصيف، وبالتالي غالبا في هذه الفترة المنتج المحلي يكون يعني ليس في المستويات العالية، ولكن الحمد لله هناك وفرة، هناك تدفق للفواكه، للخضروات، حتى الثروة الحيوانية بفضل الله يعني وصلنا لأرقام ممتازة. اليوم يعني وصلت حتى الأمس قرابة 295 ألف راس من الأغنام، كذلك 15 ألف راس من الأبقار، 16 ألف بالأحرى. الخضروات والفواكه استقبل السوق من بداية مايو حتى اليوم 20 طن. أمس فقط يعني هناك 140 شاحنة تم تخليصها. الفريق يعني في السوق يعملون من الصباح إلى الليل فقط للتأكد من توفر كافة احتياجات المستهلكين.
0: نعم دكتور مسعود. نعم هي إذن 20,000 طن من الخضروات والفواكه خلال مايو استقبلها سوق سلال. هذه الأرقام أكيد تعكس كفاءة أيضا سلاسل التوريد والأمن الغذائي هنا في سلطنة عمان.
1: نعم صحيح عائشة. يعني الحمد لله مثل ما أشرت يعني رغم التحديات السياسية لكن نحن بفضل الله نستقبل من كثير من الدول حقيقة الآن. هناك ميناء صلالة نستقبل من القرن الأفريقي ومن الهند، هناك في صحار نستقبل من كل دول العالم تقريبا التي نستورد منها خصوصا الفواكه. عائشة تعلمون نحن يعني بلد ينتج ما نسبته تقريبا في حدود 29% من الفواكه، وأغلبها الحقيقة اللي ننتجها الفواكه الغير التي لا يستهلكها الكثير من يعني المواطنين. يعني ممكن ربما الليمون هو من المنتجات اللي ننتجها بشكل جيد هنا في عمان، ربما المانجو في هذه الفترة لكن لا زال يعني لم يصل لذروة إنتاجه. فالحقيقة نستورد كميات كبيرة الآن من الخارج لتلبية وكافة الاحتياجات. بعض المحاصيل ربما سيلمس المواطنين عدم توفرها لأنها أصلا في خارج موسمها حتى خارجيا، يعني على سبيل المثال الفراولة الآن وبعض المنتجات التي بدأت في الموسم المشمش وغيرها الآن يبدأ موسمها، وبالتالي توفرها ليس بالشكل الكبير، لكن بعد العيد بحكم أن الموسم سيصل لذروة الإنتاج ستتوفر بشكل كبير بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. يعني دكتور مسعود هذا الحديث فيه نوع من الطمأنة، يعني كما ذكرت يعني ناس يمكن في بعضهم يشعر بالقلق إزاء ارتفاع الأسعار، يسمع كل التفاصيل المرتبطة بالتفاصيل حول التحديات الجيوسياسية، يقول لك الحرب إغلاق مضيق هرمز وغيرها من التفاصيل. إذن نحن نستطيع أن نقول أن هناك مؤشرات على استقرار الأسعار خلال موسم العيد أم هناك بعض المخاوف؟
1: نعم عايشة الحمد لله، يعني أنا أشرت أن الأرقام واضحة، يعني أمس فقط في سوق سلال 140 شاحنة أغلبها فواكه، وبالتالي يعني هناك يعني وفرة بفضل الله. نعم ربما الأسعار لامست بعض الارتفاع وهذا يعني نتيجة للأوضاع الحالية. اليوم نحن نتحدث على سبيل المثال عن الشحن، أيضا تم تفعيل الخطوط البرية، والحقيقة هذه شهدت أيضا الاحتياج للكثير من الشاحنات التي تنقل هذه الشحنات. على سبيل المثال الباخرة التي تصل من الهند والمحملة بأكثر من 200 يعني من الحاملات الرافعات التي تنقل البضائع، هذه ستحتاج لنقلها برا للكثير من الشاحنات، هذا يؤدي أيضا إلى تزاحم هذه الشاحنات ونقلها. كذلك تعلمون يعني ارتفاع كلفة الشحن نتيجة لارتفاع كلفة التأمين، هذه كلها يعني سيصاحبها بالتأكيد يعني ارتفاع في الأسعار، لكن لازلنا نقول أن بفضل الله هناك وفرة الأسعار بعون الله في المتناول. هناك متابعة حثيثة من الوزارة من حماية المستهلك من وزارة البلديات كذلك المشرفة على الأسواق في المحافظات، يعني لكبح الأسعار، لأيضا يعني التعامل مع أي من التجار من الموردين الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه. لكن هناك حقيقة يعني حماية المستهلك صرحت، الوزارة صرحت في وقت سابق أن التحديات لها أثرها بطبيعة الحال، لكن هناك متابعة حثيثة لكي لا يكون تأثير كبير على المستهلكين. ويعني عايشة في النهاية ظل موظفي وزارة الثروة الزراعية ونحن منهم مستهلكين كذلك، ويهمنا لا ترتفع الأسعار.
0: نعم فعلا، ونحن أيضا كنا قد تناولنا هنا في صباح الخير يا بلادي في حلقات سابقة هذا الموضوع المختص بارتفاع الأسعار في كل شيء والتضخم في العالم، ويعني الشحن لابد من تأثير وإن كان طفيفا، وهذا الدور جدا مهم، دور حماية المستهلك، وأنتم أيضا كوزارة في أن تكون هذه الارتفاعات في الحد المعقول. فنتحدث وإياك عن المتابعة الميدانية الحقيقية لحركة الأسواق، الإجراءات التي تتخذونها لضمان استمرار سواء كان وفرة المنتجات وحتى إن كان هناك ارتفاعات تكون معقولة في الأسعار.
1: نعم، هناك متابعة مستمرة وتنسيق مشترك مباشر مع حماية المستهلك ومع الجهات الأخرى التي ذكرتها. أول شيء للتأكد أن يعني تقليل الوسطاء، حقيقة نحن ما يقلق أحيانا هو الوسطاء المتعددين، وهؤلاء يعني هم لهم دور أيضا أحيانا في رفع الأسعار. نحن نسعى الحقيقة إنه تقليل دور الوسيط هنا لتقليل كذلك السعر، بحيث يصل يعني المنتج بشكل مباشر للمواطن من المورد لسوق الجملة للأسواق في المحافظات، وتقليل دور الوسيط الذي طبعا يعني يأخذ أيضا نسبة من السعر غالبا. فحقيقة أيضا جهود كبيرة تبذل حماية المستهلك في هذا الجانب، حملات يومية، حملات تفتيش يومية بشراكة مع الوزارة أيضا في كوادر الوزارة في المحافظات، يعني ويتم التعامل مباشرة عايشة مع أي ارتفاع غير مبرر للأسعار. أشرت المواشي حقيقة كذلك، يعني المواشي اليوم 300 ألف رأس إضافة لما هو موجود محليا. هناك أيضا يعني بفضل الله هذا البلد يزخر بثروة حيوانية مهمة، والمواطنين العمانيين يعني لديهم نزعة لما هو محلي.
0: صحيح.
1: ولذلك أيضا الأسواق يعني شاهدنا كثافة الحمد لله، خصوصا من المواشي المحلية، والأسعار الحمد لله يعني يعني لا زالت نقول في المتناول، والارتفاع مبرر ب ما ذكرنا من أسباب عايشة.
0: نعم جميل، فعلا يعني نقطة مهمة أيضا أن ندعم دائما المنتج المحلي، لما لذلك من فائدة عظيمة في دعم اقتصادنا الوطني. ويمكن حتى نلمس هذا الأمر حتى خلال هذه الأوقات الموسمية للشراء بشكل كبير، منها الأعياد وما نحن مقبلون عليه بإذن الله تعالى أيام عيد الأضحى المبارك. دور المنتج المحلي اليوم في تعزيز استقرار الأسواق واستقرار أيضا وفرة المنتجات، وكيف تجدون تفاعل أيضا المستهلك مع المنتج المحلي؟
1: وأنا أشرت الحمد لله يعني العمانيون بطبعهم لديهم نزعة للمنتج المحلي وما هو عماني، وهذا حقيقة شيء طيب، ويدعم كذلك يعني المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
0: صحيح.
1: الذين يبذلون حقيقة الكثير من الجهود في الإنتاج، فلا شك يعني المنتج المحلي يلعب دور محوري في تعزيز استقرار الأسواق. الفترة الماضية يعني كان أغلب المنتجات من شهر 10 لحد تقريبا نهاية 4 أغلب المنتجات خصوصا من الخضروات هي محلية عايشة. الحقيقة يعني قننا الكثير من الواردات نتيجة لوفرة المعروض من المنتج المحلي. قد يعني الفترة الحالية نتيجة لدخول الصيف هناك بعض المنتجات لا زالت بفضل الله محلية، مثل على سبيل المثال الخيار، الفلفل الحلو، وغيرها من المنتجات. لكن كثير من المنتجات حقيقة أيضا لأن لا نستطيع إنتاجها في الحقل المفتوح بحكم الأجواء الحارة.
0: صحيح.
1: ما ينتج داخل البيوت المحمية هو ما يصل للأسواق الآن، وإن كان بشكل غير يعني منخفض نوعا ما، ويتم تعويضه مثل ما أشرت بالمستورد. الثروة الحيوانية كذلك يعني تلعب دور مهم في الأعياد خصوصا ومواسم الأعياد. أيضا العمانيين الكثير من الأسر العمانية الحقيقة لديها ثروة حيوانية وتعتمد على هذه الثروة الحيوانية في أضاحيها وغيره، وهذا يساعد الحقيقة أيضا في استقرار الأسعار، وأيضا أن يعني يستطيع كل العمانيين الوصول لهذه يعني المنتجات إن شاء الله تعالى بشكل يعني غير مرتفع في الأسعار
0: بإذن الله تعالى. وتستمر أيضا الأرقام الإيجابية فيما يرتبط بالاكتفاء الذاتي اللي كنا قد تحدثنا أيضا عنه قبل عدة أيام، اللي وصل نسبة بلغت أكثر من 67%، وهي عمان الأولى عربيا في هذا السياق. إن شاء الله يا رب المزيد من النجاحات والمزيد أيضا من المساعي لحفظ الأسواق من كل ما قد يشوبها من ممارسات كارتفاع الأسعار وغيرها. ولكم جزيل الشكر على هذه المتابعة الحثيثة دكتور مسعود، بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا عائشة. أنا ربما يعني رسالة أساسية للمستهلكين أو يعني أوصلها، يعني الأسواق في سلطنة عمان كافة تشهد وفرة سواء في المنتجات الزراعية أو الثروة الحيوانية. الجهات المعنية من الوزارة شركائها كافة سواء وزارة التجارة، البلديات، حماية المستهلك وغيرها من الجهات الحقيقة تتابع الوضع التمويني بشكل مستمر لضمان توفر هذه السلع بجودة عالية أسعار مستقرة. قد نشهد بعض يعني الارتفاعات الطفيفة في بعض السلع نتيجة لعدم توفرها محليا وكذلك نتيجة لتأثر يعني تأثرها كواردات من الخارج وأيضا دخول أسواق جديدة. أيضا عايشة أنا يعني اليوم مصر دخلت في الخط في المواشي على سبيل المثال، مصر لم تكن تستورد وهذا مثل ضغط على المصدر اللي هو أغلبه من الصومال. 90% من المواشي التي تذهب للعديد من الدول سواء الخليجية أو الآن مصر هي من حقيقة من الصومال. كذلك يعني الوزارة الرسالة الأخرى التي نود كوزارة إيصالها أهمية دعم المنتج المحلي. يعني نأمل حقيقة أن يكون دائما خيارنا الأول هو منتجنا المحلي. هذا يمثل شيء مهم، أنت أشرت للأرقام عائشة الإيجابية، هذه الأرقام الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا حقيقة إقبال العمانيين على المنتج المحلي ولولا إصرار ذلك المزارع وذلك المربي الثروة الحيوانية يعني على الاهتمام بأرضه والاهتمام بحيواناته للوصول لهذه الأرقام. الوزارة كذلك تدعو المستهلكين للإطمئنان إلى جاهزية الأسواق والاعتماد على الشراء وفق الاحتياج الفعلي عايشة، لأن هذا مهم للحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل أيضا هدر الغذاء الذي هو يهمنا حقيقة كذلك وهو من المؤشرات التي نتابعها بشكل مستمر
0: إن شاء الله. يا رب تستمر كل هذه الالتزامات الإيجابية تجاه الوطن وأيضا تجاه الأمن الغذائي. الممارسات الإيجابية لابد منها والتذكير بها في مواسم الشراء الكبيرة كمواسم الأعياد. شكرا جزيلا لك مرة أخرى الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. حدثتنا مشكورا عن المتابعة الحثيثة من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لوفرة المحاصيل بالأسواق المركزية استعدادا لعيد الأضحى المبارك. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا عائشة وشكرا لكافة المستمعين الكرام.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في صباح الخير يا بلادي، نكمل مشوارنا معكم وننتظر رسائلكم على 724-24-10. كذا نحاول أن ناخذ تفاصيل متعلقة بموضوعاتنا اللي نطرحها في هذا الصباح وفي كل صباح، وفي نفس الوقت أيضا نقف مع رسائلكم اللي توصلنا ونقرأها. رسالة من أبو جاسم محمد الوهيبي يقول: صباح الخير لأحلى طاقم. في ولاية بدية كانت في زمن الثمانينات غير بأمانة، يقصد الهبطة، ننتظر الصبح يصبح حتى النوم ما نتهنى، كنا في زحمة عجيبة غريبة، بس الحين نروح علشان صغيرين، بس تودي صغيرين الهبطة الأطفال، والحمد لله على كل حال. شكرا لك يا أبو محمد، حلو أنك تأخذ الأطفال. نفس ما ذكرنا يمكن مع طرحنا لي هذا الموضوع في هذا الصباح، أن نغرس فيهم المشاركة في هذه الأماكن الجميلة اللي تحافظ على هويتنا نحن كعمانيين، وفي نفس الوقت تصنع لهم ذاكرة جميلة مثل ما ترسخت معنا في ذاكرتنا. بالمناسبة جاسم من بدية، وبدية يوم الأمس في بالتحديد في مركاض المنترب 300 مشارك في مهرجان السادس من ذي الحجة للخيل والهجن ببدية. طبعا هذه المهرجانات تكون بالعادة قبل كل عيد يكون فيها مشاركة، وهذه أيضا واحدة من الأشياء الجميلة اللي نحافظ فيها على هويتنا وأصلتنا نحن في سلطنة عمان. صباح الخير أيضا لأم ناصر الحادي تقول: معنا اليوم هبطة سابع في ولاية بركة من الساعة 6، والأطفال رايحين متكشخين، ومعنا هبطة تاسع العصر من الساعة 4 للساعة 7 في بركة. يلا عليكم بالعافية إن شاء الله. صباح الخير لأبو حمد عبد الرحمن العبري يقول: صباح عليكم من ولاية الحمرة وكل عام وانتم بخير، كيف جدولكم في العيد؟ أنت إيش جدولك يا أبو حمد؟ صباحك خير. وصباح الخير أيضا لنايف المعني، من زمان عنك يا نايف، يسعد صباحك بكل خير. إلى ولاية صحار، الولاية الجميلة، هناك منها يقول أبو حكيم يقول: نذهب لهبطة سوق الجمعة بصحار بمنطقة الحجرة، كانت الهبطة خاصة لعرض المواشي من الأغنام والأبقار، وكان المعروض كثير والأسعار بين المتوسط والمرتفع. أجمل ما يميز الهبطة التنظيم الجميل من قبل القائمين ببلدية صحار جزاهم الله خير. وذكر لنا قصة من الواقع الماضي لأيام العيد عندما كنا صغار، فقد كان الوالد رحمه الله يشري لنا الكمة العمانية والكميم لي ولإخوتي، ولا نلبسها إلا يوم العيد مع الثوب الجديد، وكم هي الفرحة عندما نرتدي الثوب الجديد مع الكمة العمانية. عليكم بالعافية أبو حكيم، صباح الخير والبركة عليكم جميعا. نذهب وإياكم مباشرة مستمعين الكرام للموضوع الثالث في هذه الحلقة، والذي نخصصه للحديث عن الابتكار، مشروع نظارة ذكية مع تطبيق هاتفي لمساعدة المكفوفين وأضعاف البصر على التفاعل مع محيطهم بأمان. عمان تحصد 4 ميداليات في معرض آيتكس 2026، ومبتكرة سينس جلاسس تفوز بالذهب في الابتكار والتكنولوجيا. هناك في ماليزيا المبتكرة نهية بنت ناصر الحمداني، أهلا بك نهية وصباح الخير عليك ومبارك لكم هذا الفوز.
1: صباح النور.
0: أهلا ومرحبا نهية.
1: بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني جدا المشاركة معكم اليوم.
0: بارك الله فيكم. بداية يعني خبرينا عن هذا الابتكار نهية، مشروع نظارة ذكية مع تطبيق هاتفي لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على التفاعل مع محيطهم بأمان، وعلى الميدالية الذهبية اللي فزتوا فيها.
1: أولا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه التوفيق والنجاح وهذا الإنجاز. الحصول على الميدالية الذهبية في معرض آيتكس 26 بماليزيا يعد إنجاز كبير بالنسبة لي، لأنه يمثل ثمرة جهد طويل وعمل مستمر. هذا التتويج ليس إنجازا شخصيا فقط، بل هو فخر لسلطنة عمان ويعكس قدرة الشباب العماني على الابتكار والمنافسة عالميا. كما أن مشاركتي في ماليزيا لم تكن مجرد منافسة، بل كانت تجربة ثرية، حيث أتاحت لي الفرصة في عرض مشروعي أمام عدد كبير من المستثمرين من مختلف دول العالم والتفاعل معهم بشكل مباشر، مما فتح لي آفاق جديدة لتطوير المشروع وتحويله إلى منتج قابل للاستثمار.
0: نعم، ماذا عن المشروع نفسه؟ سنس جلاسس، كيف جاءت فكرة النظارة الذكية هذه وأبرز التحديات اللي يسعى الابتكار إلى حلها لذوي الإعاقة البصرية؟
1: نعم، مشروع سنس جلاسس هو نظارة ذكية مدعومة بتطبيق ذكي تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة البصرية من الاعتماد على نفسهم بشكل أكبر في حياتهم اليومية. فجاءت فكرة المشروع من ملاحظة التحديات التي يواجهها طلاب الجامعة من ذوي الهمم من ذوي الإعاقة البصرية في حياتهم اليومية، مثل صعوبة التنقل داخل الحرم الجامعي وقراءة النصوص والتعرف على الأشياء من حولهم بسهولة. ومن هنا كان الهدف هو تقديم حل تقني ذكي يساعدهم على فهم البيئة المحيطة والتفاعل معها بطريقة أكثر أماناً واستقلالية باستخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
0: نعم، ذكرت الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، هي كيف المشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء؟ كيف تعمل النظارة؟ خبريني شوي عن التطبيق الذكي اللي يساعد المستخدم على التفاعل مع البيئة المحيطة بطريقة أكثر أمان واستقلالية، وأيضا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
1: النظارة مزودة بكاميرا وحساسات لقياس المسافة، حيث تقوم برصد البيئة المحيطة واكتشاف العوائق القريبة، ثم تحويل هذه المعلومات إلى تنبيهات صوتية فورية تساعد المستخدم على التنقل بأمان. أما التطبيق الذكي فهو يعمل بشكل مستقل باستخدام كاميرا الهاتف، حيث يقوم المستخدم باختيار الخاصية المطلوبة مثل قراءة النصوص أو التعرف على الأشياء أو الوجوه أو العملات أو حتى الأدوية. وعند اختيار الخاصية يقوم التطبيق بتحليل الصور باستخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي، اللي هو عندنا الخوارزميات، لكل خاصية يوجد لها خوارزميات خاصة، ثم تحويلها النتيجة إلى صوت ينقل للمستخدم مباشرة لتمكين من معرفة ما أمامه بسهولة. هذا التكامل بين النظارة والتطبيق يوفر حلا عمليا يعزز استقلالية المستخدم بشكل أكبر. فتقنية الذكاء الاصطناعي استخدمنا عدة خوارزميات، وهو تحويل النص إلى صوت، هذه خوارزمية الذكاء الاصطناعي، أو تحديد الأشياء، هذا استخدام خوارزمية أخرى. فإحنا جمعنا كل الخوارزميات في نظارة وفي تطبيق ذكي.
0: نعم، بعد ما يعني تم التتويج بالنسبة لكم وحصدكم لأربع ميداليات في ماليزيا، نعم، كيف أو ما هي خططكم بالنسبة لكم في تطوير هذا الابتكار؟ اليوم يعني هو مجرد ابتكار، هل بالإمكان أن نشوفه إن شاء الله كمنتج متاح للمكفوفين ومن لديهم ضعف في البصر؟
1: بعد هذا النجاح الدولي أطمح إلى تطوير مشروع سنسيكلاسز بشكل أكبر من حيث الدقة والكفاءة وإضافة ميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين بشكل أوسع. حاليا المشروع يحظى باحتضان وتمويل من هيئة البحث العلمي والابتكار، وكان لهذا الدعم دور كبير في الوصول إلى هذه المرحلة. وفي المرحلة القادمة أكيد نسعى إلى التعاون مع شركات متخصصة في التصنيع لإنتاج نظارة بتصميم أكثر راحة وملائمة لذوي الإعاقة البصرية، بحيث تكون عملية للاستخدام اليومي. كما أيضا أطمح إلى توسيع نطاق الدعم من خلال شراكات مع شركات تقنية وجهات حكومية لتسريع تحويل المشروع إلى منتج متاح في السوق. هدفي هو أن يصل هذا الابتكار إلى أكبر عدد ممكن من المكفوفين وضعاف البصر في سلطنة عمان، ومن ثم التوسع إقليميا وعالميا وتحقيق أثر حقيقي في تحسين جودة حياتهم بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله توصل لهذا الهدف، وأيضا أن يكون الابتكار يتحول إلى منتج متاح في سلطنة عمان، وأيضا حتى في المستقبل خارج سلطنة عمان. كل التوفيق لكم نهية، شكرا لك، بارك الله فيك.
1: شكرا
0: لك، يعطيك العافية. شكرا للمبتكرة نهية بنت ناصر الحمداني الحاصلة على الميدالية الذهبية عن مشروع نظارة ذكية مع تطبيق هاتفي لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على التفاعل مع محيطهم بأمان في ماليزيا. كمل مشوارنا معكم إلى 9 مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعاً.

0: أي والله من مثلها في غواها عمانة الحبيبة الجميلة الاستثنائية المتفردة اللي يزيد جمالها ونحن ننتظر كذا أيام عيد الأضحى المبارك، جمال الهبطات وتفاصيل الذكريات المحيطة بها. اليوم سولفنا ودردشنا عن هذا الموضوع، وهناك أيضا فعاليات تسبق العيد يعني نقدر نسميها مودرن هبطة، مثل ما حدث هناك في هصاص في ولاية سمائل، حيث افتتح في ولاية سمائل معرض بسطة العيد بمشاركة 30 عارض من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي تنظمه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة في محافظة الداخلية، ممثلة في مركز الأعمال في ولاية سمائل، وذلك بالتعاون مع محافظة الداخلية. يستمر هذا المعرض لمدة يومين، يهدف إلى إتاحة الفرصة لرواد الأعمال، الأسر المنتجة والحرفيين، كلهم يبرزوا طبعا ما يستطيعون من منتجاتهم وما بالإمكان تقديمه للمستهلكين، يعني منافذ ترويجية وقنوات تواصل بينهم وبين أفراد المجتمع. إن شاء الله يا رب تخلصوا كل تجهيزات العيد على خير وسلام، وبإذن الله تعالى أيضا ما ننسى أن كذا نتحسس أحبابنا ومن نعرف في أيام العيد، ممكن أحد محتاج للمساعدة، بطبيعة الحال أجور مضاعفة في هذه الأيام. دائما كل ما يطرح هنا في صباح الخير يا بلادي بالإمكان أنك تتواصل معنا عبر اشتراكك وانضمامك لقناة الواتساب لإذاعة سلطنة عمان، وكذا أيضا منصة عين التي تعزز المشهد الثقافي العماني بإضافة وتدشين 7 كتب صوتية جديدة. إذا للحين ما سمعت كتاب صوتي في منصة عين، أنا أنصحك بشدة أن تطلع على الكتب الصوتية الموجودة وتستمع للجديد. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من صباح الخير يا بلادي، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كنوا بخير،
1: وتقبلوا تحية من فريق العمل الذي رافقك عزيز المستمع حتى هذا الوقت. إعدادا وتقديما كنا معكم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وهذه تحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي. نشوفكم بكرة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران بعد إشارات إيجابية من الجانبين حول قرب إنهاء الحرب. إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وتواصل انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. روسيا وأوكرانيا تصعدان هجماتهما المتبادلة خاصة على منشآت النفط والطاقة. جهاز الاستثمار العماني يحقق عائدا بعشرة أضعاف رأس المال المستثمر في شركة كروسو الأمريكية. سلطنة عمان تشارك في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين بمملكة هولندا. ونحو 214 مليون ريال عماني إجمالي القروض الممنوحة من بنك التنمية خلال العام الماضي. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاءا بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: قل لي يا نجيب،
2: نعم،
1: هل أخبرت عقيلة بمهمتها الجديدة بحكم خبرتها بالمكياج؟
2: خبرتها وهي بدت يعني تحضر الأدوات المطلوبة، لكن
1: ماذا؟ لماذا لا تنق بكلمة؟
2: كنت يعني أنا باغي أقول لك شيء، بس حسيت يعني أنك أنت بتفهمني غلط.
1: ها؟ وهل عزمت أن تخطئ يا فتى؟
2: شفت هذا اللي أنا كنت خايف منه.
1: لم أفهم، ماذا بدر مني؟
2: يا العم أبو نعيم، أنا بعدني ما قلت اللي أفكر فيه، وإنت عاد مباشرة شكيت إني بغلط. عجب لو تكلمت أنا إيش بتقول؟
1: إذا تكلم وقل ما تفكر به بدون توقف ولا تردد ولا تعليق، قل لي فيما تفكر.
2: بالأول جاوبني، أنت تتوقع أن مخالف بينجح في تقمصه للدور؟
1: لا أدري يا نجيب، لكني متأكد أن الأمر لن يكون سهلا، بل سوف تواجهه العقبات التي ربما لم يحسب حسابها.
2: أيوة، وهذا اللي أنا كنت أفكر فيه بالضبط.
1: نعم، الآن فهمت قصدك أيها النجيب. حسنا، حت الحكي أكثر.
2: لا، حت أنت الأول. حت
1: ماذا؟
2: أقصد يعني تكلم أنت الأول، ما دام انك يعني مثلي متحرقص في الموضوع.
1: متحرقص؟ تقول لي انا متحرقص؟
2: يا عمي استهدي بالله، لا تجلس لي على الوحده. ابوي يتكلم وخلصني، ورانا اشياء كثيره نسويها.
1: معك حق في هذه، ما اردت قوله ان الشبه الذي يجمعهما صارخ وواضح للجميع، يبقى ما ستقوم به عقيله.
2: شيء آخر أفكر فيه بعدني.
1: ماذا أيضا يا نجيب؟ هل تريد أن تحرقصني غصبا؟ إذا تكلم ولا تكشخ هكذا.
2: يعني أنا مستغرب يعني اختياره يعني لذلك المشرقع خليل، أخاف يعطله بطيشه الدائم.
1: إذا اسمع، خليل مجرد مموه مضلل مؤقت لابد منه لا أكثر.
2: فصفص
1: بعد. حسنا، سوف أفصفصه. في علم التخفي يا نجيب، عليك أن تشغل غريمك بحقيقة ما لتصل في ذات الوقت إلى الحقيقة التي تسعى إليها.
2: طيب ليش ما كنت أنت مكان خليل، بما أنك يعني بديت معهم وتقريبا يثق فيه؟
1: لا، وجدنا أنني لا أصلح، بمعنى سوف يكون شكهم أكبر بوجودي.
2: وضح أبن أفصح.
1: إخوة مخالف أذكياء، وتفكيرهم شيطاني، وروح المؤامرة تسكنهم كما يسكن النحل خليته. ولمجرد ظهوري في العالم

0: الذي سيقدم لهم سوف يذهب تفكيرهم لسؤال واحد أساسي.
1: ليش أبو نعيم بالذات؟
0: نعم، وسيسألون لماذا هو في هذا التوقيت، ولماذا يكون هذا الأمر ومخالف مسافر إلى الخارج.
1: طيب، ليش مخالف ما أختارني أنا بدل خليل؟
0: لا تصلح.
1: ليش ما أصلح؟ يعني لا تكون مدة صلاحيتي منتهية.
0: إذن علينا أن ننظر إلى تاريخ الإنتاج والانتهاء.
1: اللهم لك الحمد والشكر. المهم خلينا نتمم إجراءات سفر عبد الخالق وضاحي.
2: واللي هذي ليش جابهم الحين هنا؟ الحين أنا عندي موعد مع الرجال اللي بيعرفني على اللي يدير مؤسسة حرية أفريقيا.
3: أكو أكو صقر يا خليل. يا أي أي ها صقر هني جابين صقر.
4: شوي مالك احنا تراب ما في سوق مواشي قال تصرخ تبدي الطريقة. أكو مالك
3: تاني يا ابنك معي ايش بعد في سوق مواشي ذي؟
4: أفا دويش هذا الكلام اللي يعني ما له طعم؟
3: اسمعني يا خليل، حن جايين في مهمة واني ما عندي وقت للفشر والمصاخة.
4: زين أقول لك ضاحي، الشبح وينه ما أشوفه هنا؟
3: بيف وقته، وانت عاد لا تنسى اللي عليك تسويه، وباك تأكل صقر بنيبانك قبل لا ينقض عليك بمخالبة وياكلك ويخليك لقمة.
4: إيش هذه الدموية؟ حسستني نحن في مسلسل الكواسر.
3: أني بعقك عند صقر وبروح عنك العبد الخالق. اسلم ما عليكم.
2: وما عليكم شيء. أنتوا الحين إيش جايبينكم هنا الحين؟
4: إيش جايبنا؟ أقول لك أنت لا يكون اشتريت هذا المكان عمي، وممنوع حد يجي يعني إلا بإذنك.
3: صحيح يوم قالوا خليل ما كل الصقور صقور، بعضها تطلع رخوم ودياي.
2: احترم نفسك يا ضاحي، وخلوني الحين انا بروحي. على الله يخليكم، انا عندي موعد مع رجال مهم للغايه، وترى مالي بارض الهورتكم هذه.
1: سمعته
3: يا هبي، خلوا طب عن كذيل ميهود مبله فالطيب نصيب.
4: والله شوف عمي، نحن حقيقه شفناك بعدين نحن قلنا نجي نسلم عليك، لكن عاد نحن توبة نترخص، نحن ترى بعد عندنا شغلنا.
3: تعال وقعد في ذي الطاولة اللي قدامه لحد ما يشبح.
2: ضاحي وروح. وهذا الخليل نوبة ما نقى يجلس غير قبالتي. زين ولا بعبره حتى بكلمة.
5: اجهز يا خليل اجهز، الحين بتبدأ اللعبة.
4: يا ربي تصدق، لو لأني أعرف أنك بتتنكر بشخصية جدي مطلوب كان قلت أنك هو. والله
6: لا تدحر عيونك كذاك، بتكشفني يا الخبلة.
4: يا ربي كذاك، حتى صوت جدي. يا أخي أنا ما مصدق
6: جدي. اسكت يا الجدي اسكت، بتفضحنا. أنا مخالف.
4: قول والله حلف.
6: إيش هذه الحالة؟ أخبره؟ قوم خلينا نروح نشوف غيرك. قوم.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تراجع، ما يستوي وما يصير. انزين أقول لك، كلمني بصوتك ما بصوت جدي، خلنا نسمع له.
5: أوف منك أوف، الحين أنت إيش جاك؟ إحنا مسويين بروفة في البيت الله يهديك.
4: يا أخي اعذرني، أنا منبار، وأريد أيضا أسجل إعجابي بمهارة زوجتك عقيلة في عمل المكياج ومهارتك في تقليد الصوت.
6: كل هذا الكلام ما وقته الحين.
4: لا لا لا لا، أنا أريد أسمع صوتك الأصلي عمي مخالف. تكلم شوية.
5: الله يصبرك يا روح، قال كل لك هذا الكلام ما وقت الحين.
4: أقول لك أنتوا ليش ما تفتحوا شركة إنتاج؟ صدقني بتنجحوا.
5: منتظرين اللي فاتحين الشركات قبلنا ينجحوا بالأول.
4: ما فهمتك، لكن أقول لك الله يكون في عونهم.
5: طيح القلاص الماي اللي قدامك.
4: ليش أطيح القلاص؟ ما سوى شيء مسكين عشان أطيحه.
5: هذه بدايتها، الله يعين من تواليها. بس زين أنا بطيحه عنك.
2: الله يصرفك يا خليل. عقب انت مال الاماكن الراقيه انت؟ ها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا اللي مع خليل؟ لا لا لا لا لا، ما هو ما هو؟ اقول لك شكله خذ باله منك، اشوفه قام يتناظر. لا تشوف عليه، لا تضيع اللي مرتبينه، صبر شويه وبيناديك.
7: اللهم سكنهم في مساكنهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
0: قديل
5: لا ترد عليه، وأول ما يجي صوبنا سوي اللي قلت لك عليه بالضبط.
7: بس أنت ما يهمك، هو عادين الناقة شنان بيضرب الضربة القاضية في الوقت المناسب.
5: الله يستر منك ومن شنانك.
2: خليل من هذا اللي معك؟
5: خليه يشك انه أعمى ويتخيل له وجودي معك.
4: انا ما معي حد عمي صقر، سلامة تشوف عندك. تعال تعال تعال تعال جلس معي اذا تريد. تعال
2: اقصد هذا هذا
0: خليل
4: هو شنان؟
0: لا يكون تأخرت عليك بوش.
4: ما تأخرت شنان، انت اصلا جيت في وقتك. أقول لك استريح تبلا، خل نروح نتمشى. تمشى ترى أنا وحدي جالسة أتمشى، ما حد معي.
8: وعدك؟ عجب هذا من يا ولد اللي يتمشى معك؟
5: جيت الفرصة إنك تلعب بأعصابه مثل ما كان يسوي معك.
4: باه هذا صديقي شنان، ما تعرفه شنان التمويل؟ لا
8: يا مثبت العقل، العيد ما حد هنا غيرك أنت وشنان.
0: خليل ما لعمك ليث اليوم، ظالم شيء ولا ايش بوص؟
4: ما اعرف يا اخي من معطن.
9: مالنية المنكرية؟ انا اسهل عن هذا الرجال اللي معكم وما يتكلم.
5: اريد اشوف اصول العيارة منك ومن شنان.
4: اضحك شنان، عمي ليس وين يقصد الشبح اضحك.
0: اذا ما تكلمتوا وخليتوا عنكم ذي السوالف بكسركم الضرب. مطافي بوس
4: بخلاص. ايش مطافي؟ انت بتلعبز نصرخ؟ قول يعني لحقونا يا الدفش، لحقونا يا دفش.
8: هنا وين راح؟
0: من هو؟
8: الشبح اللي قلت عليه.
4: باه ترى شبح، يعني وين بيروح؟ مدينة الملاهي بيصير يلعب؟ أكيد شيء من الخرابات.
0: لا لا لا لا لا، الخرابات مسكرة اليوم. أوش.
2: مسكرات ها؟ يعني أنتوا ما بغيت تتكلم.
4: اتكلم شنان.
0: لا والله الكلام عندك خليل.
4: لا لا لا لا، عندك أنا ولدك وعندك شنان.
2: شنان
4: تكلم.
2: أنتوا الحين بتجلسوا تتعازموا، ومن اللي بيتكلم منكم؟
8: أنت ما قلت بلسانك إنه شبح؟
4: أنا قلت.
8: تبي تجنني ولا إيش؟ ومن متى الأشباح تجي السوبر ماركت؟
0: لا عمي هذه الأيام ماشي مكان ما يروحوا له. لا
9: والله، والشبح جاي في محل الملابس ياخذ بدلة ولا عطر.
4: والله جاي ياخذ ثنتين، معزوم عنده عرس. ترى شبح في شهر يا أخي الواحد، يعني إيش بيقول عنه؟
0: لا

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنطرح سؤالا يكسر جميع الحدود الجغرافية والسياسية التي نعرفها. تخيلوا معي أن 8 مليارات نسمة الذين يملؤون الكوكب قد غادروا قاراتهم وبلدانهم ليجتمعوا جميعا ويعيشوا داخل أسوار مدينة واحدة. ماذا لو صار البشر جيرانا في حي واحد كبير؟
2: إنه سيناريو يقلب موازين الحياة رأسا على عقب. نحن نتحدث عن مدينة أم تضم كل اللغات والأعراق والثقافات تحت سقف واحد. هذه المدينة وفق بعض الدراسات الهندسية لو بنيت بكثافة تشبه كثافة نيويورك لما استغرقت مساحة أكبر من مساحة دولة مثل أستراليا أو حتى أقل. فماذا سيحدث لبقية الكوكب المهجور؟ وكيف ستدار حياة 8 مليارات إنسان في مكان واحد؟
1: أول ما سيلفت النظر هو عودة الطبيعة للسيطرة على بقية الأرض. ستصبح القارات الخمس محميات طبيعية هائلة. ستمتد الغابات لتغطي المدن المهجورة، وستعود الحيوانات البرية لتتجول في الشوارع التي كانت تعج بالسيارات. سيتعافى الكوكب بيئياً بشكل مذهل، حيث يتوقف التلوث الناتج عن الزحف العمراني المشتت. هل نحن أمام جنة خضراء تحيط بمدينة مكدسة؟
2: ما يثير قلقي هو الانسجام الاجتماعي. تخيلي هذا المزيج الهائل من الأديان والأفكار والعادات التي تصطدم في كل زاوية. هل سنصبح أكثر تسامحاً لأننا نرى الآخر يومياً في مصعد البناية؟ أم أن الصراعات ستنفجر بسبب الازدحام وضيق المساحات؟ ربما نضطر لابتكار لغة عالمية واحدة لتسهيل التواصل بين سكان المدينة، ونظام قانوني موحد يسري على الجميع بلا استثناء.
0: ماذا لو؟
1: وماذا عن الأوبئة والأمراض؟ هذه هي الثغرة الخطيرة في هذا السيناريو. في مدينة بهذا الاكتظاظ يمكن لفيروس بسيط أن ينتشر بين جميع سكان الأرض في أيام معدودة. سيكون نظام الرصد الصحي فوق الخيال، حساسات في كل مكان لقياس درجات الحرارة، وأنظمة تهوية مزودة بمرشحات عالمية لتعقيم الهواء بشكل لحظي. ستصبح النظافة العامة ليست سلوكاً بل قانون بقاء.
2: ولكن هناك جانب مشرق للغاية وهو التطور العلمي. تخيلي عندما يجتمع أعظم علماء العالم في مكان واحد ويعملون في مختبرات متقاربة، ستتسارع الاكتشافات بشكل مذهل. التعاون البشري سيصل لذروته لأن كل العقول البشرية متاحة للنقاش والتفاعل المباشر. ربما نبني مصاعد فضائية تنطلق من قلب هذه المدينة لتعمير الكواكب الأخرى، لأن جهودنا لم تعد متفرقة بين حدود وصراعات.
1: يبدو أن العيش في مدينة عالمية واحدة هو رهان كبير بين النظام المطلق والانهيار الشامل. إنها تجربة ستجعلنا ندرك أن كوكبنا صغير جداً وأن مصيرنا واحد مهما تعددت مشاربنا. قد تكون المدينة مزدحمة، لكن قلوبنا قد تتسع للجميع حين لا يفصلنا سوى جدار واحد.
2: في الختام أعزائنا المستمعين، كانت هذه رحلة في عالم المدينة الفاضلة، أو ربما المدينة المتعبة. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير. إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. عزان بن جمعة الوحشي الحائز على جائزة التميز لأفضل بحث في مجال الطب النفسي ببولندا ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: كانت لحظة فارقة في مسيرة عزان مع تخصصه في الطب، لحظة يعبر عنها بأنها لحظة فخر ممزوجة بالتشريف، وكان في حالة استيعاب للإنجاز بعد الإعلان عنه. وهذه المشاركة في الجائزة كانت بالنسبة له مغامرة والأولى على صعيد المنافسات العالمية، وتخلل كل ذلك التحفيز والتشجيع من المقربين منه لاستغلال هذه الفرصة وكسب الجائزة أولاً والخبرة في المشاركات الدولية ثانياً.
4: حقيقة للأمانة هي لحظة فخر، كانت لحظة ممزوجة بطعم التشريف، تشريف على المستوى الشخصي، على مستوى الأسرة، على مستوى البلد. فللأمانة استقبلت هذه اللحظة بفرح كبير، بشعور فخر كان ولا زال إلى حين اللحظة يعني للأمانة. واللي خلى هذا الشعور أحلى وأفضل هو إنه مصاحبة زملائي نفس الشيء في الفوز في المؤتمر هذا. موضوع المشاركة عامة كان مغامرة بحد ذاتها، كان هي فكرة إنك أنت لابد تطلع خارج منطقة الراحة معك. فهي هذه المشاركة أساساً تعتبر من أولى المشاركات حالي على الصعيد الدولي، وكانت فرصة إني أنا مثل ما يقولوا نمس الأجواء كيف ممكن نكون يعني على هذا المحافل الدولية. أشكر زميلي من هذه المنصة عبد الله اللواتي، طبعا هو من الناس اللي يعتبروا عندهم وصول كبير في هذه الأشياء في على المستوى الطبي معنا وعلى مستوى الطلبة. هو اللي أعطانا الفرصة وشجعنا لهذا الموضوع ووثق في القدرات اللي معه موجودة معي. فلما شفت الفرصة موجودة والتحفيز كان موجود معي قلت لا ليش ما أخذ الفرصة. فكانت هي فرصة أني أنا أشوف قدراتي، أجرب إيش الإمكانيات اللي موجودة معي. ولله الحمد هي كانت توفيق من الله سبحانه وتعالى في الأول والأخير. ومثل ما يقولوا هي سبحان الله الدنيا تلك لحظات، هذه اللحظات تثبت لك أنت قد إيش كإنسان تقدر توصل لمواصيل بعيدة في المستقبل. حتى
3: كان الإعلان عن فتح باب التسجيل في الجائزة موجود على المنصة الرسمية لإدارة الجائزة، وعرف عنه عزان، وبتحفيز من زملائه قرر يشارك ببحثه في مجال الطب النفسي وأرفق البحث. بعد ذلك تم اختيار بحثه من ضمن الصفوة واستعد للعرض أمام لجنة التحكيم، وجاء من بعد ذلك إعلان النتائج.
4: طبعا كل مؤتمر بحثي دولي يتم عنه الإعلان عنه في المنصات الرسمية، سواء كان في مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإيميلات الرسمية، وبعدها يطرحوا الفرص المشاركة سواء كان بالملصقات البحثية أو حتى عروض شفوية. طبعا وهنا كان موضوع التحدي معي، اني انا الموضوع الملصقات البحثيه يكون شويه نوعا ما اسهل، وهو اللي هو البدايه يعني، لكن انا قلت ناخذ ان شاء الله الفرصه الاكبر وناخذ نقدم على مستوى العروض الشفويه. طبعا اليه التقديم هي تتم اول شيء عن طريق ارفاق ملخص لهذا البحث يحتوي على هو اللي يسموه احنا معناه الابستراكت يعني، او بمعنى انه هو الملخص عن البحث كامل. من بعدها في لجنة علمية مسؤولة عن تقييم هذه المشاريع واختيار اللي هو صفوة الصفوة مثل ما يسمى، بعدين لإعطاهم الفرصة للتقديم. ولله الحمد، الحمد لله تجاوزنا هذه المرحلة وتم تحديد يوم التقديم حسب برنامج معين يعني. من بعدها يوم التقديم، طبعا يوم التقديم يشترطوا منك بطبيعة الحال يكون معك عرض شفوي جاهز، يكون معك اللي هو النقاط اللي بتكلم عنها والأشياء الأساسية اللي هم يتوقعوها منك، بالإضافة اللي طبعا للجنة التحكيم تكون خلال هذاك اليوم لتقييم المشاريع اللي بتشارك. أنت تتخيل أنك أنت كل يوم بشكل يومي تدخل لغرفة، إذا افترضنا أنه في 10 أشخاص موجودين فيها، تقريبا ما يقارب 8 أشخاص حسوا في يوم من الأيام أنهم غير كفؤ للوجود في هذه الوظيفة. هذا شيء ما يسمى معنا في الطب النفسي بمتلازمة المحتال، وهي منتشرة بشكل كبير، وخاصة في البيئات الأكاديمية اللي تتطلب من الطلبة مستويات أكاديمية كبيرة. فهذا الطلبة عادة ما يكون مصاحب معاهم كثير من الضغوطات النفسية، كثير من حالات الاكتئاب والقلق. فإحنا هنا بدت الشرارة مثل ما يقولوا، لأنه للأسف إحنا في عمان ما عندنا بحوث تقيم هذه الحالة، ما عندنا بحوث تعطي هذه المتلازمة حقها الأكاديمي معنا هناك في الجامعة ومعنا في السلطنة بشكل عام. ومن هنا جاءت الأهمية هذا الموضوع. فإحنا كنا نريد ندرس انتشار هذه المتلازمة وعلاقتها بحالات الاكتئاب والقلق معنا في على مستوى جامعة السلطان قابوس. وصراحة النتائج كانت جدا جدا مثل ما تقول كبيرة بالنسبة لنا، هي مثل تقدر تقول تعطينا إشارات بضرورة الاهتمام بهذه، لأن حصلنا نسبة الانتشارها بين الطلبة ما يقارب من 56%، واللي هي تعتبر أكبر من المعدلات الدولية اللي تتراوح بين 25-45%. ونفس الشيء حصلنا أنه الناس اللي عندهم هذه الحالات كان ما يقارب عندهم 3 أضعاف احتمال أن يكون معهم علامات الاكتئاب، وضعفين أنه ممكن يكون معهم حالات للقلق. بالإضافة أن احنا تمكننا من أن نحصل حالات يعني تعتبر فيهم وجود هذه المتلازمة بنسبات كبيرة جدا تعتبر، وحتى يعني يمكن بعض منهم وضح أنه فيه يمكن توصل لحالات يعني متأزمة، فبالتالي كان حلناهم كلهم لمتابعة الطب المركز الطب النفسي معنا في الجامعة، وهم نفس الشيء حاليا في طور يعني العلاج مثل ما تقول. فكان موضوع البحث اللي شاركناه به هي كان عن متلازمة المحتال.
3: ترأس عزان جماعة الطب الطلابية على مستوى جامعة السلطان قابوس وعلى مستوى طلبة الطب في سلطنة عمان، ومثل سلطنة عمان في مؤتمر جماعة الطب الطلابية في اليونان، ويشغل منصب نائب رئيس المجلس الطلابي بجامعة السلطان قابوس في الدورة 8.
4: في البداية من أهم الإنجازات الشخصية بالنسبة لي هو ترأس جماعة الطب الطلابية على المستوى المحلي في جامعة السلطان قابوس، وبعدها بالسنة اللي تليها على مستوى السلطنة، وطبعا بما يصاحبها من مسؤوليات كانت معنا نفس التمثيل على مستوى المحل الوطني مع يعني هيئات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وأيضا وزارات مثل وزارة الصحة ووزارة السياحة، ونفس الشيء تشرفنا ولله الحمد بتمثيل السلطنة في محافل دولية، أبرزها تمثيلنا ضمن وفد عماني، رحنا لتمثيل السلطنة بين اللي هو جماعات الطب الطلابية على مستوى العالم، ولله الحمد فزنا في هذاك المؤتمر المركز الثاني بأفضل اللي هو نشاط لخدمة المجتمع على المستوى العالم. وايضا في على الصعيد الشخصي ايضا في اللي هو الحمد لله تشرفنا هذه السنه بكوننا نائب رئيس للمجلس الاستشاري الطلابي بجامعه السلطان قابوس في دورة الثامنه، وطبعا بما يصاحبها من المسؤوليات اللي تجي معها. وايضا اللي هو هذا الانجاز الحين ولله الحمد وصلنا فيه بفوزنا في المؤتمر الدولي لطلب الطب والصاحب التخصصات الطبية في بولندا.
3: طموح عزان خدمة عمان في مجال الطب وتمثيلها في المحافل الدولية والوصول إلى أن يكون طبيب متمرس قادر على خدمة المجتمع.
4: أول شيء لابد علي كشاب عماني خدمة السلطنة في الأول والأخير، تمثيل عمان في المحافل الدولية، أكون شخص يكون عنده الأشياء المتطلبة مني لرفعة هذا البلد، ونفس الوقت أني أنا أرجع الفضل للأشخاص اللي أسهموا في وصول عزان لهذه الأماكن من خلال فائدتهم، سواء كان على المستوى العائلة، على مستوى الجامعة، وأيضا على المستوى القطاع الصحي بشكل عام. فهدفي في المستقبل إن إحنا نوصل كطبيب متمرس في هذه المهنة وقادر على خدمة المجتمع بما يتطلب.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: هذه كانت قصة عزان بن جمعة الوحشي الحائز على جائزة التميز لأفضل بحث في مجال الطب النفسي ببولندا. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار ونبتاد،
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحن هنا منذ 24 يوما وليلة، وشيء ما يجذبنا أن نجلس في دائرة حول النيران المشتعلة. لقد لاحظت الآن فقط شيئا ما اسمه الجاذبية.
1: آه يا بزرك ابن شهريار، لقد جاءت ملحوظتك متأخرة بعض الشيء.
0: ماذا تقصد أيها النوخذة؟
1: للأسف لم أكن نوخذة يوما ما، وأيضا لم أكن بحارا. أنا مجرد تاجر بسيط مثل ما كان أبي وأجدادي. أنا أبو الحسن علي بن شادان السيرافي.
0: أنت أول تاجر بيننا، أو لعلك التاجر الوحيد معنا.
1: اعتدت أن أتنقل مع البضائع التي أتاجر فيها فوق المراكب. أنا الذي أختار بنفسي حتى أعرف كيف أبيعها إلى التجار الآخرين. لكن
0: ماذا تود أن تقول أيها التاجر؟
1: تعلمت أن الخيرات تأتي دوما من البحر، وأن المرء كي يكون تاجرا حقا عليه أن يسافر إلى بلاد بعيدة لإحضار ما تصنعه البلاد الأخرى.
0: نحن النواخذة نعتمد في عملنا ورزقنا على أمثال هؤلاء الرجال.
1: إذن حان الليلة دوري كي أتكلم وأحكي قصص ما يجذبنا نحن التجار. طوال سنوات التجارة تعلمت أن لكل حجر طعما خاصا تتذوقه العين. ليست فقط الأحجار الكريمة، بل أنواع عديدة من الأحجار. وقد شجعتني على هذا زوجتي التي كنت أحضر لها هذه الأحجار.
2: حمدا لله على سلامة عودتك يا أبا الحسن علي بن شادان السيرافي.
1: هل تعرفين أنني مهما رحلت في أسفاري أظل مشدودا للعودة إلى بيتي، زوجتي وأولادي، ولا أشعر بالراحة في مكان إلا هنا.
2: أبقاك الله لنا، تسكن قلوبنا وتعود إلينا.
1: مهما ابتعدت بي المراكب ومهما دفعتني الرياح بعيدا، فإنني أشعر أن السفينة سوف تدور وترجع إلى الميناء.
2: أخبرني عن الحجر الغريب الذي عثرت عليه هذه المرة.
1: انظري هنا، وجدته في جزيرة سرنديب. حجر غريب الشكل، به ثقوب ولونه أسمر دون أن يلمع.
2: يا له من حجر غريب. ألم تلاحظ وأنت في المركب أن شيئا ما غريب يحدث من حولك؟
1: لا، لعله حجر عادي. ليتني ما حملته.
2: إنه يلمع، يبرق بعد أن كان منطفئا. ماذا به؟ وأنا أمسك به.
1: لعله حجر يحب النساء. يا إلهي، إنه يشع النور في الغرفة المظلمة.
2: بالفعل كأنه شعلة من النيران تبعث على الإضاءة والتدفئة. سوف أحتفظ به لينير لي المكان أنا والأبناء أثناء غيابك.
1: رغم أنني أحتاج إليه في أسفاري، لكن لا بأس، خذيه.

0: ما أغربها من جزيرة تلك التي نزلنا إليها؟
1: إنها جزيرة فقيرة للغاية، تخلو من الأشجار والثمار، وأعتقد أن النخلة سوف يغادرها سريعا.
2: هذا التاجر قرر أن ينزل إلى الجزيرة، شيء ما يوجد فيه.
1: لديه حاسة خاصة نحو الصخور، ويأخذ من كل جزيرة عينات من الصخر.
2: هذا هو النخلة قادم نحونا بعد أن خرج من الكهف المظلم مع التاجر السرافي.
1: ما هذا الحجر الذي يحمله التاجر أيها النخلة؟
3: اسأله كي يجيب.
4: انظروا، تأكدت فقط اليوم من فائدة هذا الحجر الذي أحضرته معي من الهند.
1: ما كل هذا الذهب الذي علق بملابسك أيها التاجر؟
4: إنه الحجر، للحجر قوة جذب ملحوظة على الذهب. ما إن دخلت الكهف حتى فوجئت بتراب الذهب ينهال على ثيابي.
2: شيء غريب، هذا الأمر يجعل اللصوص يتبعونك.
4: كنت أضع هذا الحجر في جيوبي، هنا وهنا، وأسفل ملابسي أيضا، وما إن دخلت الكهف حتى تطاير تراب الذهب.
3: سوف نصبح أثرياء بفضل هذا الحجر.
4: أفكر في العودة إلى الهند وإحضار المزيد من هذا الحجر.
1: ونحن معك أيها التاجر.
4: لكن هذا سوف يسبب المزيد من الخلافات. هذا الحجر هو سارق الذهب، وحيثما يوجد الذهب يتولد الصراع،
2: ونحن نحب الصراع حبنا للذهب.
4: وهجم علي الرجال ونزعوا عني سترتي وأخذوا الذهب، ولم أستطع السيطرة عليهم، كما أنهم تقاتلوا فيما بينهم كي يحصل كل منهم على الذهب، وكانت مجزرة دامية. أما النخلة فبدا كأنه اتفق معهم.
5: ما أغرب الأحجار التي تأتي بها إلى بيتك يا زوجي التاجر العزيز؟
4: اليوم أعود إليك يا زوجتي بحجر غريب الخواص.
5: الحجر الذي أتيت به في المرة السابقة كان يضيء المكان، وقد نشر الضوء في كل البيت، لكنه
4: سبب كارثة، أليس كذلك؟
5: عندما تشتد الإضاءة يتحول إلى مادة مشتعلة تولد النار فيما حولها فيحترق البيت.
4: وهكذا احترق البيت كله أثناء غيابي. أبلغني بذلك أحد أتباعي.
5: الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل.
4: انظري إلى هذا الحجر، كان يجب أن أرسله إليك مباشرة، إنه مفيد للغاية.
5: أرجو ألا يكون حجر الماء.
4: هو كذلك فعلا، حجر الإطفاء، يساعد على إطفاء الحرائق. لقد جربته فوق سطح المركب، أشعلت جزءا من المركب.
5: وماذا بعد؟
4: انظري إلى هذا، إنه من عجائب جبل باليمن.
5: وما العجيب فيه يا أبا الحسن؟
4: يقطر من رأس ذلك الجبل ماء، فإذا صار في الأرض جمد فصار هو هذا الشب اليمني. انظروا إلى هذا الحجر الصلد، ذلك الذي أتينا به من أغباب سرنديب.
3: ترى ما حكايتنا مع الحجر؟
4: كلما نزلنا إلى سوق ما في إحدى الجزر لفتت أنظارنا الأحجار غريبة الأشكال، وقد استهوانا هذا الحجر اليوم.
6: لقد أغرانا البائع بشرائه بثمن بخس،
4: ونحن الآن فوق السفينة. إنه حجر صلد فعلا، لا يمكن كسره بسهولة.
6: عندي رغبة ملحة أن أقوم بكسره.
3: لا يوجد سوى حل واحد، أن تضرب رأسك في هذا الحجر فينكسر.
6: في أغلب الأحيان يكون مزاحك بالغ الأذى.
4: انظروا، إنه يتشقق كأنه بيضة.
3: ماذا؟ ماذا ترون؟ إنها دودة.
6: هل لتوا بجلودكم، إنه ثعبان ضخم رأس.
3: اقذفوا به إلى المياه قبل أن يؤذينا.
6: انظروا، انظروا إليها، إنها تدب، ابتعدوا عنها.
3: وما هذا الذي فوق رأسها؟
6: إنه زغب، وكذلك على ذنبها، إنه مثل زغب الفرخ.
3: سأرمي بنفسي من المركب.
6: لا تخافوا، ها هي الدودة تموت، إنها لا تتحرك.
4: وهكذا انتقلنا بين الجزر، أستجمع الأحجار من الأسواق والجزر، وصارت هوايتي. وسط هذه الأماكن المتباعدة كنت أعود ببعضها إلى أسرتي وأمنحها هدايا أو

غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته وبرنامجنا تغاريد. اليوم أعزائي المستمعين عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في الرميلة، وهو الأخ سعيد بن سالم الهاشمي. سعيد كيف حالك؟
3: الله حييك،
2: عساك بخير.
3: الحمد لله،
2: منعم إن شاء الله.
3: الحمد لله وخير.
2: الله يعطيك الخير.
3: حالك أنت؟
2: يا مرحبا بك.
3: الله يعافيك.
2: سعيد من بدية أكثر شاكل أنت؟
3: لا في الوادي، ما خالد
2: في الوادي.
3: رميل.
2: لكن تمشي بدية؟
3: أنا عام نهبط بدية ناخذ
2: سوق لم بدية
3: بس.
2: ها؟
3: بس من بدية
2: هناك أكثر مسعاك.
3: بس بدية. بدية.
2: تدري ليش أنا سألتك عن البدية؟
3: نعم.
2: ها؟ لأن أنا سألتك عن بدية لأن بسألك عن شيء خاص في بدية، أكثر شيء مارس في بدية.
3: نعم.
2: وقالوا لي سعيد بن سالم يعرف الشيء
3: في بدية.
2: في بدية.

0: مزيفين
1: مزيفين بدية
0: بدية عفة بدية
1: عفة بدية نعم.
0: هذا فن البدو خاص فن خاص هذي
1: خاص خاص
0: ها
1: خاص
0: رجالي ونسائي
1: كل شيء
0: الشعر الشعر فيه يقولون الرجال وتقول النساء
1: أيوة
0: النساء تقول
1: اها نسوان
0: يقولون
1: اثنين وعرب اثنين
0: عرب اثنين لا هي يرقصون قصد الشعر الشعر ماله
1: يرقصونها
0: لا الشعر شعر بمزيفين
1: مزيفين نعم
0: يقول الرجال
1: ويقول النساء
0: ويقول النساء
1: نعم
0: يبدعن يبدعن
1: يبدعن روحا نعم.
0: يبدعن روحا يبدعن من هاي الفن المزيفين هاي
1: من زمان
0: في الصحراء هاي رمستهم هو أكثر شيء في الرمس أكثر
1: في الرمس بس
0: بالليلة
1: في العروسات
0: في العروسات جميل فن جميل وللحن جميل مزيفين
1: كل شيء مزيفين
0: للحن جميل كيف بتقول لنا شعره
1: بنغنيها
0: أبى أقول لي شعره قبل بعدين بنغني
1: يقول بركة شق المخايل واتبع هبوب اللين
0: كيف
1: بركة شق المخايل
0: بركة
1: بركة
0: يعني بتبع بتبع بركة بتبع
1: بركة شق المخايل واتبع هبوب اللين عسى ربي عطاني شي في ثليل العين
0: كيف خليك معي وحدة
1: عسى ربي عطاني
0: سعيد احنا قاعدين ننقل هذا الكلام للأجيال في ناس يعني يسمعوننا يحبوا يسمعوننا
1: زين
0: يحبوا يفهموا ايش حنقول هاي التراث هاي الجميل هذا
1: ما يخالف
0: زين ناخذهم وحدة بركة
1: شق المخايل

0: شق
1: المخايل
0: المخايل
1: وبتبعهم وبالليل.
0: المخايل حنقلني
1: اها وبتبعهم وبالليل عسى ربي عطاني شفت ثليل العين.
0: عسى ربي عطاني شوفت
1: ثليل
0: العين. العين
1: لما ضحك هماني من قول القايلين بعيني نظرت
0: اهداك. ايه كيف قول لي مضحكه؟
1: رماني
0: من قول القايلين.
1: من قول القايلين
0: ولا انت ما شفته؟
1: لا لا
0: لا من قولهم
1: بس بس بعيني نظرت اهدابه.
0: اخلاف عاد رديت هني بعيني نظرت اهدابه.
1: ظلت مقيلين.
0: الله كيف كيف عيد لي مره ثانيه هذه؟
1: يقول بعيني نظرت اهدابه.
0: اهدابه
1: ظلت مقيلين.
0: ظلت مقيلين
1: ويا منسوع الرقايب خليتني حزين.
0: حزين يا منسوع الرقايب خليتني حزين.
1: وشوفك علي طرفه يا هلال الصايمين.
0: شوفك علي طرفه
1: يا هلال الصايمين.
0: يا هلال الصايمين
1: شوفك علي طرفه يا هلال الصايمين. وحيد النساء مربوطه.
0: كيف؟
1: حيد النساء مربوطه.
0: ايه
1: يشل الردف ثنين.
0: وحيد النساء مربوطة
1: يشل الردف ثنين.
0: يشل الردف
1: ثنين.
0: ثنين
1: آه.
0: الحيد بعير
1: نساء مربوطة
0: ونساء المربوطة نساء المربوطة
1: نسوء مربوطة
0: من زين.
1: يشل الردف ثنين.
0: ثنين هي شلة غير هاي شلة غير شلة ولي هاي ولا لهي؟
1: لا لهي هذه
0: لهي شلة هاي
1: لهي
0: لهي شلة
1: لهي.
0: طيب نعيدها مرة ثانية من أول. من أول نعيدها.
1: بركة شق المخايل وبتبع هبوب الليل. بلك تشق المخايل وبتبع هبوب الليل. عسى ربي عطاني شيفة ثليل العين. لما ضحك هرماني من قول القايلين. بعيني نظرت اهدابه ظلت مقيلين. ويا منسوع الرقايب خليتني حزين.
0: زين
1: شوفك علينا طرفه يا هلال الصايمين.
0: زين شوفك علينا طرفه
1: يا هلال الصايمين.
0: يا هلال الصايمين
1: وحاجة النصام البوطه يشل الردف ثنين.
0: زين حيدن
1: نساء مربوطة.
0: نساء مربوطة
1: يشل الردف ثنين. قاطعهم لهم على الشكال.
0: هي هاي قصيدة قديمة.
1: قديمة
0: قديمة هاي ما لو لذلك الواحد يعني لما ينساها. زين منك انت حافظ الاشياء هذه. احنا البرنامج هاي سويناه على اساس ايش؟ نجمع هذه الاشياء القديمة هذه.
1: قديمة
0: هاي الاشياء البدوية خصوصا هاي الاشياء البدوية اصبحت الان يعني حفظها قليل وتبالها توثيق. ان شاء الله المسؤولين يعني المعنيين بهذا الامر يوثقون هذه الامور ان شاء الله. سعيد مزيفينه دايم في الغزل ولا فيها مدح فيها شيء؟
1: فيها مدح وفيها غزل وفيها كل شيء.
0: بنشلها الحين اذا كان في شيء غير هي بعد بيخلص بتذكرك بتذكر شلنا اياها. كيف شلها هي؟

0: أنا سلمتوا
1: سعيد.
2: نعم
1: سعيد،
2: نعم
1: حلوة الشلة، شلة ها مزيفينة.
3: طبعا سياسة مع رصا طبعا سياسة.

0: نشكرك يا سعيد،
1: الله تمام،
0: وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينا. شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يعني ما قيمة النجاح إذا لم تكن أنت صاحب القرار كرائد عمل؟
2: أكثر من 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في أول 3 أعوام.
1: يعني التجديد لا ينبغي بالضرورة السماح لهذه السلطة الخارجية في اتخاذ القرارات.
2: دائما يقال في المثل: من لم يتجدد يتبدد.
1: أنا أرى أنه ليس كل توسع نجاح، بل أحيانا هو بداية للانهيار. ماذا لو كان رائد العمل نفسه غير مستعد للتوسع؟
2: احنا نأكد أن الاستثمار الخارجي هو المفتاح الأساسي لنمو المشاريع الريادية.
1: السلطة تتبع المال.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. يشهد عالم ريادة الأعمال في السنوات الأخيرة تحولات متسارعة مدفوعة بتطورات الاقتصاد الرقمي وتنامي بيئة الابتكار واتساع فرص التمويل. وفي قلب هذه التحولات يبرز الاستثمار الخارجي كأحد أكثر الأدوات التي يلجأ إليها رواد الأعمال لتوسيع مشاريعهم وتسريع نموها، غير أن هذا التوجه يثير جدلا واسعا. فبينما يرى البعض أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية، يرى آخرون أنه قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويدخله في دوائر من التأثيرات والضغوط التي قد تغير مساره الأصلي. فهل يعد الاستثمار والتوسع الخارجي رافعة حقيقية لنمو المشاريع الريادية، أم أنه يحمل في طياته مخاطر فقدان الاستقلالية والتحكم؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم في إطار مناظرة بين طرفين أحدهما يتفق مع التوجه نحو الاستثمار الخارجي والآخر يختلف معها. إذن حلقة اليوم تأتي في سياق تساؤل: هل الاستثمار الخارجي مفتاح نمو المشاريع الريادية، أم أنه يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه؟ أعد هذا البرنامج بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. في حلقة اليوم ضيف الأول عبد الله البراشدي، محاضر ومدرب ومستشار في مجال ريادة الأعمال. عبد الله يدافع عن فكرة أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة حقيقية لنمو المشاريع الريادية وتوسعها. أهلا وسهلا بك عبد الله.
4: أهلا وسهلا فيكم أستاذ إدريس، حياكم الله.
3: وفي الطرف الآخر أيضا عبد الله المفرجي، صاحب تجارب متنوعة في مجال ريادة الأعمال، يرى أن الاعتماد على الاستثمار الخارجي قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويحد من استقلاليته. أهلا وسهلا بك عبد الله أيضا.
5: حياك الله أستاذ إدريس، يا مرحبا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بكما، أنتما اتفقتما في الاسم، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع وما يتعلق بالعنوان العريض لهذه المناظرة أو موضوع هذه المناظرة: الاستثمار الخارجي مفتاح نمو المشاريع الريادية، أم أنه يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه؟ يعني بالنسبة لمحددات وضوابط المناظرة يعني موجودة لديكم، أن نلتزم بها قدر الإمكان. ونذهب مباشرة إلى المحور الأول، هو خطاب الافتتاح. كل واحد منكما يقدم وجهة نظره في إطار 3 دقائق، هذه يعني المسافة الزمنية التي نضعها لكل واحد منكم. خطاب الافتتاح: هل الاستثمار الخارجي رافع للنمو أم تهديد للاستقلال؟ أبدأ معك عبد الله المفرجي.
1: حياك الله أستاذ إدريس. طبعا في الوهلة الأولى قد يبدو أن الاستثمار الخارجي في ظاهره فرصة ذهبية للنمو والتوسع بالنسبة لرائد العمل، لكنه في باطنه كما أرى غالبا ما يحمل مخاطر عميقة تمس جوهر المشروع واستقلاليته. وهنا يجب علينا أن نشير إلى أن المشروع الريادي لا يقوم على المال فقط، بل على عوامل مهمة توازي أهمية المال بل تتعداها أحيانا، ألا وهي من ضمنها هوية المشروع واستقلالية المشروع التي وضعها رائد العمل. فرائد العمل حينما جاء في المقام الأول ووضع هذا المشروع، وضعه بهوية واضحة وبخطط ورؤى وتطلعات يطمح إليها وتخدم البيئة التي هو فيها. وبالطبع ومما لا شك فيه حينما يدخل المستثمر الأجنبي أو الخارجي لا يدخل فقط بالمال بل تتداخل معه مصالح أخرى وقرارات غالبا لا تتفق مع رائد العمل المؤسس لمشروعه. ومع مرور الوقت يتحول هذا الدعم المالي إلى نفوذ وسلطة يمارسها المستثمر الخارجي على رائد العمل تتدخل بشكل واضح وحقيقي في صنع القرارات داخل هذه المؤسسة. وهنا نحن يجب أن ننوه أننا لا ننكر أن الاستثمار الخارجي قد يسرع المشاريع الريادية وينميها، ولكن يجب علينا أن نتساءل بأي ثمن يفعل ذلك. هل يستحق التوسع السريع للمشروع أن يفقد رائد العمل قراره؟ أو هل يستحق هذا النجاح المالي في الوقت القصير أن يتحول هذا المشروع إلى نسخة مختلفة مما كان عليه وخطط له من قبل رائد العمل؟ يعني ما قيمة النجاح إذا لم تكن أنت صاحب القرار كرائد عمل؟ وهل الريادي حينما نتحدث عن رائد العمل ريادي بحق إذا لم يكن القرار بيده؟
3: نعم، إذا أنت تنطلق من ثوابت أساسية ربما يجب أن تكون حاضرة قبل التفكير في مسألة التوجه نحو الاستثمار الخارجي، وهذا في خطاب الافتتاح ما ذكرته، ولاحقا ستكون هناك يعني جوانب تفصيلية حول ما ذكرته أيضا. ما الذي تقدمه عبد الله أنت يعني تتفق أكثر مما تختلف في مسألة الاستثمار الخارجي بالنسبة للمشاريع الريادية؟ كيف تقدم وجهة نظرك في غضون ثلاث دقائق فقط؟
4: نعم، بالإشارة إلى المشاريع الريادية، دائما احنا نعرف أن بيئة الأعمال هي بيئة تنافسية.
3: نعم.
4: ذات تنافسية عالية جدا، خاصة مع التغير السريع في كل مناحي الحياة. اليوم صار العالم متغير لدرجة كبيرة في التحول الرقمي والتطور في أدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات اللازمة لنجاح واستمرار أي نوع من أنواع المشاريع الريادية.
3: نعم.
4: عدم وجود حلقة وصل مباشرة تتيح لمثل هذه المشاريع الريادية المتواجدة، قد تكون معنا محليا وفي أي دولة على المستوى البسيط. ودائما احنا نعرف أن المشاريع الريادية هي مشاريع ذات مخاطرة كبيرة، وحسب الإحصائيات العالمية أكثر من 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في أول 3 أعوام وغير قابلة للنمو أو الاستمرار أو حتى التوسع. عشان كذا يجي هنا الهدف الرئيسي من هذا الموضوع في كيفية دعم موضوع نمو واستمرار وتوسع مثل هذه الأفكار وهذه المشاريع على المستوى المحلي ومن ثم انطلاقها إلى المستوى العالمي.
3: نعم.
4: اللي لاحظناه طبعا من خلال كثير من التجارب الواقعية على أرض الواقع، معظم المشاريع الناشئة في مجال ريادة الأعمال تفتقر إلى كثير من الأساسيات في الإدارة المالية، في الحصول على السيولة، في كيفية التوسع والوصول إلى الشبكات. فبالتالي هذا الموضوع في كيفية ربط المشاريع المحلية مع الشراكات الخارجية يعطيها الدعم ويغطي النقص الوارد في مثل هذه النقاط. إضافة إلى ذلك، دائما يقال في المثل من لم يتجدد يتبدد. فالإنسان دائما يتغير بما تتطلب متغيرات الحياة، وخاصة السوق العالمي وهو سوق تنافسي يحتاج إلى كثير من الخبرات، كثير من الدعم، النفس الطويل، العلاقات وغيرها من الأشياء الداعمة. وهذه كلها نوجدها وتوجد على أرضية صلبة وموجودة، يجب استغلالها بالطريقة المناسبة من خلال الاستثمار الخارجي أو الاستثمار الأجنبي.
3: جميل، إذن عبد الله أنت تضع إطار شمولي حول وجهة نظرك في هذا الموضوع.
4: نعم.
3: التي تذهب نحو الاتفاق يعني حول مسألة الاستثمار الخارجي نتيجة للمعطيات الراهنة.
4: نعم.
3: والظروف ومتطلبات العصر، خصوصا فيما يتعلق بقطاع ريادة الأعمال.
4: نعم.
3: وهذا أو مجملا ما تقوله أننا بحاجة إلى هذا التوسع حتى يكون هناك في نوع من النمو والتطور في هذا المشروع أو أي نوع من المشاريع. نذهب مباشرة إلى المحور الثاني، وهذا المحور يعني يطرح فرضية. تقول هذه الفرضية أن الاستثمار الخارجي يمكن المشاريع الريادية من التوسع السريع والوصول إلى أسواق جديدة. عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: سأجيبك أستاذ أدريس، لكن هناك نقاط مميزة حقيقة ذكرها الأستاذ عبد الله ينبغي أن أعلق عليها يعني بشكل سريع على عدالة. ذكر البيئة التنافسية والتطور الرقمي والذكاء الصناعي، وأن يجب أن يكون هناك حلقة وصل بين هذه المشاريع الريادية والمشاريع الخارجية وهذا التطور الرقمي. وذكر كذلك إحصائيات أن هناك 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة. نعم، هذه مشكلة قد نتفق عليها، ولكن طريقة حل هذه المشكلات، يعني مثلا 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في السنوات الثلاث الأولى، هذا أمر معروف، ولكن طريقة الحل الحل. ليس من المنطقي بوجهة نظري والواقع أن يكون الحل إشراك سلطة خارجية تتخذ القرارات عن هذا المستثمر، وإلا ما أصبح هو مستثمر أو رائد عمل. يعني هناك حلول ممكن أن تكون من خلال الدعم المحلي، ممكن من خلال تكون إشراك هذه القوى الاستثمارية من خلال أخذ الخبرات والاستشارات، وليس الاتخاذ في القرارات والدخول كمستثمر، لأن دخولها كمستثمر يضعف السوق المحلي لأي دولة أو إقليم كان. كذلك قال أن المؤسسات أغلبها تفتقر للحلول وللخبرات. أجبت على ذلك في النقطة السابقة أن الخبرات ممكن أن يتم تبادلها، وممكن يتم توعية هذا المستثمر ورائد العمل بكثير طرق دون الوصول إلى مرحلة أننا نشرك المستثمر الأجنبي كشريك في صنع القرار مع رائد يعني رائد العمل. يعني التجديد لا ينبغي بالضرورة السماح لهذه السلطة الخارجية في اتخاذ القرارات. بالنسبة للمحور الثاني التوسع السريع والنمو، أنا أرى أيضا هو الآخر يعني يعتبر ظاهرة وربما هدف مغري للكثير من رواد الأعمال أن يكون هناك توسع سريع ونمو. من منا لا يريد ذلك؟ لكن الواقع والمنطق يثبتان أن السرعة لا تعني دائما النجاح، بل قد تكون سببا مباشرا في الفشل في الكثير من الأحيان. كيف ذلك؟ ذلك لأن الانتقال إلى أسواق جديدة يتطلب فهما عميقا للثقافة المحلية، لذلك السوق، دراسة العملاء، دراسة المنافسين. إذا كانت هناك أنظمة وقوانين ربما في هذه المنطقة ينبغي أيضا دراستها والوعي بها. فالتوسع السريع والمدعوم والمدفوع من قبل المستثمر الخارجي لرائد العمل قد يدفع هذا المشروع للدخول في أسواق غير مدروسة بشكل كافي وبشكل ناضج، مما يزيد احتمالية الخسارة لدى رائد العمل. هذا التوسع الخارجي في نظري سيؤدي إلى خطرين واضحين لا مفر منهما. أولا، أن وجود المستثمر الخارجي سيدفع إلى التوسع السريع الغير مدروس بهدف أن المستثمر الخارجي، لنكون واقعيين، يريد المال ويقدمه على الكثير من المصالح الأخرى، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج في أقصر كمية ممكنة من الوقت في أقصر فترة زمنية، يريد ربحية عالية في وقت قياسي.
6: نعم.
1: دون النظر إلى مدى جودة المشروع أو المنتج ومدى انسجامه مع الهوية التي وضعها رائد العمل. فهذا يشكل ورقة ضغط على من؟ على رائد العمل نفسه حينما يقحم عنوة في سوق جديد بهدف التوسع، وهو لا يدرس هذا السوق، وهو قد أحيانا يعني يفقد هويته في ذلك السوق، فهذا يؤدي لاحتمالية تعثر المشروع. الخطر الثاني يمكن فهمه من خلال المقارنة بين أمرين، حينما نقارن بين المستثمر الخارجي ورائد العمل. رائد العمل كما ذكرت يسعى للتوسع، نعم، ولكنه مبني على أساسات واضحة وجودة ثابتة، وإن كان هذا التوسع نسبيا بطيء إلا أنه مبني على أساسات وقواعد واضحة. بينما في الجانب الآخر المستثمر الخارجي لا يهتم بالجودة والثبات قدر اهتمامه بالربح السريع كما ذكرت. أيضا المستثمر الخارجي قد يغير رؤى ومعالم وتطلعات، وقد يغير خارطة المشروع بالكامل لأجل أن يصل إلى هدفه الذي يرمي إليه. بينما في المقابل يسعى رائد العمل على المحافظة على هويته ورؤية مشروعه ليبقى فريدا وليكون هو رائد لهذا العمل. أنا أرى أنه ليس كل توسع نجاح، بل أحيانا هو بداية للانهيار، خصوصا إذا لم يتم دراسة السوق الذي أقحم إليه رائد العمل بسبب قوة خارجية كمستثمر خارجي.
6: نعم، يعني هذا ملحظ أو مجموعة يعني ملحوظات مهمة جدا، يعني تقدم بها وجهة نظرك وتفند بها أيضا رأي عبد الله البراشدي في هذه القضية تحديدا. ويعني عبد الله كما يقول أيضا يعني عبد الله المفرجي أن السرعة لا تعني النجاح في مثل هذا النوع من التحولات في ريادة الأعمال من ناحية التوسع أو يعني جذب الاستثمار الخارجي فيها. كيف ترد على ما ذكره؟ وأيضا في إطار القضية المطروحة، ويعني أتصور أنك تتفق مع ما طرح في الفرضية التي تقول أن الاستثمار الخارجي يمكن المشاريع الريادية من التوسع السريع والوصول إلى أسواق جديدة في غضون 3 دقائق. عبد الله،
4: نعم، بالإشارة إلى المواضيع التي تم طرحها من قبل الزميل عبد الله المفرقي في خصوص الدعم المالي والمستثمر والسلطة الخارجية من قبل المستثمر، بالإضافة إلى قد تكون هناك في سرعة وتهور في الدخول إلى أسواق جديدة. اليوم احنا نشوف الواقع، ومن خلال هذه النقاط راح أرد عليها كل مرة في كل نقطة من هذه النقاط. النقطة الأولى الدعم المالي. أكثر المشاريع الناشئة وأكثر المشاريع الداخلة في مجال خاصة التقنيات الحديثة تحتاج إلى رأس مال يصل إلى مئات الآلاف أحيانا، ويصل إلى أسواق جديدة حتى يتم وجوده وتواجده واستمراره وتطوره بشكل صحيح. وصول هؤلاء الرواد الأعمال إلى الدخل أو إلى الدعم المالي صعب جدا في كل الجهات التمويلية المتواجدة معنا، سواء كانت في السلطنة أو حتى خارجها. بالتالي أصبح في هناك شبكة من العلاقات يسموها بالانجليش يعني سمارت ماني، انك انت ممكن هذه الناس اللي راح يتم ضخ اموالهم في مشروعك المبتكر ومشروعك الريادي ما يشوفوا فقط على اللحظة الحالية للمشروع ولكن على النظرة المستقبلية.
6: نعم.
4: هذا الشيء أولا راح يعطيك دعم مالي ما ممكن تحصل عليه من أي موارد مالية أو مؤسسات مالية متواجدة معنا حسب القوانين والأنظمة. الشيء الثاني راح يكون في نوع من الحوكمة في تفنيد القرار الفردي المتهور.
6: نعم.
4: والذي قد يكون في كثير من الأحيان مصاحب العمل عاطفي أكثر من عقلاني.
6: نعم.
4: من خلال الحوكمة اللي موجودة مع هؤلاء الناس أصحاب الخبرة والمجال والعلاقات الواسعة في مجال الأعمال والتوسع الكبير اللي موجود معهم. الشيء الثالث، أي سوق خارجي إلى قوانين الخاصة والاتفاقيات والأنظمة التي قد يحتاج رائد العمل إلى فترة من الزمن والمال والجهد حتى يستطيع تكيف معها.
6: نعم.
4: بالتالي أنت عشان تدخل هذه الأسواق لما تتوسع مع مستثمر خارجي راح يعمل لك يعني نقلة نوعية كبيرة جدا، وراح يعمل تقليل كبير جدا في الدخول لهذه الأسواق من خلال شبكاته وخبراته ومعارفه وإمكانياته المالية في وصول حتى منتجك ومشروعك. والمشاريع التقنية اللي حصلت على مثل هذا النوع من التمويل وهذا النوع من الدعم الخارجي أصبح عندها قابلية للوصول إلى 2 إلى 3 أسواق في كل عام من الأعوام اللي كان تحتاج فيها بعض الشركات أكثر من 5 سنوات.
6: نعم.
4: النقطة الأخيرة اللي هي المخاطرة، طبعا احنا نتكلم عن بزنس والبزنس دائما يعني هو معروف أن فيه مخاطرة لابد من أخذها بما أنك أنت رائد عمل أو كنت صاحب أعمال.
6: نعم.
4: فبالتالي هؤلاء الناس لما يدخلوا معك كشريك هم فاهمين وين نقاط الضعف وين نقاط القوة اللي معك وش اللي خليهم ينجذبوا كقيمة مضافة حقيقية في هذا المشروع دون غيره.
6: نعم.
4: واللي خليهم بالفعل يقتنعوا أنهم يعطوك أموالهم شبكات علاقاتهم وكل خبراتهم.
6: نعم بكل تأكيد، ولذلك ربما ذكر عبد الله في هذه النقطة أن المستثمر الخارجي هو ينظر في المقام الأول إلى مصلحته المالية التي تتحقق فيما بعد في نهاية المطاف، ولكن هذه يعني عناصر مهمة جدا قدمتها يعني في إطار مسألة التوسع الخارجي بأنها من الممكن أن تتحقق فيما لو كان هذه المخاطرة التي ذكرتها أنها تكون فعلا يعني واقعة الدراسة أو مدروسة تماما ومحسوبة تماما. هذا الأمر يحيلنا أيضا إلى فرضية أخرى في المحور القادم، تطرح فيه فرضية تقول أن دخول المستثمرين الخارجيين في المشروع قد يؤدي إلى تقليص سلطة رائد الأعمال في اتخاذ القرار. أبدأ معك عبد الله المفرجي في الرد على هذه الفرضية أو حتى يعني في بعض ما ذكره مع عبد الله في الطرف الآخر.
1: طبعا بالنزول للواقع لنكون يعني واقعيين قليلا، في عالم الأعمال السلطة تتبع المال.
6: نعم.
1: سأفصل هذه النقطة، ولكن قبل ذلك أعود إلى الأستاذ عبد الله لأن هناك نقاط أيضا مهمة ينبغي أن أعقب عليها حقيقة ولا أمر عليها هكذا. طبعا قال أن هناك يعني دعم مالي قد يحتاجه رائد العمل، وهذا الدعم المالي ضخم جدا لدرجة أن الإمكانات التمويلية والجهات الممولة مثلا في تلك المنطقة أو الدولة لا تستطيع تمويل هذا المشروع، خصوصا إذا كان تقني يتبع يعني التحولات في العصر هذا الحديث. فالتوسع الخارجي هو خيار. يعني أنا أرى يعني هل من المنطق بمكان إذا كان رائد العمل يعني مشروعه ضخم لدرجة أن الإمكانات في تلك الدولة لا تستطيع أن تدفعها، فنزج به بهذه الحالة بأن يأتي بمستثمر خارجي لديها إمكانيات أعلى من إمكانيات تلك الدولة التي تمول هذا المشروع؟ يعني هنا نسبة خطر عالية جدا جدا جدا، وهي تقودنا للنقطة التي ذكرتها سابقا أن التوسع الخارجي سيؤدي إلى سقوط المشروع لأن التجربة بعدها ليست ناضجة بالنسبة لرائد العمل. هي ليست أيضا ناضجة في الدولة نفسها إذا كانت لا تستطيع أن تغطي هذه الكلفة المالية أو لا تنظر إلى هذه الكلفة المالية بأنها كلفة مهمة أو لهذا المشروع بأنه مشروع مهم. فكيف نرى أنه هذا الأمر مهم أن يتم الاستعانة بمستثمر خارجي ليغطي هذه الإمكانيات؟ كذلك ذكر نقطة أخيرة تصب في نفس النقطة سأذكرها الآن، قال أن المستثمر عنده خبرات وعلاقات ستفيد أثناء التوسع. هذا الشيء طبعا لا ننكره، ولكن ماذا لو كان رائد العمل نفسه غير مستعد للتوسع؟
6: نعم.
1: طيب هنا سيترتب عليه مرغما أن يذهب ويتوسع. لماذا؟ لأن سلطة المال هنا أيضا تتحدث، لأن لنكون واقعيين يعني هو قال أن هناك عوامل سيدرسها المستثمر لا يأتي ويستثمر هكذا ويرمي بنقوده، هذا طبعا كلام واقعي، ولكن أيضا في المقام الأول حينما نقارن نظرة المستثمر ونظرة رائد العمل. رائد العمل ينظر إلى مشروعه بطموح عالي، ينظر إليه برؤية معينة، ينظر إليه بجودة معينة، باستدامة معينة، ينظر إلى توطين أبناء بلده مثلا من عمالة وطنية في ذلك المشروع. بينما المستثمر سيمر على الأرقام، سيمر على الإحصائيات، سيرى ما هذا، هل هذا المشروع سيخدمه أو لا في المقام الأول، لنكون واقعيين يعني في هذه النقطة. فهو ليس مهتما بشغف رائد العمل قدر اهتمامه بالربح.
6: وترى أن السلطة تكون أكثر عند المستثمر أكثر ما تكون عند صاحب؟
1: طبيعي طبيعي. نعم. العبارة التي قلتها أنه نعم. في عالم الأعمال السلطة تتبع المال.
6: نعم.
1: يعني ومع مرور الوقت سيجد رائد العمل نفسه محاصرا، وسيصبح في يوم من الأيام ليس رائد عمل وإنما منفذ لتوصيات وقرارات جاءت من من؟ من سلطة مالية عالية، ألا وهي مستثمر أجنبي أو خارجي جاء اليوم عليه ما يفعل حتى يحقق الربح الذي يريده المستثمر الخارجي في المقام الأول.
6: نعم.
1: ضاربا بعرض الحائط كل طموحات وأهداف ورؤى ذلك المستثمر. أيضا ذكر هو مصطلح أخير، نقطة أخيرة يعني وعذرا على الإطالة، ذكر أن هناك نوع من الحوكمة ستصبح حينما يدخل المستثمر كشريك. يعني يجب أن نفرق هنا حتى أيضا يفرق المستمع بين مصطلح الحوكمة وكذلك التدخل في القرار. نحن طبعا مع الحوكمة، وهناك مؤسسات تعنى بهذا الموضوع، وهناك مؤسسات أيضا تنموية تعنى برعاية أو ما يسمى بالحاضنات التي يعني تقوم مقام الشركات في عملية احتضان وتوجيه رائد العمل.
6: واضح.
1: فيجب أن نفرق بين المصطلحين. يعني أنا مع الحوكمة، ولكن نفس الشيء ضد أن يتخذ القرار من قبل شركة
6: جميل.
1: خارجية مستثمرة.
6: عبد الله البرشي يعني عبد الله المفرجي يرى أن سلطة يعني رائد الأعمال في مثل هذه الحالة وفي التوجه نحو التوسع تكون أقل، وأنها ترجح الكفة أكثر عند المستثمر ويبقى هو يعني رهينا لسلطته كيف ترد عليه في سياق ما ذكره. أيضا في هذه الفرضية التي ذكرت يعني أن دخول المستثمر الخارجي في المشروع قد يؤدي إلى تقليص سلطة رائد الأعمال في اتخاذ القرار.
4: نعم. بالرد على هذه النقطة، هو في الحقيقة هذا قد يكون من صالح الشركة.
6: نعم.
4: بأي معنى؟ لما يتم تقليص صلاحيات رائد العمل في اتخاذ القرار الفردي، فيصير هناك في نوع من اسمه تأسيس أو مؤسسة الشركات.
6: نعم.
4: بمعنى أن وجود مجلس الإدارة والمستثمرين راح يقلل من القرارات العاطفية بنسبة كبيرة جدا.
6: نعم.
4: وهذه القرارات اللي راح تكون من نوع من المستثمر اللي صاحب الخبرة الطويلة في المجال، صاحب الخبرة العميقة في اتخاذ القرار، صاحب الخبرة العميقة في الأسواق ليست فقط المحلية.
6: نعم.
4: وإنما حتى العالمية، راح يكون قراره من واقع خبرة عميقة جدا بالمقارنة مع رائد العمل. رائد العمل في بداياته وفي مشروع الريادي هو يحتاج إلى مثل هذا النوع من الخبرات. عشان كذا احنا نقول أن هذا ليس مجرد تمويل مالي، هو في نوع من التمويل يسمى الفينشر كابيتال، اللي هو تمويل رأس المال الجريء، أو في ناس يسموهم في السوق يسموهم الممولين الملائكيين أنجل إنفسترز. هذه الناس وش يسووا؟ لما يشوفوا فكرة جميلة فيها بوتنشل أنها تكون فكرة ناجحة ولها صدى كبير خاصة في المجال التقني حاليا، يروح ويضخ فيه أمواله.
6: نعم.
4: يدفع 15 20 100 ألف حتى ريال عماني، ويقول له أنا معك لحد ما تنجح في هذه الفكرة.
6: نعم.
4: بدون ما أريد أني أسترجع فيها، في حالة أن نجح راح أشاركك فيها، في حالة أن فشل أنت خسرت الجهد وأنا خسرت المال.
6: نعم.
4: فبالتالي هذا بخصوص التمويل المالي. أما بخصوص عدم استقرار رائد العمل للتوسع، فهذه هي مرحلة قد تكون سابقا في المشاريع التقليدية.
6: نعم.
4: أما اليوم في المشاريع التقنية هذه صارت ملاحظة السنوات العشر اللي كانت تحتاجها الشركة حتى توصل إلى المليار، ويسموهم اليونيكورن هذه الشركات يعني المليارية، أصبحت في هذا العالم المتسارع التقني.
6: نعم.
4: بين 3 إلى 5 سنوات ممكن توصل، ومعنا أمثلة واقعية حية مثل أوبر، مثل طلبات، مثل شركات كثيرة جدا تقنية وصلت إلى مثل هذه. من اللي راح يوصلها إلى هذا؟ يوصلها الإنسان هو المستثمر الخارجي.
6: نعم.
4: ودائما يقال من الأفضل امتلاك 10% في شركة قيمتها 1 مليار على امتلاك 100% في شركة قيمتها 100,000 دولار. فبالتالي أنت بالنسبة والتناسب
6: هذه مفارقة عجيبة.
4: بالضبط.
6: يعني في ما ذكره عبد الله البراشدي أتجه إليك مباشرة، يعني عبد الله المفرجي في المحور الأخير، وربما نقلص به الوقت إلى دقيقتين لكل واحد منكما. الفرضية تقول أن الاستثمار الخارجي يستهلك صاحب أو طاقة صاحب المشروع، ويستغرق منه وقتا طويلا إلى أن يتمكن من فهم البيئة التي انتقل إليها بغية التوسع، كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: سأرد أستاذ إدريس ولكن 20 ثانية فقط من وقتكم الكريم أنت الأستاذ عبدالله. أريد أرد على نقطة اللي هي التي ذكرها، هي نقطة طويلة ولكن ردت على أغلبها في حوار السابق. لكن مثال أوبر، مثال على الشركات المليونية والمليارديرية التي وصلت إلى الملايين في غضون سنوات قليلة، هذا أيضا مثال لو نظرنا إليه من جانب آخر نفس المثال يثبت لنا أنه رائد العمل محتاج إلى فترة لكي ينضج في السوق، لأن أوبر دخلت في دول عديدة وصرفت ملايين الدولارات وخسرت وانسحبت منها. لماذا؟ لأنها لم تدرس السوق بشكل واع وكاف وناضج. هذا ليس قرار عاطفي وإنما قرار تسرعي هدفه الثراء السريع، فأوبر سعت إلى الثراء السريع ووصلت إليه نعم، ولكنها أيضا خسرت الكثير والكثير من الأموال وضخت الكثير والكثير من الملايين في دول، ولكنها انسحبت بسبب أنها لم تدرس السوق ولم تأخذ وقتها الكافي لدراسة المنافسين في ذلك السوق. سأنتقل إلى المحور الرابع. طبعا قد يكون الاستثمار الخارجي في ظاهره أيضا جاء ليخفف أعباء مالية على رائد العمل. أنا أتفق مع هذا الموضوع أن الاستثمار الخارجي جاء ليخفف هذه الأعباء المالية، لكنه أيضا وبالتأكيد وقطعا يخلق أعباء أخرى تثقل كاهل رائد العمل. كيف ذلك؟ لأن رائد العمل في البداية كما ذكرت كان يدير عملا واضحا في بيئة فهمها ودرس احتياجاتها ودرس سوقها ودرس منافسينه وعرف كيف يلبي هذه الاحتياجات، ومع دخول هذا الاستثمار الخارجي وبدء التوسع السريع غير المدروس يجد رائد العمل نفسه أمام بيئة جديدة وثقافة مغايرة، فيدخل هذه البيئة دون خبرة كافية ودون وعي واضح أو ناضج. ليس هذا فحسب، بل أنه سيصبح مطالبا بإدارة أسواق جديدة، بيئات مختلفة، فرق عمل جديدة، أنظمة وقوانين مختلفة، ناهيك عن توقعات المستثمرين الذين فوق رأسه من شركات أجنبية عن أنه سيأتي بنتائج ربحية عالية. كل هذه الضغوطات ستجعل رائد العمل مشتتا تائها، وحينها سيفقد المشروع بوصلته الحقيقية التي وضعها رائد العمل في المقام الأول، وسيصير هذا المشروع مشروع متخبطا بعدما فقد بوصلته، حيثما إذا الريح مالت مال حيث تميله، بل ويصبح كل قرار يتخذه رائد العمل قرار خطير جدا لأنه لم يحصل على الخبرة الكافية. سأذكر مثال على ذلك.
6: نعم بشكل سريع
1: شركات كبرى دخلت أسواق دولية سواء عربية أو غير عربية بشكل كبير وأخذت الساحة وأخذت الأضواء ولكنها اختفت. هذا دليل على على على ما أشرت إليه.
6: وأيا كان هذا القرار، هو قرارا ماليا أو إداريا أو استراتيجيا يؤثر بشكل أو بآخر على هذا المشروع، كيف ترد على ما ذكره عبد الله في إطار هذه القضية أو الفرضية المطروحة؟ عبد الله الوراشدي لديك أقل من دقيقتين.
4: إن شاء الله. طيب، بخصوص المحور الرابع وهو الرد على استهلاك الطاقة والوقت في فهم بيئة العمل، هنا تجي القوة في وجود المستثمر الأجنبي. الاستثمار دائما يعلم كجسر للمعرفة. ليش؟ لأن هذا دخول على رائد العمل في أي سوق جديد، خلنا على نذكر سبيل المثال أذربيجان أو رحنا تركيا، إحنا نحتاجنا نفهم القوانين، نعرف البيئة، نعرف طبيعة الناس، نعرف قوة الشرائية، ونعمل كثير من التحاليل، بالتالي راح نسهل كثير من الوقت، كثير من المادة، وقد تكون نسبة النجاح ضئيلة جدا. في المقابل لو كان في معنا شريك وعملنا إحنا نوع من الامتياز التجاري أو نوع من التوسع الخارجي مع هذا الشريك، هو راح يكون الممثل الرسمي إلنا إحنا كشركتنا المحلية في السوق الخارجي اللي موجود في تركيا أو أذربيجان، راح يخفض علينا كل هذه التكاليف وكل هذه المخاطر وكل هذا الوقت والجهد اللي راح يبذل، بالتالي نسبة النجاح راح تزيد إلى أكثر من 50%. الشيء الثاني اللي هي توزيع الأعباء. دائما يقال الاستثمار يسمح بتوظيف مدراء تشغيليين، ناس قانونيين، أصحاب خبرات، أصحاب كفاءات، فبالتالي يخفض نسبة وفاتورة كبيرة جدا ممكن أنها تضخ من أجل التوسع خارجيا أو حتى التوسع والنمو والاستمرار في السوق محليا. الشيء الرابع المهم جدا أن هذا الموضوع وهو موضوع الـ الـ الـ الوقت وموضوع الـ الاستثمار الخارجي، هو يعتبر رغم أن الاستثمار الخارجي قد يكون في بداياته مستهلك للوقت، إلا أن استثمار طويل الأمد يختصر سنوات طويلة من التجربة والخطأ. فباختصار شديد جدا الاستثمار الخارجي ليس خيارا، وإنما هو مفتاح حقيقي لنمو المشاريع الريادية من خلال التوسع والكفاءة وفتح أسواق عالمية رغم التحديات.
6: شكرا لك عبد الله، يعني قدمتما استدلالات فنية وفكرية تؤصل هذه القضية وهذا التوجه نحو فكرة الاستثمار من عدة يعني جوانب. تبقى دقيقة لكل واحد منكما يعني تجملان فيه ما ذكرتماه في إطار هذه القضية وما يعزز أيضا وجهة نظر كل واحد منكم. أبدأ معك عبد الله المفرجي.
1: حقيقة حقيقة في هذه المناظرة نحن لم نقل أن الاستثمار الخارجي سيء في ذاته، بل أثبتنا أنه ليس كما يبدو ظاهريا. لقد رأينا ووضحنا أن الاستثمار يقلص من سلطة رائد العمل، يغير وبشكل واضح هوية المشروع التي وضعها رائد العمل بناء على بيئته، قد يفرض توسعا أسرع من قدرة رائد العمل أو مشروع رائد العمل أن يستوعبها، وقد يستهلك وقت وجهد رائد العمل بدل أن يوفره. هذه ليست افتراضات بل واقع شاهدناه وذكرنا أمثلة متعددة على ذلك. المشكلة أستاذ عبد الله ليست في المال دائما، المشكلة في الثمن الذي يدفع مقابل هذا المال، فالمستثمر لا يقدم دعما بلا مقابل بل يطلب نفوذا ونتائج سريعة. وليس كما قلت قبل قليل أن الاستثمار الخارجي طويل الأمد، أنا أرى أنه سريع الربح وليس طويل الأمد. الاستثمار طويل الأمد هو الاستثمار القائم على أسس وبنية واضحة وأساسات ودعائم وهوية راسخة، بينما الاستثمارات التي أشرت إليها هي استثمارات سريعة الربح قصيرة المدى، دائما تهدف إلى الربحية في المقام الأول دون أي اعتبار للأشياء الأخرى. والسؤال الحقيقي هنا أطرحه، هل الاستثمار يساعد وهل يستحق هذا الاستثمار أن يؤثر على القرار وعلى الهوية في ذلك المشروع؟
6: شكرا لك عبد الله على ما قدمته في هذه الدقيقة، وأيضا عبد الله البراشدي في دقيقة واحدة.
4: بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على هذه المناظرة الطيبة وتبادل وجهات النظر. باختصار شديد جدا يمكننا القول أن لا يمكن لأي مشروع ريادي أن ينمو في بيئة تنافسية، وخاصة في الوقت الحالي من التنافسية الشديدة، دون وجود موارد كافية وخبرات متقدمة. عشان كذا هنا يأتي دور الاستثمار الخارجي، وهو ليس فقط مجرد تمويل هو مادة، ولكن هو رافعة حقيقية للنمو والتوسع والابتكار. من هذا المنطلق احنا نأكد ان الاستثمار الخارجي هو المفتاح الأساسي لنمو المشاريع الريادية، رغم ما قد يصاحبه من تحديات ولكن يمكن إدارتها بكفاءة وذكاء.
6: أشكرك جزيل الشكر عبد الله البراشدي، محاضر ومدرب ومستشار في مجال ريادة الأعمال، تحدثت عن هذا الموضوع ودافعت عن فكرة أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة حقيقية لنمو المشاريع الريادية وتوسعها. كل الشكر لك.
4: شكرا جزيلا لك.
6: كما أشكرك أيضا عبد الله المفرجي، صاحب تجارب متنوعة في ريادة الأعمال، ودافعت عن فكرة أن الاعتماد على الاستثمار الخارجي قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويحد من استقلاليته. أشكر جزيل الشكر. في ختام هذه المناظرة مستمعينا، يتضح أن الاستثمار الخارجي ليس خيارا أحادي الاتجاه، بل هو مسار تتقاطع فيه الفرص مع التحديات، فهو قد يفتح آفاقا واسعة للنمو والتوسع، وفي الوقت ذاته يفرض على رائد الأعمال معادلة دقيقة بين الطموح والحفاظ على السيطرة، وبين التأييد والمعارضة تبقى الحكمة في كيفية توظيف هذا الاستثمار بما يخدم رؤية المشروع دون التفريط في هويته واستقلاله. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران بعد إشارات إيجابية من الجانبين حول قرب إنهاء الحرب. روسيا وأوكرانيا تصعدان هجماتها المتبادلة خاصة على منشآت النفط والطاقة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور السيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة ومسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية الجارية والجهود المبذولة لاعتماد مقاربات سياسية تسهم في معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة. كما تم التأكيد على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض على جزء كبير من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن حكومته تجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق وسيتم الإعلان عنها قريبا. من جهتها قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور. وأضافت أن مقترح الاتفاق سيتم تنفيذه على 3 مراحل، وهي إنهاء الحرب رسميا، وحل الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز، وبدء فترة 30 يوما للتفاوض على اتفاق أوسع نطاقا يمكن تمديده. من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني اليوم الأحد إن تقدما كبيرا أحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. وفي وقت سابق من اليوم نفسه هنأ رئيس الوزراء الباكستاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفها بأنها جهود استثنائية لتحقيق السلام، مؤكدا التزام باكستان بمواصلة المحادثات وأملها في استضافة الجولة القادمة قريبا. أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان تعرض مركزها الإقليمي في النبطية لاستهداف مباشر بغارة إسرائيلية في هجوم جديد يطال مرافق مخصصة للطواقم الإسعافية رغم تمديد الهدنة بين حزب الله وإسرائيل. وقالت المديرية في بيان إن القصف أدى لانهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة له، وأوضحت أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولم تسجل إصابات في صفوف العناصر الذين نقلوا إلى مكان آخر قبل الاستهداف. ذكرت السلطات الروسية أن حصيلة القتلى بسبب مسيرة أوكرانية على سكن للطلاب ارتفعت إلى 18 شخصا وإصابة العشرات، بينما لا يزال آخرون تحت الأنقاض. كما كثفت القوات الأوكرانية من هجماتها على منشآت النفط والمصانع الروسية، أدى بعضها إلى إصابة أشخاص ووقوع حرائق. في المقابل تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم مكثف بصواريخ وطائرات مسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد وقت قصير من تحذير سلاح الجو الأوكراني من احتمال قيام روسيا بإطلاق الصاروخ البلستي الفرد صوتي. وقال رئيس بلدية كييف إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح وتضررت عدة مبان سكنية في أنحاء المدينة.
في سياق متصل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الأوكرانية أبلغتها باندلاع حريق في محطة كهرباء فرعية نتيجة نشاط عسكري، ما أدى إلى انقطاع جزئي للتيار الكهربائي الخارجي عن محطة نووية عاملة في أوكرانيا. وشددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أهمية الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء للمحطات النووية لضمان التشغيل الآمن ومنع أي مخاطر إشعاعية محتملة. في السودان توفي ما لا يقل عن 75 شخصا وإصابة آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا. وأكدت وزارة الصحة السودانية أن ولاية غرب كردفان أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين مع شح الإمدادات الطبية، محذرة من اتساع نطاق انتشار الوباء إلى القرى والمناطق المجاورة وسط تسجيل إصابات جديدة يوميا. من جهة أخرى، حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي من أن 10 دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها. كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز التعاون الدولي للسيطرة على التفشي والحد من انتشار المرض، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 177 شخصا على الأقل من بين أكثر من 750 حالة إصابة مشتبه بها. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن تخصيص نحو 60 مليون دولار للمساعدة في احتواء تفشي المرض، كما تعهدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتقديم 319 مليون دولار. ارتفعت حصيلة وفيات انفجار غاز في منجم فحم شمال الصين إلى 82 شخصا على الأقل. وأشارت السلطات الصينية إلى أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة لانتشال المفقودين في الحادث بعد نجاح إنقاذ أكثر من 200 شخص. هذا ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إجراء تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث وبذل مزيد من الجهد في إنقاذ العالقين. أعلن جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق عوائد مجزية من تخارجه الجزئي من استثماره في شركة كروسو الأمريكية المتخصصة في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، مع مواصلة استفادته من فرص النمو المستقبلية للشركة عبر الحصة المتبقية لها أو المتبقية له فيها. وحقق الجهاز من عملية التخارج عائدا داخليا سنويا بلغ 68%، إلى جانب عائد بلغ أكثر من 10 أضعاف رأس المال المستثمر، في تأكيد على نجاح استراتيجيته في الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع وقدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات المستقبلية. شاركت سلطنة عمان في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين والمعرض المصاحب لها التي استضافتها مدينة روتردام بمملكة هولندا. ترأس الوفد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، الذي استعرض في كلمته خلال القمة مستجدات تنفيذ استراتيجية سلطنة عمان للهيدروجين الأخضر والتقدم الذي حققته في تطوير المشروعات والبنية الأساسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. من جانب آخر، عقد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الأوروبية، جرى خلالها استعراض فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة والهيدروجين ومشروعات البنية الأساسية ومرافق التخزين والاستيراد.
وشارك معالي المهندس سالم الناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أيضا في اجتماع ممر الهيدروجين السائل مع ممثلين حكوميين من هولندا وألمانيا واليابان لمناقشة فرص تطوير ممرات دولية لتجارة ونقل الهيدروجين الأخضر وربط الأسواق العالمية بمشروعات الإنتاج في سلطنة عمان. كما شاركت سلطنة عمان في اجتماعات الدولة الطاولة المستديرة لمنتدى تجارة الهيدروجين الدولية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة العالمية، وأجرى خلالها التوقيع على مشروع نور بريدج بين ميناء صحار والمنطقة الحرة والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وشركة أسياد وعدد من الجهات الهولندية لدراسة تكاليف ووسائل نقل الهيدروجين ومشتقاته بين سلطنة عمان ومملكة هولندا عبر مختلف الوسائط اللوجستية. وختاما مستمعينا، هذا تذكير لأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية

0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
0: نصغي إلى أصوات المؤلفين
1: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
0: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
1: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية،
1: برنامج ثقافي حواري
0: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
1: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
0: أمل بنت عامر السعيدية،
1: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: مرحبا بكم. كتاب هذه الحلقة يأخذنا إلى إيران من زاوية ثقافية وإنسانية، نتعرف من خلاله على تنوع المدن والناس والعادات، وعلى تجربة السفر وما تتيحه من احتكاك مباشر بالمكان. كما يتوقف كتاب هذه الحلقة عند أهمية القراءة قبل السفر لفهم تاريخ إيران وثقافتها، ويرصد تفاصيل الحياة اليومية من العملة والتنقل إلى معنى الصحبة في الرحلات، ويقدم أيضا صورة مختلفة عن شيراز إلى جانب التنوع الديني والطقوسي الذي قد يجهله كثيرون عن إيران. نلتقي في هذه الحلقة بيحيى المعشري عن كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.

0: مرحبا يحيى.
1: مرحبا أستاذة أمل.
0: يعني دعنا نبدأ من المقطع الشاعري الذي تفتتح به هذا الكتاب لأحد رموز الفارسية شمس الدين التبريزي، وكأنك يعني تفتح الباب لمعرفة إيران من ثقافتها الكبيرة وطبعا الراسخة، بينما الصورة عادة عن إيران مختلفة، عادة هي تبسيطية ومختزلة في ربما التعقيدات السياسية والصراعات السياسية.
1: أهلا وسهلا أستاذة أمل، وفي البداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. حقيقة أنا سعيد أن أكون أحد ضيوف هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية. البداية طبعا الموضوع هو اللي كتبته في البداية كاقتباس، ودائما الاقتباسات هي عبارة عن دلالات، ففضلت أن يكون هذا الاقتباس من نفس البلد، واحد من أبرز الرموز في البلد اللي هو شمس الدين التبريزي. الاقتباس كان عبارة عن: الأهم من سفر المكان هو سفر الوجدان، فما نفع تبديل الأماكن وأنت هو أنت. شمس الدين التبريزي هو شاعر وفيلسوف وواحد من كبار المتصوفين، وهو أستاذ جلال الدين الرومي، والناس أغلبهم يعرفوا جلال الدين الرومي. نسبة هذا الفيلسوف ينتسب إلى تبريز، وحقيقة أنا على المستوى الشخصي لي يعني أحاديث قد تكون مقتضبة نوعا ما في نفس الكتاب. القارئ راح يتبين هذه الأحاديث، أنا ما راح يعني أدلي بها جميعا، فأتحدث عن تبريز وهي المنشأ أو المولد لهذا الفيلسوف، ولديه كتاب اللي هو قواعد العشق الأربعين. فالفكرة إن السفر الحقيقي ليس مجرد الانتقال من مكان إلى مكان، بل هو تغيير من في داخل النفس والمشاعر والأحاسيس، وحتى أخيرا يترجمها إلى التفكير. فما فائدة أن نحمل الأمتعة والجوازات ونحن مثقلين بأشياء كثيرة، وفي الداخل نحن لم نتغير ولم نتبدل. فهذه الفكرة هي يعني صوفية أكثر من كونها كذا، لكنها مهمة جدا للمرتحل والمسافر.
0: نعم، جميل جدا. سأعود لمسألة أنها اختبار للذات ربما، وحتى تطوير للنفس. قبل ذلك، لماذا هنالك تخوف عادة من إيران يحيى؟ يعني على الرغم من قربها الشديد، حتى تقاطع ثقافتنا مع ثقافتهم، إلا أنه لا، ما نسمع عن إيران كثيرا، ولا نسمع عن الناس تروح إيران، أو حتى عندها فضول تجاه إيران.
1: حقيقة أنا أتفق معك في هذا الجانب، وأنا قبل حتى يعني الشروع أو البدء في السفر إلى إيران، سواء في أول سفراتي كانت اللي هي سفرات العلاجية، أو حتى السفرات اللاحقة اللي هي ترجمت بعد ذلك بهذا الكتاب اللي هو من مسقط إلى أرض فارس، فاللي أراه إن ليس فقط يعني الاختلاف اللي هو الاختلاف الثقافي، وأرى أن هناك حقيقة عوامل ومشتركات أدت إلى هذا التخوف والنفور. إذا القارئ للتاريخ العماني، حقيقة أنا قرأت كتب كثيرة تتعلق بالتاريخ العماني، وهي المشتركات في اللي يدخل فيها الفرس، بدءا من ضعف دولة اليعاربة في تلك الفترة وإجلاءهم عن طريق الإمام أحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية، هذا على المستوى الداخلي، وكذلك حتى المشاركات أثناء اللي هي ثورة الظفار ودحر الماركسية، وكذلك اللي هي فكر لينين الذي كانت موجودة عندنا في زمن الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، فكان لهم وجود في عمان، وهذا عامل مشترك. والأهم من ذلك اللي هو الصورة السياسية الإعلامية حقيقة، اللي يعني دائما ما تطرح إيران على أنها مرتبطة بالتوترات الإقليمية، هذا على المستوى الإقليمي. أما على المستوى الخليجي، أثناء تجوالي أنا عادة أوثق هذه الرحلات مرئيا قبل حتى أن أبدأ يعني أكتب، فالتوثيق المرئي والنشر في المجموعات، كثير حقيقة من الأصدقاء من دول الخليج كانوا يسألوننا هل ممكن نحن نسافر إيران، وما هي الصعوبات اللي ممكن نحن نواجهها أثناء السفر إلى إيران، وهل نحن ننتمي إلى هذه الدولة، هل نواجه صعوبات أثناء السفر؟ فكانت هذه المواضيع المقلقة وحقيقة من ضمن الهواجس اللي أنا حقيقة عايشتها يعني وشفتها أثناء التعامل مع الأصدقاء من دول الخليج، الجانب الآخر اللي هو الغموض وقلة تجربة الاحتكاك الإيرانيين، يعني قياسا بالدول الأخرى كذلك تحصل يعني هذا الجانب يشوب الحذر والتوجس والقلق بسبب عامل اللي هو الاحتكاك. الجانب المهم واللي أعتبره حقيقة لربما يكون من أهم اللي هو الجوانب اللي هو اختلاف النظام الاجتماعي اللي حد من زيارة أغلب الناس اللي كانوا لهم رغبة أن يزوروا إيران، هذا الجانب اللي هو من حيث القوانين والحريات، هل أنا حر أستطيع أتنقل من مكان إلى مكان في إيران؟ هل أنا أستطيع أتنقل في وقت ما وقت ما أشاء مثل ما أتنقل في أغلب الدول وأغلب الأقطاب الأخرى؟ فهذا الهاجس حقيقة هو يعني من ضمن الهواجس اللي يعني تضع الإنسان الذي يود زيارة إيران يتردد قبل زيارتها أو حتى التعرف عليها. وغالبا التخوف هو موروث إعلامي سياسي أكثر من كونه تجربة استكشافية أو سياحية.
0: نعم، يعني أنا لفت انتباهي نقطة أنا كنت أريد أسألك عنها من البداية. الناس الآن تدون عن طريق الفلوجرز، عن طريق اليوتيوب، عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، ومعظم الرحالة صاروا معروفين هناك. صحيح. خيار كتابة كتاب كثر إيش مختلفة وكثر إيش خاصة، خصوصا أنك أنت تسوي فعلا توثق مرئيا، كثر إيش كان مهم بالنسبة لك أنه هذا يصير في كتاب بشكل خاص؟
1: حقيقة هذا الأمر يعني أتى في محض صدفة، يعني أساسا أنا عندي مدونة وأكتب في هذه المدونة منذ سنوات طويلة، ولدي كتابات عن دول زرتها في السابق. فلم أكن يعني ما كنت واضع في يعني في بالي أن أنا أكتب عن إيران وأنشر أول كتاب عن إيران، رغم أني كتبت عن دول أخرى سواء في شرق آسيا في أوروبا أو حتى في وسط إيران في وسط آسيا أو حتى في عن زنجبار وعديد من الدول كتبت عنها. فالأمر جاء يعني على وجه يعني صدفة، فما كنت يعني مخطط لهذا الأمر. فسبحان الله رغم أني أنا عندي يعني مدونات، فوجدت التفاعل أثناء النشر اللي هي المقاطع المرئية، وجدت التفاعل الكبير يعني من الإنسان الإيراني وحتى من الزوار الإيرانيين.
0: في فضول كبير بشأن إيران.
1: فعلا نعم. فأنا واجهت هذا الشيء، فكثير من الناس حقيقة يعني طلبوا مني أن أنا أدون هذه المدونات، وأنا أوردي يعني كنت بادي يعني أكتب، فكلما أعود من البلد نفسه مباشرة أرجع إلى هذه اللي هي المدونات المرئية، الفيديوهات، بعد ذلك أبدأ بالكتابة. طبعا عملية الكتابة ما دائما تكون، من الصعب جدا أن أنا مسافر وأتحرك وأتنقل، خاصة أنا أعتمد على يعني نظام النقل نوعا ما شوية مختلف، أعتمد على وسائل النقل العامة والأشياء اللي هي موجودة في إيران نفسها، فأحتاج يعني نوعا ما مكان هادي، ولدي أصدقاء كذلك، الأصدقاء لديهم يعني احيانا
0: متطلبات انا ساسالك عن موضوع السفر برفقه الصحبه، لكن أيوة. قبل ذلك، قبل شوي انت اشرت لمساله الذهاب للعلاج، وانت تكتب في الكتاب بانك ذهبت مع والدتك وذهبت ايضا مع والدك للعلاج في ايران في فتره سابقه، وما كان عندك فضول حول يعني ما فكرت انك تروح لها كسائح. خليني اسالك، هل السياحه العلاجيه تخفي إمكانيات كبيرة لأي مكان، يعني إذا تم اختزاله بها، يعني السمعة تكون سمعة مكان علاجي، وهذا حدث معك مثل ما أنا ذكرت قبل قليل، وتطلب الأمر وقت حتى تعود إليها لدافع آخر.
1: حقيقة هذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، فيختلف طبعا تختلف اللي هو عملية اللي هي أن الشخص يسافر للعلاج وإنه يسافر وهو حر، وخاصة نوعية السفر عندي أنا نوعا ما اللي هي سياحية واستكشافية، فالسياحة العلاجية نوعا ما محدودة، فأنت طبعا يعني معلق بالقلق والمسؤولية، عندك مريض فتتابع أحوال المريض، يعني تذهب اللي هو إلى المستشفيات وتذهب إلى العيادات وتراجع مرتبط بأوقات معينة، وغالبا يعني ما تكون يعني ملتزم أو أن الجانب المسؤولي مع الشخص نفسه، فلا إراديا أنت تتجاهل ملامح هذه المدينة، حتى وإن كانت لديك تلك يعني الرغبة العارمة والصادقة لمعرفة والتنقيب عن هذا البلد. أما الحقيقة اللي هي أوسع من ذلك بكثير صراحة، فالمدن لا تختزل بتتبع العلاج والأمصال. فشيراز مثلا هي مدينة الشاعران حافظ الشيرازي وسعد الشيرازي، وسبب العودة إلى إيران حقيقة هي كانت يعني شبه شرارة من أحد الأصدقاء،
0: نعم.
1: تابع بعض اللي هي التوثيقات المرئية لي، فتحدث كيف ممكن نحن نزور إيران بس هذه المرة بطريقة مختلفة، بعيدا عن الأمصال وبعيدا عن دور الاستطباب وبعيدا عن المستشفيات. فذاكرة العلاج المختمرة في عقلي حقيقة هي يعني ولدت في هذه المشاعر إن نحن نخوض هذه التجربة، لكن هذه المرة بطريقة استكشافية وبطريقة مختلفة بعيدا عن العيادات مثل ما تفضلت. وهنا تتجلى زاوية اللي هي زاوية الرؤية من منظور آخر، رغم أن المكان هو المكان ذاته لم يتغير.
0: نعم، جميل جدا. يعني أنت ذكرت قبل قليل الشاعرين شيرازي، وحتى نحن نقرأ في كل الكتاب بالإضافة لاقتباساتك عن من الثقافة الفارسية مباشرة، تشير لماركيز، تشير لإيميل زولا، وأكثر من كاتب. قبل شوي تكلمت بأنك قرأت في التاريخ العماني. أنت قرأت قبل السفر كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة للكاتب هوما كاتوزيان، نعم، اللي ترجمه أحمد المعيني المترجم العماني. فعلا هنالك أشخاص لا يسافرون أبدا ما لم يقرأوا عن الثقافة التي سيسافرون إليها، ويعتبرون أن هذا الشيء أساسي. كحد رحالة سافر إلى أكثر من مكان، السفر بالنسبة له يعني تجربة مهمة في حياته. هل تفرق القراءة في التقاطع مع أي موقع أنت مسافر له؟
1: حقيقة هذا السؤال سؤال جوهري ومهم جدا. بالنسبة لي كشخص مدون لأدب الرحلة، فهذا الأمر بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي يفرق معي كثير. فعادة قبل يعني التفكير حتى في السفر يعني أبدأ بالقراءة عن هذه الدولة. فغالبا ما أقرأ في كتب أدب الرحلة، لذلك يعني تجدي أحيانا دلالات واقتباسات وكلها في نفس السياق اللي هو يتعلق بأدب الرحلة. كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة لهوما كاتوزيان، وهوما كاتوزيان بالفارسية هو همايون كاتوزيان، ولد في عام 1942 وهو ابن البلد واقتصادي وعالم اجتماع وناقد أدبي. ترجمة أحمد حسن المعيني وهو مترجم ومدرس عماني. هذا الكتاب حقيقة يعني أحيا يعني يعني دا يعني ولد في داخلي شرارة التجربة، معرفة الإنسان الإيراني، معرفة التفكير الإيراني، معرفة اللي هي السياق الإيراني، ومعرفة كذلك التاريخ. عادة هذه النوعية من الكتب لا تشمل الكثير اللي هي الجغرافية، عادة تتطرق إلى الأحاديث السياسية الداخلية وبرؤية نقدية، لأن الكاتب هو مؤرخ أساسا وناقد، فمن منظور نقدي ده يقدم هذا الكتاب، بدءا من الإمبراطورية الفارسية القديمة وحتى إعادة انتخاب أحمد نجاد رئيسا، وذلك في عام 2009.
0: نعم، جميل. يعني أنت تقول، أنا أقتبس منك مباشرة، تقول: ولا أخفيكم سرا أن قراءتي لكتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة الذي تجاوز عدد صفحات 600 صفحة ما قبل السفر له مردود إيجابي على المستوى الشخصي. وتقول هذا من البداية، وحتى نلاحظ أثر القراءة أثر قراءتك المسبقة عن الثقافة الفارسية في تفاصيل صغيرة جدا، مثل في وقت من الأوقات كنتوا جالسين تخططوا مزارات اللي بتروحوها، وشفت مجموعة من الرجال، أحدهم كان كبير في السن يشرب ما يبدو أنه شاي أو شيء كهذا. فأنت فورا استدعيت في تلك اللحظة علاقة خاصة للإيرانيين بالأعشاب ومشروبات المشروبات الأعشاب، وهذا يخليك يعني يقظ تجاه تفاصيل صغيرة وإن كانت جانبية، إلا أنها تعطي القارئ أولا يعني شكل من الحميمية والقرب من التجربة، وأيضا تخليك يعني فعلا ملتحم وملتحم بشكل خاص مع المكان.
1: في هذا السياق حقيقة الكاتب يعني يفرق عن السائح العادي، فالكاتب هو منقب ومفتش ويبحث حتى عن أدق التفاصيل، فهذا الربط عن التفاصيل الصغيرة يعني يجعلني أمام يعني جزئيات مهمة يعني قد يتطلب مني أن أنا أدركها في داخل الكتاب، على عكس يعني أحيانا الأصدقاء الذين يرافقونني أو يخفرونني هذه الرحلة عندما يعودوا ويقرأوا هذا الكتاب لا يروا نفس يعني التجربة اللي نحن خضناها، يقول يعني هذا من وين أتى هذا
0: نعم،
1: الكلام، فيختلف نوعا ما
0: تفاعلكم
1: طبعا
0: مع ال
1: التفاعل
0: نعم
1: جانب مهم جدا في هذا السياق، فلذلك يعني أحيانا الإنسان يعني محتاج أن يكتب أشياء ولو بسيطة جدا، حتى الإيماءات والأشياء الإيحائية البسيطة جدا بمن يلتقيهم من أناس، فلذلك أنا بدأت أكتب هذه الجزئية، وفي الكتاب جزئيات كثيرة يعني أنا تطرقت لها تتحدث عن هذا الجانب.
0: نعم، يعني ذكرنا الأصدقاء أكثر من مرة الآن. سؤال، السفر برفقة أصحاب، خصوصا لشخص مولع بالسفر، دائما صار سؤال مهم وجوهري بالنسبة لكثير من الأشخاص. في ناس يقول لك أنا أحب أسافر سولو وحدي، وما ممكن أستمتع، لأنه كل واحد في النهاية عنده توقعاته من السفر، إيقاعه تبع اليوم مختلف عن إيقاع شخص آخر، تفضيلاته حول الأماكن اللي بده يروحها وما إلى ذلك. أنت في هذه السفرة كنت مع 2 من أصدقائك، وكتبت كثير إيش إنه تجربة كانت مهمة. خبرنا عموما كيف تشوف السفر مع برفقة آخرين، وأيضا السفر بمفردك.
1: لربما هذا الجانب يعني أنا عادة حقيقة شخص انتقائي في السفر، يعني المقربين لدي يعرفون أن لدي يعني لربما أشخاص معينين هم يعني بمواصفات خاصة يعني يصحبوني هذه الأسفار، فأعتمد يعني على جزئيات معينة، فأنا مثلا يعني يتطلب مني المشي الكثير، فهل هذا الشخص هو إنسان يعني يتمتع باللياقة مثلا حتى يستطيع أن يواكب لهذه العملية؟ هل هذا الشخص متقبل لفكرة أن أنا أتنقل بوسائل النقل العامة؟ فهذه ثقافة طبعا نفس الحالة ما كثير يعني يلجؤوا لها، خاصة
0: صحيح،
1: إذا ما تحدثنا عن دولة مثل إيران، فأغلب الناس يعني يلجؤون إلى المترجمين، لدي أصدقاء كثر، فعندما نتحدث عن هذا الجانب فهم يتحدثون عن التنسيقات المسبقة، أو حتى سواء عن طريق المكاتب السياحية الموجودة في البلد نفسه أو حتى عن طريق المترجمين، فأنا حقيقة هذه الفكرة كنت يعني أبدا يعني مستبعدينها. موضوع اللي هو السفر سولو ترافل أو اللي هو السفر الفردي، هذا حقيقة يعني تجربة أنا يعني جربتها حقيقة شخصيا، ففيها إيجابيات
0: نعم
1: وفيها سلبيات، وكثيرين يعني من الأصدقاء يعني تحدثوا هل أنا يعني ممكن أسافر يعني فردي لوحدي ولا من الصعوبة بمكان، فكثير كان من الجدل وكثير من المبررات
0: نعم
1: والأعذار من قبل كثيرين، فهي الإيجابيات أول شيء أنت تعرف ذاتك يعني تقيم الذات عندما تكون منفرد
0: نعم
1: بنفسك، وكذلك اللي هو سرعة التعلم والبحث عن المعلومة وكذلك التكيف مع الأجواء المحيطة بكافة تجلياتها، كذلك التواصل الأوسع مع السكان، عندما تكون منفرد فأنت من السهل عليك أنك تتواصل مع السكان المحليين لأنك مرغم ما في حد معك،
0: نعم
1: وبالتالي تلجأ إلى هذه الوسيلة اللي هي عملية التواصل، فهي عموما تجربة عميقة جدا، فكل له رأيه في هذا الجانب، فعندما نطرح هذا الموضوع دائما يشوب الاختلاف. السلبيات هي الشعور بالوحدة،
0: نعم
1: يعني عندما تسافر أنت هل يعني عندك الإمكانية وعندك الشجاعة انك تتكيف مع هذا الشعور، هو من يعني من المشاعر احيانا في السفر حتى في نفس البلد، ان الانسان لما يجلس في مكان وحده فالبعض يحس بالضجر والملل، كيف اذا كان هذا في خارج البلد؟ فالوضع هنا نوعا ما مختلف. فالمسؤولية كاملة وأنت مرتحل وأنت مسافر تقع عليك، على عكس لما يكون معك أصدقاء فتتوزع المسؤوليات، بالإضافة إلى الإرهاق الذهني وعملية البحث وعملية التنسيق وعملية اللي هي جدولة البرامج.
0: نعم.
1: والجانب الآخر اللي هو لربما البعض ينظر له بهذا المنظور، اللي هو التكلفة ترتفع أكثر لما تكون بروحك، يعني لما يكون الشخص مسافر يعني سفر فردي فالتكلفة نوعا ما تكون مرتفعة عن السفر اللي هو المشترك مع مجموعة من الأصدقاء.
0: نعم، نحن الآن في لحظة أحداث سياسية خاصة في المنطقة يحيى. أنت أيضا كنت في أثناء وجودك في إيران حدثت أيضا لحظة سياسية خاصة، وقتها كانت سقطت طائرة الرئيس الإيراني وقتها. بالنسبة لك كشخص مولع بالسفر، هل تؤثر الأحداث السياسية على خطة السفر أو المتعة بالسفر؟ يعني في وجهات مثلا يقولوا لك هي جيدة هي جيدة هي جيدة مهما كان فيها حرب، مثلا لبنان، روح بيروت مهما في صواريخ مهما في الناس ما زالت موجودة والحياة ماشية. أنت بالنسبة لك كثر إيش هذا مهم أو مقلق أو ربما حتى ممكن يغير خطة السفر بالكامل؟
1: حقيقة هذه التجربة أنا كتبتها في هذا الكتاب، وكانت هي يعني من الجزئيات يعني المهمة جدا حتى قبل التفكير للسفر إلى دولة مثل إيران، وهي دولة نعرف أنها دولة محاصرة وتحت الحظر، تقع تحت الحظر منذ سنوات طويلة. فسقوط هذه المروحية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه كان هذا الأمر حقيقة، وأنا أعتبره من الأحداث اللي هي نوعا ما المربكة والمقلقة للمسافر. كان في 19 مايو من 2024 في منطقة جبلية بين في أذربيجان الشرقية، فكنت في ذلك الوقت في أصفهان. فأصفهان تعرف يعني تعرف فارسيا بنقش جهان، وتعني نصف العالم لما تحوي من تراثيات وأماكن جميلة وحقيقة من معمار. يعني هذا يعني الأمر ربما يعني أصفهان هي أرشيف لإيران، بالإضافة إلى شيراز وبعض الأماكن اللي نحن زرناها. نعتبر أصفهان من الأماكن للمرتحل اللي مهم جدا إنه يعني يكون ضمن أنظاره حتى يعني يزور هذه المنطقة الجميلة، وبها واحد من أهم الأماكن اللي هو ميدان نقش جهان.
0: نعم.
1: وهذا يعتبر واحد من أكبر الميادين حول العالم. فكنا مرتحلين من متنقلين من أصفهان منتقلين إلى شيراز، مباشرة وقع هذا الخبر عند أحد الأصدقاء. حقيقة يعني ما كنا يعني لم نلقي له بال في بادي الأمر، وكنا ماخذين الموضوع على أنه يعني إشاعة وما صحيح. بس لما تتبعنا اللي هي المواقع الإخبارية المعتمدة وجدنا أن الخبر هذا صحيح، وأن إبراهيم رئيسي يعني توفى ومعه تقريبا 8 من الركاب. وعلى حسب التقارير أفادوا بأن في مشاكل اللي هو في الأوضاع طبعا اللي هي الجوية كانت سبب، لكن كنا نعيش حقيقة ونحن متنقلين هذا القلق.
0: نعم.
1: وهذا الهاجس، هل نستطيع تكملة هذه الرحلة؟ ونحن خططنا لهذه الرحلة، يعني من الجدير بالذكر أن عادة الرحلة إلى إيران بالنسبة لنا نحن يعني الحجز للذهاب فقط.
0: نعم.
1: وقت ما يعني تحدث هذه الإشكاليات وهذه يعني المواقف مباشرة نحن نحجز حال
0: عودة.
1: طريق العودة. فكان الموضوع يعني حقيقة جدا يعني متعب ومرهق، لكن فور وصولنا إلى شيراز وجدنا الوضع كان طبيعي والناس عايشين بسلام ووئام. وحاولنا نتحدث يعني مع بعض اللي هم اللي نعتبرهم من الموجودين في الفنادق اللي عندهم الجانب الثقافي نوعا ما. فعادة شيراز يعني منطقة يعني منفتحة جدا أكثر عن باقي المدن، بما أنها طبعا منطقة طبية أو مدينة طبية، فكثير من السياح يعني يلجأوا إلى شيراز. فده إنسان شيراز مختلف جدا عن الإنسان في بقية الحواضر وبقية المدن. فكنا نتحدث عن هذا الأمر، فحقيقة يعني أبدو يعني أن لا تقلقوا واستمروا في السفر وتنقلوا متى ما شئتم، والحمد لله رب العالمين كانت الأوضاع جميلة ويعني ما فيها يعني شيء من الخطر، واستكملنا الرحلة.
0: طبعا احنا وصلنا الى الدقيقة الأخيرة من البرنامج، هناك الكثير من الأسئلة للأسف اللي كنا نحاول انه نغطي جزء من هذا الكتاب، ولكن هو كتاب يتكلم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بحتى طقوس التنوع في إيران. لكن انا اريد في دقيقة واحدة يحيى جملة انت ذكرتها في بداية الكتاب في المقدمة، انك لم تكن تتوقع هذا التنوع في إيران. في دقيقة واحدة، ما الذي اكتشفته في إيران خلال هذه الرحلة؟
1: حقيقة يعني إيران يعني لا تختزل اليوم إيران في صورة دينية واحدة، فالغالبية عندما يتتبع إيران فدائما ما يعني يسلط الضوء على الإسلام الشيعي أو الاثنى عشري، فالتنوع الديني في والطقوس في إيران يعني مختلفة ولها يعني فصول متنوعة، فتوجد أقليات سنية مثلا في كردستان وبلوشستان، كذلك توجد لديهم طقوس، وحقيقة المطلع يعرف فطقوس مشتركة في حتى مع الدول الخليجية مثل عاشوراء وزيارة الأضرحة. مثلا نحن في مشهد زرنا ضريح الإمام الرضا، وفي قم زرنا ضريح السيدة المعصومة وهي شقيقة الإمام الرضا، بالإضافة إلى القواسم المشتركة بين عمان، يعني إذا ما تحدثت عن عمان وإيران اللي هو فن النيروز.
0: نعم.
1: ويسمى في إيران النوروز، وهو عبارة عن رأس السنة الميلادية أو رأس السنة، وهو من جذور زرادشتية. فحقيقة يعني عندما بمعنى آخر يعني إيران ليست يعني لونا دينيا واحدا، وإنما طبقات تاريخية متراكمة وأديان يعني قديمة وطقوس متنوعة ومختلفة.
0: نعم، يعني الحوار معك ماتع، وأنا صراحة تشوقت كثيرا لزيارة إيران، وإن شاء الله تزول هذه الغمة ويرجع الاستقرار في المنطقة، ويكون في لنا فرصة أنه نكتشف بلاد فارس بعيونك الحين بما أنه أنت قدمت لنا نظرة عنها. شكرا جزيلا يحيى المعشري، مؤلف كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.
1: شكرا جزيلا أستاذ أمل.
0: إذن نلقاكم أحبتي المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن تاريخ عمان القديم، وبالذات عن الأقوام الذين سكنوا الجزيرة العربية والخليج العربي خلال الفترة القديمة من تاريخ عمان، وبالتحديد خلال الفترة الألفية الرابعة والألفية الثالثة والألفية الثانية ما قبل الميلاد، أي منذ 5000 أو 6000 سنة من الآن. طبعا تحدثنا أن من الأقوام اللي سكنوا في المنطقة هم الكنعانيين أو من يسمون الجبابرة، وذكرهم كثير أيضا من الباحثين والمصادر التاريخية اللي ذكرت ذلك، وتكلمت أيضا أن هناك في أدلة أيضا وجدت من خلال التنقيب على العظام، يعني البشر اللي سكنوا في المنطقة وآثارهم، الهياكل العظمية وغيرها في مناطق من الجزيرة العربية ومنها هيلي وشمل والغليلة، وجد أن هذه العظام التي تعود إلى الألف الثالث والثاني والأول قبل الميلاد أنها عظام تتميز بالرشاقة والضخامة، وقد يكونوا هم الكنعانيين الأصليين الذين هاجروا بعد ذلك إلى الشام وأسسوا الحضارة الفينيقية هناك، وأسسوا فلسطين أيضا الكنعانيين، وأيضا منهم أيضا من حكم مصر والذين هم الهكسوس. تذكر بعض المصادر أيضا التاريخية أن بعض المصادر أشارت إلى أن الفينيقيين هم أول من سكن الجزيرة العربية ثم هاجروا إلى الشام، في حين أشارت مصادر أخرى أن المهاجرين هم قوم كنعان بن سنحريب بن نمرود بن نوح بن آدم، وذكرت مصادر أخرى أيضا أن المهاجرين من الجزيرة العربية كانوا عماليق من بني كنعان الذين هاجروا إلى فلسطين كما هاجر منها عمالقة الهكسوس إلى مصر. فالعمالقة الذين هاجروا من الجزيرة العربية أو من مجان انقسموا إلى عمالقة الكنعانيين الذين كونوا في بلاد الشام الحضارة الفينيقية وحكموا أو سكنوا فلسطين، وهم الشعوب القديمة في فلسطين، ومنهم العمالقة الهكسوس الذين حكموا مصر في فترة من الفترات. أحد المؤرخين المشهورين في مجال التاريخ القديم وهو يسمى أبو التاريخ، وهو المؤرخ اليوناني هيرودوت، والذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد 480 إلى 420 قبل الميلاد، ذكر أن الفينيقيين هم الشعب الذي سكن أرض الخليج ومنها هاجروا إلى سواحل الشام وفلسطين، كما يضيف أن الفينيقيين القدامى هاجروا من الساحل الأريتيري. طبعا الساحل الأريتيري هنا يقصد به هو البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، كل المنطقة هذه في التاريخ القديم في الفترة القديمة كانت تسمى بالساحل الأريتيري أو البحر الأريتيري. وأيضا من المؤرخين اليونان اللي ذكروا هذا، يعني شبيه بهذا الكلام، المؤرخ اليوناني استرابون، وأيضا له كتاب مشهور عن التاريخ القديم، وهو أيضا عاش في القرن الأول الميلادي 24 إلى 64 ميلادية، وذكر أن وجود معابد ومدن وجزر في الخليج العربي شبيهة بتلك التي عثر عليها في الساحل الفينيقي، أي أنه ربط بين الآثار الموجودة في الجزيرة العربية وفي الخليج العربي بالآثار الموجودة في الشام، ووجد أن هناك تشابه بينهما. طبعا الشعوب اللي في المنطقة بالكامل سميت بالشعوب أو بالشعوب السامية، وطبعا هي الشعوب المنحدرة من صلب سام بن نوح عليه السلام، وأول من ذكر هذا عالم نمساوي شلوتزر اسمه، في سنة 1781 بدأ في التصنيف الشعوب، وذكر أن الشعوب اللي موجودة في المنطقة تسمى جميعها بالشعوب السامية نسبة إلى سام بن نوح عليه السلام. طبعا الحديث عن الهجرات من الجزيرة العربية إلى العراق والشام ومصر حديث يعني يتفاوت فيه ذكر العلماء في الفترة التي هاجر فيها، يعني هو يعني هاجر الناس من الجزيرة العربية إلى هذه المواقع، فمنهم من ذكر أن الهجرات السامية من شبه الجزيرة العربية إلى العراق كانت منذ 3500 قبل الميلاد، كما تعود هجرة الآموريين ومنهم الكنعانيين إلى الشام إلى حوالي 2500 قبل الميلاد. يعني الآموريين ذكر أنهم هاجروا منذ 2500 قبل الميلاد إلى الشام، وطبعا في مصادر تاريخية أخرى تذكر أن الهجرات هذه بدأت من فترة سابقة لذلك بكثير، فبعض المؤرخين ذكر أنهم هاجروا من الجزيرة العربية إلى الشام والعراق منذ 5000 سنة قبل الميلاد، أي منذ 7000 عام من الآن. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم من الحديث عن الشعوب التي سكنت الجزيرة العربية وهاجرت منها، وإن شاء الله نواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في نفس الموضوع بإذن الله تعالى من تاريخ مجان القديم. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تسهم في بناء الإنسان من الداخل وتربي فيه الوعي والانضباط وصدق الرجوع إلى الله. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، ليست التوبة لحظة عابرة في حياة الإنسان، بل هي مسار حياة وإعادة ترتيب للعلاقة بين العبد وربه. فالتوبة ليست مجرد شعور بالخطأ، بل هي قرار بالتغيير وعودة صادقة إلى طريق الاستقامة. وحين يفهم الإنسان التوبة بهذا المعنى، فإنه يعيد تحديد وجهته ويرتب أولوياته، ويصبح أكثر وعيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالمشكلة أحيانا ليست في غياب المعرفة، بل في ضعف الالتزام وتأجيل التغيير والتساهل مع النفس. رسائل المناسك. أيها الحاج، قبل رحلتك المباركة استمع إلى دعوة التوبة في داخلك. فالتوبة ليست كلمات تقال، بل هي استعداد حقيقي لطاعة الله. هي إعادة ضبط للقلب وتصفية للنفس، وعزم على الالتزام بأمر الله في السر والعلن. والتوبة الصادقة لا تغير مظهر الإنسان فقط، بل تغير داخله وتحوله من التردد إلى الوضوح، ومن الاضطراب إلى الاتزان. فحين يتحرر القلب من ثقل الذنوب، يصبح أكثر قدرة على الالتزام، وأشد وعيا بحدود الله، وأقرب إلى الإحسان في السلوك والتعامل. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، إن الحج ليس موسما عابرا للمشاعر، بل هو مدرسة للانضباط والاستقامة. وفي هذه المدرسة يتعلم الإنسان أن الالتزام بأوامر الله ليس شعورا مؤقتا، بل سلوك ينعكس على القرارات والمواقف وطريقة التعامل مع الناس. فالتوبة الحقيقية تظهر في ثبات السلوك وفي صدق الالتزام وفي حضور مراقبة الله في التفاصيل اليومية. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن باب التوبة مفتوح، وأعظم فرص التغيير تبدأ برجوع صادق إلى الله. فاحرص على أن تجعل التوبة بداية إصلاح حقيقي في حياتك، إصلاح يظهر في سلوكك وانضباطك وطريقة تعاملك وصدق علاقتك مع الله. فمن صدق في توبته وجد أثر ذلك سكينة وثباتا وطمأنينة في مسار حياته. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم نزهتنا،
0: وعبر هذه الحلقة نصغي إلى صوت الحجر ونداءاته وأسراره،
1: فأهلا بكم معنا في تطوافنا.

0: يقول الشاعر تميم بن مقبل: ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر، تنبو الحوادث عنه وهو ملموم.
1: وهذه الأمنية التي جاءت على لسان تميم بن مقبل مفتاح لفهم الإنسان العربي، إنها مرصد نطل منه على جغرافيته الروحية وأبعادها، كما يتحدث عن ذلك أودونيس في سياق حديثه عن الشعر العربي قبل الإسلام.
0: وهذه الأمنية تكشف سلبيا عن شعور العربي بأن الحياة هشة سريعة الانكسار، وتكشف إيجابيا عن التوق إلى التغلب على الهشاشة والموت.
1: ولقد كانت الحجارة دائما وأبدا معلمين صامتين، فهي تلزم المتأملين بالصمت، وما يتعلمه الإنسان منها لا يمكن التعبير عنه.
0: ويقال في إحدى الحكم: ضع الحجر وفقا لخيط البناء، لا خيط البناء وفقا للحجر.
1: وتتحدث حكمة بوذية عن ألق الخيرين كالتالي: يتألق الأخيار من بعيد كما تتألق قمم جبال الهيمالايا.
0: ويكتب أحد الشعراء الفرنسيين: الكل زائل، للفن وحده الخلود، تمثال الحجر يبقى بعد انقراض المدينة الحجر.
1: ويتحدث هنري ميلر قائلاً: أما أقرب شيء إلي من الفن الصيني أو الياباني أو التبتي فهو ذاك الفن الهندي وليد الجبال ذاتها، كما لو أن الجبال قد صارت حبلى بالأحلام فولدت أحلامها، مستعملة المخلوقات البشرية البائسة التي عملت على تجويفها كما تفعل الأدوات.
0: وفي القول المأثور أن المغرور كالصاعد على قمة جبل، يرى الناس جميعهم صغارا بينما هم يرونه أصغر منهم.
1: وفي القرآن الكريم نجد هذا الاستكناه البليغ لروح الحجر الذي لا يقسو كما تقسو بعض القلوب، يقول تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منه لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله.
0: وقد كتب الشاعر الفلسطيني محمود درويش ذات مرة في رسالة إلى صديق في الجليل يوم الأرض، مستذكرا أطفال الحجارة قائلا: نحن نهدد بسلاح لا يصدأ، نحن نهدد بحجر من الجليل.
1: الجليل الجليل، تجيء الطيور وترحل وتنفى وتقتل، ولكن لصخرة في الجليل وقبرا مؤجل.

0: متحر ونقوى من عود
1: حبيبي
2: في التاريخ البابلي نتعرف على نبوخذ نصر، وكان هذا الملك من أقوى ملوك الشرق قاطبة، فكان المحارب العظيم الداهية، وكاد أن يبلغ بمنشآته التي أقامها مبلغ حمورابي، على الرغم من أنه كان أميا، وعلى الرغم من اتصافه بالنزق والطيش في بعض ما يأتي. أما معنى اسم نبوخذ نصر فهو أيها الإله نابو انصر حجارة حدودي.
3: ويعرف في الأساطير الإغريقية أن أوديب ابن لايوس ملك طيبة حينما حبلت به أمه كوكاستا قد دفعه أبوه إلى خادم ليتخلص منه حتى لا تتحقق النبوءة التي تقول بأنه سيعقب ولدا يكون حتفه على يديه،
2: لكن لم يطاوع الخادم قلبه أن يقتله، فعلقه من قدميه في غصن شجرة كانت فوق جبل كيثيرون بحبل عقر قدميه وترك بهما عاهة لازمته مدى الحياة، وتعني كلمة أوديب اليونانية التورم.
3: وفي الأساطير اليونانية نجد سيزيف الذي حكم عليه بأن يظل إلى الأبد وهو يدفع بحجر ضخم إلى قمة الجبل، وفي كل مرة كان يبلغ فيها القمة بحمله الثقيل كان هذا الحمل ينزلق منحدرا إلى أسفل الجبل مرة أخرى.
2: ويقال أن غاراته المتكررة على البلاد المجاورة نهبا وسلبا، حتى لقد كان يكدس الأحجار فوق من ينكل بهم ليموتوا شر ميتة بعد عذاب أليم، هذا كله كان السبب في الحكم عليه بتلك العقوبة.
3: وقد تنوع تصوير ميدوزا في الفن بين القبح الدميم والجمال الفائق، وتحكي الأسطورة أن من يتطلع إليها يتحول على الفور إلى حجر.
2: وهنالك مثل دارج على ألسنة المصريين القدماء يقول: يرهب العالم الزمن ويرهب الزمن الأهرام. وقد كان بناة الأهرام من العمال والفنانين والنحاتين المهرة يتناولون بأيديهم الأحجار التي تزخر بها محاجر وادي النيل، وكانوا يقطعون ملايين الكتل الحجرية اللازمة لبناء الأهرام من محاجر الصحراء، ثم ينقلونها فوق صفحة النهر على سفن معدة خصيصا لهذا الغرض.
3: حتى إذا ما بلغت تلك السفن الشاطئة المنشودة رفعوها إلى الأرض ثم سحبوها بتلك الوسائل التي عرفوها حينذاك إلى أن يبلغوا بها أماكنها. ولقد ثبتت أحجار هرم خوفو بعضها إلى بعض دون استخدام ملاط حتى لتمنع بتلاحمها أن تمر ورقة من بينها.
2: ويعتبر هرم خوفو هو أكبر أهرام الجيزة وأقدمها، ويقوم على مساحة قدرها 230 مترا، ويرتفع إلى نحو من 146 مترا، وكان يعمل في إنشائه 100,000 عامل على مدى 30 عاماً.

0: في كتاب الباحث علي الشوك جولة في أقاليم اللغة والأسطورة يذكر بأن الإنسان لم ينفرد وحده بمأثرة استعمال الأدوات كالحجارة على سبيل المثال، فقضاعة البحر يستعمل الحجر ليقلع الأصداف التي يقتات عليها بعد أن يضعها على صدره ويضربها به، والنسر المصري يحمل الحجارة بمنقاره ثم يهوي بها على بيضة النعام أكثر من مرة.
1: وينقل لنا ويل ديورانت قصة مقتل الشاعر المسرحي اليوناني يوربيدس، حيث ألقى نسر ضخم بقنزعة سلحفاة على رأس مؤلف التراجيديات الشهير، وكان النسر يظنه صخرة.
0: وكان العرب في الجاهلية ينصبون الأعمدة أو يركنون الحجارة فوق بعضها لتذبح عندها الأضاحي، وكانت هذه الأحجار تسمى أنصابا، وقد عبد العرب الحجارة في الجاهلية.
1: وهناك قبيلة بني صخر التي يعتقد أبناؤها أنهم من سلالة جبل رملي يقع قريبا من مدائن صالح، ومن مظاهر عبادة العرب للطبيعة توقيرهم الجبال واعتبارها آلهة أو شيوخا أو رؤوس قبائل، مثل جبل طي وأجا وسلمى وثبير وربما رضوى.
0: وهناك جبل يدعى أبا قبيس ومعناه كما يقول المقرزي في نهاية الأرب شيخ الجبال، وهو يذكرنا كما يتحدث علي الشوك بلقب إنليل السومري الجبل العظيم.
1: وفي الأدب الحديث نشأ عام 1830 على يد تيوفيل جوتييه ما يسمى بالبرناسية كرد فعل لرومانسية فيكتور هوغو وألفريد فينييه ولامارتين. وغدت عبارة تيوفيل جوتييه القائلة إن على الشاعر أن يلتزم بالتشكيل، شأنه شأن النحات، شعار البرناسيين في صياغة الشعر. والبرناسوس جبل في اليونان للشمال الشرقي من مدينة ديلفي، كان مكرسا لأبولو وربات الفن.
0: وتعتبر رواية الكاتب توماس مان الجبل السحري واحدة من أفضل الأعمال في عصرنا، وقد كتبت عام 1924، وهي تحكي قصة شاب ألماني يزور عمه في مصح سويسري للصلب، وبدلا من نيته في البقاء 3 أسابيع يبقى 7 سنوات دون أي إحساس بالزمن،
1: حيث يجد نفسه في عالم المرضى حيث يتوقف الزمن، ولم يعد هؤلاء الناس يهتمون بالحياة اليومية للعالم الخارجي، إنهم يعيشون في عزلة عنه، ويتطور لديهم إحساس مختلف بالقيم عن إيقاع الحياة العادية، والعلاقات الإنسانية في ذلك العالم أحيانا تكون نادرة تماما كجو ذلك الجبل النادر.
0: وتعتبر ليلة فوق جبل عار من سيمفونيات الموسيقي الروسي موسوريسكي الشهيرة، وتعد من أروع ما يستمع إليه اليوم في برامج الحفلات الموسيقية.
1: ويروى في الأساطير عن جبل المغناطيس الذي يقتلع المسامير من السفن حالما تقترب منه ويغرق بحارتها.
0: وفي الأساطير يحكى أيضا عن يوبي زوجة الملك إنفيون ملك طيبة، والتي فقدت أبناءها 7 وبناتها 7 فحولها الحزن إلى حجر وهي تحيط بجثث أبنائها وبناتها وزوجها،
1: غير أن دموعها بقيت كما كانت تسيل، وهب إعصار حملها إلى موطنها حيث حطت فوق قمة جبل وأخذ يتدفق منها الماء، ولا تزال هذه الكتلة من الرخام تسكب الدموع حتى اليوم.
0: وأخيرا أختم لقائي بكم بحكمة قديمة لكونفوشيوس عن الذرة والمهاوي. يقول الحكيم الصيني: اثنان فقط لا يتغيران، العاقل في الذروة والجاهل في الحضيض.
1: وهذا بيت شعري لأحد الشعراء العباسيين: 67 لو مرت على حجر لبان تأثيرها في صفحة الحجر.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى.
0: إعداد صالح العامري.
2: تقديم رشا البلوشي.
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنطرح سؤالا يكسر جميع الحدود الجغرافية والسياسية التي نعرفها. تخيلوا معي أن 8 مليارات نسمة الذين يملؤون الكوكب قد غادروا قاراتهم وبلدانهم ليجتمعوا جميعا ويعيشوا داخل أسوار مدينة واحدة. ماذا لو صار البشر جيرانا في حي واحد كبير؟
3: إنه سيناريو يقلب موازين الحياة رأسا على عقب. نحن نتحدث عن مدينة أم تضم كل اللغات والأعراق والثقافات تحت سقف واحد. هذه المدينة وفق بعض الدراسات الهندسية لو بنيت بكثافة تشبه كثافة نيويورك لما استغرقت مساحة أكبر من مساحة دولة مثل أستراليا أو حتى أقل. فماذا سيحدث لبقية الكوكب المهجور؟ وكيف ستدار حياة 8 مليارات إنسان في مكان واحد؟
2: أول ما سيلفت النظر هو عودة الطبيعة للسيطرة على بقية الأرض. ستصبح القارات الخمس محميات طبيعية هائلة. ستمتد الغابات لتغطي المدن المهجورة، وستعود الحيوانات البرية لتتجول في الشوارع التي كانت تعج بالسيارات. سيتعافى الكوكب بيئيا بشكل مذهل، حيث يتوقف التلوث الناتج عن الزحف العمراني المشتت. هل نحن أمام جنة خضراء تحيط بمدينة مكدسة؟
3: ما يثير قلقي هو الانسجام الاجتماعي. تخيلي هذا المزيج الهائل من الأديان والأفكار والعادات التي تصطدم في كل زاوية. هل سنصبح أكثر تسامحا لأننا نرى الآخر يوميا في مصعد البناية؟ أم أن الصراعات ستنفجر بسبب الازدحام وضيق المساحات؟ ربما نضطر لابتكار لغة عالمية واحدة لتسهيل التواصل بين سكان المدينة، ونظام قانوني موحد يسري على الجميع بلا استثناء.
1: ماذا لو؟
2: وماذا عن الأوبئة والأمراض؟ هذه هي الثغرة الخطيرة في هذا السيناريو. في مدينة بهذا الاكتظاظ يمكن لفيروس بسيط أن ينتشر بين جميع سكان الأرض في أيام معدودة. سيكون نظام الرصد الصحي فوق الخيال، حساسات في كل مكان لقياس درجات الحرارة، وأنظمة تهوية مزودة بمرشحات عالمية لتعقيم الهواء بشكل لحظي. ستصبح النظافة العامة ليست سلوكاً بل قانون بقاء.
3: ولكن هناك جانب مشرق للغاية وهو التطور العلمي. تخيلي عندما يجتمع أعظم علماء العالم في مكان واحد ويعملون في مختبرات متقاربة، ستتسارع الاكتشافات بشكل مذهل. التعاون البشري سيصل لذروته لأن كل العقول البشرية متاحة للنقاش والتفاعل المباشر. ربما نبني مصاعد فضائية تنطلق من قلب هذه المدينة لتعمير الكواكب الأخرى، لأن جهودنا لم تعد متفرقة بين حدود وصراعات.
2: يبدو أن العيش في مدينة عالمية واحدة هو رهان كبير بين النظام المطلق والانهيار الشامل. إنها تجربة ستجعلنا ندرك أن كوكبنا صغير جداً وأن مصيرنا واحد مهما تعددت مشاربنا. قد تكون المدينة مزدحمة، لكن قلوبنا قد تتسع للجميع حين لا يفصلنا سوى جدار واحد.
3: في الختام أعزائنا المستمعين، كانت هذه رحلة في عالم المدينة الفاضلة، أو ربما المدينة المتعبة. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير. إخراج مريم العجيلية.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا اليزن بن مازن بن عبد الله العفاري من مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي وعمري 14 سنة.
11: اليزن يهوى القراءة والإلقاء ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا اليزن.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: ما شاء الله، أنت طالب متفوق في مدرسة عثمان بن مضعون.
12: نعم.
11: وجايين الحين مرستاق؟
12: نعم، جايينك مرستاق.
11: ممتاز. وأنت ما شاء الله تشارك في نشاطات كثيرة في المدرسة صح؟
12: نعم.
11: إيش تشارك في المدرسة؟
12: الإذاعة المدرسية والمسابقات الثقافية والرياضية.
11: إيش تشارك في الإذاعة المدرسية؟
12: كقراءة القرآن والمشاركة في الأسئلة التي تطرح في الطابور.
11: يعني في الطابور يطرحوا مسابقات وأسئلة؟
12: نعم.
11: وانت تجاوب يعني؟
12: نعم، وأحيانا نسأل أنا.
11: وانت أحيانا أنت اللي تطرح الأسئلة؟
12: نعم.
11: جميل. متى آخر مرة طرحت سؤال تذكر؟
12: ما أذكر صراحة.
11: ما مشكلة. قلت لي تقرأ قرآن بعد في الطابور؟
12: نعم.
11: أنت حافظ قرآن؟
12: نعم.
11: كم جزء حافظ؟
12: تقريبا 3 أجزاء.
11: وإيش بتسمعني؟
12: سورة البلد.
11: سورة البلد، أو خلنا نقول آيات من سورة البلد.
12: آيات من سورة البلد.
11: يلا بسم الله.
12: بسم الله.

0: وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وتشارك قلت لي في مسابقات ثقافية بعد في الإذاعة.
0: نعم.
1: وإيش بعد تشارك في نشاطات المدرسة؟
0: الرياضة والماراثون.
1: الرياضة والماراثون. أنت قلت لي أنك جبت المركز الثالث في الماراثون صح؟
0: نعم.
1: هذه السنة؟
0: لا ما هذه السنة. تقريبا قبل سنتين.
1: يعني الماراثون معروف أنه 42 كيلو. أنت مشيت يعني؟
0: لا ما 42 كيلو اللي متسابقنا فيه.
1: كم؟
0: كان تقريبا أظن 500 متر على ما أظن.
1: 500 متر؟
0: نعم.
1: هذا ما ماراثون إذا، خلنا نقول سباق علو يعني.
0: أظن.
1: جميل. طيب خلنا نتكلم الآن عن القراءة، إيش نوعية الكتب اللي أنت تحب تقرأها؟
0: كتب تاريخية. وإسلامية.
1: مثل إيش كتب تاريخية؟
0: مثل كتاب اكتشف العالم القديم. محتوى متى تبدأ الحضارة. ومتى كانت بداية قوتها. والكتابات اللي تكتبها نوعها.
1: يعني ايش في ذكر لحضارات معينه في هذا الكتاب؟
0: لا.
1: جميل. وايش بعد غيره من الكتب قريت؟
0: قرات كتاب البرت اينشتاين. من سلسله عباقره خالدون.
1: ايوه هذا كتاب علمي يعني. من هو البرت اينشتاين؟
0: هو عالم في الفيزياء.
1: ايوه.
0: واكتشف الفوتونات وحركة الذرات والإيونات وغيرها.
1: وفاز بجائزة نوبل.
0: نعم.
1: جميل. وإيش هي النظرية الشهيرة اللي تنسب إلى ألبرت أينشتاين؟
0: النظرية النسبية.
1: النظرية النسبية. ممتاز يا يزن. وإيش بعد قلت لي قريت؟ قلت لي قصص الأنبياء صح؟
0: نعم.
1: من الأنبياء اللي تعرف قصته؟
0: قصة مثلا سيدنا نوح. سيدنا يونس.
1: أيوة.
0: وغيرهم من الأنبياء.
1: جميل. إيش قصة سيدنا نوح؟
0: قصة سيدنا نوح دعا قومه على ما أظن 500 سنة إلا 90 عاما ولا
1: ألف سنة إلا 50
0: عاما.
1: أيوة. نعم.
0: فقومه لم يصدقوا وكذبوه واتهموه. فالله
1: أوحى إليه أنه يصنع إيش؟
0: أوحى إليه أن يصنع سفينة أو فلك.
1: جميل.
0: فقومه قاموا يسخرون منه، يعني سخر منها قومه.
1: نعم.
0: وكذبوا به. وعندما قال لهم إن عذاب ربي سيحل عليكم. فحل المطر الغزير.
1: نعم.
0: وركب قوم من آمن بسيدنا نوح. ركبوا في الفلك. وزوجين اثنين من الحيوانات. وصار ذلك الفلك يجري بهم في الأمواج.
1: صحيح. جميل. ممتاز يا يزن. أنت بعد من هواياتك الثانية قلنا الإلقاء.
0: نعم.
1: إيش تلقي؟
0: ألقي فن الميدان.
1: فن الميدان. يعني إذا تحفظ أشعار ميدان كثيرة.
0: نعم.
1: إيش بتسمعني؟
0: يقول بشكي من عود الشكل شارخ علي وزار على شوكي متعوقد غير عن باقي الأشجار. قال سألت عود الشكل أقصك ولا أحرقك بنار. قال عود الشكل لا تقصني احفر تحت جوسي وبتلقى الهيمة ويعرف وزارك بكم والقيمة. أما الحراق ما جايز إلا أميتة الكفار.
1: جميل. شيء بعد ثاني؟
0: ويقول بعد يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض. يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض وغادي كمل عن جزيز صغار بعدك ما تنعض. بعد السنة موسمك مالك كذا مكتظ. طغيان من الأرض وما طايكي ماوي. طغيان من الأرض وما طايكي ماوي ومخلي الطير شي حايم وشي هاوي. يا بوي يا مشمش الشام طفرت بفوادي وفض. ويقول بعد بشكي مع الناس وأشكي مع الحكومة. بشكي مع الناس وبشكي مع الحكومة. أربع ليالي أعد الليل بنقومة.
1: جميل.
0: أربع ليالي أعد الليل بنقومة. ما عالجوني مع الدكتور بالتمريض. دمعي اندثر على الوجن وبادي وديان بادي يفيض.
1: جميل جميل
0: سلامتكم.
1: جميل، من وين تحفظن هذه الأشعار؟
0: أغلبهن من عند هذا اللي يعني متمارسين في فن الميدان.
1: آه
0: هيهم هذا
1: يعني. هذا تعرف أشعار لمن؟
0: مثلا لسلمان الغاربي.
1: آه جميل يا يزن. طيب إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبا يحتذى به لإنقاذ أرواح الناس.
1: طبيبا يحتذى به، جميل، لإنقاذ أرواح الناس. طيب تعرف طب تخصصات متعددة؟
0: نعم.
1: إيش أنت تتمنى تكون؟
0: جراحة.
1: جراحة،
0: نعم.
1: إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير ويحتذى به أيضا
0: إن شاء الله.
1: ممتاز. في نهاية هذا الحوار أو قبل نهاية الحوار، أنت قلت لي أحلامك متجددة يعني مستمرة.
0: نعم.
1: يعني ممكن مثلا السنة الجاية تتغير الأمنية من طبيب إلى مهندس؟
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم.
1: آه. وليش تتغير أمنياتك من فترة لفترة؟
0: على حسب التفضيلات.
1: آه. ليش يعني التفضيلات تتغير؟
0: على حسب المهنة يعني وشقتها وصعوبتها والمواد اللي تتطلبها مثلا.
1: آه. طيب انت ترى معروفة مهنة الطب انها اصعب مهنة من الان، ما يعني انت تكتشفها السنة الجاية انها صعبة، معروفة انها صعبة
0: عادي بس لكن القلب مال الى هذا الاتجاه خلاص. آه. اذن امشي الى اتجاهها.
1: طيب في نهاية هذا الحوار اطلب منك حكمة.
0: ان بيتا يخلو من كتاب فهو بيت بلا روح.
1: يعني إيش بيت يخلو من الكتاب يعني بلا روح؟ ليش يكون بلا روح؟
0: لأن القراءة مهمة للإنسان، فيجب عليه اغتنام الفرص للنجاح والرقي.
1: نعم. إذن اليزن بن مازن بن عبد الله العفاري، البالغ من العمر 14 عاما، الطالب في مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي في الرستاق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. استعرضت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في لقائها الإعلامي اليوم أبرز منجزاتها ومؤشرات الأداء المحققة خلال عام 2025 وخططها وتوجهاتها المستقبلية. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات النوعية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشبابية وصقلها وبناء قدراتها وتهيئة البيئة الممكنة لنموها وتطورها، مشيرا إلى أنه جرى خلال العام الماضي تنفيذ 687 نشاطا وفعالية استفاد منها أكثر من 105,370 شخصا في مختلف محافظات سلطنة عمان، بما يعكس اتساع الحراك الثقافي والرياضي والشبابي ووصول برامجه إلى مختلف فئات المجتمع. من جانبه كشف سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة عن استحداث دائرة لرعاية الموهوبين وإنجاز 53% من مشروع مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض على جزء كبير من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن حكومته تجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق وسيتم الإعلان عنها قريبا. من جهتها قالت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأضافت أن مقترح الاتفاق سيتم تنفيذه على 3 مراحل، وهي إنهاء الحرب رسميا وحل الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز وبدء فترة 30 يوما للتفاوض على اتفاق أوسع نطاقا يمكن تمديدها. من جهتها قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على أن عدد السفن القادرة على عبور مضيق هرمز سيعود إلى مستواه قبل الحرب في غضون 30 يوما. وأضافت الوكالة أنه يجب رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما بموجب مذكرة التفاهم المقترحة، وأنه ينبغي الإفراج عن جزء من أموال إيران المجمدة في المرحلة الأولى. استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وكان 6 فلسطينيين قد استشهدوا أمس جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف نقطة للشرطة الفلسطينية شمال غرب القطاع. أعلنت مصادر باكستانية عن مقتل 24 شخصا على الأقل اليوم في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان. وفي الخبر الأخير، أعلنت السلطات الفلبينية اليوم عن محاصرة ما لا يقل عن 30 شخصا تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة أنجليس شمال الفلبين. وأفادت تقارير إعلامية بأن المبنى انهار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما سارعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى موقع الحادث لبدء عمليات البحث ورفع الأنقاض وسط مخاوف من وجود مزيدا من العالقين. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام عرض الواحدة ظهرا. نلقاكم تمام 2 ظهرا في نشرة أخبار عمان. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي، والذي يبحث من خلاله محافظة البريمي من بوابة حدودية إلى منصة اقتصادية واعدة. شهدت بلادنا الحبيبة عمان خلال السنوات الأخيرة مرحلة جديدة من العمل التنموي، تقوم على تمكين المحافظات وتعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري والتنموي، انطلاقا من رؤية وطنية طموحة تستهدف بناء تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف أنحاء هذا الوطن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية الحادي عشر. وقد حظي هذا التوجه برعاية واهتمام من سامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أكد منذ بداية العهد المتجدد على أهمية الاستثمار في المحافظات وتمكينها اقتصاديا وتنمويا وتعزيز دورها في صناعة النمو وخلق الفرص وتحسين جودة الحياة، بما يعكس نهجا تنمويا حديثا تقوم على استثمار الموقع والإنسان والموارد والفرص المستقبلية. وفي هذا الإطار برزت محافظة البريمي خلال الفترة الأخيرة كنموذج تنموي يشهد حراكا اقتصاديا وخدميا واستثماريا متسارعا، انعكس بصورة واضحة على مؤشرات الأداء المؤسسي والتحول الرقمي والبنية الأساسية والمشروعات التنموية والاستثمار وجودة الخدمات. ولم تقتصر هذه التنمية على المحافظة فقط، وخاصة كولاية واحدة، بل امتدت لتشمل مختلف ولاياتها، وهي ولاية البريمي وولاية السنينة وولاية محضة، في إطار رؤية تنموية متكاملة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والخدمي والاستفادة من المزايا النسبية لكل ولاية، وتحويل المحافظة إلى بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل الاستثمار. ومع ما تمتلكه هذه المحافظة من موقع استراتيجي مهم وقربها من أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية في المنطقة، إضافة إلى ارتباطها بالمشروعات اللوجستية والتنموية القادمة، فإن محافظة البريم اليوم لا تتحرك فقط باعتبارها بوابة حدودية، بل تتجه لتكون منصة اقتصادية واعدة ومحورا تنمويا قادرا على لعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة. وفي هذه الحلقة الخاصة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي نسلط الضوء على كيف تتحول محافظة البريمي اقتصاديا وتنمويا، وما أبرز المنجزات التي تحققت خلال عام 2025، وما تطلعات المرحلة القادمة حتى نهاية الخطة الخمسية الحادي عشر. يسعدني ويشرفني أرحب بضيف هذه الحلقة سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي محافظ البريم. حياكم الله سعادة السيد.
2: الله يسلمكم.
1: يا مرحبا، شرفتنا وحياكم الله، ومرحبا بكم جميعا المستمعين. ننتقل إلى محافظة البريم. لا. هكذا نريد، ننتقل إلى محافظة البريم وتطلق يعني الرؤية والتوجه لهذه المحافظة.
2: إن شكرا جزيلا أول شيء على هذه المقدمة الطيبة، وسعيد أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء. طبعا إذا بنتحدث أول شيء عن محافظة البريم، هي المحافظة في يعني تقع في البوابة الشمالية الغربية للسلطنة. وإذا بنتحدث يعني بلغة الأرقام، والناتج المحلي الإجمالي لنهاية الربع الأول من عام 2024 كان 215 مليون ريال عماني، ونهاية 2024 وصل إلى 512.
1: نهاية 2025؟
2: لا، نهاية 2024
1: من 215.
2: لا، الربع الأول نهاية 215، لكن نهاية العام وصل إلى 512 مليون. أما في نهاية الربع الأول من 2025 فارتفع إن شاء الله. وصل إلى 300 مليون، لكن لغاية الآن بعدنا ما استلمنا لنهاية
1: الآية،
2: فالحمد لله رب العالمين أصبح في يعني في ازدياد
1: ما شاء الله.
2: القطاعات اللي ساهمت على ارتفاع هذا المؤشر هو حقيقة يعني القطاع التجاري، يعني القطاع التجاري ساهم ما يقارب ب 38%
1: ما شاء الله،
2: والقطاع الصحة والتعليم هو القطاع الخدمي ساهم ب 24%، القطاع الصناعي هو قطاع التعدين ساهم ب 21%،
1: ما شاء الله،
2: القطاع السياحي ساهم ب 8%.

0: أما الآن يعني في عام 2025 فوصل 136,000.
1: ما شاء الله.
0: طبعا كل هذه الأرقام والمؤشرات من خلال المركز الوطني للإحصاء، وهذه يعني أرقام محدثة.
1: جميل.
0: فأعتقد أنه يعني هذه المؤشرات اللي هي التصاعدية والإيجابية تنعكس بالإيجاب على جودة الحياة.
1: نعم.
0: وارتفاع مؤشر جودة الحياة.
1: ممتاز. الخطط الخمسية سعى السيد، يعني طبعا معناته هذا تؤكد أنه الخطط الخمسية تنزجم مع الرؤية التي أيضا وضعتها الاستراتيجية الوطنية للمحافظات أيضا. فعندما نبدأ لهذه المؤشرات كما أشرت، يعني فعلا الأرقام يعني تتحدث عن نفسها أيضا، مدى يعني قراءتك لهذه النتائج وانعكاسها كواقع من خلال أيضا الحياة للناس، مثل ما أشرت جودة الحياة من حيث التعليم، الصحة، الصناعة، البنية الأساسية أيضا.
0: يعني دائما نركز على حقيقة، يعني دائما نكون نركز على عدد من المسارات في آن واحد. المسار الأول هو تجهيز البنية الأساسية،
1: ممتاز.
0: من رصف الطرق، من توصيل الخدمات لدى المجتمع، من كهرباء، من مياه. المسار الثاني هو المشاريع التنموية، قدر الإمكان في البداية نهيئ البنية الأساسية ومن ثم نأتي للمشاريع التنموية. المسار الثالث هو حقيقة المكاسب السريعة من خلال إقامة عدد من الفعاليات في خلال العام، لأنه حقيقة هناك يعني انتعاش اقتصادي في حينه عندما تكون هناك فعالية مباشرة، يعني القطاعات الفنادق يتم يعني انعاشها بشكل جيد، المطاعم، الباحثين عمل كذلك نستقطبهم يعملوا في خلال هذه الفترة. أيضا المسار الأخير هو القضاء على التشوه البصري. هذه المحافظة هي البوابة الشمالية الغربية للسلطنة، فالانطباع الأول مهم جدا بالنسبة للزائر، فقدر الإمكان نحاول أن نقضي أو نقلل من التشوه البصري. وحقيقة هذه هي يعني رحلة مستمرة في القضاء على التشوه البصري.
1: المفهوم للتشوه البصري،
0: التشوه البصري طبعا المباني المتهالكة تحتاج إلى إعادة ترميم وصباغة، كذلك اللافتات في المحلات التجارية تم تحويلها إلى ثلاثية الأبعاد. كذلك ركزنا على مشاريع أنسنة المدن تعطي جمالية للمحافظة. يعني بدأنا في التشجير في الطرق الرئيسية، بدأنا في إنشاء مسارات للمشي ومسارات الدراجات الهوائية، بدأنا في أيضا تغيير الإنارة إلى إنارة يعني خافضة اللي هي LED في ثلاث ولايات. فكل هذه الجهود تبذل من خلال طبعا أنه يعني تكون صورة بهية لهذه المحافظة،
1: بمعنى تعكس الانطباع للزائر والمقيم،
0: الانطباع الأول
1: أن يشهد هناك تحول، وهو بعد ذلك يعكس أيضا كذلك على المستثمر أيضا.
0: ما في شك.
1: جميل جدا. لو نمر على الاستثمارات يعني القائمة والواعدة أيضا في محافظة البريمي، وإذا أخذناها بثلاث الولايات أيضا كذلك، سواء انتقلنا السنينة أو محافظة أو كذلك البريمي كولاية.
0: طبعا لكل ولاية فيها ميزة يعني
1: نسبية.
0: وأيضا نحن نتماشى حقيقة مع الاستراتيجية العمرانية، تنص على أن تكون ولاية محضة والسنينة يعني معظم مشاريع الأمن الغذائي في هذه الولايتين.
1: طيب.
0: وأن تكون ولاية البريمي مركز إقليمي للخدمات.
1: طيب.
0: فساعين بشكل كبير جدا على استقطاب عدد من المستثمرين فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ووصل الآن حجم الاستثمار في الأمن الغذائي 62 مليون ريال عماني
1: ما شاء الله.
0: وفي قطاعات طبعا مختلفة، يعني زراعة القمح، زراعة النخيل، زراعة الأعلاف، وكذلك الثروة الحيوانية. في عندنا مصنع لدواجن تقريبا وصل إلى أكثر من 20 مليون كاستثمار، أيضا شركة ميزون للألبان. فحقيقة يعني ولاية سنينة ولاية محضة يعني فيها مياه جوفية وفيرة تستقطب هذه الزراعات والقطاعات.
1: جميل.
0: وأعتقد أنه يعني في رغبة كبيرة من المستثمرين في استثمار في هذه الولايتين بسبب البيئة أنها هي تكون جاذبة يعني.
1: ممتاز.
0: أما فيما يتعلق طبعا بالبريمي أيضا كذلك هناك قطاعات، قطاع التعدين وأيضا قطاع

0: التعديل موجود في محضه بشكل أكبر، وقاري الآن أيضا من قبل الشركات المحلية أيضا التنقيب عن بعض المحاجر سواء كان الذهب أو الفضة أو الرخام أو الكروم. وأعتقد أنه قديما يعني تم اكتشاف النحاس في هذه المحافظة يعني ملايين السنين، وفي موقع، هذا الموقع يعني قريب من منفذ وادي الجزي في منطقة اسمها العبيلة، يوجد مصاهر النحاس، وهذا النحاس موجود مثل ما ذكرت من ملايين السنين. فقلنا لماذا أيضا لا يتم يعني استغلال هذا الموقع؟ وتواصلنا حقيقة مع أحد المكاتب الاستشارية لعمل مشروع تنموي في هذا المكان، وجهز التصميم على أن يكون هناك يعني منتزهات، أن يكون هناك متحف للنحاس، وأيضا يكون الشكل والطراز لهذه هذا المنتزه على شكل نحاس قدر الإمكان. أمين. فرسلنا طبعا لوزارة الاقتصاد لأيضا المرور بالمصفوفة كالعادة، وننتظر الموافقة النهائية قدر الإمكان للبدء في هذا المشروع. جميل. طبعا هذا المشروع أيضا يعني يقع بين مفترق طرق من صحار إلى البريمي وكذلك إلى الظاهرة، فهو يعني بيخدم ثلاث محافظات.
1: الله، جميل. المشاريع طبعا الكل اطلع وقريب جدا من المشروع الضخم اللي هو مشروع حافية للقطارات. جميل جدا تصل التطوع على هذا المشروع. يعني
0: حقيقة هذا المشروع مشروع جدا مهم لأنه يربط بين الدولتين، وطبعا يعني من صحار مرورا بالبريمي إلى أبوظبي، ونسبة الإنجاز الآن يعني تجاوزت 41%. كان لنا زيارة ميدانية يعني قبل فترة، ويمشي حقيقة بوتيرة متسارعة، وبتكون هناك أيضا محطة شحن في نيابة حفيت. جميل. وهذه المحطة طبعا بتخدم الثلاث ولايات، وبتخدم كذلك أصحاب الشركات الصغيرة المتوسطة ومن لهم علاقة مباشرة بقطاع التعدين والكسارات والمحاجر. وأيضا هناك جهود تبذل لقدر الإمكان أن تكون هناك أيضا محطة للركاب، ولكن ربما في المرحلة القادمة الثانية وليس في المرحلة الأولى. طبعا هذه السكة يعني بتربط بين الدولتين وبتعمل على إنعاش القطاع الاقتصادي بشكل عام.
1: جميل. الإشارة أيضا إنه الموقع مثل ما أشرت أيضا السيد الدكتور كموقع يعني استراتيجي، موقع مهم جدا، والكل يربط يعني يشعر بهذا الربط ما بين يعني هذا الموقع ما بين السلطنة وربما يسمون الأسواق الإقليمية كاملة. كيف تصف هذا الموقع ويعني بمعنى هذا المفهوم اللوجستي ويربط كل العالم بحكم الموقع؟
0: طبعا يعني الآن توجد هناك منطقة اقتصادية مشتركة في الظاهرة بين السعودية وبين الظاهرة، وتوجد منطقة اقتصادية في نيابة الروضة في ولاية محضة، وتوجد منطقة صناعية في صحار، وتوجد منطقة صناعية في الدولة المجاورة الشقيقة. فالهدف أن يكون هناك ربط لوجستي، ولن يتأتى هذا الربط اللوجستي إلا من خلال تعزيز البنية الأساسية. البنية الأساسية هي من خلال الطرق أو من خلال سكة الحديد. فأعتقد أنه مع اكتمال يعني هذه المنظومة بيكون المساهمة يعني الناتج المحلي والمساهمة الخارجية يعني بتكون كبيرة جدا، لأنه بيتم استقطاب عدد من الشركات العالمية. إذا نتحدث الآن هنا عن نيابة الروضة المنطقة الاقتصادية، وحقيقة هذا العمل الفعلي بدأ، يعني كان لنا زيارة قريبة أيضا مع الجهات المختصة، فتم إسناد العمل لأحد الشركات المتخصصة لتجهيز البنية الأساسية والتحتية، فأعتقد لتهيئة البنية. فأعتقد أنه هذا المشروع يعني حقيقة بيعمل نقلة كبيرة في إنعاش المؤشرات الاقتصادية في ولاية محضة بشكل خاص، والمحافظة بشكل عام، والسلطنة على شكل العموم، لأن هذه منطقة اقتصادية يعني تعتبر
1: مع أن هناك مؤشر لربط هذه المناطق،
0: هناك
1: يعني
0: طبعاً
1: توفير البنية التحتية، السكك مثلا بهذا المفهوم
0: ما في
1: العام.
0: شك، لأنه هذا الموقع أساسا يعني يتوسط عدد من المواني وعدد من المطارات، يعني 100 كيلو طبعا من مهني أو جبل علي إلى هذه المنطقة، ومئة كيلو إلى صحار، وكذلك هناك عدد من المطارات أيضا قريب من هذا المشروع. فأعتقد هو كموقع استراتيجي يعني بتكون نقطة جذب للمستثمرين والشركات العالمية إن شاء الله تعالى.
1: فتوجه في الاستراتيجية إلى هذا التحول.
0: هكذا، وأيضا هناك عدد من القطاعات في الصناعات التحويلية، في المخازن، في صناعات الأدوية، الغذاء، ففي تنوع كذلك في المصانع بتكون هناك إن شاء الله تعالى.
1: جميل جدا. ايضا سعاد السيد، المشاريع الكبرى اشرنا طبعا الى القطارات، اشرنا الى بندر، الى الروضه مثلا. كيف بالنسبه للقطاع الخاص؟ كيف ينظر القطاع الخاص والمستثمرين واصحاب الاعمال وصاحبات الاعمال الى الاستثمار في محافظه البريم؟
0: القطاع الخاص هو
1: الولايات الثلاثه طبعا.
0: حقيقة هو يعني الذراع الأيمن لمكتب المحافظ، وعدد المنشآت الآن التجارية في القطاع الخاص يعني تجاوز 13,000 منشأة. وإذا نتحدث عن منطقة صناعية مدائن، يعني يوجد ما يقارب 595 منشأة، وحجم الاستثمار الآن واصل 267 مليون على مساحة 14 مليون و400 ألف كمساحة المنطقة. فالقطاع الخاص يعني قدر الإمكان نحاول أن نكون قريبين جدا من القطاع الخاص، ونحاول أن نعمل يعني جاهدين على تقديم حقيقة بالتنسيق مع الجهات المختصة حوافز لهذا القطاع. وهناك جهود يعني تبذل، وكذلك هناك بوادر طيبة بدعم الصناعات التحويلية من خلال بعض الحوافز، يعني سوف نعلن عنها إن شاء الله في حينه.
1: بإذن الله. جميل جدا. ونحن نتحدث عن القطاع الخاص، ناخذ مداخلة من مع أحد أصحاب الأعمال المعروفين أيضا في محافظة البريمي والبريمي خاصة، والشيخ أحمد بن ناصر النعيمي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام أخوي أحمد،
1: حياك.
2: الله يسلمكم، مشكورين على التواصل، مشكورين على الدعوة الكريمة.
1: حياكم الله الشيخ أحمد. طبعا سعاد السيد موجود ويسمعك، وجميل جدا يعني في قطاع، وخاصة نتحدث في المقدمة عن قطاعات كثيرة جدا، وإحداها قطاعات التعليم وقطاع الصناعي وقطاع التعدين.
2: صحيح صحيح.
1: فأنت رجل لك باع طيب في المجال الاقتصادي الاستثماري، فجيد يعني تعكس لنا هذه الرؤية في القطاع الخاص في محافظة البريمي والبريمي خاصة.
2: نحن في البداية طبعا أخوي أحمد مثل ما قلت لك نشكركم على يعني الدعوة وهذا اللقاء الطيب، واسمح لي بداية يعني أوجه كلمة شكر حقيقة لهذا الرجل اللي عندك موجود، سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي. يعني لا بد أن نقول هذه الكلمة، جهود هذا الرجل يبذلها مع المختصين طبعا في إدارة المحافظة على تطوير هذه المحافظة بشكل عام، سواء كانت ولاية البريمي، ولاية المحاضرة، ولاية سمينة، وللشكر والتقدير والثناء على كل هذه الجهود أمانة اللي نحن حاسين فيها ونشوفها وهي مقدرة.
1: جميل.
2: بداية شكرا سعادتك على هذا الجهد الكبير،
0: الله
2: وإحنا معاكم
0: يسلمكم،
2: دائما،
0: الله يسلمكم
2: هذه
0: الشيخ.
2: حقيقة.
0: هذه جهود الجميع طال عمرك، وأنتم شركاء
2: الله
0: رئيسيين في
2: يسلمكم،
0: التنمية.
2: الله يعزك سعادتك، الله يسلمكم. بالنسبة إلى طبعا المشاريع أخوي أحمد، شوف مثل ما نعرف إحنا يعني محافظة البريمي محافظة حدودية، ودائما المناطق الحدودية لها خصوصية في كل شيء
1: نعم.
2: وبالذات في الاقتصاد.
1: جميل.
2: اليوم أمانة نكون صريحين إن أي سائح أو أي نقول نحن مواطن عماني يجي من داخل عمان إلى محافظة البريمي وتحديدا في ولاية البريمي يشوف الفرق. يعني الفرق اللي كانت في هذه المحافظة وهذه الولاية بشكل خاص في السابق وما صار فيها الآن، سواء كان من نواحي خدمية على مستوى الشوارع، الإنارات، التخطيط، أو أيضا على مستوى الاقتصاد. القوة الشرائية في المنطقة وفي ولاية البريمي تحسنت بشكل كبير، العقار تحسن بشكل كبير، وجود مشاريع نوعية مثل مشروع واحة البريمي
1: نعم.
2: اللي أمانة أنا أسميه هذا مشروع سعادة السيد اجتهد فيه، وهو إلى قصة في هذا المشروع تعكس تاريخ البريمي السابق يعني في التجارة وكذا.
1: جميل. ايش تعني بالقصه شيخ احمد؟
2: هو يعرف فتعرف.
1: هو حيفصح عنها؟
0: انا بحكي لك القصه.
1: جميل.
2: هو يقول قصه يعني جميله. هي في السابق كانت جميل. هذه المنطقه يعني يكون فيها الناس تعمل فيها، نقول نحن يتم فيها تبادل يعني البيع والشراء.
1: جميل. جميل.
2: فساعات اخذ هذا يعني هو يمكن بيشرحها لنا بطريقه اكثر، اخذ هذا المنطق وحب يحيي هذه المنطقه، فصارت هذه الواحة فعلا واحة جميلة فيها كوفيات. أيضا تعرف أخوي أحمد إحنا منطقة مجاورين أيضا لقوة اقتصادية جارة في إخواننا وأشقائنا في دولة الإمارات ومدينة العين بشكل خاص، ونحاول أن نتكامل في بعض المشاريع.
1: ممتاز.
2: من خلال التزاور، من خلال المناسبات. فإذا تكلمنا عن الاقتصاد، تكلمنا عن التعليم العالي، هناك كلية البريمي الجامعية صار لأكثر من 23 سنة لعبت دور كبير في تنمية المنطقة. أيضا جامعة البريمي الآن شقيقتها، المؤسستين يعتبرون يعني من رموز القطاع الخاص اللي في المحافظة. فالمحافظة مقبلة على تطور كبير. المنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة توفر فرص عمل، القطارات يعني
1: جميل. جميل شيخ أحمد، لو أسألك سؤال واضح ومباشر بحكم خبرتك وممارستك العمل التجاري مثلك ومثل أيضا الزملاء، أيضا لو قلنا كيف نجعل البريمي مدينة جاذبة اقتصاديا وسكانيا؟ الآن رواية القصة من عندك.
2: نعم أخوي أحمد، يمكن نحن دائما كنا نتكلم أنا وسعادة السيد ومع الأخوان أيضا المهتمين، وسعادة تبادل جهد، وأنا أعرف جهد كبير في أن يجعل هذه المحافظة لها خصوصية
1: بإذن الله.
2: يعني من خلال تقديم تسهيلات معينة للمستثمرين، لأن دائما مثل ما نعرف نحن المناطق الحدودية، المناطق نقول نحن الفري زون اللي هي المناطق الحرة، دائما لها حوافز معينة. أنا أعتقد مع توفر هذه الحوافز، جزء كبير ذكره قبل شوي سعادته بالنسبة للدعم للصناعيين وللسياحة وكذا، أيضا مع حوافز أخرى أعتقد ممكن نخلي هذه المنطقة مثل ما تكلموا الأخوان في الملتقى والندوة ممكنة اقتصاديا. هذه المشاريع راح فعلا تكون المنطقة مقصودة، يعني بمعنى أن الناس دي على المستوى السياحي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الصناعي. فأعتقد مع هذه التسهيلات، مع وجود مشاريع، طبعا المشاريع الموجودة حاليا، إضافة أنه أيضا هناك إن شاء الله في المستقبل رؤية سعادته مع المختصين وإحنا مع بعض نتعاون أن يكون فيها أيضا مشاريع شوي كبيرة توفر فرص عمل، اللي هي دائما الملف الأهم في كل مشروع، إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة والولاية. فأعتقد أن ممكن نخلي هذه المحافظة ولاية البريمي منطقة واعدة وجاذبة اقتصاديا، وممكن أيضا يكون فيها استثمارات سواء كان عمانية أو حتى خليجية.
1: جميل. التطور في البنية الأساسية والخدمات أيضا، أكيد الكثير لمس هذا التحول بشكل كبير جدا، كيف ترى ذلك شيخ أحمد؟
2: البنية الأساسية الداخلية قصدك؟
1: نعم، الطرق نعم وغيرها بالضبط.
2: أنا يمكن بداية كلام يا أخ أحمد قلت أن الشخص اللي بيزور البريمي من فترة سنتين أو سنة على الأقل ويزورها الآن، راح هو بنفسه يكتشف الفرق. النمط الجديد من المدينة العصرية موجود من خلال الطرق، من خلال الإنارات، وحتى ساعات كنا نتكلم قبل فترة في ذوق معين حتى الإنارات جمل ولاية البريمي. إذا تكلمنا عن ولاية البريمي بشكل خاص، الطرق الداخلية، أيضا المماشي، هناك ممشى معروف، منطقة جاذبة فيها كل كوفيات ومقاهي، تحس أن يعني المنطقة مختلفة عن السابق. فأعتقد البنية مؤهلة والبنية متغيرة، وفي هناك مشاريع مثل ما قلت لك أخوي أحمد نوعية، مشروع الواحة، مشروع البحيرة، أيضا على المستوى السياحي في فندقين، يمكن في فندق في البحيرة وفندق أيضا قادم. أيضا الوضع السياحي أو نقول نحن الترويج السياحي راح يكون بشكل أفضل خلال الفترة القادمة. فالبنية جاذبة وتحسنت كثير وموجودة، ولأي مستثمر أمانة يحب يستثمر وعامل دراسة اقتصادية، أنا أؤكد لك بأن المنطقة جاذبة والمحافظة كلها جاذبة، ومستقبلا راح تكون إن شاء الله جاذبة أكثر في تطور كبير للقوة الشرائية
1: بإذن الله. شكرا لك شيخ أحمد بن ناصر نعيمي على هذه المداخلة الجميلة. شكرا
2: الله
1: جزيلا،
2: يسلمك يا احمد،
1: شكرا
2: وشكرا لك احمد
1: شكرا
2: على
1: جزيلا.
2: هذه الوقت الطيب، والشكر والتقدير اللي سعدت سيد مره اخرى.
0: شكرا
1: جميل،
0: جزيلا،
1: شكرا
2: الله
1: جزيلا،
2: يسلمك، كل عام وانتم بخير ايضا جميعا.
0: شكرا جزيلا، احسنت.
1: اذا بعد
0: الله
1: الفاصل
0: يسلمك
1: بندخل في القصه، واحه البريمي والبحيره
0: ان شاء
1: الكريستاليه
0: الله
1: وغيرها
0: ان شاء
1: بعد
0: الله.
1: الفاصل ان شاء الله.
0: طيب،
3: ان انجاح هذه الرؤيه مسؤوليتنا جميعا ابناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
4: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واعٍ وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل، المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله مرحبا وسهلا فيكم. حديث شيق عندما نتحدث عن محافظة مهمة جدا وهي محافظة البريمي، وكذلك بوجود الضيف سعاد السيد دكتور حمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي محافظ البريمي. مرحبا فيك سعاد السيد مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا.
0: جميل جدا، يعني نحن الطاهر أنه الشيخ أحمد يعني سرق لنا معلومة كذا جميلة عن قصة البحيرة واحة البريمي.
1: هو حقيقة يعني إذا نتحدث عن مشروع واحة البريمي، يعني من أين أتت الفكرة؟ هذا المشروع أنا رأيت حقيقة صورة، كنت أبحث أقرأ بعض المعلومات عن المحافظة أول ما وصلت، فمرت علي كذا يعني صورة 1960، صورة قديمة، فوجدت أن الناس يعني موجودين في منطقة ما بين حصن الخندق وحصن الحلة بشكل كبير، يعني ازدحام، الظهر كان عيد أو مناسبات، بينما في الواقع كان هذيك المنطقة شبه يعني مجهولة ومهجورة حقيقة يعني. فقلنا لماذا لا يتم إحياء هذه المنطقة مثل ما كانت في السابق، وتكون هذه المنطقة هي مركز المدينة أيضا مثل ما كانت في السابق.
0: يا سلام.
1: فجاءت الفكرة من هناك، تواصلنا مع استشاري وقلت له أنا أريد يعني هذه المنطقة نحييها، وأريد الإنسان لما يمشي في هذه المنطقة وكأنه يستذكر التاريخ للمحافظة لواحة البريمي.
0: يا سلام.
1: فاشتغلنا على التصاميم وعلى كل شيء، وتم الانتهاء من المشروع وتم الافتتاح المشروع فعليا، كان في شهر واحد
0: هذه السنة.
1: هذه السنة
0: ما شاء الله.
1: وتحقق المراد، لأنه يعني بعض الناس الكبار في السن بعد ما جهز المشروع وحضروا يعني حقيقة قالوا تأثروا جدا، قالوا نحن كنا نجي هذا المكان يعني من 50-60 سنة مع أبائنا وأجدادنا. فتم إحياؤه فعلا، فأصبح ذاك المكان الآن هو مركز المدينة. طبعا هذا المشروع في مسارات للمشي، مسارات للدراجات الهوائية، في تقريبا 29 يعني محل تجاري، زائد هناك مطعم، مطعم هذا في يعني الحوض العاكس، وهذا المطعم موجود فقط في أحد الدول الأوروبية. على مستوى الأرض هناك يعني بركة عاكسة لحصن الحلة.
0: يا سلام.
1: وتحت الأرض يوجد المطعم أو أي محل آخر ممكن يؤجر يعني.
0: نعم.
1: لأنه الآن نحن أسندنا هذا العمل لأحد الشركات لإدارة وتشغيل وتأجير هذا المشروع، وحقيقة فيه إقبال يعني جيد من قبل المستثمرين للاستئجار. فهذه قصة واحة البريمي يعني.
0: جميل.
1: وأيضا حرصنا أن يكون المسمى واحة البريمي، لأن في التاريخ القدم هي واحة حقيقة يعني.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: عندما يفكر الشخص خارج الصندوق يبدع كثير جدا،
1: يعني
0: من المبدعين يعني.
1: لا، هو الواحد يعني يفكر في أن تكون هناك يعني مشاريع قدر الإمكان نوعية وليس تقليدية.
0: جميل. يعني نأخذ مكالمة عن إذنك.
1: طيب تفضل.
0: السلام عليكم. السلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، كيف حالك أستاذة فايزة؟
2: الله يسلمك. نعم نعم.
0: كيف صحتك؟ عضو المجلس البلدي بمحافظة البريمي، ممثلة للسنينة ولا محافظة؟
2: ممثلة في ولاية السنينة.
0: إلى؟
2: ولاية السنينة.
0: والنعم.
2: الله يسلمك يا رب.
0: سعاد السيد دكتور موجود معي في الاستوديو ونرحب فيك. جميل جدا كذا يعني كلمة عن المحافظة والمشاريع أيضا التنموية اللي انطلقت من خلال أيضا مجلس البلدي وأهم التطورات في السنينة. يعني طبعا سعاد السيد أطلق يعني مجموعة من المشاريع تحدث عنها فيما يتعلق وخاصة في الأمن الغذائي أيضا والبنية الأساسية. تفضل يا أستاذة فايزة.
2: أولا أسعد الله مساكم كل خير أخوي أحمد وسعادة السيد الدكتور. في البداية بالنسبة لولاية السنينة فهي تمثل واجهة استثمارية لمشروعات الأمن الغذائي اللي تعد أهم مرتكزات سلطنة عمان في رؤيتها 2040 للاكتفاء الذاتي من الغذاء. فبداية كل الشكر والتقدير لسعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي على دعم المشاريع الأمن الغذائي من خلال تخصيص الأراضي لدعم الاستثمار الزراعي وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتوطينها كذلك المتابعة الميدانية المباشرة وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة. ولاية سنينة تحتضن مشاريع استراتيجية رائدة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في سلطنة عمان باستثمارات تتجاوز 23 مليون ريال عماني.
0: جميل.
2: من أبرز هذه المشاريع ذكرها سعادة السيد مشروع شركة مزون للألبان، وهو يعد أبرز المبادرات الوطنية الرائدة في السلطنة لتحقيق الأمن الغذائي، وعلامة تجارية رائدة ورافدا حيويا يعني الاقتصاد العماني. كذلك مشروع المليون نخلة، وهو مشروع ضخم لزراعة 50,000 نخلة من أصناف متنوعة بواسطة شركة سامرون، يهدف لدعم قطاع التمور العماني. كذلك عندنا مشروع شركة هماليل السنينة لزراعة القمح، يمتد هذا المشروع على مساحة تزيد عن 200 فدان، ويعد من أهم مشاريع المحاصيل الاستراتيجية لدعم الاكتفاء الذاتي من الحبوب. كذلك مشروع شركة الميرة الحديثة، وهو مشروع متكامل لإنتاج اللحوم البيضاء يمتد على مساحة 818 فدان. فنتوقع إن شاء الله تستقطب الولاية في مزيد من المشروعات إن شاء الله في هذا القطاع الحيوي الواعد مستقبلا.
0: جميل. تطلعاتك للمرحلة القادمة كذا في نص كلمة. جميل.
2: إن شاء الله عندنا تطلعات كثيرة إن شاء الله بدعم من سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيد في المحافظة، وعندنا إن شاء الله الكثير من المشاريع المستقبلية للولاية وللمحافظة عامة إن شاء الله.
0: جميل. سعادة السيد موجود يحييك يعني.
1: أهلا وسهلا الأخت فايزة.
2: حياك الله سعادة. حياك الله.
1: الله يسلمكم.
0: شكرا لك على هذه المداخلة أستاذة فايزة. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. إلى اللقاء إن شاء الله. شكرا جزيلا. أحسن. فاجأناك ببعض المداخلات، لكن يعني من واقع البيئة ضروري جدا أيضا نستفيد أيضا ونسمع أيضا كذلك، وهذا تأكيد يعني ليس أكثر من.
1: والمجلس البلدي شريك حقيقة يعني في
0: دوره
1: كل شيء
0: بشكل نعم. كبير جدا، وخطط أكيد المجلس
1: طبعاً
0: واضحة جدا.
1: طبعا
0: جميل. ربما من خلال يعني متابعتي أو قراءتي التحول الرقمي لمحافظة البريمي يعني حاز على نسبة يعني عالية جدا يعني حقيقة، فجميل جدا لما نتحدث عن التحول الرقمي في محافظة البريمي. هل لكون سعادة المحافظ هو رجل متخصص متعمق يعني ذو خبرة واسعة وفي هذا الجانب، أم هناك أيضا عوامل أخرى ساعدت على تحقيق ذلك؟
1: لا، هناك عوامل أخرى
0: وليس التخصص يعني.
1: لا، هناك حقيقة جهود الفريق يعني. لدينا في المحافظة فريق يعني عنده شغف كبير
0: ممتاز.
1: في التحول الرقمي، ونوجه لهم كذلك تحية، لأن يعملوا يعني على مدار الساعة، والمؤشرات تتحدث أن فعلا هناك نقلة كبيرة في هذا المجال، ولله الحمد تم الانتهاء وتدشين من بوابة المحافظة. هذه البوابة هي تقدم عدد من الخدمات الحكومية للمجتمع. كذلك هناك منصة يعني سميت همة، وهذه المنصة هي مختصة بتقديم خدمات للموظفين.
0: للموظفين.
1: فهناك كذلك بعض المنصات الأخرى والتكاملية، وهناك كذلك فيما يتعلق مبادرة في الذكاء الاصطناعي، واستخدمنا كذلك أحد التطبيقات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وهناك طبعا مبادرة أيضا أخرى فيما يتعلق بالابتكار. فأعتقد هذه الجهود كلها تنصب يعني في المحافظة من خلال جهود فريق التحول الرقمي، طبعا بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات، هي الجهة المختصة في هذا المجال.
0: هل يعني التطور طبعا الآن فيما يتعلق أيضا بالمستثمر، استفادتم من هذا التحول الرقمي أيضا، هل هناك ربط مع الجهات الأخرى، استثمر في عمان أو أي جهة وباز مثلا الهيئة المناطق مثل ما أشرت إلى مداين وغيرها مثلا؟
1: طبعا يعني أول شيء المستثمر دائما يأتي للمحافظة وينهي إجراءاته يعني عن طريق التحول الرقمي. إذا كان هناك إجراءات يعني صعبة وتتأخر، المستثمر مباشرة يعني بيفقد الأمل وما رايح يبدي أساسا في رغبته في الاستثمار. فقدر الإمكان نحن نسعى أن يكون هناك تكامل حقيقة. على سبيل المثال في مدائن هناك أيضا منصة مسار تقوم بإنهاء كل يعني الإجراءات لهذا المستثمر. ونحن كذلك نعمل الآن على إنشاء محطة واحدة للمستثمر وكذلك للمجتمع أن يقوم بإنهاء كل هذه الإجراءات من خلال منصة واحدة. في هذه المنصة يكون في تكاملية بين القطاعات.
0: سعادة السيد، يعني الكل يؤكد يعني حقيقة الأمانة بالتحول اللي حدث بشكل عام في المحافظة، ولكن مثل ما أشرت يمكن في مقدمة يعني بحكم وجود المحافظة كمنطقة أيضا استراتيجية وحدودية أيضا، الكل يرى أنه يجب أن يعني تميز ببعض الحوافز، بعض الاستثناءات، سواء كانت في الضرائب، سواء كانت في أي تعاملات كانت موجودة، سواء يعني بهذا التوجه. حتى أحد المستثمرين أرسل رسالة يؤكد أن دور المحافظة حقيقة دور استثنائي، وأتمنى أيضا أن ألتقي معه لأطرح عليه أيضا بعض الأفكار والمقترحات. فهذا بلا شك بعد يعني الحلقة إن شاء الله سأعطيك رقم بإذن
1: إن
0: الله.
1: شاء الله
0: إن
1: تعالى.
0: شاء الله تعالى في مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، كيف حالك؟ طيب
3: الحمد لله طيبين، بارك الله فيكم، الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: من معي؟
3: أول شيء معك راشد بن سالم الكعبي، رجل أعمال من محافظة بريمي.
0: حياكم الله.
3: وممسي على سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد أبو سعيدي محافظ محافظة بريمي. ممسي أيضا عليكم أخي أحمد ومستمعين الكرام.
0: حياكم الله.
3: شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة.
0: جميل جدا نسمع منك أخي راشد كرجل
3: نعم
0: أعمال، وأيضا
3: نعم
0: أعتقد من محظة.
3: نعم من ولاية محظة، نعم
0: جميل
3: محافظة
0: جدا
3: البريمي ولاية محظة.
0: جميل جدا، طلعنا على القطاع الاقتصادي ومدى تطوره أيضا في المحافظة بشكل عام وفي محظة
3: نعم
0: خاصة.
3: نعم طبعا يعني تشهد محافظة البريمي خلال السنوات الأخيرة نهضة نموية متكاملة في تطوير البنية الأساسية وتعزيز الخدمات العامة وتهيئة البيئة الاستثمارية، إلى جانب تنفيذ مشاريع استراتيجية أسهمت في تنويع الاقتصاد وخلقت فرص عمل وتعزيز حركة تجارية وسياحية. ولاية محظة طبعا أحد الولايات محافظة البريمي. الآن الحمد لله في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بدأ العمل فيه، وطبعا هذا يعتبر نقلة كبيرة جدا للمحافظة بحكم أن المنطقة هذه قريبة من أسواق خليجية، وإن شاء الله معولين عليها الكثير بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. إذا يعني كتاجر رجل أعمال عكسنا
3: نعم
0: هذا واقع كرجل أعمال على يعني ما هو موجود، الكل الحمد لله يعتز ويفتخر فيه، ماذا تتمنى أن يضاف أو التطور الذي تراه أفضل يناسب المرحلة القادمة من واقع خبرتك؟ نفس السؤال اللي سألناه أيضا المتصل اللي قبلك.
3: نعم
0: تفضل.
3: حقيقة سعادة السيد ما مقصر، جزاه الله خير، واحنا ما نمدحه على أساس إنه في البرنامج أو شيء، ولكن طبعا التاجر عنده تحديات كثيرة.
0: جميل.
3: وجزاه الله خير سعادة السيد مستمع لكل تاجر لكل مواطن. حقيقة احنا في الفترة القادمة نحتاج إلى تسهيلات في أمور العمالة الوافدة، حيث أن تعرف العمالة الوافدة هي المشغل تعتبر الرئيسي في كثير من القطاعات، فنحتاج إلى تسهيل.
0: جميل.
3: يعني تخفيف اللي هو حدة إن نسبة التعمين وتخفيف رسوم المأذونيات، كذلك دعم المشاريع للكهرباء لأن الحين غير مدعومة، فبالتالي إحنا نعاني الكثير من ارتفاع فواتير الكهرباء والماء.
0: جميل.
3: فنتمنى إن شاء الله أن الحكومة يعني تتعاون معنا كرجال أعمال في دعم مثل هذه المشاريع حتى التاجر يكون متمكن ويقف على رجليه إن شاء الله.
0: جميل جميل جدا. سعاد السيد موجود أيضا معاي ويحييك إذا تحب تكلمه.
1: حياك الله يا محمد، كيف حالك؟ طيب
3: يسعد الله مساك.
1: الله يسلمكم. الله
3: يسلمكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
1: طبعا هذه ملاحظات مهمة اللي ذكرها أبو محمد، وهذه تلامس يعني رجل الأعمال بشكل مباشر، وطبعا نحن يعني نسعى أن فعلا هذا الشيء يتم لدعمهم فيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية خاصة في المصانع الكبيرة، وكذلك أيضا لكل محافظة يعني تحدياتها المختلفة عن باقي المحافظات، بالإضافة إلى الميزة النسبية في هذه المحافظة. فقدر الإمكان نحن نحاول أن نقف يعني مع هؤلاء يعني رجال الأعمال، لأن هم شريك رئيسي لإنعاش هذه المنطقة.
0: صحيح، شكرا جزيلا على هالمداخلة أستاذ راشد الكعبي.
3: الله يبارك فيك،
0: شكرا جزيلا.
3: جزاكم الله
0: أحسنت،
3: خير.
0: ما قصرت، شكرا جزيلا.
3: مرحبا
0: أحسنت،
3: بك.
0: أحسنت. بكل يعني بلا شك نحن ما في أي يعني كما يطلق عليه، لا يوجد مدينة فاضلة يعني فيها
1: بالضبط.
0: كل شيء
1: بالضبط.
0: ولكن هناك تحديات، هذه التحديات تخلق فرص أيضا.
1: صحيح.
0: وأحيانا تحدث بعض الأزمات، والأزمات تخلق فرص أخرى أيضا
1: صحيح.
0: كذلك دائما في كل حلقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون أحد محاورنا الرئيسية، كيف عملت المحافظة على دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أشرت في بداية حديثك، لكن جميل.
1: طبعا عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعني يتجاوز 13,000
0: إن شاء الله.
1: النسبة الأكبر الصغيرة والمتوسطة،
0: بمعنى الصغرى
1: والصغرى.
0: أيوة.
1: بينما
0: متناهية
1: المنشأ...
0: الصغر والصغر.
1: بالضبط. بينما المنشآت الكبيرة قليلة، فأيضا هذا أحد التحديات.
0: نعم.
1: ونسعى قدر الإمكان لزيادة عدد المنشآت الكبيرة.
0: جميل.
1: لأنه هذه المنشآت الكبيرة هي اللي من تعمل فرق في المحافظة، من خلال استيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين العمل، من خلال أن تعمل قيمة مضافة في المؤشر الاقتصادي في المحافظة. في جهود يعني بذلت وتنسيق أيضا مع باقي الجهات لهذا التحدي حقيقة بشكل خاص. طبعا دائما في كل الفعاليات أو المناسبات نحاول أن نشرك هؤلاء الشباب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحاول أن نأخذ بأيديهم قدر الإمكان، زايد بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي في وجود أي مشاريع كبيرة، يتم إسناد يعني 10% لهؤلاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحقيقة يعني أيضا تم توظيف ما يقارب من خلال هذه الشركات في عام 2025 166 شخص
0: إن شاء الله
1: من خلال العقود، من غير طبعا شراء المنتجات المحلية وإسناد العمل لهم كتعزيز المحتوى المحلي. لأن هناك أيضا مؤشر جدا مهم، حاول يعني قدر الإمكان نحاول أن نرفع هذا المؤشر، وهو تعزيز المحتوى المحلي في المحافظة.
0: هنا إشارة أيضا يعني الإنجازات في 2025 أصبحت شاهدة عيان، كيفية استدامة هذه المؤشرات من خلال أيضا يعني كيف تراهن أيضا سعادة السيد على الحفاظ على هذا المستوى، وكيفية أيضا أن نضيف أيضا مؤشرات قادمة تعكس نفس استمرارية واستدامة هذا النمو.
1: حقيقة يعني حتى ذكرت هذا في اللقاء الإعلامي الأخير، وكذلك لقاء مع الموظفين.
0: نعم.
1: الوصول إلى القمة، نحن ما قلنا وصلنا للقمة، لازلنا يعني نحاول سهل، لكن الحفاظ على هذا المستوى صعب. فدائما نقول لهم أنه الآن تبدي الرحلة.
0: أي والله.
1: نحن الآن حققنا مؤشرات يعني بالنسبة لنا تعتبر يعني جيدة ولله الحمد، ولكن دائما نسعى للمزيد. يعني نقولهم لا، هذه المؤشرات لا زالت نريد أن نعززها ونرفعها قدر الإمكان. فمع جاهزية المشاريع إن شاء الله تعالى خلال العام القادم، مع تجهيز البنية الأساسية من رصف الطرق، الآن نحن رصفنا ما يقارب 60 كيلو متر تم الانتهاء منه في الأعوام الماضية، والآن جاري رصف 100 كيلو متر. وأيضا خاطبنا الوزارة المعنية باعتماد 176 أطوال أخرى جديدة للثلاث ولايات، وننتظر الموافقة. فمع جاهزية تعزيز البنية الأساسية، مع جاهزية المشاريع التنموية، مع تقديم إطار للحوافز للمستثمرين ولرجال الأعمال، يعني مع استيعاب عدد أكبر من الباحثين في المحافظة، أعتقد هذه بتساعد على الاستدامة، مع أيضا إشراك الشركات الصغيرة المتوسطة الشركات الأهلية في المحافظة، هذه بتساعد على الاستدامة. لأن قدر الإمكان نحن في حال يعني فكرنا في أي مشروع، في البداية نحرص على أن هذا المشروع يكون مشروع مستدام، أن يقوم بتشغيل نفسه. على سبيل المثال أيضا المشروع اللي هو البحيرة، يعني تم إسناده أو عناصر البحيرة تم إسنادها لشركة محلية في المحافظة لإنشاء المطعم والشاليهات وكذلك الفندق والمطاعم والمقاهي، من أجل الاستدامة حتى لا يكون هناك أيضا عبء على موازنة الحكومة. فالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حقيقة هذا النهج نمشي عليه في كل مشاريعنا.
0: أحد يسأل يعني يقول أرجو أن توجه لهذا الإنجاز اللي سعاد السيد الدكتور، كيف تنظرون إلى المحافظة بعد 10 سنوات؟ كأنك تقرأ المشهد وهو تتخيله مثل ما تخيلت القصة وتحققت.
1: يعني دائما يقولوا أن محافظة البريمي هي مركز لعبور القوافل التجارية تاريخيا. أنا حقيقة أحاول أقول أن لا، هي ما يعني نحاول أن تكون محطة وليس فقط عبور، فنسعى جاهدين بأن تكون محطة
0: وليس عبور.
1: وليس عبور،
0: العبور معنا وقت معين وراح.
1: أيوة، نحن لا
0: نحتاج إلى
1: نقول تعالوا إلى المحافظة وكل ما تريدوا موجود في هذه المحافظة. وأعتقد هذا يعني شيئا فشيئا بدأ يتحقق، لأن أحد من الزوار من محافظة مسقط لما زار المحافظة قال لي نفس الكلمة، قال حقيقة في السابق أنا كنت أمر مرور الكرام
0: الله،
1: ولكن الآن لا،
0: يعني اعتبرها كأنها محطة عبور إلى
1: أيوة. فالآن أقول لا، أنا يعني كل اللي أريده موجود في هذه المحافظة. طبعا يعني نأمل أن تكون المحافظة هي المنصة الاقتصادية الواعدة في السلطنة بعد 10 سنوات، وأن تكون فعلا مركز إقليمي جاذب مع جاهزية المنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة، مع جاهزية سكة الحديد، مع جاهزية كل هذه المشاريع. أيضا هناك مشاريع قادمة على فكرة العوام القادمة إن شاء الله تعالى نشتغل عليها، مع جاهزية البنية الأساسية، مع جاهزية أيضا تغيير المشهد الحضري والتجديد الحضري في المحافظة، لأن مثل ما ذكرت سابقا هي البوابة، يعني الانطباع الأول لدى الزائر. فأعتقد أنه يعني نحاول جاهدين حقيقة أنه نمضي في هذا المسار لتحقيق الهدف الأسمى
0: بإذن الله. الربط ما بين طبعا الاستراتيجية الوطنية للمحافظات وأيضا كذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، أيضا ما أهم المشاريع أيضا الموجودة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية في محافظة البريم؟
1: طبعا الاستراتيجية العمرانية مثل ما ذكرت سابقا تنص على أن تكون يعني ولاية محافظة وسنين مشاريع الأمن الغذائي، فهذا أيضا حجم الاستثمار الآن 62 مليون في يعتبر يعني كمؤشر جيد، ولكن هناك أيضا استثمارات قادمة لتحقيق هذه الاستراتيجية. أيضا تنص الاستراتيجية العمرانية أن يكون هناك ربط بين الريف وبين الحواضر، أن يكون هناك تسلسل هرمي في الكثافة السكانية، أن لا تكون يعني تركيز الخدمات والمشاريع في ولاية واحدة، لا، أن تكون هناك تنمية متوازنة عادلة بين كل الولايات. فهذا الآن نحن نعمل عليه بشكل كبير جدا، وأكبر دليل هو حقيقة يعني مشاريع أنسنة المدن والخدمات، نحاول أن تكون ليس فقط في الولايات وإنما حتى في القرى. يعني حرصنا حتى في القرى أن تكون هناك منتزهات، أن تكون هناك مماشي، أن تكون هناك مسارات للدراجات الهوائية في بعض المواقع. طبعا كل حسب الأولوية، يعني جهد كبير يبذل، وأنا متأكد أن في ناس ينتظروا صار لهم فترة
0: أكيد.
1: ولكن نقول لهم إن شاء الله الدور جاي، وكذلك بنية الأساسية في ناس ينتظروا صار لهم فترة، ونقول لهم أيضا الدور إن شاء الله بيوصلكم قريبا، يعني إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. الكلمة مختصرة يعني لقاء سعادة السيد المحافظ بالقطاعات الخاصة، القطاعات الحكومية والقطاع الخاص أيضا في المحافظة، هل هو دوري؟ هل هو لو كل ربع كل فترة معينة
1: يعني جميع المؤشرات المرتفعة في الوقت الراهن حقيقة بسبب التكامل مع القطاعات الحكومية في المحافظة. هناك اجتماعات دورية، أيضا في اجتماعات المجالس البلدي دائما نستدعي أحد القطاعات ويقدم الاستراتيجية ويقدم التحديات والمقترحات، نقف معهم كفريق واحد، نخاطب الجهات لكي يتم حلحلة هذه التحديات والعقبات. فأعتقد أنه وصلنا لهذه المؤشرات ليس فقط مكتب المحافظ وإنما بالتكامل مع القطاعات الحكومية.
0: جميل جدا، يعني الوقت داهمنا بالانتهاء. شكرا لك سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، نشكر لكم هذا الحضور الكريم وهذا الطرح الثري الذي يعكس حكم الحراك التنموي الاقتصادي الذي تشهده المحافظة وما تحمله المرحلة القادمة من فرص وطموحات ورؤية. مستقبلية بإذن الله سبحانه وتعالى. الشكر موصول لكم كذلك مستمعينا ومتابعين الكرام وفريق العمل زملائي في الإخراج والإعداد، وعام قادم إن شاء الله عيد مبارك على الجميع. شكرا لك ساسي.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير.
0: أحسنت، شكرا جزيلا.
4: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار عمان، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهني أخاه جلالة ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده، ورئيس الأرجنتين بالعيد الوطني لبلاده. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تؤكد في لقائها الإعلامي إطلاق برامج هادفة لاكتشاف المواهب الشبابية وتكشف عن استحداث دائرة لرعاية الموهوبين. اللجنة الوطنية للتنافسية تبحث تعزيز أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية. والمنطقة الحرة بصلالة تعزز جاهزيتها التشغيلية باستقطاب استثمارات نوعية. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالته والشعب الأردني الشقيق، راجيا للأردن مزيدا من التقدم والازدهار. كما بعث جلالة السلطان أيده الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالته خالص تمنياته لهذا البلد الصديق باستمرار النمو والتطور على كافة الأصعدة، مشيدا أعزه الله بالعلاقات الطيبة بين البلدين. استعرضت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في لقائها الإعلامي اليوم أبرز منجزاتها ومؤشرات الأداء المحققة خلال عام 2025 وخططها وتوجهاتها المستقبلية. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات النوعية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشبابية وصقلها وبناء قدراتها وتهيئة البيئة الممكنة لنموها وتطورها، مشيرا إلى أنه جرى خلال العام الماضي تنفيذ 687 نشاطا وفعالية استفاد منها أكثر من 105,370 شخصا في مختلف محافظات سلطنة عمان، بما يعكس اتساع الحراك الثقافي والرياضي والشبابي ووصول برامجه إلى مختلف فئات المجتمع. من جانبه كشف سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة عن استحداث دائرة لرعاية الموهوبين وإنجاز 53% من مشروع مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. بحثت اللجنة الوطنية للتنافسية في اجتماعها الأول لهذا العام تعزيز أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية ومستجداتها التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية والنتائج العمانية المتقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق الوطنية وسبل معالجتها، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويدعم جهود تقدم سلطنة عمان في التقارير والمؤشرات الدولية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. وقعت مطارات عمان على اتفاقية شراكة مع مطار شانغي السنغافوري لتعزيز التطوير التجاري لمطار مسقط والارتقاء بتجربة المسافرين والتسوق داخل المطار. وتعكس هذه الشراكة التزام مطارات عمان بتبني أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة التي تتمتع بها شانغي للمطارات الدولية، بما يعزز التميز التشغيلي ويسهم في تنويع مصادر الإيرادات وإيجاد قيمة مضافة عبر مختلف مكونات منظومة المطار. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية مطار مسقط الدولي وترسيخ مكانته كبوابة طيران رائدة على مستوى المنطقة. مع اقتراب تنفيذ مشروع توسعة طريق مسقط السريع الممتد من تقاطع القرم إلى حلبان بطول نحو 60 كيلومترا، تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ خطة مرورية متكاملة لإدارة الحركة أثناء تنفيذ مشروع توسعة طريق مسقط السريع، بما يضمن استمرار انسيابية الحركة وتقليل التأثيرات على مستخدمي الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية في أحد أكثر الطرق الحيوية بمحافظة مسقط. وأوضحت الوزارة أن الخطة المرورية المصاحبة للمشروع راعت تطبيق تحويلات مرورية مرحلية وتجنب تنفيذ الأعمال خلال أوقات الذروة قدر الإمكان، والبدء بالأعمال التي لا تؤثر على المسارات الحالية، إلى جانب توفير لوحات إرشادية واضحة والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة والمتابعة الميدانية لضمان استمرارية الحركة بسلاسة. جدير بالذكر أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أسندت مشروع توسعة طريق مسقط السريع الممتد من تقاطع القرم إلى حلبان بتكلفة تتجاوز 157 مليون ريال عماني، تمهيداً لبدء التنفيذ في الربع الثالث من العام الجاري، وبمدة تنفيذ تبلغ 36 شهراً إضافة إلى 60 يوماً للتجهيزات. تواصل المنطقة الحرة بصلالة تعزيز جاهزيتها التشغيلية واستقطاب الاستثمارات النوعية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية اللوجستية المتكاملة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
1: سجلت المنطقة الحرة بصلالة ارتفاعا ملحوظا في الطلب على المستودعات والوحدات الصناعية الجاهزة في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مدعومة باستقرارها التشغيلي وكفاءة بنيتها الأساسية والموقع الاستراتيجي المرتبط بميناء صلالة. وقد أنشأت المنطقة بالتعاون مع الميناء وشرطة عمان السلطانية ساحة مؤقتة لتخزين الحاويات بمساحة 20,000 متر مربع بهدف تعزيز الطاقة التخزينية ودعم انسيابية حركة البضائع والخدمات اللوجستية. كما وقعت المنطقة الحرة بصلالة خلال الفترة الماضية 4 مشروعات جديدة، شملت مشروعا لتعبئة وتجارة الزيوت النباتية وآخر للخدمات اللوجستية والتجارة العامة، إلى جانب مشروع لتجميع وتصنيع المكونات والشرائح الإلكترونية المستخدمة في التطبيقات والأجهزة التقنية، وكذلك مشروع لوجستي متخصص في خدمات التخزين والمناولة ودعم سلاسل الإمداد. من جانب آخر، استقطبت المنطقة مشروعات استثمارية من عدة دول ضمن قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والطبية والتغليف والخدمات اللوجستية وإعادة التدوير، إضافة إلى الصناعات الكيميائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وتواصل المنطقة الحرة بصلالة تعزيز جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية اللوجستية المتكاملة التي توفر بيئة أعمال مرنة وآمنة للمستثمرين، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
0: تشهد ولاية صحار تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية التي تعكس توجهات التنمية المتسارعة التي تشهدها الولاية في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمية والبنية الأساسية. التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات تجاوزت 14 مليون و800 ألف ريال عماني، وتتنوع بين تطوير الطرق والبنية الأساسية وتأهيل الواجهات والمرافق العامة وتنفيذ المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب المشروعات السياحية والترفيهية التي تسهم في تعزيز المقومات الجمالية والاقتصادية للمحافظة. ومن أبرز المشاريع الجاري تنفيذها بولاية صحار مشروع توسعة مجمع بيع السيارات المرحلة الثانية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق النزهة، ومشروع إنشاء واجهة مقيس البحرية، ومشروع تجميل جسر صحار، وغيرها من المشروعات التي تعزز الجوانب العمرانية والاقتصادية والسياحية بالولاية. يكتسب ميناء الصيد البحري بولاية قريات أهمية اقتصادية لدوره في دعم الأمن الغذائي وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع السمكي، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.
2: يعد ميناء الصيد البحري بولاية قريات أحد أهم وأقدم موانئ الصيد في سلطنة عمان، نظراً لما يتمتع به من موقع حيوي يربط بين الولاية ومختلف الأنشطة البحرية. ويشهد الميناء تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية والاستثمارية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة التجارية والسياحية. وقد اكتملت الأعمال الإنشائية في مشروع إضافة رصيف ثابت على كاسر الأمواج بالميناء بنسبة 100%، وبتكلفة تقارب 3 ملايين ريال عماني وطول يبلغ 185 متراً. كما شمل المشروع استحداث أرض استثمارية جديدة لدعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بقطاع الصيد البحري والخدمات المساندة، إضافة إلى تخصيص موقع لتركيب رافعة بحرية لصيانة وإصلاح السفن والقوارب. ويحتضن ميناء قريات عددا من المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالقطاع السمكي، من بينها موقع ومصنع لتجهيز وتغليف الأسماك وآخر للاستزراع السمكي، إلى جانب ورش إصلاح محركات وقوارب الصيد والمعدات البحرية ومحال بيع أدوات ومعدات الصيد ومحطة للوقود وسوق للأسماك والأنشطة المرتبطة به. وتشير البيانات إلى أن كمية الأسماك المنزلة في الميناء قارب 7850 طنا خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت 8,600,000 ريال عماني، ما يعكس الأهمية الاقتصادية لميناء الصيد البحري بقريات ودوره في دعم الأمن الغذائي وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع السمكي، وكذلك دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.
0: استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه الخامس لهذا العام عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية في مختلف ولايات المحافظة، وناقش المجلس مشروع الواجهة البحرية بولاية بركة وإنشاء متنزه بمنطقة المهاليل بولاية نخل وإنشاء أكتاف

0: الآثار العلمية التي تعنى بتوثيق ونشر نتائج المسوحات والتنقيبات الأثرية التي تنفذها البعثات الأثرية بإشراف الوزارة في مختلف المواقع الأثرية بسلطنة عمان. ويتضمن الإصدار الجديد توثيق أعمال موسم 2023-2024 من خلال تقرير علمي تستعرض أبرز المكتشفات والنتائج التي حققتها البعثات الأثرية بما يعكس الحركة البحثي المتنامي في قطاع الآثار. مع حلول عيد الأضحى المبارك، دعت شرطة عمان السلطانية سائقي المركبات إلى الالتزام والحذر أثناء التنقل خلال إجازة العيد وتجنب السرعة الزائدة وعدم الانشغال بغير الطريق وضرورة الانتباه أثناء السياقة في الطرق الداخلية والأماكن العامة نظراً لازدياد حركة المشاة. كما دعت الشرطة إلى عدم ممارسة السلوكيات الخاطئة كإطلاق أعيرة نارية والانتباه للأطفال وعدم السماح لهم باللعب على الطرقات وفي الأماكن غير الآمنة ومنعهم من استخدام المفرقعات والألعاب النارية لما تسببه من أخطار جسيمة على الأفراد والممتلكات، موضحة أن تلك السلوكيات قد تؤدي إلى إصابات مباشرة كالحروق والتشوهات وإصابات العين والتأثير على السمع، فضلا عن احتمالية تسببها في اندلاع الحرائق وإثارة الهلع. وأكدت الشرطة أن إطلاق الأعيرة النارية واستخدام وتداول المفرقعات يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة. أعلنت بورصة مسقط تمديد ساعات التداول اعتبارا من بداية شهر يونيو المقبل، ويأتي هذا الإجراء ليواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم تنافسية البورصة على المستويين الإقليمي والدولي.
1: في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة السوق وتكاملها مع الأسواق العالمية، أعلنت بورصة مسقط عن تمديد ساعات التداول اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التشغيلية وتعزيز كفاءة بيئة التداول بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم تنافسية البورصة على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا القرار ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى إتاحة نطاق زمني أوسع لتنفيذ أوامر التداول بما يسهم في دعم مستويات السيولة وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار إلى جانب تعزيز استقرار السوق وزيادة عمقه. وبموجب التوقيت الجديد ستبدأ جلسة ما قبل الافتتاح من الساعة 9:30 صباحا إلى 10:00 صباحا، تليها جلسة التداول المستمر حتى الساعة 2:45 مساء، ثم جلسة ما قبل الإغلاق حتى الساعة 2:55 مساء، تليها جلسة التداول على سعر الإغلاق الرسمي عند الساعة 3:00 مساء. ويعكس هذا التحديث حرص بورصة مسقط على توفير هيكل تداول أكثر كفاءة يوازن بين مرونة التنفيذ ودقة التسعير، خاصة خلال فترتي الافتتاح والإغلاق، بما يعزز من فرص التكامل مع الأسواق العالمية ويدعم قدرة المستثمرين على التفاعل مع السوق العماني ضمن أطر زمنية أكثر توافقاً مع استراتيجياتهم الاستثمارية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديث في جذب شريحة أوسع من المستثمرين، لا سيما الأجانب منهم، إلى جانب دعم مستويات السيولة وتنشيط حركة التداول من خلال توزيع الأوامر على مدار جلسة أطول، بما يقلل من تركزها على فترات زمنية محدودة ويعزز من جودة التنفيذ. وتسعى بورصة مسقط إلى تطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق وبناء بيئة تداول أكثر مرونة وكفاءة قادرة على التفاعل مع المتغيرات العالمية والمساهمة بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي سجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.

مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام نشرة أخبار عمان، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يهني أخاه جلالة ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده، ورئيس الأرجنتين بالعيد الوطني لبلاده. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تؤكد في لقائها الإعلامي إطلاق برامج هادفة لاكتشاف المواهب الشبابية وتكشف عن استحداث دائرة لرعاية الموهوبين. اللجنة الوطنية للتنافسية تبحث تعزيز أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية. المنطقة الحرة بصلالة تعزز جاهزيتها التشغيلية باستقطاب استثمارات نوعية. حرر لكم نشرة أخبار عمان أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكنت معكم في قراءتها أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله في هذه الأيام الطيبة المباركة. برنامج استديو الظهيرة يرافقكم ظهيرة كل يوم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. الموضوع الأبرز على طاولة الحوار الهبطة، يعني هبطة العيد. اليوم سابع، أو كما يتعارف عليه في بعض الولايات سابع، معناته هبطة العيد مباشرة. طبعا هبطة العيد من العادات المتوارثة عبر الأجيال وتعكس عمق العادات الأصيلة، ونعرف يعني هذه الأيام مميزة جدا سواء للأطفال للكبار. أجواء العيد تعاش ما قبل العيد. واليوم من خلال متابعتنا طبعا لمختلف التغطيات ووسائل التواصل الاجتماعي نشوف الحراك مجموعة من الصور والفيديوهات التي تصلنا من مختلف الولايات لهبطة العيد. يعني الحين أنا أكلمكم وأشوف على هبطة العيد والصور والفيديوهات من مختلف الولايات، سواء في شمال الباطنة، هنا في محافظة مسقط، يعني في ولاية السيب هناك يعني بعض مظاهر العيد من خلال الهبطة، ولايات محافظة الداخلية كما نتابع الآن طبعا تجمع وفرحة للأطفال، بيع للمواشي، وهذه العادات الجميلة اللي تسبق العيد. ونحن أكيد مستمعين من خلال برامجنا المختلفة والمنوعة راح نغطي وراح نقف عند مظاهر العيد سواء ما قبل العيد وحتى إن شاء الله من خلال باقة برامجنا خلال عيد الأضحى المبارك. وأكيد مستمعين ومتابعين ندعوكم لمتابعة قناة الإذاعة على الواتساب على رقم 724-420-10 من خلال اشتراككم في هذه القناة. سيصلكم كل جديد، ستصلكم فيديوهاتنا مقاطعنا. المحتوى الإلكتروني كذلك يقدم مجموعة من التقارير ومجموعة من المقاطع القصيرة من خلال مختلف البرامج، فندعوكم لمتابعة هذه القناة حتى يصلكم كل جديد. تابعنا مستمعينا قبل يومين صدور مجموعة من المراسيم السلطانية، وكعادتنا في البرنامج نتابع مستجدات هذه المراسيم ونقرأ قراءة مستفيضة في تفاصيلها من خلال ما يصدر في الجريدة الرسمية. صدر قانون طبعا التخطيط العمراني، قانون الهيئات الرياضية، وكذلك مرسوم سلطاني بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية. نحن اليوم في البرنامج بنركز أكثر على قانون التخطيط العمراني، ويكونوا معنا إن شاء الله ضيوف من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الدكتورة حنان الجابري مدير عام التخطيط العمراني وزارة الإسكان، والفاضل هيثم الحسني مدير مشروع القانون، وسنتحدث أكثر إن شاء الله حول هذا الموضوع. نعم المهندس هيثم راح يكون معنا إن شاء الله. أما في الجزء الثاني من البرنامج سنتحدث بشكل أكثر استفاضة عن اللقاء الإعلامي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب الذي جرى اليوم، وكشف فيه عن أهم الجهود والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وأهم كذلك البرامج والمبادرات والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة خلال المرحلة القادمة. وسنركز اليوم إن شاء الله على قطاع الشباب وقطاع الرياضة. إذن هذه مجموعة محطاتنا لليوم مستمعين ومتابعين. بعد فاصل قصير إن شاء الله سنبدأ معكم في موضوع التخطيط العمراني، قانون التخطيط العمراني الجديد. تقبلوا تحيات فريق البرنامج الذي يرافقكم خلال الدقائق القادمة، في التقديم عبدالله السعيدي، وفي الإعداد جاسم البداعي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. ونسمع أول اختيار من اختياراته لليوم.

0: تحية لكم مستمعين وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. محطتنا الأولى ستكون حول قانون التخطيط العمراني، سنتحدث عن تفاصيل هذا القانون وأبرز ما جاء فيه، خاصة اليوم مع صدور الجريدة الرسمية صدرت تفاصيل هذا المرسوم السلطاني، ولاحقا طبعا سوف تصدر اللائحة التنظيمية والتنفيذية له. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة في الاستديو الدكتورة حنان بنت عامر الجابري، مدير عام التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو. المهندس هيثم بن ناصر الحسني مدير مشروع القانون، أهلا وسهلا بك مهندس.
2: أهلا وسهلا بكم.
0: حياك الله. وطبعا اليوم الحديث عن قانون التخطيط العمراني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني، ويمكن يعني لما نتحدث عن قانون خاص للتخطيط هناك أكيد جوانب معينة من الجيد أن نتعرف عليها دكتورة حول أهمية هذا القانون وأهدافه.
1: طبعا احنا اول شيء احب اعبر عن سعادتنا احنا في الوزارة بصدور هذا القانون، لان كنا ننتظره صراحة بفارغ الصبر، كون انه هو هذا القانون من توصيات او مخرجات الاستراتيجية العمرانية، جاءت انه ضروري لحوكمة قطاع التخطيط العمراني يكون عندنا قانون ينظم او يضع الإطار التشريعي وينظم منظومة التخطيط العمراني، وأيضا لأنه هو يواكب أيضا ويتوائم مع رؤية عمان 2040. ففي القانون طبعا جاء بأسباب كثيرة، أهمها اللي هو تنظيم أو الاستخدام الأمثل لكفاءة الأراضي وتنظيم عملية التنمية العمرانية، حماية الهوية العمرانية، وأيضا حماية الموارد الطبيعية والتراثية، وأيضا بناء أو تعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية.
0: نعم، قبل هذا القانون ما هو الإطار أو التنظيم الذي كان يحدد آلية وطريقة التخطيط؟
1: كانت منظومة التخطيط تعتمد على اللوائح اللي هي تصدر من الوزارة. ولكن مع صدور واعتماد الاستراتيجية العمرانية جاء انه من الضروري جدا ان يكون في قانون او اطار تشريعي بمستوى قانون حتى ينظم عملية التخطيط العمراني، وايضا يواكب او يحقق رؤية عمان 2040. ففي البدايات اشتغلنا احنا في الوزارة مع الأمم المتحدة واصدرنا اللي هي الوثيقة الخضراء يسموها، او هي تعتبر وثيقة تشريعية غير ملزمة تحدد الإطار العام للقانون، وكذلك تحدد أدوات التشاور أو وثيقة تشاورية تطرح الأفكار، وأيضا تحدد الفجوة، وتتأكد كانت الوثيقة من التزام القانون بأهداف الأمم المتحدة 17 للتنمية المستدامة، وهي الأهداف أيضا اللي أصلا متوائمة مع أهداف رؤية عمان 2040. فهو مثل ما قلت إنه هو الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط العمراني، يحدد حوكمة التخطيط العمراني سواء في أثناء إعداد المخططات أو إعداد التخطيط العمراني أو في مرحلة التنفيذ والمتابعة.
0: نعم طبعا حين بندخل في تفاصيل القانون، لكن مهندس هيثم من الجيد أن نتحدث عن المراحل التي مر بها هذا المشروع إلى حين صدوره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نبدأ بأهمية القانون، ليش نحن نحتاج قانون؟ نحن في البداية درسنا القضايا التخطيطية اللي ناري عن التخطيط العمراني، ومنها حددنا هذا القضايا، وكان هدفنا الرئيسي إيجاد قانون يحد من وجود هذه القضايا.
0: أعطني أمثلة على بعض القضايا.
2: تغيير الاستخدام، تداخل، زحزحة، عدم توافق، عدم التكامل ما بين البنية الأساسية والاستخدام.
0: نعم.
2: فبدأنا بحصر هذه القضايا، ومنها بدأنا مع الأمم المتحدة لحصر المكونات الرئيسية للقانون.
0: قد يتساءل البعض إيش دخل الأمم المتحدة؟
2: الأمم المتحدة عندهم أسس محددة للتنمية
0: عالمية.
2: للتنمية المستدامة، وهي تتركز حول ثلاث محاور اللي هو مثلث الاستدامة: البيئة، المجتمع، والاقتصاد. أي أن التحقيق ما يحتاجه المجتمع بأقل تكلفة ممكنة بدون ضرر بيئة وأقل ضرر بيئي، وهذا محدد لكل الدول العالم تقريبا. ومنها بدينا دراسة قوانين دولية مطبقة وغير مطبقة، فكان الأسس لاختيار هذه القوانين دول شبيهة من ناحية التخطيط العمراني لسلطنة عمان أو دول قريبة جغرافيا، وكان أهم القوانين اللي درسناها اللي هو القانون الألماني والقانون النمساوي والبريطاني والأسترالي والمغربي وبعض الأدوات التنظيمية في دول الخليج.
0: فنحن اطلعنا على تيار بالدول حولنا،
2: نعم
0: وفعلا يعني هذه الممارسة موجودة عندهم، ممارسة وجود إطار تشريعي قانوني للتخطيط.
2: نعم
0: نعم، يعني دكتور، هذا على المدى البعيد حتى، يعني كيف يفيدك وجود إطار تشريعي بمستوى قانون؟ لأنه نحن نعرف أحيانا بعض الجوانب التخطيطية كما يقال دائما فيها مساحة من الاجتهادات، وفيها مساحة من وجهات النظر، وفيها مساحة من الرؤى اللي عادة ما تتغير يعني بين فترة وفترة. فأن يؤطر هذا الموضوع بتشريع وقانون كيف يساعدنا على المدى البعيد؟
1: هو يساعد بشكل كبير على المدى القريب والبعيد، دام انه صدر حاليا القانون. هو علشان اوضح انا نقطة عشان نفهم منظومة التخطيط العمراني. احنا في التخطيط العمراني عندنا مستويات، عندنا الاستراتيجية العمرانية اللي هي على مستوى عمان، بعدين عندنا الاستراتيجيات الإقليمية اللي هي على مستوى
0: يعني خاصة
1: المحافظات،
0: للمحافظات. نعم
1: وبعدين عندنا المخططات الهيكلية، بعدين عندنا اللي هي المخططات التفصيلية. إيش يفيدنا القانون؟ يفيدنا القانون إنه هو يحوكم هذه المنظومة بشكل متكامل، إنه يضع لها إطار تشريعي. يعني مثلا إيش، كيف أنا ممكن أعد إيش المتطلبات اللي مفروض إن هي تكون متوفرة حتى إنه أنا أخطط مثلا مخطط تفصيلي. إيش، كيف آلية التنفيذ، كيف إشراك المجتمع، كيف إشراك الجهات الحكومية، لأن القانون جاء أيضا بمواد تلزم العملية التشاركية في التخطيط، لأن التخطيط يتقاطع مع كثير من القطاعات الأخرى وكثير من الجهات سواء
0: نعم
1: الحكومية أو غير الحكومية. فالقانون يضمن لك أن يكون عندك إطار حوكمة، كيف أن أنت تتكامل مع هذه الجهات الحكومية، وأيضا كيف تتشارك مع المجتمع المحلي.
0: نعم احنا طبعا نعرف أن عندنا استراتيجية وطنية للتنمية العمرانية، يعني وكشفت عن تفاصيلها أنت في وزارة الإسكان. هل هذا يعني أن نحن كذلك مقبلين على استراتيجية وطنية للتنمية العمرانية خاصة بالمحافظات كذلك؟ يعني ممكن نشاهد هذه الاستراتيجية التي تعنى بشكل مباشر بالمحافظات؟
2: نعم حاليا معنا استراتيجية وطنية للتنمية العمرانية على مستوى سلطنة عمان، ومن بعدها ننتقل للمستوى الثالث من التخطيط العمراني وهو وجود استراتيجيات ومخططات مكانية على مستوى المحافظات، ومن ثم المستوى الثالث اللي هو خلينا نقول المستوى التوجيهي العمراني المخططات الهيكلية، ومن بعدها المخطط التفصيلي اللي هو المخطط التنفيذي، ولكل مخطط أو لكل مستوى من هذه المستويات شروط محددة تلزم الوزارة بتحقيقها عن طريق المخططات والاستراتيجيات.
0: طبعا اللي يطلع على تفاصيل القانون بيلاحظ أنه في الفصل الثالث، هذا فصل مخصص للاستراتيجية العمرانية للمحافظات. لفتني دكتورة أن بموجب القانون وبحكم القانون يجب على الوزارة إشراك المحافظة في جميع مراحل إعداد وتحديث الاستراتيجية وتوجهاتها وهكذا. كيف ممكن نقرأ هذا التوجه؟ كيف ممكن نقرأ هذه المادة بالتأكيد؟ يعني احنا دائما نقول انه التنسيق والتكامل بين المحافظات والجهات دائما يعني موجود،
1: نعم،
0: الآن هذا مذكور حتى في القانون، فأهمية هذه الشراكة مع المحافظات.
1: هو مثل ما ذكرت انه قطاع التخطيط العمراني هو قطاع يتقاطع مع كثير
0: نعم
1: من الجهات وكثير من القطاعات الأخرى. وأيضا أثناء إعداد الاستراتيجية العمرانية وأثناء إعداد الاستراتيجيات المحافظات كان كله معد عن طريق نهج التكاملي مع الجهات. يعني أعطيك مثال، يعني الحين لما تشوف أي استراتيجية عمرانية لأي من المحافظات راح تلاحظ إن هي ما تخص فقط مشاريع وزارة الإسكان أو كيف إن وزارة الإسكان تنظر لتنمية هذه المحافظة، لا، بتشوف إن في مشاريع من وزارة السياحة، في مشاريع الأمن الغذائي، في النطاقات البيئية، هناك النطاقات التعدينية، فكل وأيضا يعني كل الجهات وخططها واستراتيجيتها مضمنة في الاستراتيجية الإقليمية لكل محافظة. وهذا أيضا تم بعد ذلك إسقاطه وتفصيله أكثر في المخططات الهيكلية اللي موجودة الحين في الوزارة. احنا تقريبا دشنا في مسقط وعبري وجاري العمل على 7 مخططات هيكلية، فهذه كلها مسقطة بشكل أكثر تفصيل في المخطط الهيكلي بالتكامل مع جميع الجهات. فأنت لما تشوف المخطط
2: نعم
1: الهيكلي تشوف مشاريع كل الجهات اللي لها علاقة بقطاع التخطيط العمراني وتؤثر عليه. فهذه هي الفكرة على أساس الديمومة والاستدامة، سواء في جانب في تحديث هذه الاستراتيجيات أو في عمل استراتيجيات أخرى أو في
2: نعم
1: حتى عمل مخططات هيكلية في المناطق اللي راح نشتغل عليها مستقبلا، على أساس استدامتها أنه يكون أيضا بنفس النهج، والنهج التشاركي كان من الضروري أنه يكون في قانون يلزم هذا النهج.
0: جميل هذا التكامل، لأن نحن نعرف كيف توجهات البلد نحو اللامركزية ونحو تنمية المحافظات، بالتالي رأي المحافظات يعني معتبر، لأنه أساسا عندها أهدافها وعندها ميزها النسبية. ودائما مثل هذه المخططات والاستراتيجيات الإسكانية هي كأنها القالب المكاني اللي سيتم إسقاط جميع يمكن المشاريع والتوجهات. يعني عادة المهندس هيثم، في هذا النوع من التخطيط ما هي أهم الجوانب التي يتم مراعاتها؟ ما هي أبرز المكونات التي تحتوي عليها الاستراتيجيات الإسكانية الإقليمية؟ يعني نحن نعرف بالمستوى الوطني كيف التخطيط يعني صار، لكن على مستوى المحافظات كملامح، يعني ما هي أبرز المحددات؟
2: أبرز المخرجات القصد أو المحددات
0: يعني أبرز ما تحتويه الاستراتيجية العمرانية الإقليمية، وأتوقع يمكن المادة
2: نعم
0: 15
2: نعم
0: ذكرت بعض ملامحها في القانون.
2: نعم نبدأ بالموضوع كمل على كلام الدكتورة. قانون التخطيط العمراني هو قانون تكاملي مع القوانين الثانية، ويتكامل بالذات في هذا الفصل مع قانون المحافظات أو نظام المحافظات. فالقانون أعطى الصلاحية في إشراك المحافظ أو أكبر الوزارة في إشراك المحافظ في إعداد هذه المخططات. هذا لأن المحافظ له دراية أو وجهة نظر مختلفة في محافظته الخاصة، والوزارة الإسكان والتخطيط العمراني يمكن يكون لها نظرة عامة، فبالتالي ألزمت الوزارة بمشاركة المحافظ في إعداد المخططات والاستراتيجيات على مستوى المحافظات. أما من ناحية المكونات المخرجات الاستراتيجية والمخططات المكانية للمحافظات، هي المناطق المخصصة للأنشطة الاقتصادية. خلنا ناخذ مثال، مثلا المنطقة الاقتصادية في ريسوت أو المنطقة الاقتصادية في دقم، هذه تكون مخرجات الاستراتيجية العمرانية لمحافظة ظفار، المنطقة الاقتصادية في ظفار في ريسوت. بالنسبة للمحافظات الثانية نمشي على نفس الفكرة، المناطق التي تتميز بها كل محافظة. نحن عندنا في عمان مناطق نسميها مناطق ذات الطبيعة الخاصة، فلكل منطقة لها طبيعة خاصة وتتحدد في هذه المخططات. كما أن النطاقات الزراعية، البنى الأساسية للمحافظات، خطط التحول الحضري، النمو السكاني، مناطق التراث الطبيعي إلى آخره، فكل هذا يحدد على مستوى المحافظة، لكن ليس على شكل عمراني بل على شكل مكاني، فالعمراني يكون على المستوى الثالث والرابع.
0: يعني دكتورة، إذا خضينا بعد الاستفادة من تجارب الدول وكذلك الاسترشاد بالأمم المتحدة في الأركان الثلاثة اللي ذكرها قبل قليل المهندس هيثم، ما هي أبرز التحديثات والملامح الجديدة في تخطيطنا العمراني والاستراتيجي؟ يعني كيف نحرص تخطيطيا أنه في عناصر معينة دائما تكون متوفرة في مخططاتنا تضمن جودة حياة للناس الذين يعيشون يعني في هذه المخططات؟
1: طبعا هذه الاستفادة كانت على عدة مستويات. فمثلا إذا جينا على المستوى الاستراتيجي، الاستفادة كانت أنه من الضروري جدا يكون عندنا خطة تنموية مستقبلية تحدد مثلا هذه المدينة وهذا المنطقة إيش إحنا كيف ممكن نستفيد من المقومات الحالية، وأيضا نحقق اللي هي الأهداف المستقبلية. وهذا دائما يكون فيها هنا دائما الربط استفدنا منه، كيف نربط المقومات ونضع خطة تحقق أهداف رؤية عمان 2040. هذا على المستوى الاستراتيجي. وطبعا هذا يتم إسقاطه بعدين في المستوى الهيكلي والتفصيلي، إنه يكون مثلا المخططات تكون فيها بناء أساسية متكاملة، والخدمات والمرافق تكون متكاملة، مثلا نصيب الفرد من الأماكن العامة يكون متناسب مع أهداف الأمم المتحدة، الحفاظ على الموارد الطبيعية، الحفاظ على المناطق ذات الطبيعة الخاصة، مثل ما ذكر المهندس هيثم إنه في الاستراتيجية العمرانية تم تحديد مناطق ذات طبيعة خاصة، وهي تكون مناطق ذات حساسية بيئية ويسمح فيها التنمية لكن بالتوازن مع الحفاظ على البيئة. فهي هذه أبرز المعالم اللي جاء بها القانون، هذا من ناحية المكونات يعني. أيضا القانون جاء من ناحية الآليات والإجراءات، مثل ما ذكرنا اللي هو إنه يكون ضروري إنه يكون عملية التخطيط بالنهج التشاركي، ويكون أيضا بالنهج التكاملي مع الجهات، والخطوات التي يعني من الضروري أن هي تكون مشمولة في عملية التخطيط، وأيضا كيفية تنفيذ هذه المخططات وكيفية متابعتها وتحديثها.
0: نعم، يعني المهندس هيثم، استكمالا لما ذكرت الدكتورة، يمكن في المادة رقم 25 من الفرع الثالث، يعني لفتني حقيقة وجود العناصر التي يجب أن يراعيها التخطيط، والتي وصفت بأنها احتياجات تخطيطية، يمكن بدأت بالمتطلبات العامة للمعيشة وظروف العمل، انتهاء إن شاء الله حتى إلى مستويات ظروف والأنواع المناخية. ممكن يعني نذكر للمستمع والمتابع أبرز هذه العناصر؟ هي حوالي يمكن أكثر عن 11 عنصر موجودة.
2: نعم، هي 11 عنصر، والرقم 11 يتفرع لأكثر من عنصر. للتوضيح، المتطلبات العامة للمعيشة، نحن المتطلبات العامة للمعيشة تختلف ما بين فترة وفترة، ما بين مكان ومكان. فإذا أخذنا اليوم المتطلبات العامة للمعيشة، موجود معنا الواي فاي أو الإنترنت، قبل فترة ما كان موجود هذا.
0: نعم،
2: ففي المستقبل في متطلبات ثانية، فهذه المتطلبات يعني تدرس في الاستراتيجيات العمرانية.
0: نعم، أقدر أفهم منك يعني مهندس هيثم، إذا كنا نقول سابقا إنه الكهرباء والمياه هو متطلب معيشي يجب أن يتوفر في المخططات، الحين ممكن نقول الكهرباء والمياه والإنترنت.
2: نعم، يعني أو بطريقة ثانية نقدر نرجع مثلا ل300 سنة للخلف. المتطلبات العامة هي المواد الغذائية والماء الفلق والهذا في العصر الزراعي. الحين المتطلبات مختلفة، ففي المستقبل تكون متطلبات مختلفة. فمثلا إذا أخذنا مثلا الذكاء الاصطناعي ومتطلباته، هذا مثلا نقدر نقول إنه له متطلبات خاصة في البنية الأساسية. وفي الاستراتيجية العمرانية نحن نظرنا إلى 20 سنة، أو إنها تعد إلى 20 سنة للقدام. فهذه محددة على مرحلة 2035-2040، إيش نحتاج في هذه المرحلة.
0: نعم، بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
2: نعم، الأشخاص ذوي الإعاقة في تحديد مساحات، يعني إذا كان نذكر مثال بالضبط، في تحديد مساحات الأراضي المخصصة للسوبر ماركت أو الهايبر ماركت. في هناك اشتراطات ثانية من الجهات الثانية، مثلا البلدية، اللي هو وجود مسار للكرسي المتحرك. فهذا الكرسي المتحرك له انحناء محدد. هذا الانحناء المحدد نحن نقدر نوصل له في حدود الأرض.
0: نعم،
2: ويحتاج لوزارة الإسكان تحدد، إذا على هذا المثال بالضبط، تحدد أرض واضحة للسوبر ماركت، ووجود هذه الاشتراطات ممكن نحققها في مساحة الأرض.
0: نعم، طبعا الجميل أنه كل هذه الأشياء اللي نذكرها مستمعين صارت محددة بحكم القانون. طبعا الاحتياجات الدينية، الاجتماعية، الصحية، التعليمية، الثقافية، الرياضية للسكان. شكرا لك يا مروان، هجوم هذا جميل يعني على الاستديو، لأنه في شاي وفي ماء، يعطيكم العافية يا رب. فنحن لما نتحدث عن هذه الاحتياجات يمكن نعرفها، يعني المساجد، المدارس، المستشفيات. الحين بدأ الحديث بشكل كبير عن ضرورة وجود المماشي يعني للصحة والسلامة، وهذا معناته في البعد التخطيطي دائما الآن دكتورة أصبح يراعى ويحدد في المخططات.
1: صحيح.
0: نعم، طبعا يعني من الجيد نتحدث عن البعد الاقتصادي والاستثماري لهذا القانون، لأنه نحن نعرف دائما في التخطيط العمراني تدخل يعني مثل ما وصفتيها أنت في البداية تقاطعات كثيرة، فكيف اليوم راعينا في هذا القانون وجود البعد الاستثماري والاقتصادي؟
1: طبعا وجود القانون يعزز من الجانب الاقتصادي والاستثمار، لأنه يحقق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وللاقتصاد. فمثلا أعطيك مثال على هذه النقطة بالذات، إنه مثلا الحين عندنا إحنا المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، وواضحة في التوجهات، واضحة في التكتلات الاقتصادية، واضحة في مثلا المدن المستقبلية. عندنا مثلا مدينة سلطان هيثم، عندنا مدينة الثريا، عندنا منطقة وسط الخوير. بوجود المخطط الهيكلي وبوجود قانون التخطيط العمراني، هذا يعني يجعل المستثمرين أو المطورين أكثر ثقة وأمان فينهم يجوا لعمان مثلا ويطوروا، أو حتى المستثمرين المحليين إنهم يطوروا أو يستثمروا في هذه المدن. فوجود القانون كثير يخلق من بيئة آمنة ومعززة للاستثمار.
0: نعم مهندس هيثم، هل يعني تضمن القانون أي شكل من أشكال العقوبات بسبب تجاوزات معينة، سواء على مخططات تفصيلية أو هيكلية؟
2: نعم، في الفصل السادس في عقوبات لمن يتعدى اشتراطات المخططات، وهذا هو ضمان، يعني ضمان للمطور أو المستثمر. فالمستثمر يبحث، يعني أربط موضوع العقوبات بموضوع المستثمر. المستثمر يبحث عن بيئة آمنة للاستثمار، وهذه البيئة الآمنة تكمن في مخططات متكاملة وآلية تنفيذها. فإذا أخذنا، خلنا نفترض أن مثال مطور ألف أتى بناء على مخرجات المطور، مخرجات مخطط مسقط الهيكلي، فهو حساباته كلها بناء على هذا المخطط. لو صار فيه تغيير أو شيء ممكن هذا يؤثر على استثماره، فلهذا فرضت عقوبات، وهذه العقوبات تضمن للمطور أن ما في أحد يقدر يتعدى أو أنه يتقرر يتعدى للمخطط على المخطط.
0: نعم، لكن هذا يشمل حتى المخططات التفصيلية، يعني أقصد يمكن حتى ممارسات بعض الأفراد على مخططات قائمة. نعرف أحيانا نسمع يعني في أشكال من أشكال التعدي على مخططات معينة بممارسات، يعني صحيح؟
2: صحيح،
0: نعم.
2: لأن المخطط التفصيلي هو يحدد نوع استخدام الأرض وأبعاد البناء فيها، فالتعدي على هذه الأبعاد ممكن يؤثر على كفاءة البنية التحتية. فإذا افترضنا أن نحن حاسبنا متطلبات البنية التحتية على 20,000 متر مربع من البناء، وصار ضعف هذا البناء، فهذا يكون طلب عالي على البنية التحتية ويمكن يؤثر على التزويد.
0: نعم طبعا، هذه المادة عشان ما نترك فيها مساحة للاجتهادات نقرأها كما هي، يعني يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 5000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو اعتدى على مخطط هيكلي أو تفصيلي معتمد. هنا تفضل.
2: نعم، في المادة 19 يحدد المخطط الهيكلي بصفة خاصة المناطق المخصصة للتنمية المستقبلية ومساحاتها. فالمخطط الهيكلي يعطينا مساحات مخصصة للتنمية العمرانية اللي نحن نحتاجها، نفترض 2035، فإذا شخص اعتدى عليها يأثر على خطة الوزارة وخطة سلطنة عمان بشكل عام اللي المراد تنفيذها 2035.
0: نعم.
2: فهذه هي واحد من الاعتراضات. الاعتراضات الأخرى على المستوى التفصيلي، حدود، يعني يحدد المخطط التفصيلي حدود الأراضي ونوع استعمالها وإحراماتها.
0: نعم.
2: فإذا افترضنا أن الأرض إلها إحرامات محددة أو نوع استعمال محدد، إذا استخدمتها لاستخدام مخالف فهذه هي المخالفة.
0: نعم، يعني قد يطرح البعض يمكن سؤال من زاوية أخرى، يقول إنه هذه المخططات دائما تصدرها يعني الحكومة، وبالتالي يرتبط فيها سواء مستثمرين أو حتى أفراد يعني حول استخدامات الأراضي. هل وضح أو حدد القانون إمكانية أن تغير الوزارة نفسها أو الحكومة نفسها طبيعة استخدام الأراضي في هذه المخططات التي اعتمدتها وأعلنت عنها وهكذا؟
2: نعم، المادة 30 يكون تعديل المخطط الهيكلي والتفصيلي وفقا للضوابط والإجراءات ذاتها في إعدادها واعتمادها.
0: نعم
2: فنحن ما نقدر يعني في متغيرات خارج السيطرة، فإذا حددنا اليوم استخدام محدد أعطينا الصلاحية أن في مرونة في التخطيط العمراني.
0: لكن الضوابط مثل إيش؟ نقول وفق ضوابط معينة مثل إيش يعني؟
2: ضوابط التخطيط مثلا على مستوى المحافظات، مشاركة المحافظ. الشيء الآخر اللي هي مراعاة الاشتراطات الموجودة في المادة رقم 25، فما ممكن أنا أغير مخطط من استخدام إلى استخدام إلا
0: نعم
2: بضمان عدم التأثير على هذه المتطلبات.
0: دكتورة تشاركينا الحوار؟
1: أيوة، أنا بس بغيت أضيف شيء، إنه أصلا حتى المخططات الهيكلية والاستراتيجية العمرانية والاستراتيجيات المحافظات هي كلها يعني لها مدة زمنية، ودائما فيها دورة للتحديث. فأي ففكرة القانون إنه هو يلزم أو إنه وضع بعض الحدود من العقوبات والمخالفات، هي فكرتها إنه حتى أنا أحد من أي تجاوزات، وتكون عملية إعادة النظر مثلا في الاستخدامات أو في المخطط الهيكلي أكثر ممنهج، بطريقة إنه يكون في وقت معين أنا بعد ما وضعت خطتي والتزمت فيها مثلا 5 سنوات، بعد 5 سنوات جاء وقت التحديث، أنا أدرس ما تم عمله وأخرج بالمخرجات، أشوف وين الفجوات، إيش المستجدات والأمور اللي يحتاج لها تحديث، وأضع منهجية محددة بالتشارك مع كل الجهات بنظرة شمولية، أعيد تخطيط سواء أضع مخطط هيكلي أو مخطط
0: نعم. هل
1: إقليمي
0: هذا
1: بشكل
0: موضوع
1: تفصيلي
0: التجاوزات
1: أكثر.
0: والاعتداءات يعني هذا مفهوم، لكن أنا كان سؤالي، وسمحوا لي يعني،
1: تفضل.
0: لأنه أكيد يمكن يراود المستمعين كذلك الآن، اليوم إذا في التخطيط تم تحديد أنه هذا الموقع وهذا المكان مخصص لنشاط اقتصادي، وبالتالي أنا استثمرت بجانب هذا المكان على اعتبار أنه استثماري أو شرائي لقطعة أرض أو ربما بناء عقار معين بجانب منطقة فيها أنشطة اقتصادية على المدى البعيد يشكل استثمار جيد. أتت الوزارة أو المخطط قال غيرنا رأينا، هذا ما مخطط، هذا ما مكان لأنشطة اقتصادية، هذا بيكون زراعي مثلا. وبالتالي هنا تأثرت خطة المستثمر أو الفرد حتى نفسه. أنا كنت أتحدث عن هذا النوع من الضوابط، لأنه أعتقد أنه هو في حدود ضيقة جدا، يعني هذا التغيير يمكن يصير، لكن أكيد له محدداته واعتباراته.
1: فهو القانون، أنا برد هيثم، مهندس هيثم، بعدين أنت إذا بغيت تداخل.
0: تفضل.
1: هي فكرة القانون إن هو وضع إطار تشريعي للمخططات، للاستراتيجية العمرانية وللمخططات والاستراتيجيات المحافظات، وأيضا للمخططات الهيكلية والتفصيلية. فأنا مع وجود هذا القانون، المخطط الهيكلي أصبح عندي وكأنه وثيقة قانونية، وأنا ملتزم بكل مخرجات المخطط الهيكلي. فعملية إنه إعادة التغيير هي تكون مخالفة للقانون.
0: نعم، هذا الأصل. تفضل مهندس.
2: هذا الأصل. أنت كان سؤالك أن الوزارة عندها رغبة في التغيير ويأثر على صاحب الأرض.
0: من يروم يغير غيركم يعني؟
2: لا لا،
0: هذاك تعدي عاد. طيب.
2: الحين صحيح أن الوزارة هي الوحيدة المخولة بالتغيير، لكن تحت ضوابط محددة اللي هي المادة 25، نرجع لها، وفي رقم 11 المخاطر المتعلقة بالآتي: الاقتصاد، الزراعة، الفرص الوظيفية، البنية الأساسية، قطاع الاتصالات، الأنماط المناخية. يعني ممكن نقول إنه في فترة من الفترات ننظر للأرض إن نغيرها بدون ما نشوف محيطها، هل هو يؤثر على البنية التحتية، هل يؤثر على الاقتصاد، هل يؤثر على الجوانب الثانية. فالحين نحاول نوصل للتكامل أو النظرة الشمولية.
0: دكتورة، المرحلة القادمة أكيد يمكن الاشتغال على اللائحة. ما هي التفاصيل التي ستأتي بها اللائحة؟
1: طبعا احنا بادين نشتغل على اللائحة، التفاصيلنا بتكون أكثر تفسر البنود اللي جاء بها القانون، فبندخل في تفاصيل أكثر، اللي هي إيش هي الضوابط التخطيطية، إيش المراحل، آليات التنفيذ، أيضا اللائحة راح تشمل الشقين، الشق مثلا المخططات الهيكلية وكيف آلية التعامل معها، وأيضا المخططات التفصيلية.
0: نعم، نحن نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في هذا القانون. أكيد شغل كبير ينتظركم، يمكن بديتوا في موضوع اللائحة إن شاء الله، ويكون هذا القانون يعني من القوانين اللي تمكن فعلا بشكل كبير وجود إطار تشريعي واضح للتخطيط العمراني. أنا أترك الكلمة الأخيرة لكم المهندس هيثم، نبدأ من عندك إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
2: والله كنت أحاول يعني في المقابلة أعرف القانون أو التخطيط العمراني بطريقة مبسطة. المخطط العمراني إيش وظيفته؟ المخطط العمراني يهدف إلى تحديد نوع استخدام الأرض وما يبنى عليها بناء على متطلبات أو المستخدم الأخير اللي هو المواطن أو المقيم. فالقانون حدد لنا أدوات تخطيط محددة وحدد مكوناتها، وهذه كلها بنشوفها على المخططات، وحدد أسس تحديد هذه المكونات.
0: نعم، ونحن ما شاء الله مع النشاط الكبير لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني صارت ثقافتنا جيدة، يعني بدينا نفهم شوية بعض المصطلحات بشكل جيد.
2: التخطيط العمراني على حسب معرفتي هو منبثق من التخطيط الاقتصادي، فكان في تخطيط اقتصادي ومن بعدها طلع التخطيط العمراني، هذا قبل 150 سنة تقريبا. فلو جينا نشوف دول أوروبا وأخذنا بالمثال ألمانيا، النمسا، سويسرا، هولندا، عندهم قوانين تخطيط من 1860
0: تجربة
2: 1890.
0: قديمة. نعم،
2: فنحن أخذنا نفس الشيء في هذا القانون، مرجعية دول أخذناها كمرجع اللي هي عندها قوانين تخطيط مطبقة، وآثار هذا التطبيق الكل يشوفها.
0: اي نعم،
2: فنهدف يعني أن نوصل لهذا المستوى
0: بإذن
2: من
0: الله
2: التخطيط
0: هذه
2: العمراني.
0: البداية يعني كجانب تشريعي. دكتورة، إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: أنا بس يعني بذكر إنه قانون التخطيط راح يخلق بيئة آمنة ومحوكمة أكثر لمنظومة التخطيط بشكل عام، وما يخص بس وزارة الإسكان، كل القطاعات اللي داخلة في التخطيط العمراني راح تحس وراح يعزز فيها الجوانب التخطيطية.
0: شكرا جزيلا لكم، وسعيدين جدا بوجودكم معنا اليوم في الاستديو والحديث بشكل مفصل عن قانون التخطيط العمراني. الدكتورة حنان بنت عامر الجابري، مدير عام التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك. المهندس هيثم بن ناصر الحسيني، مدير مشروع القانون، شكرا جزيلا لك مهندس. ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا،
0: بارك الله فيكم. إذن مستمعينا ومتابعينا أكيد مواصلين معكم إن شاء الله تعالى. بعد فاصل قصير سنتحدث عن اللقاء الإعلامي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، سيكون معنا هنا في الاستديو جابر الشبيبي، مدير دائرة شؤون المنتخبات بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وفارس بن محمد العوفي، مدير دائرة البرامج الشبابية بالوزارة.

0: حياكم الله مستمعين أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في برنامج استديو الظهيرة. هذه المساحة سنخصصها للقاء الإعلامي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب الذي عقد صباح هذا اليوم. طبعا مستمعين، للحديث عما دار في اللقاء الإعلامي ما أكيد ما بتكفينا الدقائق القادمة، ولا بتكفينا حلقة وحلقتين، لأن الوزارة بقطاعاتها الثلاثة الشباب، الثقافة، الرياضة، في جوانب واسعة وكثيرة جدا. لكن اليوم بنحاول أن نركز حول عدة جوانب. سنتحدث عن الجوانب الشبابية خاصة المرتبطة بالبرامج الشبابية الخاصة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وكذلك عن دائرة شؤون المنتخبات في وزارة الثقافة، ويمكن بعض الجوانب التي تم الحديث عنها اليوم راح ندخل إن شاء الله في شيء من تفاصيلها من خلال ضيوفنا في الاستديو: الأستاذ جابر محمد الشبيبي، مدير دائرة شؤون المنتخبات بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. أهلا وسهلا بك الأخ جابر، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو.
1: حياك الله أخوي عبد الله، مساء الخير
0: عليك وعلى المستمعين. حياك الله. فارس بن محمد العوفي، مدير دائرة البرامج الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. أهلا وسهلا بك الأستاذ فارس.
2: أهلا بك أخوي عبد الله، وكنا الصباح مع بعض واليوم جينا الاستوديو مع بعض.
0: اليوم يعني أكيد تابعنا اللقاء الإعلامي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، كان حضور لافت ومشاركة واسعة من المثقفين والرياضيين والشباب، واهتمامات واسعة. يمكن قبل أن نبدأ البرنامج قلنا إنه الفئات المرتبطة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب فئات عديدة وواسعة يعني جدا، وهذا لاحظناه اليوم في اللقاء الإعلامي. يعني نتحدث بداية فارس عن أهمية مثل هذه اللقاءات الإعلامية خاصة لوزارة مثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، تلامس جوهر المجتمع من خلال القطاعات التي تشرف عليها: ثقافة، رياضة، شباب.
2: نعم.
0: ويعني لو جينا نحسبها بعد بالفئات، هي فئة واسعة. كل حد ترى بيقول أنا شاب يعني من الشباب.
2: نعم صحيح.
0: ونحن كذا ولا كذا، الفئة الأوسع يعني فئة الشباب.
2: بالضبط. يعني أنا يمكن أنطلق في حديثي الإجابة على سؤالك أهمية مثل هذه اللقاءات حقيقة. نعم. من النسبة اللي ذكرها سعادة باسل الرواس، أنه يعني يقترب اللي هم تحت 35 سنة يقترب من 60% من عدد سكان المجتمع.
0: نعم.
2: فأنت تتكلم إذن عن مجتمع فتي جدا، يعني فعلا نفس الكلمة اللي قالها سعاد باسل. وحقيقة من هذا المنطلق اليوم احنا كوزارة ومعنيين بهذه الفئة بالتحديد، فأعتقد أنه يعني العمل مضاعف وبالتالي الجهد مضاعف، وهذا يقودنا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات. يعني اليوم احنا نريد نفتح البساط كده، وأيضا في الجانب الآخر مثل ما تعرف أخوي عبد الله دائما حرص طبعا مولانا حضرة صاحب الجلالة على دائما ما يؤكد في كل خطاباته وفي كل لقاءاته الاقتراب من الشباب، الاستماع لهم والإنصات لهم. وأنا يعني أيضا في علم الفلسفة نقول احنا في علم الإدارة أنك دائما اتبع الهرم المقلوب، بمعنى لا تأتي من الأعلى للأسفل، لا، ابدأ من الأرضية من الأسفل، من الفئة المستهدفة حقيقة.
0: نعم.
2: انطلق منها، تلمس احتياجاتها، شوف إيش هي تطلعاتها، لأنك اليوم أنت ما راح تستوعب كل شيء إذا ما جبت الفئة واستمعت لها وجلست معها. ممكن تحاول تغطي شيء معين بس جزء آخر قد يكون مخفي عليك. لكن أنت لما تجيب الفئة نفسها من القطاع نفسه، فبالتالي أعتقد مثل هذه اللقاءات تفتح يعني آفاق كبيرة. وأيضا تعطي رؤية وعين يعني للوزارة إنه وين المناطق اللي ممكن شوية ترفع السقف فيها، وين المناطق اللي نوعا ما يعني ما محتاج ذاك البساط الأكبر. وأعتقد أيضا معالي السيد الوزير الموقر ختم يعني كلامه لأهمية الإعلام. واليوم هذا دور حقيقي، يعني اليوم هذا اللقاء الإعلامي في فتح هذه الصورة وفتح هذه الآفاق مع الفئة المستهدفة.
0: نعم. ومثل هذه اللقاءات صراحة توضح كيف أحيانا أنه نتشارك الهموم والتحديات نفسها. يعني اليوم كنت أتأمل ما يدور في اللقاء الإعلامي، وكثير من النقاط اللي ذكروها الحضور كانت الوزارة تتفق معها، يعني هي تتشارك معهم مثل هذه الطموحات، وتتشارك معهم وتعترف ببعض التحديات.
2: بالضبط.
0: التي تسعى لتحسينها وللعمل عليها. جابر، اليوم من الأشياء الملفتة تم الحديث عن البرنامج الوطني لاكتشاف وبناء قدرات الرياضيين والموهوبين.
1: نعم.
0: نتحدث عن هذا

0: البرنامج وكيف تعمل عليه الوزارة؟
1: حقيقة اليوم واحد من الأشياء الملفتة في اللقاء الإعلامي هو إطلاق الوزارة للبرنامج الوطني الذي عملت عليه خلال الفترة الماضية على التحضير له. ونحن بلا شك يعني متابعين للوسط الرياضي ومهتمين بالوسط الرياضي سعيدين بالانتقال إلى من المشاريع المختلفة والمتفرقة إلى برنامج وطني يكون هو المنظومة الشاملة لاكتشاف المواهب العمانية، وكذلك الرقي بهم، وضعهم في مسارات محددة واضحة، كذلك أن يكون يعني العمل اكتشاف الموهبة يعني موحد. اليوم احنا يعني يمكن واحد من الاختلافات الرئيسية ما هي الموهبة الرياضية، ما يعني تراه أنت يعني موهبة رياضية قد لا يراه الآخر يعني موهبة. فمسألة يعني توحيد الإطار والمفاهيم في المواهب الرياضية، كشفهم ويعني تسليط الضوء عليهم ودعمهم بالبرامج اللي تنمي قدراتهم ومواهبهم لوصولهم إلى المستويات التنافسية العليا، هذا دور يعني إن شاء الله راح يكون أصيل في البرنامج الوطني هذا، ونأمل من خلاله أن يكون يعني بداية من الاكتشاف الصحيح، وما بعد ذلك إن شاء الله راح يكون يعني قد يكون العمل أسهل على هذه الفئات.
0: مثل ما تفضلت يعني جابر، بعض الجوانب تكون واسعة جدا إذا ما وضعت لها معايير ومحددات يمكن تضيع يعني. وأحيانا مفهوم الشباب واحد من هذه المفاهيم اللي تكون واسعة. من الجيد أن نوضح فارس يعني حوكمة قطاع الشباب، دور الوزارة، دور الشركاء، عندنا الآن كذلك مركز للشباب، كيف تبدو هذه الحوكمة؟
2: الحوكمة ترتبط بعدة مسارات على أساس تعرف أنت عبد الله أنك تعمل كذا تشبيك وترابط، يعني في تناغم يعني. وهنا أيضا ذكرت كلمة أثناء اللقاء الإعلامي أعتقد سعادة باسل تقريبا كان ذكرها، إن إحنا ما نريد نتقاطع وناخذ اختصاصات الآخر بقدر ما نريد إحنا نتكامل. فالاستراتيجية وحوكمتها جاءت من أجل هذا الشيء. اليوم الشاب إذا يبحث عن يعني شيء معين فعنده وزارة واحدة، يعني تذكر سابقا عبد الله كانت وزارة الشؤون الرياضية، كان أيضا اللجنة الوطنية للشباب صحيح. وكان يعني وزارة التراث والثقافة، فيعني في تفرعات كثيرة. اليوم لما تأتي الحوكمة وتجمع هذا في وزارة واحدة وتكون المشاريع منطلقة من هيكل واحد، هنا أعتقد الشاب نوعا ما يجد يعني المسار ماله الصحيح، ومن خلال هذا المسار يستطيع يتفرع إلى ذلك. فالحوكمة جاءت حقيقة لتعمل هذا التشبيك وهذه التكاملية مع مختلف القطاعات في استراتيجية. يعني اليوم اللي أعطوا يعني كذا ضوء فقط بسيط، ملمح بسيط منها لأنها لم تعتمد، يعني حقيقة فيها تناغم جميل جدا، إنه من الجهة المعنية، من الجهة المساندة، من الجهة المشاركة، يعني فيها تراتبية راح تكون جميلة جدا، بحيث إنه يقدر الشاب وين يعرف من الجهة فعلا المعنية بهذا الموضوع أو بهذا المجال، ومن الفئة اللي هي مساندة بمعنى أن لها تقاطع في بعض الاختصاصات، ومن الجهة الفرعية اللي هي ممكن تساهم بشيء معين. ففيها يعني تراتبية جميلة. أعتقد هذا الحوكمة هي اللي تعطي المسار الصحيح. وأنطلق من كلمة قالها أخوي جابر قبل شوية، إحنا نبدأ من أرضية، إذا بدينا من أرضية صح أعتقد بعدين الانطلاق راح يكون صحيح. فالحوكمة هذه تعطيك هذه الأرضية الصحيحة.
0: لكن حاليا الوزارة كيف تعرف نفسها فيما يتعلق بقطاع الشباب؟ هل هي راسم سياسات واستراتيجيات، أم هل هي تقوم بهذا الدور بالإضافة إلى مبادرات وأعمال تنفيذية معينة بالإضافة إلى ما يقوم به مركز الشباب؟ جيد نوضح.
2: جميل، سؤال جوهري هذا، لأنه حتى الشباب يعني أحيانا يحتاجوا شوية التركيز على هذه النقطة. اليوم فئة الشباب احنا طبعا على حسب المرسوم السلطاني من 15 إلى 29 سنة، لكن لو لاحظت اليوم احنا تكلمنا عن فئة الشباب من 35 سنة فما دون
0: صح.
2: وهذه كتعريف أيضا متواجد في عدة دول من دول العالم تعرف بهذه الطريقة، لكن احنا في بعض البرامج نأخذ أيضا أعلى من ذلك، يعتمد على طبيعة البرنامج. لكن كاختصاص أصيل هو من 15 إلى 29 سنة ونصل إلى 35 سنة، لكن في برامج أخرى تأخذ فوق ذلك العمر أصلا. هذا بالنسبة بما يتعلق بتعريف الشباب. فيما يتعلق طبعا بموضوع هل هي مخططة ومشرعة فقط أو تنفيذية، الوزارة يعني الجهد الأكبر أنها تشتغل على الاثنين. هي عندها بعض القطاعات التشريعية بالتنسيق، طبعا مثلا اليوم ذكرت وزارة العمل،
0: نعم
2: ذكرت بعض القطاعات الأخرى وزارة التعليم، وفي المقابل عندها أيضا برامجها الخاصة التنفيذية. فعندنا برامج تنفيذية نشتغل عليها تتقاطع طبعا مع تلك التشريعات نفسها. أما بالنسبة لمركز الشباب هو دور تنفيذي وليس تشريعي،
0: وليس تشريعي
2: وليس تشريعي عشان بس تكون الأمور واضحة. فهو يسند الأعمال، كأنه مؤسسة تسند أعمال للشباب، للقطاع الشبابي، سواء كانت كمؤسسات صغيرة متوسطة، سواء كانت كمبادرات، سواء كانت كمؤسسات شبابية، مختلف يعني عنوانتها. فمركز الشباب يقوم بإسناد هذه الأعمال من خلال طبعا برامجه السنوية وخطط السنوية، واليوم طبعا زميلتنا عليا تحدثت عن هذا الجانب.
0: نعم.
2: فهذه هي المنظومة، تعمل بهذه الطريقة.
0: مثل ما
2: الغرض
0: تفضلت
2: منها
0: الاستراتيجية يمكن توضح بشكل أكبر
2: بالضبط
0: لاحقا يعني.
2: بالضبط
0: أيوة
2: بالضبط،
0: نعم.
2: لأن أنت شفت أخوي عبد الله اليوم طبعا صدر مرسوم سلطاني بما يتعلق بمركز الشباب باستقلاله الإداري والمالي،
0: صحيح.
2: لكن أيضا بيكون متناغم طبعا مع الوزارة، واعتبار معالي السيد هو طبعا المشرف العام على مركز الشباب، فبتصير هذه التناغمية. الغرض كله من هذا الجهد كامل الوصول إلى أكبر شريحة من القطاع الشبابي.
0: نعم.
2: فاليوم إذا بقينا فقط الجهد على الوزارة نفسها، البعض يراه غير حميد عبد الله، يعني إنه أنتوا الآن عندكم مديرية للشباب في الوزارة، وهناك مركز الشباب، فالبعض يراه ازدواجية، ويرى يعني عدم يعني تركيز في مكان معين. بالعكس، هو شيء حميد مثل ما ذكرت، هو الوصول إلى أكبر قطاع من شرائح الشباب بهذه الطريقة، وبدون ما يصير في خلط مثل ما وضحت الآن أنا إيش الفرق بين مجال تشريعي وتنفيذي ومجال تنفيذي فقط. فبهذه الحوكمة.
0: نعم جابر، هذا البرنامج من البرامج اللي الكل ينتظرها، لأنه
2: صحيح.
0: دائما نتحدث عن وجود موهوبين، عن وجود مبدعين في الجوانب الرياضية، ومن يحتضنهم، من يكتشفهم، من يعني يحاول قدر الإمكان في أنهم ينتقلوا من مرحلة إلى أخرى. إلى أي مدى ملامح هذا البرنامج بالنسبة لكم، أنا أقصد عن أقصد الملامح التنفيذية، واضحة؟ لأنه يعني من الوهلة الأولى تجد أنه مرتبط بجهات مساندة كثيرة، لأنه أغلب هذه المواهب موجودة يمكن في المدارس يعني،
1: صحيح.
0: وبالتالي عملكم مع شركائكم يمكن عمل لصيق. فملامح الجوانب التنفيذية بدأت تتضح وتتشكل.
1: هو الجميل في يعني في البرنامج الوطني بأن كان في السابق فيه قاعدة جيدة، يعني عملنا احنا كوزارة خلال الخطة الخمسية العاشرة على مشاريع مشابهة، عملنا مع في 14 رياضة مثلا في المراكز اعداد الرياضيين، وهي جزء اصيل من استكشاف المواهب. فالشيء الجيد بان يعني خلال 4 سنوات الماضيه يعني تشكلت خبره جيده على المستوى الفني، على المستوى الاداري، ايضا على مستوى المسح المبدئي لما ينقص الرياضه واكتشاف الرياضيين المواهب وغيرها. فهذا الامر الجيد اللي ممكن يبنى عليه في البرنامج الوطني. من ناحية وجود الشركاء، يعني احنا من بداية التحضير للبرنامج يعني العمل دائما مع الشركاء في وزارة التعليم، في اللجنة الأولمبية العمانية، مع الاتحادات واللجان الرياضية، كل العمل أو كل البرامج التنفيذية مرتبطة بمختلف هذه الهيئات والمؤسسات، وبالتالي اللي بيخرج إن شاء الله كمبادرات وكمشاريع في الفترة اللاحقة هو نتاج يعني خبرات ومختلف وجهات النظر في هذا القطاع. وبالنسبة للجميع أعتقد عبد الله بأن الفجوات واضحة،
0: نعم.
1: يعني ما هو شيء يعني يصعب على يعني متخذ القرار بأن يعني تحليله والبناء عليه. فالفجوات الرئيسية واضحة لنا كوزارة، للهيئات الرياضية ولمختلف المؤسسات، والعمل الآن عليها قد يكون يعني هو المطلب الرئيسي وآلية التنفيذ، بحيث تكون آلية مبتكرة نوعا ما، ما هي آلية تقليدية
0: نعم
1: وآلية تشاركية أيضا
0: نعم
1: في
0: جابر، لفتني في
1: المقابلة.
0: عرضك اليوم لما ذكرت الأسرة والمجتمع، يعني نحن نذكر الجهات الرسمية، وزارة التعليم، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، اللجنة الأولمبية وهكذا،
1: نعم.
0: ولكن عندما ذكرت الأسرة والمجتمع وقفت، يعني لأن البعض يقول طيب الأسرة هي المفروض المستفيد، لأنه راح هذه الموهبة يعني يقدم لها الدعم وترعى، لكن كذلك لها دور ومسؤولية.
1: أولا أنا أحييك على ما شاء الله تركيزك، يعني لقاء امتد لي قرابة 3 ساعات، يعني أخذت هذه النقطة. يعني مثل ما ذكرت، البناء على المشاريع السابقة، يعني أكسبنا إحنا كإدارة للمشاريع السابقة خبرة جيدة، وأيضا استطلاع جيد لما هي الفجوات الرئيسية اللي ممكن العمل عليها. واحدة من نقاط القوة في بعض الرياضات ونقاط الضعف في بعض الرياضات، اللي هي تواجد الأسرة ودعمها المستمر لأبنائها. وجدنا أن بعض أميز المواهب خلفها أسرة داعمة كبيرة.
0: دعم الأسرة. نعم
1: أنا أتفق معك أن الأسرة هي مستفيد، لكن أيضا بالنسبة لنا إحنا الأسرة هي شريك. في المقابل، واحدة من يعني كثير من المواهب اللي وجدناها يعني وخرجت من المراكز إعداد الرياضيين، كان خلفها عدم الدعم المستمر من الأسرة. فإحنا ما نحمل الأسرة
0: نعم
1: فقط هي المسؤولية، وإنما يعني هي مسؤولية تشاركية
0: نعم
1: ودورهم أصيل.
0: إذن الأسرة شريك، وشريك رئيسي في هذا المشروع إن شاء الله
1: طبعا
0: تعالى. نحن بنطلع لأذان العصر، وبعدها نستكمل حوارنا وحديثنا حول اللقاء الإعلامي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، لقاء الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة، مستمعين عبر تردداتنا ومتابعين عبر منصاتنا الرقمية في هذا البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس. أهلا وسهلا بكم جميعا. نواصل الحديث عن اللقاء الإعلامي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ويجدد الترحيب بضيوفي في الاستديو، ونتحدث يعني ما بين الموهوبين وما بين الرياضة وما بين الشباب، ويمكن من الجوانب الملفتة اليوم حضور مختلف الفئات، يعني شباب من المبادرات المختلفة، مثقفين، كتاب، أدباء، رياضيين، بالإضافة إلى الإعلاميين، لتكامل بين مكونات هذا القطاع. يعني عندما نتحدث عن الشباب، ما هي أبرز المدخلات التي تعتمدون عليها لتقييم مبادراتكم، لتقييم كذلك بعض المشاريع التي تقدم للشباب؟ هل هناك ثمة استطلاعات مثلا معينة أو مدخلات أو رصد معين فارس؟
1: نعم، سبحان الله، على طاري سؤالك كان هذا سؤال طرح اليوم في اللقاء الإعلامي
0: الأثر،
1: لقياس الأثر.
0: نعم،
1: وكان
0: الأثر
1: في الجانب الثقافي،
0: ثقافي صحيح.
1: نعم، وذكر معالي السيد كان مجموعة من الأدوات، وفعلا احنا هذه الأدوات ماشيين فيها. ربما مؤخرا استحدثنا أداة، أنا حاب أتطرق لهذه الأداة صراحة القوية. سابقا كنا نستخدم طبعا أدوات أعداد الحضور، أعداد المشاركات اللي تمت، أيضا استبيان اللي يقام في نهاية كل برنامج، استطلاع الآراء للشباب، أيضا ذكر برنامج ثروة حقيقة. هذا يمكن من أبرز المشاريع الحيوية اللي انطلق العام الماضي

0: اللي تخرجوا من أول نسخة 2022، وين موقعهم الآن؟ وكيف كان تأثير البرنامج في تلك الفترة إلى وصول اليوم، سواء كوظيفة، سواء كفتح مشروع ريادي، كرائد أعمال، سواء كذا. حقيقة النسب اللي طلعت والأشياء اللي طلعت منها، تقرير الأثر الممتد هذا، شيء يعني يثلج الصدر، إنه البرنامج كان له أثر حقيقي جدا، يعني على توظيفهم، على دخولهم مقابلات ونجاحهم في المقابلات، على فتحهم لمشاريع ريادة أعمال. فكل هذه القصص النجاح يعني حقيقة تعطيك مؤشر لقياس أثر البرنامج على المدى الطويل.
1: أنتوا يعني تجاوزتوا مرحلة فقط رصد الانطباع إلى المشاركة في تصميم البرامج وتقييمها،
0: بالضبط
1: ويعني الحزم القادمة تكون بناء على
0: بالضبط
1: ما يرتئيه كذلك الشباب.
0: بالضبط.
1: أي نعم.
0: وحتى احنا عندنا قياس الآن شغالين عليه، انه حتى الريال اللي ندفعه كم يعتبر الاستثمار اللي
1: العائد
0: صار،
1: الاستثماري
0: العائد،
1: نعم.
0: هل هو 10 ريال؟ يعني احنا في معسكر مستعد الريال كان وصل الى 11 ريال. فانت لما تستثمر الريال ويصير 11 ريال، انت تقيسه على الاثر اللي يعود للشباب، وبالتالي هذا يعني اثر كبير جدا حقيقة.
1: نعم
0: واحنا الان مستمرين في النسخة الخامسة من هذا البرنامج.
1: نعم جابر، هذا سؤال من أحد مستمعين، يوجه لكم تحية طبعا، ويعني شد يمكن البرنامج، ويسأل عن ما بعد اكتشاف الموهبة الرياضية، ما هي طبيعة يعني الخطوات التي قد تتخذ؟ ما أعرف إذا كان هذا السؤال سابق لأوانه، لكن ما بعيد عن غرف النقاش على أقل تقدير.
2: طبعا طبعا، لا هو ما سابق لأوانه. يعني بالنسبة حالي شخصيا، البرنامج يستند على 3 محطات رئيسية وسهلة بسيطة.
1: تفضل.
2: أولا الاكتشاف الصحيح والموسع، شريحة كبيرة من الطلبة والطالبات يدخلوا لبرامج الاستكشاف. هذه كمرحلة أولى، يخرج منهم مجموعة اللي هم الأكثر تميزا، يدخلوا إلى برامج التدريب، سواء يعني مراكز إعداد الرياضيين في المدارس، أو مراكز الاستكشاف في المدارس، أو المراكز الموجودة في الأندية والمجمعات الرياضية في مختلف الرياضات. هذه هي المحطة الثانية. المحطة الثالثة، يعني من بعد الاستمرار في مراكز التدريب، يعني مسألة التمكين في المنافسات الدولية. فيمكن المرحلة الثانية هي المرحلة الأطول من خلال يعني هذه المراحل، واللي هي يعني إذا كان ردا على سؤاله، تبدأ إن شاء الله في مراكز الموجودة في المدارس، وإن شاء الله الخطة بأن نتوسع في أعدادها، إلى الانتقال إلى المراكز الموجودة في الأندية والمجمعات الرياضية بشكل عام. فهذا يعني هو التوجه، ويعني القائمة الآن، وإن شاء الله في توسع في البرنامج الوطني بإذن الله.
1: إيه نعم، أنا شاكر مستمعينا ومتابعينا على تفاعلهم معنا، وهذا يمكن مداخلة طويلة ولكن ألخصها الأستاذ فارس بموضوع تصميم البرامج الشبابية التي تقدم للشباب. يعني هناك من يرى أنه كثير من البرامج التي تصمم للشباب تصل للشباب القادرين على الوصول لهذه البرامج، لكن هناك فئة كبيرة من الشباب يعني بعيدين نوعا ما عن طبيعة هذه البرامج. يعني على سبيل المثال، البرامج التي تستهدف فئة الطلبة في الجامعات في الكليات، فالسهول لهم الوصول لهم معروف ومقدور عليه،
0: نعم
1: ولكن مثلا في فئة من الشباب الذين لم يحظوا على فرص كافية، سواء لمواصلة تعليمهم أو للحصول على وظيفة أو للحصول على تدريب أو لانتسابهم لمؤسسة معينة،
0: نعم
1: فيشعروا دائما أن هذه البرامج لا تعنيهم ولم تصمم لهم يعني.
0: نعم
1: فكيف تراعوا في تصميم البرامج أنكم تصلوا، أنا ما أريد أسميها الفئات المستهدفة عشان كذا، الفئات يعني المهمشة، عشان كذا سؤالي كان طويل، لكن أسهل أن أقول كذاك، يعني يمكن الفئات اللي من الصعوبة الوصول لها.
0: نعم حقيقة، وأنا أشكرك بالعكس على هذا السؤال، سؤال جدا جوهري، لأنه راح يكشف الآن جزئية معينة مهمة في عملية تصميم البرامج. إحنا اليوم عندنا جزئية معيار دائما موجود في برامجنا، اللي هو التوزيع الجغرافي، وهذا شيء أساسي وحتى متابع من قبل المسؤولين عندنا في الوزارة. لما تجي القائمة يشوف هل كل المحافظات موجودة، يعني مثلا ذكرت الآن مثلا معسكرات مستعد، هذه فيها كل المحافظات، مشاركين من كل المحافظات، وفيهم من هو باحث عن عمل، فيهم

0: من هو رائد أعمال، فيهم من هو طالب في الجامعة، يعني فقط احنا محددين العمر وناخذ من كل الولايات فقط العمر فقط، ما في أي اشتراط ثاني، فيقدر يشارك أي شخص من الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة فيقدر يشارك. بالعكس احنا نبغى ندمج وناخذ الناس اللي هم ما في الجامعات والكليات، ناخذهم بنسبة أعلى، وهذا حريصين فيها في معسكرات مستعد، وطبعا الأسماء موجودة والكشوفات كلها موجودة. فبالعكس احنا نراعي هذه النقطة، وأيضا ننفذ برامجنا في مختلف المحافظات عشان نكون أقرب لهم. يعني احنا مثلا معسكرات مساعدة في الجبل الأخضر، هذا معناته الداخلية، في رمال الشرقية صوب الشرقية، عندنا في صلالة أيضا ننفذه، عندنا في خصب ننفذ، عندنا أيضا في السنينة صوب الظاهرة ننفذ. فلاحظ عندنا 6 مواقع، وفي الدقم فعندنا 6 مواقع موجودة، تجد انه في توسع جغرافي،
1: هذا كنطاق جغرافي
0: كان نطاق
1: لتوزيع
0: جغرافي.
1: البرامج.
0: ايوه، فاحنا نحرص في تصميم البرامج انها تنتقل وتتوزع على مستوى المحافظات. وايضا حتى البرامج اللي تقام في مسقط، يعني مثلا لما ذكرت العام الماضي برنامج ثروة لاول مرة نطبقه، كان في من ظفار، من مسندم، وكل الكشوفات كلها موجودة واعلنا عنها طبعا الاسماء، احنا دائما نعلن عنها. فحرصنا انه يكون من جميع المحافظات، وفي المحافظه نحاول ما يكون من ولايه واحده حتى، تخيل لاي درجه، يكون ايضا من عده ولايات اذا في اسماء مسجله فنشاركهم. فبالعكس احنا حريصين جدا
1: إذن
0: على
1: هذا
0: هذا،
1: البعد ما غايب عن
0: ابدا
1: القائمين على
0: ابدا،
1: تصميم هذه
0: بالعكس موجود،
1: البرامج.
0: والكشوفات موجوده عبد الله، واحنا بالعكس كل ما يتصل، وانا اقول على الهواء ويعني وبكل شفافيه، كل ما يتصل الشاب انه مسجل مره مرتين ثلاث اربع يعني وحريص انه يشارك، احنا اذا ناخذه مباشره في البرنامج اللي بعده اذا كان هو يناسبه وكذا فندخله. فنحاول نتعاطى مع الشباب بهذه المرونه حقيقه، يعني بكل شفافيه، ونحاول نوزع البرامج على مختلف المحافظات. نعم
1: وهذه نقطة في غاية الأهمية، لأنه اليوم الشباب اللي حظوا على فرصة مثلا دراسة هو يعني يستفيد من برامج جامعته وكليته
0: بالضبط
1: وسهل الوصول له،
0: بالضبط
1: لكن الشاب اللي ما حظى بهذه الفرص فهو يعني في الحقيقة أكثر خطورة يمكن لتجاذبات يعني سيئة ربما، وبالتالي مهمة ذي البرامج له.
0: ازيدك من الشعر بيت عبد
1: زيدني
0: الله.
1: زيدني.
0: احنا في احد البرامج اضطرينا نروح الى الدقم،
1: نعم
0: نروح بنفسنا كفريق عمل ونلتقي في سعادة الوالي في الدقم، وقابلنا ايضا، رحنا ثمريت، وزرنا ايضا خصب. ليش كنا نزور؟ لانه ما كان في مسجلين من تلك الولاية،
1: نعم
0: فاضطرينا نروح نقابل
1: تفهم
0: ونعرف
1: المكان
0: شو
1: ومشهد
0: المشكلة.
1: وين الشباب هنا.
0: فعلا عرفنا بعض الأشياء اللي هي خصوصية المجتمع ما تسمح،
1: نعم
0: ولذلك رحنا وغيرنا في طبيعة البرنامج
1: بما
0: على أساس،
1: يتناسب.
0: بس بما يتناسب، على أساس إنه مثلا بعض البرامج فيها مبيت،
1: نعم
0: فيقول لك والله يعني عندهم
1: تحفظ.
0: طبيعة في
1: نعم
0: تحفظ على المبيت، لغينا المبيت، غيرنا سيناريو
1: ممتاز
0: البرنامج على أساس
1: ممتاز
0: يتوائم مع الولاية.
1: ممتاز، هذا عمل
0: وهذا
1: رائع.
0: قمنا فيه حقيقة، وتقابلنا مع يعني بعض أصحاب السعادة المحافظين وبعض أصحاب الولاة، تقابلنا معهم وبدينا نفهم البرنامج وبدينا نغير فيه
1: هذا
0: سيناريو
1: جهد
0: البرنامج.
1: رائع في فهم
0: نعم
1: الفئة المستهدفة وبعدها الاجتماعي والثقافي، وهذا يعني تنوع نحن ما نستحي منه، نحن نفتخر في التنوع الموجود
0: بالضبط
1: عندنا.
0: بالضبط.
1: قبل لا يداهمنا الوقت جابر، هل هناك نطاق زمني لهذا البرنامج؟ وهل هناك مستهدفات واضحة للمواهب اللي نستهدفها ونستهدف الوصول لها؟ كيف وضعتوا وصممتوا مستهدفاتكم؟
2: البرنامج حقيقة يعني يستهدف كما أعلن عنه 10 سنوات،
1: 10 سنوات.
2: بداية من 2026 من التأسيس، ويمتد ل3 مراحل: مرحلة التأسيس، ثم مرحلة التوسع في البرامج والتقييم والتعديل، وختاما ب يعني المرحلة الأخيرة اللي هي تكون عبارة عن يعني ضمان الاستدامة وتمكين الرياضيين الموهوبين. ف يعني هذا هو نطاق عمل البرنامج في الفترة الحالية. الأمر الآخر، مسألة يعني البرامج والمشاريع، هو يعني هناك بعض المشاريع والمبادرات اللي موجودة الآن على أرض الواقع سيتم التوسع فيها، هناك بعض المشاريع التي يعني بإذن الله بنخرج فيها مع شركائنا سواء في يعني وزارة التعليم، الاتحادات واللجان الرياضية، الرياضيين نفسهم راح تكون إن شاء الله قريبا في حلقات نقاش ولي يعني تسليط الضوء أكثر، والخروج بمبادرات يعني مثل ما أسلفت بأن تكون مبادرات مبتكرة نوعا ما تستهدف الاحتياج الأكبر في في في هذا المجال. فهناك مجال لي يعني أن تكون في مبادرات أخرى، لكن في مشاريع قائمة الآن سيتم التوسع فيها إن شاء الله، مثل ما ذكرت المراكز والرياضيين الواعدين والدعم المخصص وكذلك المنصة الإلكترونية وغيره. فراح يكون إن شاء الله يعني هناك بعض البرامج الآن تطبق وبعضها سيكون يعني
1: إجابة. مشروع مثل هذا يحتاج له صبر لأنه طبعاً. النتائج فيه ما سريعة،
2: صحيح،
1: ويحتاج له كذلك استمرار.
2: صحيح، هذا اللي نعول عليه. يعني أعتقد بأن الشراكة المجتمعية والمؤسسية راح توضح مسألة يعني مستوى التقدم، يعني اكتشاف الموهبة من عمر صغير، من عمر 8 سنوات أو أقل من 8 سنوات، ثم العمل على تطويرها لمدة تتراوح بين 10-15 سنة، هو أمر يعني يحتاج له صبر بالفعل. وهذا ديدن الرياضة، يعني هو الاستثمار في عدد كبير ويعني من المواهب، في الأخير عدد محدود هم اللي راح يوصلوا إلى المستويات العالمية، ولكن الهدف الرئيسي بأن يتم استقطاب المواهب يعني الرياضية.
1: لكن لنتخيل موهبة مثلا عمرها 10 سنوات،
2: نعم،
1: تحظى بالاهتمام المستمر وبالتدريب وبالبرامج الخاصة وبالمتابعة إلى مدى 10 سنوات، كذلك يعني جاهزية هذه الموهبة لرفع اسم عمان عاليا في مختلف المنافسات، غير عن موهبة تم اكتشافها بعمر 18 ولا 19 سنة يعني، وفقدنا كل ذيك السنوات السابقة في بناء يمكن إمكانيات أكبر وأقوى.
2: أكيد أكيد، يعني يمكن جزء أساسي من البرنامج والعمل الرياضي بشكل عام هو الاكتشاف المبكر. هذا أمر يعني لا خلاف فيه، بأن هناك يعني الطفل يمر بمراحل من 5 سنوات إلى مثلا 8 سنوات أو 10 سنوات، بعدها مرحلة أخرى، كل مرحلة لها متطلباتها سواء البدنية أو الفنية والنفسية كذلك. ولذلك يمكن جزء أساسي في المشروع أنه يتم الانتقاء المبكر، ومن ثم العمل الممنهج، وأنه يكون في مسار سواء مسار رياضي أو المسار التعليمي الداعم لهذه الموهبة. فلذلك احنا ما نختلف في أن المواهب يجب أن تكتشف يعني مبكرا، ولكن قد يكون البرنامج الآن واحد من الأشياء الأساسية اللي فيه بأن يكون نطاق الاستكشاف واسع ومرن نوعا ما، بحيث في بعض المواهب تكتشف من خلال اختبارات مقننة واضحة موجودة، وفي بعض المواهب تظهر لك في المسابقات، فكيف يعني تحتضن جميع هذه المواهب أمر يعني مهم جدا.
1: نعم فارس، في تنفيذ البرامج ألاحظ أحيانا أن الوزارة تسند تنفيذ البرامج لبعض ربما الشركات الصغيرة المتوسطة أو حتى المبادرات، كيف تسعوا أنكم يعني تجعلوا الاستفادة من هذه البرامج استفادة مستدامة من الشباب إلى الشباب أنفسهم وهكذا في مراحل التنفيذ يعني أقصد؟
0: نعم، فعليا إحنا نصمم البرنامج مثل ما ذكرنا سابقا من خلال الشباب.
1: نعم،
0: ولما نجي التنفيذ أيضا نلجأ للشباب.
1: كيف يعني تلجأ للشباب؟
0: يعني نلجأ للشباب أنه عندنا قائمة كبيرة بالمؤسسات الصغيرة المتوسطة مع زملائنا طبعا في قسم المشتريات اللي هم عندهم الإسناد، أو سواء في القسم الإعلامي أو في قسم العلاقات العامة، فعندنا تكاملية مع أقسام الوزارة كلها، أنه احنا نسندها حتى لو احنا اكتشفنا مؤسسة معينة نطلب أنه يجي الوزارة يجيب أوراقه كشركة ويسجل معانا في النظام.
1: نعم،
0: على أساس أنه بعدين الآن تعرف في نظام إلكتروني الآن إحنا إذا أنت مناقصة لنا تنزل في النظام وتروح على جميع الشباب.
1: نعم،
0: وكل واحد تقدم بعرضه. بعدين الآن وصلنا وأقدر أقولها بكل ثقة أنه 100% كل ما يتعلق ببرامجنا هي منفذة من قبل الشباب. شركات شبابية عمانية يعني 100%، يعني إحنا ما نتكلم عن واحد يشوف مثلا والله بعض العمال اللي هم الأجانب، وهذا طبيعي موجودين كمهندسين، لكن هي الشركة عمانية، شركة عمانية 100%. الحمد لله كل برامجنا، لأن صار اليوم الشركات أثبتت جدارتها عبد الله،
1: نعم
0: وقادرين ينفذوا لك. يعني أنا مؤخرا يمكن في برنامج اللي هو ختام معسكرات مستعد العام الماضي، والله شاب أنا ما كنت أعرفه أبدا من السيب، عنده شركة بسيطة صغيرة، لكن لما يجي يعمل لك برنامج أو يدير لك فعالية، ينظم لك كشاشات وك يعني شيء خيالي غريب،
1: وحماسهم وتفانيهم منقطع النظير،
0: ما
1: حتى
0: طبيعي.
1: أحيانا أكثر عن الشركات الكبيرة، يمكن حتى لو ما حققوا فائدة، لكن هو يريد يثبت أنه قدر هذه الثقة
0: بالضبط
1: اللي وزارة أسندت لعمل يعني.
0: بالضبط بالضبط، وتفاعلنا حقيقة معاه وأبهرنا يعني
1: صحيح
0: بشيء. وهذا ولذلك احنا بعضهم حتى خلاص نحطهم في البال انه هذا نسندنا اعمال اخرى لاحقا، بحيث فعلا نمكنه ويمشي في مشروعه
1: قد تكون
0: ويكبر.
1: انطلاقة يعني له هذاك
0: بالضبط
1: الإسناد انطلاقة.
0: بالضبط
1: نعم،
0: بالضبط.
1: نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، ونتمنى كل الجهود التي تبذل للأخذ بيد الشباب والرقي بهم أن تكلل بالنجاح إن شاء الله. الأستاذ فارس، إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
0: والله إذا كان من كلمة أخيرة، دائما أنا في مقولة واجد أحبها أقول دائما، أنه مرة سئل أحد المتسلقين السعوديين، أول متسلق وصل إلى قمة إفرست، فسألوه يعني كيف استطعت توصل إلى قمة إفرست، المسألة ما بسيطة. قال أنا ما كنت أشوف الهدف، إحنا نعرف أنه لازم تشوف الهدف أمامك، قال أنا كنت أشوف ما وراء الهدف. فعجبتني الفلسفة ماله، كيف راح يصير وضعي بعد ما أصير وأصير مشهور وأصير وصلت حققت رقم قياسي وكذا. فأنا حقيقة كلمتي للشباب إنه الوزارة قائمة بجهود، وقد يصيبها بعض الإخفاق، في النهاية ترى جهود تبذل ونحاول، لكن أيضا أنت دورك كشاب إنك تسعى للوصول للوزارة. دائما أقولهم أفكاركم ترى تؤخذ بعيد الاعتبار، ما أخذت المرة الأولى قد تؤخذ في المرة الثانية في المرة الثالثة، صر على الشيء اللي أنت مقتنع فيه ومؤمن فيه. فأنا أقول للشباب دائما الحمد لله اليوم عبد الله المساحات مفتوحة وموجودة، بس أحيانا يحتاج الطريق كيف توصلها صح. فمرة مرتين ثلاث، وإن شاء الله نجدكم كذا نماذج شبابية، ودائما مثل ما يعرف عن شباب عمان دائما كذا حاضرين في كل المجالات وفي كل
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك فارس جابر، إذا كان هناك كلمة أخيرة.
2: أنا كلمتي الأخيرة بأن يعني اليوم الإعلان عن إطلاق البرنامج الوطني هي خطوة هامة في جانب يعني مهم أيضا يهم المجتمع ويهم الأسرة، بأن يكون هناك من يأخذ بيد يعني طفلهم الموهوب ويوضع له مسار يعني تطوير ومسار مرن بقدر الإمكان. فأدعو الجميع بأن يكون يعني شريك فاعل في هذا البرنامج، من مؤسسات حكومية، من هيئات رياضية، من مجتمع، من جهات إعلامية. ونحن يعني إن شاء الله ما ندخر جهد في يعني أن نخرج بعدد من المواهب اللي تمثلنا إن شاء الله يعني خير تمثيل بإذن الله في المحافل الدولية.
1: شكرا جزيلا لك جابر محمد الشبيبي، مدير دائرة شؤون المنتخبات بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، فارس بن محمد العوفي مدير دائرة البرامج الشبابية بالوزارة، شكرا جزيلا لكم وشكرا على أوقاتكم ووجودكم معنا.
0: شكرا
1: بارك الله فيكم، وشكرا موصول لكم مستمعين ومتابعين على متابعتكم وعلى تفاعلكم ومشاركاتكم ورسائلكم التي وردت إلينا أثناء الحوار مع ضيوفنا لليوم. وهذه تحيات فريق العمل عبد الله السعيدي، قاسم البداعي، ماجد العبري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 14 في إذاعة سلطنة عمان، مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية.
1: أهلا بكم مستمعينا وتتابعون في أبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ أخاه جلالة ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده، ورئيس الأرجنتين بالعيد الوطني لبلاده.
1: وزارة الثقافة والرياضة والشباب تؤكد في لقائها الإعلامي إطلاق برامج هادفة لاكتشاف المواهب الشبابية وتكشف عن استحداث دائرة لرعاية الموهوبين.
0: اللجنة الوطنية للتنافسية تبحث تعزيز أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية.
1: الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق.
0: إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالته والشعب الأردني الشقيق، راجيا للأردن مزيدا من التقدم والازدهار.
1: كما بعث جلالة السلطان أيده الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ضمنها جلالته خالص تمنياته لهذا البلد الصديق باستمرار النمو والتطور على كافة الأصعدة، مشيدا أعزه الله بالعلاقات الطيبة بين البلدين.
0: استعرضت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في لقائها الإعلامي اليوم أبرز منجزاتها ومؤشرات الأداء المحققة خلال عام 2025 وخططها وتوجهاتها المستقبلية. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات النوعية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشبابية وصقلها وبناء قدراتها وتهيئة البيئة الممكنة لنموها وتطورها، مشيرا إلى أنه جرى خلال العام الماضي تنفيذ 687 نشاطا وفعالية استفاد منها أكثر من 105,370 شخصا في مختلف محافظات سلطنة عمان، بما يعكس اتساع الحراك الثقافي والرياضي والشبابي ووصول برامجه إلى مختلف فئات المجتمع. من جانبه كشف سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة عن استحداث دائرة لرعاية الموهوبين وإنجاز 53% من مشروع مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي.
1: بحثت اللجنة الوطنية للتنافسية في اجتماعها الأول لهذا العام تعزيز أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية ومستجداتها التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية والنتائج العمانية المتقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق الوطنية وسبل معالجتها، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويدعم جهود تقدم سلطنة عمان في التقارير والمؤشرات الدولية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض على جزء كبير من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب أن حكومته تجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق وسيتم الإعلان عنها قريبا.
1: في المقابل تدرس طهران مسودة الاتفاق الأمريكي بحذر، وتؤكد تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم ورفض أي صيغة تنهي برنامجها النووي بالكامل. وتحدثت مصادر إيرانية عن مرونة في بعض البنود الفنية مقابل رفع شامل وفعلي للعقوبات، فيما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات تتركز حول ضمان سلمية البرنامج النووي لا تصفيته.
0: من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني إن تقدما كبيرا أحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. وفي وقت سابق رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالتقدم الذي تشهده مفاوضات إنهاء الحرب في المنطقة، معربا عن استعداد إسلام أباد لاستضافة أي محادثات محتملة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
1: هذا وأفادت وسائل إعلام بإحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران منذ نحو 3 أشهر، مع احتمال الإعلان عن اتفاق خلال الساعات 24 المقبلة. وذكرت التقارير أن الإطار المقترح للتفاهم يتضمن 3 مراحل تشمل إنهاء الحرب رسمياً ومعالجة أزمة الملاحة البحرية وفتح المجال لمفاوضات تمتد 30 يوماً للتوصل إلى اتفاق أوسع قابل للتمديد مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات والسماح لإيران باستئناف صادراتها النفطية.
0: وفي الملف اللبناني كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق عدة في جنوب لبنان في خرق جديد للهدنة بين الجانبين. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت فريقا تابعا للدفاع المدني في بلدة كفرة أثناء قيامه بإجلاء مصابين جراء غارة سابقة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر الفريق خلال أداء مهامهم الإنسانية. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مبنى سكني في بلدة الدوير، ما أدى إلى تدميره. هذا وأعلنت السلطات اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا العدوان الإسرائيلي إلى نحو 3120 قتيل وأكثر من 9500 مصاب.
1: استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
0: وبالتزامن مع ذلك حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع مع استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والوقود.
2: بمنحنى متصاعد من الهجمات يستهدف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الذي يشهد يوميا سقوط ضحايا. أحدث فلسطينيان سقطا برصاص قناص في جباليا وطفل سقط في قصف سابق في المنطقة الشمالية، إضافة لاستشهاد عائلة من 3 أفراد جراء قصف شقتهم السكنية في مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى. وأصيب فلسطينيون إثر قصف منزل في دير البلح وسط القطاع وآخرون على ساحل مدينة غزة. كما لم توقف المدفعية الإسرائيلية إطلاق القذائف تجاه المناطق الشرقية للقطاع الذي يعاني تعميقا للأزمات الإنسانية نتيجة سياسة إسرائيل المسيطرة على المعابر والمقيدة لدخول المساعدات. ويغيب الحديث السياسي عن التقدم في وقف إطلاق النار، فإسرائيل تتعنت وتعتمد سياسة الاستباق عبر مطالبتها نزع سلاح غزة قبل أن تنفذ من جانبها استحقاقات المرحلة الأولى لوقف النار. في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون مجددا المسجد الأقصى، كما اقتحمت وحدات من جيش الاحتلال بلدتي سلوان والعزرية شرق وجنوب المدينة المقدسة التي يتهددها الاستيطان والتهويد الإسرائيلي. اعتداءات المستوطنين امتدت إلى الضفة الغربية، فطالت مقبرة شرق مدينة بيت لحم، وحاول آخرون إحراق مسجد في بلدة كفر الحارس، في وقت أصيب فلسطينيون واعتقل آخرون خلال مواجهات في عدة مناطق. الضفة تشهد تسارعا وتصاعدا لهجمات المستوطنين والمد الاستيطاني لتمرير مخطط الضم الإسرائيلي. الأراضي الفلسطينية إحدى الأوراق التي يستخدمها نتنياهو وساسة آخرون للتمهيد للانتخابات المقبلة، والأمر ينطبق على جنوب لبنان الذي استشهد في جنوبه 2 من اللبنانيين في قصف على بلدة اليازورية، كما أعلن عن مجزرة وقعت مساء أمس باستهداف بلدة صير فاستشهد 9 على الأقل بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، في وقت أعلن حزب الله استهدافه لقوات إسرائيلية متمركزة في محيط نهر دير سريان بالصواريخ والقذائف. الجيش الإسرائيلي أعلن عن دوي صفارات الإنذار في مواقع عسكرية قرب الحدود مع لبنان واعترف بمقتل 2 من جنوده وإصابة آخرين. ورغم المساعي الدولية لإبرام اتفاق مع إيران قد يشمل لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يخفي رغبته في فصل الجبهتين ليمكن مواصلة القتال في لبنان خدمة للأغراض الانتخابية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي واسع بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وعشرات الجرحى، إضافة إلى أضرار طالت مباني سكنية ومدارس ومنشآت في عدة أحياء من المدينة.
0: يأتي ذلك في وقت اتهمت فيه موسكو الغرب بتشجيع كييف على استهداف المدنيين في روسيا بعد قصف مدرسة في لوغانسك مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا.
3: أحدث القصف الذي قامت به القوات الأوكرانية على مدرسة مهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية التابعة لدنباس ردود فعل صاخبة على الصعيد الروسي والدولي، حيث وصفت زاخارفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي بدعم ورعاية من بعض الدول الغربية، مرجحة بأن الخلية التي قامت بهذا العمل تمول من الخارج، ناهيك عن توريد الأسلحة والدعم السياسي. وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب من روسيا لمناقشة هذا الحدث، ووصل الأمر بنبنزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن وصف موقف ممثلي الدول الغربية تجاه قصف المدرسة المهنية والضحايا بأنه رقص على عظام الموتى. وعبر ميروشينيك سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية عن قناعته بأن الدول الغربية لن تدين هذا الهجوم الأوكراني الذي سقط جراءه العديد من المدنيين والأطفال، لأن أي إدانة لأوكرانيا ستعني عمليا إدانة للحكومات الغربية نفسها. أما فالودين رئيس مجلس الدوما الروسي فقد رأى أن صمت أوروبا يعتبر تشجيعا لكييف على استهداف المدنيين. أجدر بالذكر أن الطوارئ الروسية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 21 قتيلا و42 مصابا. على الصعيد الدولي أعرب مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته للهجوم مذكرا أن استهداف المدنيين محظور وفق القانون الدولي، وعبرت بكين عن قلقها البالغ إزاء الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي والخسائر البشرية التي نجمت عنه. وشبه شفيعيان مستشار الرئيس الإيراني الهجوم الأوكراني على المدرسة في لوغانسك بمأساة مدرسة ميناب الإيرانية. من جهة ثانية قامت القوات الروسية بقصف للعاصمة كييف ووصف بأنه الأضخم خلال السنتين الأخيرتين حسب المصادر الأوكرانية التي أفادت بأن القوات الروسية أطلقت أكثر من 50 صاروخا، بما في ذلك صاروخ أريشنيك واسع التدمير و700 مسيرة، وأن أضرارا واسعة

0: الشبابية وتكشف عن استحداث دائرة لرعاية الموهوبين.
1: اللجنة الوطنية للتنافسية تبحث تعزيز أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية.
0: الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق.
1: في السودان توفي ما لا يقل عن 75 شخصا وأصيب آخرون جراء تفشي وباء الكوليرا. وأكدت وزارة الصحة السودانية أن ولاية غرب كردفان أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين مع شح الإمدادات الطبية، محذرة من اتساع نطاق انتشار الوباء إلى القرى والمناطق المجاورة وسط تسجيل إصابات جديدة يوميا.
0: من جهة أخرى، حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي من أن 10 دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها. كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز التعاون الدولي للسيطرة على التفشي والحد من انتشار المرض الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 177 شخصا من بين أكثر من 750 حالة إصابة مشتبه بها.
1: قتل شخص مسلح قرب البيت الأبيض، وذلك خلال تواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع مغلق. وذكر جهاز الخدمة السرية أن الحادثة وقعت مساء أمس بعد أن قام رجل بإطلاق النار بالقرب من نقطة أمنية في البيت الأبيض لترد عناصر الأمن بإطلاق الرصاص عليه ليصاب وينقل إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته لاحقاً.
0: قتل 24 شخصا وأصيب العشرات في هجوم استهدف قطارا للركاب قرب مدينة كويتا عاصمة إقليم بوشستان جنوب باكستان، ووقع الانفجار أثناء مرور القطار في منطقة جبلية، ما أدى إلى خروج عدد من العربات عن السكة الحديدية واندلاع حرائق وأضرار واسعة في موقع الهجوم. وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن الهجوم تخلله إطلاق نار بعد الانفجار، بينما أعلنت جماعات مسلحة مسؤوليتها عن العملية، مؤكدة أن الهجوم استهدف عناصر أمنية كانت على متن القطار.
1: ارتفعت حصيلة وفيات انفجار غاز في منجم فحم شمال الصين إلى 82 شخصا. وأشارت السلطات الصينية إلى أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة لانتشال المفقودين في الحادث بعد نجاح إنقاذ أكثر من 200 شخص. هذا ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إجراء تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث وبذل مزيد من الجهد في إنقاذ العالقين.
0: ارتفعت حصيلة وفيات انفجار أعلنت السلطات الفلبينية عن محاصرة أكثر من 30 شخصا تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة أنجليس بمقاطعة بامبانغا. وأفادت تقارير إعلامية بأن المبنى انهار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما أشارت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى أن عددا من العمال كانوا داخل موقع البناء عند وقوع الانهيار دون أن تذكر الأسباب الرسمية للحادث.
1: والآن إلى جملة من الأخبار الاقتصادية، والبداية مع مطارات عمان، حيث وقعت مطارات عمان على اتفاقية شراكة مع مطار شانغي السنغافوري لتعزيز التطوير التجاري لمطار مسقط الدولي والارتقاء بتجربة المسافرين والتسوق داخل المطار. وتعكس هذه الشراكة التزام مطارات عمان بتبني أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة التي تتمتع بها شانغي للمطارات الدولية، بما يعزز التميز التشغيلي ويسهم في تنويع مصادر الإيرادات وإيجاد قيمة مضافة عبر مختلف مكونات منظومة المطار. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية مطار مسقط الدولي وترسيخ مكانته كبوابة طيران رائدة على مستوى المنطقة.
0: مع اقتراب تنفيذ مشروع توسعة طريق مسقط السريع الممتد من تقاطع القرم إلى حلبان بطول نحو

0: 60 كيلومتر. تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ خطة مرورية متكاملة لإدارة الحركة أثناء تنفيذ مشروع توسعة طريق مسقط السريع، بما يضمن استمرار انسيابية الحركة وتقليل التأثيرات على مستخدمي الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية في أحد أكثر الطرق الحيوية بمحافظة مسقط. وأوضحت الوزارة أن الخطة المرورية المصاحبة للمشروع رعت تطبيق تحويلات مرورية مرحلية وتجنب تنفيذ الأعمال خلال أوقات الذروة قدر الإمكان، والبدء بالأعمال التي لا تؤثر على المسارات الحالية، إلى جانب توفير لوحات إرشادية واضحة والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة والمتابعة الميدانية لضمان استمرارية الحركة بسلاسة. جدير بالذكر أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أسندت مشروع توسعة طريق مسقط السريع الممتد من تقاطع القرم إلى حلبان بتكلفة تتجاوز 157 مليون ريال عماني، تمهيدا لبدء التنفيذ في الربع الثالث من العام الجاري، وبمدة تنفيذ تبلغ 36 شهرا إضافة إلى 60 يوما للتجهيزات.
1: تواصل المنطقة الحرة بصلالة تعزيز جاهزيتها التشغيلية واستقطاب الاستثمارات النوعية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية اللوجستية المتكاملة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
2: سجلت المنطقة الحرة بصلالة ارتفاعا ملحوظا في الطلب على المستودعات والوحدات الصناعية الجاهزة في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مدعومة باستقرارها التشغيلي وكفاءة بنيتها الأساسية والموقع الاستراتيجي المرتبط بميناء صلالة. وقد أنشأت المنطقة بالتعاون مع الميناء وشرطة عمان السلطانية ساحة مؤقتة لتخزين الحاويات بمساحة 20,000 متر مربع بهدف تعزيز الطاقة التخزينية ودعم انسيابية حركة البضائع والخدمات اللوجستية. كما وقعت المنطقة الحرة بصلالة خلال الفترة الماضية 4 مشروعات جديدة، شملت مشروعا لتعبئة وتجارة الزيوت النباتية وآخر للخدمات اللوجستية والتجارة العامة، إلى جانب مشروع لتجميع وتصنيع المكونات والشرائح الإلكترونية المستخدمة في التطبيقات والأجهزة التقنية، وكذلك مشروع لوجستي متخصص في خدمات التخزين والمناولة ودعم سلاسل الإمداد. من جانب آخر، استقطبت المنطقة مشروعات استثمارية من عدة دول ضمن قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والطبية والتغليف والخدمات اللوجستية وإعادة التدوير، إضافة إلى الصناعات الكيميائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وتواصل المنطقة الحرة بصلالة تعزيز جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية اللوجستية المتكاملة التي توفر بيئة أعمال مرنة وآمنة للمستثمرين، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
0: تشهد ولاية الصحار تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية التي تعكس توجهات التنمية المتسارعة التي تشهدها الولاية في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمية والبنية الأساسية. التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات تجاوزت 14,800,000 ريال عماني، وتتنوع بين تطوير الطرق والبنية الأساسية وتأهيل الواجهات والمرافق العامة وتنفيذ المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب المشروعات السياحية والترفيهية التي تسهم في تعزيز المقومات الجمالية والاقتصادية للمحافظة. ومن أبرز المشاريع الجاري تنفيذها بولاية الصحار مشروع توسعة مجمع بيع السيارات المرحلة الثانية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق النزهة، ومشروع إنشاء واجهة جيس البحرية، ومشروع تجميل جسر صحار، وغيرها من المشروعات التي تعزز الجوانب العمرانية والاقتصادية والسياحية بالولاية.
1: يكتسب ميناء الصيد البحري بولاية قريات أهمية اقتصادية لدوره في دعم الأمن الغذائي وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع السمكي، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.
2: يعد ميناء الصيد البحري بولاية قريات أحد أهم وأقدم موانئ الصيد في سلطنة عمان، نظراً لما يتمتع به من موقع حيوي يربط بين الولاية ومختلف الأنشطة البحرية. ويشهد البناء تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية والاستثمارية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة التجارية والسياحية. وقد اكتملت الأعمال الإنشائية في مشروع إضافة رصيف ثابت على كاسر الأمواج بالميناء بنسبة 100%، وبتكلفة تقارب 3 ملايين ريال عماني وطول يبلغ 185 متراً. كما شمل المشروع استحداث أرض استثمارية جديدة لدعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بقطاع الصيد البحري والخدمات المساندة، إضافة إلى تخصيص موقع لتركيب رافعة بحرية لصيانة وإصلاح السفن والقوارب. ويحتضن ميناء قريات عددا من المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالقطاع السمكي، من بينها موقع ومصنع لتجهيز وتغليف الأسماك وآخر للاستزراع السمكي، إلى جانب ورش إصلاح محركات وقوارب الصيد والمعدات البحرية ومحال بيع أدوات ومعدات الصيد ومحطة للوقود وسوق للأسماك والأنشطة المرتبطة به. وتشير البيانات إلى أن كمية الأسماك المنزلة في الميناء قارب 7850 طناً خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت 8,600,000 ريال عماني، ما يعكس الأهمية الاقتصادية لميناء الصيد البحري بقريات ودوره في دعم الأمن الغذائي وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع السمكي، وكذلك دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.
0: أعلنت بورصة مسقط تمديد ساعات التداول اعتبارا من بداية شهر يونيو المقبل، ويأتي هذا الإجراء ليواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم تنافسية البورصة على المستويين الإقليمي والدولي.
3: في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة السوق وتكاملها مع الأسواق العالمية، أعلنت بورصة مسقط عن تمديد ساعات التداول اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التشغيلية وتعزيز كفاءة بيئة التداول بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم تنافسية البورصة على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا القرار ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى إتاحة نطاق زمني أوسع لتنفيذ أوامر التداول، بما يسهم في دعم مستويات السيولة وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار إلى جانب تعزيز استقرار السوق وزيادة عمقه. وبموجب التوقيت الجديد ستبدأ جلسة ما قبل الافتتاح من الساعة 9:30 صباحا إلى 10:00 صباحا، تليها جلسة التداول المستمر حتى الساعة 2:45 مساء، ثم جلسة ما قبل الإغلاق حتى الساعة 2:55 مساء، تليها جلسة التداول على سعر الإغلاق الرسمي عند الساعة 3:00 مساء. ويعكس هذا التحديث حرص بورصة مسقط على توفير هيكل تداول أكثر كفاءة يوازن بين مرونة التنفيذ ودقة التسعير، خاصة خلال فترتي الافتتاح والإغلاق، بما يعزز من فرص التكامل مع الأسواق العالمية ويدعم قدرة المستثمرين على التفاعل مع السوق العماني ضمن أطر زمنية أكثر توافقاً مع استراتيجياتهم الاستثمارية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديث في جذب شريحة أوسع من المستثمرين، لا سيما الأجانب منهم، إلى جانب دعم مستويات السيولة وتنشيط حركة التداول، ما من خلال توزيع الأوامر على مدار جلسة أطول، بما يقلل من تركزها على فترات زمنية محدودة ويعزز من جودة التنفيذ. وتسعى بورصة مسقط إلى تطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق وبناء بيئة تداول أكثر مرونة وكفاءة قادرة على التفاعل مع المتغيرات العالمية والمساهمة بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي سجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: أشارت آخر الإحصاءات لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دول المجلس بلغ أكثر من 11,000 منشأة خلال عام 2024، مسجلا نموا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية أكثر من 711,000 غرفة بارتفاع نسبته 0.2%. وبيّنت الإحصاءات أن إجمالي عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول مجلس التعاون بلغ نحو 72 مليون سائح خلال عام 2024، مسجلا نموا بنسبة 51.5% مقارنة بعام 2019، وارتفاعا بنسبة 6.1% مقارنة بعام 2023. كما ارتفعت عائدات السياحة الدولية في دول المجلس إلى نحو 120 مليار دولار، محققة نموا بنسبة 39.6% مقارنة بعام 2019.
0: أعلنت الهند وكندا عزمهما رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الكندية في السوق الهندية. وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الجانبين إلى تنشيط التعاون الاقتصادي بعد فترة من التوترات الدبلوماسية التي أثرت على مسار محادثات التجارة الثنائية.
1: الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان لا زالت متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل.
0: منصة يوتيوب تضيف خدمة البحث التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
1: استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه الخامس لهذا العام عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية في مختلف ولايات المحافظة، وناقش المجلس مشروع الواجهة البحرية بولاية بركة وإنشاء متنزه بمنطقة المهاليل بولاية نخل وإنشاء أكتاف للشارع العام من دوار ولاية العوابي حتى مدخل وادي بني خروص، وعمل حماية من الفيضان بمنطقة مسلمات بولاية وادي المعاول، إلى جانب طلب إنشاء أنفاق لتصريف المياه بوادي الحفري ووادي الخويرات بولاية بركة. ترأس الاجتماع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة.
0: نجح فريق طبي بمستشفى النهضة في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم سرطاني متقدم من الأنف والجيوب الأنفية كان ممتدا إلى محجر العين وقاع الجمجمة والغدة النخامية باستخدام تقنية المنظار عبر الأنف دون الحاجة إلى أي شقوق جراحية خارجية. ويأتي أهمية الاستئصال بالمنظار في كونه إجراء أقل تدخلا جراحيا مما يقلل من المضاعفات والنزيف وفترة التنويم والتعافي، إضافة إلى المساعدة على إزالة الورم بدقة أكبر مع الحفاظ قدر الإمكان على الأنسجة السليمة المحيطة.
1: أصدرت وزارة التراث والسياحة العدد الثاني من نشرة آثار العلمية التي تعنى بتوثيق ونشر نتائج المسوحات والتنقيبات الأثرية التي تنفذها البعثات الأثرية بإشراف الوزارة في مختلف المواقع الأثرية بسلطنة عمان. ويتضمن الإصدار الجديد توثيق أعمال موسم 2023-2024 من خلال 25 تقريرا علميا تستعرض أبرز المكتشفات والنتائج التي حققتها البعثات الأثرية بما يعكس الحراك البحثي المتنامي في قطاع الآثار.
0: مع حلول عيد الأضحى المبارك دعت شرطة عمان السلطانية سائقي المركبات إلى الالتزام والحذر أثناء التنقل خلال إجازة العيد وتجنب السرعة الزائدة وعدم الانشغال بغير الطريق وضرورة الانتباه أثناء السياقة في الطرق الداخلية والأماكن العامة نظرا لازدياد حركات المشاة، كما دعت الشرطة إلى عدم ممارسة السلوكيات الخاطئة كإطلاق الأعيرة النارية والانتباه للأطفال وعدم السماح لهم باللعب على الطرقات وفي الأماكن غير الأمنة ومنعهم من استخدام المفرقعات والألعاب النارية لما تسببه من أخطار جسيمة على الأفراد والممتلكات، موضحة أن تلك السلوكيات قد تؤدي إلى إصابات مباشرة كالحروق والتشوهات وإصابات العين والتأثير على السمع، فضلا عن احتمالية تسببها في اندلاع الحرائق أو إثارة الهلع. وأكدت الشرطة أن إطلاق الأعيرة النارية واستخدام وتداول المفرقعات يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
1: تعتزم الصين إرسال 3 رواد فضاء إلى محطتها الفضائية تيان غونغ على متن المركبة شينشو 23 في مهمة ستمتد لعام كامل لأحد أفراد الطاقم، وهو أطول بقاء في الفضاء بالنسبة للصين. وتهدف المهمة إلى دراسة تأثيرات الإقامة الطويلة في الفضاء على جسم الإنسان، وتأتي ضمن استعدادات بكين لهدف إرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول 2030.
0: حذر خبراء من احتمال اختفاء أنواع نباتية تضفي تنوعا على المناظر الطبيعية بحلول نهاية القرن نتيجة التأثير المتزايد لتغير المناخ الذي يعيد تشكيل الموائل الطبيعية ويقلصها، ما يرفع مخاطر انقراض عدد كبير من الأنواع. وأجرى باحثون ندمجة لانتشار أكثر من 67,000 نوع من النباتات الوعائية، والتي تمثل نحو 18% من النباتات المعروفة عالميا، وتوصلوا إلى أن ما بين 7 و16% منها قد تفقد أو قد تفقد أكثر من 90% من نطاق انتشارها، ما يعرضها لخطر انقراض مرتفع.
1: تنفذ شركة التكنولوجيا الأمريكية تغييرات جذرية على أداة البحث على منصة نشر الفيديوهات يوتيوب باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عبر خاصية اسأل يوتيوب لمنح المستخدمين تجربة بحث أكثر تطورا. كما أعلنت الشركة عن إضافة نموذج الذكاء الاصطناعي للفيديوهات جيميني أوميني إلى خدمة يوتيوب شورتس ريمكس وخدمة يوتيوب كريت. وذكرت منصة يوتيوب أن دمج المحتوى مع جيميني أوميني يوفر طريقة جديدة للمستخدمين للإبداع والبناء على إبداعات بعضهم البعض، حيث يفهم النموذج أومني نوايا المستخدمين بشكل أفضل، مما يتيح إنتاج سردا قصصيا أكثر اتساقا ومعنى مع معالجة تعديلات الفيديو والصوت المعقدة في الخلفية.
0: دخلت منصة بث الموسيقى العالمية سبوتيفاي مع شركة التشهير يونيفرسال ميوزيك جروب التوليدي في إنشاء أغلفة وتوزيعات جديدة لأغانيهم المفضلة، وسيتم توفير هذه الخدمة الجديدة كإضافة مدفوعة متاحة فقط لمشتركي سبوتيفاي بريميوم. في الوقت نفسه سيتم تقسيم الأرباح التي تحققها الأعمال المستوحاة من تسجيلات أصلية مع الفنانين أصحاب هذه الأغاني.
1: والآن إلى المحطة الرياضية ضمن الفترة الإخبارية الثانية، حيث أنهى نادي السيب المتوج بلقب دوري جندال لكرة القدم الموسم الكروي بفوز على عبري 7-0 في ختام الجولة 26، وتوج السيب رسميا بلقب الدوري للمرة 5 في تاريخه والثالثة على التوالي. وفي لقاء مثير حتى الدقائق الأخيرة ودع نادي الخابورة بطولة الدوري بعد خسارته أمام ظفار 1-2 ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى، فيما احتل ظفار المركز 9 برصيد 27 نقطة.
0: اعتمد الاتحاد العماني لكرة اليد رزنامة مسابقاته للموسم الرياضي 2026-2027، والتي تتضمن إقامة 8 بطولات ومسابقات لمختلف الفئات العمرية، إلى جانب مسابقات كرة اليد الشاطئية والدور النسائي، في إطار الاستعدادات المبكرة لانطلاق الموسم الجديد. ودعا الاتحاد في تعميم رسمي موجه إلى الأندية المنتسبة والراغبة بالمشاركة إلى سرعة تأكيد المشاركة واستكمال الإجراءات المطلوبة، محددا يوم 14 من يوليو المقبل موعدا نهائيا لتلقي طلبات المشاركة في مختلف البطولات.
1: تقام اليوم الجولة 38 الأخيرة بالدور الإنجليزي لكرة القدم، وكان أرسنال قد نجح في حسم اللقب رسميا باحتلاله المركز الأول برصيد 82 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، وستجرى مراسم تتويجه بكأس البطولة عقب مباراته أمام كريستال

0: كريستال بالاس، كما تحمل هذه الجولة أهمية كبيرة للعديد من الأندية التي تسعى لحسم مصيرها، وفي مقدمتها ليفربول صاحب المركز الخامس برصيد 59 نقطة، الذي يتمسك بحظوظه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عندما يواجه برينتفورد. ويواجه ليفربول منافسة قوية على بطاقة التأهل لدوري الأبطال من بورموث صاحب المركز السادس برصيد 56 نقطة، والذي يلتقي مع نوتنغهام فورست، كما تتنافس أندية برايتون وتشيلسي وبرينتفورد وسندرلاند أصحاب المراكز من السابع إلى العاشر على مقعد في بطولة الدوري الأوروبي، ويلعب برايتون مع مانشستر يونايتد وتشيلسي مع سندرلاند.
1: توج البرتغالي الدولي برونو فرنانديز قائد نادي مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للعام الحالي، وجاء فوز النجم البرتغالي بالجائزة بعد قيادته الناجحة لفريقه لتأمين مقعده والتأهل رسميا إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، إلى جانب تقديمه موسما استثنائيا نجح خلاله في معادلته الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في موسم واحد بتاريخ المسابقة برصيد 20 تمريرة حاسمة، ليتساوى مع أسطورة أرسنال الفرنسي تيري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي السابق، علما بأن الفرصة مواتية أمام فرنانديز للانفراد بالرقم القياسي وتجاوزه في حال صناعته لأي هدف خلال مباراة فريقه الختامية اليوم أمام مضيفه برايتون.
0: في الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في الفترة الإخبارية الثانية. جلالة السلطان المعظم يهنئ أخاه جلالة ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده ورئيس الأرجنتين بالعيد الوطني لبلاده.
1: وزارة الثقافة والرياضة والشباب تؤكد في لقائها الإعلامي إطلاق برامج هادفة لاكتشاف المواهب الشبابية وتكشف عن استحداث دائرة لرعاية الموهوبين.
0: اللجنة الوطنية للتنافسية تبحث تعزيز أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية.
1: الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق.
0: أيها الإخوة المستمعون، شكرا لحسن متابعتكم، وتقبلوا تحيات معد الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم الزميل رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل محسن بن سيف الحوقاني،
1: وكنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة أحمد بن حافظ العمري والشعثة بن تضحي البريكي.
0: شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا اليزن بن مازن بن عبدالله العفاري من مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي وعمري 14 سنة.
11: اليزن يهوى القراءة والإلقاء ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا اليزن.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: ما شاء الله أنت طالب متفوق في مدرسة عثمان بن مضعون.
12: نعم.
11: وجايين الحين مرستاق؟
12: نعم جايينك مرستاق.
11: ممتاز. وأنت ما شاء الله تشارك في نشاطات كثيرة في المدرسة صح؟
12: نعم.
11: إيش تشارك في المدرسة؟
12: الإذاعة المدرسية والمسابقات الثقافية والرياضية.
11: آه. إيش تشارك في الإذاعة المدرسية؟
12: كقراءة القرآن والمشاركة في الأسئلة التي تطرح في الطابور.
11: آه. يعني في الطابور يطرحوا مسابقات وأسئلة؟
12: نعم.
11: آه. وأنت تجاوب يعني؟
12: نعم وأحيانا نسأل أنا.
11: وأنت أحيانا أنت اللي تطرح الأسئلة؟ نعم. جميل. متى آخر مرة طرحت سؤال تذكر؟
12: ما أذكر صراحة.
11: ما مشكلة. قلت لي تقرأ قرآن بعد في
12: نعم.
11: الطابور؟
12: نعم.
11: أنت حافظ قرآن؟
12: نعم.
11: كم جزء حافظ؟
12: تقريبا 3 أجزاء.
11: اها. وايش بتسمعني؟
12: سورة البلد.
11: سورة البلد، او خلنا نقول ايات من سورة البلد.
12: ايات من سورة البلد.
11: يلا بسم الله.
12: بسم الله.

0: وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وتشارك قلت لي في مسابقات ثقافية بعد في الإذاعة.
0: نعم.
1: وإيش بعد تشارك في نشاطات المدرسة؟
0: الرياضة والماراثون.
1: الرياضة والماراثون. أنت قلت لي أنك جبت المركز الثالث في الماراثون صح؟
0: نعم.
1: هذه السنة؟
0: لا ما هذه السنة. تقريبا قبل سنتين.
1: يعني الماراثون معروف أنه 42 كيلو. أنت مشيت يعني؟
0: لا ما 42 كيلو اللي متسابقنا فيه.
1: كم؟
0: كان تقريبا أظن 500 متر على ما أظن.
1: 500 متر؟
0: نعم.
1: هذا ما ماراثون إذا خلنا نقول سباق عدو يعني.
0: أظن.
1: جميل. طيب خلنا نتكلم الآن عن القراءة. إيش نوعية الكتب اللي أنت تحب تقرأها؟
0: كتب تاريخية. وإسلامية.
1: مثل إيش كتب تاريخية؟
0: مثل كتاب اكتشف العالم القديم. محتوى متى تبدأ الحضارة. ومتى كانت بداية قوتها. والكتابات اللي تكتبها نوعها.
1: يعني ايش في ذكر لحضارات معينه في هذا الكتاب؟
0: لا.
1: جميل. وايش بعد غيره من الكتب قريت؟
0: قرات كتاب البرت اينشتاين. من سلسله عباقره خالدون.
1: ايوه هذا كتاب علمي يعني. من هو البرت اينشتاين؟
0: هو عالم في الفيزياء.
1: ايوه.
0: واكتشف الفوتونات. وحركه الذرات والايونات وغيرها.
1: وفاز بجائزة نوبل؟
0: نعم.
1: جميل. وإيش هي النظرية الشهيرة اللي تنسب إلى ألبرت أينشتاين؟
0: النظرية النسبية.
1: النظرية النسبية. ممتاز يا يزن. وإيش بعد قلت لي قريت؟ قلت لي قصص الأنبياء صح؟
0: نعم.
1: من الأنبياء اللي تعرف قصته؟
0: قصة مثلا سيدنا نوح. سيدنا يونس.
1: أيوة.
0: وغيرهم من الأنبياء.
1: جميل. إيش قصة سيدنا نوح؟
0: قصة سيدنا نوح دعا قومه على ما أظن 500 سنة إلا 90 عاما ولا كم؟
1: ألف سنة إلا 50 عاما.
0: 50 عاما.
1: أيوة. نعم.
0: فقومه لم يصدقوا وكذبوه. واتهموه. فالله
1: أوحى إليه أنه يصنع إيش؟
0: أوحى إليه أن يصنع سفينة أو فلك.
1: جميل.
0: فقومه قاموا يسخرون منه يعني سخر منها قومه.
1: نعم.
0: وكذبوا به. وعندما قال لهم إن عذاب ربي سيحل عليكم. فحل المطر الغزير.
1: نعم.
0: وركب قوم من آمن بسيدنا نوح. ركبوا في الفلك وزوجين اثنين من الحيوانات. وصار ذلك الفلك يجري بهم في الأمواج.
1: صحيح. جميل. ممتاز يا يزن. أنت بعد من هواياتك الثانية قلنا الإلقاء.
0: نعم.
1: إيش تلقي؟
0: ألقي فن الميدان.
1: فن الميدان. يعني إذا تحفظ أشعار ميدان كثيرة.
0: نعم.
1: إيش بتسمعني؟
0: يقول بشكي من عود الشكل شارخ علي وزار على شوكي متعوقد غير عن باقي الأشجار. قال سألت عود الشكل أقصك ولا أحرقك بنار. قال عود الشكل لا تقصني احفر تحت جوسي وبتلقى الهيمة ويعرف وزارك بكم والقيمة. أما الحراق ما جايز إلا أميتة الكفار.
1: جميل. شيء بعد ثاني؟
0: ويقول بعد يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض. يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض وغادي كمل عن جزيز صغار بعدك ما تنعض. بعد السنة موسمك مالك كذا مكتظ. طغيان من الأرض وما طايكي ماوي. طغيان من الأرض وما طايكي ماوي ومخلي الطير شي حايم وشي هاوي. يا بوي يا مشمش الشام طفرت بفوادي وفض. ويقول بعد بشكي مع الناس وأشكي مع الحكومة. بشكي مع الناس وبشكي مع الحكومة. أربع ليالي أعد الليل بنجومة. أربع ليالي أعد الليل بنجومة. ما عالجوني مع الدكتور بالتمريض. دمعي اندثر على الوجن وبادي وديان بادي يفيض.
1: جميل جميل
0: سلامتكم.
1: جميل، من وين تحفظن هذه الأشعار؟
0: أغلبهن من عند هذا اللي يعني متمارسين في الميدان. هيهم هذا
1: يعني. هذا تعرف أشعار لمن؟
0: مثلا لسلمان الغاربي.
1: آه جميل يا يزن. طيب إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبا يحتذى به لإنقاذ أرواح الناس.
1: طبيبا يحتذى به، جميل، لإنقاذ أرواح الناس. طيب تعرف طب تخصصات متعددة؟
0: نعم.
1: إيش أنت تتمنى تكون؟
0: جراحة.
1: جراحة،
0: نعم.
1: إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير ويحتذى به أيضا
0: إن شاء الله.
1: ممتاز. في نهاية هذا الحوار أو قبل نهاية الحوار، أنت قلت لي أحلامك متجددة يعني مستمرة.
0: نعم.
1: يعني ممكن مثلا السنة الجاية تتغير الأمنية من طبيب إلى مهندس.
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم.
1: آه. وليش تتغير أمنياتك من فترة لفترة؟
0: على حسب التفضيلات.
1: آه. ليش يعني التفضيلات تتغير؟
0: على حسب المهنة يعني وشقتها وصعوبتها والمواد اللي تتطلبها مثلا.
1: اها زين. طيب انت ترى معروفه مهنه الطب انها اصعب مهنه من الان، ما يعني انت تكتشفها السنه الجايه انها صعبه؟ معروفه انها صعبه
0: عادي بس لكن قلب مال الى هذا الاتجاه خلاص. اذا امشي الى اتجاهها.
1: طيب في نهايه هذا الحوار اطلب منك حكمه.
0: ان بيتا يخلو من كتاب فهو بيت بلا روح.
1: يعني إيش بيت يخلو من الكتاب يعني بلا روح؟ ليش يكون بلا روح؟
0: لأن القراءة مهمة للإنسان، فيجب عليه اغتنام الفرص للنجاح والرقي.
1: نعم. إذن اليزن بن مازن بن عبد الله العفاري، البالغ من العمر 14 عاما، الطالب في مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي في الرستاق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنطرح سؤالا يكسر جميع الحدود الجغرافية والسياسية التي نعرفها. تخيلوا معي أن 8 مليارات نسمة الذين يملؤون الكوكب قد غادروا قاراتهم وبلدانهم ليجتمعوا جميعا ويعيشوا داخل أسوار مدينة واحدة. ماذا لو صار البشر جيرانا في حي واحد كبير؟
2: إنه سيناريو يقلب موازين الحياة رأسا على عقب. نحن نتحدث عن مدينة أم تضم كل اللغات والأعراق والثقافات تحت سقف واحد. هذه المدينة وفق بعض الدراسات الهندسية لو بنيت بكثافة تشبه كثافة نيويورك لما استغرقت مساحة أكبر من مساحة دولة مثل أستراليا أو حتى أقل. فماذا سيحدث لبقية الكوكب المهجور؟ وكيف ستدار حياة 8 مليارات إنسان في مكان واحد؟
1: أول ما سيلفت النظر هو عودة الطبيعة للسيطرة على بقية الأرض. ستصبح القارات الخمس محميات طبيعية هائلة. ستمتد الغابات لتغطي المدن المهجورة، وستعود الحيوانات البرية لتتجول في الشوارع التي كانت تعج بالسيارات. سيتعافى الكوكب بيئياً بشكل مذهل، حيث يتوقف التلوث الناتج عن الزحف العمراني المشتت. هل نحن أمام جنة خضراء تحيط بمدينة مكدسة؟
2: ما يثير قلقي هو الانسجام الاجتماعي. تخيلي هذا المزيج الهائل من الأديان والأفكار والعادات التي تصطدم في كل زاوية. هل سنصبح أكثر تسامحاً لأننا نرى الآخر يومياً في مصعد البناية؟ أم أن الصراعات ستنفجر بسبب الازدحام وضيق المساحات؟ ربما نضطر لابتكار لغة عالمية واحدة لتسهيل التواصل بين سكان المدينة، ونظام قانوني موحد يسري على الجميع بلا استثناء.
0: ماذا لو؟
1: وماذا عن الأوبئة والأمراض؟ هذه هي الثغرة الخطيرة في هذا السيناريو. في مدينة بهذا الاكتظاظ يمكن لفيروس بسيط أن ينتشر بين جميع سكان الأرض في أيام معدودة. سيكون نظام الرصد الصحي فوق الخيال، حساسات في كل مكان لقياس درجات الحرارة، وأنظمة تهوية مزودة بمرشحات عالمية لتعقيم الهواء بشكل لحظي. ستصبح النظافة العامة ليست سلوكاً بل قانون بقاء.
2: ولكن هناك جانب مشرق للغاية وهو التطور العلمي. تخيلي عندما يجتمع أعظم علماء العالم في مكان واحد ويعملون في مختبرات متقاربة، ستتسارع الاكتشافات بشكل مذهل. التعاون البشري سيصل لذروته لأن كل العقول البشرية متاحة للنقاش والتفاعل المباشر. ربما نبني مصاعد فضائية تنطلق من قلب هذه المدينة لتعمير الكواكب الأخرى، لأن جهودنا لم تعد متفرقة بين حدود وصراعات.
1: يبدو أن العيش في مدينة عالمية واحدة هو رهان كبير بين النظام المطلق والانهيار الشامل. إنها تجربة ستجعلنا ندرك أن كوكبنا صغير جداً وأن مصيرنا واحد مهما تعددت مشاربنا. قد تكون المدينة مزدحمة، لكن قلوبنا قد تتسع للجميع حين لا يفصلنا سوى جدار واحد.
2: في الختام أعزائنا المستمعين، كانت هذه رحلة في عالم المدينة الفاضلة، أو ربما المدينة المتعبة. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير. إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مس عليكم بالخير، ورحب بكم في حلقة بداية الأسبوع، وأسبوع مميز واستثنائي، أسبوع العيد اللي إن شاء الله سيطل علينا يوم الأربعاء القادم بإذن الله، وكذلك يوم الثلاثاء وقف عرفة، وأكيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل حجاج بيت الله الحرام، وحجا مبرورا وذنبا مغفورا بإذن الله. كل عام وأنتم بخير مستمعينا في طبعا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعا أعواما عديدة، ومسي بالخير على الزميلة فتحية، وكل عام وأنت بخير مقدما.
1: وانت بخير وسلامة ياسر، واكيد كل عام وانت بخير مستمعينا، واحنا نعيش هذه الايام المباركة، اكيد ايام ذي الحجة لهذا العام الهجري 1447 هجرية، ونستودع الله لكل حاج طبعا ندى او لبى نداء الرحمن، واكيد لبى النداء للحاج في بيت الله الحرام، واعداد غفيرة كبيرة، ارقام مليونية اكيد تحسب طبعا للمملكة العربية السعودية، استضافة هذا الرقم الضخم جدا من حجاج بيت الله الحرام، يعني أكيد مسؤولية كبيرة جدا، ولكن أعتقد أن المملكة العربية السعودية خلاص صاروا خبرة في هذه التجربة الدينية، وأكيد يعني دائما الأنظار تتجه إليهم كل عام في هذا التوقيت بالتحديد. يا
0: بالفعل فتحية، يعني حقيقة تطور كبير تشهده خدمات الحج وجهود حثيثة ومقدرة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية في استضافة ضيوف الرحمن في أيام الحج، ويعني أيام مباركة أكيد، وجهود مقدرة دائما نتابعها حقيقة، ونتابع هذا التطور الذي تشهده طبعا يعني الجهود لتسهيل طبعا مناسك الحج على حجاج بيت الله الحرام. واضحة أصلا الجهود حقيقة، جهود كبيرة، نوجه التحية للأشقاء هناك في المملكة العربية السعودية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع حجاج بيت الله الحرام
1: بإذن الله ياسر. يعني صادفتني معلومة غريبة جدا، البقعة التي تستضيف حجاج بيت الله الحرام مقارنة مع العدد للحجاج يعني بقعة صغيرة جدا، وهي أكيد يعني يتجول فيها الحجاج ويتنقلون بين منى ومزدلفة وجبل عرفات، البقعة صغيرة للغاية لكن أكيد من أطهر البقاع في الأرض، وتستوعب هذا العدد الكبير من حجاج بيت الله الحرام، يعني عدد تجاوز المليون حاج.
0: بالفعل،
1: وبعثة الحاج العمانية يعني من مواطنين ومقيمين عدد الحجاج في فيها تجاوز 13 ألف حاج، فتخيل الأعداد الأخرى من
0: الدول الأخرى،
1: من الدول الأخرى أكيد أرقام كبيرة وضخمة.
0: بالفعل فتحية، يعني وهناك تنظيم جدا راقي، تنظيم ممتاز حقيقة لتنظيم هذه الأعداد الكبيرة، وأنت مثل ما ذكرتي يعني البقعة بقعة صغيرة وتستقبل أكثر من مليون حاج،
1: بالضبط.
0: يعني ليس بالأمر السهل،
1: ومنطقة صعبة،
0: منطقة صعبة
1: جبلية صعبة، لكن استطاعوا أنهم يسهلوا كل الخدمات.
0: بالفعل، وكذلك يعني جهود بعثة الحج العمانية حقيقة لتذليل كل الصعاب على حجاج بيت الله الحرام من سلطنة عمان، سواء كان من المواطنين أو المقيمين، وأيام مباركة حقيقة علينا جميعا، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. ومثل ما ذكرنا أسبوع مميز، أسبوع العيد إن شاء الله يوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك.
1: بالفعل ياسر، وأكيد الإجازة تبدأ من يوم عرفة بإذن الله، ويمكن البعض ما زال له صولات وجهات جولات في الأسواق يحاول يخلص ما يمكن طبعا من استعدادات خاصة بهذه المناسبة الدينية اللي لها أثر روحاني عميق جدا، وأكيد نتقرب فيها لله عز وجل بسنة الأضحية، وبالتالي أتوقع أنه هبط الثامن وأيضا سابع، بكرة سابع، هبط سابع وثامن، يعني ستكون الزحمة ربما أضعاف مضاعفة مقارنة مع بقية الأيام. وإحنا اليوم حابين نطرح تساؤل على مستمعينا ياسر، بما أنه إحنا رح نعيد يوم الأربعاء الحج العود أو الحج الكبير،
0: نعم، والعيد الكبير،
1: والعيد الكبير، فالبعض يعني مع مجريات الحياة الحالية يفضل أحيانا مع إجازة العيد الطويلة أنه يسافر، والبعض الآخر لا يقول لك لا أنا أحب أعيش أجواء العيد وأجواء ذبح الأضاحي. وحتى بعض أولياء الأمور يكون حريص جدا أنه أولاده يعيشوا هذه الشعائر، يعني يكونوا قريبين جدا من شعائر صلاة العيد وأيضا حتى من شعائر الذبح والسنة المتعلقة بذبح الأضحية. والبعض يقول لك والله أنا ما أحس بالعيد إلا إذا شفت الأضحية فعلا ذبحت في البيت،
0: وإذا عشت هذه الفعاليات والعادات اللي احنا نتميز بها في سلطنة عمان. مثل ما ذكرت يعني لله الحمد احنا متوارثين هذه العادات، عادات اللي في العيد، طبعا الذبح، المقلية والمقلاي حسب اللهجات طبعا، والمشاكيك والشواء، يعني شيء مميز بالنسبة لنا. كذلك يعني كثير من الأسر والآباء حقيقة يحرص أن أبنائه يشاركوا كل هذه التفاصيل
1: بالفعل
0: لنقلها. طبعا نحن مثل ما احنا تعلمنا لما كنا صغار وكنا نروح مع آبائنا، اليوم الأولاد الصغار كذلك يذهبون مع آبائهم، وحتى الأولاد الصغار يعني يحسوا بطعم العيد لما يشاركوا في كل هذه التفاصيل. تجدهم يعني في سعادة مختلفة،
1: أنت تصنع لهم ذكريات. يعني هؤلاء إذا كبروا ما عندهم ذكريات لا في العيد ولا في تفاصيل العيد ولا شعائر العيد، إيش صنعت لهم يعني؟
0: أكيد يعني تلاحظي أنه يمكن بعض المقاطع تنتشر يعني يشاركوا في شكل المشاكيك وشويها، في عمل خصفة الشواء طبعا بلهجتنا المحلية خصفة الشواء، في رمي خصفة الشواء في التنور، يعني كل هذه التفاصيل تجدي الأطفال الصغار موجودين ومشاركين، ويمكن يعني يحرصوا أن يكونوا موجودين بنفسهم يعني.
1: إذن سؤالنا لمستمعينا ياسر خاصة لأولياء الأمور، هل أنتم حريصين على أن أبنائكم يعيشوا شعائر العيد بكل تفاصيلها خاصة في عيد الأضحى المبارك؟ يعني أكيد الأضحية يلها قدسية خاصة عند الله عز وجل، ويلها قصة أكيد كنا نعرفها مع سيدنا إبراهيم وابنه، وتفاصيل يمكن تناقلناها يعني بشكل عائلي من الأشياء اللي نسويها داخل البيت وخارج البيت. يمكن البعض ربما أبعد أولاده عن هذه التفاصيل نوعا ما، لكن هناك حرص كبير من البعض أنهم يكونوا موجودين، وبالعكس يكونوا عارفين كل شعيرة إيش يقصد فيها.
0: يعني يقول لك لحين للأبناء ضروري تشلني معك لما تروح الذبح الأضحية، ضروري أكون موجود معك لما يكون رمية التنور وهذه الخصف.
1: صحيح.
0: طبعا يعني في كل هذه التفاصيل الأولاد يعني والأبناء الصغار يحبوا أن يشاركوا، حتى للبنات يعني يشاركن أمهاتهن في أمور تجهيز الأشياء الخاصة بالعيد وعاداتنا طبعا، الشواء، المشاكيك، المخلص وغيرها. فبالتالي يعني مستمعينا هذا هو سؤالنا اللي نطرحه عليكم، هل تحرصوا أن أبنائكم يشاركوا كل هذه التفاصيل الخاصة بالعيد، من ذبح الأضحية، من عمل الأمور الخاصة بطبعا عاداتنا اللي هي المقلي والمشاكيك والشواء والتنور وغيرها من الفعاليات، هل تحرصوا أن أبنائكم يكونوا موجودين في كل هذه التفاصيل حتى نتوارث هذه العادات؟
1: إذا شاركونا على 7244-2010. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج محمد الشبيبي.
1: ومساء الخير وكل عام وأنتم بخير.

0: وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: حياكم الله مستمعينا في مساء الأحد وبداية أسبوع جميل، وهو أسبوع جميل بالفعل لأنه أسبوع العيد إن شاء الله يوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك. العام وأنتم بخير، وتحية لرسائلكم. وموضوعنا حول هل تحرصون أن أبنائكم يشاركوا في كل الفعاليات، فعاليات العيد وعاداتنا وتقاليدنا في العيد المعروفة طبعا، من ذبح الأضحية إلى المقلي والمشاكيك والشواء، يعني كل هذه التفاصيل، هل تحرصون أبنائكم يشاركوا معكم ويكونوا موجودين في كل هذه التفاصيل على رقم الواتساب 7244-2010.
2: إذن تحية للجميع، وأكيد في انتظار مراسيلكم الجميلة على 7244-2010 اللي في الأسواق. طمنونا على الطرقات، إن شاء الله ماشي زحمة، والبعض منكم أكيد ما زال له روحات وجيات على السوق يحاول يخلص ما بقى من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ومثل ما سألكم الزميل ياسر، هل تحرصوا كأولياء أمور في أن أولادكم يكونوا حاضرين كل هذه التفاصيل الخاصة بشعائر عيد الأضحى المبارك، من ذبح الأضحية إلى أكيد التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذه المناسبة الدينية؟ طبعا مشاركات جميلة، ومنها من الأشقاء من اليمن. تحية لكل الأشقاء من اليمن اللي يستمعوا لأثير إذاعة سلطنة عمان وبالتحديد مشوار بانوراما. تحية لسامي من اليمن، ويمس بالخير على إذاعة سلطنة عمان، ويهني كل الأهالي في سلطنة عمان بعيد الأضحى. وعيدك مبارك يا سامي، وكل عام وأنت بخير، وعاده الله علينا وعليكم هناك في اليمن أعوام مديدة وعديدة إن شاء الله. شكرا على المشاركة.
1: شكرا لك يا سامي، وتحية لكل أهلنا هناك في اليمن، وكل عام وأنتم بخير. كذلك مقدما من هنا من سلطنة عمان وجه لكم تحية. أبو سليمان يقول مرحبا، نحرص طبعا في فرحة الأطفال ونوفر لهم كل ما يحتاجونه لتكتمل فرحة العيد، ونهني أخواننا الذين ذهبوا لأداء مناسك الحج. طبعا أرسل مجموعة من الأسماء اللي هي شطيط القنوبي، أسر الشرجي، خالد الشرجي وأسرتهم الكريمة، كل عام وهم بخير والجميع بخير. تحية لك يا أبو سليمان، الله يتقبل منهم ويرجعهم بالسلامة إن شاء الله. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا. وأيضا مشاركة من أم ناصر الهادي تقول والله نحرص أن أولادنا يشاركونا كل تفاصيل العيد، في الذباح، في المشوي، في كل شيء، وبعدين وهم يكبروا يعتمدوا على أنفسهم ونعلمهم حتى فن الضيافة وكيف يقدموا القهوة والتحية، وطبعا نعلمهم كل شيء. وأيضا نضيف أم ناصر، اللهم بلغنا عرفة ويوم النحر، واعتق رقابنا من النار، واكتب لنا الرضا والقبول في الطاعات. تحياتنا لك يا أم ناصر، وتقول سلموا على رويدة، يوصل سلامك يا أم ناصر. أم ناصر أشارت إلى نقطة ياسر، تقول حريصين أن نعلم أولادنا حتى موضوع القهوة والضيافة. يعني أكيد هناك ما يسمى بالسنع
1: والسمت،
2: والسمت العماني. كيف يكتسبوا الأبناء هذه التقاليد وهذه يعني العادات؟ من خلال مخالطتهم للكبار في مجالس الرجال، أما بالنسبة للبنات في مجالس النساء. فأكيد يعني تلقائيا التعليم راح يكون حي ومباشر. الكارثة متى؟ لما تبعد أبنائك من هذه المجالس وتقول بعدهم صغار ما يفهموا،
1: لا تخلوا الصغار يجيوا في المجلس.
2: بالضبط،
1: هذا غلط.
2: طفر ابنا ما عرف ويش ويخلوه بعيد عن المجلس. طيب هو إذا ما انصقلت شخصيته من الآن، متى بتنصقل؟
1: بالفعل يعني دائما العلم في الصغر، فبالتالي يجب أن تصقل طبعا شخصية هذا الطفل منذ صغر، منذ نعومة أظافره. فمن الخطأ أنه ما يكون موجود في المجالس، المفروض يكون موجود عشان يتعلم، ويتعلم طبعا كل هذه العادات والسمت العماني، كيفية طبعا ترحيب بالضيف، كيفية إكرام الضيف، وخاصة موضوع طبعا القهوة وغيرها، كيف تقديم القهوة للضيوف. كل هذه التفاصيل يجب أن تكون حاضرة
2: حتى المناشد ياسر،
1: ونمناشد بعد
2: يناشدك العلوم الأخبار،
1: تعلم من صغره. يعني المفروض يعني كذا.
2: أما هالمرة إيش

0: يقول محمد قال شيء،
1: إذا
0: يقول لك إذا الطفل خبص لك المكان يتعلم
1: يتعلم
0: يتعلم. أهم شيء لا تخليه بعيد محمد. يعني فعلا يمكن محمد تكلم عن شيء واقعي جدا. الأحيان نقول لك ما نعلي الإحراجات، والله ما أريد يكون معي في المجلس.
1: لكن ترى في النهاية إذا ما جاء في المجلس ما بيتعلم حاجة.
0: صحيح.
1: فإن شاء الله يعني
0: بتندم بعدين.
1: روح لأولى محطاتنا، طبعا محطة إيش صاير. وأولى أخبارنا في محطة إيش صاير، وزارة الثقافة والرياضة والشباب تستعرض في لقاء إعلامي أبرز منجزاتها ومؤشرات الأداء المحققة خلال عام 2025 وخططها وتوجهاتها المستقبلية. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يصرح بأن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات النوعية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشبابية وصقلها وبناء قدراتها وتهيئة البيئة الممكنة لنموها وتطورها.
0: طبعا هذا الأسبوع لاحظت ياسر مجموعة من الإنجازات الطبية للكوادر الطبية العمانية. هذه المرة نجاح جراحة متقدمة بالمنظار لاستئصال ورم سرطاني معقد بمستشفى النهضة. فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى النهضة أجرى عملية جراحية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم سرطاني متقدم من الأنف والجيوب الأنفية، كان ممتدا إلى محجر العين وقاع الجمجمة والغدة النخامية باستخدام تقنية المنظار، واستغرقت نحو 4 ساعات. كتحية لطواقمنا الطبية اللي دائما طبعا تبهرنا بالإنجازات الطبية المعقدة. وشهر مايو بأمانة لاحظت أكثر من خبر، كاد لا يمر أسبوع إلا في إنجاز طبي لأحد المستشفيات،
1: وهذا دليل على تطور الخدمات الصحية معنا في سلطنة عمان.
0: بالفعل.
1: وما زلنا في المجال الصحي وبالتحديد في محافظة الوسطى. المنظومة الصحية في محافظة الوسطى تشهد تنفيذ مشروعات، الدكتور إبراهيم بن هلال المحروقي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة الوسطى في تصريح لوكالة الأنباء العمانية ذكر بأن هناك 18 مؤسسة صحية تقدم خدماتها لأكثر من 64 ألف مواطن ومقيم في محافظة الوسطى بهدف تعزيز كفاءة النظام الصحي وتوفير تغطية صحية شاملة ومستدامة ذات جودة عالية.
0: وأيضا على المستوى السياسي، معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يتبادلان وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة ومسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية الجارية والجهود المبذولة لاعتماد مقاربات سياسية تسهم في معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة، مؤكدين على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان.
1: وحراك تنموي متسارع بمحافظة الداخلية. محافظة الداخلية تشهد حراكا تنمويا متسارعا يشمل تطوير البنية الأساسية والفضاءات العامة والمواقع التراثية والواجهات السياحية، إلى جانب التوسع في المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالسياحة والترفيه والخدمات بما يواكب مستهدفات رؤية عمان 2040 في مجالات المدن المستدامة والتنويع الاقتصادي وجودة الحياة.
0: إذن هذه كانت أبرز العلوم والأخبار مستمعينا من صوبكم على 724-420-10. ولا تنسوا تشاركوا موضوع سالفتنا لليوم كأولياء أمور، هل تحرصون على أنه أبنائكم يعيشون تفاصيل وشعائر عيد الأضحى المبارك من أول أيام العيد، من تفاصيل هذا العيد التي تبدأ بالأضحية التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، إلى يعني التفاصيل الجميلة الأخرى المتعلقة بالسمت العماني، بمجالس العمانيين، باستقبال الضيوف، وأيضا يعني مثل ما أشار ياسر حتى فيما يتعلق بتعليم تعليمهم المناشد، أخذ العلوم، الأخبار، كيف ممكن أن الطفل أيضا يتسيد المجلس، يكون شاطر في محاورة الكبار.
1: بالفعل.
0: شاركونا على 724-420-10.

0: 28 دقيقة بعد الخامسة مساء من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما. ياسر، بما أنه إجازة عيد الأضحى تبدأ من يوم عرفة الثلاثاء، البعض ربما بدأ إجازته من اليوم، من رصيد إجازته الاعتيادية، والأحد والاثنين ربما راح يركز عليها على الاستعدادات الخاصة بالعيد. حتى اليوم لاحظت نوعا ما
1: أقل زحمة.
0: الزحمة اللي متعودين عليها يوم الأحد، الأفواج الكبيرة من المركبات، اليوم المشهد مختلف،
1: الوضع هدى
0: فنسبة كبيرة طبعا بدأوا إجازاتهم من اليوم. وأيضا اللي خفف الزحمة أنه أتوقع المدارس حلقة أولى أساسا خلصوا،
1: نعم،
0: باقي الحلقة
1: الثانية الاختبارات طبعا
0: بعد العيد،
1: فبالتالي يمكن يكون بعد سبب.
0: ولما تشوف الزحمة خفت في فصل الصيف تتأكد تماما أن الصيف وصل،
1: خلاص
0: الكل إجازة الآن.
1: إذن بعد ما نشوف الزحمة خفت الصيف يعني بدأ يعني بدأت الإجازات.
0: نعم، يعني هو فعلا الصيف بدأ لكن فلكيا ما بدأ. نعم.
1: الحرارة بدت،
0: نعم، بس الحلو في الصيف أنه الشوارع تكون
1: أقل زحمة.
0: نعم والله، هذه من فضائل الصيف يعني.
1: يعني ما في كل شيء يعني سلبي 100%، يعني في شيء إيجابي وسلبي.
0: لا،
1: فبالتالي الصيف في أشياء جميلة.
0: لا، ما تغلط على الصيف.
1: الصيف في أشياء جميلة.
0: يعني
1: فاكهة الصيف، أجمل فواكه في الصيف، زحمة أقل.
0: نعم.
1: ويعني جو
0: إجازات.
1: السفرات وإجازات.
0: نعم.
1: وراحات. فكل شيء له إيجابياته.
0: حتى الأعراس والأفراح.
1: كلها في الصيف.
0: شفت كيف؟
1: إذن أكيد مستمعينا ننتظر رسائلكم حول موضوعنا، هل تحرصون أن أبنائكم يشاركوا في كل التفاصيل والعادات الخاصة بالعيد على رقم الواتساب 724-420-10.
0: مشاركات كثيرة ياسر، ومنهم طبعا سعيد بن محمد الشكيل يا أبو آي، سمعنا من ولاية بهلة، طبعا يقول تحية لكم فتحية وياسر ومحمد وكل عام وأنتم بخير. أما بخصوص مشاركة الأبناء العادات والتقاليد والسمت العماني في عيد الأضحى، هذا جدا مهم، وللأسف يوجد شباب كبار ما يعرفوا حتى يردوا السلام ولا يردوا المناشد، ومن عادة العماني المناشد عن العلوم والأخبار، ناهيك عن تقديم الضيافة وصب القهوة وغيرها. طبعا علينا أن نغرس هذه المفاهيم في أبنائنا. وفي يا سعيد الشكيلي، أولياء أمور حريصين أنه أبنائهم يكونوا حاضرين أيضا لشعائر ذبح الأضحية.
1: بالفعل يعني في يمكن نقول الأغلب حقيقة.
0: بالفعل يعني يا سر، الأغلب يكون حريص أن أبنائه أيضا يفهموا كل هذه الشعائر الدينية، ولا تستهين بأسئلتهم. الأطفال ما شاء الله يسألوا كثير، سؤال جر سؤال، ويمكن يتعمق وتنصدم أنه كيف يسأل هالأسئلة.
1: إذن هذا فضول إيجابي نقدر نسميه،
0: جاوب يعني عليه.
1: نعم، لازم تجاوب. حمد العوفي يقول مساء الخير فتحي وياسر، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة مقدما، وأنت بصحة وسلامة. يقول تشجيع الأطفال على المشاركة في تفاصيل العيد ليس فقط وسيلة لإشراكهم في الحدث، بل فرصة لغرس القيم الإيجابية وتقوية العلاقات الأسرية وتحويل كل لحظة في العيد إلى ذكرى جميلة تبقى في القلب من خلال المشاركة. يبدأ الأطفال في فهم القيم السامية لهذا الموسم مثل العطاء وصلة الرحم والامتنان، مما يعزز من ثقته بنفسه ويجعل من العيد مناسبة ينتظرها ليس بقلبه فحسب، بل بكل حواسه وطاقته الإبداعية. جميل، تحية لك يا حمد العوفي.
0: وتحية لأحمد بن عزيز الحسيني يقول نعم، مشاركة الأبناء في فعاليات العيد من إعداد المشاكيك الشوى تجهيزات العيد تعتبر من الأمور الجميلة. هذه المشاركات لا تعطيهم فقط شعور الفرح والانتماء، بل تعزز لديهم قيم التعاون فعلا، تحمل المسؤولية، المحافظة على العادات والتقاليد. الأبناء عندما يشاركون في أجواء العيد يتعلمون فن المشاركة، العمل الجماعي تصنع لهم ذكريات لسنوات طويلة، كما أن وجودهم يقوي الروابط الأسرية والاجتماعية مع تجمع الأهل والجيران والأصدقاء. العيد ليس فقط مناسبة للفرح، بل أيضا مناسبة لغرس القيم والعادات الجميلة في نفوس الجيل الجديد. تحية لك يا أحمد بن عزيز الحسيني، ومشاركات كثيرة رح نرجع لها في قادم الوقت. لكن هالمرة نروح طبعا لضيفنا الدكتور خلفان البوسعيدي، أكيد دكتوراه في الجانب النفسي وأيضا مختص في الجانب الأسري والتربوي. دكتور خلفان كل عام وأنت بخير.
2: وأنت بصحة وسلامة أستاذة فتحية وأيضا أستاذ ياسر والمتابعين، وكل عام وأنتم بخير مجددا، وتقبل الله منكم دائما إن شاء الله صالح الأعمال.
1: اللهم آمين. أكيد نسعد بوجودك معنا دكتور خلفان. وقبل أن نروح لموضوعنا اللي بنتحدث عنه، عن فضل هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة، يعني نسألك نفس السؤال الذي طرحناه على مستمعينا، أهمية أن يحرص الأبناء على أن يتواجد أبنائهم في مثل هذه العادات منذ ذبح الأضحية حتى العادات المعروفة وتفاصيل العيد اللي نتميز بها في سلطنة عمان، المقلي، المشاكيك، تجهيز خصفة الشواء ورميها في التنور، ما أهمية ذلك دكتور؟
2: ممتاز أستاذ ياسر، أنا دائما أقول أكثر ما يدمر، أو خلينا نقول بمعنى أصح أكثر ما يقتل شخصية الأبناء هو العزلة، خصوصا الآن نحن نعيش في العزلة الرقمية
0: بالفعل.
2: فبالإضافة إلى إشراك الأبناء في يعني مراسم العيد، نحن هنا نحافظ على السمت، نحافظ على العادات ونحافظ على التقاليد، ونصنع وننشئ جيل يتوارث مستقبلا في الحفاظ على هذه العادات، عادة الذبح وعادة المشاكيك وعادة الشوى وعادة التجمع. دائما أقول دع ابنك يرى الحياة، دع ابنك يرى الناس، دع ابنك يرى ماذا يفعل هذا، ماذا يقول ذاك، كيف يتعلم العزام، كيف يتعلم المصافحة، كيف يتعلم الاحترام، كيف يتعلم التقدير، كيف يتعلم الحوار، إلا لما يكون يشارك الناس ويتفاعل معهم.
0: صحيح.
2: سواء كان بالآلام أو بالآمال، سواء كان بالمناسبات أفراح أو حتى مناسبات أتراح، خلي ابنك يشارك، لا تخليه ضحية عزلة رقمية في البيت بين الجدران الأربعة. أكيد أكيد إنه بيستفيد ويتعلم وتسقل شخصيته وتسقل مهاراته وتسقل إمكانياته. والعيد طبعا فرصة، هي دعوة موجهة إلى الآباء، فرصة خلي ابنك يتعلم، ما تقول لي ما يعرف، أو حتى إذا قال لك أنا ما أعرف خليه يتعلم يشوي، يتعلم يشك، يتعلم حتى يعني بعض المراسم اللي تقام في بعض البيوت، وإن كان يكتسب حاجة بسيطة لكن بالتدرج راح يكون يحافظ على هذا السمت، راح يكون في المستقبل هو بيقود أسرة وبيمسك البيت ويعرف كيف يسوي مثل ما كان يسوي أبوه السابق.
0: نعم. يعني دكتور في معلومة يمكن ما نقدر نعممها لكن هي موجودة، يمكن حالات فردية، بعض أولياء الأمور فيما يتعلق بذبح الأضاحي، بما أن سنة يعني في عيد الأضحى المبارك نتقرب فيها إلى الله عز وجل، يقول لك أنا ما أفضل أبناء يكونوا موجودين وقت الذبح، يحاتي موضوع الجانب النفسي، ويمكن الأجيال السابقة بأمانة وإحنا منهم، يقول لك والله أنا ما أتذكر تفاصيل العيد إلا مع الأضحية، أو ما أحس بالعيد إلا بذبح الأضحية. فما رأيك بالجانب الآخر من أولياء الأمور أو ما يسمى بالتربية الحديثة، يقول لك لا ما ممكن أبناء يشوفوا الذبح أو يشوفوا دم الأضحية، هل هذا الجانب يعني إيجابي أم مبالغ فيه؟
2: سؤال ممتاز أستاذة فتحية، هو يعتمد على مدى وعيك لي يعني تربية ابنك في هذا الجانب. هل أنت علمت ابنك فعلا، وهل خبرته، وهل يوجد عند ابنك الوعي بأن الإسلام سن الأضحية، بأننا نذبح الأضحية لأجل التقرب لأنها شعيرة؟
0: نعم.
2: لكن أنت بس فقط تعمل مراسم وتخلي أولاد ولدك يشوف بدون ما تخبر إيش المقصد، إيش الهدف، إيش الغرض. هنا أنا ممكن يعني أتفق مع البعض أن الابن ما فاهم، فإحنا مشكلية سادة فتحية أن نحن ما جالسين نفهم أولادنا إيش جالسين نسوي، إيش هي الأضحية، إيش فوائدها، إيش يعني ترتب عليها.
0: نعم.
2: هل يعني هل هي فقط للأكل أم للتوزيع أم للإدخار أم للصدقة؟
0: بالفعل.
2: ولماذا تذبح، وهل يجوز الذبح؟ يعني نحاول نجري حوار خصوصا في هذه الأيام، نعمل لهم تهيئة نفسية بأن لما يكون الذبح ليس يعني الحيوان لا يتعذب أصلا، ما يتناقض مع الشريعة، وإن الشريعة جاءت رؤوفة بالحيوان.
0: نعم.
2: يعني نعمل حوار ونثقف الأبناء، أما أن نخلي الموضوع كذا جزاف وكذا فجأة بدون ما تكون عند الأبناء أي معارف أو معلومات، قد تحدث في بعض الأحيان مشكلة عند الأبناء. لكن لما يكون هم متسلحين بالمعرفة وبالوعي وبالعلم وبأهمية الأضحية وليش تذبح أصلا، هنا أعتقد الأمور تباعا بالتدرج راح تصبح طبيعية عند الأبناء.
1: أكيد مثل ما ذكرت إذن دكتور أهمية وجود أبنائنا وأن نشركهم في مثل هذه طبعا الفعاليات الخاصة بالعيد والسمت العماني وللحفاظ على هذه العادات والتقاليد. الحين نروح لأيام مباركة وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام التي تبدأ منذ بداية أول أيام طبعا ذي الحجة لعشرة أيام تتخللها أيام مباركة، يمكن من ضمنها أعظم الأيام وهو يوم عرفة والركن الأعظم من الحج وعيد الأضحى المبارك. فما هو فضل العشر الأوائل من ذي الحجة دكتور؟
2: موسم عظيم أستاذ ياسر، أقصد فيه المتابعين الكرام، تعتبر العشر الأوائل من الحجة موسم عظيم، وهي من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، وتعتبر موسم إيماني يفتح الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أبواب الرحمة والمغفرة والطاعة والقرب، حتى أن كثير من أهل العلم قالوا بأن هذه الأيام تعتبر من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. كيف لا، والله سبحانه وتعالى قد أقسم بها في القرآن، وتعالى يقول في سورة الفجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. والمقصود بالليالي العشر عند جمهور المفسرين العشر الأوائل من ذي الحجة، والله سبحانه وتعالى إذا أقسم فإنه لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذا يدل على أن هذه الأيام فيها لديها مكانة عظيمة، والله تعالى قد أعلى من شأنها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن هذه الأيام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى، أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني تعتبر أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح. في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. فقال الصحابة استكمالا للحديث: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. باختصار يعني الحديث أي أن الطاعة في هذه الأيام المباركة أعظم أجرا وأكثر بركة وأحب وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إن فضلها فضل هذه الأيام يفوق كثيرا من الأعمال الصالحة. النقطة الثالثة باختصار: في هذه الأيام المباركة تجتمع أمهات العبادات سبحان الله، وهي الصلاة ثم الصيام ثم الصدقة ثم الحج ثم الذكر ثم الدعاء ثم قراءة القرآن. نجي نلاحظ ما تجتمع هذه الأمهات يعني الأعمال مثل ما تجتمع في العشر الأوائل من ذي الحجة، فهي موسم عبادة كامل متكامل. النقطة الأخيرة: فيها يوم عرفة، والذي يعتبر من أعظم أيام الله تعالى على الإطلاق.
0: نعم طبعا دكتور خلفان، الحديث معك مستمر بس عندك صوت لترددات أو ذبذبات، ما أعرف اللي قرب الهاتف من حاجة معينة عندك.
2: أنا حاولت اليوم أكلمكم من السماعة لكن شكلي بغيرها.
0: أيوة أحسن تتخلص منها لنسمعك بوضوح، الله يعطيك العافية يا رب.
2: نستمر على بركة الله.
0: الآن صوتك نقي ما شاء الله. طيب دكتور، ماذا يستحب أن نفعل في هذه الأيام المباركة أيام ذي الحجة، وكيف ممكن أن الواحد فعلا يستثمرها استثمار صحيح بدون ندم؟
2: أنا أقول دائما لا تجعل العشر الأوائل من ذي الحجة تمر دون القيام بهذه الأعمال أو على الأقل بعضها. نصيحة نوجهها من هذا المنبر، من منبر إذاعة سلطنة عمان لهذا البرنامج المبارك، أقول لكل من يستمع لنا: لا تجعل هذه العشر الأوائل من ذي الحجة تمر دون القيام بهذه الأعمال أو على الأقل بعضها. اليوم نحن وفقنا والحمد لله إن نكون من ضمن الفائزين إن شاء الله والمستثمرين لهذه الأيام، لكن لا ندري هل في الأعوام القادمة سنكون يعني في هذا الموسم أو لا. أنا اختصرتها في بعض النقاط أذكرها سريعا بدون شرح: حافظ على الصلوات الخمس في وقتها، وطبعا صلاة الخمس نحافظ عليها سواء كان في هذا الموسم أو في غيره. أكثر من التكبير والتهليل والتحميد. النقطة التي بعدها: اقرأ وردا من القرآن الكريم يوميا، مع هذا الورد حاول أن تتدبر معاني القرآن. احرص قدر الإمكان على قيام الليل. وبالمناسبة أستاذ فتحية أخي ياسر، تعتبر يعني قيام الليل صلاة قيام الليل تعتبر من أقل وأعظم العبادات وأخلصها. لماذا؟ لأن الإنسان المسلم عندما يؤدي هذه العبادة فإنه يؤديها على انفراد بعيد عن الأنظار وبعيد عن الرياء والعياذ بالله وبعيد عن السمعة. حاول أن تجعل لك ولو أقل القليل ركعتين في جوف الليل تطلب فيها الله سبحانه وتعالى من الدعاء ما تشاء. أكثر من الصلاة، أكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معروف أن الاستغفار وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فوائد الاستغفار شيء عظيم لا يتخيله العقل. كذلك تصدق يوميا ولو بمبلغ يسير. أنا أعرف ناس منذ دخول هذه الأيام المباركة من أول يوم هو يتصدق في اليوم بمبلغ
0: ما شاء الله،
2: خلينا نقول مبلغ ريال واحد فقط حسب القدرة والاستطاعة، يصرف هذا المال إما في الصدقة وإما في الوقف، وتعتبر صدقة الوقف من أعظم الصدقات. لماذا؟ لأنها صدقة جارية حتى قيام الساعة. نحن نقول هنا تصدق يوميا ولو بمبلغ بسيط، وعلى فكرة الصدقة ليست بالمبالغ، الصدقة بالكلمة الطيبة، الصدقة بالابتسامة، الصدقة أن تصلح بين متخاصمين، الصدقة أن تقدم كلمة طيبة على مواقع التواصل الاجتماعي، الصدقة أن تقوم بعمل تطوعي، الصدقة بأن يعني حتى تتصدق بالزيارة رحم، بزيارة قريب، بزيارة مريض، كذلك صم ما استطعت. ما شاء الله، يعني في مجموعة كبيرة سواء كان من الرجال أو من النساء منذ دخول هذه الأيام هو يصوم من أول يوم هو صايم، وخصوصا صيام يوم عرفة. النقطة قبل الأخيرة، خصص وقتا لزيارة أرحامك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك حسب ما تقول الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يعني قرن اللعنة بعدم زيارة الرحم. فالبعض يعتب على الناس بالزيارات أصدقاء وغيره لكنه مقصر في زيارة أرحامه. النقطة الأخيرة، حاول أن تتصالح مع من تخاصم معك. هي دعوة موجهة إلى نبذ الحقد ونبذ البغضاء ونبذ الزعل. هناك متخاصمين بسبب يعني شبر من الأرض أو بسبب حفنة من المال أو بسبب موقف من المواقف، تصالح وسامح. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن أصحاب الجنة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه دعوة، لأن القلوب في هذه الأيام مفتوحة والأنفس تتقرب أكثر إلى الله، فأحرص على القيام بهذه الأعمال أو بعضها ما استطعت، وستنال الخير والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى
1: إن شاء الله. طبعا أيام مباركة يعني، وإحنا ذكرنا هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة كلها أيام مباركة، لكن فيها يوم عرفة وهو يوم عظيم، وفي وقفة عرفة وهي الركن الأعظم من الحج. فما فضل، ما هو فضل هذا اليوم يوم عرفة دكتور؟
2: نعم، هو مثل ما تفضل أستاذ ياسر، يوم عرفة هو أعظم أيام العشر، بل من أعظم أيام الدنيا كلها. سبحان الله، بل من أعظم أيام الدنيا كلها. أنا سرح أذكرنا بعض الأحاديث في شأن يوم عرفة ويوم العتق من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. كذلك يعني هذا يسن فيه الصيام، وفضل الصيام يعني فضل عظيم، وقد وردت فيه حديث بأن الله سبحانه وتعالى يكفر فيه ذنوب سنوات، ليس فقط هو مجرد صوم. خير الدعاء كذلك من أفضاله، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لأن القلوب تكون أقرب إلى الله، القلوب تكون منكسرة، تكون صادقة، تكون خاشعة. السؤال الذي يتراود: ماذا ندعو؟ ادعو من ما شئت، أبواب الله سبحانه وتعالى مفتوحة. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ادعو الله سبحانه وتعالى بالثبات، ادعو الله سبحانه وتعالى لإخوانك، ادعو الله بحسن الخاتمة، ادعو الله بصلاح الأبناء، ادعو الله بالوظيفة، ادعو الله بالزواج، ادعوا الله بتفريج الهموم، ادعوا الله بالرزق، ادعوا الله بالشفاء، ادعوا الله سبحانه وتعالى بما شئت. كنت تقول حديث، الحديث هو قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أي أن الله يغفر بهذا اليوم صيام ذنوب عامين. لذلك نحرص قدر الإمكان ونعلم أبنائنا أيضا على الصيام في هذا اليوم، والصيام بالتدرب، إما أن يصوم ساعة، يصوم ساعتين، يصوم ثلاث، حتى يصوم ويفطر بعدين يصوم ويفطر مرة ثانية. المهم لا ندع هذا اليوم يمر بلا صيام، لأنه يوم عظيم الله سبحانه وتعالى يبارك فيه العبادة ويبارك فيه الأجر ويبارك فيه الثواب. هي دعوة موجهة خصوصا في هذا اليوم أن تستغل ساعاته ودقائقه وثوانيه بأي عمل يقربك إلى الله. الأعمال اللي ذكرتها قبل السؤال أستاذ ياسر فتحية، حاول أنك تجمعها قدر الإمكان في هذا اليوم، زور يعني قريب، وتصلح بين متخاصم، وتقدم كلمة، وتصوم، وتقرأ القرآن، وتصلي، وحاول أن تبدأ منذ بداية اليوم، منذ دخول صلاة الفجر، تعتكف في المسجد بعد الصلاة، تصلي صلاة الشروق وأنت صائم، وتتصدق. الحين الحمد لله صدقات الفرق التطوعية موجودة، تحويل الأرقام الحسابات موثوقة، أرقام الوقف موجودة، تبرع وتصدق بأي مبلغ يعني حسب استطاعتك وقدراتك. ونحن نعلم بأن الصدقة لها سبحان الله تأثير نفسي سحري على النفس، فحرص على القيام بهذه الأعمال، ستوفق وستبارك وستنال الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى.
1: نسأل الله أن يتقبل من الجميع طبعا صالحات الأعمال، سواء حجاج بيت الله الحرام أو كل من نوى أن يقوم بالأعمال الصالحة. احنا شاكرين لك دكتور، أكيد أيام مباركة وأيام فيها فضل عظيم. فقبل أن نختم كذلك دكتور، في سؤال أخير، يعني الأخطاء اللي ممكن أن يقع فيها البعض، يعني ممكن أن تعددها لنا دكتور، يعني البعض يمكن يقع في بعض الأخطاء في هذه الأيام المباركة.
2: والله الأخطاء للأسف تحدث عند البعض، وأنا متأكد بأن الحمد لله الكثير أو أغلبنا حريص أن يستغل هذه الأيام المباركة وخصوصا هذا اليوم.
0: نعم، يعني يمكن نرتكبها بدون وعي دكتور.
2: نعم سيدة الخير،
0: يمكن يتم ارتكابها بدون وعي أحيانا،
2: يعني نحسن الظن نحن في الناس.
0: نعم،
2: بس نحسن الظن. أنا أعتب على شخص يعني يفوت هذا اليوم في الصيام على سبيل المثال.
0: نعم،
2: صح أنا ما أقدر ألومه أو أعتب عليه، أنا ما أعرف ظروفه، لكن لما تجد شخص بكامل صحته وإمكانياته وقدراته، استغل وقتك يعني قدر الإمكان بالصيام، أنت تكسب كفارة سنة ماضية وسنة لاحقة. هذا فضل يمكن ما تناله في الموسم القادم. من بعض الأخطاء تضييع اليوم بالأسواق، يعني البعض يؤجل السوق إلى ما قبل العيد بساعات أو حتى بدقائق، بعضهم حتى يصل إلى الفجر أحيانا. فحاول أنك في هذا اليوم قدر الإمكان أنت عندك طوارئ مسكر، ما تشغل نفسك بهذا أو بذاك. أنا ما أتكلم عن أشياء ضرورية للأسرة أو للبيت، لكن أتكلم عن أشياء أنك تروح السوق وتضيع وقتك بالسوالف وبالقيل وبالقال. والبعض يضيع يومه بالنوم، يكون يعني ينام وقت متأخر في اليوم الثامن ويستيقظ في اليوم التاسع قبيل صلاة الظهر، وفاتك خير عظيم. فلا تضيعه بالأسواق ولا تضيعه بالنوم. الأمر الآخر، لا تضيعه بالانشغال بالهاتف المتنقل وبالدخول في وسائل التواصل الاجتماعي. حاول أنك تعمل يعني على سبيل المزاح طلاق رجعي لمواقع التواصل أو للهواتف.
0: حبيت الفكرة دكتور خلفان.
2: يعني
0: طلاق رجعي مع الجانب الرقمي، الحياة الرقمية.
2: الحياة الرقمية.
0: نعم.
2: والله الواحد يشعر بالارتياح وبالأنس وبالطمأنينة لما يكون ما منشغل ببعض بالمقاطع وبالرسائل وبالصوتيات وبغير اتصالات.
0: بأمانة دكتور جربناها، لكن في الأيام العادية لما يصير في صيام إلكتروني.
2: نعم.
0: فعلا أنت تكون في أعلى درجات التركيز مع ما يجري حولك بأمانة.
2: نعم.
0: يعني فعلا الإشعارات اللي تأتينا في التطبيقات هي من أكبر المشتتات، يعني مثل ما أشرت أنه يوم عرفة هو للصيام، بعد صوم إلكترونيا ما مشكلة.
2: ممتاز. عبارة جميلة أستاذة فتحية، أنا جربت الانفصال عن المواقع مدة تقريبا 8 أيام متواصلة في الفترة.
0: ممتاز.
2: كنت مسافر وحسيت براحة غريبة، حقيقة يعني ما ندخل المواقع ولا نتابع هذا وذاك، فهي حبستنا حقيقة يعني كأننا احنا مسجونين، بس ما بس سجن يعني ما سجن مغلق، سجن مفتوح.
0: نعم.
2: فما يمنع احنا ما نمنعنا الدخول بهذا المواقع، لكن ما بشكل مدمن بحيث انه تفوت عليك بعض الاعمال. فلا تنشغل بالهاتف المتنقل بوسائل التواصل في ذلك الوقت الا اذا بغيت ترد على رسالة مهمة او اتصال، او ايضا تساهم او تسهم بكلمة طيبة تنشرها على مواقع التواصل. قبل النقطة قبل الأخيرة، الغفلة عن الذكر والدعاء يعني فرصة لا تفوت على نفسك الدعاء، هذاك اليوم تستجاب فيه الدعوات وتنزل عليه تنزل فيه الرحمات وتسكب فيه العبرات. لا تضيع يومك، حاول قدر الإمكان أنك تدعو، وشرط أن الدعاء ما يكون دعاء مادي. البعض الأحيان يدعو بوظيفة، يدعو بسيارة، يدعو بمال، ما مشكلة، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا تنسى الجانب الأخروي، تدعو الله بحسن الخاتمة، تدعو الله بالجنة، لا تنسى أن تدعو أيضا لإخوانك. أيضا من الأخطاء، البعض يعتقد بذات اليوم فقط صيام، جزاه الله خير هو صايم فقط، لكنه يغفل عن بقية الأمور، يغفل عن الصدقة، يغفل عن الذكر. حتى البعض الأحيان البعض يتخلف، وهي قلة قليلة نادرة شاذة، يتخلف عن أداء الجمع والجماعات، فبس فقط يكون هو صايم. فانت حاول مثل يعني تضرب ثلاثة عصافير بحجارة واحدة، انك تستغل هذا اليوم بأكثر من عمل. صدقيني استاذ فتحي اخي ياسر متابعي الكرام، ستشعر بلذة في نهاية اليوم وانت تفطر على مائدة الخير والرزق والبركة، مائدة الله عز وجل من المأكلات والمشروبات، وفي نفس الوقت قل الحمد لله استثمرت قدر الإمكان، وهناك يعني اترك الأمر لله عز وجل. ستقبل دعواتك إما بشكل معجل وإما بشكل مؤخر، والله سبحانه وتعالى دائما حكيم، قد يؤخر لك الشيء ليس لأنه لا يحبك، بل لأنه يدري بأنه إذا وصل الخير في ذلك اليوم فإنك ستكون أنت بأمس الحاجة أن تحصل عليه في ذلك اليوم بالذات.
0: نعم أكيد، احنا سعيدين جدا بهذا الطرح دكتور خلفان، وفي هذه الأيام المباركة، ودائما نحب نكون مع المستمع في كل ما يعني يدور حوله وحواليه، حتى في هذه الأيام المباركة احنا حبين نسلط الضوء كيف ممكن فعلا نستثمر الساعات ونستثمر الأيام نفسيا وروحانيا وأيضا اجتماعيا مثل ما أشرت. كلمة أخيرة في هذا اللقاء دكتور خلفان.
2: كلمة أخيرة للأستاذ فتحي أقول يعني هذه الأيام المباركة هي تعتبر فرصة للعودة إلى الله عز وجل، وتعتبر فرصة لترك الذنوب، وتعتبر بداية انطلاقة لتصحيح المسار. أنا أثبت لكم أستاذ فتحي كم من إنسان تغيرت حياته في يوم عرفة، كم من إنسان، وخصوصا من ذهبوا إلى الحج. سبحان الله، من ذهب إلى الحج شيء في موقف عظيم جدا يوم عرفة، خصوصا مع الناس الملايين اللي كلهم لا فرق بين ضعيف وقوي وبين غني وفقير وبين أبيض وأسود وبين عربي وعجمي، كلهم يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل بالدعاء. فهي هذه الأيام وخصوصا يوم عرفة فرصة للعودة إلى الله وتصحيح المسار وترك الذنوب. ابدأ ولا تستثقل ولا تسترخص، ما تقول لي يوم أو مجرد ساعات، كم من إنسان تغير من لحظة، تغير من موقف. فاجعل هذا اليوم بداية انطلاقة إلى مسار صحيح وقريب من الله سبحانه وتعالى
0: بإذن الله. دكتور خلفان، ومثل ما أشرت يعني يوم عرفة هو بحد ذاته يعني معجزة، وشعيرة الحج هي معجزة تجمع أكبر يعني تجمع بشري منتظم ومتكرر بالملايين يعني في العالم في زمان ومكان محدد بلباس محدد، وأكيد الكل متساوي في هذه الأيام المباركة، ويمكن تتجلى معجزة يوم عرفة في استجابة الدعاء، وأكيد هذه الاستجابة منذ يعني استجابة دعاء سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. احنا أكيد شاكرين وجودك معنا دكتور خلفان، ونبارك لك مقدما بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنت بخير.
2: تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير ونلتقي ان شاء الله في لقاءات قادمة
0: بإذن الله. شكر كبير للدكتور خلفان البوسعيدي، دكتوراه في التربية واختصاصي علاقات أسرية بمركز زلفى للاستشارات الأسرية. فاصل ونواصل.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: وتحية مسائية لكم مستمعين أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، برنامج بانوراما، وسؤالنا عن طبعا عادات وطبعا فعاليات العيد. هل تحرصون أن يكون أبنائكم موجودين في كل هذه التفاصيل، منذ ذبح الأضحية حتى التفاصيل الأخرى الخاصة بعادات العيد، المقلي، المشاكيك، الشواء وغيرها من التفاصيل؟ أكيد رسائل كثيرة على رقم الواتساب 724-420-10.
2: تحية للجميع، وأكيد متواصلين معاكم في ساعتنا الثانية من بانوراما. وتحية لسطوركم الجميلة، أبو حكيم الدبدوب مساء الخير، فتحية وياسر. طبعا فعلا تعليم الأولاد في الصغر والاهتمام بالموروث والسمت العماني أكيد راح ينتج لنا أولاد محافظين على هذا الموروث. وأضرب لكم موقف تأثرت به كثيرا. ذهبت لزيارة أحد الأصدقاء والمعارف ومن العوائل المعروفة، وللأسف وجدت عامل آسيوي يقوم بتقديم القهوة العمانية في ذلك المجلس، والأبناء ملتهين بالهواتف النقالة، وبالتالي هؤلاء الأبناء سيتعبون في المستقبل، وسيندم ولي الأمر على هذه التربية الخاطئة لعدم مشاركتهم ومخالطتهم المجتمع أو تعليمهم العادات والسمت العماني الأصيل. طبعا يقول كل عام وأنتم بخير وتحياتنا للجميع. شكرا يا أبو حكيم. وهو تكلم عن تجربة لامسها في أحد المجالس الرجالية.
1: إذن أكيد يعني المفروض أن نعلم أبنائنا يعني تقديم ضيافة للضيوف بدلا نستخدم أو نستعين بالعمالة.
2: يعازم.
1: إذن طبعا العامل تأثر بعاداتنا وتعلمها، فالمفروض نحن نعلمها أبنائنا.
2: للأسف هذا المشهد حاصل ياسر. يعني والبعض يقول لك لا خلاص صار من ضروريات الحياة ما مشكلة، بس إنه ما يعرف ولا شيء هنا كارثة.
1: يعني هي مشكلة أكيد أن ننسلخ من عاداتنا وتقاليد. بالعكس لازم نعلمها أبنائنا، نعلم سمتنا. يعني هذه الأمور هي اللي تميزنا نحن في سلطنة عمان. سليمان سعيد العاصمي يقول مساء الخير ومساء القيض والرطب وقهوة المساء، مع ما أجملها من لحظات العيد والتجمعات العائلية في ليلة العيد في البلد. الأضحية طبعا هذا ضروري، وغرس العادات والتقاليد مثل ذباح الأضحية في المنزل، عمل المقلي والمشاكيك والشواء، وتبادل الزيارات مع الجيران، وقهوة العيد، وتذوق اللحم من منزل لمنزل. طبعا هذه عادات موجودة معنا في طبعا سلطنة عمان، وضحكات العيد بين الأطفال والعيود، وما أحلاها طبعا، وما أحلى العيد في البلد. شكرا لك يا سليمان العاصمي، والله يديم هذه الفرحة وهذا الاهتمام بعاداتنا.
2: تحية أيضا لسعيد بن حمود الصبحي يقول تحية لكم، حرص والدي في زرع القيم والعادات العمانية لنا خلال أيام العيد، ما زال لها أثر في نشأتي، حرصت بأن أنقل هذه القيم أيضا لأولادي. وكل الأسرة أكيد تعيش أيام العيد في صورة جميلة جدا من العادات والزيارات. إذن سعيد ينقل عادات ابن عن جد مثل ما ذكر، تحياتنا لك.
1: وتحية لسيف العوفي يرسل لنا من الرستاق، يقول نحن في ولاية الرستاق العيد له طعم خاص وطقوس جميلة جدا، فهناك تصبوحة العيد وصلاة العيد وتناول القهوة في طبعا مكتب سعادة الوالي، ومن ثم ذبح الأضحية مع الأخوة والأولاد وتناول المقلي ويوم المشاكيك ويوم الشواء ولمة العائلة والزيارات. فمن يسافر في أيام العيد كأنه لم يمر عليه عيد أبدا. وجهة نظر،
2: طرح نقطة يعني مهمة ياسر. فعلا البعض ربما يهرب من كل هذه التفاصيل الاجتماعية من خلال السفر، يقول لك والله إجازة عيد طويلة ومحتاج أسافر ومحتاج أغير جو وما فيني لضغوطات العيد. يعني البعض يشوف هذه الأفراح والتفاصيل الجميلة يشوفها ضغط. هذا شيء موجود يعني.
1: نعم بعدهم يشوفوها ضغط ومتعب وهذه
2: فيقول لك يعني أسافر أحسن لي ويصير العيد بالنسبة له عيدين. عموما تحياتنا للجميع وتحية لسيف البوسعيد يقول تحياتنا لكم فتحية وياسر. لازم نعلم أولادنا أكيد التقاليد في الذباح، المشاكيك، الشوى، تقديم القهوة العمانية، استقبال الضيوف، السنع في المجالس. أشكركم كمقدمين لهذا البرنامج وأشكر المخرج محمد الشبيبي. تحياتنا أكيد لمخرجنا محمد الشبيبي وشكرا يا سيف البوسعيدي. لكم دروب آمنة خاصة المرابطين لنا عبر راديو السيارة، وما زلتوا مترددين أو تترددوا على بعض المحلات والأسواق التجارية، نسيان غرض، مستلزم ما اشتريته، أكيد تحياتنا لكم. نتمنى لكم دروب آمنة. فاصل ونواصل بانوراما.

0: عودة لكم مستمعينا، مساء سعيدة للجميع. وخبرونا، هل تحرص كأولياء أمور أنكم تعيشوا أبنائكم وتشاركوهم تفاصيل عيد الأضحى المبارك، بداية من ذبح الأضحية إلى طبعا التفاصيل الأخرى؟ شاركونا على 7244-2010. أما هالمرة نروح لمحطة عشان صحتك.
1: وعشان صحتك طبعا أخذنا تنبيه ذكره الدكتور صالح الهنائي في حسابه، وخاص بطبعا الوضوء، وضوء للصلاة. يعني البعض يعمل حركة خاطئة أثناء الوضوء للصلاة فتحية، وهذه الحركة لاحظتها حقيقة، رغم أنه في المواضي في المساجد موجود يعني مكان مخصص للجلوس. فالحين الدكتور يقول أنك لما ترفع رجلك لطبعا غسلها، وأنتم كرام طبعا مستمعين للوضوء، فهذا الرفع قد

0: يعمل آلام في المستقبل، وبالتالي قد يسبب إجهادا أو يزيد الألم عند البعض. يعني البعض عنده آلام، لكن لما يرفع باستمرار هذا يزيد من الألام.
1: يزيد النار حطب
0: نعم.
1: يعني.

0: خاصة إذا كان الشخص ينحني أو يلتوي بطريقة خاطئة.
1: نعم بالفعل فتحية. كذلك يعني هناك مجموعة من البدائل الآمنة للوضوء ذكرها الدكتور، يعني لتجنب هذه المخاطر ينصح باتباع طرق بديلة لغسل القدمين دون رفعها، مثل استخدام الشطاف غسل القدمين وهي على الأرض باستخدام خرطوم الماء أو ما يسمى بالشطاف، أو الجلوس على كرسي، ومثل ما ذكرنا الآن في أغلب المساجد في كراسي مع المواضي طبعا
0: وثابتة.
1: والوضوء أثناء الجلوس لضمان التوازن وتقليل الضغط على الظهر، فبالتالي يعني الجلوس مهم أثناء الوضوء. البعض يرفع رجله،
0: نعم،
1: وهذا يسبب يعني مشاكل مثل ما ذكر الدكتور.
0: بالفعل ياسر، من ضمن هذه المشاكل في حالة الوضوء برفع الرجل عاليا قد يزيد الضغط على العمود الفقري والعضلات والأربطة، فيحدث إجهاد أسفل الظهر، في مخاطر على الغضاريف، وأيضا يؤدي إلى فقدان التوازن والانزلاق. طبعا الفئة الأكثر عرضة لهذا الخطر كبار السن، يعني أكيد راح يأثر عليهم بشكل أكبر. أيضا الأشخاص اللي أساسا عندهم مشاكل في الظهر، هذا الموضوع راح يزيد ألمهم آلام. واللي عندهم انزلاق غضروفي أو خشونة، فإذا كانوا يمارسوا هذه العادة يبتعدوا عنها. بس في فوائد،
1: أكيد في فوائد للطرق الآمنة أثناء الجلوس، طبعا توازن أفضل، تقليل خطر السقوط، راحة للظهر والمفاصل، وهو أمان أكبر حقيقة. فبالتالي الجلوس بما أنه متوفر الآن، أنا دخلت أغلب المساجد متوفرة فتحية هذه الكراسي أمام طبعا المواضي في كل تقريبا، يعني أغلب المساجد اللي دخلتها يعني موجودة
0: ومتوفرة.
1: فبالتالي الأفضل يعني أنك تجلس، خاصة اللي عندهم آلام الظهر كبار السن، أنه ما يفضل أنك ترفع الرجل للوضوء.
0: يعني الكل يشكر الدكتور صالح على هذه المعلومة، ويمكن البعض يتذكر والده أو والدته كان يسوي نفس الحركة ويمكن حصل ضرر لاحقا في فقرات الظهر، والبعض الآخر يقول لك والله الدشداشة أحيانا تمنعك من استخدام كرسي الوضوء. يعني البعض علق كذا،
1: نعم،
0: يشوف انه الدشداشه ممكن تكون عائق فيضطر انه يرفع رجله.
1: انا اشوف العكس، المفروض الدشداشه تكون عائق لرفع الرجل بدل ما هي عائق للجلوس، المفروض كذا العكس يعني. فما اعرف كيف البعض رد انه الدشداشه قد تكون عائق للجلوس. فانا من وجهه نظري بما ان نحن نلبس الدشداشه عائق لرفع الرجل، لا العكس يعني.
0: وهذا اللي حاول الدكتور صالح يوصله طبعا لمتابعينا، واحنا ايضا حاولنا ننقل صوت الدكتور صالح عبر محطه عشان صحتك. خليكم معنا.

0: ومسا عليكم بالخير مجددا مستمعينا، ونحن في هذه الأيام المباركة أكيد مواصلين معكم برنامج بانوراما، والحين نروح لمحطة حرفة. وفي حرفة كل يوم نتعرف على حرفة جديدة وحرفي جديد، واليوم عندنا حرفة طبعا متخصصة في عالم الفخار، أو حرفية متخصصة في عالم الفخار، وهي أمل الذخري. مسا عليك بالخير أمل، وسعيدين بوجودك معنا.
1: مساك الله بالنور.
2: يا أهلا أمال، وسعيدين بتواجدك معنا في محطة حرفة. ودائما الصناعات الحرفية تمثل جزء كبير من هوية الإنسان العماني، وأكيد نسعد جدا لما نشوف بعض الحرف التقليدية ما زالت متواجدة ويلها إقبال من الحرفيين، وأيضا من الناس اللي يحبوا يقتنوا طبعا هذه الصناعات. في البداية أمل، كيف وجدتي نفسك في عالم الفخار؟ هل كانت البداية شغف مفاجئ ولا اكتشاف بالصدفة؟
1: هو تقريبا بالصدفة، لأنه لما بدايتي كانت في 2019، كنت فجأة أقلب الإنستغرام ومر علي بوست، يعني كوب فيه شخصيات فوق على الطرف.
0: نعم.
1: فشدني هذا الموضوع، فجبت كوب جاهز من البيت وسويت بعجينة السيراميك شخصيات يعني حرمة ورجال.
0: نعم.
1: فجأة نشرته يعني عندي في الصفحة، وحسيت في إقبال في الموضوع، إنه واجد عجبهم هذا الشيء، ومن هناك بلش المشوار.
0: نعم. ويعني من خلال حقيقة تصفحنا لحسابك على الانستجرام، يعني هناك إبداع حقيقة في صناعة الفخار وعالم الفخار، ومثل ما ذكرتي البدايات في عام 2019، يعني 6 سنوات في صناعة الفخار، يعني هذه رحلة أكيد جميلة بالنسبة لك. إيش هي أصعب محطة واجهتك في بداياتك، وكيف استطعت أنك تتخطيها؟
1: اللي استصعبته في البداية، لأنه شوف نحن بدينا 2019 ما كان واجد الإقبال على الفخار.
0: نعم.
1: أو المواد ما كانت متوفرة، صح عندنا مصانع، عندنا مراكز حرفية، ولكن شوي كان الموضوع شح في المواد، فمنضطر نحن نطلبها من الخارج.
0: نعم.
1: نفس الشيء كانت الصعوبة الثانية اللي هي عدم توفر الفرن، لأنه ما كان عندي فرن. فنفس الشيء كنت واجه هذه الصعوبة، أني أحمل أغراض من البيت إلى المصنع، فشوي الموضوع مربك.
0: والحين متوفر الفرن؟
1: أيوة الحمد لله، اشتريت خلاص.
2: يعني يمكن احنا وياسر والمستمعين أمل نشوف النتيجة النهائية لهذا الإبداع ولهذا الجمال في صناعة الفخار، والصور على حسابك في الانستغرام تتحدث، انت طورتي الفخار من الطريقة التقليدية إلى الطريقة العصرية، رسومات جميلة، عبارات براقة، أكيد يعني هناك تفاصيل أكثر يمكن احنا ما نعرفها، يعني يتعلق بعلم الطين فيما يتضمن درجات الحرارة، نوعية التربة. أهم درس تعلمته أمل الذخري خلال هذه السنوات في صناعة الفخار مع كل هذه التفاصيل؟
1: أقدر أقول أنه تعلمت الصبر.
2: الصبر،
1: لأنه لما نشوف نحن القطع الجاهزة طبعا كلنا ما نفكر وش اللي خلفها.
0: نعم.
2: بالفعل
1: في كل الأعمال اليدوية نشوف النتيجة النهائية، ما نفكر وش كيف أصلا مر أو كيف الشخص سواها.
0: نعم.
1: فبصراحة يعني الصبر الصبر الصبر اللي تعلمته من هذه الحرفة، لأنه أنت لما تصنع كوب طبعا تمر هذا الكوب أو القطع بشكل عام تمر بمراحل كثيرة، أنك تقففها، تحرقها، تلونها، تقلزها، كل هذه الأشياء ما يخلص في يوم وليلة. فلازم أنك تكون يعني صبور، تنتظر كل مرحلة بوقتها، ما تستعجل أبدا أبدا. فالصبر هو اللي تعلمته من هذه الحرفة.
0: ممتاز. أنت ذكرتي يعني في البدايات يعني كان يمكن تقبل طبعا الصناعات الحرفية والصعوبات اللي واجهتك، وأكيد أنت تغلبتي عليها. اليوم هل تشعري أن هذه المنتجات أصبحت مطلوبة أكثر من السابق؟ كيف وجدت نظرة المجتمع الآن لطبعا الحرفيين خاصة في مجال الفخار مقارنة بالسابق؟
1: حاليا شوف نحن نواكب حاليا التطور قاعدين. فلما أنت تجيب كوب فخار قديم طبعا ما حد ما قديم سوري على الكلمة بس يعني كوب فخار عادي الإقبال عليه تكون أقل، بس الحين أنت تلونه، ترسم عليه، تشكل فيه، تسوي له أشياء، فهذا واجد واجد واجد عليه إقبال. نفس الشيء أنه كيف أقول لك، بس خلاص.
0: يعني التنوع وإضافات كذا في الفخار والصناعات حتى يمكن يصلح لتقديمه كهدايا.
1: أيوة بالضبط،
2: تعفي
1: عليك.
2: ممتاز، يعني خاصة أنه إحنا الآن مقبلين على عيد الأضحى المبارك، ما أعرف موضوع الهدايا المتعلقة بالفخار في العيد يلها سوق أمل؟
1: يلها الحمد لله واجد.
2: ممتاز،
1: يعني أنا عرضت أكواب وتقريبا الأغلبية خلاص انباعوا
2: ما شاء الله. طيب أمل الذخري يعني ساهمت ربما في التعاون مع أكثر من 100 مقهى، أنا ما أعرف هل هم في عمان ولا في المنطقة، وأيضا أمل وصلت للعالمية في موضوع صناعة الفخار من خلال أناملك المبدعة. طبعا خبرين عن هذه النقطة وأيضا الأبواب اللي فتحتها لك حرفة الفخار.
1: الفخار صراحة واجد عالم كبير وواجد في فرص، يعني أنت لما تسوي المنتجات ما شرط أنك تتقيد بالفرد، لا، ممكن أنك تسوي للمقاهي، ممكن تسوي للمطاعم، فلازم أنك تكسب ثقة الزبون، وأصلاً الزبائن بروحهم هم يجيبوا لك زبائن ثانيين. فأنا سويت لمقاهي كثيرة هنا في عمان وفي دول الخليج، والحمد لله تقريباً وصلنا لدول عربية ومنها العراق.
0: ممتاز، إذن يعني منتجاتك وصلت حتى خارج سلطنة عمان، وهذا أكيد شيء مشجع بالنسبة لك، ويعني يشجعك على الاستمرار والتنوع حتى في طبعا المنتجات اللي تقومي بصناعتها عن طريق الفخار. اليوم لو حبينا منك أنك تقدمي رسالة لكل شاب عماني أو شابة وعنده يعني بعض المهارات في مجال الصناعات الحرفية لكن يعني يخاف، والله يقول يمكن ما بحصل إقبال كبير، إيش الرسالة اللي حابة تقوليها لي؟
1: حابة أقولهم أنه أي إذا حصلت الشرارة موجودة خلاص توكل وابدأ. لا تخاف، كلنا بادين من البداية، وكانت البداية صفر ريال حرفيا، فالبداية هي صح تخوف، كل حد لما يخطي أي خطوة جديدة في حياته يخاف، فلازم أنك تتغلب على هذا الشيء. والمشاريع الكبيرة اللي الحين قاعدين نشوفها كلهم بدوا بخطوة جدا بسيطة، فأي إنسان عنده حرفة عنده هواية لازم أن يطورها ويشتغل عليها.
2: نعم، ممتاز. طيب أمل الذخري كامرأة حرفية موجودة في هذا السوق، وأكيد لك منافسين أيضا ومنافسات، يعني بعد وجودك في هذه الصناعات أمل، هل تواجه تحديات، مشاكل مثلا في جلب الطين، إدارة الفرن، التسويق، هل لديها ورشة عمل خاصة، هل تقدم ورشات؟ احنا حابين نعرف كل هالتفاصيل.
1: إذا بنتكلم عن كمرأة يعني أو كنساء في هذا المجال،
2: نعم،
1: صراحة الموضوع متعب عليهم، لكن تقدري تتغلبي عن هذه الأشياء.
2: طيب،
1: بالمساعدين طبعا، مثلا أخوانك أو أي حد من القبيل. بالنسبة للمكان والورش، عندنا مكان خاص حاليا ونقدم فيه ورش، نعطي فيه ورش وندرب فيه البنات أو أي حد حاب أنه يبدأ هذا المشروع. وفي كم بنت دربتهم وبدوا في هذا المجال، والحمد لله السوق ماشي حاليا.
0: موضوع طبعا صناعة الأكواب، ولاحظنا أن في صناعة صحون بعد وبعض الأواني الفخارية، لكن أنت تقومي بتلوين هذه طبعا الأواني الفخارية، عملية التلوين والألوان والأشكال كذلك كيف تستوحيها؟ وهذه الألوان يعني هل تقومي ب يعني مثلا صناعتها بنفسك، أم والله لا تشتريها من أماكن لكن تكون مناسبة مثلا لتقديم فيها الطعام؟ لأن تعرفي الحين الألوان لما تقدم فيها الطعام تكون ألوان خاصة لهذه الصحون.
1: بالنسبة للألوان وهذه الأشياء تكون خاصة بالفخار.
2: طيب،
1: يعني ما يصير تستخدم أي ألوان ثانية أبدا. لازم أنك تتأكد قبل شراء أي عدة أنها تكون آمنة للأكل والشرب. بالنسبة للصناعة وكذا، الصناعة حاليا أنا أشتغل بروحي. وفي وش اسمه ذاك، في قوالب أستخدمها تكون جاهزة عشان تسهل أو تسرع عملية الإنتاج. نفس الشيء بالنسبة للتشكيل وهذولا، طبعا هذا ياخذ وقت كله، بس عادي يعني الأمور سهلات.
2: جميل جدا أمل صراحة، حسابك على الإنستغرام جدا جميل وملفت للانتباه، كله
1: شكرا شكرا.
2: حيوية كله ألوان رسومات، ذكرتني بطفولتي يعني لبعض الشخصيات الكرتونية. أشكرك جزيل الشكر، قلبتي شريط الذكريات. يعني البعض أمل يمكن ما يعرف الجهد الكبير المبذول وراء صناعة كوب من الفخار، ويجي يقول لك بلمح البصر والله هذا الكوب غالي، والله ما يستحق هذا السعر. كيف تتعاملي مع هذا النوع من الزبائن أمل؟
1: شوفي، هذا التعليق واجد يجيني، بس سابقا كان واجد يجيني انه مثلا هذا الكوب غالي وهذا واجد عليه مثلا السعر وما ادري ايش والى اخره، بس الحين الناس صارت تتقبل لان صرت اصور المراحل، فخلاص بدوا الناس تتقبل اي سعر تحطيه، خلاص هم عارفين ان انت سويتي 1 2 3 لحد ما توصل لهذه النتيجه. ولو نجي على الأسعار حالياً، الأسعار متفاوتة عندي، يعني في الغالي وفي الرخيص وفي كذا، يعني أحاول أن أرضي كل الأطراف بشكل عام.
0: نعم طبعا، يعني مثل هذه الصناعات وتحتاج إلى توظيف التقنيات الحديثة الآن، والكل يدعو لتوظيف التقنيات الحديثة وتطوير هذه الصناعات. كيف وظفتي التقنيات الحديثة في هذه الصناعة في عالم الفخار؟
1: أنا استخدمت القوالب، فنقدر نقولها أنها تقنية حديثة. القوالب نفس الشيء، الآلات اللي تسوي لك مثلا الشرائح نفس الشيء، هذه ممكن أنا استخدمتها نفس الشيء، وتسهل واجد في العمل.
0: ممتاز.
1: يعني واجد، بدل ما تفرد الطين بروحك، لا، تدخلها في الآلة وتفرد لك إياها بروحها.
0: جميل
2: ممتاز. أمل، أغرب طلب جاك من الزبائن في موضوع صناعة الفخار حسيتي تحدي إنه أفعلها أو لا أفعلها؟
1: هو ما في طلب يعني يجيني يكون تحدي بالنسبة لي، بس آخر فترة اشتغلت على لوحة منزل، رقم المنزل
2: منزل
1: اللي برا.
2: نعم.
1: فهو بعده ما جاهز، ولكن أتمنى إنه يجهز، وكان النتيجة لحد الآن جميلة، عاد الله يستر لما تجهز. بس واجد واجد رهيب، يعني إنه وكيف الشخص أصلا فكر فيها، إنه كيف أنا أطلب لوحة رقم البيت بالفخار.
2: ممتاز.
1: تحمست عليه.
0: إذن شيء مبتكر هذا يعني.
1: أيوة بالضبط.
2: أنا أدعو جميع المستمعين اللي عندهم فضول يتعرفوا على أمل وإبداعاتها في صناعة الفخار يزوروا حسابها في الإنستغرام amalstudio.com، وفعلا هي حسب البروفايل مالها يعني توصل للخليج وبعض دول العالم، والدفعة الجاية شهر يونيو صح؟
1: أيوة إن شاء الله.
2: ممتاز.
1: إذا سهلت الأمور.
0: جميل.
2: الله يسهل أمورك.
0: بعد هذه الرحلة 6 سنوات من طبعا رحلة في عالم الفخار مع التحديات اللي واجهتيها واستطعت أنك تتغلبي عليها، وصلت اليوم لهذا المستوى، إيش الرسالة اللي حابة توجهيها لكل من وقف مع أمل؟
1: صراحة شكرا لكل شخص وقف معانا، سواء من الأهل أو من الجهات. أشكر كل شخص يدعم الحرفيين، وجودكم طبعا يعطينا دافع ان نحن نستمر ونبدع في هذا المجال. واقدر اخص بالشكر هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لانها الداعم الدائم لنا في كل ما بس للحرفيين، يعني لا، الحرفيين بشكل عام مش بس الخزافين يعني. فشكرا لكم وبس.
2: تستاهلك الخير يا أمل، وكل عام وأنت بخير مقدما بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. واللي حاب يجهز شيء خاص لهذا العيد، شيء مرتبط بالهوية العمانية الأصالة والمعاصرة، يتواصل طبعا مع أمل الذخري، حرفية في مجال الفخار. شكرا يا أمل، كل التوفيق لك يا رب.
1: العفو، مع السلامة.
2: تسلمي أمل. إذن مواصلين معكم مستمعينا أكيد بانوراما من محطة حرفة إلى تفاصيل أخرى، خلكم معنا.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: حياكم الله مستمعينا. طبعا في الدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا قبل أن نتوقف للفترة الدينية لأذان المغرب، وأكيد فتحية أيام جميلة، أيام مباركة من أيام العشر الأولى من ذي الحجة. وهذا الأسبوع مثل ما ذكرنا أسبوع مميز. ليش مميز؟ لأنه فيه أيام عيد الأضحى المبارك، وفي يوم عرفة، هذا اليوم العظيم والركن الأعظم من أركان الحج اللي هي وقفة عرفة اللي بتكون إن شاء الله يوم الثلاثاء والأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.
3: تحياتنا للجميع وتحياتنا لأبو بلقيس، يقول فتحية وياسر ومحمد الشبيبي كل عام وأنتم بخير، شكرا على الأطروحات الجميلة طبعا في برنامج بانوراما، وكل عام أكيد ومستمعيها الإذاعة الجميلة والراقية بخير. أكيد موضوع جدا مهم فيما يتعلق ب يعني دمج الأبناء في شعائر العيد، موضوع مهم للغاية، يمكن ما ندرك أهميته الآن لكن سنعرف أهميته لاحقا في حال إنه قصرنا أو استهترنا. فعلا هذا الجيل يحتاج أن نصنع له ذكريات بعيدا عن الحياة الرقمية، العيد فرصة لنخلق هذه الذكريات الجميلة. شكرا لك يا أبو بلقيس، يعطيك العافية، نقطة جدا مهمة ياسر.
2: ومثل ما نحن يعني لدينا ذكريات في طفولتنا مع أيام العيد،
3: نعم،
2: وهذه العادات اللي تعلمناها من آبائنا ويعني تناقلت إلينا، ونحن كذلك نحرص إن شاء الله جميعا أن ننقلها إلى أبنائنا لتستمر هذه العادات. يعني كثير من اللي زاروا سلطنة عمان فتحية في أيام العيد أعجبوا حقيقة بما شاهدوا من تمسك بالعادات والتقاليد، واللي يعني البعض رآها بأنها جميلة جدا واستثنائية غير موجودة في أغلب الدول. يعني طبعا عادات التنور ورمي طبعا خصف الشوى والمقلي والمشاكي، كل هذه الفعاليات والعيود،
3: نعم،
2: العيود اللي طبعا هذه الفعاليات والعيدية موجودة والعيدية، يعني عادات جدا جميلة في سلطنة عمان الحمد لله نحن محافظين عليها ونتوارثها أبا عن جد.
3: بالفعل ياسر، وأيضا تحية لأم أحمد تقول بأمانة يعني خاصة مع بناتي دايما حريصة أعلمهم بعض الأشياء الجميلة المتعلقة بأعيادنا في سلطنة عمان، بحيث أنها وهي تكبر ما تروح لبيتها الجديد، قصدها بيت الزوجية، وهي ما تعرف شيء. أكيد إحنا نحب هذه العادات إنها تتوارث جيلا بعد جيل، والمسؤولية مسؤولية الجميع. ما في مجال للدلع، ما في مجال إنه هذا الجيل ما يهمه، لا بالعكس هذا الجيل يهتم بكل شيء بس محتاج نعلمه. كلام جميل صراحة.
2: بالفعل يعني كلام جميل،
3: نعم.
2: وكذلك يعني من ضمن الكلمات الجميلة وهي دعوة مع هذه الأيام الطيبة الجميلة، كهلان المحروقي يدعو الجميع لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشراء من منتجاتهم حقيقة، سواء كان الهدايا، الحلويات، المشروبات إلى آخره، ليكون العيد عيدين لهم يعني إن شاء الله. وأكيد هناك دعم كبير سواء من طبعا هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الأخرى، وكذلك المواطنين إن شاء الله يدعمون هذه المؤسسات الصغيرة لتنمو، وإن شاء الله في المستقبل تصبح كبيرة. تحية لك يا كهلان، شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا لمستمعينا، وأكيد دقائق تفصلنا مع أذان صلاة المغرب. احنا شاكرين لكم كل هذه المحبة وكل هالسطور الجميلة وكل هذه التهاني أيضا، الله يديم أيامنا بالأفراح في هذا الوطن العظيم. هذه تحيات فريق العمل طبعا في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي،
2: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج محمد الشبيبي، وفي أمان الله.
3: في أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ أخاه جلالة ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده، ورئيس الأرجنتين بالعيد الوطني لبلاده. إنجاز أكثر من 53% من مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب تطلق برامج وفعاليات لاكتشاف المواهب. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالته والشعب الأردني الشقيق، راجيا للأردن مزيدا من التقدم والازدهار. كما بعث جلالة السلطان المعظم أيده الله برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ضمنها جلالته خالص تمنياته لهذا البلد الصديق باستمرار النمو والتطور على كافة الأصعدة، مشيدا عزه الله بالعلاقات الطيبة بين البلدين. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة شفوية من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال استقباله لسعادة كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، الذي يزور سلطنة عمان حاليا على رأس وفد دبلوماسي وقانوني. وتأتي الرسالة في إطار التشاور المتواصل والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، وتطرقت إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية والجهود المبذولة لإنجاحها. كما تناولت الرسالة حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة. وبعد اللقاء عقد الجانبان العماني والإيراني لقاء موسعا لبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وعدد من المسؤولين من الجانبين. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة مولدا بواناخير حسن سفيرة جمهورية تنزانيا المتحدة المعينة لدى سلطنة عمان. وقد رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السفيرة متمنيا لها التوفيق في أداء مهمها وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والتقدم. من جانب آخر، استقبل معالي السيد وزير الخارجية سعادة ألفريدو سيزار مارتينيو ليوني سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهم عمله. وأعرب معالي خلال اللقاء عن تقديره لما بذله سعادة السفير من جهود أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهمه القادمة. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق رئيس وزراء مملكة بلجيكا الأسبق. جرى خلال المقابلة استعراض مجموعة من التطورات الإقليمية والعالمية وتبادل وجهات النظر بشأنها، مؤكدين على أهمية دعم الجهود السياسية الرامية إلى احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام والالتزام بوحدة المعايير واحترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي. وأشاد الضيف بنهضة سلطنة عمان الحديثة وسياستها الخارجية المتوازنة والحكيمة في التعاطي مع مختلف الأحداث والتحديات، علاوة على التزامها الثابت بسياسة السلام والصداقة مع الجميع، كما عبر عن تقديره للمحادثات واللقاءات التي أجرها خلال زيارته الأولى لسلطنة عمان وحفاوة الاستقبال والترحيب، إضافة إلى الانفتاح الملموس للسياحة والأعمال وجاذبية موقع عمان الجغرافي واللوجستي الآمن للتجارة والشراكات الاقتصادية وعبر خطوط الملاحة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وخلال المقابلة تم التطرق إلى تطور العلاقات العمانية البلجيكية وإلى العلاقات مع أوروبا بشكل عام وآفاق تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. بحثت اللجنة الوطنية للتنافسية خلال اجتماعها مستجدات المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق الوطنية وسبل معالجتها بما يعزز التكامل بين مختلف الجهات ويدعم تقدم أداء سلطنة عمان في التقارير والمؤشرات الدولية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. تجاوزت نسبة إنجاز مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي 53%، هذا ما كشفته وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال لقائها الإعلامي. ونفذت الوزارة 687 نشاطا وفعالية خلال العام الماضي استفاد منها أكثر من 105,000 مشارك في مختلف المحافظات.
1: طاقات وطنية شابة جعلت المشهد الثقافي والرياضي والشبابي العماني على خارطة المنجزات الدولية في خطوة تعكس حيوية المشهد وحرص الحكومة في بناء الإنسان فكرا وعلما وثقافة، فهو الاستثمار الحقيقي للتنمية المستدامة. ومن أبرز المشاريع الثقافية الاستراتيجية في سلطنة عمان مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي الذي تجاوزت فيه نسبة الإنجاز 53%. ففي اللقاء الإعلامي كشفت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن تنفيذ 687 نشاطا وفعالية خلال عام 2025 استفاد منها أكثر من 105,000 مستفيد في مختلف محافظات سلطنة عمان. اللقاء الإعلامي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب أكد أن ما تحقق في القطاع الثقافي خلال السنوات الماضية يعكس مسارا متناميا في دعم الكتاب والباحثين والمبدعين وتطوير المؤسسات والبرامج الثقافية، حيث بلغ إجمالي أنشطة القطاع الثقافي ضمن الخطة 15 900 نشاط وفعالية استفاد منها أكثر من 85,000 مشارك، إلى جانب دعم 451 فرقة فنية وتنفيذ 46 مبادرة ثقافية وإجراء 23 دراسة بحثية. واستضيفت سلطنة عمان كضيف شرف في 5 معارض كتب دولية، فضلا عن تسجيل 18 عنصرا من عناصر التراث الثقافي غير المادي في قوائم منظمة اليونسكو. واستعرض اللقاء مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب التي يتم إعدادها وفق نهج تشاركي وميداني، إلى جانب استطلاع وطني شارك فيها أكثر من 1,000 شاب وشابة، وباستخدام أدوات منهجية لتحليل واقع الشباب وفق منهجيات علمية وممارسات عالمية.
2: يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط.
0: استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية، منها تقرير مشروع الواجهة البحرية بولاية بركة، إضافة إلى طلبات رصف الطرق والإنارة وإنشاء أنفاق لتصريف المياه والطلبات الإسكانية والعمرانية في مختلف ولايات المحافظة. نجح فريق طبي بمستشفى النهضة في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم سرطاني متقدم من الأنف والجيوب الأنفية كان ممتدا إلى محجر العين وقاع الجمجمة والغدة النخامية، وذلك باستخدام تقنية المنظار عبر الأنف دون الحاجة إلى أي شقوق جراحية خارجية، مما يقلل من المضاعفات والنزيف وفترة التنويم والتعافي، إضافة إلى المساعدة على إزالة الورم بدقة أكبر مع الحفاظ قدر الإمكان على الأنسجة السليمة المحيطة. وقعت مطارات عمان على اتفاقية شراكة مع مطار شانغي السنغافوري لتعزيز التطوير التجاري لمطار مسقط الدولي والارتقاء بتجربة المسافرين والتسوق داخل المطار. وتعكس هذه الشراكة التزام مطارات عمان بتبني أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة التي تتمتع بها شانغي، بما يعزز التميز التشغيلي لمطار مسقط الدولي ويسهم في تنويع مصادر الإيرادات وإيجاد قيمة مضافة له وتعزيز تنافسيته. أعلنت بورصة مسقط تمديد ساعات التداول اعتبارا من شهر يونيو المقبل في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التشغيلية وتعزيز كفاءة بيئة التداول بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم تنافسية البورصة على المستويين الإقليمي والدولي.
3: في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة السوق وتكاملها مع الأسواق العالمية، أعلنت بورصة مسقط عن تمديد ساعات التداول اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التشغيلية وتعزيز كفاءة بيئة التداول بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم تنافسية البورصة على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا القرار ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى إتاحة نطاق زمني أوسع لتنفيذ أوامر التداول، بما يسهم في دعم مستويات السيولة وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار إلى جانب تعزيز استقرار السوق وزيادة عمقه. وبموجب التوقيت الجديد ستبدأ جلسة ما قبل الافتتاح من الساعة 9:30 صباحاً إلى 10 صباحاً، تليها جلسة التداول المستمر حتى 2:45 مساءً، ثم جلسة ما قبل الإغلاق حتى 2:55 مساءً، تليها جلسة التداول على سعر الإغلاق الرسمي عند 3:00 مساءً. ويعكس هذا التحديث حرص بورصة مسقط على توفير هيكل تداول أكثر كفاءة يوازن بين مرونة التنفيذ ودقة التسعير، خاصة خلال فترتي الافتتاح والإغلاق، بما يعزز من فرص التكامل مع الأسواق العالمية ويدعم قدرة المستثمرين على التفاعل مع السوق العماني ضمن أطر زمنية أكثر توافقاً مع استراتيجياتهم الاستثمارية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديث في جذب شريحة أوسع من المستثمرين، لا سيما الأجانب منهم، إلى جانب دعم مستويات السيولة وتنشيط حركة التداول من خلال توزيع الأوامر على مدار جلسة أطول، بما يقلل من تركزها على فترات زمنية محدودة ويعزز من جودة التنفيذ. وتسعى بورصة مسقط إلى تطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق وبناء بيئة تداول أكثر مرونة وكفاءة قادرة على التفاعل مع المتغيرات العالمية والمساهمة بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي سجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ أخاه جلالة ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده، ورئيس الأرجنتين بالعيد الوطني لبلاده. إنجاز أكثر من 53% من مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب تطلق برامج وفعاليات لاكتشاف المواهب. كان معكم في التحرير أحمد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نور الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: وخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: قل لي يا نجيب،
2: نعم،
1: هل أخبرت عقيلة بمهمتها الجديدة بحكم خبرتها بالمكياج؟
2: خبرتها وهي بدت يعني تحضر الأدوات المطلوبة، لكن
1: ماذا؟ لماذا لا تنق بكلمة؟
2: كنت يعني أنا باغي أقول لك شيء، بس حسيت يعني أنك أنت بتفهمني غلط.
1: ها؟ وهل عزمت أن تخطئ يا فتى؟
2: شفت؟ هذا اللي أنا كنت خايف منه.
1: لم أفهم، ماذا بدر مني؟
2: يا العم أبو نعيم، أنا بعدني ما قلت اللي أفكر فيه، وإنت عاد مباشرة شكيت إني بغلط. عجب لو تكلمت أنا إيش بتقول؟
1: إذا تكلم وقل ما تفكر به بدون توقف ولا تردد ولا تعليق، قل لي فيما تفكر.
2: بالأول جاوبني، أنت تتوقع أن مخالف بينجح في تقمصه للدور؟
1: لا أدري يا نجيب، لكني متأكد أن الأمر لن يكون سهلا، بل سوف تواجهه العقبات التي ربما لم يحسب حسابها.
2: أيوة، وهذا اللي أنا كنت أفكر فيه بالضبط.
1: نعم، الآن فهمت قصدك أيها النجيب. حسنا، حت الحكي أكثر.
2: لا، حت أنت الأول. حت
1: ماذا؟
2: أقصد يعني تكلم أنت الأول، ما دام انك يعني مثلي متحرقص في الموضوع.
1: متحرقص؟ تقول لي انا متحرقص؟
2: يا عمي استهدي بالله، لا تجلس لي على الوحده. ابوي يتكلم وخلصني، ورانا اشياء كثيره نسويها.
1: معك حق في هذه، ما اردت قوله ان الشبه الذي يجمعهما صارخ وواضح للجميع، يبقى ما ستقوم به عقيله.
2: شيء آخر أفكر فيه بعدني.
1: ماذا أيضا يا نجيب؟ هل تريد أن تحرقصني غصبا؟ إذا تكلم ولا تكشخ هكذا.
2: يعني أنا مستغرب، يعني اختياره يعني لذاك المشرقع خليل، أخاف يعطله بطيشه الدائم.
1: إذا اسمع، خليل مجرد مموه مضلل مؤقت لا بد منه لا أكثر.
2: فصفص الثوم.
1: سوف أفصفصه. في علم التخفي يا نجيب، عليك أن تشغل غريمك بحقيقة ما لتصل في ذات الوقت إلى الحقيقة التي تسعى إليها.
2: طيب ليش ما كنت أنت مكان خليل، بما أنك يعني بديت معهم وتقريبا يثق فيه؟
1: لا، وجدنا أنني لا أصلح، بمعنى سوف يكون شكهم أكبر بوجودي.
2: وضح أبن أفصح.
1: إخوة مخالف أذكياء، وتفكيرهم شيطاني، وروح المؤامرة تسكنهم كما يسكن النحل خليته. ولمجرد ظهوري في العرض الذي سيقدم لهم، سوف يذهب تفكيرهم لسؤال واحد أساسي.
2: ليش أبو نعيم بالذات؟
1: نعم، وسيسألون لماذا هو في هذا التوقيت، ولماذا يكون هذا الأمر، ومخالف مسلم.

0: سافر إلى الخارج.
1: طيب طيب طيب، ليش مخالف ما أختارني أنا بدل خليل؟
0: لا تصلح.
1: ليش ما أصلح؟ يعني لا تكون مدة صلاحيتي منتهية.
0: إذن علينا أن ننظر إلى تاريخ الإنتاج والانتهاء.
1: اللهم لك الحمد والشكر. المهم خلينا نتمم إجراءات سفر عبد الخالق وضاحي.
2: واللي هذيل إيش جابهم الحين هنا؟ الحين أنا عندي موعد مع الرجال اللي بيعرفني على اللي يدير مؤسسة حرية أفريقيا.
3: أكو ها؟ أكو صقر يا خليل يا. أي أي ها صقر حن هني قاعدين صقر.
4: راح شوي شوي مالك، إحنا تراب ما في سوق مواشي قاعد تصرخ تبي الطريق. أكو ياكو ياكو مالك انت
3: تاني يا ابنك معي هيش بعد في سوق مواشي ذي.
4: أفا أفا دو ايش هذا الكلام اللي يعني ما له طعم؟
3: اسمعني يا خليل، حن جايين في مهمة واني ما عندي وقت للفشرة والمصاخة.
4: زين اقول لك ضاحي، الشبح وين ما اشوفه هنا؟
3: بيف وقته، وانت عاد لا تنسى اللي عليك تسويه، واباك تأكل صقر بنيبانك قبل لا ينقض عليك بمخالبة وياكلك ويخليك لقمة.
4: ايش هذه الدموية؟ حسستني نحن في مسلسل الكواسر.
3: اني بعقك عند صقر وبروح عنك العبد الخالي. اسلم ما عليكم.
2: وما عليكم شيء. انتوا الحين ايش جايبينكم هنا الحين؟
4: ايش جايبنا؟ اقول لك انت لا يكون اشتريت هذا المكان عمي، وممنوع حد يجي يعني الا باذنك.
3: صحيح يوم قالوا خليل ما كل الصقور صقور، بعضها تطلع رخوم ودياي.
5: احترم نفسك، احترم نفسك يا ضاحي، وخلوني الحين انا بروحي. على الله يخليكم، انا عندي موعد مع رجال مهم للغايه، وترى ما اللي بارض الهورتكم هذه.
4: سمعته؟
3: سمعته يا هبي، خلوا طب عن كذا الميهود مبله فالطيب نصيب.
4: والله شوف عمي، نحن حقيقه شفناك بعدين نحن قلنا نجي نسلم عليك، لكن عاد نحن توبة نترخص، نحن ترى بعد عندنا أشغالنا.
3: تعال تعال وقعد في ذي الطاولة اللي قدامه لحد ما يشبح.
2: ضاحي وروح. وهذا الخليل نوبة ما نقى يجلس غير قبالتي. زين زين، ولا بعبره حتى بكلمة.
6: اجهز يا خليل اجهز، الحين بتبدأ اللعبة.
4: يا ربي تصدق، لو لأني أعرف أنك بتتنكر بشخصية جدي مطلوب كان قلت أنك هو. والله
7: لا تدحر عيونك كذاك، ما تكشفني يا الخبلة.
4: يا ربي كذاك، حتى الصوت صوت جدي. يا أخي أنا ما مصدق، والله ما مصدق.
7: اسكت يا الجدي اسكت، بتفضحنا. أنا مخالف مخالف.
4: قول والله حلف.
7: إيش هذه الحالة؟ أخبره؟ قوم خلينا نروح، خلينا نروح نشوف غيره. قوم.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تراجع، ما يستوي وما يصير. أنزين أنزين، أقولك كلمني بصوتك ما بصوت جدي، خلنا نسمع له.
6: أوف منك أوف، الحين أنت إيش جاك؟ إحنا مسويين بروفة في البيت الله يهديك.
4: يا خاذرني، أنا منبار، وأريد أيضا أسجل إعجابي بمهارة زوجتك عقيلة في عمل المكياج ومهارتك في تقليد الصوت.
7: كل هذا الكلام ما وقت الحين.
4: لا لا لا لا، أنا أريد أسمع صوتك الأصلي عمي مخالف. تكلم شوية تكلم
6: الله
4: شوية.
6: الله يصبرك يا روح، قلت لك هذا الكلام ما وقت الحين.
4: أقول لك أنتوا ليش ما تفتحوا شركة إنتاج؟ صدقني بتنجحوا.
6: منتظرين اللي فاتحين الشركات قبلنا ينجحوا بالأول.
4: ما فهمتك، لكن أقول لك الله يكون في عونهم.
6: طيح القلاص الماي اللي قدامك.
4: ليش أطيح القلاص؟ ما سوى شيء مسكين عشان أطيحه.
6: هذه بدايتها، الله يعين من تواليها. بس زين أنا بطيح عنك.
2: الله يصرفك يا خليل، عقب انت مالذي الأماكن الراقية انت. ها؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم،
2: من هذا اللي مع خليل؟ لا لا لا لا لا، ما هو ما هو.
4: أقول لك شكله خذ باله منك، أشوفه قام يتناظر.
6: لا تشوف عليه، لا تضيع اللي مرتبينه، صبر شوية وبيناديك.
7: اللهم سكنهم في مساكنهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
0: قديل،
6: لا ترد عليه، وأول ما يجي صوبنا سوي اللي قلت لك عليه بالضبط. بس أنت ما يهمك، هو عادي الناقة شنان بيضرب الضربة القاضية في الوقت المناسب. الله يستر منك ومن شنانك.
7: خليل، من هذا اللي معك؟
6: خليه يشك إنه أعمى ويتخيل له وجودي معك.
4: أنا ما معي حد عمي صقر، سلامة الشوف عندك. تعال تعال تعال تعال اسمع إذا تريد تعال.
7: أقصد هذا.
0: خليل،
4: هو شنان؟
0: لا يكون تأخرت عليك بوص.
4: ما تأخرت شنان، أنت أصلاً جيت في وقتك. أقول لك استريحت ولا خلنا نروح نتمشى. تمشى ترى أنا وحدي جالسة أتمشى، ما حد معي.
8: وعدك؟ عجب هذا من يا ولد اللي يتمشى معك؟
6: جيت الفرصة إنك تلعب بأصابة مثل ما كان يسوي معك.
4: با هذا صديقي شنان، ما تعرفه شنان التمويل؟ لا
8: يا بثبت العقل، العيد ما حد هنا غيرك انت وشنان.
0: خليل، ما لعمك ليث اليوم؟ ظالم شيء ولا ايش بوص؟
4: ما اعرف يا اخي من معطن.
8: مالني المنكرية؟ انا اسهل عن هذا الرجال اللي معكم وما يتكلم.
6: اريد اشوف اصول العيارة منك ومن شنان.
4: اضحك شنان، عمي ليث وين يقصد الشبح؟ اضحك.
5: إذا ما تكلمتوا وخليتوا عنكم ذي السوالف بكسركم الضرب.
0: مطافي بوص بخاري.
4: ليش مطافي؟ انت بتلعوز نصرخ؟ قول يعني لحقونا يا الدفش، لحقونا.
7: هنا؟ وين راح؟
0: من هو؟
7: الشبح اللي قلت عليه.
4: باه ترى شبح، يعني وين بيروح؟ مدينة الملاهي بيصير يلعب؟ أكيد شيء من الخرابات.
0: لا لا لا لا لا، الخرابات مسكرة اليوم بوس.
5: مسكرات ها؟ يعني أنتوا ما بعدين تتكلموا.
4: اتكلم شنان.
0: لا والله الكلام عندك خليل.
4: لا لا لا، عندك أنا ولدك شنان.
5: شنان
4: تكلم.
5: أنتوا الحين بتجلسوا تتعازموا، ومن اللي بيتكلم منكم؟
8: أنت ما قلت بلسانك إنه شبح؟
4: أنا قلت.
8: تبي تجنني ولا إيش؟ ومن متى الأشباح تجي السوبر ماركت؟
0: لا عمي هذه الأيام ماشي مكان ما يروحوا له. لا
8: والله، والشبح جاي في محل الملابس ياخذ بدلة ولا عطر.
4: والله جاي ياخذ ثنتين، معزوم عنده عرس، ترى شبح في شهر يا أخي الواحد، يعني إيش بيقول عنه؟
8: لا
9: عشنا وإياكم مخالف ملتزم. جدا، مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: الوقت الإضافي. الوقت الإضافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مشاهدي أو مستمعي إذاعة سلطنة عمان، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي الوقت الإضافي. دائما في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت والحديث حول كل القضايا والنتائج المتعلقة بكرة القدم. نبحث من خلال ساعة ونصف عن الحديث حول كل ما يتعلق بكرة القدم، نناقش أبرز القضايا ونحلل أهم النتائج في الكرة المحلية والخليجية والعربية وعلى المستوى القاري وكذلك العالمي. أنا جحن الحضري وأحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات خالد لا مخالف. وفي الإخراج أحمد العوائد. والبداية دائما بأبرز محاور هذه الحلقة. ختام دوري جندال، وسيب يحتفل أمام جماهيره بلقبه الخامس في تاريخه. ظفار وعبري يضمنان البقاء في دوري جندال في العام القادم. والشباب يخطف المركز الثاني المؤهل للمشاركة الخليجية. خليجياً العين بطلاً لكأس رئيس الدولة. والنصر السعودي بطلاً لدوري روشن السعودي للمرة 11 في تاريخه. عربياً القوة الجوية العراقي يقترب من حسم لقب الدوري. الزمالك المصري بطلاً للدوري للمرة 15 في تاريخه. الجيش الملكي المغربي يلاقي سان داونز وعينه على بطولة أبطال أفريقيا. أوروبيا أرسنال بطل للدوري الإنجليزي بعد غياب دام 22 عاما، ومحمد صلاح وجوارديولا أبرز الراحلين. استون فيلا الإنجليزي بطل للدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه والثانية على مستوى الكرة الأوروبية بعدما نجح بتتويج بدوري أبطال أوروبا في عام 1982. إذن هذه أبرز محاور حلقتنا، حلقة فيها العديد من المحاور و التفاصيل المتعلقة بشأن المحلي والعربي والخليجي وكذلك على المستوى الأوروبي. نتمنى أن يسعفنا الوقت للحديث على كل هذه المحاور واقتراب أيضا نهاية الموسم الرياضي في مختلف البطولات العالمية. قبل أن نخوض في هذه التفاصيل دعوني أرحب بضيفي العزيزين الكابتن فوزي باشين نجم الكرة العمانية. مساء الخير.
1: مساء النور أبو سعيد، أمسي عليك ومسي على المستمعين الكرام والكابتن القدير أبو عمير.
0: الحمد لله على السلامة. أولا جيت من رحلة موفقة من جانب الاتحاد العماني عندما تم ترشيحك لحضور قرعة كأس الخليج، كيف شاهدت القرعة؟
1: أول شيء الله يسلمك أبو سعيد. أول شيء أحب أن أنا أشكر رئيس الاتحاد العماني السيد سليمان بن حمود البوسعيدي على هذا التشريف اللي مثلت السلطنة في محفل قرعة كأس الخليج بجدة. بوسعيد أكيد الكل يرى أن كانت القرعة بصورة يعني صعبة بالنسبة للمنتخب العماني، وقوعنا مع المنتخب السعودي ومع المنتخب العراقي مع منتخب الكويتي، كنا نحن نتأمل أن نكون بعيدين على المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي بحكم أن احنا وقعنا معهم في نهائيات كأس آسيا في نفس المجموعة، لكن هذا اللي صار. أعتقد أن لابد من المدرب طارق السكتيوي وإدارة الاتحاد أنهم يعدوا العدة لهذا البطولة. أعتقد أن وقوعنا في مع منتخبين مشاركين في نهائيات كأس العالم أكيد بيكون المجموعة صعبة، ونتمنى أن المنتخب عمان أنه يتجاوز هذا المجموعة.
0: نعم، هذا يرحب الكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير كابتن.
2: مساء النور والسرور أبو سعيد، ونحب أن سلامة الكابتن الكبير اللي أنا بالنسبة لي يمثلني ويشرفني هذا النجم أن يكون أحد الوجوه اللي موجودة مع الأساطير اللي حضرت في الـ في الـ في الـ في القرعة هذه.
0: يعني احنا توقعناها في الحلقه اللي طافت
2: بالفعل، انا قلت لك ابو سعيد سعوديه وكذا، فبالفعل وهذا في صالحنا ترى ابو سعيد بصراحه، يعني فهذا هو اللي راح يودينا لما هو قادم.
1: هو بس نطرق لهذا الموضوع بصوره سريعه ابو سعيد، ان اليوم اكيد المساله بتكون الماموريه بتكون صعبه المدرب طارق سكتيوي، ان اول مشاركه رسميه في هذه البطولة، والكل يعرف ان المدرب للحين بعده بيعد الفريق بصوره حقيقية، بصورة يعني تعتبر بالنسبة لي أنا رأيي أنه بطيئة نوعا ما، يحتاج أكثر من مباريات تجريبية معسكرات تعرف على اللاعبين بصورة جيدة. أتمنى من الاتحاد العماني أنه هو يكون يعني يعمل وقفة مع هذا المدرب، وإن شاء الله نتأمل أنه في قادم الأيام أن نشاهد منتخب عمان في هذه البطولة نفس ما عودنا في السابق.
0: نعم، أكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني والمدرب القدير طارق سكتيوي في قيادة الأحمر العماني لتحقيق النجاح الذي تتمناه الجماهير العمانية في المستقبل، سواء في بطولة كأس الخليج أو كأس آسيا المقبلة، وبناء مشروع طويل لكأس العالم 2030. نفتح ملف الشأن المحلي والحديث عن دوري جندال الذي اختتم بالأمس بإقامة 7 مباريات نجح من خلالها سي في إنهاء الموسم بصورة مثالية بعدما تفوق على عبري بسباعية أكد من خلاله قوته الضاربة هجوميا والتي مكنته في نهاية المطاف من الظفر باللقب.
3: عيد الفارسي الآن من الجهة اليمنى يحاول يمر عرضية للأمام، هذه خطيرة، هذه خطيرة، حطها ناصر، الله الله الله الله الله، الرواحي يأتي من جديد بهدفها الخامس في هذه القمة، يا لها من أمسية كبيرة جدا لناصر الرواحي الذي نعم يؤكد تألقه الكبير في هذا الموسم مع الإمبراطور. 7 أهداف هي الأكبر، هي الأثقل، هي الأجمل في هذا الموسم بالتأكيد. 7 أهداف لصالح السيب مقابل هدف واحد في اللي عبري في هذه المباراة الختامية لدورينا.
0: كابتن فوزي، تتويج مستحق لنادي السيب الذي كان قد أعلن نفسه بطلا قبل هذه الجولة بأسابيع، وبالتالي أكد حضوره المميز واحتفل وسط جماهيره بلقب مهم جدا خلال 6 سنوات، 5 ألقاب تتعلق بنجاح داخل مجلس إدارة النادي، تتعلق باختيارات اللاعبين والكادر الذي يكون مشرفا على هذا النجاح. هو عمل تكاملي في النهاية. كانت هناك، إذا عدنا 6 سنوات منذ عودة سيب إلى مصاف دوري عمان تل سابقا أو دوري جندال، نجاح واضح، استقرار واضح، استثمار أيضا في الكادر الفني أو اللاعبين أو الإداريين. لا يمكن للسيب أن ينهي موسم دون أن يحقق نجاح.
1: أبو سعيد، أعتقد أن نادي السيب مثال يحتذى فيه في سلطنة عمان. أول شيء نبارك لنادي السيب إدارة وجمهور ولاعبين وجهاز فني على هذا الإنجاز، بطولة تحقيقهم بطولة الدوري. أعتقد أن اليوم نحن لابد أن كل الأندية السلطنة أن تعمل نفس ما عمل نادي السيب خلال 6 سنوات الأخيرة. السيب أعتقد أن وصول للقمة سهل، لكن كيف تحافظ عليه في خلال 6 سنوات أو 5 سنوات هذا جدا صعب. أتمنى أن الإدارات، إذا أنت في الجانب المالي مستقر، في الجانب اللاعبين مستقر، الجانب الفني مستقر، لابد أن يكون عندك استمرارية في الإنجازات، يكون عندك استمرارية في العطاء. هناك من يفكر في في في في مستقبل النادي، وفي خطة الكل يعمل فيها بصورة حقيقية. أعتقد ده من الأندية اللي تشرف في السلطنة. اليوم نحن نتكلم على حتى اللاعبين في انتدابهم، اللاعبين إن كان اللاعب الأجنبي إن كان اللاعب المحلي، دائما ما يكون اللاعب عنصر إيجابي، ودائما ما هو يكون يعمل فارق مع مع مع الفريق. اليوم الكل شاهد نادي السيب خلال 6 سنوات الأخيرة، أعتقد أنه هو نادي الأفضل، نادي الأجمل، نادي اللي هو دائما ما يكون منافس في كل على كل البطولات داخل السلطنة، وهو اللي مشرفنا خارج السلطنة. اليوم ما ننسى هو تحقيق البطولة الآسيوية من سنتين، هذا يعتبر إنجاز. أول شيء ممكن إنجاز للسلطنة، وثاني شيء إنجاز النادي السيب. اليوم أتمنى، أنا دائما أتكرر أن أنا أتمنى أن كل أندية تحذي حذو السيب. نعم هناك في أندية بتحاول أن توصل لوضع السيب أو استقرار السيب في الموسم، لكن نحن اليوم نتكلم على منظومة. المنظومة لابد يكون هناك في أكثر من 6 فرق أو 5 فرق أنها تعمل بشكل نادي السيب، عشان تكون هناك منافسة حقيقية، يكون هناك في حضور جماهيري في المباريات. هذا اللي نتمناه أبو سعيد في خلال الأيام القادمة أو في المستقبل. أتمنى يكون هناك غيرة من الفرق المنافسة لنادي السيب. لأن اليوم استحواذ نادي السيب على كل البطولات من خلال 6 سنوات، هذا يعمل نوعا ما ملل في المنظومة الرياضية. هناك لابد أن يكون هناك في منافسة. ممكن نادي النهضة في السنوات السابقة هو المنافس الحقيقي لنادي السيب، لكن هناك في أندية عريقة لابد أنها هي بمصطلح العام أنها لابد أنها تغار أنها تحقق بطولات. أندية نفس نادي نادي نادي نادي النصر، أندية نفس نادي ظفار، صحيح خلال السنتين الماضية تراجع مخوف نادي ظفار في صعوده منصات التتويج، لكن إذا كان هناك في نادي النصر، نادي السيب، نادي النهضة، نادي الشباب، نادي السويق، نتمنى له يكون في المواسم الجاية في المنافسة. هذا تعطيك منافسة حقيقية، وهذا اللي يدعم المنتخبات، وهذا المنظومة الرياضية اللي احنا نريد نشاهدها في سلطنة عمان.
4: نعم.
2: أول شيء نهني نادي السيب على يعني إذا لاحظنا إحصائيات نادي السيب الموسم هذا، فإحصائيات يعني توحي بأنه البطل هو نادي السيب، بطل يعني مستحق. تعرف أبو سعيد أول شيء يعني كسر حتى رقم البطل اللي كان سابقا اللي وصل 67 هو الحين، اللي كان في وقت من الاوقات مع نادي ظفار، نادي روي اللي سابقا اللي كانوا حققوا هذا العدد، فالحين حقق عده ارقام، يعني بطل فرق 13 نقطه، ما هو سهل لابو سعيد، يعني بما معنى انه يعني هو في واد والانديه الثانيه في واد في في في في واد اخر. خلال الست سنوات الاخيره 5 ألقاب،
4: وكان يمكن ان يحقق لقب بدون خساره لولا التعثر امام عبري، وبالتالي وكأنه يشفي غليلة في مباراته الأخيرة. يعني
2: بالفعل كأنه ردة الفعل، لأنه يعني هذا كان
4: هي الخسارة الوحيدة أمام عبري
2: بالضبط، لأنه كسرت عليه يعني موسم ذهبي، يعني موسم ذهبي يعني من الصعب تحصله تحققه في الدوري العماني المتقلب، لأنه دائما الفرق الصغرى تعمل مشاكل الفرق الكبيرة عندنا في الدوري. فمرة أخرى إذا لاحظنا كل إحصائيات ما توحي بأنه نتسب يعني يستحق، يعني حتى على مستوى يمكن احنا نشوف بان هذا التفوق اتى لانه تفرغ للدوري وخروجه من جميع المسابقات الخارجيه وخروجه من الكاس، فركز اكثر على الدوري، وهذا هو اللي اعطانا هذه النتائج الباهره ابو سعيد.
4: نعم، ايضا في المقابل كان هناك صراع يتعلق بمساله البقاء في دورينا، حيث نجح ظفار من التفوق على الخبورة في مواجهه كانت تنافسية، تقدم من خلالها الخبورة، لكن ظفار عاد وقلب الطاولة ونجح في نهاية المطاف من التواجد في دوري جندال في العام القادم.
5: عن المساحة وجد هنالك راشفورد، جول، هدف أول للخبورة، يسجل اللاعب جون باول راشفورد، يسجل الهدف الأول للخبورة بعد مجهود فردي. أرسلت الآن، سعيد يتحول، تقدم، أرسلت، الله، البديل سعيد البرعمي تقدم وأرسلها إلى قاسم ليسجل قاسم سعيد الهدف التعادل. هي لهذه الأمور، هي لهذه الأمور، هي لهذه الأمور. الله الله، معتز يسجل الثاني، معتز يسجل الثاني لظفار الزعيم صامد وغادر وعايد بكل قوة. مثل هذه الأندية لا تسقط سريعا ولا تنكسر رغم الظروف، رغم كل الظروف التي تمر بها ويمر بها ظفار. انظروا إلى الزعيم، يا للمطبات يا للمطبات يا للتعب.
4: إذن ظفار ينجح في نهاية المطاف في آخر جولة من ضمان البقاء في دوري جندال في العام القادم، بلا شك وليس المبتغى والأمنيات المتعلقة بجماهيره في أن يكون ظفار فريق يبحث عن البقاء، لكن الظروف والعمل الذي جاءت به محيط نادي ظفار جاءت بهكذا وضعية، وبالتالي كان يعاني من جولة إلى أخرى إلى أن نجح في إنقاذ نفسه في الجولة الأخيرة. كابتن فوزي، ظفار كانت هناك أيضا مباراة تلعب، عبري يخسر في شوط المباراة الأول برباعية، ظفار ينهي الشوط الأول أمام الخابورة بتقدم الخابورة بهدف، وبالتالي الخابورة يبقى، ظفار يبقى. في الشوط الثاني تغيرت هذه المعطيات، ظفار ينتصر، الخابورة يهبط، يضيع ركلة جزاء ضمن مجريات هذه المواجهة، وبالتالي كانت نقطة كافية لأن يبقى الخابورة، وظفار عرف كيف يتعامل مع الموقف وأنقذ نفسه بأقدام لاعبه.
1: أبو سعيد، أكيد سيناريو جدا صعب على الثلاث فرق، ظفار والخابورة وعبري. نفس أنا ببدي كلامي يعني من ما نهيت، اللي هو العمل أبو سعيد اليوم. إذا أنت تعمل بشكل حقيقي بصورة حقيقية من بداية الموسم، ما راح تنحط في هذه الوضعية الصعبة اللي هو المنافسة على البقاء في دور العام. اليوم شاهدنا ظفار من بداية الموسم ما ظهر بصورة حقيقية، ما شاهدنا العمل الحقيقي لظفار نفس ما عودنا زعيم الأندية العمانية دائما ما يكون هو منافس على كل البطولة، تنحط تحت ضغط كبير خلال هذا الموسم وتلعب مباراة مع الخابورة ومباراة جدا صعبة. اليوم حتى الممكن سيناريو المباراة أثر عليها هي نتيجة السيب وعبري. يمكن السيب هو من شوط الأول متقدم 4-0 على فريق عبري، هو أعطى نوعا ما أريحية للاعبين نادي ظفار. صحيح أن الخابورة محتاج كان هو يعني ينقذ بنفسه في هذا المباراة، لكن الخابورة الكل يعرف اليوم وبرجع لك العمل بو سعيد، هو العمل بداية النادي الخابورة، وهم دائما إداريا في مشكلات مالية، في هناك تغيير إدارات، وهناك لابد أن هذا يصب في أرضية الملعب للاعبين. أعتقد أن الخابورة قدم موسم بالنسبة للأندية يعتبر موسم جدا ضعيف، يعني كنا نتمنى الخابورة أن نشاهد الخابورة بأجمل صورة، ببها صورة، أن الخابورة دائما ما عودنا في سنوات السابقة ما كان الخابورة دائما يكون هو دائما منافس قوي على على على البطولات، لكن هذا نفس ما ذكرت أبو سعيد، ما دام يكون العمل من بداية الموسم يكون بصورة حقيقية بصورة واضحة، لابد أنك أنت تنحط في مواقف صعبة، وهذا اللي شاهدناه. ظفار لين آخر جوله هو مهدد بالهبوط، الخابورة تأكيد أنه هو هابط من دور جندال، وهذا اللي يصير. أعتقد أنه نتمنى المواسم الجاية أن نشاهد نادي ظفار يكون في عمل حقيقي، وظفار دائما ما يكون في المنافسة.
2: والله أشوف كابتن فوزي وأنا جالس أتفرج في المباراة في الملعب بصراحة، يعني تحس أنه نادي الخابورة كأنه هو اللي ضامن البقاء، ما في ردة فعل، رغم أنه خلص الشوط الأول 4-0
4: وهو متقدم،
2: وهو متقدم لما في خلال 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق تسجلوا عليه هدفين، بعد الهدفين طبيعي في في في في في أشخاص توصل النتيجة لدكة الاحتياط، وصلت النتيجة لـ7 والمباراة هناك في مسقط متأخرة 20 دقيقة. يعني بما معنى تخلص مباراة الخابورة وباقي هناك العبري يلعب يمكن 17 دقيقة، ورغم ذلك ما في أي ردة فعل، ما تحس إنه فريق عبري يحتاج هذاك الهدف من النقطة الوحيدة
4: الخابورة.
2: ما في صراحة يعني، فما ما أعرف إيش اللاعبين، تحس هل هم مضغوطين، هل هم متأثرين بالمنافس اللي أمامهم، هل لكن
4: هو هذه الفرق كابتن اللي عانت على مستوى الموسم لا تملك دكة بدلاء، وبالتالي التأثير كان واضح في عدم قدرة هذه الفرق على الصبر أو على عدم البقاء بذات القوة في الشوط الثاني في كثير من المباريات.
2: بالفعل حتى الفارق هنا أبو سعيد أمس لا دوفار ولا نادي الخبورة، بالفعل ما توفرون على دكة احتياط لتعمل الفريق. فلو كانت عندك دكة الاحتياط لتعمل الفريق لكان عندك اللاعبين أصلا هم اللي خلوا هذولك يكونوا في الاحتياط.
4: صحيح.
2: بما معناه
6: أبو عمير أنا خليني بس أشاركك الحديث، هو هذا العمل عمل إداري. اليوم نحن نتكلم صحيح نتكلم في عرضة الملعب 90 دقيقة، ونحن نفس ما ذكرت كابتن أن في عدم وجود لاعبين دكة احتياط أنك أنت تعطيك نفس طويل في مسابقة الدوري، هذا عمل إداري. بداية الموسم أنت عندك موسم بيكون 6 أشهر أو 7 أشهر لابد أن تعد العدة لهذا هذا، لكن كل الأندية يمكن باستثناء السيب والنهضة والشباب الباقي كله بيعاني على نفس، ونوعا ما النصر كان مستقر فنيا وفي عنده ممكن اللاعبين يقدرون ان هم
4: يعني في هذه النقطه الموسم. كابتن حتى بس يعني نتناقش فيما بيننا في هذه النقطه، المساله احيانا ليست متعلقه بوجود عدد في دكه البدلاء بل بنوعيه اللاعب. يعني ربما النصر في لحظه معينه من الموسم كان يحتاج الى نوعيه اللاعب اللي يقدم الاضافه وليس وجود لاعبين في دكه البدلاء، وبالتالي في لحظات لم يستفد حتى من اللاعب الاجنبي.
2: شوف ابو سعيد بقول لك انت لما توصل انتدابات الشتويه انت تعتمد على عناصر معينه هي اللي انت تعتمد عليها كاساس. لما تكون انت بتشتوي انت تجيب العناصر اللي تعمل اللي هي تصير اساسيه، والاساسيه اللي كانت اول هي اللي تكون اوراق رابحه. الوقت اللي كانوا هم الاساسيين يصوروا هم الاوراق الرابحه. اذا هنا هذا هو اللي يتكلم عليه، لان انا اشاط الراي مع الكابتن فوزي، هذا عمل اداري. لان شوف لما تشتغل مع الجهاز الفني بالموسم ما عمرك تخرج بنتيجه. ليش؟ لانك انت ما تعمل العمل اللي تنتهي منه تبدا به الموسم القادم، وهذا هو المشكل. كل مدرب يجي جديد يحصل انتدابات عملها الاداريين، والاداريين ما عندهم ايش هو نوعيه اللاعبين اللي هما محتاجين الفريق، ولا نوعيه البدلاء. لان بعض الاحيان عندك لاعب يلعب مركزين، على ايش انا نجيب لاعب نضيع مركز واحد اللاعب يلعب لي مثلا صحيح. واحد ارتكاز ويلعب باك يمين، ليش انا نروح نجيب المركز اللي زايد عليا
6: بهالاداره؟ هي منظومه ابو سعيد. اليوم انت لابد ان الجهاز الفني مع اداره اي نادي سي من الانديه اليوم هذا النقطة الوصل اللي مفقودة في جميع الأندية باستثناء السيب. أنا أشوف دائما السيب دائما ما يجيب لاعب، دائما يعمل إضافة. هناك في مشاركة بين الجهاز الفني والجهاز الإداري. ممكن أنا في حلقة من الحلقات ممكن أنا ما رشحت النصر أنه يكون هو منافس حقيقي لنادي السيب في الموسم. نفس هذا السؤال اللي ذكر أبو سعيد، ما عند اللاعبين أو كواليتي اللاعب اللي يقدر ينافس فيه أندية السيب والنهضة والشباب. اليوم انت تشوف المباريات لابد انك انت تكون في وضع تصاعدي، مباراه كل المباريات انك انت تقدر تكسبها بايش؟ تكسبها باللاعبين والجهاز الفني. النصر ما عنده اللاعبين اللي يقدرون انه يكسب 4 مباريات 5 مباريات باستمرار، وهذا اللي اعطى النصر نوعا ما من عدم منافسه نادي السيب بصوره حقيقيه. صح وضعه في الجدول يعتبر جيد نوعا ما، لكن انا اتكلم على المنافسه الحقيقيه انه ما عنده الكواليتي اللاعب اللي هو
4: وهي ايضا نفسه. هذه النقطه اضاعت المركز الثاني على النصر.
6: نعم نعم نعم واضح. هذا الصوره كانت واضحه. انا شاهدت نادي النصر في 6 مباريات 7 مباريات الاخيره ما عنده اللاعب اللي هو يقدر هو ينافس فيه، وهذا اللي ضيع عليه حتى المنافسه الحقيقيه اللي هي انك في في في بعض الاسابيع في الجدول النصر ضيع على نفسه مباريات كان هو باستطاعته انه هو يقدر انه هو يكسبها بعدم تواجد عنده مهاجم بشكل صحيح اللي هو يعني مجهود الفريق انه هو
2: الحلقة
6: اللي هو يهدف فيها ويكون هو تهديف. عنده توقفات نوعا ما اذا عنده انصاب عوض الشهري او يزيد المعشني او الشهري الاخر ايش اسمه هو حسين، ما عنده اللاعب البديل اللي يعوض هذا اللاعبين اللي هو انا ذكرت اللاعبين المؤثرين.
4: حتى فهد عادل
6: انا ذكرت اللاعبين المؤثرين. ممكن اي لاعب يقدر يلعب لكن ما يقدر يلعب نفس جوده اللاعب المهم يعني اللاعب الاساسي.
2: هو كابتن فوزي شوف دائما الثبات في المستوى ياتي من جاهزيه البدلاء، لان الوقت اللي انت يختل عندك التوازن في التركيبه الرئيسيه يكون عندك البديل اللي ما تحس بهذاك النزول في المستوى، وهذا اللي صار مع نادي النصر، لانه ما كانوا البدلاء اللي يغطيوا الغيابات. لانه الوقت اللي كان يغيب فهد عادل يكون مشاكل عند نادي النصر بالنسبة مش حتى على وسط الميدان، وسط الميدان يأثر على الشق الدفاعي، لأنه الدور اللي يكون عند عند عند فهد عادل. فهذا ليش نقول لك أنا إحنا دائما نبقى نرجع ونقول أنه دائما بعد نهاية كل موسم لازم يكون هناك تكون تقارير ويكون إيش الخصائص، إيش النقاط الضعف اللي كانت إيش. لكن بمجرد ما ينتهي الموسم راح مدرب جاء مدرب، المدرب هذاك على طول يجي يشتغل بالموجود ولا يتبع الخصائص او المسائل اللي هي مفروض يبني عليها. ما
4: لا لانه ما زالت مجالس ادارات الانديه هي من تتعاقد.
2: ايوه بالضبط ابو سعيد. وهذا هو هذا انا اقول لك على مساله، قل لي من هو المدرب اللي جاء وحتى في تغيير المدرب ما يختاروا الوقت مثلا، حتى لو انت ما مثلا نقول عندك مشاكل في عدم تحديد مسار الفريق، انت لا تغير المدرب بعد ما تخلص الانتدابات الشتويه. إذا بغيت تغير وعندك فكرة أنك ما مقتنع بالعمل غير، وعلى أساس ما يدخل على المجموعة وهذاك هو الموجود يشتغل بالموجود.
4: نعم.
2: أنت تشتغل على وقت اللي هو جات الانتدابات الشتوية عشان هو يمكن يضيف بعض العناصر على حسب التركيبة اللي يعتمد عليها هو أو الطريقة اللي راح يبني عليها اللعب ماله.
4: نعم. في نقطة أيضا تتعلق بالكابتن أحمد العلوي الذي استلم فريق ظفار في لحظات صعبة، بلا شك هو تحمل هذا المسؤولية كابتن فوزي.
6: والله ابو سعيد انه تحمل مسؤوليه في وقت جدا صعب على اي مدرب، انه كيف انه هو عمل مع نادي ظفار في الفتره السابقه، كيف تعامل مع اللاعبين، كيف تعامل مع الاوضاع، ترتيب الجدول كان جدا صعب، عدم تواجد اللاعبين بصوره جيده، عدم تواجد اللاعب الاجنبي بصوره جيده، اكيد كان عمل صعب مع الكابتن حسن المظفر. واعتقد ان في مباريات خسرها بطريقه كان جدا صعبه، اعتقد ان ممكن مر مرحله صعبه المدرب. اعتقد ان
4: هل يلام بقى على بقى على سوء الاداء الخاص في النادي؟ يعني هل يلام احمد، هل نقول بانه هناك فعلا في لحظه معينه استشعرنا بانه ظفار خطا خطوه في مساله التطور الفني او التطور التكتيكي، ام انه الوقت وضيق الوقت لا يسمح للمدرب عادة في أنه يتعامل مع هذه المواقف، يبحث فقط على النتيجة؟
6: بكل تأكيد بسعيد مسألة الوقت للمدرب هذا مسألة جدا مهمة. اليوم المدرب يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى لاعبين، يحتاج إلى ظروف الإدارة تهيئ إلى ظروف النجاح. أعتقد أن المدرب تامر سلطان ما توفر له هذا الأشياء.
4: أحمد العلوي
6: ما توفر له هذا الأشياء. وبعد هناك لاعبين طلعوا من نادي ظفار، مثل الحبسي لاعب مهم كان في منظومة نادي ظفار. أنا أشوف أن بقاء نادي ظفار في الدوري هذا يعتبر عمل جيد للمدرب، وأتمنى أن كل مدرب وطني أنه يتاح له الفرصة أنه هو يمسك نادي. لابد أن يفكر كمدرب محترف، يحسب حساب الوقت، يحسب حساب تفكير الإدارة مستقبليا للنادي، هل هناك في خطط نجاح المدرب، أو أنه هو المدرب يحتاج أنه هو بس فرصة كي أنه هو يمسك نادي، وهذا في النهاية يأثر على اسمه ويأثر على السي في مال المدرب.
4: نعم. الشباب هو الآخر، كابتن عبد الغني نجح في أن يجد نفسه بمشاركة خارجية في العام القادم بعدما كان مشاركا في هذه النسخة المتعلقة بكأس التحدي الأسيوي، الآن يظفر بالمركز الثاني، تجسيد لمواصلة النجاح على الأقل في تحقيق مشاركة خارجية. يعني الشباب بعدما كان بطلا للكأس في النسخة الماضية خسر المسابقة، حاول أن يحقق بطولة الدوري لكن في لحظات معينة من الموسم سقط، تعثر، لم يستطع مواكبة الحالة اللي كان عليها نادي السيب. يعني إذا كنا نتحدث أيضا على أن هناك فرق تعاني على مستوى دكة البدلاء، ماذا يمكن أن نصف في حالة الشباب في حالة النهضة اللي على الأقل لديهم قدرة مالية أو لديهم لاعبين يستطيعون من خلال دكة البدلاء أن يوفقوا وأن يقدموا الإضافة؟
2: هو أبو سعيد شوف، نادي الشباب من الأندية اللي احنا دائما نتكلم عليها على أساس أنه دائما يعرفوا ما لهم وما عليهم، لأنه حتى بالنسبة له أن أنت من البداية عارف عندك مشاركة خارجية، فلهذا هم ركزوا أكثر على على على على اللاعبين الأساسيين واللاعبين البدلاء، وفعلا هذا اللي واضح. لكن تأثروا بالنتائج وبالمشاركة الخارجية، لأنه مباشرة بعد العودة من المشاركة الخارجية النتائج صار فيها ضرب، بعدين رجعوا الفراغ اللي عاشوه فقدهم وابتعدوا عن الدوري رسميا. لولا الأولى أنهم يعني أرجعوا من بعيد واستفدوا من تعثرات نادي النصر، لكن ممكن يفقدوا حتى المركز الثالث، وممكن لو الشكل اللي ظهر به نادي النهضر ممكن يفقد حتى المركز الرابع. فلهذا أنا أظن بأنه نادي الشباب كان عنده استقرار على مستوى على مستوى اللاعبين، ما أقول على مستوى الجهاز الفني، لكن المجموعة هي اللي تنجح المدرب، لأن بغض النظر على تغيير المدرب، نحن ما لاحظنا نادي السيب. قلنا هذا الكلام أبو سعيد تذكرك كم من مرة تكلمنا حتى لو في استضافتنا لبعض الإخوان اللي في نادي السيب، المشكل ما كان في اسم المدرب، لأن المجموعة هي اللي تساعد على أي طبعا. عمل مدرب يجي في أي وقت يجي
4: العمل. نعم.
2: فهذا هو اللي وقع أبو سعيد.
4: نعم أكيد النهضة كان الفريق الأكثر غرابة في بطولة الدوري، عطفا على الأسماء، عطفا على النجاح الذي تحقق ربما في فترة ماضية، ثم التتويج ببطولة الكأس، لكن في بطولة الدوري كان حالة من الشك، حالة من عدم فهم ما يقدم نادي النهضة في هذا الموسم. تغييرات بالجملة على مستوى اللاعبين، استقطاب لاعبين، تغيير أجهزة فنية، وفي المحصلة المركز الرابع.
6: هو كان النهضة اللي هو بالنسبة لي أنا هو النادي اللي هو دائما يكون دائما بالمنافسة مع نادي السيف في كل موسم، نادي دائما عنده إدارة محترفة، إدارة واضحة في قلب اللاعبين المواطنين، في قلب اللاعبين المحترفين، عندهم ثبات في المستوى، ثبات كانوا دائما يكون ثبات عندهم في الأجهزة الفنية. بس هذا الموسم صراحة في هناك تغييرات صارت نسبة ما نوعا ما بالنسبة لإدارة الفريق، حتى في تغييره المدرب في دور الأربعة من مسابقة كأس سلطان، نوعا ما كان ممكن هي النتيجة كانت خداعة بفوزة في هذا المباراة. الكل فكر أنه هو هذا كان قرار ناجح في كرة القدم، لكن كرة القدم دائما ما عودتنا ما يصح إلا صحيح. كابتن أبو عميرة، اليوم أنت لم تطلع المدرب في توقيت نفس ما ذكرت في السابق، أن توقيت جدا مهم لأي مدرب لأي نادي أنك أنت تعمل استمرارية أو تعمل صعود في المستوى، لكن نادي النهضة غير مدرب في توقيت كان جدا صعب وفاز في المباراة. لكن أنا كنت رأيي أنه بيمر بمرحلة صعبة، اليوم المدرب يتعرف على اللعبة، يحتاج وقت أنه المباريات فوزك في المباريات يعمل لك استقرار إيجابي في الفريق، لكن هذا ما شاهدنا في نادي النهضة. شاهدنا بعد مباراة الكاس، شاهدنا في هبوط جدا خطير في نادي النهضة في جدول الترتيب في مسابقات الخارجية. هناك صار شك بين إدارة الفريق وبين اللاعبين بين المدرب، ولم يجد نفسه ولم أنه يصلح هذا الإدارة النادي لم تصلح هذا الموضوع خلال الموسم، وهذا اللي شاهدنا نادي النهضة في مباراة الأخيرة. لاعبين ظلال في الملعب، لاعبين يؤدون المباريات مجرد تحصيل حاصل. لابد أن إدارة النادي في الموسم الجاي أن هي تقلم مدرب.
4: يعني ما هو الخطأ الذي وقعت فيه مجلس إدارة نادي النهضة؟ إحنا دائما نقول بأن الفريق الذي يريد أن ينافس عليه أن يحقق العنصر الأول المتمثل بجودة اللاعبين. اليوم عنده لاعبين منتخب، صنع فريق أول وثاني، ما هي المشكلة الحقيقية؟
6: مدرب وسيد، أنا بالنسبة رأيي يمكن بعطي
4: اختيار المدرب.
6: اختيار المدرب لما يكون عندك لاعبين على مستوى عالي، لاعبين منتخب الوطني، لاعبين محترفين في أندية كبيرة، لابد يكون عندك مدرب كبير إنه يدير هذا المنظومة. اليوم المنظومة مش داخل الملعب بس، لابد إنه يكون في غرفة التغيير الملابس، يكون هناك في تعامل مع المباريات في حالة الفوز في حالة الخسارة، بالتعامل مع كواليتي أو العقلية تختلف عن أي نادي ثاني ما عنده يمتلك اللاعبين الخبرة أو لاعبين المنتخب. هذا المعاملة أعتقد هذا اللي كانت النقطة المفقودة في نادي النهضة. أنا شفت في أرضية الملعب لاعبين لا يمثلوا نادي النهضة، لاعبين مش هذا لاعبين نادي النهضة اللي يعودونا بمستوى عالي مباراة يلعبون تحصيل حاصل. هذا أعتقد هذا النقطة الرئيسية بالنسبة لي أنا.
2: شوف أبو سعيد، بالنسبة لنادي النهضة بصراحة المفروض تجديد الدماء بالنسبة للاعبين، لأن أنت المجموعة هذه فاش أقول لك بدأت في خط تنازلي، بما معنى أنه لازم تغير في المجموعة، لأن الحين مثل ما نقول إحنا الأمور اللوجستية كلها متوفرة، الإدارة لجأت لتغيير المدربين، لكن المشكلة أنك أنت لازم تجيب مدرب أقوى من المجموعة. الحين صاروا اللاعبين مثل ما تفضل الكابتن فوزي، تحس انه اللاعبين، وهو يقول بشكل اخر يقول انه اللاعبين كانهم يعني تحسهم في الملعب كانهم ما. لكن بالعكس لما انت تلعب بهذاك الشكل تشوف اللاعب بما ان الربان اللي هو برا ما
4: يعني حتى ربما المدرب الاخير مهدي لومال قد لا يستمر في العام القادم.
2: ابو سعيد انت من الجوله 24 25 26 ثلاث خسائر متتاليه، يعني انت تنهي الموسم بأسوأ حاله بما معنى الامور ما رايحه هكذاك، وبعدين تستقبل 9 اهداف، وبعدين كل مباراه انت تستقبل اهداف بما معنى ان هناك في مشكل في المنظومه الفنيه.
4: واليوم نتحدث يعني عن 3 فرق اللي هم سيب وكذلك النهضه والشباب، سيمثلون كره القدم العمانيه. يعني سيب والنهضه سيشاركون في دوري ابطال اسيا 2، البطوله المختلفه، البطوله التي تتواجد فيها عند أندية على مستوى أعلى من بطولة كأس التحدي الآسيوي، بينما الشباب سيمثل سلطنة عمان في الأندية الخليجية. هذه الأندية كيف يمكن أن توفق في الأجهزة الفنية؟ كيف يمكن أن تتعامل مع الأسماء اللي يجب أن تكون إضافة داخل الفريق سواء اللاعب المحلي أو المحترف؟
2: هو أبو سعيد شوف، بالنسبة للمشاركة الخارجية والمشاركة الأصعب والأقوى هي المشاركة الأسيوية. أنت في أسيا بما معنى بتكون مع نخبة أسيا من نوع آخر، الأندية اللي لأن هناك في بعض الدوريات يعني مقاعدها أكثر أو أقل، ما تعطيك فرصة لبعض الأندية اللي تشارك، فهو يتحول ويش يتحول الأسيا. نحن بالنسبة لنا احنا التأهل أسياتي هو القمة، بما معنى احنا قمة أنديتنا بتشارك مع صنف معين من الأندية الثانية.
4: في هذه النقطة كابتن، احنا نتحدث اليوم عن الخطط اللي يفترض انك انت تعمل عليها هذه الأندية. يعني اليوم في حديث انه هداف مسابقة الدوري المحترف في نادي الشباب كينان سيغادر الفريق، واللي هو قدم إضافة حقيقية يفترض انك انت تحافظ عليه حتى يستمر معك في الموسم القادم، لكن هذا ربما لن يحدث. في المقابل السيب بدأ تحركاته من خلال بعض الأخبار تتحدث عن التعاقد مع عبد السلام الشكيلي ثاني هدافي مسابقة الدوري. اليوم القناعات اللي راح تكون عند نادي النهضة، من يبقى؟ من الذي يستمر؟ كيف يمكن أن يشكل هذا الفريق؟
2: بو سعيد شوف، في انتدابات أو في الإضافات أنت عندك مجموعة، لما تفكر في الإضافات ما تفكر الإضافة عشان الإضافة، أنت الحين جبت هداف الدوري، هداف الدوري البروفايل ماله واللاعبين اللي راح يخدمونه موجودين نوعيتهم، الشكل اللي يلعب فيه في نادي بهلا وحقق به الأهداف نفس اللي وقع للمهاجم مال مين؟ المهاجم العراقي اللي كان موجود مع صحار راح لنادي النهضة،
4: أمير علاء
2: ما سجل، ولا يمكن سجل هدفين خلال ما تبقى.
4: وهذه مشكلة كانت النهضة، يعني ربما تخمة الأسماء وتخمة العدد الوافر في تشكيلة الفريق تضع المدرب يتساءل من يبدأ المباراة.
6: بس أبو عميرة لابد أن الكواليتي يكون متواجد، ما دام أنك تشارك مشاركة خارجية. اليوم أنت تتكلم على عبد السلام الشكيلي، هدف الدوري صحيح. لابد أنه يتواجد في أي نادي يكون بشارك خارجي، لابد أن يتواجد معه نفس هذا الكواليتي، نفس هذا النوع من اللاعبين. نادي النهضة لابد أنه يكون عنده لاعب هداف، أنه هو يقدر أنه هو يلعب بشكل مختلف في بطولة الخارجية. تعرف أنه يكون في فوارق بين الدوري المحلي والدوري المسابقات الخارجية، لابد أنه يكون عندك اللاعب اللي هو لاعب المنتخب.
2: أنا ما قطعت كلامك كابتن فوزي، احنا بما نختلف على هذه المساله انه دائما تبحث على الاضافه للمشاركه الخارجيه، لكن الاضافه هذه عشان تستفد من امكانيتها لازم في عناصر اللي تنجحها بعد، لانه اللي وقع الامير العراقي ما ما ما حصل، وحتى طريقه اللعب اللي كان يلعب بها النادي النهضه ما سعفات انه هو يحصل مكان مع نادي صحار. نادي صحار كان عنده لاعب اللي موله، والفريق كمجموعه كان فعلا التارجت بلاير عندهم هو مين؟ هو العراقي. نفس الشيء فيما بهلا عندهم الشكيري هو اللاعب المحطه اللي هو الفارق، لان انت اذا تجي تشوف نص اهداف نادي بهلا سجلها عبد السلام.
4: بس يعني ربما سنكمل هذا الحوار وهذه النقطه، لكن دعونا نتوقف قليلا ثم نعود.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حياكم الله مجددا مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج الوقت الإضافي والحديث حول ختام منافسات دوري جندال، والتي أسفرت في نهاية القصة عن تتويج سيف بطلا لبطولة الدوري، وشباب ثانيا، النصر في المركز الثالث، النهضة في المركز الرابع، صحار خامسا، بهلة سادسا، نادي عمان في المركز السابع، صور ثامنا، سمائل تاسعا، صحن في المركز العاشر، ظفار في المركز الحادي عشر، عبري في المركز الثاني عشر. هذه الأندية التي ضمنت البقاء في وخوض موسم آخر في بطولة دوري جندال، بالإضافة إلى نادي فنجة والمصنعة اللذان سيكونان حاضران في الموسم القادم، بينما الخابورة والرستاقي والدعان دوري جندال.

0: منافسة حقيقية من نادي النهضة هذا الموسم، من نادي الشباب نوعا ما. في بعض الدوري كان الشباب كان هو نوعا ما منافس حقيقي، لكن في الأمتار الأخيرة سيبا كان هو الأفضل في هذا الموسم.
1: نعم، إذا ما تحدثنا كابتن عبد الغني، أفضل فريق لديه عناصر لكن لم يقدم نفسه في هذا الموسم.
2: ويمكن نصنف نادي النصر من ضمن الفرق اللي يعني حتى ولو نقول حقق قفزة نوعية، ولكن كان الطموح يكون أكبر.
1: لديه عناصر لكن لم يقدم نفسه.
2: بالضبط.
1: النصر يملك عناصر؟
2: يعني حسب الأندية الموجودة بالنسبة للعناصر الموجودة.
1: أين النهضة من هذا النقطة؟
2: كابتن، أنا أقارن أنه مثل ما قلت يعني فريق
1: إيه وجهة نظرك؟ أنا
2: لم يقدم نفسه يعني هو
1: يملك عناصر لكن لم يقدم نفسه.
2: أصنف نادي النهضة.
1: نادي
2: النهضة هو الأول. بعدين يجي بعد منه نادي النصر.
1: نعم. أنا اختار لي فريق واحد.
2: نادي النهضة. صراحة يعني.
1: يعني كابتن فوزي، فريق يعني حقق هذه النقلة المميزة، تشعر في أنه في هذا الموسم تغير، أضاف ربما حالة من التنافس في هذا الموسم؟
0: بو سعيد، أنا الشباب، أنا اليوم أنا ما ما ما وضع نادي الشباب في خانة نادي السيب ونادي النهضة. بدأ المشروع من 3 سنوات نادي الشباب، بعد عنده طريق طويل، حقق بطولة كاس في بداية مشواره، هذا يعتبر شيء جيد، أقدر يبني عليه على السنوات المستقبلية الجاية. أعتقد أن نادي الشباب أمامه عمل كبير، والعمل اللي بيقدمه في الفترة الحالية يعتبر عمل جيد، وأتمنى أن يكون فيه استمرارية، ونادي الشباب هو بيكون أعتقد أنه هو في من الأندية اللي بتنافس على كل البطولة خلال السنوات القادمة.
1: أين تضع نصر في هذه النقطة؟
0: النصر
1: لم يكن موسم النصر على الأقل أفضل من سنوات كثيرة، ربما ليس هو الطموح، لكن تشعر أنه الفريق تغير، تحسن، استشعر حالة الاقتراب من المنافسة، وهذا الشعور اللي يحتاجه في البيت النصراوي، أنه الفريق لا يعيش على حالة الوسط أو حالة البقاء، بل يشعر أنه فريق يأتي للمنافسة، وتتكون هذه القاعدة لتدعيم فريق في الموسم القادم بصورة أفضل.
0: النصر فريق أعتقد يمتلك التاريخ، يمتلك لاعبين جيدين، لكن لابد أن يمتلك كل الأشياء اللي هي
1: ماذا ينقص هذا؟
0: أكيد يمتلك، لابد أن يمتلك اللاعب الجودة العالية، نفس الفرق اللي هي دائما تكون في المنافسة، لاعبين منتخب بين قوسين، لابد أن يمتلك اللاعب الأجنبي اللي هو يعمل نقلة نوعية في الفريق. والنقطة الأساسية بالنسبة لي لازم يكون هناك في تخطيط من إدارة النادي. أعتقد اليوم إدارة النادي مقدمتهم رئيس نادي عصام الشنفري، إدارة شابة، إدارة جديدة، إدارة بتعمل على إرجاع نادي النصر إلى مكانه الحقيقي. لابد هذا العوامل الثلاثة لابد أن يمتلكها نادي النصر على كي يقدر ينافس أندية نفس نادي السيب ونادي النهضة ونادي الشباب.
1: نعم. سنذهب إلى الأفضل على مستوى الموسم، برأيك كابتن ما هو أفضل لاعب؟
2: والله يمكن أنا أصنف عبد السلام الشكيري، لأنه كان حاسم جدا بالنسبة لنادي بهلا. أنا إذا إحصائياته يعني إذا جينا نشوف الأهداف اللي سجل نادي بهلا، 39 هدف سجلنا 19 هدف، وأهدافه كانت فعلا حاسمة.
1: نعم.
2: وبعض المباريات من 3 أهداف،
0: وبرغم أنه يلعب مع فريق
2: يعني بالضبط، مش مع حتى العناصر يعني. بالضبط، وحتى العناصر يعني ما مساعدة على أساس، لكن يعني فرد ذاته بنفسه.
1: نعم كابتن فوزي.
0: أنا أضم صوتي صوت كابتن أبو عميرة واللي هو عبد السلام الشكيلي، لاعب يلعب في نادي أعتقد من الأندية اللي هي في الوسط وبين المقرة، يكون هو هداف الدوري، هذا يدل على شيء، يدل على فكر اللاعب، كواليتي اللاعب، اللاعب لازم أنه هو يكون في أفضل حالة في أفضل موسم، حتى هناك في ظروف خارج عن نطاق اللاعب، من إمكانيات اللاعب اللي يكونون معاه، من ظروف الأندية اللي هي دائما ما يشتكي اللاعبين من العنصر المالي، لكن عبد السلام كل موسم يثبت أنه هو الأفضل برغم هذه الظروف، يتغلب على هذه الظروف ودائما ما يكون هو هداف الدوري، هذا يعتبر هذا إنجاز للحد ذاته لعبد السلام.
1: يعني هو حقق 20 هدف، ثاني هداف في الدوري. قد أعطي رأي آخر فيما يتمثل ربما في أفضل لاعب، وجهة نظري ناصر الرواحي، لديه 18 هدفا، فريق بأهدافه ساهم في تتويج السيب. ماذا عن هذا اللاعب؟
0: أنا بالنسبة لي اللي هو يختلف نوعا ما الرواحي بين عبد السلام. اليوم الرواحي يلعب مع كوكبة من اللاعبين كبار، ونادي دائما ما هو ثبات،
1: بس تأثيره كان واضح مع
0: تأثيره. أنا أتفق معك بوسعيد أنه هو تأثيره واضح، ولازم نعطي حقه، خلال هذا الموسم قدم موسم استثنائي، وهو كان عنصر من عناصر تحقيق

0: سيب بطولة الدوري، لكن احنا نتكلم على عبد السلام مشكلة انه يلعب في نادي اقول لك من ترتيب في ترتيب الوسط حتى في المخرة، انك انت تقدم هذا المستوى في ظل امتلاك النادي لاعبين يعتبرون اقل من لاعبين نادي السيب، انك
1: نعم
0: تكون هداف هذا يعتبر حاجة ايجابية تنحسب لعبد السلام مشكلة.
1: نعم إذا تم اختيار أفضل حارس
2: من بو سعيد؟
1: أفضل حارس
2: أنا حارس نادي النصر بصراحة، لأنه يعني جميع ما أقول جميع المباريات، أغلب المباريات دائما ما كان يخلي الفريق في المباريات.
3: إبراهيم الراجحي،
2: إبراهيم الراجحي أنا أرشح هذا الولد.
0: والله كان أنا وياه شوية متفاهمين في الخيارات دائما، هو أعتقد أن إبراهيم الراجحي لاعب شاب، لاعب مستقبل الكرة العمانية بعد إبراهيم المخيني وفايز الرشيدي. اعتقد ان انا عبد ابراهيم الراجحي هو من افضل حراس الدوري، انه تعرف اليوم انت بتاخذ المعايير انه هو كان حاسم في كثير مباريات نادي النصر. نادي النصر دائما ما يعاني في خط الدفاع، ابراهيم دائما ما يكون هو عنصر ايجابي للفريق.
1: نعم هذا التالق الخاص بابراهيم ربما يعجل في ان يكون الحارس الاول بالنسبه لمنتخبنا في ظل التراجع الواضح في الاداء من جانب ابراهيم المخيني وكذلك فايز الرشيدي، ربما أحمد الرواحي حالة من التذبذب. وهناك أيضا عنصر آخر في حراسة المرمى أثبت بأنه كان فاعل أيضا في إنقاذ فريقه، مازل كاسبي.
2: والله يشوف الظروف ما خدمته مازل كاسبي، لأنه الفريق استقبل أهداف كثيرة.
1: يعني عادة ربما الجوائز توزع في العادة المفهوم العام أنه الفريق البطل يستحوذ على كل الألقاب الجماعية والفردية، لكن احنا نحلل من خلال وجهة نظركم كابتن
2: حسب تأثيره على فريقه.
1: التأثير
2: هو هو شوف مازل الكاسبي بصراحة، لأنه إذا جينا نقارن مازل الكاسبي مع الراجحي، أنا أشوف لأنه الراجحي خلى الفريق اللي وصل المركز الثاني رغم أن تأثير
1: وصل بنصف النهائي الكأس أيضا،
2: فهو كان تأثير على النتائج ككل.
1: نعم
2: هذا هو الفرق أبو سعيد.
1: نعم أفضل لاعب واعد.
2: والله أنا أرشح عبد المجيد بلوشي. مجيد البلوشي صراحة كان مش حتى كان على ما فارقة منذ كسب مكانته كلاعب أساسي في المنتخب، وزيادة على أبو سعيد الولد مثل ما نقول يعني كان مؤثر هجوميا بعد إصابة المقبالي.
1: نعم.
2: لأنه مرة يلعب مهاجم وهمي، مرة يلعب على الأطراف، وكان دائما مميز.
1: نعم.
2: ودائما نعمل الفارق.
1: سأتي إليك في هذه النقطة لأنه بترجعنا لنقطة أخرى.
0: أنا سلطان بدر، خياري سلطان بدر. اليوم أنت الشخصية جدا مهمة في لاعب المستقبل. أنا سلطان بدر، أنت كونك أنت في ظل هذه الظروف الصعبة، نادي الظفار بحجم نادي الظفار زعيم الأندية العمانية، أنك أنت تقدر أنك أنت هذا المنظومة في هذا السن الصغير أنك تقود نادي بحكم الظفار إلى بر الأمان إلى عدم الهبوط. أعتقد أن سلطان بدر قدم موسم استثنائي خلال هذا الموسم رغم كل الظروف، الكل يعرفنا ظروف نادي الظفار، لكن بدر هو العلامة الفارقة في نادي الظفار كانت.
1: نعم.
0: في دور سلطان.
1: نعم هناك أيضا اسم عيسى البريدي لاعب وسط نادي الرستاق. يعني كابتن كنا نشير أنه عبد السلام يعيش في ظروف مختلفة، وربما هذا الأمر يضع كأفضل لاعب في الموسم من وجهة نظرك كذلك كابتن فوزي بشير، لكن اليوم أيضا تضع عبد المجيد كلاعب واعد في ظل مجموعة تحيط بهذا الاسم عكس البريدعي الذي كان يقاتل وساهم بستة أهداف في الموسم من أجل إنقاذ الرستاق لكنه هبط في النهاية، وهناك سلطان بدر الذي كان يصارع وحيدا من أجل إنقاذ ظفر.
2: شوف
1: لاعب الواعد ماذا يعني؟
2: بو سعيد شوف دائما اللاعب الوعيد يعني البروز ماله دائما يكون المجموعة هي اللي تشيله. أنا من جانب آخر يمكن أنا صنفت عبد المجيد لأنه وسط كوكبة نجوم وهي وبرز
1: وتطور فعلا
2: وتطور. فالجانب الآخر اللي يتكلم عليه الكابتن فوزي أنا شاطر الرأي، لكن كل واحد شافها بالمنظوره.
1: نعم.
2: سلطان بدر كان هو اللي مفروض الفريق يساعده عشان يظهر، فهو اللي صار الفريق يعتمد عليه، وهذه هي المفارقة أبو سعيد في النسبة لما اللاعب الرستخة كابتن. الظروف دائما هي اللي يعني ما تبرز ما يقدمه اللاعب، لأن النتائج ما تسعف والنتائج ما تنصف على أساس هذاك الولد يبان تأثيره هذو هما الفروقات
0: ابو سعيد. هو ابو سعيد في هذا بس النقطه اللاعب الواعد لابد ان اللاعبين الواعدين الصغار لابد انهم يمتلكون الشخصيه، يمتلكون حتى ممكن الظروف تخدمهم نفس ما ذكرت ابو عمير. احنا كنا مرينا في نفس هذه المراحل وكان في لاعبين سابقين ولاعبين قدم هم اللي شالونا في بدايه مشوارك هذا، لكن لابد انك انت توعى انك انك انت في الملعب لابد انك انت تعمل نفسك اسم، تعمل نفسك شخصية. ضغوطات اعتقد ان سلطان بدر مر بضغوطات كبيرة، نادي بحجم نادي الظفار وتهدد بالهبوط. لابد انك انت تكون في كل مباراة مركز في كل مباراة، وما عندك اللاعبين اللي يقدرون هم يشيلوك في بعض المباريات. لكن احنا شاهدنا بدر هو كل مباراة هو يكون الافضل، كل مباراة هو دائما يتسجل، هو لعب وسط
1: صحيح.
0: هو دائما
1: وهذه المعايير اللي يفترض ان تنظر اليها كلاعب في اختياراتك للاعب الواعد.
0: في في في في في لاعبين صحيح، ما احنا ما نريد اليوم احنا ننسى لاعبين قدموا موسم استثنائي، لكن انت حصرتنا في لاعب واحد، لابد ان كل واحد منا بيكون في خيار واحد يعني
1: صحيح. أفضل مدرب على الرغم من تغيير عدة مدربين، أكيد ربما سنتفق في مدرب سيب.
2: أكيد بالضبط أبو سعيد.
1: نيكولا.
2: لأنه شوف يعني أنا بالنسبة لاختياري، لأنه المراحل اللي مر منها والضغوطات اللي مر منها فقدان جميع البطولات وبقى مركز على البطولة الوحيدة وفرق.
1: ماذا عن مدرب سحار؟
2: والله أبو سعيد إيش أقول لك، يعني مدرب سحار يعني
1: حقق أول لقب كأس الاتحاد وكأس فيتور.
2: هو كجيتور يعني بالنسبه لنا انت تعرف الظروف اللي توصل بها للنهائي والظروف اللي تمر منها عشان توصل للنهائي كانت تكون
1: يعني نيكولا مدرب السيب هو الافضل.
2: بالضبط انا بالنسبه لي ابو سعيد،
0: انا بالنسبه لي ابو سعيد علامه استفهام كبيره بالنسبه للمدربين الانديه في السلطنه هذا الموسم. انا ما شاهدت فريق يمكن في استقرار فني، وشاهدت انه هو فريق ممتع في الموسم. كنا في السابق نشوف نادي السيب دائما يكون هو الفريق الجيد وفريق اللي هو الممتع في المباريات الدوري. اليوم هذه السنه السيب ما ظهر مستوى الحقيقي، السيب ما شاهدنا السيب اللي عودنا عليه في المستوى. انا بالنسبه لي ما حقبت هذا والله سيد، انا حقبت انا صح مع احترامي لكل مدربين
1: يعني على الاقل لا تسيب
0: تغييرات بوسيد يعني تغييرات.
1: انا اتفق معك كابتن، لكن على الاقل لا تسيب ربما ونادي صحار هم اللي حافظوا على وجود هذه الجائزه بعدم التغيير.
0: بالنسبه للارقام بوسيد، بالنسبه للارقام حتى مدرب نادي النهضه يعني نادي النهضه شل هو بطوله كاس السلطان
1: في مباراه
0: تنحسب للمدرب انه هو
1: كجائزه، لكن تقييم عمل موسم
0: أنا هذا النقطة أبو سعيد. المدرب اللي هو يكون واضح، المدرب الجيد اللي هو في بطولة الدوري هو اللي يبين لك من شكل الفريق بصورة حقيقية. نعم المدرب السيب حقق الدوري لكن لم يقنعني بالشكل الفني الجيد في أرضية الملعب.
2: لكن أبغيت إضافة أبو سعيد، هو مدرب نادي السيب ترى أبو سعيد من المدربين اللي يعني فريق ينافس ويشتغل على خطين متوازيين، يعني العناصر الشابة اللي يدمجها في الفريق.
1: هو في العادة إدارة نادي السيب عودتنا أنه المدرب الذي يخسر بطولة لا يبقى، لا أعلم لماذا هذه المرة استمر. ربما بقالة سابقة بداية الموسم بالروماني اقتنعت الإدارة بأنه تحتاج إلى أن تبقي هذا المدرب، وعلى الأقل لا يمكن للسيب أن يخطف كل البطولات في كل الموسم. هناك فرق أيضا لها طموح ولها رغبة وتسعى لأن تحقق النجاح. نقول مبروك لسيب تحقيق لهذا اللقب، نقول مبروك للنهضة تحقيق بطولة الكأس، ومبروك أيضا لنادي صحار تحقيق كأس جيتور. نقطة أخيرة تتعلق باللاعب المحترف اللي دائما ما تدور حوله علامات الاستفهام متعلقة من الذي قدم الإضافة. هناك لاعب هداف بطولة الدوري كينان مهاجم الشباب ربما هو العلامة الفارقة في اللاعب المحترف.
0: بكل تأكيد هو اللاعب اللي عمل نوعا ما نقلة في نادي الشباب. هو كان هداف الفريق، هو يمتلك أعتقد
1: 21 هدف
0: مهارات، ويمتلك نسبة أهداف كبيرة. حتى ممكن سمعنا في التواصل الاجتماعي أن نادي العربي الكويتي حط العين عليه إذا ما وقع وخلص يعني يمكن
1: نعم.
0: ذهب يمكن. وكل أندية أبو سعيد مرت بمراحل عدم امتلاكهم لاعبين محترفين بشكل خاص جيد وعملون إضافة. أعتقد في السابق كنا نمتلك لاعبين أمثال عبد الغني أبو عميرة. أنا من اللاعبين اللي صراحة يعني استمتعت باللعب معاه وعمل إضافة، وحتى من ناحية داخل الملعب وخارج الملعب افتقدنا هذا من آخر 10 سنوات حديث أبو سعيد لم يمتلك اللاعب الجيد اللي يعمل أول شيء يفيد الفريق وثاني شيء يفيد الدوري بشكل عام يعني.
2: وأنا أتفق مع الكابتن يعني بالنسبة للمحترفين يمكن العلامة الفارقة المهاجم بغض النظر على بعض اللاعبين اللي هم في مثلا بالنسبة لوسط الميدان، لكن مش بهذاك الطموح لأن اللاعبين المواطنين كانت الجودة أحسن حتى بني على بالنسبة للتنافسية اللي شفنا الحين مواطنين كلهم اللي ينافسوا على على على الهدافين أبو سعيد.
3: نعم، إذا نغلق هذا الملف الخاص بمسابقاتنا المحلية والتي اختتمت من خلال بطولة دوري جندال لنفتح ملفا يتعلق بالبطولات الخليجية، حيث نجح النصر السعودي من التتويج ببطولة دوري روشن السعودي بعد غياب دام لسبع سنوات مضت، وحقق اللقب للمرة 11 في تاريخه ليكون اللقب الأول لكريستيانو رونالدو محليا مع النصر السعودي.
4: تعود هذه المحاولة الآن والكرة إلى كومان، كومان إلى نواب بوشال، بوشال ممكن البينية وكريستيانو يا رب تربعوا عليها تربعوا عليها وتربعوا على قلوبهم. هل حلمت يوما بهذا العناد أنت تعيش أحلامك؟ هل تخيلت يوما هذه اللحظة أنت تعيش الحياة التي تخيلتها يا نصراوي؟
3: إذن لقب عاشت معه جماهير النصر فرحة لا تتوقف بعد غياب طويل. أصبح نادي النصر بطل لدوري روشن، كريستيانو يحقق اللقب الأول وبالتالي يصل إلى لقب 49 في تاريخ النصر حسب لجنة التوثيق هناك في المملكة العربية السعودية جيسوس، يعلن مغادرة النصر بعد هذا التتويج. أكيد انتصار مستحق، موسم مثالي للنصر، منذ بداية الموسم كان على سلم الصدارة، نجح في نهاية المطاف أن يكتب أجمل قصة وهي التتويج.
0: أول شيء نبارك لفريق النصر حصول على بطولة الدوري، نبارك لإدارة النادي، الجهاز الفني، لاعبين، جمهور. أعتقد أن نادي النصر خض الدوري بقدرة واستحقاق، كان هو الفريق الأفضل خلال الموسم، هو الأفضل هجوميا، الأفضل دفاعيا، من ناحية بدنية كان هم الأفضل. صحيح أنه نوعا ما في الدوري كان هناك في منافسة حقيقية من فريق نادي الهلال، بس هو النصر كان هو عنده ثبات في المستوى. أكيد يمتلك مدرب جيسوس من أفضل المدربين في الدوري السعودي في آخر 5 سنوات أو 6 سنوات الماضية. أعتقد أنه هو الفريق اللي هو يستحق بطولة الدوري أبو سعيد، يعني أن حتى المنافسة كانت في نهاية الدوري، هذا اللي أعطى الدوري جمالية. وبالنسبة لكريستيانو رونالدو أعتقد أن هذا اللاعب يستاهل تحقيق هذا البطولة، اجتهد خلال السنوات الماضية لتحقيق هذا البطولة، وكانت بالنسبة له نوعا ما كانت صعوبة من بداية سنواته في الدوري السعودي، لكن في النهاية هو البطل الدوري في هذا العام.
3: نعم،
2: هو أبو سعيد شوف بالنسبة للقب، اللقب هذا كاد يفتقدون النصر السعودي في آخر جولتين بعد الخسارة من القادسية والتعادل مع الهلال، فكان قاب قوسين
3: أكبر،
2: كان كان كان يعني حط نفسه في موقف في النهايات اللي كانت ممكن.
3: هو جمهور النصر كان أعطى إشارة مختلفة بعد التتويج، قال أعطى النصر أعطى منافسيه الأمل ثم ضربهم بالضربة القاضية.
2: ما أبو سعيد هذا ماشي بيدهم ماشي بيدهم أبو سعيد، لكن الأهم هو هو أهمية اللقب، هو جاء في
3: لقب مستحق كابتن،
2: مستحق 100% أبو سعيد. وبعد اللقب هذا في خلال يعني 5 سنوات الأخيرة اللي صار فيها الدوري بهذا الشكل وبهذا القيمة المضافة مالت لاعبي المحترفين، يحقق يعني كأنك حققت لقب في أوروبي، يعني داخل دوري أوروبي، فهذا هو قيمة اللقب بالنسبة لنادي النصر. يعني أعتقد أنه في خلال الـ4 سنوات والـ5 هذه اللي صار فيها الدوري بهذا الشكل تحت رعاية الصندوق الاستثمار، فالنصر حقق أكثر أكثر أكثر نادي حقق البطولة، فهذا شيء يحسب لهم. واللي جميل جدا هو شغف CR7 كريستيانو رونالدو صراحة، يعني الطريقة اللي يحتفل بها ومحقق يعني ألقاب أقوى من هذا اللقب، هنا يبين بأن الرجل كان يريد لا يريد يعني كل بلد يروح له لازم يشيل الدوري يحقق فيه شيء، لانه عرف نفسه انه ممكن تكون هذه اخر بطوله ممكن يحققها، لانه مستقبلا ممكن ما يحققها. ولهذا هذا الرجل رجل التحديات، وفعلا كان لقب مستحق ابو سعيد.
3: نعم، يبقى كريستيانو علامه فارقه واسم لامع في تاريخ كرة القدم العالمية، وبلا شك يعني رمز من رموز هذه اللعبة. في دولة الإمارات أيضا حقق نادي العين بطلا لكأس رئيس الدولة بعد مباراة مثيرة جمعته مع الجزيرة الإماراتي الذي كان قد تقدم في هذه المواجهة، لكن العين عاد ليعطي جماهيره لقبا آخر امتزج بالفرح والسعادة.
5: وجود الزعيم يا بدر، يا له من زعيم كاس ودوري، يا له من زعيم كاس ودوري وثنائية وموسم ذهبي والهدف الرابع، والهدف الرابع الله على خالد عيسى، فينيسيوس مجنون، كترول وتوجيه وعرضية وإنهاء، الله الله، هدف يختم به الموسم، هدف يختم به الموسم، النهايات السعيدة تختار الأبطال دائما، ويا له من بطل ويا له من زعيم.
3: إذن العين يتوج بكأس رئيس دولة الإمارات جامعا بذلك لقب الدوري ليحقق ثنائية الموسم. كابتن فوزي، اللقب الثامن في تاريخ العين، اسم كبير في تاريخ كرة القدم الإماراتية.
0: أبو سعيد فاز الأفضل خلال الموسم، العين كان هو الفريق الأفضل في جميع المسابقات دولة الإمارات، حقق الدوري، حقق مباراة الكاس، شاهدنا المباراة، العين كان طول مجرية المباراة كان هو الفريق اللي يمتلك لاعبين محترفين على مستوى عالي، يمتلك مدرب عرف كيف يتعامل مع اللاعبين من بداية الموسم، لاعبين نادي العين، يمتلك حارس مرمى أعتقد من أفضل حراس دولة الإمارات. شاهدنا المباراة، صحيح أن فريق الجزيرة كان هو من أحرز بادر في تهديف المباراة، لكن المباراة في مجرية المباراة 90 دقيقة العين كان هو مستحوذ على طول وعرض المباراة، هو اللي يستاهل ويستحق بطولة الكأس، اللي يعمل بصورة حقيقية في هذه المباريات الحاسمة في النهاية هو اللي يحرز البطولة، وشاهدنا نادي العين كان هو الأفضل.
3: نعم، يعني هذا النقطة الأساسية اللي صنعها المدرب إيفيتش، يعني العين بعد كريسبو بعدما حقق دوري أبطال آسيا تراجع مخيف لدرجة أنه مثل الكرة الإماراتية في كأس الأندية الخليجية ولم ينجح في تحقيق تلك البطولة. الإدارة العيناوية اختارت إيفيتش، ربما اسم لا يعرفه الجميع، عرف كيف يختار المنظومة التي تقود الفريق على مستوى العمل الجماعي، كمجموعة تحققون الانتصار، خسارة أتحملها أنا، وبالتالي كان يدفع اللاعبين دائما إلى تحقيق الانتصار من مباراة إلى أخرى.
2: هو احنا نرجع نتكلم اللي تكلمنا فيه سابقا أبو سعيد، لازم تختار الوقت المناسب تغيير المدرب، فهذا هو الأساس. ثاني شيء مثل ما تفضلت أبو سعيد، يعني لما يكون المدرب يعني مش بالاسم الكبير، هاد المدربين دائما يبغوا يعني يخلقوا ذاتهم، ودائما يعتمد على الصرامة، ودائما يعتمد على الانضباط، ويعتمد على المجموعة كمجموعة مش على الأسماء، لأن كثير من الأحيان كان يجلس نجوم هو، وكان لما كانت بعض الأحيان كانت ما كانت تسير مع المدرب السابق،
3: وهذه صلاحيات تقدم من مجلس إدارة أيضا، ليس أكيد فقط مدرب، يعني إذا المدرب لم تتوافق معه الإدارة سيكون الغلبة لللاعبون، وشاهدنا أمثلة عالمية، ربما ريال مدريد يدور الحديث في هذا الجانب، يعني أنه سلطة اللاعبين أقوى من المدرب وأقرب للإدارة.
2: هو أبو سعيد شوف، أنت قلت الحين سلطة المدرب أضعف من سلطة اللاعبين، فالمدرب هو حتى ولو الإدارة ما تعطيه الضوء الأخضر، لكن بشكل أو بآخر هو اللي يسيطر على المجموعة،
3: فهذا سيتم إقالته إذا ما توافق مع اللاعبين، هذا معروفة
2: لا مش توافق أبو سعيد، خلي التوافق، لكن احنا نتكلم على هو سيطرته على المجموعة.
1: نعم.
2: حتى انه يفرض احترامه على اساس انه مش مساله انه هم هو اكبر منهم او هم اكبر منه.
0: هذا هو ابو عميره كان واضح، هو لابه هداف الفريق في المواسم الماضيه، كان قاب قوسين او ادنى انه هو يطلع من الفريق.
2: بالضبط.
0: من جهد المدرب شفنا لابه رجع للتهديف، وحتى رحيمي كان خلال السنه الماضيه لم يقدم نفسه بالصوره الحقيقه مع هذا المدرب، شفنا رحيمي رجع لمستواه الحقيقي، هو دائما ما يكون هو مؤثر على نتائج مباريات نادي العين. هذا دور المدرب الحين. وفي نقطة أساسية أبو سعيد يمكن أنت ذكرتها، اللي هي الاستقرار لإدارة النادي على اللاعبين المحترفين للفريق، ثبتوا عليهم وهم عندهم ثقة في هذا اللاعبين، وأعطوا المدرب هذا عندنا لاعبين موجودين، هو عند الخيار في النهاية المدرب، لكن المدرب رأى أن هذا اللاعبين هو ممكن هو يكمل فيهم. هو عملية اللي أنا بالنسبة لي رأيي هو اللي هي الاستقرار هو ما ينجح فرق في حصادها على البطولات.
1: نعم. إذن هذا فيما يتعلق بشأن الخليجي، حيث توجد نصر السعودي بطلا للدوري، وكذلك العين بطلا لمسابقة الكأس الإماراتي. عربيا، القوة الجوية يقترب من حسم لقب الدوري العراقي بقيادة المدرب الوطني رشيد جابر.
6: آخر 30 ثانية متبقية على النهاية، لكن لم تنتهي إلا بهدف. بغداد زرقاء، والمفاجأة وصلت، والهدف القاتل باللحظات الأخيرة. بغداد تتلون بألوانها الزرقاء، والكلاسيكو يبتسم للسطور. الله الله الله الله، هدف قاتل بالثواني الأخيرة، وكيف لا وهم ملوك الدقائق الأخيرة، وكيف لا وهو متصدر سلم الترتيب. يو على جنون، ريمونتادا بنكهة عراقية، بلحظات أخيرة. هم ملوك اللحظات الأخيرة. وشاهد محمد سامي، يا على تبديلاتك يا رشيد جابر. محمد جواب ذهابا وإيابا، والكلاسيكو يبتسم للصقور باللحظات الأخيرة.
1: إذن القوة الجوية بقيادة المدرب الوطني رشيد جابر يقترب خطوة كبيرة نحو حسم اللقب. كان يفترض أن يحسم اللقب بعد انتصاره في الكلاسيكو على الزوراء العراقي، لكن لجنة الانضباط تنظر أيضا في احتجاج قدم من جانب الشرطة العراقي ضد نفط ميسان، وربما تحتسب 3 نقاط لنادي الشرطة، وهو ما يؤجل حسم البطولة بالنسبة لنادي القوة الجوية الذي تكفيه 2 نقطة من أصل 6 نقاط متبقية في مباريات الموسم. كابتن، بلا شك رشيد جابر يؤكد بأنه حقق المهم من خلال عودة القوة الجوية بعد غياب طويل عن المنافسات في اعتلاء منصة التتويج، أو دعنا نقول بأنها خطوة واحدة فقط ليحقق ويتأكد هذا الأمر.
0: بكل تأكيد أبو سعيد، هناك عمل من المدرب كابتن رشيد جابر، عمل كان واضح برغم أن كان فيه شكوك وأصوات كبيرة أنها هي كانت سلبية على عمل الكابتن رشيد جابر من الإعلام القطري، أو كان جمهور القوة القوية
1: الإعلام العراقي.
0: لكن الكابتن رشيد جابر أثبت أنه هو مدرب من طينة الكبار، تحمل كيف يتعامل مع هذه الضغوطات، تعامل كيف يتعامل مع الدوري. أول مرة مدرب عماني يكون متواجد في هذا الدوري الصعب، دوري أعتقد من أفضل الدوريات الموجودة في الوطن العربي، وأنا كل ثقة أن المدرب رشيد جابر في النهاية هو بيكون بطل الدوري العراقي. وهذا الرأي أكيد أنا مش من رأي فني، أنا شاهدت الفريق القوة القوية، شاهدت تعامل المدرب رشيد جابر مع مع مع مع مع معطيات المباريات الدوري العراقي مع اللاعبين الدوري العراقي، شاهدت هناك في في بعض المباريات في تغييراته في تعامله مع مديريه المباراه، دائما ما يكون هو نقطه فارقه في الفوز القوة القوية. أعتقد أنها في نهاية الدوري بنبارك رشيد قبر، وأنا متأكد بكل التأكيد من خلال برنامجكم خلال هذا البرنامج أن القوة القوية بيكون هو بطل الدوري برغم كل الظروف اللي هي ممكن هناك نفس ما ذكرت هناك لجنة الانضباط ممكن 3 نقاط أعطيها الفريق الزوراء العراقي. أعتقد أن الفريق هو الشرطة العراقي، أعتقد أن الفريق القوة القوية هو الفريق الأفضل خلال هذا الموسم.
1: نعم كابتن عبد الغني، بلا شك أرقام مهمة قدمت في موسم رشيد جابر، انتصارات متتالية، شخصية الفريق في أن يعود في اللحظات الأخيرة، وبالتالي هذا نتاج العمل اللي جسده رشيد جابر سواء على المستوى الذهني أو حتى على المستوى البدني اللي يتميز به رشيد ويركز عليه دائما.
2: هو أبو سعيد شوف شخصية الفريق تظهر من بداية المباراة إلى نهاية المباراة، والدليل على هذا الشيء اللي لاحظناه في مباريات القوة الجوية، دائما ما يرجع في آخر وقت المباريات، هذا على قوة شخصية الفريق وقوة شخصية المدرب وتعامله وهو خارج دكة الاحتياط، لأنه يعني أنت فريق منافس وتكون متأخر، حتى طريقة تعاملك وحتى تغييراته اللي تعمل دائما الإضافة أبو سعيد، دائما تغييراته هي اللي تعمل الإضافة، يعني يتبين أنه الكابتن رشيد يعني عارف المجموعة وعارف قطع الغيار كيف يتعامل معها. نعم. وكيف الأوقات اللي هي يبدأ بمين ويطلع مين أو يطلع مين ويدخل مين. الدليل على هذا احنا حتى لاحظنا في المباراة الأخيرة أبو سعيد أنه عملت تغيير في الشوط الاول قبل نهايه الشوط ب10 دقائق، عملت تغيير ودخل اللاعب اللي يسجل هدفين في الوقت بدل الضائع، بما معنى انه المدرب ما هو مثل المتفرج، لكن الرجل دائما يعني مسيطر على ما حواليه وعارف مجريات المباراه. بالنسبه لي ابو سعيد انا يمكن اقول انه رغم هذا القرار اللي منتظرينه على اساس 3 نقاط مال الشرطه، لكن اظن انه القوه الجويه يعني الامر راح يتحسم، لانه المباراتين اللي متبقي لابو سعيد بيلعب مع نفط ميسان وبيستقبل زاخو، يعني مباراتين اللي يعني
1: ممكن التعامل معه.
2: ممكن يحقق فيهم نعم. النتيجه اللي تخول له بالدوري ابو سعيد.
1: نعم كل التوفيق للكابتن رشيد جابر فيما تبقى من موسم الدوري العراقي. في جمهوريه مصر العربيه احتفلت جماهير الزمالك بلقب مهم في تاريخها بعد غياب دام 3 سنوات، عاد الزمالك ليتوج مرة أخرى بلقب الدوري المصري، وهذه المرة للمرة 15 في تاريخه.
7: كرة عالية وطويلة، محاولة أمامية، هنا لمسة بالرأس تنزل عند بيزيرة اللي يلعب الكرة عند عدي، أمامية سعد السمير وعدي، عدي خد الكرة، عدي في 18، هدف أول من بدري يا عدي احترسوا، السفاح وصل، عدي الدباغ يسجل أول أهداف المباراة، ينعش آمال الزمالك، يسعد آمال الزمالك، يقربها من الزمالك، إنه عدي السفاح.
1: إذن انتصار كبير للزمالك في اللحظات الأخيرة من عمر الموسم، وفي الجولة الأخيرة نجح الزمالك من إرضاء جماهيره بعدما خسر بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، عاد وأسعد جماهيره بلقب طال انتظار على المستوى المحلي بعدما تفوق على الأهلي المصري صاحب الأكثر تتويجا ببطولات الكرة المصرية بواقع 45 بطولة، وبعدما تفوق أيضا على الفريق الحديث الذي ربما يكون مرعبا في السنوات القادمة فريق بيراميدز. بلا شك انتصار وشخصية بطل كبير في تاريخ كرة المصرية ألا هو الزمالك.
2: أبو سعيد شوف بالنسبة للزمالك يعني لقب مستحق في ظل الظروف اللي عاشها طلال خلال الموسم كامل، الانتدابات، ممنوع من الانتدابات، مشاكل مادية، يعني توجه فريقين أبطال إفريقيا، أن تكون بطل على أبطال إفريقيا اللي هو بيراميدز والنادي الأهلي، فهذا ما هو سهل في ظل الإمكانيات المحدودة لنادي الزمالك، يعني وأنت تلعب نهائي أبطال إفريقيا الاتحاد الكونفدرالية الإفريقية، فهذا ما هو سهل أبو سعيد. يعني لقب مستحق. وبالنسبة لي أنا نادي الزمالك يعني الخسارة الوحيدة اللي خسر هو 3 مليون أو 2 مليون ونص لنهائي الكونفدرالية، لأنه كان مفروض يعني على الأقل يسد بها المشاكل المالية اللي هي 4 مليون دولار كمنحة من البطل، كان مفيد تفيده أكثر. هذا هو اللي نشوف يعني الخسارة الوحيدة. أما الربح كل الربح للزمالك وجماهير نادي الزمالك.
0: السلام عليكم أبو سعيد. أعتقد أنا هذا الموسم كل الفرق اللي أنا بشجعها فازت، والفرق دائما ما تكون صعوبة هذا الفرق ما تحقيق بطولة الدوري، اللي هو الزمالك المصري مثلا، النصر السعودي، والأرسنال. الموسم هذا أعتقد أن أنا
2: توفقت
0: كثير فرحان يعني. وبالنسبة لمباراة فوز الزمالك بالدوري أبو سعيد، الزمالك يمكن مر مرحلة جدا صعبة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ومن ضمن هذا المشاكل اللي هو عانى منها اللي هو خروج النجم الأول في الفريق اللي هو زيزو، كان له تأثير أعتقد أنه ما كان تأثير سلبي، تأثير إيجابي على الفريق. شاهدنا اللاعبين في هذا الموسم عندهم إصرار لتحقيق إنجاز هذا الموسم، وهذا اللي شاهدنا في نهاية الدوري تحقيق بطولة الدوري. هذا يعتبر إنجاز جدا كبير، واللي أنا شاهدته خلال المباراة الأخيرة في الدوري، شاهدت الجمهور الكبير العريض اللي في أرضية الملعب. هذا من فترة طويلة ما شاهدنا جمهور الزمالك أنها تفرح هذا الفرحة، حتى التكريم اللاعبين بالهليكوبتر توصل أرضية الملعب كان جدا شكل جميل. أتمنى الاستمرارية بطولة الدوري المصري، وأنه يكون في منافسة حقيقية على كل البطولات، وهذا ينعكس على المنتخب المصري في المستقبل.
3: نعم، نبقى في الكرة العربية لكن على المستوى الإفريقي، هذه المرة في مواجهة الجيش الملكي المغربي، حيث يستقبل سان داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. مباراة الذهاب كانت قد انتهت بانتصار سان داونز في ملعبه، في انتظار ما سيحدث في موقعة الإياب. كابتن عبد الغني، أكيد الجيش المصري يمثل الكرة المغربية، يمثل الكرة العربية في الحفاظ على اللقب القاري.
2: وبالفعل أبو سعيد، لأنه هذا اللقب غاب على الخزانة مال الفريق العسكري منذ 1985، اللي كان أول فريق مغربي يفوز بهذا اللقب أبو سعيد، لقب أبطال إفريقيا. على الحالة اللي يعيش عليها الكرة المغربية، فلا بد من هذا اللقب أنه يبقى في المغرب. وفعلا المجموعه اللي موجوده مجموعه يعني باستطاعتها تحقق اللقب، رغم الخساره اللي خسروا في جنوب افريقيا، رغم الظروف، لانه المباراه لعبت في جنوب افريقيا في الساعه الثانيه، وحتى الملعب غيروا لهم الملعب، وكانت ظروف قاسيه، وهناك حتى احد الجماهير اللي انصاب هناك في الملعب وتوفي، فكانت امور كثيره اللي اثرت على المباراه. لكن مباراه العوده ما راح تكون جحيم على فريق سان داونز، لانه الجماهير اللي راح تحج على الملعب راح تكون عندها رده فعل، لانه ما الامور اللي صارت في الملعب في المباراه الاولى، فامور ما كانت سهله ابو سعيد. وحتى اللقب هذا اللي غاب على الخزينه المغربيه، لانه في خروج الوداد وخروج الرجاء وخروج نهضه بركان، يعني حتى قبل النهائي اللي صار بين بركان وبين الجيش الملكي، هو اعطانا فريق في النهائي اللي كان ممكن ما يكون.
3: لكن كابتن، المشكله تكمن في دوري ابطال افريقيا، هي مساله الاهداف اللي ما زالت قائمه كحسبه. يعني اليوم سان داونز فاز بهدف دون مقابل، الجيش مطالب بان يحقق هدف لكي يتعادل في مجموع المباراتين، لكن في حالة انتصار الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف، بالتالي من يتوج؟ سان داونز، وهذه مشكلة في مسألة المسابقة.
2: أبو سعيد، هذه إفريقيا، وهذا هو اللي المفروض يتغير في إفريقيا، لأنه ما معقول أنت يعني مجهود يروح على الفاضي، هدف كل القارات في العالم ما شغالين بهدفين، هذا مشكل كبير يعني
0: صراحة. نحن كنا مع بكون قلوبنا مع فريق الجيش المغربي، وفريق اعتقد انه فريق يستاهل هذا البطولة. نتيجة 1-0 خارج الارض يعتبر نتيجة يعني مش كبيرة، يقدر انه في ارضه وبين جماهيره، لكن هي مسألة الخبرة يعني. فانداي الفريق انه متمرس في هذه البطولات، عند الخبرة، عند اللاعبين يمتلكون هذا الخبرة، ممكن بن عمال فريق الجيش ما عنده هذا الخبرة يمتلك، لكن نحن نعرف أن الجمهور المغربي بيكون هو أعتقد هو الواقف مع فريق الجيش المغربي. وإن شاء الله مبارك لك في نهاية هذه المباراة إن شاء الله أبو عمير.
3: كل التوفيق للجيش الملكي في مواجهة سان داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. أوروبيا، حيث توج الأرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب دام 22 عاما. محمد صلاح وغوارديولا أبرز الراحلين مع ختام المنافسة في الكرة الإنجليزية.
7: القاضي ربما تاتي لكن هنا مر الأرجنتيني مر للأمام، العرضية لا زال بكرة ملعوبة الآن. الله الله الله، هذه القاضية نعم، ومن غاب عن التسجيل يأتي في هذه اللحظات مورغان الجوهرة دائمة الظهور دائمة الحضور الذي لا يتخلف عن المواعيد. نعم يسجل بصورة رائعة، التحرك والمرور والضربة القاضية من جانب مورغان روجرز الذي وقع على ثالث الأهداف.
3: إذن هذه هي حال الكرة الأوروبية التي تعيش في آخر أيامها، نهاية الموسم، سواء في البطولات الأوروبية أو فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي. أيضا استون فيلا ممثل الكرة الإنجليزية نجح في التتويج ببطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخها مع المدرب الأسباني أوناي إيمري رجل هذه المسابقة. يعني هذه التفاصيل كابتن تتعلق أيضا بأرسنال، يعني مثل ما اعترف لنا كابتن فوزي كفريق يشجع نادي أرسنال أكيد حافز كبير لربما الذهاب بالتتويج بلقب قاري لأول مرة أمام باريس سان جيرمان بعد ذلك.
0: أبو سعيد استاهل أرسنال خلال العمل اللي قدمه في خلال ثلاث سنوات الأخيرة مع المدرب أرتيتا، قدم جدا عمل جيد، لكن في النهاية لم يحصد أي بطولة في السنوات الماضية، لكن هناك في عمل تصاعدي لكل يعني مشاهد عمل المدرب أرتيتا
3: هذا المشروع هذا المشروع اليوم ست سنوات بدون بطولة لكن تم الإبقاء عليه
0: وفي عمل يعني صحيح لم يحقق بطولات اللي هي هدف كل نادي، لكن هناك كان في عمل
3: تحسن
0: في عمل تحسن، كان في هناك في استراتيجية وفي هذا الموسم حقق
3: اللي حتى كابتن فوزي بس على عقالة حتى بس نناقش هذا النقطة بالذات. المسألة في أرسنال عندما جاء أرتيتا لا تتعلق بأن يحقق اللقب بل تغيير مفاهيم النادي داخليا، يعني في إنشاء تفاصيل خاصة بمن يستقطب وجوده داخل أرسنال، ما يمثل الأرسنال، تشكيل عقلية مختلفة داخل هذا النادي،
0: وهذا واضح بوسعيد كان واضح في فريق الأرسنال. اليوم فريق الأرسنال لم يمتلك نجم شباك، نجم عالمي هو ممكن نجمه هو اليوم متواجد هو ساكا يعتبر اللاعب صح جدا مهم في منتخب الإنجليزي، لكن ساكا لاعب يعتبر مش من نجم الشباك نفس مبابي ونفس ميسي ونفس، لكن بس أنا نقطة مهمة بالنسبة لي أن الأرسنال بيحقق بطولة الأبطال ضد باريس سان جيرمان.
3: باختصار كابتن
2: مميز هو
3: باختصار
2: المميز هو أنه على الاستخرة نتكلم في خلال ثلاث سنوات يكون وصيف البطل ويصبروا إلى أن يحقق الدوري، فهذا شيء يحسب. الفرق التاريخية في إنجلترا دائما تعتمد على الاستقرار الفني رغم طول انتظار البطولات.
3: نعم احنا تركنا الوقت، شكرا لكم كابتن فوزي بشير، كابتن عبد الغني ابو عميره،
0: شكرا
3: لكم. شكرا موصول لكم مستمعينا الاحبة، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل من هندسة الاستوديوهات خالد بلحاف، وفي الاخراج المخرج العزيز احمد العوايد، وهذا جحنون الحضري يحييكم ويتمنى لكم اوقات سعيدة في امان الله.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهني أخاه جلالة ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده، ورئيس الأرجنتين بالعيد الوطني لبلاده. إنجاز أكثر من 53% من مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب تطلق برامج وفعاليات لاكتشاف المواهب. الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالته والشعب الأردني الشقيق، راجيا للأردن مزيدا من التقدم والازدهار. كما بعث جلالة السلطان المعظم أيده الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ضمنها جلالته خالص تمنياته لهذا البلد الصديق باستمرار النمو والتطور على كافة الأصعدة، مشيدا عزه الله بالعلاقات الطيبة بين البلدين. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة شفوية من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال استقباله لسعادة كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، الذي يزور سلطنة عمان حاليا على رأس وفد دبلوماسي وقانوني. وأتت الرسالة في إطار التشاور المتواصل والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، وتطرقت إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية والجهود المبذولة لإنجاحها. كما تناولت الرسالة حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة. وبعد اللقاء عقد الجانبان العماني والإيراني لقاء موسعا لبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وعدد من المسؤولين من الجانبين. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة مولدا مناخير حسن سفيرة جمهورية تنزانيا المتحدة المعينة لدى سلطنة عمان. وقد رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السفيرة متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والتقدم. من جانب آخر استقبل معالي السيد وزير الخارجية سعادة ألفريدو سيزار مارتينيو ليوني سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأعرب معالي خلال اللقاء عن تقديره لما بذله سعادة السفير من جهود أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه القادمة. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق رئيس وزراء مملكة بلجيكا الأسبق. جرى خلال المقابلة استعراض مجموعة من التطورات الإقليمية والعالمية وتبادل وجهات النظر بشأنها، مؤكدين على أهمية دعم الجهود السياسية الرامية إلى احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام والالتزام بوحدة المعايير واحترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي. وأشاد الضيف بنهضة سلطنة عمان الحديثة وسياستها الخارجية المتوازنة والحكيمة في التعاطي مع مختلف الأحداث والتحديات، علاوة على التزامها الثابت بسياسة السلام والصداقة مع الجميع،
كما عبر عن تقديره للمحادثات واللقاءات التي أجراها خلال زيارته الأولى لسلطنة عمان وحفاوة الاستقبال والترحيب، إضافة إلى الانفتاح الملموس للسياحة والأعمال وجاذبية موقع عمان الجغرافي واللوجستي الآمن للتجارة والشراكات الاقتصادية. وعبر خطوط الملاحة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وخلال المقابلة تم التطرق إلى تطور العلاقات العمانية البلجيكية وإلى العلاقات مع أوروبا بشكل عام وآفاق تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. بحثت اللجنة الوطنية للتنافسية خلال اجتماعها مستجدات المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق الوطنية وسبل معالجتها، بما يعزز التكامل بين مختلف الجهات ويدعم تقدم أداء سلطنة عمان في التقارير والمؤشرات الدولية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. بلغت نسب الإنجاز في مشروع مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي 53%، وفيما يتعلق بمكونات المشروع فبلغت نسبة الإنجاز في المنتدى الأدبي 49%، وفي دار الفنون 46%، وفي السينما الثقافية 41%. أما مكتبة عمان الوطنية فبلغت نسبة الإنجاز فيها 38%، والمسرح الوطني 32%. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب في لقاء إعلامي إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات النوعية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشبابية وصقلها وبناء قدراتها وتهيئة البيئة الممكنة لنموها وتطورها. وأوضح اللقاء الإعلامي أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي 687 نشاطا وفعالية في قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، وقد استفاد منها أكثر من 105,000 مشارك في مختلف المحافظات. أدان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض إلى حد كبير على التوقيع لاتفاق سلام مع إيران، مضيفا أنه اطلع على مسودة الاتفاق وأجرى بعدها اتصالات هاتفية مع قادة عدة دول بالمنطقة. كما أشار ترامب إلى أن العمل يجري حاليا لمناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية وسيتم الإعلان عنها قريبا. في المقابل تدرس طهران مسودة الاتفاق الأمريكي بحذر وتؤكد على تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم. أعلنت السلطات اللبنانية مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، مع تواصل خرق الهدنة بين الجانبين. وتجاوزت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي 3,120 قتيلا وأكثر من 9,500 مصاب. وفي الأراضي الفلسطينية سقط شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال وسط تدهور الأوضاع الإنسانية واعتداءات المستوطنين.
شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف، أوقع قتلى ومصابين وأحدث أضرارا مادية، وذلك بعدما توعد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على ضربات استهدفت كلية وسكنا للطلبة في منطقة خاضعة لروسيا أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأنه رصد ما مجموعه 90 صاروخا و600 مسيرة، موضحا أنه جرى اعتراض معظمها. وفي وقت لاحق أكدت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ أوريشنيك الباليستية متوسطة المدى وذات القدرة النووية، فيما نفت كييف أن تكون استهدفت مواقع مدنية، مؤكدة أنها ضربت وحدة روسية من المسيرات متمركزة في المنطقة. أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لنشر أنظمة صاروخية أمريكية متوسطة المدى في اليابان، قائلة إنها تهدد الأمن الإقليمي وتفاقم مخاطر المواجهة العسكرية وسباق التسلح. وفي طوكيو قالت وزارة الدفاع إنه سيتم نشر نظام تايفون ومنظومة صواريخ المدفعية عالية الحركية في قاعدة كانويا الجوية خلال التدريبات المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة. في باكستان قتل 24 شخصا وأصيب أكثر من 50 آخرين في انفجار استهدف قطارا كان يقل عسكريين في إقليم بلوشستان، وكان القطار يعبر إشارة مرور في محطة بمدينة كويتا عندما اصطدمت سيارة مفخخة بأحد عرباته، ما أدى إلى حدوث انفجار هائل تسبب في تحطيم نوافذ المباني المجاورة وتدمير المركبات التي كانت متوقفة بالقرب من الموقع. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ أخاه جلالة ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده، ورئيس الأرجنتين بالعيد الوطني لبلاده. إنجاز أكثر من 53% من مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب تطلق برامج وفعاليات لاكتشاف المواهب. الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة ومع أسئلة متعددة ومختلفة أقدمها بين يدي ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نرجو منكم أن تشاركوا عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر، ونرحب بكم وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. هنا سؤال مستعجل كما يقول صاحبه، يقول السائل: يوجد لدينا مرض وراثي من قبل الزوج والزوجة، قمنا بتجميل أجنة 4 من الذكور ومن الإناث 2، هل يجوز اختيار الأجنة سواء كان يعني ذكرا أو أنثى في مثل هذه الحالة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن اللجوء إلى الإخصاب بين زوجين حيين حالة قيام الزوجية بينهما برضاهما لوجود أسباب معتبرة شرعا وسيلة من وسائل العلاج والتداوي، هذا تأصيل المسألة ابتداء. إذا طرح سؤال لما يعمد الزوجان إلى اللجوء إلى ما يعرف بالتلقيح الصناعي، فإن من جملة الأسباب التي تبيح اللجوء إلى أن يكون الإخصاب بهذه الطريقة هو وجود أمراض وراثية تنتقل إلى الأجنة، وقد تكون هذه الأمراض أمراضا مميتة أو تورث عللا وعاهات وتشوهات، فيعمد الزوجان إلى الإخصاب خارج الرحم. وإذا لقحت البويضة فإنه يمكن أن

0: يعمدان إلى غرس هذه البويضة الملقحة في رحم الأم. المعيار الأول الذي يعول عليه هو الخلو من الأمراض الوراثية، لأن هذا كان السبب الذي من أجله أبيح للزوجين أن يلجأ إلى استعمال هذه الطريقة. فتفحص هذه اللقاحات من حيث خلوها من الأمراض الوراثية التي كانت تنتقل أو التي كانت تصيب الأجنة لهذين الزوجين، فيكون الاختيار ابتداء لما كان في ظاهر الأمر سليما من تلك الأمراض وبعيدا عن الإصابة بالتشوهات والعلل في ظاهر الفحوصات الطبية، وإلا فكل شيء بيد الله تبارك وتعالى. وأما اختيار جنس الجنين فإن هذه القضية فيها مداخل كثيرة. فالإباحة مقيدة بأن يوجد سبب معتبر شرعا، كأن تكون بعض الأمراض تصيب الإناث أكثر، أو العكس بعض الأمراض تصيب الذكور، فمن باب مزيد من الاحتياط والوقاية من الإصابة بتلك الأمراض الوراثية فإنهم يلجؤون إلى اختيار جنس الجنين بناء على هذا الأساس. أو أن يكون الله تبارك وتعالى قد رزقهم جملة من الذكور ويطمح الوالدان في أن تكون لهم ابنة أنثى، فهذا لا مانع منه إذا تحقق الشرط الأول وهو الخلو من الأمراض. وكان لا بد من الاختيار، بمعنى أنه سيقوم الفريق الطبي الموصوف بالأمانة والثقة بالغرس في رحم الأم، فلا بد لهم من الاختيار، فالأولى أن يكون هذا الحق للوالدين. على أن لا يكون تسخطا لقضاء الله تبارك وتعالى أو إيثارا لجنس من المواليد على جنس آخر، وإنما يكون لابتغاء نعمة من النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده حين بيّن أنه جل وعلا يهبهم الذكور والإناث. فإن لم يكونوا متسخطين ولا مؤثرين مفضلين، وإنما يرغبون في أن يكون مولودهم أن يكون اختيارهم لمولودهم بناء على هذه الأسس، ففي الأمر سعة بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم.
1: طيب فضيلة الشيخ، يطرح مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: إذا كان الزوجان فيهما مرض وراثي فعلا، فإنهما يتوقفان عن الولادة التي تكون طبيعية عادة، يكون الإخصاب فيها في الرحم، وينتقلان إلى هذه الطريقة، هذا التوقف على سبيل الوجوب أم الجواز؟
0: لا يقال بأنه على سبيل الوجوب، لأن إصابة المواليد بالأمراض الوراثية أمر احتمالي، تتفاوت هذه النسب بحسب شيوع أمراض وراثية معينة في بيئة ما، ولكن الاحتمال قد يكون راجحا غالبا. فحينئذ يستحب لهم، وإلا فكل شيء بيد الله تبارك وتعالى. وقد تكتشف أدوية وعلاجات لهذه الأمراض مما لا يعرف له دواء اليوم، وقد يمكن أن يكون العلاج حتى والجنين في رحم أمه إذا كان علاجا جينيا. العلم يتطور والطب في تطور ونمو، فلا يبلغ الأمر حد الوجوب، بل الكلام في الجواز، وهذا الذي حكيته إنما هو قول جماهير الفقهاء المعاصرين، مع وجود طائفة من أهل العلم لا تزال متحفظة على اللجوء إلى
1: هذه الطريقة.
0: نعم،
1: جميل. إذن علميا الآن أصبح من الممكن التحقق من خلو هذه البويضة أو البويضة من الأمراض.
0: نعم،
1: الوراثية.
0: من يعني جملة من أمراض الدم الوراثية، أو الأمراض المرتبطة أيضا بالجينات التي قد تنتشر في بيئة فتكون معروفة مشهورة. أما أن يكون ذلك على سبيل الحصر، فإن شفرة كما يقال الخريطة الوراثية لم تفك كلها بعد، وقد لا يكون من الممكن أن يتم فحص

0: كل الأمراض الوراثية، وإنما هي المعروفة المشهورة في المجتمع أو في تاريخ الأسرة، في تاريخ الأبوين.
1: نعم.
0: هذا هو الذي هو متاح علميا.
1: ربما نحتاج في يوم من الأيام أن تكون لنا حلقة عن الشفرة الوراثية إن شاء الله وما يترتب عليها
0: إن
1: من
0: شاء الله.
1: الأحكام بإذن الله. الأخ بدر الحسني يقول: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وخمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. يسأل عن صحة هذا الحديث.
0: نعم، الحديث صحيح، الحديث عند الشيخين البخاري ومسلم وعند غيرهما، وإذا ثبت أن الحديث صحيح فينبغي التنبيه على ما يشتمل عليه من الآداب التي يدعونا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: في هذا الدين الذي جاء رحمة للعالمين. هذه المراشد والهدايات النبوية فيها خير كثير للناس، فيها وقاية للبيوت من الشرور الظاهرة والباطنة. أما الباطنة فهي التي أشار إليها الحديث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الشيطان لا يحل غلقا ولا يفتح بابا. فهناك شرور تأتي مما لا يراه المسلم المكلف. هذه الإرشادات بإغلاق الأبواب وبوكاية الأسقية وتخمير الأوعية والآنية كلها داعية إلى منع مثل هذه الأضرار والشرور. ثم هناك الجانب المادي الظاهر، إما المتعلق بمسببات الأمراض والعلل، أو المتعلق بما يمكن أن يحدث ضررا، وهو الذي أشار إليه الحديث بالفويسقة تضرم النار في البيت. الفويسقة أي الفأرة،
1: نعم،
0: وإغلاق المصابيح لأن المصابيح كانت بالزيت والنار،
1: نعم،
0: فيمكن أن تحدث أن تشعل حرائق في البيوت والناس نيام.
1: نعم.
0: فرحمة هذا الدين تبلغ إلى هذا الحد، إلى تنبيه الناس على ما فيه صيانتهم وحفظهم من مثل هذه الأضرار والأذى الذي قد لا ينتبهون إليه، لا سيما في أوقات راحتهم في وقت منامهم وفي بيوتهم. فجاءت هذه الإرشادات النبوية لحماية بيوت المسلمين من هذه الأضرار، من الأضرار الخفية التي لا يرونها من الشياطين ومردة الجن والأبالسة وما يحدثونه في بيوت المسلمين. وهذا نفعله امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسدد بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى، فنفعله طاعة لله عز وجل وإن لم تظهر لنا كيفيته. والأمر الثاني هو ما يتعلق بما يمكن أن نراه من ضرر كالحرائق، ولا يقال بأن الأجهزة اليوم تعمل بالطاقة والكهرباء، وإنما ليس المقصود هو الوقوف عند ظاهر نص هذا الحديث، وإنما النظر إلى مقاصده وغاياته باتخاذ كافة الوسائل التي تمنع الضرر من الحرائق وما سواها، بإطفاء ما لا يحتاج إليه من الكهرباء من المصابيح والسروج وغير ذلك من الأدوات الكهربائية والتنبه لذلك. والمعنى الثالث هو المتعلق بمسببات الأمراض من الجراثيم التي تنقل العدوى، فلا يترك الإناء مفتوح، وإذا كان هناك سقاء فإن عليهم أن يغلقوا ذلك السقاء وأن يغطوا الأوعية ولو قالوا ولو بشيء بسيط ولو بعود، إن لم يوجد ما يمنع ما يمكن أن يخمر الإناء بالكامل. فهذه هي بعض التنبيهات على ما ورد في هذا الحديث النبوي الشريف، ولا ينبغي التهاون في هذه الهدايات والمراشد النبوية، ينبغي للناس أن يأخذوا بها وأن يحملوها على محمل الجد وأن يعودوا عليها الأطفال في البيوت. والله تعالى أعلم.
1: طيب إذا الشيطان المقصود في الحديث هو الشيطان الحقيقي وليس الفيروسات أو
0: نعم جراثيم. المقصود الشيطان الحقيقي نعم. هذه لما أشرت يعني شراح الحديث كلهم يذكرون هذه الأضرار الخفية عن بني البشر فهم لا يعرفونها، ولذلك ورد أيضا ما يتعلق بالاستعاذات إذا دخل الرجل منزله، إذا أن يذكر الله تعالى، أن يذكر الله تعالى على الأكل الذي يأكله، حين يشرب، حين يلبس ثوبه، حين يأتي أهله. نعم. كل هذا إنما هو للوقاية من الشيطان ووساوسه وشروره، ومن الشيطان وأعوانه.
1: نعم. إذن معنى ذلك أن المسلم يتخذ سببين، الاستعاذة والذكر والتحصين.
0: نعم. وأيضا مع الجانب المادي، هذه الاحتياطات المادية، هذه الإجراءات الوقائية كما يقال اليوم.
1: نعم.
0: لأنها تقي من كل ذلك. ثم من يسر هذا الدين وعنايته بأتباعه أنهم يؤجرون على ذلك، لأنهم يفعلونه امتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طاعة لله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: فينبغي أن يعود الأطفال وأهل البيوت على هذه الخلال الكريمة والآداب التي فيها مصالحهم وفيها حماية ووقاية لهم بإذن الله تبارك وتعالى.
1: سؤال آخر ينقلنا إلى الجانب الاجتماعي أيضا، يعني فتاة عمرها 15 سنة تعيش مع والدها الذي يشرب الخمر، وأحيانا تبقى وحدها معه في البيت عندما تذهب الأم للعمل، وفي بعض الأحيان يقوم بتهديدها فتخاف منه، كما أنه لا يلتزم بالستر ويلبس ملابس قصيرة أمامها. كيف تتعامل الفتاة مع هذا الوضع، وما التوجيه الشرعي لها؟
0: نعم، هذا الوضع خطير، وينبغي للأم أن تتخذ موقفا حاسما، فلا تترك البنت وهي في هذه السن مع والدها السكير الذي يعاقر الخمر، فتذهب بعقله فلا يدرى ما الذي يفعل. وقد رأينا حالات يستحيا من ذكرها، ويندم فيها هؤلاء الذين يتعاطون المسكرات بعد أن يفيقوا من سكرهم على ما وقعوا فيه مع بناتهم. فالمسألة خطيرة، ولا يصح التهاون في مثل هذه الأمور. فإن كان الرجل ممن يتعاطى الخمر، فإن على الأم أن تأخذ ابنتها معها، أو أن تتركها في بيت أهلها وذويها أوليائها، ولا ينبغي لها بحال أن تتركها منفردة مع أبيها وهي تعلم أنه يسكر ويشرب الخمر. وهذه الأمور المذكورة في السؤال، من اللبس غير المحتشم أمام ابنته، ومن تهديدها، لا يدرى إلى أين تصل. فإن كان الله تبارك وتعالى قد سلم من وخيم العواقب إلى الآن، فلا ينبغي التهاون بعد الآن. وهذا لا يعني أيضا أن يهمل أمر الأب، فيجب أن ينصح وأن ينهى عن المنكر، وأن تبين له العواقب، وأن يجتهد معه في قطع الأسباب التي تدعوه إلى معاقرة الخمر. إذا كانت له رفقة سوء فيجب أن ينقطع عن رفقة السوء، إذا كان قلبه فارغا من ذكر الله عز وجل وتعظيمه فيجب أن تتخذ الوسائل لعمارة قلبه بعد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، بتعظيم الله تبارك وتعالى، وبالإكثار من ذكره، وبملازمة الصلوات في جماعة، وبحضور حلقات العلم. فأيضا لا يهمل الأب، يجب أن يوجه التوجيه الصحيح الراشد الذي يخرجه من أسر الشيطان الذي هو فيه. فلكن فيما يتعلق بالبنت، لا يصح أن تترك منفردة مع أبيها إذا كان ممن يعرف أنه يعاقر الخمر والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع.
1: سؤال قريب من هذا، يقول السائل أو السائلة ربما، هل تأثم المرأة التي ترى زوجها يفعل المنكر رغم محاولتها في نصحه ولكن دون فائدة، ثم توقفت لأنها رأت أن ذلك يسبب أو يضايقه منها، بعد أن استمرت في نصحه لمدة سنتين.
0: أما إذا كان هذا هو السبب في تركها لنصحه ونهيه عما هو فيه من غي وضلال، فإن هذا السبب غير معتبر شرعا، وهو الخشية من أن يكون في ضيق. لا، هو في ضيق بإتيانه للمنكرات، هو في ضيق لأنه منحرف عن سواء السبيل، مسخط لربه جل وعلا. ومن أجل ذلك فإن على المرأة ألا تترك نصحة، لها أن تنوع في الأساليب وأن تغير في المداخل التي يمكن أن ينفذ بها نصحها إلى قلبه، وأن تجتهد قدر استطاعتها، وأن تستعين بمن يمكن أن تستعين به لأجل هدايته وعوده إلى الصراط المستقيم. أما أن تيأس وترضى بالحال وأن تتركه على حالته تلك، فليس هذا من شيم المسلم مع عموم الناس، فكيف بالمرأة مع زوجها، أو الرجل مع زوجه، أو الأخ مع أخيه، كيف بأصحاب البيت الواحد؟ يجب أن يأتمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر قدر استطاعتهم، وأن ينوعوا في الأساليب، وأن لا يدخروا وسعا في سبيل إرشاد بعضهم البعض. ونظرا لأنها لم تبين نوع المعصية التي يقارفها الرجل، فإن ليس من الحكمة أن نخوض في تفاصيل لا نعرفها. هل يترتب على هذه المعصية كما كان في السؤال السابق معاقرة خمور أو مسكرات أو مخدرات أو غير ذلك، يمكن أن يترتب ضرر على المرأة ويمكن أن يقارف أفعالا شنيعة في البيت، أو هي أعمال أخرى، فلا يمكن لنا أن نخوض في تفاصيل لا نعرفها، وإنما نقتصر على هذا التوجيه العام أو الحكم العام، والله تعالى أعلم.
1: أنتقل إلى التفسير. خالد بن أحمد بن عرابة يقول: في سورة التوبة ذكر العفو قبل العتاب، قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وفي سورة التحريم اختلف الأسلوب فلم يذكر عفو مع العتاب، قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ما السبب في اختلاف أسلوبي العتاب؟
0: نعم، هذا سؤال يحمل انتباهه من صاحبه.
1: جميل.
0: وقد يقع في هذا كثيرون ممن يقرؤون سورة التحريم، فقد رأيت كثيرا من طلبة العلم، بل رأيت كثيرا ممن فسر سورة التحريم والآية الأولى منها يقع في شيء من اللبس. فقول الله تبارك وتعالى، رفعا لهذا اللبس أدخل في الجواب مباشرة، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، لا يراد به المعاتبة. السورة كلها جاءت للتلطف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لرفع الحرج عنه، للدفاع عنه، ولإظهار عناية ربه تبارك وتعالى به عليه الصلاة والسلام
1: في وسط عائلي،
0: في وسط عائلته.
1: نعم،
0: هذه هي روح السورة.
1: نعم،
0: ليست السورة في مقام التثريب والمعاتبة على ترك ما هو أولى وأفضل، كما هي آية التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم العفو ثم جاء العتاب. لا، هناك حادثة فيها ضرر على عموم المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أذن عليه الصلاة والسلام لكل من جاء يستأذنه في ترك الجهاد في سبيل الله، فأرشده ربه تبارك وتعالى إلى أن الأولى والأكمل في حقه كان ألا يأذن لهم. فأما سورة التحريم فهي في إظهار الحدب والعطف والحنو من الله تبارك وتعالى برسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا الاستفهام لما تحرم ما أحل الله لك يحمل معنى النفي.
1: نعم.
0: أي ليس هناك ما يدعوك إلى أن تحرم أمرا أحله الله تعالى لك، أن تلتزم بالامتناع عن أمر أحله الله تعالى لك من أجل مراعاة ما فيه رضا أزواجك، ليس هناك ما يدعوك إلى ذلك. فغيرة الله عز وجل عليك أعظم مما ينشأ بين نسائك من غيرة.
1: نعم.
0: سواء كان امتناعه عليه الصلاة والسلام بيمين أو بدون يمين، وقد تقدم في جواب قديم أن العتاب هنا على ما يتعلق بالعسل.
1: نعم.
0: الذي شربه أو كان يشربه عليه الصلاة والسلام عند سيدة زينب رضي الله تعالى عنها، فغارت السيدتان حفصة وعائشة رضوان الله تعالى عليهما، فتمالأ أنه إذا دخل عندهما تقول كل واحد منهما شربت مغافير.
1: نعم.
0: ومغافير هو نوع من الشراب فيه رائحة مخمرة.
1: نعم.
0: فامتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرب العسل، قيل بيمين وقيل بدون يمين.
1: نعم.
0: والسياق القرآني يصلح للمعنيين، يعني الآية بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قيل هذه رخصة وتوسعة من الله تبارك وتعالى لما التزمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم العود إلى ما كان قد صدر منهم من شرب العسل.
1: نعم.
0: وقيل بأنه حلف، فالآية على ظاهرها. إذن الآية كلها هي للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست للعتاب.
1: نعم.
0: وكأن أبا يرى ابنه شديد المذاكرة، يصل كلال الليل بكلال النهار إن وجد.
1: نعم.
0: مثل هذا الطه.
1: نعم.
0: الابن، فيأتي ويقول له لم تذاكر، أي.
1: نعم.
0: كل هذه المذاكرة، أنت لست بحاجة إلى كل هذه المذاكرة.
1: نعم.
0: هذا للتخفيف عنه، للتيسير. هذا هو روح هذه الآيات في سورة التحريم.
1: نعم.
0: للتيسير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
1: عليه
0: ولبيان عظيم منزلته عند الله تعالى، وأن الله قد أباح له هذه الطيبات، فليس هناك ما يمكن أن يدعوه إلى أن يمتنع عن شيء من المباحات، لأنه بإتيانه لها يظهر نعمة الله عز وجل عليه وشكره لله تبارك وتعالى، ويظهر أنه مؤثر لطاعة الله تعالى ولا يمكن أن يزحزحه عن ذلك شيء، وأن الله عز وجل هو الذي يتولاه بالرعاية والتوجيه والتسديد، وهو الذي يبين له ما يمكن أن يدور في الخفاء داخل بيته من أسرار يمكن أن تتمالأ عليها أمهات المؤمنين أزواجه رضوان الله تعالى عليهن، فيما يمكن أن ينشأ بين النساء عادة، بين الضرائر عادة، وهذا.
1: نعم.
0: كان مبعث ما نشأ بينهن، ما ينشأ بين الضرائر عادة. فجاءت سورة التحريم لبيان أنه ليس في حاجة إلى أن يمتنع عن شيء أباحه الله تبارك وتعالى له. هذا هو الفارق الجوهري بين كل مواضع التي فيها شيء من العتاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيأتي قبلها بيان العفو عنه وترك المؤاخذة والتثريب، ثم يأتي بعد ذلك محل المعاتبة. أما سورة التحريم فهي مختلفة تماما، والله تعالى أعلم.
1: هل تعطي السورة تسامحا في مثل هذه الحالات التي تنشأ بين الزوجات أو الضرائر كما تفضلتم، بحيث لا يعتبر ذلك يعني تصرفا غير أخلاقي مثلا، يمكن أن ينشأ ويمكن أن يتسامح
0: فيها؟ من موضوعات السورة توجيه نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أن هذه الغيرة الفطرية الطبيعية لا ينبغي أن تصل بهن إلى حد التضييق على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الآية يفهم منها ما تشيرون إليه من أن هذه الآثار الناجمة عن الغيرة هي أمر طبيعي في بين الضرائر في البيوت.
1: نعم.
0: فلا ينبغي أن تصل إلى هذا الحد، لا من حيث النساء، من حيث ما يتمالأن عليه أو يتواطأن عليه. وقلت بأن المسألة تتعلق بالامتناع عن شرب العسل، لأن رواية الإمام البخاري من طريق السيدة عائشة أكدت هذا المعنى.
1: نعم.
0: الروايات الأخرى فيما يتعلق بوطئ أم ولده إبراهيم عليه السلام رضوان الله تعالى عليها السيدة ماريا.
1: نعم.
0: لا تخلو من مقال، كل الروايات التي استند إليها الإمام الطبري لا تخلو من مقال.
1: نعم.
0: ولذلك ضعفها كثيرون. فتبقى الرواية المتعلقة بشرب العسل وهي أصح، حتى لو قدرنا بأن بعض أسانيد الرواية الأخرى المتعلقة بالامتناع عن وطء الجارية وأن السيدة حفصة هي التي غضبت، لأن كما في بعض الروايات ما كنت أريد أن أذكره أنها يعني كان في حجرتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أمي ولدي. فهذه الروايات يعني فيها لا تخلو من مقال، فيها ضعف.
1: جميل.
0: ولكن لو قيل بأن هذا هو المعنى كما هو عند عدد كبير من المفسرين أيضا، فإنه لا يغير من روح السورة، وأنها جاءت لأجل التيسير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لأجل التثريب. وأنها لإظهار عناية الله تعالى بعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا فهمها هو وفهمتها أزواجه رضوان الله تعالى عليهم، وفهمها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فليس في الآية كما قلت أؤكد، ليس في السورة ما يتعلق بالعتاب والتثريب كما هو في المواضع الأخرى، ومنها سورة التوبة في الآية التي سأل عنها السائل بارك الله فيه. هذا والله تعالى أعلم.
1: يبقى سؤال واحد، هل يمكن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الترضية هذه إنما فعل ذلك حرصا منه على نقاء فمه بحيث لا يؤذي زوجتيه، وليس استجابة لدوافع الغيرة؟
0: نعم، هو بنص كتاب الله عز وجل تبتغي مرضاة أزواجك.
1: نعم.
0: فلما أظهرنا كراهية ما ظننا أنه يعني أو ما قلناه له، ما أظهرناه له، فإنه امتنع عن ذلك حتى لا يدخل عليهن شيئا من ما يكرهن. فنعم، هذا الملحظ ملحظ حسن مقبول، والآية الكريمة تدل عليها وتشير إليه.
1: السر الذي ورد في السورة أيضا يتعلق بهذا الموضوع؟
0: نعم، يتعلق بهذا الموضوع. نعم.
1: طيب، نقف الآن مع فاصل قصير. أعزائنا، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. سؤال آخر: أم ترضع طفلها وعندما حاولت فطامه كان يصرخ ويبكي بشدة فاستمرت في إرضاعه والآن عمره 4 سنوات ولا يزال يرضع، ما الحكم في ذلك وما التوجيه الصحيح لفطامه؟
1: نعم، أما التوجيه الشرعي فهو المبادرة إلى الفطام، أما كيفية ذلك فينبغي لها أن تستعين بأهل الخبرة والدراية من المختصين في مثل هذه الأمور. هي قد أخطأت، لأن من شأن الرضيع عند فطامه أن يبكي، ولكنه سيبكي بضع ساعات في الليلة الأولى، ثم قد يبكي أقل من ليلته الماضية، وهكذا بالتدريج، ويمكن إيجاد شيء من البدائل. أما أن تستمر إلى أن يبلغ الطفل 4 سنوات فهذا يخشى عليه من الآثار النفسية ومن عدم اكتمال نموه النفساني واكتمال شخصيته باستمرار تعلقه بالرضاع من أمه. فلذلك قلت بأن الحكم الشرعي هو المبادرة إلى الفطام، على أن يكون ذلك بنصح وتوجيه من أهل الدراية والاختصاص حتى لا يقع ضرر. فالآن نحن إزاء أمر واقع، فلا بد فيه من التدرج ومن اتباع الوسائل التي يعرفها المختصون، فلتلجأ إليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق.
0: سؤال استدراكي يقول فيه سؤال مداخلة بسيطة على سؤال الشخص بخصوص المرأة التي أرضعت طفلا، هل إخوان الطفل الذي أرضعته هذه المرأة يصبحون إخوانا لأبناء هذه الأم المرضعة؟
1: لا لا لا، وإنما هو الرضيع فقط. لأن السؤال واضح، هو الرضيع، أما إخوته ممن لم ترضعه تلك المرأة فلا علاقة لهم به. ولو أن والدتهم أرضعت طفلا من الأسرة الأخرى فإن ذلك الطفل هو الذي سينتسب إليهم ويصير أخا لهم من الرضاع. أما أن يكون أخوهم هو الذي رضع من امرأة أخرى فإن أحكام الرضاعة تتعلق بذلك الطفل الرضيع فقط، والله تعالى أعلم.
0: عمر العبري يقول: إذا كذب شخص أمام القاضي وحرف الحقيقة حتى صدر حكم قضائي أوقع الظلم بشخص بريء وألزم بدفع مبلغ لشخص آخر يطالبه به مع علم ذلك الشخص بوجود الكذب والتدليس، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ بحكم القضاء؟ وهل يعد الآخذ شريكا في الظلم أو الإثم؟
1: هذه المسألة بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي فأقضي لكم على نحو أو فأحكم لكم على نحو ما أسمع منكم، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما يقتطع قطعة من نار والعياذ بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا يعلم بأنه توصل إلى أن يأخذ من حق أخيه بالكذب والزور والتدليس وبشهادة الزور، فكيف يستسيغ بعد ذلك أن يأكل الحرام؟ فهو لو كان في غير مجلس قضاء لما ساغ له أن يأخذ من مال أخيه شيئا بغير طيب نفس، فليس له أن يأخذ ذلك عدوانا أو ظلما أو أن يختلس أو أن يسرق أو أن يعمد إلى شيء من التشويه التدليس والكذب والتزوير. فهل يمكن أن يكون حكم القاضي محلا لما يعلم أنه حرام عليه؟ لا يمكن. فنعم، هناك بعض الأمور المشتبهة، هذا باب آخر، أما ما يعلم أنه ليس بحق له وأنه ما وصل إليه إلا بهذه الوسائل من الظلم والبهتان والزور والكذب فليس له أن يأخذ منه شيئا، بل عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرد الحق إلى أهله، والله تعالى أعلم.
0: الأخ حمد الصبحي يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حديث مأثور عنه، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. ما مدى صحة هذا الحديث؟
1: الحديث عند الإمام مسلم وأكثر شراح الحديث على أنه صحيح، والمقصود به تسلية من فجع بفقدان ولد صغير له من ذكر أو أنثى، وهذا المعنى وجدت فيه أحاديث كذلك عند يعني في الصحاح والمسانيد والسنن، كلها فيها مبشرات وتسلية للوالدين اللذين يفقدان أحد أولادهم أو ولدا من أولادهم صغارا. وهذا لا يعني القطع بمصير أطفال المسلمين، لأن هذه الأحاديث لا تبلغ حد التواتر، وهذه المسألة من مسائل فرعية في الاعتقاد، فلذلك دار فيها خلاف كبير بين أهل العلم، يعني لأن مقتضى معنى هذا الحديث الدعموس، دعاميص هي جمع دعموس، والدعموس هو دويبة تعيش في الماء ملازمة له، فكأنهم من أهل الجنة، كأنهم من أهل الجنة وهم يشفعون لآبائهم وأمهاتهم لإدخالهم إلى الجنة. فقلت بأن المسألة بين عند علماء المسلمين محل خلاف، لأن الروايات فيها روايات أحادية وفيها روايات أيضا بعضها متعارضة، فمن أجل ذلك عدت من فروع العقيدة التي لا حاجة إلى التخطئ فيها والتشدد برأي، لكن فيها الروايات كافية للغاية منها، وهي التسلية والمواساة والتعزية لمن فجع بفقدان ولد صغير له من أب أو أم، والله تعالى أعلم.
0: جميل. نأخذ سؤال الأخ مازن، يقول في قوله تعالى وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، قال ذلك على لسان الرجل المؤمن من آل فرعون، لماذا قال بعض الذي يعدكم ولم يقل يصبكم الذي يعدكم؟ ما دلالة بعض هذه الآية، البعض في هذه الآية؟
1: نعم، هذه مما اختلف فيها المفسرون، فمنهم من يقول بأن بعض صلة، وهذا قول لا وجه له، فيقولون بأن خلاصة هذا القول أنها بمعنى كل، أنها يعني زائدة، وهذا بعيد عن بلاغة القرآن. وقيل بأن بعض ينصرف إلى ما توعدهم به، أي ما توعد موسى به، ما توعدهم به موسى عليه السلام من عذاب الدنيا، فقد توعدهم بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، فمؤمن آل فرعون الآن يحدثهم عن ما يمكن أن يروه من عذاب الدنيا، ولذلك هو بعض ما توعدهم به موسى عليه السلام وليس كل ما توعدهم به. وأجود ما يمكن أن يقال، وهو ما ذكره العلامة ابن عاشور، بأن بعض هنا مقصودة، فإن مؤمن آل فرعون باختصار شديد أراد أن يدفع عن موسى عليه السلام القتل، وأن يبلغ فرعون وملأه، وقد كان من آل فرعون، ولذلك استعمل منزلته تلك في طاعة الله تبارك وتعالى، وتكلم بما قصه لنا كتاب ربنا تبارك وتعالى، ومما قصه من حكاية على لسانه هذه الجملة، فهو يريد إقناعهم، فابتدأ بقوله وإن يك كاذبا فعليه كذبه، لا يضركم وسيعرف عنه أنه كاذب، حتى يتقبلوا منه ولا يظهر شدة مناصرته لموسى وأنه معه وأنه من المؤمنين به، وإنما يقيم عليهم الحجة ويقنعهم عقلا ويظهر حرصه على ما فيه مصلحتهم. فمن هذا الباب قدم ما يتعلق باحتمال الكذب، ثم قال وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فتصبكم بوارقه، أي بدايات هذا العذاب، لعلكم بعد ذلك تؤمنون فتتبعون فتغنمون. فهو هذا الذي يريده، أي يصبكم بعض الذي يعدكم أي تصبكم بوارقه فتطيعوه فتتبعوه، فتعلموا صدقه فتتبعوه.
0: نعم.
1: فإن لم يحصل ذلك أصابكم كل ما توعدكم به. فالآية الكريمة في ذروة البلاغة والبيان في حكاية هذه المحاورة التي كانت بين هذا الرجل المؤمن الذي قص لنا ربنا تبارك وتعالى قصته مع فرعون وملئه، فهي هذه اللفظة مقصودة وتدل على هذه المعاني الجلية الظاهرة، والله تعالى أعلم.
0: الآية تحدثت عن كتمانه للإيمان، هل بعد هذا التصريح أصبح واضحا بأنه كان مؤمنا؟
1: نعم. ولذلك فرق المفسرون بينه وبين الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة.
0: نعم.
1: فذلك كان قبل خروج موسى إلى مدين، وهذا كان بعد، وذلك لم يصرح القرآن بإسلامه وإيمانه، أما هذا فسماه بأنه مؤمن وأنه من آل فرعون.
0: نعم.
1: ف يعني إيمانه ظاهر، وهو في يعني هذا المثال أن نجد هذا السياق آيات تتحدث عن موقف هذا المؤمن مما يدعو إلى العجب، لأننا نجد في كتاب الله عز وجل أن ربنا تبارك وتعالى يحكي لنا قصص بعض الأنبياء والمرسلين ولا يطيل في ذكر محاوراتهم ومناظراتهم ومحاجتهم لأقوامهم، وإنما يكتفي بذكر الإجمال أو بذكر إجمالي عن سيارهم وقصصهم. أما مؤمن آل فرعون فقد يعني ذكر لنا محاورات طويلة ومحاجة، وذكر أراد إظهار دون أن يبين اسمه، أراد إظهار كيف أن المؤمن يمكن أن يبلغ هذه الدرجات العالية الرفيعة في إيمانه بالله تبارك وتعالى ويقينه، وفي تضحيته من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى، وفي وقوفه أمام فرعون.
0: نعم.
1: أمام يعني هذا الطاغية. نعم. الذي ادعى الربوبية والعياذ بالله بهذه المحاجة القوية وبرباطة جأش وبثبات وبحوار يتعلم منه الكثير. فموضوع مؤمن آل فرعون جدير بالدراسة والبحث.
0: لقرب الحج. نعم. السائل محمد الشعيلي يقول: ما قولكم في من أخذ قيلولة بعد طواف الوداع في العمرة بسبب الإرهاق والتعب، وأيضا من اشترى بعض الطعام ليتقوى للسفر؟
1: بما أن الأول قد غلبه النوم بسبب الإرهاق والتعب كما قال، وعسى أن تكون هذه القيلولة قصيرة يسيرة ريثما يصله أصحابه وتتهيأ الحافلة، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وكذلك هذا الذي احتاج إلى طعام أو شراب فلم يجد إلا أن يشتري، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. والأولى في حقه أن يهيئ طعاما أو زادا لما بعد وداعه حتى لا يضطر إلى البيع والشراء، لكن إن احتاج لحاجته إلى الأكل أو الشرب فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
0: جميل. جزاكم الله خير
1: فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. جزاكم الله.
0: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، كما نشكركم أيضا على متابعتكم وأسئلتكم الطيبة والتي أفادت علما كبيرا من خلال إجابات الشيخ. نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة القادمة، لذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتطور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحن هنا منذ 24 يوما وليلة، وشيء ما يجذبنا أن نجلس في دائرة حول النيران المشتعلة. لقد لاحظت الآن فقط شيئا ما اسمه الجاذبية.
1: آه يا بزرك ابن شهريار، لقد جاءت ملحوظتك متأخرة بعض الشيء.
0: ماذا تقصد أيها النوخذة؟
1: للأسف لم أكن نوخذة يوما ما، وأيضا لم أكن بحارا. أنا مجرد تاجر بسيط مثل ما كان أبي وأجدادي. أنا أبو الحسن علي بن شادان السيرافي.
0: أنت أول تاجر بيننا، أو لعلك التاجر الوحيد معنا.
1: اعتدت أن أتنقل مع البضائع التي أتاجر فيها فوق المراكب. أنا الذي أختار بنفسي حتى أعرف كيف أبيعها إلى التجار الآخرين. لكن
0: ماذا تود أن تقول أيها التاجر؟
1: تعلمت أن الخيرات تأتي دوما من البحر، وأن المرء كي يكون تاجرا حقا عليه أن يسافر إلى بلاد بعيدة لإحضار ما تصنعه البلاد الأخرى.
0: نحن النواخذة نعتمد في عملنا ورزقنا على أمثال هؤلاء الرجال.
1: إذن حان الليلة دوري كي أتكلم وأحكي قصص ما يجذبنا نحن التجار. طوال سنوات التجارة تعلمت أن لكل حجر طعما خاصا تتذوقه العين. ليست فقط الأحجار الكريمة، بل أنواع عديدة من الأحجار. وقد شجعتني على هذا زوجتي التي كنت أحضر لها هذه الأحجار.
2: حمدا لله على سلامة عودتك يا أبا الحسن علي بن شادان السيرافي.
1: هل تعرفين أنني مهما رحلت في أسفاري أظل مشدودا للعودة إلى بيتي، زوجتي وأولادي، ولا أشعر بالراحة في مكان إلا هنا.
2: أبقاك الله لنا، تسكن قلوبنا وتعود إلينا.
1: مهما ابتعدت بي المراكب ومهما دفعتني الرياح بعيدا، فإنني أشعر أن السفينة سوف تدور وترجع إلى الميناء.
2: أخبرني عن الحجر الغريب الذي عثرت عليه هذه المرة.
1: انظري هنا، وجدته في جزيرة سرنديب. حجر غريب الشكل، به ثقوب ولونه أسمر دون أن يلمع.
2: يا له من حجر غريب. ألم تلاحظ وأنت في المركب أن شيئا ما غريب يحدث من حولك؟
1: لا، لعله حجر عادي، ليتني ما حملته.
2: إنه يلمع، يبرق حتى أن كان منطفئا. ماذا به؟ وأنا أمسك به.
1: لعله حجر يحب النساء. ها؟ يا إلهي، إنه يشع النور في الغرفة المظلمة.
2: بالفعل كأنه شعلة من النيران تبعث على الإضاءة والتدفئة. سوف أحتفظ به لينير لي المكان أنا والأبناء أثناء غيابك.
1: رغم أنني أحتاج إليه في أسفاري، لكن لا بأس، خذيه.

0: ما أغربها من جزيرة تلك التي نزلنا إليها؟
1: إنها جزيرة فقيرة للغاية، تخلو من الأشجار والثمار، وأعتقد أن النخلة سوف يغادرها سريعا.
2: هذا التاجر قرر أن ينزل.

0: على الذهب، ما إن دخلت الكهف حتى فوجئت بتراب الذهب ينهال على ثيابي.
1: شيء غريب، هذا الأمر يجعل اللصوص يتبعونك.
0: كنت أضع هذا الحجر في جيوبي، هنا وهنا وأسفل ملابسي أيضا، وما إن دخلت الكهف حتى تطاير تراب الذهب.
2: سوف نصبح أثرياء بفضل هذا الحجر.
0: أفكر في العودة إلى الهند وإحضار المزيد من هذا الحجر.
1: ونحن معك أيها التاجر.
0: لكن هذا سوف يسبب المزيد من الخلافات. هذا الحجر هو سارق الذهب، وحيثما يوجد الذهب يتولد الصراع،
1: ونحن نحب الصراع حبنا للذهب.
0: وهجم علي الرجال ونزعوا عني سترتي وأخذوا الذهب، ولم أستطع السيطرة عليهم، كما أنهم تقاتلوا فيما بينهم كي يحصل كل منهم على الذهب، وكانت مجزرة دامية. أما النوخذة فبدا كأنه اتفق معهم.
3: ما أغرب الأحجار التي تأتي بها إلى بيتك يا زوجي التاجر العزيز؟
0: اليوم أعود إليك يا زوجتي بحجر غريب الخواص.
3: الحجر الذي أتيت به في المرة السابقة كان يضيء المكان وقد نشر الضوء في كل البيت، لكنه
0: سبب كارثة، أليس كذلك؟
3: عندما تشتد الإضاءة يتحول إلى مادة مشتعلة تولد النار فيما حولها فيحترق البيت.
0: وهكذا احترق البيت كله أثناء غيابي، أبلغني بذلك أحد أتباعي.
3: الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل.
0: انظري إلى هذا الحجر، كان يجب أن أرسله إليك مباشرة، إنه مفيد للغاية.
3: أرجو ألا يكون حجر الماء.
0: هو كذلك فعلا، حجر الإطفاء، يساعد على إطفاء الحرائق. لقد جربته فوق سطح المركب، أشعلت جزءا من المركب.
3: وماذا بعد؟
0: انظري إلى هذا، إنه من عجائب جبل باليمن.
3: وما العجيب فيه يا أبا الحسن؟
0: يقطر من رأس ذلك الجبل ماء، فإذا صار في الأرض جمد فصار هو هذا الشاب اليمني. انظروا إلى هذا الحجر الصلد، ذلك الذي أتينا به من أغباب سرنديب.
2: ترى ما حكايتنا مع الحجر؟
0: كلما نزلنا إلى سوق ما في إحدى الجزر لفتت أنظارنا الأحجار غريبة الأشكال، وقد استهوانا هذا الحجر اليوم.
4: لقد أغرانا البائع بشرائه بثمن بخس،
0: ونحن الآن فوق السفينة. إنه حجر صلد فعلا، لا يمكن كسره بسهولة.
4: عندي رغبة ملحة أن أقوم بكسره.
2: لا يوجد سوى حل واحد، أن تضرب رأسك في هذا الحجر فينكسر.
4: في أغلب الأحيان يكون مزاحك بالغ الأذى.
0: انظروا، إنه يتشقق كأنه بيضة.
2: ماذا ترون؟ إنها دودة.
4: هل لتوا بجلودكم، إنه ثعبان ضخم الرأس.
2: اقذفوا به إلى المياه قبل أن يؤذينا.
4: انظروا إليها، إنها تدب، ابتعدوا عنها.
2: وما هذا الذي فوق رأسها؟
4: إنه زغب، وكذلك على ذنبها، إنه مثل زغب الفرخ.
2: سأرمي بنفسي من المركب.
4: لا تخافوا، ها هي الدودة تموت، إنها لا تتحرك.
0: وهكذا انتقلنا بين الجزر، أستجمع الأحجار من الأسواق والجزر، وصارت هوايتي وسط هذه الأماكن المتباعدة. كنت أعود ببعضها إلى أسرتي وأمنحها هدايا أو نبيعها بأثمان عالية.
5: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد اليوم. أعزائي المستمعين، عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في رميلة، وهو الأخ سعيد بن سالم الهاشمي. سعيد، كيف حالك؟
3: الله حييك،
2: عساك بخير.
3: الحمد لله،
2: منعم إن شاء الله.
3: الحمد لله وخير.
2: الله يعطيك الخير.
3: أنت؟
2: يا مرحبا بك.
3: الله يعافيك.
2: سعيد من بديه اكثر شاكل انت؟
3: لا، في الوادي. ما خالد
2: في الوادي؟
3: رميل.
2: لكن تمشي بديه؟
3: انا عام نهبطه بديه، ناخذ
2: سوق لم بديه
3: بس.
2: ها،
3: بس من بديه
2: هناك اكثر مسعاك.
3: بس بديه.
2: تدري ليش انا سالتك عن البديه؟
3: نعم.
2: ها، لان انا سالتك عن بديه لان بسالك عن شيء خاص في بديه، اكثر شيء مارس في بديه.
3: نعم.
2: وقالوا لي سعيد بن سالم يعرف الشيء
3: في بديه.
2: في بديه.

0: قريبين
1: ها بدية
0: أبدية
1: نعم
0: أفبدية
1: أفبدية نعم
0: هذا فن البدو خاص فن خاص هذا
1: خاص خاص
0: ها
1: خاص
0: رجالي ونسائي
1: كل شيء
0: الشعر الشعر فيه يقولون الرجال وتقول النساء
1: أيوة
0: النساء تقول
1: اها نسوان
0: يقولون
1: ثنتين وعرب ثنين
0: عرب ثنين لا هي القصور قصد الشعر الشعر ماله
1: يرقصونها
0: لا الشعر الشعر بمزيفينه
1: مزيفين نعم
0: يقول الرجال
1: ويقول النساء
0: ويقول النساء
1: نعم
0: يبدعن يبدعن
1: يبدعن روحه نعم
0: يبدعن روحه يبدعن منين هاي الفن مزيفين هاي
1: من زمان من زمان من أول
0: من سنين
1: من زمان
0: في الصحراء هاي رمستهم
1: رمستهم
0: هو أكثر شيء في الرمس أكثر في الرمس
1: رمس بس
0: بالليل
1: رمس وفي العروسات
0: في العروسات جميل فن جميل وللحن جميل مزيفين
1: كل شيء مزيفين
0: للحن جميل كيف بتقول لنا شعره؟
1: بنغنيها
0: أبى أقول لي شعره قبل بعدين بنغني
1: يقول بركة شق المخايل واتبع هبوب النيل
0: كيف؟
1: بركة شق المخايل
0: بركت؟
1: بركت
0: يعني بتبع بتبع بركت بتبع
1: بركة شق المخايل واتبع هبوب النيل عسى ربي عطاني شيء في ثليل العين
0: كيف؟
1: لما
0: كيف؟ كيف؟
1: لما
0: كيف خليك معي وحدة وحدة وحدة وحدة
1: عسى ربي عطاني
0: سعيد احنا قاعدين ننقل هذا الكلام للأجيال
1: مزين.
0: في ناس يعني يسمعونا يحبوا يسمعونا
1: مزين.
0: يحبوا يفهموا ايش هنقول هاي التراث هاي الجميل هذا
1: ما يخالف
0: زين ناخذهم وحدة وحدة بركت
1: شق المخايل
0: شق
1: المخايل
0: المخايل
1: وبتبع هبوب الليل
0: المخايل حنقلني
1: وبتبع هبوب الليل
0: وبتبع هبوب الليل
1: عسى ربي عطاني شيفة ثليل العين
0: عسى ربي عطاني شوفت
1: ثليل العين
0: العين
1: لما ضحك هماني من قول القايلين بعيني نظرت تهدأ
0: ايه كيف قول لي مضحكه
1: هماني
0: من قول القايلين
1: من قول القايلين
0: ولا انت ما شفته
1: لا لا
0: لا من قولهم
1: بس بس بعيني نظرت هدابه
0: اخلاف عاد رديت هني بعيني نظرت هدابه
1: ظلت مقيلين
0: الله كيف كيف كيف عيد المرة الثانية هذه
1: يقول بعيني نظرت أهدابه
0: أهدابه
1: ظلت مقيلين
0: ظلت مقيلين
1: ويا منسوع الرقايب خليتني حزين
0: حزين يا منسوع الرقايب خليتني حزين
1: وشوفك علي طرفه يا هلال الصايمين
0: شوفك علي طرفه
1: يا هلال الصايمين
0: يا هلال الصايمين
1: شوفك علي طرفه يا هلال الصايمين وحيد إنسان مربوطه
0: كيف؟
1: يشل حيد النساء مربوطة
0: ايه
1: يشل الردف ثنين
0: وحيد النساء مربوطة
1: يشل الردف ثنين
0: يشل الردف
1: ثنين
0: ثنين
1: آه.
0: الحيد بعير
1: نساء مربوطة
0: ونساء المربوطة نساء المربوطة
1: نسو مربوطة
0: من زين
1: يشل الردف ثنين
0: ثنين هي شلة غير هاي شلة غير شلة ولي هاي ولا لهي
1: لا لهي هذه
0: لهي شلة
1: لا هي
0: لهي شلة
1: لا هي
0: طيب نعيدها مرة ثانية من أول من أول نعيدها
1: بركة شق المخايل وبتبع هبوب الليل بركة شق المخايل وبتبع هبوب الليل عسى ربي عطاني شيفة ثليل العين لما ضحك هرماني من قول القايلين بعيني نظرت اهدابه ظلت مقيلين ويا منسوع الرقايب خليتني حزين
0: حزين
1: شوفك علينا طرفه يا هلال الصايمين
0: زين شوفك علينا طرفه
1: يا هلال الصايمين.
0: الصايمين
1: وحاجة انه صامر البوطة يشل ردف ثنين
0: نزيل حيدن
1: نسام البوطة
0: نسام البوطة
1: يشل ردف ثنين قاطعهم لا ما عارف إيش قال
0: هي قصيدة قديمة
1: قديمة
0: قديمة هاي ما لو لا لذلك الواحد يعني لما ينساها زين منك أنت حافظ الأشياء هذه رحنا البرنامج هاي سويناه على أساس إيش نجمع هذه الأشياء القديمة هذه هاي الأشياء البدوية خصوصا هاي الأشياء البدوية أصبحت الآن يعني حفظها قليل وتبقى لها توثيق إن شاء الله المسؤولين يعني المعنيين بهذا الأمر يوثقون هذه الأمور إن شاء الله سعيد مزيفينة دائم في الغزل ولا فيها مدح فيها شيء
1: فيها مدح وفيها غزل وفيها كل شيء
0: بنشلها الحين وإذا كان في شيء غير هي بعد بيخلص بتذكر خلاص بتذكر شلنا إياها كيف شلها إياها

0: أنا سلمتوا يا
1: سعيد.
0: نعم
1: أوه سعيد،
2: نعم
1: حلوة الشلة، شلة ها
2: مزيف.
1: مزيفينة.
3: طبعا سي عسى مع طبعا سي عسى.

حسنات.

0: نشكرك يا سعيد.
1: الله تمام.
0: وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينه.
1: مرحبا.
0: شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. سواحل النورماندي وهي من أكثر السواحل تنوعا في شمال غرب أوروبا، فيها الجرجروف الطباشيرية والشواطئ الرملية والمصبات والمراعي الملحية والحصى المختلف والخلجان التي تختلف صورتها دائما بين المد والجزر. الساحل هنا في النورماندي الفرنسية لا يعيش بقاع واحد، كل يوم يحدث تجدد. عندما يدخل البحر في المد ويخرج في الجزر تتحرك معه الرمال والحصى والأمواج وتعيد التيارات الكائنات الحية والرواسب. وفي هذه المنطقة التي تصل أحيانا إلى 10 كيلومتر تعيش الكثير من الكائنات الحية التي لا يمكن أن تعيش إلا في هذه المواقع. في بعض الخلجان مثل خليج مون سان ميشيل، واحد من أجمل المواقع السياحية في النورماندي الفرنسية، عبارة عن صخرة تخرج من قلب البحر، وهذه الصخرة تتحول إلى جزيرة في مرحلة زمنية معينة أثناء المد الكبير، تتحول إلى جزيرة كاملة لبضع ساعات، وفي الغالب تعتبر شبه جزيرة لأن البحر يحيط بها من كل النواحي. العمق يختلف بين فترة وأخرى، قد يصل إلى أمتار 5-10 أمتار، وقد يكون في مراحل مختلفة، والمساحة التي تمتد لمسافات تصل إلى 10 كيلومتر، 3 كيلومتر، 4 كيلومتر، عبارة عن أرض كانت عمق لخمسة وعشرة متر أثناء المد في نفس اليوم. فالفكرة مختلفة جدا في هذا الموقع الجميل. تم بناء على هذا بعض البنايات على هذه الجزيرة، وتشكل واحد من أجمل المواقع السياحية المهمة جدا. وهذا أيضا يأخذنا إلى مفهوم السياحة التي تعتمد على الطبيعة، وأغلب السياحة هي تعتمد على الطبيعة، لكن بعضها سياحة رأسمالية تعتمد على الاستثمارات الضخمة وعلى استنزاف الرأس المال البيئي، فتنتهي مع الوقت. يعني قد تكون أرباحها كبيرة جدا في البدايات، لكن مع الوقت تنتهي وتضمحل لأنه الرأس المال البيئي ينتهي. فمثلا هذه الصخرة، صخرة سان ميشيل، هذه الصخرة لو تم استخدامها كمساكن وكقرى وكمنتجعات سياحية خلاص تتحول إلى جزيرة وتنتهي أهميتها مع الوقت. قد ترتفع الإقبال عليها في مراحل زمنية معينة ثم تفقد أهميتها البيئية وتفقد بذلك يعني قيمتها الاقتصادية. أما السياحة البيئية، كيف تستخدم هذا المعلم السياحي الطبيعي المهم جدا ليكون مصدر دخل مستدام؟ قد يكون قليل لكنه مستدام مستمر، مثل الرذاذ، المطر الخفيف المستمر كثير الوقت خير من المطر المتدفق الكثيف مرة واحدة. هذا هو الفرق بين السياحة الرأسمالية والسياحة البيئية. السياحة البيئية تحافظ على الرأس المال البيئي. مثلا هذه الصخرة التي في خليج سان ميشيل يستفاد منها سياحيا واقتصاديا، ويظل محافظ على هذه الصخرة كمعلم ثقافي وسياحي وطبيعي، ويعني موقع للعلماء ولكل مختلف الفئات العلمية والعمرية التي تزور هذه المواقع. فهذا المد والجزر في هذه المنطقة يعني يغير مفهوم المكان بأكمله. الخليج كامل يتحول إلى بحيرة عمقها 10 متر أو 15 متر أو 5 متر في بعض المواقع، ثم أثناء الجزر تختفي هذه البحيرة تماما لهذه المسافة. وفي فصل الربيع تتحول هذه أيضا السهوب المتجهة إلى اليابسة تتحول أيضا إلى مواقع خضراء لفترة زمنية معينة، ويختلف يعني أثناء فترات المد الكبيرة وفترات الجزر الكبيرة، وأيضا على مستوى فصول السنة يختلف المكان تماما. لذلك مثل هذه المواقع عندما يتم زيارتها من المهم جدا الانتباه إلى الرمال المتحركة وإلى التربة التي قد تكون قاتلة. وفي أحداث حدثت مؤسفة جدا للعديد من السياح اللي قرقوا في مثل هذه الشواطئ الرملية اللي يعتقد الإنسان أنها متاحة للمشي على مسافات طويلة. قد تكون هذه الشواطئ عبارة عن حفرة ذات رمل رقيق جدا يجذب هذا الإنسان، ثم يأتي البحر وتحدث الحوادث المؤسفة لمثل هذه الحالات. لذلك دائما من يزور المواقع المختلفة حول العالم والمواقع البيئية يجب أن يضع في باله الأمن والسلامة كنقطة رئيسية لكل التعاملات اللي تحدث مع الطبيعة، لأن الرمل اللي موجود بجوار منزلك ليس بالتأكيد هو الرمل اللي موجود في مواقع أخرى حول العالم. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: في جوهر الأحداث الثقافية
4: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
3: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
5: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
3: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
6: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
3: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
7: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
3: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. 11 مساء في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم لكم حصاد اليوم الإخباري.
1: أهلا بكم مستمعينا. ومن أبرز العناوين:
0: جلالة السلطان المعظم يهني أخاه جلالة ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده، ورئيس الأرجنتين بالعيد الوطني لبلاده.
1: لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي.
0: الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق.
1: إسرائيل تكثف غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على لبنان، وسقوط شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
0: أهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالته والشعب الأردني الشقيق، راجيا للأردن مزيدا من التقدم والازدهار.
1: كما بعث جلالة السلطان المعظم أيده الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ضمنها جلالته خالص تمنياته لهذا البلد الصديق باستمرار النمو والتطور على كافة الأصعدة، مشيدا عزه الله بالعلاقات الطيبة بين البلدين.
0: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة شفوية من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال استقباله لسعادة كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية الذي يزور سلطنة عمان حاليا على رأس وفد دبلوماسي وقانوني. تأتي الرسالة في إطار التشاور المتواصل والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، وتطرقت إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية والجهود المبذولة لإنجاحها. كما تناولت الرسالة حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة.
1: وبعد اللقاء عقد الجانبان العماني والإيراني لقاء موسعا لبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وعدد من المسؤولين من الجانبين.
0: تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة مولدة بناخير حسن سفيرة جمهورية تنزانيا المتحدة المعينة لدى سلطنة عمان. وقد رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السفيرة متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والتقدم.
1: من جانب آخر، استقبل معالي السيد وزير الخارجية سعادة ألفريدو سيزار مارتينيو ليوني سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله. وعرب معالي خلال اللقاء عن تقديره لما بذله سعادة السفير من جهود أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه القادمة.
0: واستقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق رئيس وزراء مملكة بلجيكا الأسبق. جرى خلال المقابلة استعراض مجموعة من التطورات الإقليمية والعالمية وتبادل وجهات النظر بشأنها، والتأكيد على أهمية دعم الجهود السياسية الرامية إلى احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام والالتزام بوحدة المعايير واحترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي.
1: وأشاد الضيف بنهضة سلطنة عمان الحديثة وسياستها الخارجية المتوازنة والحكيمة في التعاطي مع مختلف الأحداث والتحديات، علاوة على التزامها الثابت بسياسة السلام والصداقة مع الجميع، كما عبر عن تقديره للمحادثات واللقاءات التي أجرها خلال زيارته الأولى لسلطنة عمان وحفاوة الاستقبال والترحيب، إضافة إلى الانفتاح الملموس للسياحة والأعمال وجاذبية موقع عمان الجغرافي واللوجستي الآمن للتجارة والشراكات الاقتصادية وعبر خطوط الملاحة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وخلال المقابلة تم التطرق إلى تطور العلاقات العمانية البلجيكية وإلى العلاقات مع أوروبا بشكل عام وآفاق تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
0: أدان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
1: وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ ممثليه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق مع إيران، مضيفا أن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية سيظل ساري المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده رسميا. وذكر الرئيس ترامب أن المفاوضات تحرز تقدما وأن علاقة الولايات المتحدة مع إيران أصبحت أكثر احترافية وإنتاجية، لكنه قال إنه يجب على كلا الجانبين التريث وإنجاز الأمر بشكل صحيح. من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وإثارة الاضطرابات في المنطقة.
1: وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أنه تم التفاوض إلى حد كبير على التوقيع لاتفاق سلام مع إيران، مضيفا أنه اطلع على مسودة الاتفاق وأجرى بعدها اتصالات هاتفية مع قادة عدة دول بالمنطقة، كما أشار إلى أن العمل يجري حاليا لمناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية وسيتم الإعلان عنها قريبا. في المقابل تدرس طهران مسودة الاتفاق الأمريكي بحذر وتؤكد على تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم.
0: هذا وذكرت مصادر إعلامية أن الاتفاق المزمع توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة حركة الملاحة الدولية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات والسماح لإيران باستئناف صادراتها النفطية.
1: وبحسب المصادر فإن المقترح يشمل أيضا تعهدا إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، إلى جانب مفاوضات لاحقة حول مخزون وتخصيب اليورانيوم، وكذلك رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية، كما تنص بنود الاتفاق على إنهاء الحرب في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل.
0: قتلى وجرحى في لبنان جراء تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي مع تواصل خرق الهدنة بين الجانبين.
1: وفي الأراضي الفلسطينية سقط شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال وسط تدهور الأوضاع الإنسانية واعتداءات المستوطنين.
2: بمنحنى متصاعد من الهجمات يستهدف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الذي يشهد يوميا سقوط ضحايا. أحدث فلسطينيان سقطا برصاص قناص في جباليا وطفل سقط في قصف سابق في المنطقة الشمالية. إضافة لاستشهاد عائلة من 3 أفراد جراء قصف شقتهم السكنية في مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى. وأصيب فلسطينيون إثر قصف منزل في دير البلح وسط القطاع، وآخرون على ساحل مدينة غزة. كما لم توقف المدفعية الإسرائيلية إطلاق القذائف تجاه المناطق الشرقية للقطاع الذي يعاني تعميقا للأزمات الإنسانية نتيجة سياسة إسرائيل المسيطرة على المعابر والمقيدة لدخول المساعدات. ويغيب الحديث السياسي عن التقدم في وقف إطلاق النار، فإسرائيل تتعنت وتعتمد سياسة الاستباق عبر مطالبتها نزع سلاح غزة قبل أن تنفذ من جانبها استحقاقات المرحلة الأولى لوقف النار. في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون مجددا المسجد الأقصى، كما اقتحمت وحدات من جيش الاحتلال بلدتي سلوان والعزرية شرق وجنوب المدينة المقدسة التي يتهددها الاستيطان والتهويد الإسرائيلي. اعتداءات المستوطنين امتدت إلى الضفة الغربية، فطالت مقبرة شرق مدينة بيت لحم، وحاول آخرون إحراق مسجد في بلدة كفر الحارس، في وقت أصيب فلسطينيون واعتقل آخرون خلال مواجهات في عدة مناطق. الضفة تشهد تسارعا وتصاعدا لهجمات المستوطنين والمد الاستيطاني لتمرير مخطط الضم الإسرائيلي. الأراضي الفلسطينية إحدى الأوراق التي يستخدمها نتنياهو وساسة آخرون للتمهيد للانتخابات المقبلة، والأمر ينطبق على جنوب لبنان الذي استشهد في جنوبه 2 من اللبنانيين في قصف على بلدة اليازورية، كما أعلن عن مجزرة وقعت باستهداف بلدة صير فاستشهد 9 على الأقل بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، في وقت أعلن حزب الله استهدافه لقوات إسرائيلية متمركزة في محيط نهر دير سريان بالصواريخ والقذائف. الجيش الإسرائيلي أعلن عن دوي صفارات الإنذار في مواقع عسكرية قرب الحدود مع لبنان، واعترف بمقتل 2 من جنوده وإصابة آخرين. ورغم المساعي الدولية لإبرام اتفاق مع إيران قد يشمل لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يخفي رغبته في فصل الجبهتين ليمكن مواصلة القتال في لبنان خدمة للأغراض الانتخابية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: تعرضت العاصمة كييف لهجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.
3: أحدث القصف الذي قامت به القوات الأوكرانية على مدرسة مهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية التابعة لدنباس ردود فعل صاخبة على الصعيد الروسي والدولي، حيث وصفت زاخارفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي بدعم ورعاية من بعض الدول الغربية، مرجحة بأن الخلية التي قامت بهذا العمل تمول من الخارج، ناهيك عن توريد الأسلحة والدعم السياسي. وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب من روسيا لمناقشة هذا الحدث، ووصل الأمر بنبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن وصف موقف ممثلي الدول الغربية تجاه قصف المدرسة المهنية والضحايا بأنه رقص على عظام الموتى. وعبر ميروشينيك سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية عن قناعته بأن الدول الغربية لن تدين هذا الهجوم الأوكراني الذي سقط جراءه العديد من المدنيين والأطفال، لأن أي إدانة لأوكرانيا ستعني عمليا إدانة للحكومات الغربية نفسها. أما فالودين رئيس مجلس الدوما الروسي فقد رأى أن صمت أوروبا يعتبر تشجيعا لكييف على استهداف المدنيين. أجدر بالذكر أن الطوارئ الروسية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 21 قتيلا و42 مصابا. على صعيد الدولي أعرب مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته للهجوم، مذكرا أن استهداف المدنيين محظور وفق القانون الدولي. وعبرت بكين عن قلقها البالغ إزاء الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي والخسائر البشرية التي نجمت عنه. وشبه شفيعيان مستشار الرئيس الإيراني الهجوم الأوكراني على المدرسة في لوغانسك بمأساة مدرسة ميناب الإيرانية. من جهة ثانية قامت القوات الروسية بقصف للعاصمة كييف ووصف بأنه الأضخم خلال السنتين الأخيرتين حسب المصادر الأوكرانية التي أفادت بأن القوات الروسية أطلقت أكثر من 50 صاروخا بما في ذلك صاروخ أريشنيك واسع التدمير و700 مسيرة، وأن أضرارا واسعة لحقت بأكثر من 40 موقعا في مختلف أرجاء المدينة، ما يمكن اعتباره أول رد عملي على الهجوم الأوكراني على لوغانسك. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لنشر أنظمة صاروخية أمريكية متوسطة المدى في اليابان قائلة إنها تهدد الأمن الإقليمي وتفاقم مخاطر المواجهة العسكرية وسباق التسلح.
0: وفي طوكيو قالت وزارة الدفاع إنه سيتم نشر نظام تايفون ومنظومة صواريخ المدفعية عالية الحركة في قاعدة كانيا الجوية خلال التدريبات المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة. في باكستان قتل 24 شخصا وأصيب أكثر من 50 آخرين في انفجار استهدف قطارا كان يقل عسكريين في إقليم بلوشستان. القطار كان يعبر إشارة مرور في محطة بمدينة كويتا عندما اصطدمت سيارة مفخخة بإحدى عرباته ما أدى إلى حدوث انفجار هائل تسبب في تحطيم نوافذ المبنى المجاور وتدمير المركبات التي كانت متوقفة بالقرب من الموقع.
1: ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان أن الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة والبرق والعواصف الرملية تسببت في وفاة 28 شخصا على الأقل وإصابة آخرين خلال يومين. وقالت الهيئة أن حوالي 100 أسرة تضررت بشكل مباشر بينما دمرت وتضررت مئات المنازل فضلا عن خسائر كبيرة في البنى الأساسية والقطاع الزراعي. وفي الصين لقي 3 أشخاص مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين إثر هطول أمطار غزيرة جنوب غرب الصين. وتجاوز منسوب المياه في 22 نهرا مستوى الإنذار وسط تحذيرات من خطر وقوع فيضانات على الجبال.
0: أما في جنوب الهند فقد توفي ما لا يقل عن 6 أشخاص في وقت تجتاح موجة حر شديدة أجزاء واسعة من الهند وسط تحذيرات صحية. وتخطت درجات الحرارة 45 درجة في العديد من المدن. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية توقعت في وقت سابق من الأسبوع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي وموجات حر شديدة. وتعد الهند الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، تعد ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة، وتعتمد بشكل كبير على الفحم لتوليد الطاقة.
1: بحثت اللجنة الوطنية للتنافسية خلال اجتماعها مستجدات المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق الوطنية وسبل معالجتها.

0: في مختلف المحافظات.
1: طاقات وطنية شابة جعلت المشهد الثقافي والرياضي والشبابي العماني على خارطة المنجزات الدولية، في خطوة تعكس حيوية المشهد وحرص الحكومة في بناء الإنسان فكرا وعلما وثقافة، فهو الاستثمار الحقيقي للتنمية المستدامة. ومن أبرز المشاريع الثقافية الاستراتيجية في سلطنة عمان مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي الذي تجاوزت فيه نسبة الإنجاز 53%. ففي اللقاء الإعلامي كشفت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن تنفيذ 687 نشاطا وفعالية خلال عام 2025، استفاد منها أكثر من 105,000 مستفيد في مختلف محافظات سلطنة عمان. اللقاء الإعلامي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب أكد أن ما تحقق في القطاع الثقافي خلال السنوات الماضية يعكس مسارا متناميا في دعم الكتاب والباحثين والمبدعين وتطوير المؤسسات والبرامج الثقافية، حيث بلغ إجمالي أنشطة القطاع الثقافي ضمن الخطة 15 900 نشاط وفعالية استفاد منها أكثر من 85,000 مشارك، إلى جانب دعم 451 فرقة فنية وتنفيذ 46 مبادرة ثقافية وإجراء 23 دراسة بحثية. واستضيفت سلطنة عمان كضيف شرف في 5 معارض كتب دولية، فضلا عن تسجيل 18 عنصرا من عناصر التراث الثقافي غير المادي في قوائم منظمة اليونسكو. واستعرض اللقاء مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب التي يتم إعدادها وفق نهج تشاركي وميداني، إلى جانب استطلاع وطني شارك فيها أكثر من 1,000 شاب وشابة، وباستخدام أدوات منهجية لتحليل واقع الشباب وفق منهجيات علمية وممارسات عالمية.
2: يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط.
3: حصاد اليوم الإخباري لا يزال مستمرا معكم مستمعين الكرام من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهني أخاه جلالة ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده، ورئيس الأرجنتين بالعيد الوطني لبلاده.
0: لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي.
3: الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق.
0: إسرائيل تكثف غارتها الجوية وقصفها المدفعي على لبنان، وسقوط شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
3: حققت سلطنة عمان قفزة في نسبة الاكتفاء الذاتي لتبلغ 67%، وكانت التمور والخضروات في صدارة المشهد.
0: هذا وتعمل سلطنة عمان على توطين مشاريع نوعية لتأمين الاحتياجات الغذائية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
4: 1,900,000,000 ريال عماني، رقم يختصر حجم الحراك الاستثماري الذي ضخته سلطنة عمان في شرايين قطاع الأمن الغذائي. استثمارات لم تكن مجرد أرقام، بل ترجمت على أرض الواقع إلى 493 مشروعاً استثمارياً قادتها حوكمة صارمة عبر تنفيذ 37 برنامجاً ومبادرة تخصصية لأشجار النخيل الباسقة والعنب والتين والزيتون والفلفل والملفوف والفيفاي والمانجو. متابعة واهتمام من الجمعية العمانية للمزارعين نتج عنه وفرة الإنتاج وأثمر عن تأمين شبكة أمان غذائي متينة، حيث قفزت نسبة الاكتفاء الذاتي الإجمالي لتتجاوز 67%، وتصدرت التمور المشهد باكتفاء سيادي مطلق وصل إلى 99%، تليها الخضروات بنسبة 79%، فيما تسجل الفواكه الأخرى حضوراً بنسبة 24%، كأحد المستهدفات الواعدة للتوسع مستقبلاً. كل ذلك يرتكز على رقعة زراعية بلغت 312,000 فدان تحتضن أكثر من 9,100,000 نخلة. لم يعد الإنتاج العماني حبيس السوق المحلية، بل تحول إلى رافد تصديري منافس.

0: بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية 753 مليون ريال عماني، محققة قفزة استثنائية بلغت 106% من المستهدف الاستراتيجي المرسوم لها. ولأن الاستدامة تتطلب دروعاً تحميها، شهدت البنية الأساسية ثورة حقيقية، حيث شيدت 9 سدود استراتيجية جديدة بتكلفة 149 مليون ريال عماني، بالتوازي مع صيانة 75 سداً قائماً. وخضع 12 ميناء صيد وتجارة للتأهيل بتكلفة تجاوزت 14 مليون ريال عماني، واكتملت المنظومة الأمنية اللوجستية بتدشين صوامع غلال متطورة بسعة استيعابية تصل إلى 160,000 طن لتمثل صمام الأمان في مواجهة أي أزمات عالمية. هذه المنظومة المتكاملة والبنية التحتية المرنة تؤكد أن سلطنة عمان لا تبني مشاريع مرحلية، بل تؤسس لسيادة غذائية مستدامة تمهد الطريق بثبات نحو تحقيق غايات رؤية عمان 2040. خديجة بنت سليمان الشحي.
1: وقعت مطارات عمان على اتفاقية شراكة مع مطار شانجي السنغافوري لتعزيز التطوير التجاري لمطار مسقط الدولي والارتقاء بتجربة المسافرين والتسوق داخل المطار. تعكس الشراكة التزام مطارات عمان بتبني أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة التي تتمتع بها شانجي، بما يعزز التميز التشغيلي لمطار مسقط الدولي ويسهم في تنويع مصادر الإيرادات وإيجاد قيمة مضافة له وتعزيز تنافسيته.
2: تواصل المنطقة الحرة بصلالة تعزيز جاهزيتها التشغيلية واستقطاب الاستثمارات النوعية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية اللوجستية.
3: سجلت المنطقة الحرة بصلالة ارتفاعا ملحوظا في الطلب على المستودعات والوحدات الصناعية الجاهزة في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مدعومة باستقرارها التشغيلي وكفاءة بنيتها الأساسية والموقع الاستراتيجي المرتبط بميناء صلالة. وقد أنشأت المنطقة بالتعاون مع الميناء وشرطة عمان السلطانية ساحة مؤقتة لتخزين الحاويات بمساحة 20,000 متر مربع بهدف تعزيز الطاقة التخزينية ودعم انسيابية حركة البضائع والخدمات اللوجستية. كما وقعت المنطقة الحرة بصلالة خلال الفترة الماضية 4 مشروعات جديدة، شملت مشروعا لتعبئة وتجارة الزيوت النباتية وآخر للخدمات اللوجستية والتجارة العامة، إلى جانب مشروع لتجميع وتصنيع المكونات والشرائح الإلكترونية المستخدمة في التطبيقات والأجهزة التقنية، وكذلك مشروع لوجستي متخصص في خدمات التخزين والمناولة ودعم سلاسل الإمداد. من جانب آخر، استقطبت المنطقة مشروعات استثمارية من عدة دول ضمن قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والطبية والتغليف والخدمات اللوجستية وإعادة التدوير، إضافة إلى الصناعات الكيميائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وتواصل المنطقة الحرة بصلالة تعزيز جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية اللوجستية المتكاملة التي توفر بيئة أعمال مرنة وآمنة للمستثمرين، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
1: يكتسب ميناء الصيد البحري بولاية قريات أهمية اقتصادية لدوره في دعم الأمن الغذائي وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع السمكي، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.
4: يعد ميناء الصيد البحري بولاية قريات أحد أهم وأقدم موانئ الصيد في سلطنة عمان، نظراً لما يتمتع به من موقع حيوي يربط بين الولاية ومختلف الأنشطة البحرية، ويشهد البناء تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية والاستثمارية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة التجارية والسياحية. وقد اكتملت الأعمال الإنشائية في مشروع إضافة رصيف ثابت على كاسر الأمواج بالميناء بنسبة 100%، وبتكلفة تقارب 3 ملايين ريال عماني وطول يبلغ 185 متراً، كما شمل المشروع استحداث أرض استثمارية جديدة لدعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بقطاعي الصيد البحري والخدمات المساندة، إضافة إلى تخصيص موقع لتركيب رافعة بحرية لصيانة وإصلاح السفن والقوارب. ويحتضن ميناء قريات عددا من المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالقطاع السمكي، من بينها موقع ومصنع لتجهيز وتغليف الأسماك وآخر للاستزراع السمكي، إلى جانب ورش إصلاح محركات وقوارب الصيد والمعدات البحرية ومحال بيع أدوات ومعدات الصيد ومحطة للوقود وسوق للأسماك والأنشطة المرتبطة به. وتشير البيانات إلى أن كمية الأسماك المنزلة في الميناء قارب 7850 طنا خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت 8,600,000 ريال عماني، ما يعكس الأهمية الاقتصادية لميناء الصيد البحري بقريات ودوره في دعم الأمن الغذائي وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع السمكي، وكذلك دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.
2: أعلنت بورصة مسقط تمديد ساعات التداول اعتبارا من شهر يونيو المقبل في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التشغيلية وتعزيز كفاءة بيئة التداول بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم تنافسية البورصة على المستويين الإقليمي والدولي.
5: في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة السوق وتكاملها مع الأسواق العالمية، أعلنت بورصة مسقط عن تمديد ساعات التداول اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التشغيلية وتعزيز كفاءة بيئة التداول بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم تنافسية البورصة على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا القرار ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى إتاحة نطاق زمني أوسع لتنفيذ أوامر التداول بما يسهم في دعم مستويات السيولة وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار إلى جانب تعزيز استقرار السوق وزيادة عمقه. وبموجب التوقيت الجديد ستبدأ جلسة ما قبل الافتتاح من الساعة 9:30 صباحا إلى 10:00 صباحا، تليها جلسة التداول المستمر حتى الساعة 2:45 مساء، ثم جلسة ما قبل الإغلاق حتى الساعة 2:55 مساء، تليها جلسة التداول على سعر الإغلاق الرسمي عند الساعة 3:00 مساء. ويعكس هذا التحديث حرص بورصة مسقط على توفير هيكل تداول أكثر كفاءة يوازن بين مرونة التنفيذ ودقة التسعير، خاصة خلال فترتي الافتتاح والإغلاق، بما يعزز من فرص التكامل مع الأسواق العالمية ويدعم قدرة المستثمرين على التفاعل مع السوق العماني ضمن أطر زمنية أكثر توافقاً مع استراتيجياتهم الاستثمارية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديث في جذب شريحة أوسع من المستثمرين، لا سيما الأجانب منهم، إلى جانب دعم مستويات السيولة وتنشيط حركة التداول من خلال توزيع الأوامر على مدار جلسة أطول بما يقلل من تركزها على فترات زمنية محدودة ويعزز من جودة التنفيذ. وتسعى بورصة مسقط إلى تطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق وبناء بيئة تداول أكثر مرونة وكفاءة قادرة على التفاعل مع المتغيرات العالمية والمساهمة بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي سجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: أوضح المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي استمرار نمو المنشآت والمرافق الفندقية الخليجية بأكثر من 1% ليتجاوز عددها 11 ألف منشأة خلال عام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية نحو 800 ألف غرفة. وتعكس هذه المؤشرات استمرار تنامي قطاع السياحة في دول مجلس التعاون مدعومة بالمشروعات الفندقية الكبرى والتوسع في المرافق السياحية.
2: يستعد حجاج بيت الله الحرام للتوجه غدا إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرعاية لضيوف الرحمن. وأكدت بعثة الحج العمانية جاهزية المرافق والخدمات وتوفير متطلبات السلامة والراحة في مخيم منى لاستقبال نحو 14 ألفا من حجاج سلطنة عمان.
6: وأذن في الناس بالحج هو النداء الذي يوقظ الشوق في القلب عاما بعد عام. من أنحاء الأرض تتوالى رحلة الحجيج نحو المشاعر المقدسة، وفي كل زاوية من المشهد تبدو الحكايات حاضرة. حاج جاء بعد سنوات من الانتظار، وآخر يحمل دعاء لأمه، وثالث لا يخفي دموعه كلما اقترب من البيت العتيق. هنا لا تبدو الرحلة مجرد انتقال بين مكان ومكان، بل عبورا بالروح يخلع فيه الإنسان شيئا من ضجيج الدنيا ويتهيأ لأيام تملأ بالدعاء والرجاء والسكينة. وجوه جاءت من كل فج عميق، طوت المسافات الطويلة لتصل إلى باحة الطمأنينة وساحات الهدوء إلى مكة ومشاعرها. اكتظت المطارات وازدحمت الطرقات، أتوا بقلب سليم يدعوهم النداء الذي ظل يعبر السنوات: وأذن في الناس بالحج. وذا سبيل من استطاع إليه سبيلا، رحمات وبركات تغشى من أتى إلى الذي ببكة مباركا في أكبر تجمع إنساني لم ينقطع منذ أكثر من 14 قرنا. يجسدون باختلاف لغاتهم وأعراقهم وبلدانهم صورة الإسلام الكريمة السمحة ودعوته بالرحمة والتآلف والمساواة. ومع اقتراب أولى المناسك في مشعر منى الثامن من ذي الحجة، يمضي الحجيج وقد خف عنهم شيء من ثقل الدنيا. دعاؤهم كريم وتلبيتهم كريمة، تخففت الأرواح ومضت إلى الله بقلب أكثر صفاء وإيمانا، يزداد قربا كلما ارتفعت أصوات التلبية في المكان. لبيك اللهم لبيك في أسماعهم صدى وفي قلوبهم رضا لدعوة الله عز وجل حين دعاهم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
1: استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماع عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية، منها تقرير مشروع الواجهة البحرية بولاية بركة، إضافة إلى طلبات رصف الطرق والإنارة وإنشاء أنفاق لتصريف المياه والطلبات الإسكانية والعمرانية في مختلف ولايات المحافظة.
2: نجح فريق طبي بمستشفى النهضة في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم سرطاني متقدم من الأنف والجيوب الأنفية كان ممتدا إلى محجر العين وقاع الجمجمة والغدة النخامية، وذلك باستخدام تقنية المنظار عبر الأنف دون الحاجة إلى أي شقوق جراحية خارجية، مما يقلل من المضاعفات والنزيف وفترة التنويم والتعافي، إضافة إلى المساعدة على إزالة الورم بدقة أكبر مع الحفاظ قدر الإمكان على الأنسجة السليمة المحيطة.
1: تواصل شرطة عمان السلطانية تعزيز التعاون المؤسسي الدولي لرفع مستويات السلام المرورية، وقد اختارت منظمة الصحة العالمية شرطة عمان السلطانية ممثلا لإقليم شرق المتوسط في اللجنة الفنية العالمية لتطوير تشريعات السلام المرورية للعام الحالي. يعكس هذا الاختيار كفاءة السياسات الوطنية لسلطنة عمان في هذا المجال وريادة في تبني تشريعات مرورية قائمة على الأدلة والممارسات الفضلة.
2: احتفت سلطنة عمان باليوم العربي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي يوافق 24 من شهر مايو سنويا، تأكيدا على أهمية الدور الذي تطلع به الأجهزة الرقابية في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. وقد انضمت سلطنة عمان إلى المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في عام 1980، ويشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بفاعلية في عضوية اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة سعيا إلى تطوير منظومة العمل الرقابي وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الجانب، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد العامة.
1: يوصل منتخبنا الوطني للإبحار لقوارب 29 برنامج إعداده المكثف استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأسيوية المقبلة باليابان عبر سلسلة من المعسكرات والمشاركات الخارجية التي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية وسط طموحات كبيرة بمقارعة نخبة من المنتخبات الأسيوية وتحقيق حضور لافت في المحفل القاري المنتظر. مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهني أخاه جلالة ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده ورئيس الأرجنتين بالعيد الوطني لبلاده.
2: لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي.
1: الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق.
2: إسرائيل تكثف غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على لبنان وسقوط شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
1: في الختام مستمعينا الكرام، نشكر لكم المتابعة وتقبلوا تحيات المحرر حصاد الليلة الزميل حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ كان معكم الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي،
2: وفي قراءة الحصاد الإخباري سعيد بن مهنا العميري وخالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: قرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته وبرنامجنا تغاريد. اليوم أعزائي المستمعين عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في الرميلة.

0: ابراهيم اوه يا ابراهيم
1: يلا
0: كيف حالك؟
1: بخير الله يعافيك.
0: عساك بخير. تسمعني؟
1: اسمعك نعم.
0: ولا ما تسمعني؟
1: لا لا اسمعك.
0: هات علومك اول.
1: ماشي علوم.
0: ماشي اخبار؟ ما سمعت بشيء؟
1: شي علوم؟
0: ماشي
1: يا خبر.
0: علوم الخير.
1: انتم اليوم جايين تجيبوا شيء قدمان.
0: اه؟ ترى احنا ندور القديم.
1: هذا قدمان.
0: ندور القديم.
1: احنا نسيوه.
0: اه؟
1: نسيوه.
0: نبى نذكرها الحين فيه. اقول لك علي. لا تنسى ترى في أجيال الحين تبى تدور تبحث عن الأشياء هذه. أجيال هي شباب صغار هي اللي طالعين الحين يبون يعرفون هالشيء هذا التراث هذا.
1: ولا الشباب عاد بالتلفزيون ولا شيء ما عاد ورقيه.
0: لا إذا علمناهم حين هم بيعرفوا، لكن إذا ما علمناهم كيف بيعرفون؟ ما بيعرفون.
1: لا لا قضان ما
0: يعرفون. بنعلمهم التراث.
1: أول يشيلون الواد.
0: وهي إن شاء الله الأجيال راح يتعلموا ويأخذوا من تراثك يأخذوا منكم أنتم.
1: لا لا صدق.
0: ها؟
1: صدق.
0: يتعلمون منكم مثل ما انتم تعلمتوا من اهلكم.
1: هم بعد يتعلموا. طلعنا في الدهر في رقيص وفي اغنيه طارق.
0: نوبهم ترى ما حد عليك منهم يا بلادنا. هبت ريح نوب اولادنا هبت ريح، بس يبغى حد يمشي قدامهم. من يمشي حد يمشي قدامهم تلقاهم ما يحتاج.

0: لي ما يبغى.
1: زيدنا شيء حافظ انت من كلام زيفينا
2: شو هي عاد الحمل من
1: سويت من قال قدامك عاد سعيد انت عاد بتتبع الحين
2: بتتبع
1: زين ايش بتقولني عد لنا والعد عد
2: بعد لك انا اقول يقول شد جبال يطرالي صيد الهمل الموصوف صيد الهمل
1: المياس خليك معي خليك معي كلام كبير هذا علي شرق اليبل
2: يطرالي صيد الهمل موصوف
1: صيد الهمل
2: موصوف صيد الهمل
1: الهمل الهمل لا
2: الهمل
1: ظبي
2: ظبي وهن المياط يبغوا بيه
1: همل همل
2: صيد الهمل موصوف
1: كلمة الهمل يعني واجد
2: ظبي
1: ظبي كلمة الهمل ظبي
2: ظبي
1: سميته
2: أبو الهمل مهمل
1: أبو مهمل
2: لا
1: هني بس كلام هذا يعني إن هاي الهمل اسمه ظبي
2: ظبي
1: شرقي
2: شرقي الجبال إيطالي صيد الهمل موصوف
1: موصوف
2: ما ذيره ختالي يمشي مهال وروف
1: على راحته
2: على راحته
1: ما ذيره
2: ختالي
1: ختالي
2: يمشي
1: ختالي اللي هو يعني بيصيده
2: بيصيده
1: ما ضير
2: لا لا ما يذير شيء
1: انزين
2: يمشي مهال وروف
1: روف
2: يمشي مهال وروف وعنك عمة الحاسد وعين العدول تشوف
1: وعنك عمة الحاسد
2: الحاسد
1: وعين
2: العدول تشوف
1: لتشوف زين هاي شله
2: اي شله
1: بعد شغيري
2: ما شغيري هذا من ناسين ايش من
1: اول لا اقول لك شله شله وبيرد عليك بيرد عليك سعيد
2: وصيد الهمل يطرى للصيد الهمل يطرى

لا كندوس عني بالعالي كندوس عني بالعالي كندوس عني

0: سعيد الله ينعم عليك. الحين سمعنا الشله الحين هذا منك انت ومن علي، كيف قالت الشله هاي الاخيره؟
1: شيرا حلو متفخر.
0: شيرا حلو متفخر،
1: ما ينسقي بكفوف،
0: ما ينسقي بتفوف،
1: بكفوف
0: بكفوف وادي مفضلت عليه، وادي
1: وادي
0: انزين.
1: ابغى شياري ين،
0: ها
1: ابغى شياري ين والزعفران يدوب،
0: أباله شيار ينة
1: والزعفران يدوب،
0: والزعفران يدوب شيرا
1: حلو متفخر ما ينسقي بكفوف، شيرا حلو متفخر ما ينسقي بكفوف، ولا شيار ينة والزعفران يدوب، ولا فرش وزوالي والحاسدين تشوف،
0: ولا فرش وزوالي
1: والحاسدين تشوف،
0: والحاسدين تشوف،
1: ولا شيار ينة والزعفران يدوب،
0: ولا شيار الينة
1: ومن الزعفران
0: الزعفران
1: يدوب.

0: مظلومين وليك انا مظلومين وليك انا مظلومين
1: خاتم الأوان.

0: نشكرك يا سعيد، وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينا. شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
1: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة، وكيف المجاوب يكون ردودة.

0: سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي. إنجاز أكثر من 53% من مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تطلق برامج وفعاليات لاكتشاف المواهب. اللجنة الوطنية للتنافسية تبحث تعزيز أداء سلطنة عمان في التقارير والمؤشرات الدولية. الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. إسرائيل تكثف غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على لبنان وسقوط شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. قتلى وجرحى في هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية كييف. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني، في مخالف ملتزم جداً جداً جداً. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: قل لي يا نجيب،
2: نعم،
1: هل أخبرت عقيلة بمهمتها الجديدة بحكم خبرتها بالمكياج؟
2: خبرتها وهي بدت يعني تحضر الأدوات المطلوبة، لكن
1: ماذا؟ لماذا لا تنق بكلمة؟
2: كنت يعني أنا باغي أقول لك شيء، بس حسيت يعني أنك أنت بتفهمني غلط.
1: ها؟ وهل عزمت أن تخطئ يا فتى؟
2: شفت هذا اللي أنا كنت خايف منه.
1: لم أفهم، ماذا بدر مني؟
2: يا العم أبو نعيم، أنا بعدني ما قلت اللي أفكر فيه، وإنت عاد مباشرة شكيت إني بغلط. عجب لو تكلمت أنا إيش بتقول.
1: إذا تكلم وقل ما تفكر به بدون توقف ولا تردد ولا تعليق، قل لي فيما تفكر.
2: بالأول جاوبني، أنت تتوقع أن مخالف بينجح في تقمص للدور؟
1: لا أدري يا نجيب، لكني متأكد أن الأمر لن يكون سهلا، بل سوف تواجهه العقبات التي ربما لم يحسب حسابها.
2: أيوة، وهذا اللي أنا كنت أفكر فيه بالضبط.
1: نعم، الآن فهمت قصدك أيها النجيب. حسنا، حت الحكي أكثر.
2: لا، حت أنت الأول. حت
1: ماذا؟
2: أقصد يعني تكلم أنت الأول، ما دام انك يعني مثلي متحرقص في الموضوع.
1: متحرقص؟ تقول لي انا متحرقص؟
2: يا عمي استهدي بالله، لا تجلس لي على الوحده. ابوي يتكلم وخلصني، ورانا اشياء كثيره نسويها.
1: معك حق في هذه، ما اردت قوله ان الشبه الذي يجمعهما صارخ وواضح للجميع، يبقى ما ستقوم به عقيله.
2: شيء آخر أفكر فيه بعدني.
1: ماذا أيضا يا نجيب؟ هل تريد أن تحرقصني غصبا؟ إذا تكلم ولا تكشخ هكذا.
2: يعني أنا مستغرب، يعني اختياره يعني لذلك المشرقع خليل، أخاف يعطله بطيشه الدائم.
1: إذا اسمع، خليل مجرد مموه مضلل مؤقت لا بد منه لا أكثر.
2: فصفص
1: بعد. حسنا، سوف أفصفصه. في علم التخفي يا نجيب، عليك أن تشغل غريمك بحقيقة ما لتصل في ذات الوقت إلى الحقيقة التي تسعى إليها.
2: طيب ليش ما كنت أنت مكان خليل، بما أنك يعني بديت معهم وتقريبا يثق فيه؟
1: لا، وجدنا أنني لا أصلح، بمعنى سوف يكون شكهم أكبر بوجودي.
2: وضح أبن أفصح.
1: إخوة مخالف أذكياء، وتفكيرهم شيطاني، وروح المؤامرة تسكنهم كما يسكن النحل خليته. ولمجرد ظهوري في العرض الذي سيقدم لهم، سوف يذهب تفكيرهم لسؤال واحد أساسي.
2: ليش أبو نعيم بالذات؟
1: نعم، وسيسألون لماذا هو في هذا التوقيت، ولماذا يكون هذا الأمر ومخالف مسافر إلى الخارج.
2: طيب، ليش مخالف ما أختارني أنا بدل خليل؟
1: لا تصلح.
2: ليش ما أصلح؟ يعني لا تكون مدة صلاحيتي منتهية.
1: إذن علينا أن ننظر إلى تاريخ الإنتاج والانتهاء.
2: اللهم لك الحمد والشكر. المهم خلينا نتمم إجراءات سفر عبد الخالق وضاحي.
3: ولي هذا ليش جابهم الحين هنا؟ الحين أنا عندي موعد مع الرجال اللي بيعرفني على اللي يدير مؤسسة حرية أفريقيا.
4: أكو صقر يا خليل. يا أي ها صقر هني قاعدين. صقر
5: شوي مالك؟ إحنا ترى ما في سوق مواشي قاعد تصرخ تبي الطريقة. أكو مالك
4: تاني يا ابنك معي؟ ايش بعد في سوق مواشي ذي؟
5: افا افا دو ايش هذا الكلام اللي يعني ما له طعم؟
4: اسمعني يا خليل، حن جايين في مهمة واني ما عندي وقت للفشر والمصاخة.
5: زين اقول لك ضاحي، الشبح وينه ما اشوفه هنا؟
4: بيف وقته، وانت عاد لا تنسى اللي عليك تسويه، وباك تأكل صقر بنيبانك قبل لا ينقض عليك بمخالبه وياكلك ويخليك لقمة.
5: ايش هذه الدموية؟ حسستني نحن في مسلسل الكواسر.
4: اني بعقك عند صقر وبروح عنك العبد الخالي. اسلم ما عليكم.
3: وما عليكم شيء. انتوا الحين ايش جايبينكم هنا الحين؟
5: ايش جايبنا؟ اقول لك انت لا يكون اشتريت هذا المكان عمي، وممنوع حد يجي يعني الا باذنك.
4: صحيح يوم قالوا خليل، ما كل الصقور صقور، بعضها تطلع رخوم ودياي.
6: احترم نفسك، احترم نفسك يا ضاحي، وخلوني الحين انا بروحي. على الله يخليكم، انا عندي موعد مع رجال مهم للغايه، وترى مالي بارض الهورتكم هذه.
5: سمعته؟
4: سمعته يا هبي، خلوا طب عن كذيل ميهود، مبله في الطيب نصيب.
5: والله شوف عمي، نحن حقيقة شفناك بعدين نحن قلنا نجي نسلم عليك، لكن عاد نحن توبة نترخص، نحن ترى بعد عندنا شغلنا.
4: تعال تعال وقعد في ذي الطاولة اللي قدامه لحد ما يشبح.
3: ضاحي وروح، وهذا الخليل نوبة ما نقى يجلس غير قبالتي. زين زين، ولا بعبره حتى بكلمة.
2: اجهز يا خليل اجهز، الحين بتبدأ اللعبة.
5: يا ربي تصدق، لو لأني أعرف أنك بتتنكر بشخصية جدي مطلوب كان قلت منك هو. والله
7: لا تدحر عيونك كذاك، هتكشفني يا الخبلة.
5: يا ربي كذاك، حتى الصوت صوت جدي. يا أخي أنا ما مصدق، والله ما مصدق.
7: اسكت يا الجدي اسكت، بتفضحنا. أنا مخالف مخالف.
5: قول والله حلف.
7: إيش هذه الحالة؟ أخبره؟ قوم خلينا نروح، خلينا نروح نشوف غيرك. قوم.
5: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، تراجع ما يستوي وما يصير. أنزين أنزين، أقولك كلمني بصوتك ما بصوت جدي، خلنا نسمع له.
2: أوف منك أوف، الحين أنت إيش جاك؟ احنا مسويين بروفة في البيت الله يهديك.
5: يا اخي اعذرني، انا منبار، واريد ايضا اسجل اعجابي بمهارة زوجتك عقيلة في عمل المكياج، ومهارتك في تقليد الصوت.
7: كل هذا الكلام ما وقته الحين.
5: لا لا لا لا، انا اريد اسمع صوتك الاصلي عمي مخالف. تكلم شوية تكلم شوية.
2: الله يصبرك يا روح، قلت لك هذا الكلام ما وقته الحين.
5: اقول لك انتوا ليش ما تفتحوا شركة انتاج؟ صدقني بتنجحوا.
2: منتظرين اللي فاتحين الشركات قبلنا ينجحوا بالأول.
5: ما فهمتك، لكن أقول لك الله يكون في عونهم.
2: طيح القلاص الماي اللي قدامك.
5: ليش أطيح القلاص؟ ما سوى شيء مسكين عشان أطيحه.
2: هذه بدايتها، الله يعين من تواليها، بس زين أنا بطيحه عنك.
3: الله يصرفك يا خليل، عجب أنت مال ذي الأماكن الراقية أنت. ها؟ ها
2: بسم الله الرحمن الرحيم،
3: من هذا اللي مع خليل؟ لا لا لا لا لا، ما هو ما هو.
5: أقول لك شكله خذ باله منك، أشوفه قام يتناظر.
2: لا تشوف عليه، لا تضيع اللي مرتبينه، صبر شوية وبيناديك.
7: اللهم سكنهم في مساكنهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
1: قبيل
2: لا ترد عليه، وأول ما يجي صوبنا سوي اللي قلت لك عليه بالضبط.
5: بس أنت ما يهمك، هو عادين الناقة شنان، بيضرب الضربة القاضية في الوقت المناسب.
2: الله يستر منك ومن شنانك.
3: آخ خليل خليل، من هذا اللي معك؟
2: خليه يشك إنه أعمى ويتخيل له وجودي معك.
5: أنا ما معي حد عمي صقر، سلامة الشوف عندك. تعال تعال تعال تعال جلس معي إذا تريد. تعال.
3: أقصد هذا هذا.
1: خليل.
5: هو شنان؟
1: لا يكون تأخرت عليك بوص.
5: ما تأخرت شنان، أنت أصلا جيت في وقتك. اقول لك استريح تبغى خل نروح نتمشى نتمشى ترى انا وحدي جالسه اتمشى ما حد معي
8: وعدك عجب هذا من يا ولد اللي يتمشى معك
9: جيت الفرصه انك تلعب باعصابه مثل ما كان يسوي معك
5: با هذا صديقي شنان ما تعرفه شنان التمويل له
8: يا مثبت العقل العيد ما حد هنا غيرك انت وشنان
10: خليل ما لعمك ليث اليوم ظالم شيء ولا ايش بوص
5: ما اعرف يا اخي من معطم
8: مالني المنكرية انا اسهل عن هذا الرجال اللي معكم وما يتكلم
9: اريد اشوف اصول العيارة منك ومن شنان
5: اضحك شنان عمي ليث وين يقصد الشبح اضحك
10: إذا ما تكلمتوا وخليتوا عنكم ذي السوالف بكسركم الضرب
11: مطافي مطافي بوس مطافي
5: إيش مطافي أنت بتلعب وش نصرخ قول يعني لحقونا يا دفش لحقونا لحقونا لحقونا لحقونا يا دفش لحقونا قول لحقونا
8: هنا وين راح
10: من هو
8: الشبح اللي قلت عليه
5: باه ترى شبح يعني وين بيروح مدينة الملاهي بيصير يلعب أكيد شيء من الخرابات
10: لا لا لا لا لا الخرابات مسكرة اليوم بوش
6: مسكرات ها يعني انتو ما بعد تتكلم
5: اتكلم شنان
10: لا والله الكلام عندك خلي
5: لا لا لا, لا عندك انا ولدك ولدك شنان
6: شنان
5: تكلم
6: انتو الحين بتقلسوا تتعازموا ومن اللي بيتكلم منكم
8: انت ما قلت بلسانك انه شبح
5: انا قلت
8: تبي تجنني ولا ايش ومن متى الأشباح تجي السوبر ماركت؟
10: لا عمي لا عمي هذه الأيام ماشي مكان ما يروحوا له لا
8: لا والله والشبح جاي في محل الملابس ياخذ بدلة ولا عطر
5: والله جاي ياخذ ثنتين معزوم عنده عرس ترى شبح في شهر يا أخي الواحد يعني إيش بيقول عنه؟
8: لا

أنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: من أرض سلطنة عمان يمتد التاريخ عميقا وينهد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. سواحل النورماندي وهي من أكثر السواحل تنوعا في شمال غرب أوروبا، فيها الجروف الطباشيرية والشواطئ الرملية والمصبات والمراعي الملحية والحصى المختلف والخلجان التي تختلف صورتها دائما بين المد والجزر. الساحل هنا في النورماندي الفرنسية لا يعيش بقاع واحد، كل يوم يحدث تجدد. عندما يدخل البحر في المد ويخرج في الجزر تتحرك معه الرمال والحصى والأمواج وتعيد التيارات الكائنات الحية والرواسب. وفي هذه المنطقة التي تصل أحيانا إلى 10 كيلومتر تعيش الكثير من الكائنات الحية التي لا يمكن أن تعيش إلا في هذه المواقع. في بعض الخلجان مثل خليج مون سان ميشيل، واحد من أجمل المواقع السياحية في النورماندي الفرنسية، عبارة عن صخرة تخرج من قلب البحر، وهذه الصخرة تتحول إلى جزيرة في مرحلة زمنية معينة أثناء المد الكبير، تتحول إلى جزيرة كاملة لبضع ساعات، وفي الغالب تعتبر شبه جزيرة لأن البحر يحيط بها من كل النواحي. العمق يختلف بين فترة وأخرى، قد يصل إلى أمتار 5-10 أمتار، وقد يكون في مراحل مختلفة، والمساحة التي تمتد لمسافات تصل إلى 10 كيلومتر، 3 كيلومتر، 4 كيلومتر، عبارة عن أرض كانت عمق لخمسة وعشرة متر أثناء المد في نفس اليوم. فالفكرة مختلفة جدا في هذا الموقع الجميل. تم بناء على هذا بعض البنايات على هذه الجزيرة، وتشكل واحد من أجمل المواقع السياحية المهمة جدا. وهذا أيضا يأخذنا إلى مفهوم السياحة التي تعتمد على الطبيعة، وأغلب السياحة هي تعتمد على الطبيعة، لكن بعضها سياحة رأسمالية تعتمد على الاستثمارات الضخمة وعلى استنزاف الرأس المال البيئي، فتنتهي مع الوقت. يعني قد تكون أرباحها كبيرة جدا في البدايات، لكن مع الوقت تنتهي وتضمحل لأنه الرأس المال البيئي ينتهي. فمثلا هذه الصخرة، صخرة سان ميشيل، هذه الصخرة لو تم استخدامها كمساكن وكقرى وكمنتجعات سياحية خلاص تتحول إلى جزيرة وتنتهي أهميتها مع الوقت. قد ترتفع الإقبال عليها في مراحل زمنية معينة ثم تفقد أهميتها البيئية وتفقد بذلك يعني قيمتها الاقتصادية. أما السياحة البيئية، كيف تستخدم هذا المعلم السياحي الطبيعي المهم جدا ليكون مصدر دخل مستدام؟ قد يكون قليل لكنه مستدام مستمر، مثل الرذاذ، المطر الخفيف المستمر كثير الوقت خير من المطر المتدفق الكثيف مرة واحدة. هذا هو الفرق بين السياحة الرأسمالية والسياحة البيئية. السياحة البيئية تحافظ على الرأس المال البيئي. مثلا هذه الصخرة التي في خليج سان ميشيل يستفاد منها سياحيا واقتصاديا، ويظل محافظ على هذه الصخرة كمعلم ثقافي وسياحي وطبيعي، ويعني موقع للعلماء ولكل مختلف الفئات العلمية والعمرية التي تزور هذه المواقع. فهذا المد والجزر في هذه المنطقة يعني يغير مفهوم المكان بأكمله. الخليج كامل يتحول إلى بحيرة عمقها 10 متر أو 15 متر أو 5 متر في بعض المواقع، ثم أثناء الجزر تختفي هذه البحيرة تماما لهذه المسافة. وفي فصل الربيع تتحول هذه أيضا السهوب المتجهة إلى اليابسة تتحول أيضا إلى مواقع خضراء لفترة زمنية معينة، ويختلف يعني أثناء فترات المد الكبيرة وفترات الجزر الكبيرة، وأيضا على مستوى فصول السنة يختلف المكان تماما. لذلك مثل هذه المواقع عندما يتم زيارتها من المهم جدا الانتباه إلى الرمال المتحركة وإلى التربة التي قد تكون قاتلة. وفي أحداث حدثت مؤسفة جدا للعديد من السياح اللي قرقوا في مثل هذه الشواطئ الرملية اللي يعتقد الإنسان أنها متاحة للمشي على مسافات طويلة. قد تكون هذه الشواطئ عبارة عن حفرة ذات رمل رقيق جدا يجذب هذا الإنسان، ثم يأتي البحر وتحدث الحوادث المؤسفة لمثل هذه الحالات. لذلك دائما من يزور المواقع المختلفة حول العالم والمواقع البيئية يجب أن يضع في باله الأمن والسلامة كنقطة رئيسية لكل التعاملات اللي تحدث مع الطبيعة، لأن الرمل اللي موجود بجوار منزلك ليس بالتأكيد هو الرمل اللي موجود في مواقع أخرى حول العالم. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيالي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحن هنا منذ 24 يوما وليلة، وشيء ما يجذبنا أن نجلس في دائرة حول النيران المشتعلة. لقد لاحظت الآن فقط شيئا ما اسمه الجاذبية.
1: آه يا بزرك ابن شهريار، لقد جاءت ملحوظتك متأخرة بعض الشيء.
0: ماذا تقصد أيها النوخذة؟
1: للأسف لم أكن نوخذة يوما ما، وأيضا لم أكن بحارا. أنا مجرد تاجر بسيط مثل ما كان أبي وأجدادي. أنا أبو الحسن علي بن شادان السيرافي.
0: أنت أول تاجر بيننا، أو لعلك التاجر الوحيد معنا.
1: اعتدت أن أتنقل مع البضائع التي أتاجر فيها فوق المراكب. أنا الذي أختار بنفسي حتى أعرف كيف أبيعها إلى التجار الآخرين. لكن
0: ماذا تود أن تقول أيها التاجر؟
1: تعلمت أن الخيرات تأتي دوما من البحر، وأن المرء كي يكون تاجرا حقا عليه أن يسافر إلى بلاد بعيدة لإحضار ما تصنعه البلاد الأخرى.
0: نحن النواخذة نعتمد في عملنا ورزقنا على أمثال هؤلاء الرجال.
1: إذن حان الليلة دوري كي أتكلم وأحكي قصص ما يجذبنا نحن التجار. طوال سنوات التجارة تعلمت أن لكل حجر طعما خاصا تتذوقه العين. ليست فقط الأحجار الكريمة، بل أنواع عديدة من الأحجار. وقد شجعتني على هذا زوجتي التي كنت أحضر لها هذه الأحجار.
2: حمدا لله على سلامة عودتك يا أبا الحسن علي بن شادان السيرافي.
1: هل تعرفين أنني مهما رحلت في أسفاري أظل مشدودا للعودة إلى بيتي، زوجتي وأولادي، ولا أشعر بالراحة في مكان إلا هنا.
2: أبقاك الله لنا، تسكن قلوبنا وتعود إلينا.
1: مهما ابتعدت بي المراكب ومهما دفعتني الرياح بعيدا، بينني أشعر أن السفينة سوف تدور وترجع إلى الميناء.
2: أخبرني عن الحجر الغريب الذي عثرت عليه هذه المرة.
1: انظري هنا، وجدته في جزيرة سرنديب. حجر غريب الشكل، به ثقوب ولونه أسمر دون أن يلمع.
2: يا له من حجر غريب. ألم تلاحظ وأنت في المركب أن شيئا ما غريب يحدث من حولك؟
1: لا، لعله حجر عادي. ليتني ما حملته.
2: إنه يلمع، يبرق حتى أن كان منطفئا. ماذا به؟ وأنا أمسك به؟
1: لعله حجر يحب النساء. ها؟ يا إلهي، إنه يشع النور في الغرفة المظلمة.
2: بالفعل كأنه شعلة من النيران تبعث على الإضاءة والتدفئة. سوف أحتفظ به لينير لي المكان أنا والأبناء أثناء غيابك.
1: رغم أنني أحتاج إليه في أسفاري، لكن لا بأس، خذيه.

0: ما أغربها من جزيرة تلك التي نزلنا إليها؟
1: إنها جزيرة فقيرة للغاية، تخلو من الأشجار والثمار، وأعتقد أن النخلة سوف يغادرها سريعا.
2: هذا التاجر قرر أن ينزل إلى الجزيرة، شيء ما يوجد فيه.
1: لديه حاسة خاصة نحو الصخور، ويأخذ من كل جزيرة عينات من الصخر.
2: هذا هو النخلة قادم نحونا بعد أن خرج من الكهف المظلم مع التاجر السرافي.
1: ما هذا الحجر الذي يحمله التاجر أيها النخلة؟
3: اسأله كي يجيب.
4: انظروا، تأكدت فقط اليوم من فائدة هذا الحجر الذي أحضرته معي من الهند.
1: ما كل هذا الذهب الذي علق بملابسك أيها التاجر؟
4: إنه الحجر، للحجر قوة جذب ملحوظة على الذهب. ما إن دخلت الكهف حتى فوجئت بتراب الذهب ينهال على ثيابي.
2: شيء غريب، هذا الأمر يجعل اللصوص يتبعونك.
4: كنت أضع هذا الحجر في جيوبي، هنا وهنا وأسفل ملابسي أيضا، وما إن دخلت الكهف حتى تطاير تراب الذهب.
3: سوف نصبح أثرياء بفضل هذا الحجر.
4: أفكر في العودة إلى الهند وإحضار المزيد من هذا الحجر.
1: ونحن معك أيها التاجر.
4: لكن هذا سوف يسبب المزيد من الخلافات. هذا الحجر هو سارق الذهب، وحيثما يوجد الذهب يتولد الصراع.
2: ونحن نحب الصراع حبنا للذهب.
4: وهجم علي الرجال ونزعوا عني سترتي وأخذوا الذهب، ولم أستطع السيطرة عليهم، كما أنهم تقاتلوا فيما بينهم كي يحصل كل منهم على الذهب، وكانت مجزرة دامية. أما النخلة فبدا كأنه اتفق معهم.
5: ما أغرب الأحجار التي تأتي بها إلى بيتك يا زوجي التاجر العزيز؟
4: اليوم أعود إليك يا زوجتي بحجر غريب الخواص.
5: الحجر الذي أتيت به في المرة السابقة كان يضيء المكان وقد نشر الضوء في كل البيت، لكنه
4: سبب كارثة، أليس كذلك؟
5: عندما تشتد الإضاءة يتحول إلى مادة مشتعلة تولد النار فيما حولها فيحترق البيت.
4: وهكذا احترق البيت كله أثناء غيابي. أبلغني بذلك أحد أتباعي.
5: الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل.
4: انظري إلى هذا الحجر، كان يجب أن أرسله إليك مباشرة، إنه مفيد للغاية.
5: أرجو ألا يكون حجر الماء.
4: هو كذلك فعلا، حجر الإطفاء، يساعد على إطفاء الحرائق. لقد جربته فوق سطح المركب، أشعلت جزءا من المركب.
5: وماذا بعد؟
4: انظري إلى هذا، إنه من عجائب جبل باليمن.
5: وما العجيب فيه يا أبا الحسن؟
4: يقطر من رأس ذلك الجبل ماء، فإذا صار في الأرض جمد فصار هو هذا الشب اليمني. انظروا إلى هذا الحجر الصلد، ذلك الذي أتينا به من أغباب سرنديب.
3: ترى ما حكايتنا مع الحجر؟
4: كلما نزلنا إلى سوق ما في إحدى الجزر لفتت أنظارنا الأحجار غريبة الأشكال، وقد استهوانا هذا الحجر اليوم.
6: لقد أغرانا البائع بشرائه بثمن بخس،
4: ونحن الآن فوق السفينة. إنه حجر صلد فعلا، لا يمكن كسره بسهولة.
6: عندي رغبة ملحة أن أقوم بكسره.
3: لا يوجد سوى حل واحد، أن تضرب رأسك في هذا الحجر فينكسر.
6: في أغلب الأحيان يكون مزاحك بالغ الأذى.
4: انظروا، إنه يتشقق كأنه بيضة.
3: ماذا ترون؟ إنها دودة.
6: هل لتوا بجلودكم، إنه ثعبان ضخم الرأس.
3: اقذفوا به إلى المياه قبل أن يؤذينا.
6: انظروا إليها، إنها تدب، ابتعدوا عنها.
3: وما هذا الذي فوق رأسها؟
6: إنه زغب، وكذلك على ذنبها، إنه مثل زغب الفرخ.
3: سأرمي بنفسي من المركب.
6: لا تخافوا، ها هي الدودة تموت، إنها لا تتحرك.
4: وهكذا انتقلنا بين الجزر، أستجمع الأحجار من الأسواق والجزر، وصارت هوايتي وسط هذه الأماكن المتباعدة. كنت أعود ببعضها إلى أسرتي وأمنحها هدايا أو نبيعها بأثمان عالية.
7: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
0: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عمان.

0: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
3: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.

0: في الجزئين الأول والثاني من هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن تاريخ عمان في عهد الدولة الأموية، تحدثنا عن تاريخ عمان في عهد الدولة الأموية وتطرقنا إلى مناقشة الكثير من المواضيع التي ارتبطت بين العمانيين والأمويين والحملات العسكرية التي تعرضت لها عمان في عهد الدولة الأموية، وأبرز المحطات في تاريخ عمان في عهد الأمويين الذين استمر حكمهم في حدود 92 سنة ما بين عامي 40 إلى عام 132 للهجرة. ولأن أسرة آل المهلب تعتبر من الأسر العمانية التي لعبت دورا كبيرا في التاريخ العماني، خاصة في عهد دولة بني أمية، وحظيت بحضور بارز ونشاط لافت، وكان لها تأثير واضح على مجريات الأمور في عهد الدولة العسكرية، خاصة من الناحيتين العسكرية والسياسية، فكان لابد أن نفرد حلقة كاملة للحديث عن هذه الأسرة لنكشف التفاصيل المتعلقة بها. ولأن أسرة المهالب عاشت في فترة حكم الدولة الأموية، فلذلك نواصل حديثنا عن عمان في عهد الدولة الأموية، ولكن نخصص هذه الحلقة بالتحديد للحديث عن آل المهلب ودورهم في عهد الأمويين من خلال مواصلة الحديث مع الأستاذ الفاضل عبد الرحمن بن أحمد السليماني الباحث في التاريخ العماني، والذي سنستكمل الحديث معه عن هذه الأسرة. بداية نرحب بك أستاذ عبد الرحمن من خلال برنامج من التاريخ العماني على مدى 3 حلقات تقريبا، ونحن نتم حديثنا عن موضوع مهم وهو عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة في الجزء الثالث هذه الحلقة. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب حول هذه الأسرة وهي أسرة المهالبة.
0: إن شاء الله مستمعينا الكرام سنتطرق لبقية أحاديثنا من خلال هذه الحلقة والوقت القادم. ساعة كاملة سنكون برفقة ضيفنا العزيز ونتحدث عن عدة محاور فيها سنسرد الكثير حول أسرة المهالبة. تفضلوا بالبقاء معنا واستراحة بسيطة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الدولة الأموية
3: ودور أسرة المهاتما.
4: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، سننطلق الآن في حديثنا عن أسرة المهالبة وموضوع الحلقة عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة. المحور الأول سنخصصه للحديث عن الدور السياسي لآل المهلب العمانيين في عهد الدولة الأموية. نتساءل بداية أستاذ عبد الرحمن، لعب آل المهلب دورا كبيرا في عهد الدولة الأموية سواء من الناحية السياسية أو العسكرية، لذلك كان لابد أن نفرد مساحة من هذه الحلقة للحديث عن هذه الأسرة العمانية والدور الذي قامت به. في البداية نتساءل عن أصل هذه الأسرة ونسبها.
5: نعم، أسرة المهالبة من الأسر التي طار بأخبارها الركبان وعرفها الغدان، وحتى قال فيها ابن خلكان في وفيات الأعيان بأنه أجمع علماء التاريخ أن أكرم أسرة في عهد بني أمية هي أسرة آل المهلب. أسرة آل مهلب أو المهالبة أو المهلبيون، هؤلاء عمانيو الأصل وعراقيو النشأة، جذورهم عمانية متأصلة، فهم من أزد العتيق والنسبة العتكي. البعض ينسبهم إلى دبا، ويعني أغلب المؤرخين والنساب العرب يعني يقولون ذلك، أما النسابة العمانيون فإنهم يشيرون إلى أن أصل هذه الأسرة من مدينة أدم، وهي مدينة عريقة بداخلية عمان. وأيا كان من دبا أو من أدم، فهي كما ذكرنا أصل أسرة عمانية. ظهرت أسرة المهالبة بظهور أبي صفرة، يعني جد هذه الأسرة وإسلامه،

0: واسمه حسب المصادر ظالم بن سارق، في رواية بن سراق، في رواية بن سراق بن قاطع، وفي رواية بن صبح، ثم بعد ذلك باقي النسب إلى الأزد.
1: وهو من الوفد الذي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم نعم، هذه رواية، وقد قال بها أو ب يعني صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من الصحابة الكرام الكثير، يعني من الكتاب والمؤرخين كما هو الحاصل ابن حجر الهيتمي، وكذلك ابن الأثير في أسد الغابة وغيرهم. وتروى رواية أن أبا صفرة قد حضر إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفد، وكان صاحب وسامة ووجاهة وحلاوة منطق، وعليه حلة صفراء يعني طولها ذراعان من خلفه، فأعجب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: من أنت؟ فقال: أنا الملك ابن الملك ظالم بن سارق بن قاطع. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع عنك سارقا وظالما، أنت أبو صفرة. فقال هذا الظالم الذي أصبح أبو صفرة، فقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، حقا حقا يا رسول الله، إن لي 18 ذكرا وابنة واحدة اسمها صفرة. فقال له الرسول: أنت أبو صفرة. لكن توجد أيضا روايات عند العديد من مؤرخي الإسلام العام، وهو أن يعني أبو صفرة اشترك في ردة أهل دبأ. وطبعا موضوع الردة هذه موضوع طويل، المؤرخون العمانيون ينفونه.
1: ما نوع هذه المشاركة التي ذكرت لو توضحها؟
0: يعني كان من ضمن الذين شاركوا في الثورة على عامل الخليفة، وهو يعني
1: محصن
0: البارقي، وأنه كان من ضمن الذين أسروا وسبوا وحملوا إلى المدينة المنورة. بعض الروايات تقول بأنه كان عمره 14 عاما، وهذه بعيدة كل بعد عن الصحة.
1: إذن فكيف يكون وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم،
1: إذا كان عمره هكذا حينما أسر.
0: نعم، هم يقولون يعني بأنه يعني هذه الرواية تقول بأنه كان من ضمن المشاركين في الردة، بأنه لم يكن يعني وعمره 14 عاما لم يعني يأتي مع وفد أهل عمان. طبعا هذه الرواية أيضا تناقضها الرواية الأولى عن صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، ورواية بأنه يعني بأن أصغر أولاده المهلب كان عمره قد ولد قبل وفاة الرسول بسنتين، معنى ذلك أنه كان كبير السن. ورواية تقول بأنه جاء إلى حضرة عمر بن الخطاب وهو رجل أشيب الرأس واللحية. ونحن نقول يعني ننكر أن يكون قد شارك في هذا الردة، بل ننكر الردة بأجمعها، ونقول بأنه حضر إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر كذلك يعني إلى حضرة أبي بكر الصديق عندما رجع عمرو بن العاص. يعني أبو صفرة وأبناؤه شاركوا في فتوحات الساحل الشرقي للخليج العربي مع الوالي عثمان بن أبي العاص. والرواية تقول بأن أبو صفرة هو الذي قتل شهرك القائد الفارسي في معركة توج، ثم أصبحت مدينة توج هذه قاعدة للجيوش الإسلامية، ونزلها أبو صفرة هو وأهله وأبناؤه، ومعهم رباط للجهاد من النوق ويعني الخيول. وعندما تولى عبد الله بن عامر ولاية البصرة للخليفة عثمان بن عفان، طلب من رؤساء الأزد أن ينزلوا البصرة، فجاء أبو صفرة هو وعياله وقبيلته من الأزد، ونزلوا البصرة وخطوا خطط لهم في البصرة.
1: وهكذا نمت الأسرة، أسرة المهالبة في البصرة.
0: نعم نمت، وأصبح لهم وجود. بل طبعا في عهد الإمام علي بن أبي طالب لم يشترك أبو صفرة في الفتنة، ثم عندما جاء علي بن أبي طالب بعد معركة الجمل وجاء إلى والتقى بأبي صفرة وشكى إليه حال الناس، فقال له: لو كنت معك يا أمير المؤمنين ما اختلف عليك سيفان. فطلب الإمام علي من أبي صفرة أن ينتخب له أحد أولاده ليعقد له لواء الأمان، فاختار له المهلب بن أبي صفرة، وتقول رواية أن عمره كان نيف وعشرين سنة، فعقد له لواء الأمان ودعا له الإمام علي كرم الله وجهه بأن يرزقه الله الشجاعة والسخاء والتهية، وتيمن الناس بلواء المهلب بن أبي صفرة ورجعوا إلى مساكنهم في البصرة وفي الكوفة، وبدأ ظهور هذه الأسرة. طبعا يعني مما ذكره ابن قتيبة في كتاب المعارف يعني من النوادر أن ثلاثة من أسرة واحدة سادوا، وهم المهلب بن أبي صفرة وابنه يزيد بن أبي يزيد بن المهلب وابنه مخلد بن يزيد، ساد وهو صبي، حتى قال أحد الشعراء وهو حمزة بن بيض في مدح مخلد بن يزيد: بلغت لسبع مضت من سنيك كما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لداتك أن يلعبوا. لداتك أي أترابك، وهم من هم في سنك كان همهم اللعب في السن السابعة، بينما أنت كان همك مع الأمور. أيضا نجد أن يعني المهلب وأبنائه كان أبنائه عددهم 13 ذكرا وإحدى عشر أنثى، هذا أبناء المهلب، ولذلك شكلوا عائلة كبيرة وكلهم في المجد سواء، حتى قال كعب الأشقري فيهم يعني يمدح المهلب: براك الله حين براك بحرا وفجر منك أنهارا غزارا، بنوك السابقون إلى المعالي إذا ما أظهر الناس الخطارة. وقال فيه في حضرة الحجاج بن يوسف أنهم أي أبناء المهلب كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. قيل أيضا أنه مشى، نكمل هذه النقطة عن هذه الأسرة العظيمة التي وضعت بصمتها الواضحة في التاريخ الإسلامي، قيل أنه لم يمت المهلب بن أبي صفرة إلا ومشى في ركبه من ولده وولد ولده وأولاد إخوانه 350 فارسا.
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: جميل. ننتقل إلى نقطة أخرى، هل صحيح بأن بعضا من جذور هذه الأسرة يتواجدون اليوم في مدينة جيرفت التابعة لإقليم كرمان وينحدر منهم أو تنحدر منهم قبائل عدة؟
0: مدينة جيرفن مدينة مشهورة في كرمان، وكانت فيها آخر معركة للمهلب بن أبي صفرة مع الأزارقة في سنة 76 وقيل 77، ونزل فيها بعض آل المهلب. ذكر صاحب كتاب معجم البلدان وهو ياقوت الحموي عند ترجمته لجيرفت بأن بها أشهر نسابة عرف وهو محمد بن هارون المهلبي، وكان له ابنان أيضا سار على منواله في طلب العلم، حتى أحدهم فاق في الطب فأتى من الطب من لم يسبقه أحد، فكان له وجود. طبعا أسرة مهالبة يعني إذا كنا نحن تحدثنا سابقا عن مكانتها، استمر سطيع مجدها حوالي 7 قرون من القرن الأول حتى 13 الميلادي، وانتشروا في شرق الأرض وغربها، وجد منهم القادة، وجد منهم الوزراء والكتاب، وجد الأدباء والشعراء والنسابة والمؤرخون. بدايتهم كانت بداية عسكرية ممتزجة بالسياسة، لكنهم ثم بعد ذلك دخلوا في مجال العلم، فظهر منهم الكتاب والشعراء والمؤلفين والأدباء العدد الكبير.
1: جميل. ما أبرز الشخصيات التي تنتمي إلى هذه الأسرة والتي كان لها شأن أو دور كبير في عهد الدولة الأموية؟ وقد ذكرت أنت سابقا مجموعة من هذه الأسماء، ولكن نعرج على الأسماء هكذا بشكل مركز قليلا، نتعرف على أهم الأسماء بالإضافة لمن ذكرتهم إلى أبو صفرة والمهلب.
0: نعم. اشتهر أيضا من إخوة المهلب المعارك بن أبي صفر.

0: كيف ارتبطت هذه الأسرة بعمان؟ ونحن تحدثنا سابقا بأن أبا صفرة قد انتقل للعيش في البصرة وقد نمت هناك الأسرة، وهناك مسافة بعيدة ما بين البصرة وبين عمان. كيف كانت علاقة الأسرة بعمان وهي يعني على مسافة بعيدة منها؟
1: نعم، بالنسبة للعلاقة، طبعا علاقة الجذور التي تحدثنا عنها من أنها أسرة عمانية، سيكون هناك ارتباط غير مباشر بين أفراد هذه الأسرة وبين يعني
0: أجدادهم
1: أو قبيلتهم الموجودة في عمان، سواء ذكرنا في دبأ أم في عمان. وهنا أعرق بأن دبأ طبعا هي الجزء لا يتجزأ من عمان الأم أو عمان الأصل. وعمان الأصل أو ما يسمى بشبه جزيرة العمانية، يعني حدودها تمتد من بينونة على حدود قطر وحتى يعني حدود اليمن،
0: ما يسمى بشبه الجزيرة العمانية.
1: نعم، شبه الجزيرة العمانية. طبعا المجال الجغرافي يعني في توسع وفي يعني في تراجع. الإمبراطورية العمانية وصلت في يوم من الأيام إلى سواحل شرق أفريقيا، إلى منطقة السفالة وإلى ثغور الهند وإلى فك حصار الفرس للبصرة. نعم، لكن هذه سنة الله تعالى في خلقه، يعني هذا التغير والتمدد.
0: تمدد الجغرافيا أيضا يعتمد على الحالة السياسية أو الحالة التي تعيشها الدولة آنذاك.
1: نعم، نرجع إلى موضوعنا وهو العلاقة بين هذه الأسرة وعمان. العلاقة الرسمية، دعنا نقول العلاقة الرسمية، بدأت عندما تولى يزيد بن المهلب ولاية العراق وخراسان للخليفة سليمان بن عبد الملك في سنة 96 هجرية. فولى يزيد من قبله أخاه زياد بن المهلب عمان، فحكمها وأحسن السيرة فيها. في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز عزل زياد بن المهلب عن ولاية عمان وولى بدل منه ولاة، ثم ولى عمرو أو عمر في رواية عمرو بن عبد الله بن صبيحة الأنصاري، والذي بقي واليا حتى وفاة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فخرج من عمان وقال لزياد بن المهلب: هذه البلاد بلاد قومك فشأنك بها. وظل زياد بن المهلب واليا على عمان حتى سقوط الدولة الأموية. طبعا هناك أيضا علاقة غير مباشرة،
0: وهي
1: أن عدد من أفراد أسرة المهالبة انضموا إلى جماعة الحق والاستقامة في البصرة التي يعني ترأسها وتزعمها الإمام جابر بن زيد، وكان منهم العديد من النساء الشخصيات المهمة. في المصادر تذكر لنا هند بنت المهلب التي هي كانت زوجة الحجاج بن يوسف مطلقها، وأيضا عاتكة بنت أبي صفرة أخت المهلب. وظهر في الدولة العباسية أيضا من النساء يعني اللاتي هن من أهل الحق والاستقامة، وفي بلاط الخلفاء العباسيين كسعيدة المهلبية وأم سعيدة المهلبية وغيرهم. فهذه علاقة. طبعا في عهد العباسيين أيضا علاقة بعمان. الرواية تقول لنا بأن داود بن يزيد المهلبي أرسل يحذر عمان من الحملة التي أعدها هارون الرشيد لغزو عمان، وذلك في عهد الإمام الوارث بن كعب، فاستعدوا لهذه الحملة العباسية وتمكنوا من القضاء عليها.
0: جميل، نتوقف قليلا لنتحدث عن الكيفية التي ارتبطت بها هذه الأسرة بالدولة الأموية، وفي عهد من بدأ ظهورهم بالتحديد على الساحتين السياسية والعسكرية.
1: بداية ارتباط أسرة المهالبة بالدولة الأموية كان في بدايتها، الذي تتسم به هذه الأسرة، أسرة المهالبة، أنها تميل مع السياسة وتنتقل معها. فمجرد ما انتهى العصر الراشدي، الخلفاء الراشدين في سنة 40 هجرية، وانتقل الحكم إلى بني أمية، إلا ونقل المهلب

0: ولاءه لمعاوية بن أبي سفيان، وصار يعني من ضمن قادة الفتح في عهد معاوية بن أبي سفيان، واشترك في فتوحات بلاد فارس وبلاد خراسان ومكران والسند تحت راية القائد الأول وهو الحكم بن عمرو الغفاري، ثم تحت قيادة القائد سعيد بن عثمان بن عفان، وكذلك القائد عبد الرحمن بن سمرة القرشي. ولكن برز بروزا واضحا يعني علاقة المهلة بن أبي صفرة بالدولة الأموية وظهورهم يعني السياسي والعسكري في عهد عبد الملك بن مروان، لأن عبد الملك بن مروان يعتبر من المؤسسين أو المؤسس الثاني للدولة الأموية، وعرف حكمه بالقوة والحزم والتوسع، وكان على عبد الملك بن مروان أن يواجه الخوارج الأزارقة، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا. الخوارج الأزارقة فلم يجد لهم أفضل من المهلة بن أبي صفرة ليواجههم ويقف في وجههم.
1: جميل. هل هناك من صفات معينة أهلت المهلة بن أبي صفرة لأن يكون واحد من أهم الشخصيات المؤثرة في الدولة الأموية أستاذ عبد الرحمن؟
0: بالنسبة لصفات المهلة بن أبي صفرة، نعم صفات جليلة يعني اتسم بها يعني وتكونت منها شخصيته حتى أصبح يعني من أشهر قادة الدولة الأموية. أنا أنقل للمستمع الكريم كلام عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني، يقول في حق المهلة بن أبي صفرة: لم أرى أميرا أيمن نقيبة ولا أشجع لقاء ولا أبعد مما يكره ولا أقرب مما يحب من المهلب. نعم. وقال فيه كذلك البيهقي في المحاسن والمساوي، كتاب المحاسن والمساوي البيهقي، قال فيه: جمع أي المهلب جمع في شخصيته حلم الأحنب بن قيس وسداد رأي الحسين بن منذر وحب مالك بن مسمع للمال وعطف سويد بن منحوف على أرامل قومه وكذلك دهاء قتيبة بن مسلم. هذه صفات جليلة، أنه جمع هذه الصفات أجمعها يعني المهلة بن أبي صفرة،
1: صفات القيادة.
0: صفات القيادة، نعم. تبلورت شخصية العسكرية، شخصية العسكرية تبلورت للمهلة من خلال مشاركته في الفتوحات الإسلامية، ثم ظهرت عبقريته من خلال قيادته للجيوش في حربه للخوارج الأزارقة. اتصف المهلب بالدهاء والشجاعة، شخصيته أيضا كانت مرنة، أي شخصيته العسكرية في قيادة الجيوش كانت مرنة، فمواقفه يحكمها بعد النظر، يحكمها كذلك التخطيط والتروي والإدراك والسياسة للانفعال.
1: هل من سبيل أو هل من مثال لذلك أستاذ عبد الرحمن؟
0: نعم، يعني ننظر إلى هذه الشخصية كيف تتعامل. في جيش عبد الرحمن بن سمرة أثناء الفتوحات الإسلامية لبلاد السند ويعني مكران، كان قتالهم مع الترك أو الأتراك، طبعا الترك ليسوا هم الآن شعب تركيا، لا، هذه سكان مناطق السند وبلاد ما وراء النهر وخراسان، يسموا الترك أو الأتراك، وكانوا من البسالة والقوة بمكان، يعني لا يستهان بهم. فعند رجوع جيش عبد الرحمن بن سمرة لم يكن أحد يحمي الساقة وهي مؤخرة الجيش، فكان الذين في الساقة يتعرضون لهجمات هؤلاء الترك، فيعني أراد عبد الرحمن أن يحمي الساقة فلم يجرؤ أحد من يعني القيام بهذه المهمة، حتى انتخب أو رشح المهلب نفسه لهذه المهمة، فوقف في وجه الترك ونجا الجيش. هنالك أيضا قصة توضح لنا عبقرية المهلب بن أبي صفرة وأيضا دهائه وحيله الحربية في حربه مع الحكم بن عمرو الغفاري، وبعد أن انتصروا على في سنة 47 في منطقة اسمها الأشل في خراسان على الترك، وبينما الجيش الإسلامي راجع في طريقه حتى وضع له الترك كمين وقبضوا عليه شعاب الطرق وبقوا في الوسط، ولم يستطع القائد وهو الحكم أن يصنع شيء، ولم يكن له بد من أن يلجأ إلى المهلب ويوليه قيادة الجيش حتى يخرجهم من هذا المأزق. عمل المهلب حيلة، وذلك بأنه شن حرب على إحدى جماعات ترك حتى قبض على عظيم من عظمائهم وقال له: إما أن تخرجنا من هذا المضيق أو لأقتلنك. فلم يجد بد ذلك العظيم من أن يخرجهم، فقال له: أشعل نارا في الليل في إحدى هذه الطرقات وابعث الأثقال أي الغنائم إليها، فيتجمع العدو أي ترك من كل مكان لأخذ الغنيمة، ثم سلك طريق المخرج. فنجا الجيش الإسلامي من هذا المأزق بدهاء وحيلة المهلب بن أبي صفرة.
1: جميل، نكتفي بهذا القدر حول صفات المهلب بن أبي صفرة، ونسلط الضوء قليلا على دور هذه الأسرة، أسرة المهالبة في عهد الخليفة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أو في الفترة السفيانية بصفة عامة.
0: تحدثنا قبل قليل عن جهود المهلب بن أبي صفرة وأبنائه وإخوته في عهد معاوية بن أبي سفيان، ومشاركته في الفتوحات الإسلامية في يعني تحت إمرة قلنا الحكم بن عمرو الغفاري ثم سعيد بن عثمان بن عفان، حيث فقئت عين المهلب في حربه للترك مع سعيد. والغريبة أنهما أي سعيد بن عثمان القائد والمهلب فقئت عينيهما في نفس الواقعة، قيل في معركة طارقان وقيل في معركة سولاف. ثم اشترك مع في إمرة عبد الرحمن بن سمرة في الفتوحات. في عهد يزيد بن معاوية عين يزيد بن معاوية على خراسان وسجستان سلم بن زياد بن أبي، وهو أخو عبيد الله بن زياد والي البصرة. فطلب سلم من أخيه عبيد الله أن يمده بجيش، فأمده بستة آلاف من المقاتل الأشراف، يعني من أشراف القوم، وانتخب له المهلب لكي يقودهم ويكون من تحت إمرة سلم بن زياد. وقام المهلب أيضا، هذا يظهر عبقريته القتالية والقيادية، قام بتعديل خطط الجيوش الإسلامية في بلاد ما وراء النهر. وكانت خطط الجيوش الإسلامية أنهم يقاتلون ويفتحون مناطق، فإذا حل الشتاء تراجعوا إلى منطقة اسمها الشاهجان، وذلك لشدة وقوة الشتاء، فيتجمع أمراء الترك ويوحدوا صفوفهم لقتال العرب، فيتراجع العرب عن المناطق التي فتحوها. لكن المهلب استأذن من القائد سلم بن زياد أن يسمح له بقيادة الجيش في الشتاء مع قوة الشتاء، فأذن له، فتمكن من محاربة الحلف الذي قام بين ملكة بخارى وهي الملكة خاتون وبين ملك الصغد، وانتصر عليهم وغنم منهم وأخذ الكثير من الرهائن. طبعا ظل وضع هكذا حتى توفي يزيد بن معاوية، وقعت هنالك الكثير من الصراعات بين الطامحين للحكم.
1: جميل، إذا نكتفي بهذا القدر في حديثنا عن المحور الأول، الدور السياسي لآل المهلبة العمانيين في عهد الدولة الأموية، ونحن نتحدث أو نكمل موضوع حلقتنا أو موضوع حلقاتنا الثلاث هذه عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة. وأكرر هذا الجزء الثالث من هذا الموضوع، هذه الحلقة هي الجزء الثالث. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامج من التاريخ العماني، في الدقائق قادمة بإذن الله سنكمل حديثنا، ولكن بعد فاصل قصير نعود فيه إليكم لنكمل الحديث رفقة ضيفنا العزيز. أهلا بكم.

0: التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
3: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.

0: أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامج من التاريخ العماني. نعود لكم لنكمل حديثنا حول أسرة المهالبة، المحور الثاني الذي نتحدث فيه عن آل المهلب وتصديهم للأزارقة، هو المحور الذي سنتحدث فيه إن شاء الله في الدقائق القادمة رفقة ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الرحمن. نرحب بك مجددا أستاذ عبد الرحمن، وننطلق مع تساؤل أول من أشهر الأمور التي عرفت بها أسرة بني المهلب، هو التصدي الذي قاموا به ضد الأزارقة في عهد الدولة الأموية، وحققوا نجاحا كبيرا في ذلك. في بداية هذا المحور نعيد تساؤل سابق ربما أو إيضاح سبق وأن ذكرنا، ولكن لا بأس بالتذكير به: ما هو مفهوم الأزارقة ومن يقصد به؟ إذا كنا قد تحدثنا سابقا أن الأزارقة جزء من الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب في معركة أو في معركة تحكيم المصاحف إذا صح التعبير.
1: نعم، الأزارقة يعني ظهر هذا المسمى بعد الانقسام الذي وقع في صفوف المحكمة في سنة 64 هجرية، فانقسموا إلى أقسام، من ضمنهم الأزارقة نسبة إلى زعيمهم وهو نافع بن الأزرق فسموا الأزارقة، وهم من غلاة الخوارج الذين يرون غيرهم من المسلمين مشركين
0: أو المتطرفين بمعنى.
1: نعم، المتطرفين، الغلاة أو المتطرفين يروا غيرهم مشركين، يجوز قتلهم وغنموا أموالهم وسبيوا ذراريهم، ولذلك خرجوا واستعرضوا الناس بالسيف وشكلوا قوة يعني خطيرة هددت الدولة الأموية، وظلت جيوش الأمويين وقبل الأمويين جيوش الزبيريين في قتالها للأزارقة من سنة 64 وهي سنة نشأة هذه الفرقة، وحتى القضاء عليهم في سنة 76 أو 77 بمقتل آخر قادتهم وهو قطرب الفجاءة.
0: جميل، إذن نتحدث أيضا ونوضح للمستمع الكريم الجهود التي قامت بها أسرة بني المهلب في القضاء على الأزارقة، إذا ما عرفنا أن هناك من أسرة بني المهلب من انضموا إلى جزء من الفرق التي كانت من ضمن الخوارج، وهم إذا صح التعبير جماعة الحق والاستقامة، فهل توضح لنا ذلك؟
1: طبعا هنالك فارق كبير جدا وعدم خلط بين يعني هذه الفرق، ففرقة الأزارقة متطرفة استعرضت الناس بالسيف، بينما فرقة الحق والاستقامة
0: أو الفرقة المعتدلة،
1: فرقة المعتدلة أو ما يسمى بالقاعدة، فهي فرقة مسالمة وتنظر إلى المسلمين نظرة إسلامية صحيحة ناصعة العقيدة. هؤلاء الأزارقة طبعا شكلوا خطر كبير وأخذوا يهاجمون البصرة، حتى أن أهل البصرة كانوا أحد فريقين، إما القوي الذي تمكن من الخروج من البصرة البادية بماله وعياله، وأما الضعيف الذي ظل
0: وأصبح ضحية،
1: أصبح ضحية للأزارقة يعني للقتل وأخذ المال وسبي النساء. وهنا اجتمع أشراف البصرة في ضرورة مواجهة الأزارقة، فلم يجدوا أفضل من المهلب بن أبي صفرة لمواجهة الأزارقة، فعقدوا له اللواء، وهذا كان في عهد عبد الله بن الزبير. طبعا عبد الله بن الزبير أعلن نفسه أمير المؤمنين، كان هذا في عهده، وكتب له عبد الله بن الزبير يعني ولاية بقيادة الجيوش، وطالب المهلب من أشراف البصرة ثلاثة مطالب: المطلب الأول أن يختار من الجد من يشاء، الثاني أن تكون له الأخماس أي الأموال التي تغنم وفي المناطق التي يظفر بها، وأن تؤمن له الأموال اللازمة للجند. فوافق أشراف البصرة على هذه الشروط، فجهز جيشه من 12,000 8,000 من الأسد من قبيلته، وولى قيادة الجيش لابنه المغيرة، فعبر به نهر الفرات والتقى بالأزارقة عند نهر تيري أو مدينة تستر، وانتصر عليهم هنالك، ثم لاحقهم في الأهواز، إلا أنهم استطاعوا من قتل أخيه المعارك بن أبي صفرة. جمع المهلب جيشه والتقى بالأزارقة في معركة تسمى معركة سولاف، وكان في سنة 65. واستمات الأزارقة في القتال حتى كشفوا جيش المهلب، ولم يبقى مع المهلب إلا القليل، فنادى في رجال أزد فلبى نداءه يعني جنود وفرسان الأزد حوالي 3000، يسميهم الطبري في كتابه تاريخ أم والملوك، يسميهم بسرية عمان الذين التفوا حوله.
0: سرية عمان،
1: سرية عمان الذين من الأزد الذين التفوا حول المهلب ووقوا في وجه الأزارقة. ثم انتقل المهلب لقتالهم إلى نهر التيري عند مدينة تسمى سلي أو سلبري، وهنالك حقق عليهم انتصار كبير، قتل فيها قائدهم وهو عبد الله بن الماحوز. ولى الأزارقة قيادتهم للزبير بن علي بن ماحوز الذي يعني انتقل بجنده إلى الجبال عند منطقة السوس. ظفر بهم المهلب وقضى عليهم، فانتقلوا إلى مدينة أرجام ببلاد فارس. في هذا الوضع قام مصعب بن زبير وهو والي العراق لأخيه عبد بن زبير بعزل المهلب من قيادة جيوش الأزارقة، فلم تستطع جيوش المسلمين مقاومة الأزارقة الذين تقدموا، رجعوا إلى منطقة الأهواز بقيادة القائد الجديد وهو قطريب الفجاءة في سنة 71 هجرية. طبعا لنقف عند قطريب الفجاءة، هذا من القادة الكبار والعظام. والغريب كما ذكرنا أن قطريب الفجاءة كان يعني زميلا للمهلب في معارك في فتوحات بلاد السند، وكان إلى جانبه في جيش عبد الرحمن بن سمرة، ثم صار من ألد أعدائه بعد القضاء على عبد الله بن الزبير في سنة 63. ويعني صارت العراق وبلاد خراسان يعني في حوزة الدولة الأموية والخليفة عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان يعني حفظ للمهلب حسن قيادته وتمرسه في الحرب، لكنه ولى على البصرة خالد بن عبد الله بن أسيد الذي كان يحمل حسد وحقد لآل المهلب، فعزله عن قيادة الجيوش وولاه خراج الأهواز، وولى خالد أخاه عبد العزيز قيادة
0: الجيوش
1: ضد الأزارقة، فهزم هزيمة نكراء حتى أنهم أسروا زوجته، يعني الأزارقة أسروا زوجة عبد العزيز، نعم، وسببها. فغضب الخليفة عبد الملك بن مروان على هذا التصرف من قبل الوالي خالد، ونهره وأمره بأن يقود الجيش بنفسه لقتال الأزارقة وأن يستشير المهلب في كل صغيرة وكبيرة. وقال كلاما جميلا محبرا الخليفة في حق المهلب، قال فيه: هو الميمون النقيبة، الحسن السياسة، البصير بالحرب، المقاتلها ابنها وابن ابنها. ثم عزل خالد بن عبد الله من ولاية البصرة، وعين الخليفة أخاه بشر بن مروان، وأمره أن يواصل حربه ضد الأزارقة وأن تكون القيادة للمهلب. وظل المهلب يعني في قيادة الجيش حتى توفي بشر، فتفرق الجند جند المهلب ورجعوا إلى مناطقهم إلى الكوفة والبصرة وعاثوا فساد. وهذا الذي دفع الخليفة عبد الملك إلى تعيين الحجاج بن يوسف في سنة 75 واليا على العراق، الذي يعني استخدم الشدة في دفع الناس للالتحاق بالمهلب بن أبي صفرة. الآن صار المهلب قائد العام للجيوش ضد الأزارقة تحت إمرة الحجاج بن يوسف والي العراق. الحجاج بن يوسف طبيعته كان يعني الاستعجال في الأمور وطلب النصر الحاسم، فلذلك كان يعني يرسل باستمرار إلى المهلب أن يسرع من قتال الأزارقة القضاء عليهم، حتى أنه أرسل إليه قائلا، أي الحجاج يقول: إنك، أي للمهلب، إنك لتحب بقاءهم لتأكل بهم، أي حتى تجمع مال أكثر وتجبي أموال أكثر. المهلب أراد أن يعني أن يدفع هذه التهمة عنه بشيء حسي، فأمر بإثارة الحرب مع الأزارقة، واستمر الحرب حتى الليل، حتى مل الفريقان الحرب. ورسول الحجاج يشاهد شدة وبأس الأزارقة. فلما رجع الرسول إلى الحجاج قال له كلاما عجيبا. قال هذا الرسول للحجاج بن يوسف: رأيت قوما لا يعين عليهم إلا الله، أي الخوارج. وكان من نظر المهلب بن أبي صفرة أن هزيمة الخوارج الأزارقة لا يتم إلا بإحدى ثلاث. كتب إلى الحجاج يقول له: إني منتظر إحدى ثلاث، أي في الأزارقة: موت ذريع، أو جوع مضر، أو اختلاف من أهوائهم. وتحكى قصة قد نسردها للمستمع الكريم، أيضا تدل على دهاء وحنكة المهلب في الحرب، حتى يفرق بين آرائهم ويفت في عضدهم. كان للأزارقة حداد يسمى إيزي، في رواية عند في الأنساب اسمه إبزي، وكان يصنع السهام المسمومة، فكانت لا تصيب أحدا من جيش المهلب إلا قضت عليه، فاحتال المهلب على قتله. فكتب رسالة ووضع مال في صرة، وأمر الرجل بأن يلقيها في جيش الخوارج. فلما اطلع على الرسالة كتب فيها الذي كتب فيها قال: أما بعد فإن سهامك قد وصلت، وهذه 1000 درهم، يعني خذها، زدنا منها نزدك إن شاء الله. لما واجه قطري بن الفجاء الحداد إيزي بهذه الرسالة وقاله أنك يعني خنت وأنك تعاملت مع العدو وأنكر،
0: كانت بمثابة الرشوة يعني.
1: نعم الرشوة، وتعامل مع العدو أنه صنع لهم سهام، لكن هي كلها هي حيلة يعني ملفقة،
0: هي حيلة الرشوة التي لفقها المهلب.
1: نعم،
0: كي يقضي عليه.
1: فقتل هذا الحداد، فغضب لذلك رجال من ضمنهم أحد القادة وهو اسمه عبد ربه الكبير. انقسم جيش الأزارقة إلى 3 فرق: فرقة بقيادة قطري بن الفجاء، وفرقة بقيادة عبد ربه الكبير، وفرقة بقيادة عبد ربه الصغير. وهنا خل الجو للمهلب للقضاء عليهم، فحاصرهم في مدينة جريفيث، وانتصر عليهم انتصار ساحق. قتل فيها عبد ربه الكبير في سنة 76، وقيل في سنة 77 هجرية. ثم قتل قطري بن الفجاءة في نفس السنة، أي 76 أو 77 حسب الرواية الأخرى، وبذلك تم القضاء عليهم. نحن نذكر هنا بعد القضاء على الأزارقة كلام لقطري بن الفجاءة. قال قطري بن الفجاءة في المهلب: إنه الساحر المزوني، والليث المبرد، والثعلب المراوغ، والبلاء المقيم. علل العتبي بن سلمة في كتاب الأنساب قوله الساحر المزوني بأن المهلب يعني يحكي عن الأزارقة أنهم لم يعزموا على مكيدة أو مكر في ليل أو نهار إلا فطن لها قبل أن يفعلوها. إذن هذه حروب المهلب مع الأزارقة.
0: جميل، ننتقل إلى موضوع آخر من الأمور الملفتة للنظر، هو انتقال ولاء آل المهلب من الزبيريين، ونقصد بهم أتباع عبد الله بن الزبير، إلى الأمويين. كيف حدث ذلك، وما هي الأسباب أو الدوافع؟
1: نحن تحدثنا أن المهلب كان ولاءه للزبيريين، ولكن بعد مقتل مصعب بن الزبير في سنة 72 وعبد الله بن الزبير في 73، وازن المهلب بن أبي صفرة الأوضاع، فوجد أن دولة زبيريين قد انتهت، وأن عبد الملك صار هو الشخصية الأقوى في العالم الإسلامي، والدولة الأموية هي صاحب السيادة. وكان من طبع المهلب يعني اقتناص الفرص، ويعني الحركة مع رياح التغير أينما اتجهت، فلذلك نقل ولاءه لعبد الملك بن مروان وصار أحد قادته.
0: لنتحدث قليلا عن وضع آل المهلب وعلاقتهم بالدولة الأموية منذ عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك وحتى وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز في العام 101 للهجرة.
1: نبدأ الحديث عن هذا التساؤل من نقطة وفاة المهلب بن أبي صفرة في سنة 82 وفي رواية 83 هجرية، وتولي ابنه يزيد بن المهلب ولاية خراسان. هذا الذي هو حجاج بن يوسف والي العراق لم يكن يخلو بسبب نفسياته المتغيرة والمتقلبة وحبه للتفرد وأن لا يكون أحد يبزه من حسد اتجاه أسرة المهالبة، لكنه لم يستطع أن يظهر هذه الأمور أو العوامل النفسية ما يتغلق داخله اتجاه المهلب. فلما توفي المهلب أظهر يعني ما يكنه في نفسه
0: لأبنائه
1: وأخذ يحرض الخليفة عبد الملك على عزل يزيد حتى نجح في ذلك، فعزل يزيد بن المهلب من ولاية خراسان بعد وفاة عبد الملك وتولي الخليفة الوليد الذي كان يعتبر الحجاج أحد أعوانه، حتى قال الوليد أن الحجاج كان جلدة ما بين عيني عبد الملك، إلا أنه أي الحجاج جلدة وجهي أجمع. هذا كلام الوليد. فقبض على يزيد بن المهلب، سجنه الحجاج بن يوسف وطالبه بأموال كثيرة وصادر أملاكه وقبض على إخوته، ثم تمكن من الهرب وهرب إلى سليمان بن عبد الملك أخو الخليفة الوليد، وتوسط له عند الخليفة فعفى عنه، أي الخليفة الوليد عفى عن يزيد بن المهلب. ولما توفي الخليفة الوليد في سنة 96 وأصبح الخليفة هو سليمان، أصبح يزيد من أخص أعوانه ومن أقرب المقربين إليه، فولاه ولاية العراق وضم إليه خراسان والمناطق التابعة له في المشرق. يزيد يعني عامل آل الحجاج قد توفي في سنة 95، عامل آل الحجاج وهم ما يعرف بآل عقيل معاملة قاسية، وعذبهم وقبض عليهم، وكان من ضمنهم زوجة يزيد بن عبد الملك الذي هو سيصبح خليفة ما بعد، وهي من آل الحجاج. إذن نجم يزيد بن المهلب في عهد سليمان يعني استطاع. توفي سليمان بن عبد الملك وصار الخليفة هو عمر بن عبد العزيز الذي يعني أمر بسجن يزيد بن المهلب، وذلك لأسباب طلبه بأموال ادعاها من فتوحاته في منطقة المشرق، فقال إنني يعني لم أغنم هذه الأموال إنما أردت التفاخر، فقال له أنت دعيت على نفسك بهذه الأموال ولم تسلمها للدولة. كذلك من ضمن أسباب سجنه أنه أهدر المال من أجل جواريه وأتباعه، كذلك النزعة الأرستقراطية عند يزيد بن المهلب، وكذلك استخدام القوة والقسوة في يعني مع خصومه من الحجاج أو في فتوحاته.
0: جميل. تساؤل أخير أستاذ عبد الرحمن نختم به حديثنا في هذا المحور وربما جولتنا في برنامج من التاريخ العماني في هذا الجزء، كيف ومتى انتهت سيرة آل المهلب، وهل كان ذلك بنهاية الدولة الأموية؟
1: تحدثنا سلفا عن نكبة آل المهلب في معركة العقر ثم تبعتها قندابيل، وهذا قضى على نفوذهم السياسي والعسكري، لكن أيضا قلنا أنهم في زمن الدولة العباسية سطع نجمهم وصار منهم الوزراء وصار منهم الكتاب والقادة، وكذلك ظل وجودهم إلى نهاية القرن السابع الهجري 13 ميلادي 1258 ميلادي. يعني ظل آل المهلب يعني يمدون العالم الإسلامي بقيم المجد والعزة والعلم والشرف هذه الفترة الطويلة.
0: جميل، وهذا ما نختم به حديثنا من خلال حلقة اليوم من برنامج من التاريخ العماني، ونحن نتحدث عن موضوع عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة، والتي خصصنا في هذه الحلقة في هذا الجزء أن نتحدث عن أسرة المهالبة بشكل مخصص من هذا الموضوع. استمررنا على مدار 3 حلقات تحدثنا عن علاقة عمان بالدولة الأموية، وتحدثنا عن أسرة المهالبة اليوم في الجزء 3 من هذا الموضوع. في نهاية هذا الحديث، في نهاية هذه الحلقة، لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ الفاضل عبد الرحمن بن أحمد سليماني، باحث في التاريخ العماني، على كل ما قدمه على مدار 3 حلقات أو 3 أجزاء من موضوع عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن.
1: لكم كل الشكر والتقدير على هذه الاستضافة الجميلة والرائعة للبحث والغوص في تاريخ العماني.
0: نشكر الأستاذ عبد الرحمن مجددا، ونأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم كل ما هو مفيد من خلال برنامج من التاريخ العماني، وبالتحديد في هذه الحلقات 3 التي تحدثنا فيها عن عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج من التاريخ العماني. إلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيب، تقديم أحمد بن سالم الكلبان، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يعني ما قيمة النجاح إذا لم تكن أنت صاحب القرار كرائد عمل؟
2: أكثر من 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في أول 3 أعوام.
1: يعني التجديد لا ينبغي بالضرورة السماح لهذه السلطة الخارجية في اتخاذ القرارات.
2: دائما يقال في المثل من لم يتجدد يتبدد.
1: أنا أرى أنه ليس كل توسع نجاح، بل أحيانا هو بداية للانهيار. ماذا لو كان رائد العمل نفسه غير مستعد للتوسع؟
2: احنا نأكد أن الاستثمار الخارجي هو المفتاح الأساسي لنمو المشاريع الريادية.
1: السلطة تتبع المال.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. يشهد عالم ريادة الأعمال في السنوات الأخيرة تحولات متسارعة مدفوعة بتطورات الاقتصاد الرقمي وتنامي بيئة الابتكار واتساع فرص التمويل. وفي قلب هذه التحولات يبرز الاستثمار الخارجي كأحد أكثر الأدوات التي يلجأ إليها رواد الأعمال لتوسيع مشاريعهم وتسريع نموها، غير أن هذا التوجه يثير جدلا واسعا. فبينما يرى البعض أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية، يرى آخرون أنه قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويدخله في دوائر من التأثيرات والضغوط التي قد تغير مساره الأصلي. فهل يعد الاستثمار والتوسع الخارجي رافعة حقيقية لنمو المشاريع الريادية، أم أنه يحمل في طياته مخاطر فقدان الاستقلالية والتحكم؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم في إطار مناظرة بين طرفين أحدهما يتفق مع التوجه نحو الاستثمار الخارجي والآخر يختلف معها. إذن حلقة اليوم تأتي في سياق تساؤل: هل الاستثمار الخارجي مفتاح نمو المشاريع الريادية، أم أنه يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه؟ أعد هذا البرنامج بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. في حلقة اليوم ضيف الأول عبدالله البراشدي، محاضر ومدرب ومستشار في مجال ريادة الأعمال. عبدالله يدافع عن فكرة أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة حقيقية لنمو المشاريع الريادية وتوسعها. أهلا وسهلا بك عبدالله.
4: أهلا وسهلا فيكم أستاذ إدريس، حياكم الله.
3: وفي الطرف الآخر أيضا عبدالله المفرجي، صاحب تجارب متنوعة في مجال ريادة الأعمال، يرى أن الاعتماد على الاستثمار الخارجي قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويحد من استقلاليته. أهلا وسهلا بك عبد الله أيضا.
1: حياك الله أستاذ إدريس، يا مرحبا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بكما، أنتما اتفقتما في الاسم، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع وما يتعلق بالعنوان العريض لهذه المناظرة أو موضوع هذه المناظرة: الاستثمار الخارجي مفتاح نمو المشاريع الريادية، أم أنه يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه؟ يعني بالنسبة لمحددات وضوابط المناظرة يعني موجودة لديكم، أن نلتزم بها قدر الإمكان. ونذهب مباشرة إلى المحور الأول، هو خطاب الافتتاح. كل واحد منكما يقدم وجهة نظره في إطار 3 دقائق، هذه يعني المسافة الزمنية التي نضعها لكل واحد منكم. خطاب الافتتاح: الاستثمار الخارجي رافع للنمو أم تهديد للاستقلال؟ أبدأ معك عبد الله المفرجي.
1: حياك الله أستاذ إدريس. طبعا للوهلة الأولى قد يبدو أن الاستثمار الخارجي في ظاهره فرصة ذهبية للنمو والتوسع بالنسبة لرائد العمل، لكنه في باطنه كما أرى غالبا ما يحمل مخاطر عميقة تمس جوهر المشروع واستقلاليته. وهنا يجب علينا أن نشير إلى أن المشروع الريادي لا يقوم على المال فقط، بل على عوامل مهمة توازي أهمية المال بل تتعداها أحيانا، ألا وهي من ضمنها هوية المشروع واستقلالية المشروع التي وضعها رائد العمل. فرائد العمل حينما جاء في المقام الأول ووضع هذا المشروع، وضعه بهوية واضحة وبخطط ورؤى وتطلعات يطمح إليها وتخدم البيئة التي هو فيها. وبالطبع ومما لا شك فيه حينما يدخل المستثمر الأجنبي أو الخارجي لا يدخل فقط بالمال بل تتداخل معه مصالح أخرى وقرارات غالبا لا تتفق مع رائد العمل المؤسس لمشروعه. ومع مرور الوقت يتحول هذا الدعم المالي إلى نفوذ وسلطة يمارسها المستثمر الخارجي على رائد العمل تتدخل بشكل واضح وحقيقي في صنع القرارات داخل هذه المؤسسة. وهنا نحن يجب أن ننوه أننا لا ننكر أن الاستثمار الخارجي قد يسرع المشاريع الريادية وينميها، ولكن يجب علينا أن نتساءل بأي ثمن يفعل ذلك. هل يستحق التوسع السريع للمشروع أن يفقد رائد العمل قراره؟ أو هل يستحق هذا النجاح المالي في الوقت القصير أن يتحول هذا المشروع إلى نسخة مختلفة مما كان عليه وخطط له من قبل رائد العمل؟ يعني ما قيمة النجاح إذا لم تكن أنت صاحب القرار كرائد عمل؟ وهل الريادي حينما نتحدث عن رائد العمل ريادي بحق إذا لم يكن القرار بيده؟
3: نعم، إذا أنت تنطلق من ثوابت أساسية ربما يجب أن تكون حاضرة قبل التفكير في مسألة التوجه نحو الاستثمار الخارجي، وهذا في خطاب الافتتاح ما ذكرته، ولاحقا ستكون هناك يعني جوانب تفصيلية حول ما ذكرته أيضا. ما الذي تقدمه عبد الله أنت يعني تتفق أكثر مما تختلف في مسألة الاستثمار الخارجي بالنسبة للمشاريع الريادية؟ كيف تقدم وجهة نظرك في غضون ثلاث دقائق فقط؟
4: نعم، بالإشارة إلى المشاريع الريادية، دائما احنا نعرف أن بيئة الأعمال هي بيئة تنافسية.
3: نعم.
4: ذات تنافسية عالية جدا، خاصة مع التغير السريع في كل مناحي الحياة. اليوم صار العالم متغير لدرجة كبيرة في التحول الرقمي والتطور في أدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات اللازمة لنجاح واستمرار أي نوع من أنواع المشاريع الريادية.
3: نعم.
4: عدم وجود حلقة وصل مباشرة تتيح لمثل هذه المشاريع الريادية المتواجدة، قد تكون معنا محليا وفي أي دولة على المستوى البسيط. ودائما احنا نعرف أن المشاريع الريادية هي مشاريع ذات مخاطرة كبيرة، وحسب الإحصائيات العالمية أكثر من 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في أول 3 أعوام وغير قابلة للنمو أو الاستمرار أو حتى التوسع. عشان كذا يجي هنا الهدف الرئيسي من هذا الموضوع في كيفية دعم موضوع نمو واستمرار وتوسع مثل هذه الأفكار وهذه المشاريع على المستوى المحلي ومن ثم انطلاقها إلى المستوى العالمي.
3: نعم.
4: اللي لاحظناه طبعا من خلال كثير من التجارب الواقعية على أرض الواقع، معظم المشاريع الناشئة في مجال ريادة الأعمال تفتقر إلى كثير من الأساسيات في الإدارة المالية، في الحصول على السيولة، في كيفية التوسع والوصول إلى الشبكات. فبالتالي هذا الموضوع في كيفية ربط المشاريع المحلية مع الشراكات الخارجية يعطيها الدعم ويغطي النقص الوارد في مثل هذه النقاط. إضافة إلى ذلك، دائما يقال في المثل من لم يتجدد يتبدد. فالإنسان دائما يتغير بما تتطلب متغيرات الحياة، وخاصة السوق العالمي وهو سوق تنافسي يحتاج إلى كثير من الخبرات، كثير من الدعم، النفس الطويل، العلاقات وغيرها من الأشياء الداعمة. وهذه كلها نوجدها وتوجد على أرضية صلبة وموجودة، يجب استغلالها بالطريقة المناسبة من خلال الاستثمار الخارجي أو الاستثمار الأجنبي.
3: جميل، إذن عبد الله أنت تضع إطار شمولي حول وجهة نظرك في هذا الموضوع.
4: نعم.
3: التي تذهب نحو الاتفاق يعني حول مسألة الاستثمار الخارجي نتيجة للمعطيات الراهنة.
4: نعم.
3: والظروف ومتطلبات العصر، خصوصا فيما يتعلق بقطاع ريادة الأعمال.
4: نعم.
3: وهذا أو مجملا ما تقوله أننا بحاجة إلى هذا التوسع حتى يكون هناك في نوع من النمو والتطور في هذا المشروع أو أي نوع من المشاريع. نذهب مباشرة إلى المحور الثاني، وهذا المحور يعني يطرح فرضية. تقول هذه الفرضية أن الاستثمار الخارجي يمكن المشاريع الريادية من التوسع السريع والوصول إلى أسواق جديدة. عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: سأجيبك أستاذ أدريس، لكن هناك نقاط مميزة حقيقة ذكرها الأستاذ عبد الله ينبغي أن أعلق عليها يعني بشكل سريع على عدالة. ذكر البيئة التنافسية والتطور الرقمي والذكاء الصناعي، وأن يجب أن يكون هناك حلقة وصل بين هذه المشاريع الريادية والمشاريع الخارجية وهذا التطور الرقمي. وذكر كذلك إحصائيات أن هناك 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة. نعم، هذه مشكلة قد نتفق عليها، ولكن طريقة حل هذه المشكلات، يعني مثلا 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في السنوات الثلاث الأولى، هذا أمر معروف، ولكن طريقة الحل الحل. ليس من المنطقي في وجهة نظري والواقعي أن يكون الحل إشراك سلطة خارجية تتخذ القرارات عن هذا المستثمر، وإلا ما أصبح هو مستثمر أو رائد عمل. يعني هناك حلول ممكن أن تكون من خلال الدعم المحلي، ممكن من خلال تكون إشراك هذه القوى الاستثمارية من خلال أخذ الخبرات والاستشارات وليس الاتخاذ في القرارات والدخول كمستثمر، لأن دخولها كمستثمر يضعف السوق المحلي لأي دولة أو إقليم كان. كذلك قال أن المؤسسات أغلبها تفتقر للحلول وللخبرات. أجبت على ذلك في النقطة السابقة أن الخبرات ممكن أن يتم تبادلها، وممكن يتم توعية هذا المستثمر ورائد العمل بكثير طرق دون الوصول إلى مرحلة أننا نشرك المستثمر الأجنبي كشريك في صنع القرار مع رائد يعني رائد العمل. يعني التجديد لا ينبغي بالضرورة السماح لهذه السلطة الخارجية في اتخاذ القرارات. بالنسبة للمحور الثاني التوسع السريع والنمو، أنا أرى أيضا هو الآخر يعني يعتبر ظاهرة وربما هدف مغري للكثير من رواد الأعمال أن يكون هناك توسع سريع ونمو. من منا لا يريد ذلك؟ لكن الواقع والمنطق يثبتان أن السرعة لا تعني دائما النجاح، بل قد تكون سببا مباشرا في الفشل في الكثير من الأحيان. كيف ذلك؟ ذلك لأن الانتقال إلى أسواق جديدة يتطلب فهما عميقا للثقافة المحلية، لذلك السوق، دراسة العملاء، دراسة المنافسين. إذا كانت هناك أنظمة وقوانين ربما في هذه المنطقة ينبغي أيضا دراستها والوعي بها. فالتوسع السريع والمدعوم والمدفوع من قبل المستثمر الخارجي لرائد العمل قد يدفع هذا المشروع للدخول في أسواق غير مدروسة بشكل كافي وبشكل ناضج، مما يزيد احتمالية الخسارة لدى رائد العمل. هذا التوسع الخارجي في نظري سيؤدي إلى خطرين واضحين لا مفر منهما. أولا، أن وجود المستثمر الخارجي سيدفع إلى التوسع السريع الغير مدروس بهدف أن المستثمر الخارجي، لنكون واقعيين، يريد المال ويقدمه على الكثير من المصالح الأخرى، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج في أقصر كمية ممكنة من الوقت في أقصر فترة زمنية، يريد ربحية عالية في وقت قياسي.
5: نعم.
1: دون النظر إلى مدى جودة المشروع أو المنتج ومدى انسجامه مع الهوية التي وضعها رائد العمل. فهذا يشكل ورقة ضغط على من؟ على رائد العمل نفسه حينما يقحم عنوة في سوق جديد بهدف التوسع وهو لا يدرس هذا السوق، وهو قد أحيانا يعني يفقد هويته في ذلك السوق، فهذا يؤدي لاحتمالية تعثر المشروع. الخطر الثاني يمكن فهمه من خلال المقارنة بين أمرين حينما نقارن بين المستثمر الخارجي ورائد العمل. رائد العمل كما ذكرت يسعى للتوسع، نعم، ولكنه مبني على أساسات واضحة وجودة ثابتة، وإن كان هذا التوسع نسبيا بطيء إلا أنه مبني على أساسات وقواعد واضحة. بينما في الجانب الآخر المستثمر الخارجي لا يهتم بالجودة والثبات قدر اهتمامه بالربح السريع كما ذكرت. أيضا المستثمر الخارجي قد يغير رؤى ومعالم وتطلعات، وقد يغير خارطة المشروع بالكامل لأجل أن يصل إلى هدفه الذي يرمي إليه. بينما في المقابل يسعى رائد العمل على المحافظة على هويته ورؤية مشروعه ليبقى فريدا وليكون هو رائد لهذا العمل. أنا أرى أنه ليس كل توسع نجاح، بل أحيانا هو بداية للانهيار، خصوصا إذا لم يتم دراسة السوق الذي أقحم إليه رائد العمل بسبب قوة خارجية كمستثمر خارجي.
5: نعم، يعني هذا ملحظ أو مجموعة يعني ملحوظات مهمة جدا، يعني تقدم بها وجهة نظرك وتفند بها أيضا رأي عبد الله البراشدي في هذه القضية تحديدا. ويعني عبد الله كما يقول أيضا يعني عبد الله المفرجي أن السرعة لا تعني النجاح في مثل هذا النوع من التحولات في ريادة الأعمال من ناحية التوسع أو يعني جذب الاستثمار الخارجي فيها. كيف ترد على ما ذكره؟ وأيضا في إطار القضية المطروحة، و يعني أتصور أنك تتفق مع ما طرح في الفرضية التي تقول أن الاستثمار الخارجي يمكن المشاريع الريادية من التوسع السريع والوصول إلى أسواق جديدة في غضون 3 دقائق. عبد الله،
4: نعم، بالإشارة إلى المواضيع التي تم طرحها من قبل الزميل عبد الله المفرقي في خصوص دعم المالي والمستثمر والسلطة الخارجية من قبل المستثمر، بالإضافة إلى قد تكون هناك في سرعة وتهور في الدخول إلى أسواق جديدة. اليوم احنا نشوف الواقع، ومن خلال هذه النقاط راح أرد عليها كل مرة في كل نقطة من هذه النقاط. النقطة الأولى الدعم المالي. أكثر المشاريع الناشئة وأكثر المشاريع الداخلة في مجال خاصة التقنيات الحديثة تحتاج إلى رأس مال يصل إلى مئات الآلاف أحيانا، ويصل إلى أسواق جديدة حتى يتم وجوده وتواجده واستمراره وتطوره بشكل صحيح. وصول هؤلاء الرواد الأعمال إلى الدخل أو إلى الدعم المالي صعب جدا في كل الجهات التمويلية المتواجدة معنا، سواء كانت في السلطنة أو حتى خارجها. بالتالي أصبح فيه هناك شبكة من العلاقات يسموها بالانجليش يعني سمارت ماني، انك انت ممكن هذيل الناس اللي راح يتم ضخ اموالهم في مشروعك المبتكر او مشروعك الريادي ما يشوفوا فقط على اللحظة الحالية للمشروع ولكن على النظرة المستقبلية. هذا الشيء

0: إلى فترة من الزمن والمال والجهد حتى يستطيع تكيف معها. بالتالي أنت عشان تدخل هذه الأسواق لما تتوسع مع مستثمر خارجي راح يعمل لك يعني نقلة نوعية كبيرة جدا، وراح يعمل تقليل كبير جدا في الدخول لهذه الأسواق من خلال شبكاته وخبراته ومعارفه وإمكانياته المالية في وصول حتى منتجك ومشروعك والمشاريع التقنية اللي حصلت على مثل هذا النوع من التمويل وهذا النوع من الدعم الخارجي. أصبح عندها قابلية للوصول إلى 2 إلى 3 أسواق في كل عام من الأعوام اللي كان تحتاج فيها بعض الشركات أكثر من 5 سنوات.
1: نعم.
0: النقطة الأخيرة اللي هي المخاطرة. طبعا احنا نتكلم عن بزنس، والبزنس دائما يعني هو معروف أن فيه مخاطرة لابد من أخذها بما أنك أنت رائد عمل أو كنت صاحب أعمال.
1: نعم.
0: فبالتالي هؤلاء الناس لما يدخلوا معك كشريك هم فاهمين وين نقاط الضعف وين نقاط القوة اللي معك، وش اللي خليهم ينجذبوا كقيمة مضافة حقيقية في هذا المشروع دون غيره.
1: نعم.
0: واللي خليهم بالفعل يقتنعوا أنهم يعطوك أموالهم شبكات علاقاتهم وكل خبراتهم.
1: نعم بكل تأكيد. ولذلك ربما ذكر عبد الله في هذه النقطة أن المستثمر الخارجي هو ينظر في المقام الأول إلى مصلحته المالية التي تتحقق فيما بعد في نهاية المطاف، ولكن هذه يعني عناصر مهمة جدا قدمتها يعني في إطار مسألة التوسع الخارجي بأنها من الممكن أن تتحقق فيما لو كان هذه المخاطرة التي ذكرتها أنها تكون فعلا يعني واقعة الدراسة أو مدروسة تماما ومحسوبة تماما. هذا الأمر يحيلنا أيضا إلى فرضية أخرى في المحور القادم، تطرح فيه فرضية تقول أن دخول المستثمرين الخارجيين في المشروع قد يؤدي إلى تقليص سلطة رائد الأعمال في اتخاذ القرار. أبدأ معك عبد الله المفرجي في الرد على هذه الفرضية أو حتى يعني في بعض ما ذكره عبد الله في الطرف الآخر.
2: طبعا بالنزول للواقع لنكون يعني واقعيين قليلا، في عالم الأعمال السلطة تتبع المال.
1: نعم.
2: سأفصل هذه النقطة، ولكن قبل ذلك أعود إلى الأستاذ عبد الله لأن هناك نقاط أيضا مهمة ينبغي أن أعقب عليها حقيقة ولا أمر عليها هكذا. طبعا قال أن هناك يعني دعم مالي قد يحتاجه رائد العمل، وهذا الدعم المالي ضخم جدا لدرجة أن الإمكانات التمويلية والجهات الممولة مثلا في تلك المنطقة أو الدولة لا تستطيع تمويل هذا المشروع، خصوصا إذا كان تقني يتبع يعني التحولات في العصر هذا الحديث. فالتوسع الخارجي هو خيار. يعني أنا أرى يعني هل من المنطق بمكان إذا كان رائد العمل يعني مشروعه ضخم لدرجة أن الإمكانات في تلك الدولة لا تستطيع أن تدفعها، فنزج به بهذا الحال بأن يأتي بمستثمر خارجي لديها إمكانيات أعلى من إمكانيات تلك الدولة لتمول هذا المشروع؟ يعني هنا نسبة خطر عالية جدا جدا جدا، وهي تقودنا للنقطة التي ذكرتها سابقا أن التوسع الخارجي سيؤدي إلى سقوط المشروع لأن التجربة بعدها ليست ناضجة بالنسبة لرائد العمل. هي ليست أيضا ناضجة في الدولة نفسها إذا كانت لا تستطيع أن تغطي هذه الكلفة المالية أو لا تنظر إلى هذه الكلفة المالية بأنها كلفة مهمة أو لهذا المشروع بأنه مشروع مهم. فكيف نرى أنه هذا الأمر مهم أن يتم الاستعانة بمستثمر خارجي ليغطي هذه الإمكانيات؟ كذلك ذكر نقطة أخيرة تصب في نفس النقطة سأذكرها الآن، قال أن المستثمر عنده خبرات وعلاقات ستفيد أثناء التوسع. هذا الشيء طبعا لا ننكره، ولكن ماذا لو كان رائد العمل نفسه غير مستعد للتوسع؟
1: نعم.
2: طيب هنا سيترتب عليه مرغما أن يذهب ويتوسع. لماذا؟ لأن سلطة المال هنا أيضا تتحدث، لأن لنكون واقعيين يعني هو قال أن هناك عوامل سيدرسها المستثمر لا يأتي ويستثمر هكذا ويرمي بنقوده. هذا طبعا كلام واقعي، ولكن أيضا في المقام الأول حينما نقارن نظرة المستثمر ونظرة رائد العمل، رائد العمل ينظر إلى مشروعه بطموح عالي، ينظر إليه برؤية معينة، ينظر إليه بجودة معينة، باستدامة معينة، ينظر إلى توطين أبناء بلده مثلا من عمالة وطنية في ذلك المشروع. بينما المستثمر سيمر على الأرقام، سيمر على الإحصائيات، سيرى ما هذا، هل هذا المشروع سيخدمه أو لا في المقام الأول. لنكون واقعيين يعني في هذه النقطة، فهو ليس مهتما بشغف رائد العمل قدر اهتمامه بالربح.
1: وترى أن السلطة تكون أكثر عند المستثمر أكثر ما تكون عند صاحب؟
2: طبيعي طبيعي. نعم. العبارة التي قلتها أنه نعم. في عالم الأعمال السلطة تتبع المال.
1: نعم.
2: يعني ومع مرور الوقت سيجد رائد العمل نفسه محاصرا، وسيصبح في يوم من الأيام ليس رائد عمل وإنما منفذ لتوصيات وقرارات جاءت من من؟ من سلطة مالية عالية، ألا وهي مستثمر أجنبي أو خارجي جاء ليملي عليه ما يفعل حتى يحقق الربح الذي يريد المستثمر الخارجي في المقام الأول. ضاربا بعرض الحائط كل طموحات وأهداف ورؤى ذلك المستثمر. أيضا ذكر هو مصطلح أخير نقطة أخيرة يعني وعذرا على الإطالة، ذكر أن هناك نوع من الحوكمة ستصبح حينما يدخل المستثمر كشريك. يعني يجب أن نفرق هنا حتى أيضا يفرق المستمع بين مصطلح الحوكمة وكذلك التدخل في القرار.

0: نحن طبعا مع الحوكمة، وهناك مؤسسات تعنى بهذا الموضوع، وهناك مؤسسات أيضا تنموية تعنى برعاية أو ما يسمى بالحاضنات التي يعني تقوم مقام الشركات في عملية احتضان وتوجيه رائد العمل.
1: واضح جدا.
0: فيجب أن نفرق بين المصطلحين. يعني أنا مع الحوكمة، ولكن نفس الشيء ضد أن يتخذ القرار من قبل شركة خارجية مستثمرة.
1: إذن عبد الله البرشي، يعني عبد الله المفرجي يرى أن سلطة يعني رائد الأعمال في مثل هذه الحالة وفي التوجه نحو التوسع تكون أقل، وأنها ترجح الكفة أكثر عند المستثمر ويبقى هو يعني رهينا لسلطته، كيف ترد عليه في سياق ما ذكره؟ وأيضا في هذه الفرضية التي ذكرت يعني أن دخول المستثمر الخارجيين في المشروع قد يؤدي إلى تقليص سلطة رائد الأعمال في اتخاذ القرار.
2: نعم، بالرد على هذه النقطة، هو في الحقيقة هذا قد يكون من صالح الشركة.
1: نعم.
2: بأي معنى؟ لما يتم تقليص صلاحيات رائد العمل في اتخاذ القرار الفردي، فيصير هناك في نوع من اسمه تأسيس أو مؤسسة الشركات.
1: نعم.
2: بمعنى أن وجود مجلس الإدارة والمستثمرين راح يقلل من القرارات العاطفية بنسبة كبيرة جدا.
1: نعم.
2: وهذه القرارات اللي راح تكون من نوع من المستثمر اللي صاحب الخبرة الطويلة في المجال، صاحب الخبرة العميقة في اتخاذ القرار، صاحب الخبرة العميقة في الأسواق ليست فقط المحلية.
1: نعم.
2: وإنما حتى العالمية، راح يكون قراره من واقع خبرة عميقة جدا بالمقارنة مع رائد العمل. رائد العمل في بداياته في مشروع الريادي هو يحتاج إلى مثل هذا النوع من الخبرات. عشان كذا احنا نقول أن هذا ليس مجرد تمويل مالي، هو في نوع من التمويل يسمى الفينشر كابيتال، اللي هو تمويل رأس المال الجريء، أو في ناس يسموهم في السوق يسموهم الممولين الملائكيين، أنجل انفسترز. هذه الناس وش يسووا؟ لما يشوفوا فكرة جميلة فيها بوتنشل أنها تكون فكرة ناجحة ولها صدى كبير خاصة في المجال التقني حاليا، يروح ويضخ فيه أمواله.
1: نعم.
2: يدفع 15 20 100 ألف حتى ريال عماني، ويقول له أنا معك لحد ما تنجح في هذه الفكرة.
1: نعم.
2: بدون ما أريد أني أسترجع فيها، في حالة أن نجح راح أشاركك فيها، في حالة أن فشل أنت خسرت الجهد وأنا خسرت المال.
1: نعم.
2: فبالتالي هذا بخصوص التمويل المالي. أما بخصوص عدم استقرار رائد العمل للتوسع، فهذه هي مرحلة قد تكون سابقا في المشاريع التقليدية.
1: نعم.
2: أما اليوم في المشاريع التقنية هذه صارت ملاحظة السنوات العشر اللي كانت تحتاجها الشركة حتى توصل إلى المليار، ويسموهم اليونيكورن، هذه الشركات يعني المليارية، أصبحت في هذا العالم المتسارع التقني.
1: نعم.
2: بين 3 إلى 5 سنوات ممكن توصل، ومعنا أمثلة واقعية حية مثل أوبر، مثل طلبات، مثل شركات كثيرة جدا تقنية وصلت إلى مثل هذه. من اللي راح يوصلها إلى هذا؟ يوصلها الإنسان هو المستثمر الخارجي.
1: نعم.
2: ودائما يقال من الأفضل امتلاك 10% في شركة قيمتها 1 مليار على امتلاك 100% في شركة قيمتها 100,000 دولار. فبالتالي أنت بالنسبة والتناسب،
1: هذه مفارقة عجيبة.
2: بالضبط.
1: يعني في ما ذكره عبد الله البراشدي أتجه إليك مباشرة، يعني عبد الله المفرجي، في المحور الأخير، وربما نقلص فيه الوقت إلى دقيقتين لكل واحد منكما. الفرضية تقول أن الاستثمار الخارجي يستهلك صاحب أو طاقة صاحب المشروع، ويستغرق منه وقتا طويلا إلى أن يتمكن من فهم البيئة التي انتقل إليها بغية التوسع. كيف ترد على هذه الفرضية؟
0: سأرد أستاذ إدريس، ولكن 20 ثانية فقط من وقتكم الكريم أنت الأستاذ عبد الله. أريد أرد على نقطة اللي هي التي ذكرها، هي نقطة
1: نعم.
0: طويلة، ولكن ردت على أغلبها في حوار السابق.
1: نعم.
0: لكن مثال أوبر، مثال على الشركات المليونية والمليارديرية التي وصلت إلى الملايين في غضون سنوات قليلة، هذا أيضا مثال لو نظرنا إليه من جانب آخر نفس المثال يثبت لنا أنه رائد العمل محتاج إلى فترة لكي ينضج في السوق، لأن أوبر دخلت في دول عديدة وصرفت ملايين الدولارات وخسرت وانسحبت منها. لماذا؟ لأنها لم تدرس السوق بشكل واع وكاف وناضج.
1: نعم.
0: هذا ليس قرار عاطفي، وإنما قرار تسرعي هدفه الثراء السريع. فأوبر سعت إلى الثراء السريع ووصلت إليه، نعم، ولكنها أيضا خسرت الكثير والكثير من الأموال، وضخت الكثير والكثير من الملايين في دول، ولكنها انسحبت بسبب أنها لم تدرس السوق ولم تأخذ وقتها الكافي لدراسة المنافسين في ذلك السوق.
1: نعم.
0: سأنتقل إلى المحور الرابع. طبعا قد يكون الاستثمار الخارجي في ظاهره أيضا جاء ليخفف أعباء مالية على رائد العمل. أنا أتفق مع هذا الموضوع، أن الاستثمار الخارجي جاء ليخفف هذه الأعباء المالية، لكنه أيضا وبالتأكيد وقطعا يخلق أعباء أخرى تثقل كاهل رائد العمل. كيف ذلك؟ لأن رائد العمل في البداية كما ذكرت كان يدير عملا واضحا في بيئة فهمها ودرس احتياجاتها ودرس سوقها ودرس منافسينه وعرف كيف يلبي هذه الاحتياجات. ومع دخول هذا الاستثمار الخارجي وبدء التوسع السريع غير المدروس، يجد رائد العمل نفسه أمام بيئة جديدة وثقافة مغايرة، فيدخل هذه البيئة دون خبرة كافية ودون وعي واضح أو ناضج. ليس هذا فحسب، بل أنه سيصبح مطالبا بإدارة أسواق جديدة، بيئات مختلفة، فرق عمل جديدة، أنظمة وقوانين مختلفة، ناهيك عن توقعات المستثمرين الذين فوق رأسه من شركات أجنبية عن أنه سيأتي بنتائج ربحية عالية. كل هذه الضغوطات ستجعل رائد العمل مشتتا تائها، وحينها سيفقد المشروع بوصلته الحقيقية التي وضعها رائد العمل في المقام الأول، وسيصير هذا المشروع مشروع متخبطا بعدما فقد بوصلته، حيثما إذا الريح مالت مال حيث تميل، بل ويصبح كل قرار يتخذه رائد العمل قرار خطير جدا، لأنه لم يحصل على الخبرة الكافية. سأذكر مثال على ذلك
1: بشكل سريع.
0: شركات كبرى دخلت أسواق دولية سواء عربية أو غير عربية بشكل كبير، وأخذت الساحة وأخذت الأضواء ولكنها اختفت. هذا دليل على على على ما أشرت إليه.
1: وأيا كان هذا القرار، هو قرارا ماليا أو إداريا أو استراتيجيا، يؤثر بشكل أو بآخر على هذا المشروع. كيف ترد على ما ذكره عبد الله في إطار هذه القضية أو الفرضية المطروحة؟ عبد الله البراشدي، لديك أقل من دقيقتين.
2: إن شاء الله. طيب، بخصوص المحور الرابع وهو الرد على استهلاك الطاقة والوقت في فهم بيئة العمل، هنا تجي القوة في وجود المستثمر الأجنبي. الاستثمار دائما يعرف يعلم كجسر للمعرفة. ليش؟ لأن هذا دخول الرائد العمل في أي سوق جديد، خلنا على نذكر سبيل المثال أذربيجان أو رحنا تركيا، إحنا نحتاج أن نفهم القوانين، نعرف البيئة، نعرف طبيعة الناس، نعرف قوة الشرائية، ونعمل كثير من التحاليل، بالتالي راح نستهلك كثير من الوقت، كثير من المادة، وقد تكون نسبة النجاح ضئيلة جدا. في المقابل لو كان في معنا شريك وعملنا إحنا نوع من الامتياز التجاري أو نوع من التوسع الخارجي مع هذا الشريك، هو راح يكون الممثل الرسمي إلنا إحنا كشركتنا المحلية في السوق الخارجي اللي موجود في تركيا أو أذربيجان، راح يخفض علينا كل هذه التكاليف وكل هذه المخاطر وكل هذا الوقت والجهد اللي راح يبذل، بالتالي نسبة النجاح راح تزيد إلى أكثر من 50%. الشيء الثاني اللي هي توزيع الأعباء. دائما يقال أن الاستثمار يسمح بتوظيف مدراء تشغيليين، ناس قانونيين، أصحاب خبرات، أصحاب كفاءات، فبالتالي يخفض نسبة وفاتورة كبيرة جدا ممكن أنها تضخ من أجل التوسع خارجيا أو حتى التوسع والنمو والاستمرار في السوق محليا. الشيء الرابع المهم جدا أن هذا الموضوع، وهو موضوع الـ الـ الـ الوقت وموضوع الاستثمار الخارجي، هو يعتبر رغم أن الاستثمار الخارجي قد يكون في بداياته مستهلك للوقت، إلا أن استثمار طويل الأمد يختصر سنوات طويلة من التجربة والخطأ. فباختصار شديد جدا، الاستثمار الخارجي ليس خيارا، وإنما هو مفتاح حقيقي لنمو المشاريع الريادية من خلال التوسع والكفاءة وفتح أسواق عالمية رغم التحديات.
1: شكرا لك عبد الله، يعني قدمتما استدلالات فنية وفكرية تؤصل هذه القضية وهذا التوجه نحو فكرة الاستثمار من عدة يعني جوانب. تبقى دقيقة لكل واحد منكما يعني تجملان فيه ما ذكرتماه في إطار هذه القضية وما يعزز أيضا وجهة نظر كل واحد منكم. أبدأ معك عبد الله المفرجي.
0: حقيقة في هذه المناظرة نحن لم نقل أن الاستثمار الخارجي سيء في ذاته، بل أثبتنا أنه ليس كما يبدو ظاهريا. لقد رأينا ووضحنا أن الاستثمار يقلص من سلطة رائد العمل، يغير وبشكل واضح هوية المشروع التي وضعها رائد العمل بناء على بيئته، قد يفرض توسعا أسرع من قدرة رائد العمل أو مشروع رائد العمل أن يستوعبها، وقد يستهلك وقت وجهد رائد العمل بدل أن يوفره. هذه ليست افتراضات بل واقع شاهدناه وذكرنا أمثلة متعددة على ذلك. المشكلة أستاذ عبد الله ليست في المال دائما، المشكلة في الثمن الذي يدفع مقابل هذا المال، فالمستثمر لا يقدم دعما بلا مقابل، بل يطلب نفوذا ونتائج سريعة. وليس كما قلت قبل قليل أن الاستثمار الخارجي طويل الأمد، أنا أرى أنه سريع الربح وليس طويل الأمد. الاستثمار طويل الأمد هو الاستثمار القائم على أسس وبنية واضحة وأساسات ودعائم وهوية راسخة، بينما الاستثمارات التي أشرت إليها هي استثمارات سريعة الربح قصيرة المدى، دائما تهدف إلى الربحية في المقام الأول دون أي اعتبار للأشياء الأخرى. والسؤال الحقيقي هنا أطرحه، هل الاستثمار يساعد وهل يستحق هذا الاستثمار أن يؤثر على القرار وعلى الهوية في ذلك المشروع؟
1: شكرا لك عبد الله على ما قدمته في هذه الدقيقة، وأيضا عبد الله البراشدي في دقيقة واحدة.
2: بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على هذه المناظرة الطيبة وتبادل وجهات النظر. باختصار شديد جدا يمكننا القول أن لا يمكن لأي مشروع ريادي أن ينمو في بيئة تنافسية، وخاصة في الوقت الحالي من التنافسية الشديدة، دون وجود موارد كافية وخبرات متقدمة. عشان كذا هنا يأتي دور الاستثمار الخارجي، وهو ليس فقط مجرد تمويل هو مادة، ولكن هو رافعة حقيقية للنمو والتوسع والابتكار. من هذا المنطلق احنا نأكد أن الاستثمار الخارجي هو المفتاح الأساسي لنمو المشاريع الريادية، رغم ما قد يصاحبه من تحديات، ولكن يمكن إدارتها بكفاءة وذكاء.
1: أشكرك جزيل الشكر عبد الله البراشدي، محاضر ومدرب ومستشار في مجال ريادة الأعمال، تحدث عن هذا الموضوع ودافعت عن فكرة أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة حقيقية لنمو المشاريع الريادية وتوسعها. كل الشكر لك.
2: شكرا جزيلا لك.
1: كما أشكرك أيضا عبد الله المفرجي، صاحب تجارب متنوعة في ريادة الأعمال، ودافعت عن فكرة أن الاعتماد على الاستثمار الخارجي قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويحد من استقلاليته. أشكر جزيل الشكر. في ختام هذه المناظرة مستمعينا، يتضح أن الاستثمار الخارجي ليس خيارا أحادي الاتجاه، بل هو مسار تتقاطع فيه الفرص مع التحديات، فهو قد يفتح آفاقا واسعة للنمو والتوسع، وفي الوقت ذاته يفرض على رائد الأعمال معادلة دقيقة بين الطموح والحفاظ على السيطرة، وبين التأييد والمعارضة تبقى الحكمة في كيفية توظيف هذا الاستثمار بما يخدم رؤية المشروع دون التفريط في هويته واستقلاله. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنطرح سؤالا يكسر جميع الحدود الجغرافية والسياسية التي نعرفها. تخيلوا معي أن 8 مليارات نسمة الذين يملؤون الكوكب قد غادروا قاراتهم وبلدانهم ليجتمعوا جميعا ويعيشوا داخل أسوار مدينة واحدة. ماذا لو صار البشر جيرانا في حي واحد كبير؟
3: إنه سيناريو يقلب موازين الحياة رأساً على عقب. نحن نتحدث عن مدينة أم تضم كل اللغات والأعراق والثقافات تحت سقف واحد. هذه المدينة وفق بعض الدراسات الهندسية لو بنيت بكثافة تشبه كثافة نيويورك لما استغرقت مساحة أكبر من مساحة دولة مثل أستراليا أو حتى أقل. فماذا سيحدث لبقية الكوكب المهجور؟ وكيف ستدار حياة 8 مليارات إنسان في مكان واحد؟
2: أول ما سيلفت النظر هو عودة الطبيعة للسيطرة على بقية الأرض. ستصبح القارات الخمس محميات طبيعية هائلة، ستمتد الغابات لتغطي المدن المهجورة، وستعود الحيوانات البرية لتتجول في الشوارع التي كانت تعج بالسيارات. سيتعافى الكوكب بيئياً بشكل مذهل، حيث يتوقف التلوث الناتج عن الزحف العمراني المشتت. هل نحن أمام جنة خضراء تحيط بمدينة مكدسة؟
3: ما يثير قلقي هو الانسجام الاجتماعي. تخيلي هذا المزيج الهائل من الأديان والأفكار والعادات التي تصطدم في كل زاوية. هل سنصبح أكثر تسامحاً لأننا نرى الآخر يومياً في مصعد البناية؟ أم أن الصراعات ستنفجر بسبب الازدحام وضيق المساحات؟ ربما نضطر لابتكار لغة عالمية واحدة لتسهيل التواصل بين سكان المدينة، ونظام قانوني موحد يسري على الجميع بلا استثناء.
1: ماذا لو؟
2: وماذا عن الأوبئة والأمراض؟ هذه هي الثغرة الخطيرة في هذا السيناريو. في مدينة بهذا الاكتظاظ يمكن لفيروس بسيط أن ينتشر بين جميع سكان الأرض في أيام معدودة. سيكون نظام الرصد الصحي فوق الخيال، حساسات في كل مكان لقياس درجات الحرارة، وأنظمة تهوية مزودة بمرشحات عالمية لتعقيم الهواء بشكل لحظي. ستصبح النظافة العامة ليست سلوكاً بل قانون بقاء.
3: ولكن هناك جانب مشرق للغاية وهو التطور العلمي. تخيلي عندما يجتمع أعظم علماء العالم في مكان واحد ويعملون في مختبرات متقاربة، ستتسارع الاكتشافات بشكل مذهل. التعاون البشري سيصل لذروته لأن كل العقول البشرية متاحة للنقاش والتفاعل المباشر. ربما نبني مصاعد فضائية تنطلق من قلب هذه المدينة لتعمير الكواكب الأخرى، لأن جهودنا لم تعد متفرقة بين حدود وصراعات.
2: يبدو أن العيش في مدينة عالمية واحدة هو رهان كبير بين النظام المطلق والانهيار الشامل. إنها تجربة ستجعلنا ندرك أن كوكبنا صغير جداً وأن مصيرنا واحد مهما تعددت مشاربنا. قد تكون المدينة مزدحمة، لكن قلوبنا قد تتسع للجميع حين لا يفصلنا سوى جدار واحد.
3: في الختام أعزائنا المستمعين، كانت هذه رحلة في عالم المدينة الفاضلة، أو ربما المدينة المتعبة. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير. إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات عن البيت الحرام والشهر الحرام ومكانتهما، كما تتضمن الترغيب والترهيب، وأن الخبيث والطيب لا يستويان. ونلتقي مع معاني بعض الكلمات التي جاء ذكرها في هذه الآيات. والكلمات المختارة للقاء اليوم هي جعل، قياما، الخبيث، الطيب. الكلمة الأولى جعل. الفعل جعل قد يجري مجرى صار فلا يتعدى، نحو جعل زيد يقول كذا. وقد يأتي جعل بمعنى أوجد وأنشأ فيتعدى إلى مفعول واحد، كقول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي أوجد الظلمات والنور. وكقول الله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي أوجد وخلق وأنشأ السمع والأبصار والأفئدة. وقد يأتي الفعل جعل ليدل على إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه، مثل: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقول الله تعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا. وقد يأتي الفعل جعل ليدل على تصير الشيء على حالة دون حالة، كقول الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، وكقول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ويصح أن يفسر الجعل في الآية الكريمة بالجعل التكويني الخلقي أو التشريعي. الكلمة الثانية قياما. القيام في الأصل هو الانتصاب والوقوف، يقال قام فلان أي انتصب واقفا، ومن معناه الاعتدال، يقال قام الأمر أي اعتدل. والقيام والقوام اسم لما يقوم به الشيء أي يثبت به. ومعنى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي جعلها قواما لهم يقوم به معاشهم ومعادهم. الكلمة الثالثة الخبيث. يتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال. يقال خبث الشيء خبثا وخباثة، صار فاسدا رديئا مكروها. الكلمة الرابعة الطيب. أصل الطيب ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس. وقد يطلق الطيب والخبيث على المؤمن والمنافق، كما في قول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد يطلق الطيب والخبيث على المال الجيد والرديء، كما في قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تصنعوا صنع الجاهلية في أموال اليتامى، فإنهم كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه بالرديء من أموالهم. وقد يراد بالخبيث والطيب الحرام والحلال، كما جاء في التلاوة الكريمة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقد يراد بالخبيث والطيب الكافر والمؤمن، كما جاء في قول الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقد نزلت هذه الآية في شأن مواجهة المؤمنين للكافرين في غزوة بدر، فمعناها: ليميز الله الفريق الخبيث وهم الكفار من الفريق الطيب وهم المؤمنون، ويجمع الكفار بعضهم إلى بعض حتى يتراكموا لفرط ازدحامهم فيلقيهم في جهنم. والآن إلى المعاني العامة للآيات الكريمة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الذين يسكنون الحرم، حيث تجلب إليهم الخيرات ويرزقون من الثمرات، وكذا من جاء لزيارتها في حج أو عمرة، فالجميع يجد في البلد الحرام الأمن والسعادة، فهو بلد يأمن فيه الخائف وينصر فيه الضعيف ويربح فيه التاجر ويتعبد فيه المتعبد. وهكذا يجد كل مقيم في البلد الحرام أو وافد إليه منيته ومطلبه وبغيته، كل ذلك بسبب الكعبة شرفها الله، وجعل الله الشهر الحرام قياما للناس كذلك. والشهر الحرام هو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ففي هذه الأشهر الحرم لا يقاتل عدو عدوه، فهي أيام أمن في الجاهلية والإسلام، وبذلك تهدأ النفوس وتسكن الفتن وتصان الدماء ويلقى السلاح، وبهذا يتحقق الأمن الذي هو من أعظم نعم الله على عباده. وجعل الله الهدي وهو ما يهدى إلى الحرم من النعم، والقلائد وهي النعم التي قلدت في عنقها علامة على إهدائها للبيت، جعل الله ذلك قياما للناس كذلك، فمن بذلها قومت له دينه وطهرت له نفسه ويسرت له مسيره وسفره. كل ذلك لتعلموا أن هذه الأمور شرعت لحكم يعلمها العالم بما في السماوات وما في الأرض، فهو سبحانه عليم بكل شيء. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أيها الناس أن الله لمن انتهك محارمه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب. وليس على الرسول إلا أن يبلغ رسالة ربه، والله وحده يتولى الحساب وإليه المرجع والمآب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لهم يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب، فإذا كانت كثرة الخبيث تغر وتعجب ففي الطيب متاع لا يعقبه ندم، والخبيث مهما كثر ووفر فإن خبثه يبطل فائدته ويمحق بركته ويبيد منفعته. والعاقل هو من يتسلح بالتقوى فيختار الطيب على الخبيث، لأن اختيار الطيب من كل شيء هو سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. إن الأحسن والأجود أندر دائما وأقل من غيره، وما أحسن ما قيل: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.